مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي سهرة في رحاب النغم. لطفي المكي الليلة يرافقني في إخراج مختلف فقرات وأنغام سهرتنا. عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة وشيقة كما العادة لفقرات سهرة الليلة اللي باش تكون كالآتي. بعد شوية جورج وصوف كيما عادتنا في سهرة في رحاب النغم، اليوم باش يسلطن من خلال واحدة من أروع وأجمل أغانيه الخاصة سهرة الليل. بعد باش نحكيه على عميد الأغنية المغربية الذي وفته المنية مؤخرا في 8 من هذا الشهر، الفنان المغربي عبد الوهاب الدوكيلي. هذه الرحلة الفنية المضيئة وأبرز ما تخفيه. بعد المقاطع الغنائية من أبرز أنغام عبد الوهاب الدوكيلي سنستمتع بها الليلة في سهرة في رحاب النغم. الجزء الثاني باش نبداوه بصاحبة الروح المريحة، صاحبة البسمة الرائعة، صاحبة العينين الجميلتين، الفنانة التونسية صفية شمية. صفية شمية والمعادلة التونسية الشرقية في أنغامها المريحة. بعد تالي باش نحكيو على نوع من أنواع الموسيقى اللي موجودة في المغرب العربي، موجودة بكثافة في الجزائر، في المغرب وبأقل معناها تواتر في تونس وليبيا، اللي هي الموسيقى الأمازيغية. عدد كبير من الأغاني الأمازيغية اللي تشهرت في السنوات الأخيرة فيها لحن حلو، فيها كلام مزيان، فيها متعة وغرابة في ذات الوقت عند الاستماع إليها. الليلة في أنغامنا العربية الترابية التي لا تنسى سنستمتع بكوكب الشرق أم كلثوم من خلال الأطلال.

26 دقيقة بعد العشرة في سهرة في رحاب النغم. إن شاء الله المتعة كانت حصلت في الغناية الحلوة جورج وسوف سيرة الليل. ومباشرة ننتقل للحديث عن الفنان عبد الوهاب الدوكيلي. عبد الوهاب الدوكيلي اللي تولد في 2 جان في من عام 1941 وتوفي منذ أقل من أسبوعين يعني نهار 8 ماي 2026. هو واحد من أبرز الملحنين والمطربين والموسيقيين المغاربة. مطرب كلاسيكي لكن نوع كثيرا في الموسيقى المغربية. يعتبر واحد من أعمدة الغناء المغربي وواحد من رواد الموسيقى المغربية. مسيرة عبد الوهاب الدوكيلي بدأت في عام 1957 في مرحلة كانت الأغنية المغربية خلالها تبحث عن ملامحها الحديثة، وسرعان ما برز اسمه كواحد من الأصوات المؤسسة للمدرسة الغنائية المغربية الحديثة. وبفضل أسلوبه المختلف وقدرته على المزج بين الزجل المغربي العميق واللغة العربية الفصحى والألحان المتجذرة في الهوية المغربية، في عام 1959 ذهب إلى الرباط حيث عمل لفترة وجيزة في الإذاعة والتلفزيون المغربي، ولكنه لم يرغب في ذلك فالتجربة لم تتواصل، فشجعه زملائه على الانتقال إلى الدار البيضاء حيث دخل لأول مرة في ثقافة الموسيقى. في عام 1958 تلقى عبد الوهاب الدوكيلي تدريبا في المسرح صحبة فرقة المعمورة تحت رعاية أساتذة فرنسيين، وفي عام 59 قام بإنجاز أول تسجيل لأغنية مول الخال، ثم سجل أغنية ثانية اشتهرت في تلك الفترة هي الغادي في الطوموبيل. وفي عام 1962 قام بجولته الأولى إلى الشرق العربي فأقام لمدة طويلة في القاهرة. من أبرز أغاني عبد الوهاب الدوكيلي نذكر مونبارناس، كذاب، كان يا مكان، الديني معاك، حبيبي يا وطني، الولف صعيب، كتعجبني، لا تتركيني، قصة الغرام، من إلا بشر، مرسل الحب، بي ولا بيك، هذه هي أنت. أيضا الدوكيلي شارك في مجموعة من الأعمال المسرحية والأفلام، ومن أبرزها الحياة كفاح، رمال من ذهب، أين تخبئون الشمس، الزر الأخضر، أيام شهرزاد الجميلة، وخفايا. عبد الوهاب الدوكيلي أيضا كان فنانا تشكيليا، تميز بجودة اللوحات التي كان يرسمها في بداية حياته. أيضا كان مؤلفا من خلال تأليفه لكتاب تناول فيه بعض الجوانب في حياتي الخاصة والفنية، عنوان هذا الكتاب شيء من حياتي، ثلاثية الحب والفن. عبد الوهاب الدوكيلي فارق الحياة في 8 ماي 2026 عن عمر يناهز 85 سنة بعد أن تدهورت حالته الصحية إثر قيامه بعملية جراحية دقيقة.

بويا برصاص قناص عنصري يا بويا في منبر ناص مات خويا يا بويا

حرص الفنان المغربي الراحل عبد الوهاب الدكالي على إبقاء حياته الخاصة بعيدا عن الأضواء، إلا أنه بناء على المعلومات المتاحة حول الفنان المغربي الكبير عبد الوهاب الدكالي يعرف أنه متزوج، وسبق أن ظهرت زوجته معه في مناسبات فنية وإعلامية وفي برامج وإذاعات مغربية مثل إذاعة دوزم، إلا أن التفاصيل الدقيقة حول عدد زوجاته ما إذا كان قد تزوج أكثر من مرة ليست منشورة بوضوح في المصادر العامة، وتشير بعض المصادر إلى أنه تزوج في سن متأخر نسبيا، كما أن له أبناء، حيث ذكرت بعض النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي وجود نور كابن له بالإضافة إلى بنات. عبد الوهاب الدكالي الملقب بعميد الأغنية المغربية لم يكن مجرد مطرب وملحن، بل مدرسة موسيقية قائمة بذاتها، جمع بين الأصالة المغربية والروح العصرية، فصنع هوية فنية مميزة امتدت لأكثر من نصف قرن. برحيله فقدت الأغنية المغربية أحد أبرز روادها الذين أسهموا في ترسيخ حضورها عربيا وعالميا، حيث خيم الحزن على الساحة الفنية المغربية والعربية عقب تأكيد خبر وفاة الفنان الكبير عبد الوهاب الدكالي بعد معاناة صحية ألمت به في الفترة الأخيرة، حيث كان يرقد بأحد أقسام الإنعاش عقب خضوعه لعملية جراحية دقيقة. وشكل خبر وفاة صاحب مرسول الحب صدمة قوية لعشاق الطرب الأصيل داخل المغرب وخارجه، خاصة بعدما انتشرت أخبار متضاربة حول حالته الصحية بين النفي والتأكيد، قبل أن يتأكد رحيله بشكل رسمي ليسدل الستار على مسيرة فنية استثنائية امتدت لعقود طويلة. ويعد الراحل من أبرز رموز الأغنية المغربية الكلاسيكية، حيث نجح بصوته الدافئ وألحانه الراقية في صناعة مدرسة فنية خاصة جمعت بين الأصالة المغربية والتجديد الموسيقي، مقدما أعمالا خالدة ما تزال راسخة في وجدان أجيال متعاقبة. وخلال مساره الفني الطويل بصم عبد الوهاب الدكالي على مجموعة من الروائع التي حققت انتشارا واسعا، من بينها مرسول الحب وكان يا مكان وما أنا إلا بشر وغيرها من الأغاني التي صنعت مجده الفني ورسخت مكانته كأحد أعمدة الفن المغربي والعربي. كما عرف الراحل بمواقفه الهادئة وابتعاده عن الصراعات والأضواء، مفضلا أن يترك لفنه الحديث عنه، وهو ما أكسبه احتراما كبيرا داخل الأوساط الفنية والثقافية، وجعل اسمه مرتبطا بالرقي والإبداع والالتزام الفني. وفور انتشار خبر الوفاة عجت منصات التواصل الاجتماعي برسائل التعزية والحزن، حيث نعاه فنانون وإعلاميون وجمهور واسع مستحضرين مسيرته الغنية وإسهاماته الكبيرة في تطوير الأغنية المغربية والدفاع عن هويتها الفنية الأصيلة. ولد يوم 2 يناير عام 1941 بمدينة فاس وسط أسرة محافظة تضم 13 ابنا. منذ طفولته اهتم بالموسيقى والرسم والتمثيل، وتلقى تدريبات في المسرح ضمن فرقة المعمورة. عام 1957 سجل أولى أغانيه وهي موال الخال ثم يلغادي في الطنبيل التي شكلت نقطة تحول في مسيرته. انتقل إلى القاهرة عام 1962 حيث وسع دائرة شهرته عربيا قبل أن يعود إلى المغرب ويواصل مسيرته. ومن أشهر أغانيه مرسول الحب وما أنا إلا بشر وكان يا مكان وسوق البشرية والثلث الخالي والله حي. هذه الأعمال أصبحت جزءا من الذاكرة الفنية المغربية والعربية. امتاز بصوت دافئ وإحساس مرهف وقدرته على المزج بين الطرب المغربي الأصيل والتوزيع العصري مع حفاظه على الهوية المغربية. في عام 1961 تم تكريمه من هيئة الإذاعة البريطانية كشخصية العام، وفي عام 1996
تم تكريمه كأفضل مبدع موسيقي في مهرجان القاهرة الدولي للأغاني، وفي عام 2004 حصل على الميدالية الذهبية وجائزة الاستحقاق الذهبية من فرنسا، وفي عام 2006 حصل على الجائزة الفرنسية الكبرى للإنسانية. لم يقتصر عطاؤه على الغناء والتلحين، بل شارك في أعمال مسرحية وسينمائية مثل الحياة كفاح ورمال من ذهب وأيام شهرزاد الجميلة. رحيل عبد الوهاب الدكالي لا يعني نهاية مسيرته، بل بداية مرحلة جديدة يعيش فيها إرثه الفني بين الأجيال. سيظل صوته وألحانه شاهدا على قدرة الفن المغربي على الجمع بين الأصالة والتجديد، وسيبقى اسمه محفورا في وجدان كل من أحب الموسيقى العربية. ترك عبد الوهاب الدكالي مدرسة موسيقية متفردة جمعت بين الزجل المغربي والموسيقى التقليدية واللغة العربية الفصحى. أثر في أجيال من الفنانين، من بينهم سميرة سعيد التي شاركته حفلاتها الأولى، وأسماء المنور التي نعته بكلمات مؤثرة. عبد الوهاب الدكالي لم يكن فنانا محليا فحسب، بل حمل الأغنية المغربية إلى المحافل الدولية، وشارك في مهرجانات عربية في القاهرة ودمشق وبيروت، حيث لقى ترحيبا واسعا من الجمهور والنقاد. لم يكتفي بالغناء، بل كان حريصا على تعليم الأجيال الجديدة أصول الموسيقى، فشارك في برامج إذاعية وتلفزيونية لنشر الثقافة الفنية، وأدخل أسلوبا جديدا في التلحين، حيث مزج بين المقامات الشرقية والإيقاعات المغربية، مما جعل أعماله جسرا بين المغرب والمشرق. كتب مقالات وأجرى حوارات حول الفن والمجتمع، مؤكدا أن الأغنية ليست مجرد ترفيه، بل وسيلة للتعبير عن قضايا الناس. عرف الدكالي بتواضعه وحرصه على دعم المواهب الشابة، وكان يفتح أبواب بيته لكل من يبحث عن نصيحة أو توجيه. ارتبط اسمه بالمسرح الوطني والإذاعة المغربية، وكان أحد أعمدة تطوير البرامج الفنية الرسمية. ألحانه تميزت بالعمق والابتكار، حيث كان يحرص على أن تحمل كل أغنية رسالة إنسانية أو اجتماعية. ترك عشرات التسجيلات التي لا تزال تبث في الإذاعات والقنوات لتبقى شاهدة على مسيرته الطويلة. اعتبره كثير من الفنانين، وبرحيل عبد الوهاب الدكالي يفقد المغرب واحدا من آخر عمالقة الزمن الجميل، وأحد الأصوات التي طبعت الذاكرة الفنية الوطنية لعقود، تاركا وراءه إرثا فنيا خالدا سيظل شاهدا على موهبته الاستثنائية ومكانته الرفيعة في تاريخ الموسيقى العربية. واعتبره كثير من الفنانين أستاذا ومرجعا، ومن أبرزهم لطيفة التي أشادت بدوره في دعمها فنيا.

رسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تعود.

ثمانية دقائق بعد الحديث في سهرة في رحاب نغم نجدد تحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعتنا. شكرا لك فتحي ياسفينة على الكلمات الممتعة والرائعة وعلى الثقة. أيضا صديقي أخويا سامي إن شاء الله للتكزينة وإن شاء الله متابعة شيقة لكل فقرات سهرتنا وأنغامها. الجزء الثاني كما قلت باش نبداوه بالفنانة التونسية صفية الشميع اللي هي فنانة الحقيقة جذورها متنوعة. صفية الشميع كما قلت فنانة تونسية من عائلة جزائرية وتركية الأصل لقبت بلهلوبة المسرح. اسمها الحقيقي شريفة أحمد جنون. ولدت في 9 جانفي في عام 1932 في بيروت وتوفيت في 17 ديسمبر من عام 2004 بتونس. صفية شميع حفظت المواويل اللبنانية على الميجنة خاصة والبغدادي وهيهات يا أبو الزلف منذ 8 عمرها. انضمت إلى كورال إذاعة لبنان ثم تلقت دروسا في الموسيقى وأصول الأداء على يد محي الدين سلام، وهكذا حتى صار لها موعد أسبوعي في الإذاعة. عام 1946 عند استقلال لبنان تحولت مع عائلتها إلى تونس واستقرت فيها، حيث تم اكتشاف موهبتها وولعها الشديد بالفن. غنت صفية في الإذاعة التونسية وكانت أول من غنت أغنية أم كلثوم غني لي شوي في تونس وحققت نجاحا باهرا آنذاك. في الأثناء تعرفت على الموسيقار صالح المهدي الذي قدمها بدوره لعازف الكمانجا والملحن أحمد الصباحي الذي صار زوجا لها. تركت الراحلة صفية الشميع ما يقارب 600 أغنية منها يمثيل عرف الياس، يا جارحة قلبي، محلى قدك، على عصفورية، لا من حبكشي، اسمعني شوية، أو غيرها من الأغاني الرائعة. سمحنا مع بعضنا محلى قدك باش نسمعوا من أو بصوت صفية الشميع قالوا لي أسمر قلت أنا أحبه.

مستمعينا الكرام، أنتم دائما في متابعة سهرة في رحاب النغم التي تأتيكم مباشرة من إذاعة المنسير. من صفية الشامية ومن تونس نتحول، أو بالأحرى نبقى في شمال إفريقيا، في البلدان ذات الأصول الأمازيغية والتي ظهرت فيها الموسيقى الأمازيغية، وهي الموسيقى التقليدية للأمازيغ وهي الشعوب الأصلية كما قلت لشمال إفريقيا، بالإضافة إلى أجزاء من صحراء وادي النيل وغرب إفريقيا. تتركز الموسيقى على الشعر الارتجالي المصاحب بالموسيقى التقليدية المعتمدة على الآلات الوترية كالكامبري وآلات النفخ الخشبية كالناي، مما يدل على تأثرها بالموسيقى الإفريقية بسبب الهجرة البشرية الآتية من إفريقيا في العصر السعدي. ظهر تسويق الأغنية الأمازيغية على شكل إنتاجات في المغرب في بداية الستينات، ويعود تاريخ هذا النوع من الموسيقى إلى بداية التعرف على العرق الأمازيغي. ومن الآلات المعتمدة في الموسيقى الأمازيغية نذكر أيضا الرباب واللوتار والنقوس والتلونت. الموسيقى الأمازيغية تتنوع حسب جغرافيتها في شمال إفريقيا، ومن أبرز أنواعها فن أحيدوس، وهو يوجد في المغرب تحديدا الأطلس المتوسط، وهو يعتمد على الرقص والغناء الجماعي الدائري يشارك فيه الرجال والنساء. الإيقاع يعتمد بشكل أساسي على التصفيق وضربات دفوف

بندير بشكل متناسق، ويتناول الغزال الطبيعة الأمجاد القبلية ويتخلله في تموايت، وهي مدينة في جنوب المغرب موال شجي يؤدى بصوت عال وطويل النفس. أيضا هناك فن الأحواش، وهو يوجد في الأطلس الصغير بالمغرب، وهو فن استعراضي جماعي راقص يعكس الانضباط والانسجام التام بين أفراد الفرقة، وتستعمل فيه آلة البندير وآلات الإيقاع بشكل خاص، ويشمل الشعر الارتجالي، الشكر، الترحاب والأغاني الوجدانية. نبقى في المغرب. أيضا هناك فن الروايس، وطبيعته تعتمد على موسيقى احترافية يؤديها الرايس أو الرايسة، وهم مغنون وشعراء يعزفون على آلات وترية، ويهتم كثيرا بالنقد الاجتماعي والسياسي والقضايا الإنسانية. هناك أيضا الموسيقى القبيلية، وهي من أشهر أنواع موسيقى الأمازيغ، وتوجد تحديدا في منطقة القبائل أو القبائل بالجزائر، وهي موسيقى شعرية تعتمد على السرد والحكي، وتعتمد على آلة القصبة أو الناي والمندول أو البندير. وهناك عدد كبير من الفنانين الذين ساهموا في إبراز هذه الموسيقى الأمازيغية مثل إدير. أيضا هناك موسيقى تويرغ، وتوجد في جنوب الجزائر ومالي والنيجر، وهي موسيقى روحانية تعبر عن حياة الصحراء والترحال. أيضا نذكر الموسيقى الأمازيغية في تونس، توجد تحديدا في الجنوب التونسي، وتمتزج فيها الإيقاعات الأمازيغية القديمة مع الإرث البدوي، وتعتمد على آلات المزود والزكرة والقصبة. موسيقى الأمازيغ وإن تختلف من مكان إلى مكان كما قلت حسب الجغرافيا، نظرا للتأثيرات القادمة من أفريقيا أو من الشرق العربي أو من أوروبا، إلا أنها تبقى لها تلك اللغة الخاصة، لأن الأمازيغية هي واحدة من اللغات الضاربة في القدم في شمال أفريقيا.

بالموسيقى الأمازيغية الغريبة والشجية في ذات الوقت نقترب مستمعين الكرام من نهاية سهرة الليلة في عدد جديد من في رحاب النغم. آخر غنية باش نسمعوها الليلة باش تكون بصوت كوكب الشرق أم كلثوم مقطع من الأطلال. التحية تأتيكم لطفي المكي في إخراج الحصة. شكري الجزيل لكم على المتابعة ونرجو لكم دائما المتعة. اقتراحاتكم دائما في البال، ثقوا من هذا. ختاما لكم أجمل تحياتي مدعوني متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب المن.

0: الخفي تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. وتأبط شجنا إخراج خالد الربيعان. أيها الأعزاء، أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم في تأبط شجنا، حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيم ويبشر بمطر الروح.

ذاكرة للنسيان. لغة الذاكرة أسمى برغم وضاعة النسيان، حين نختاره نعمة وثوابا. لا تحفلي بي الآن كثيرا، لا أجيد القراءة خارج ما يدور في جمجمتي، ولهذا سأذكر معك ما نسيت. لا أعرف كيف يجيء الفعل كان ناقصا عند أجدادنا العرب، حينما يكون الماضي مكتملا فيتناقص بالحديث عنه. الزمن الذي أحدثك فيه لن تكون فيه أنت حينما تنقصينني فيه، ولن أكون فيه أنا حينما لا تكونين معي. ليس من بين أغصان الأيام وردة لا تهدى، وحزن لا تمتد ظلاله حتى حدود النهر. يا سيدتي، لا وهج الأمكنة ولا وله الراحلين عنها، ولا حنين الأقمار والبدور والقصائد السائغة، ما يعبث بمقامات العشاق ويؤرجح مواعيدهم. تعب الأنامل من الطرق على شغف الصوت أشبه بالسفن التي لا تطلق أشرعتها حين تهب المشيئة، فينهك البحارة قبل الوصول إلى مرافق الريح. وحدنا نصبغ الشمس بألوان أجسادنا حين نستجدي الليل مخبأ لأحلام الظهيرة، ونجعل من سقيفة الوجع ظلالا لرابعة القرار.

نسيت بأن المواعيد مثل فتاة القصيدة حين تجيء لها ملهمة. أنا لو تعثرت بالظل أشكو الطريق لشمس غدي، ثم أخبرها أن ليل النهايات من قبل قد ظلل.

نسيت بأني أقلم أظفار وقتي بها، نسيت الحقيقة في بابها، فهل أقضم الآن أظفار هذه الدقائق حين تغيب بأتعابها؟ نسيت بأن الحقيقة أنثى، وأني من الشعراء الصغار الذين يبيعون أنفاسهم للحنين. إذن فدم الرمل في ذمة الراحلين. نسيت أقول بأن البداية سكر، وأن النهاية رابية في ضلوعي، فلا ريب فيها ستكبر. ولكن مشكلتي أنني كلما قلت أني

نسيت بأن سوف تمتد ما بيننا سكة للقاء، وأن المساء قصاصة شعر ألف بها لوز حزني فنلهو به حينما يلتقي الأشقياء.

0: منذ الساعة التي لا تعود والموعد يقرأ عقاربها بالمقلوب، فمتى يا ترى تجيئين؟
1: لو كان جيتيني في طعم البدايات، قلت سرقت قلبي برقة وطيبة، لكن تجينا الحين والليل ما بات بعده يضوي شمعته للقريبة. لو كان جيتيني في طعم البدايات، قلت سرقت قلبي برقة وطيبة، لكن تجينا الحين والليل ما بات بعده يضوي شمعته للقريبة. وروح عنها كل ليلة مسافات، وانتي تقولي لي حكاية عجيبة يا ساكنة في الذات. وش حيلة الذات؟ البعد نكبة والمواصل مصيبة، مهما نغير في مسمى العلاقات ونقول لا هذه قصيدة غريبة، تبقين نبض الحلم في صدر الأبيات، أجي حبيب وتنتظرني حبيبي.

حين كنت صغيرا كنت أتذاكى وأتساءل كيف تكون الساعة الزمنية واحدة حين تدور في محيط ساعة حائط ومحيط ساعة صغيرة ناعمة على معصم فتاة ذابل. لا عليك، لا عليك، ما زال للشجن بقية. توقفي، توقفي، لا تأخذيني للبحر، ستتعرف علي النوارس، ستخبرك أنني حذرت الأسماك الصغيرة منها حينما قلت لها يكفيك البياض مؤونة الغذاء. يا زمن حزني، يا زمن حزني ووجع قصيدتي. أنساك حين تذكرني الأخرى، وأذكرك حين أنساني، وبينهما لا أشهق الشعر ولا تلتقطني العصافير مع حبات الصباح، ولا حتى أغضب منك. من هنا، من زمن لا تجدني فيه طفلتي ولا تعرفني فيه أمي، ولا تأمن فيه الريح على أسرار المطر، ولا يعرق فيه الرمل أسوة بجسد الرحيل، ولا حتى أغضب منك.

الرسائل رقص السنابل للريح. تلميذة نسيت في حقيبتها وردة من لقاء المساء. الرسائل رقص السنابل للريح. تلميذة نسيت في حقيبتها وردة من لقاء المساء. الرسائل جائعة للكلام، محنطة في التوابيت، تواقة للقاء، لكنها قطرة من دمي ثقبت إصبعي، خرجت عن مسار وريدي، فحق عليها الله.

الرسائل صمت المساء حيال ارتطامي بحد الرصيف حيال صراخي بكائي ورعشة قلب الضعيف. الرسائل صوت المعتق حين تنافقني عزتي وتحدثني عن جمال الخريف. الرسائل خوفي من البوح فوضى الكلام على شفتي وغصة حرفي.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف؟
3: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
4: إذاعة المنستير.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: وغمر دارنا البسمه والفراح.
1: إذاعة البونستير، صوت الطرب الأصيل.
2: غنوة جديدة ومطلعها بيقول: يا حبايبي يا غايبين، وحشني يا غاليين، لو أغمض وأفتح ولايكم جايين يا حبايبي يا غايبين.

ಅಷ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಯಲು ಮಾತ್ರ ಕುಂಭ.

ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.

0: إذاعة المونستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة آل عمران.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من سورة آل عمران للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نعوذ بك من نور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك، من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير. يا رحمن، أنت غياثنا فبك نغوث، وأنت ملاذنا فبك نلوذ، وأنت عياذنا فبك نعوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة، نعوذ بك من خزيك وكشف سترك، ومن نسيان ذكرك والانصراف عن شكرك. نحن في حرزك ليلنا ونهارنا، نومنا وقرارنا، ظعننا وأسفارنا. ذكرك شعارنا وثناؤك دثارنا، لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك وتكريما لسبحاتك. أجرنا من خزيك ومن شر عبادك، واضرب علينا سرادقات حفظك، وأدخلنا في حفظ عنايتك، وعد لنا بخير منك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك. سبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا حنان يا منان، يا رب يا رحمن، يا مستعان، يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام. أنت ربنا الأكرم ذو الجلال والإكرام، أعطنا من خير ما أعطيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عطاء تحبه وترضاه، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا عطاء عظيم، عطاء غير ممنون، عطاء ما له من نفاد، عطاء أنت له أهل، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: عروس البحر. إذاعة المونستير.

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: ضيف حلقة اليوم أحد قراء وحفاظ القرآن، عاش يتيما إذ توفي والده وهو رضيع لم يكمل 3 أشهر من عمره، ومع ذلك اجتهد وثابر بمساعدة أخواله الذين أولوه كامل الرعاية، فنشأ وشب على صوت القرآن معتمدا في ذلك على الله ثم على موهبته التي أهلته ليكون واحدا من أشهر قراء القرآن الكريم في بلده مصر وفي كثير من الدول العربية والإسلامية. إن ضيف حلقة اليوم هو القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.

0: يسيرا.
1: ولد القارئ الشيخ الشحات محمد أنور يوم السبت الأول من يوليو عام 1950 للميلاد، الموافق للسادس عشر من رمضان لعام 1369 للهجرة، في قرية كفر الوزير مركز ميت غمر محافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية. وبعد ثلاثة أشهر من مولده توفي والده، فانتقلت به أمه إلى بيت جده ليعيش مع أخواله الذين أحاطوه بالكثير من الحنان والرعاية. فكان هذا العمل من قبل أخواله مساعدا له لشق طريق الحياة دون ما عناء أو مشقة.
2: ونظرا لأن خال القارئ الشيخ الشحات محمد أنور كان حافظا للقرآن، فقد تبناه وقام برعايته، إذ استطاع أن يقوم بتحفيظه القرآن الكريم ولم يتجاوز عمره الثامنة، بل واستمر في مراجعته للقرآن أكثر من مرة.
1: ولما بلغ القارئ الشيخ الشحات محمد أنور العاشرة من عمره، ذهب به خاله إلى إحدى القرى المجاورة، وهي قرية كفر المقدام، ليتعلم وليتقن وليجود القرآن على يد المرحوم الشيخ علي سيد أحمد الفرارجي. فأولاه الشيخ رعاية واهتماما خاصا، وذلك لما لمسه فيه من موهبة سوف يكون لها شأن كبير في مستقبل الأيام في قراءة القرآن وحفظه.
2: ويرجع القارئ الشيخ الشحات محمد أنور بذاكرته إلى أيام طفولته فيقول: في تلك الفترة كنت سعيدا.

به فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
2: في كل عام يتجدد الشوق والبهجة، وتخف الأفئدة بين الضلوع لتتنسم الروائح الزكية القادمة من أرض الحرمين، تذكر بأقدس وأطهر الذكريات والرحلات، وتنبض قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وتهطل الدموع في اشتياق لرؤية البيت العتيق وأداء مناسك الحج وزيارة مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
3: تدوي حناجر ضيوف الرحمن بالتلبية لبيك اللهم لبيك، وهم قادمون من كل فج عميق بالطائرات والبواخر والسيارات، في وحدة إسلامية ووحدة روحانية تتجلى في أروع معانيها، وتتكرر كل سنة في ميقات معلوم وعبر مناسك محدودة ومشاعر موحدة. وفي كل لحظة من لحظات الحياة يستعد الغرباء بعد أوطانهم للرحيل إلى حيث يشعرون بأنه موطنهم، إلى مكة موطن الدين ومهبط الوحي، وفي موعد محدد يبدأ الحنين يدب في قلوب المسلمين. إنه الحج يناديهم ليجتمعوا جميعا في لحظة واحدة وعلى دين واحد وكلمة واحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
2: في ذاكرة أحد الحجاج من مصر عن مكة المكان والمكانة يقول فيها: عندما انطلقت بنا السيارات صوب مكة المكرمة فإننا نشعر

0: وأنها لا تطوي الأرض فقط، ولكن تطوي السنين والحقب والأجيال، وتحملنا في رحلة عبر تاريخ من الأحداث الجسام والمعارك الخالدة التي انتهت إلى نصر الله وتأييده ليسطع على الكون نور الإسلام والسلام. وكما يصطفي الله سبحانه وتعالى من الناس رسلا وأنبياء يرسلهم إلى البشر برسالاته ويخصهم بالوحي لتبليغه لعباده، كذلك فإنه يختص من البلاد كذلك ما يجعلها كريمة بين البلاد، عزيزة على الناس، مكة المكرمة كرمها الله وأعزها. ولكن بماذا؟ لقد شرفت مكة بأغلى ما في الوجود، وتقدست بأطهر ما على الأرض، الكعبة الشريفة. ويخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد اتخذها مقرا ومقاما. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
1: لقد مرت بنا الساعات خفيفة مسرعة، إن صح أن الزمن يمكن أن يقاس، ونحن في طريقنا إلى بيت الله الحرام. ويشاء المولى عز وجل أن يكون دخولنا مكة مع تردد أذان الفجر ينطلق من مآذن الحرم فيخطف القلوب والوجدان. الله أكبر، الله أكبر. هذا هو الحرم المقدس، والمآذن تتلألأ بالأنوار، وهذه الكعبة بأستارها السوداء قد اصطف الناس حولها من كل اتجاه خشوعا يرتلون آيات الله، ويطوفون ويرددون بلغات مختلفة التسابيح والدعاء. وما تزال هذه الحلقات تتسع وتنداح مع الفجر في مسراه حتى تشمل في اتجاهها نحو الكعبة جميع أقطار الأرض.
0: حقيق بالمسلم أن يخر لربه ومولاه ساجدا حامدا شاكرا أن جعله من أهل هذا الدين الرباني، وحري بالمسلم أن يفخر بما تصبغه به عقيدته وشريعته من آثار مباشرة وغير مباشرة، مادية ومعنوية، فردية وجماعية. والموفق من استشعرها وحمد المولى عليها أو آمن بوجودها ولم يدركها جملة أو تفصيلا. وبما أننا في أيام عشر ذي الحجة التي هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، وفي أشهر الحج الميمون الذي تهفو له الأفئدة، فهذه بعض اللفتات العجلة التي يحسن أن نعيها من بركات هذا الموسم العظيم علينا، ونتعلمها ونتمسك بها ونتذكرها عاما بعد عام.
1: الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، يقدمه العباد على مصالحهم وأهوائهم، ويسعون لأدائه مبكرين متى توافرت فيهم شروطه. وها هنا إشارة مهمة تستقر في وعي المسلم لتقديم الأولويات وتعظيم أركان دينه وثقافته ومجتمعه وأسره. وكم في رعاية الأركان وإحاطتها بالتوقير من عراقة وفطنة وتوافق وأمان. الحج هدف لعباد الله في أصقاع الأرض، ودع عنك اللاهين، وسل أي مسلم في أصقاع العالم عن أمنيته وهدفه، فلربما تذهل من إجابة كثير منهم بأن أمنيته الأهم هي الحج، بل والموت في أرض الحرمين الشريفين حتى يصلى عليه في أحد المسجدين ويدفن قريبا من منازل النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام والصحابة العدول رضي الله عنهم. وإن هذا الهدف ليعلم أصحابه فنون التدبير الشخصي والمالي من أجل بلوغه. وكم سمعنا من القصص الملهمة في هذا الباب، فذلكم الشوق هو الذي حمل أهله على التلبية المعنوية ولو لم يكن واحدهم بين الجموع المزدحمة ملبيا.
0: من الطبيعي أن يترافق مع العمل أيا كان شيء من المشقة التي يمكن تحملها والصبر عليها، وكلما أقبلت الروح على شيء تيسر وسهل. ف فلم يثقل ذلكم الشأن على وقت ولم يتعب الجسد، وإن ملاحظة المنهمكين فيما يحبونه لتؤكد هذا المعنى. فبعضهم يؤدي عملا يحبه مدة طويلة متواصلة بلا عوارض أو كلل، ويعجز دقائق معدودة عن عمل آخر يتماثل مع عمله المحبوب في بعض صور النشاط، ويدب إليه الملل بصورة غريبة.
1: يعيش المسلمون في دول شتى، ولكل دولة وشعب مواسم ومناسبات تخصهم، بيد أن هذه الأيام المباركة وموسمها الأعظم قاسم مشترك بين المسلمين أينما كانوا، ومهما تفرقت الأمة لأسباب بلدانية أو سياسية أو لغوية، فإن موسم الحج وموسم شهر رمضان مواسم ثابتة تعيد جمع الشمل ولم الشتات وترتيب المتبعثر، تماما كما تفعل هذه المواسم الكريمة في البيوت والعوائل والأسر.
0: يعيد الموسم للناس ذكريات الماضي الجميل مع الآباء والأمهات وغيرهم، كما يزداد حنين الحجاج لديارهم وأهليهم بعد مغادرتهم لمكة، وبعد قفولهم إلى بلادهم ترسخ في عقولهم وقلوبهم ذكريات المقام في البلد الحرام وجوار البيت العتيق وما شهدوه من أعمال ومنافع، وإنها لذكريات عذبة ظهر بعضها مكتوبا والمستقبل واعد بغيرها. فما أكثر ما يتلذذ المسلم بالحديث عن قصة الحج وهذه الذكريات وذلكم الحنين، مما يدل على الوفاء وبقاء فطرة الإيمان في النفوس.
1: إننا أمة عريقة بأصولها وفطرتها وإيمانها وتاريخها وتقويمها وثقافتها، وهذه المواسم تؤكد لنا أن هذه الأمة ليست طارئة على التاريخ ولا نتاج ثورة أو حرب، وإنما هم أتباع دين الله ونبيه عليه الصلاة والسلام وكتابه الخالد. وتلك يا قوم عراقة متينة مضيئة باقية لا يكسرها شيء، ولا يقوى على طمس نورها أحد، ولا ينهيها مكر أو بغي، وستظل مصدر النور الحقيقي الذي يخرج به الناس من الظلمات إلى رحاب الإيمان وأنواره.
0: هنيئا للحجاج أنهم يشاهدون الكعبة التي جعلها الله قياما للناس ويطوفون حولها، وإنها لعزيزة في قلوبهم حبيبة إلى نفوسهم، تذوب لها المهج شوقا وتذرف العيون دموعها على مشارفها وحين تلمحها. ولربما أن بعض المحبين يفقد الوعي من هول المنظر المهيب وشدة الوجد. ومن لفتات الكعبة المشرفة أنها غالية محفوظة، تكسى السواد فيزينها ويزيدها شرفا، وهي عند أهلها ذات مكانة عالية عظيمة.
1: نعم، فلله ربنا وخالقنا ومولانا الحمد والمنة على هذه المواسم التي تأتي في موعدها كل عام، فلسنا أمة بلا مواسم خير ورشد وبهاء، وهي مواسم قادمة على أي حال، ويمكن أن يتعايش معها الكافة أيا كانت أوضاعهم، وتضيف للمسلم ما قد نعلمه لوضوحه، كما تضيف للشخصية المسلمة بعض السمات التي قد لا نبصرها مع زحمة الحياة، لكنها واضحة في حياة جل المسلمين لما فيهم من أصول الإيمان وقوة الصبر وطمأنينة الرضا وسعادة حسن الظن برب العالمين. فتعالى الله ربنا وتقدست أسماؤه، وله الحمد حتى يرضى وبعد الرضا.
0: مواسم في الذاكرة، إعداد زهرة السيد، وكنا معكم من التقديم مبارك الكبيسي وليلى إبراهيم.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

أحباب الصباحات الجميلة، أهلا بكم من جديد. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، له الحمد وله الشكر، وهو على كل شيء قدير، فبه نستعين. اللهم أكرمنا بصباح تصفو فيه النفوس، وتطمئن به القلوب، وتشرق به الوجوه بنور الإيمان. اللهم نسألك أن تغمرنا بالصحة والعافية، وأن ترزقنا من واسع فضلك، وأن تبارك في يومنا هذا. صباحكم أيها الأحبة نور وسرور، صباحكم مسيج بالخير والبركة والرضا وبنور الإيمان واليقين. ربي اكتب لنا مع أنفاس هذا الصباح الباكر خيرا وفيرا ورزقا وعافية ودربا منيرا بطاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك أن تلطف بنا وبأحوالنا، وتنجينا من الظالمين والمعتدين بقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة رحمتك وفيض كرمك يا رب العالمين. ارفع عنا غشاوة الهم والغم، واجعلنا من عبادك الصالحين.

0: هلت بشائر الفجر المنير كريمة الندية معطرة بهية برحمات الله الزكية.
1: هذه إذاعة المنستير تلتقيكم، إذاعة عروس البحر تفتح لكم أحضانها في نور هذا الصباح مع خالص تحيات صديقكم الحبيب مرموش. دع القلق جانبا أيها الصديق، واسمح للطمأنينة من خلال ذكر الله أن تدخل قلبك، فتدابير الله هي المنجية ولو أحزنتك، واسأل الله التجاوز والتخطي والعبور، ولا تستسلم لليأس في منتصف الطريق. وإن ذاقت بك الأركان صديقي، فركن الله باق لا يضيق، ولا تدري لعل الله يرخي عليك من السماء حبلا وثيقا، ويجعل لك من كل ضيق مخرجا.

0: نور الصباح.
1: يا صاحبي، دع عنك أعباء الحياة وهمها، لا تقضي أيام الحياة تبرمها.

سأل أحدهم: لماذا هناك أشخاص طيبون جدا يعيشون معنا رغم قسوتنا؟ لماذا لا يكف عطاؤهم عندما تصرخ الأنا الماكرة فينا؟ ربما هم رحمة الرحمن أهديت إلينا لتكون رفيقا لنا في طريقنا. ربما هم غيث ينتظر ازدهار الزهر فينا. ربما هم نقطة ضوء أرادها الله في ظلام ليالينا.

من أقوال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا دائما خير من اليد السفلى. ليس من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما نقصت صدقة من مال، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع.

من أقوال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن أحدكم مرآة أخيه، فإن رأى به أذى فليمط به عنه، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه.

0: نور الصباح، إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: من الطبيعي أن ترى السفينة في الماء، ومن الخطر أن ترى الماء في السفينة، فكن أنت في قلب الدنيا ولا تجعل الدنيا في قلبك. اللهم لا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، فالوقت الذي نظن فيه أن كل شيء قد انتهى هو وقت البداية والانطلاق في حياتنا من جديد. أيها المستمع الكريم، لا حياة تخلو من الهموم والكروب، فابتسم ولا تسمح للناس بأن يفسخوا ماضيك الجميل مقابل آخر موقف سيء منك تجاههم، فالله سبحانه وتعالى عفو كريم، قد يمحو ماضيك السيء مقابل توبة نصوحة وإقلاع صادق عن المعاصي والذنوب.

مستمعي الكريم، عندما يتحدث الناس عنك بسوء وأنت تعلم أنك لم تخطئ في حق أحد، تذكر أن تحمد الله الذي أشغلهم بك ولم يشغلك بهم، فأولئك الذين يتركون كل شيء في يد الله سوف يرون يد الله في كل شيء. قل للذي نام والأحزان تخنقه وهمه في ظلام الليل يشقيه، هون عليك، هون على قلبك المحزون، إن له ربا سيملأه نورا ويرويه.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: من هنا وعبر شرفات إذاعة المنستير نقول لكم طاب صباحكم وأسعدت كل أوقاتكم، مع تحيات لحبيب مرموش. لمن يستمع إلينا الآن نهمس: لماذا تعتمد التأجيل الدائم كأسلوب حياة؟ طالما اتخذت قرارا فلا تتردد. من يريد أن يتعلم الغوص والسباحة عليه أن يلقي بنفسه في البحر. السير بمحاذاة الشاطئ يصنع فلاسفة وشعراء يحبون الخيال، أما الإبحار في قلب اليم رغم العواصف والأنواء فهو من شيم الأبطال.

الديون أحبتي الكرام ليست أموالا فقط، الديون كلمة حانية في لحظة انكسار، ومواساة وجبر خاطر في لحظة حزن ويأس. الديون مساندة في لحظة ضعف، وإرشاد في لحظة تيه، ونصيحة في لحظة تيش، وضمة حانية في لحظة عزاء. الديون تربيتة رقيقة على كتف موجوع، وقلب في لحظة يأس وانكسار. هذه الديون مسموح لها جميعا أن لا تسدد في هذا الزمان، ولكن من الأسف حقا أن يهملها وينساها بنو الإنسان.

أيها الأحبة، رفاق الأحرف والكلمات، في هذا الزمان لا تبحث عن الحب فقط، بل ابحث عن الصدق الذي يغلف الكلمات والإخلاص الذي يستند خلف الأفعال والأعمال. ابحث عن ثقة لا تهزها عواصف الدنيا. ابحث عن السند الحقيقي، عن من يحنو مودة ويدنو رحمة. ابحث عن السكينة والحب الذي لا يعقبه خوف.

0: المنستير.
1: صباحكم بشائر فرح وثقة بالنفس وخير وعطاء. تسائلني وهل أحببت مثلي، وكم معشوقة لك أو خليلة؟ فقلت لها نسيت وما أرى أحببت يوما كحبك ولم أعرف مثيلة. فقالت لي جوابك لم يدع لي إلى إظهار ما تخفيه حيلة، وفي عينيك أسرار حيارى تكذب ما تحاول أن تقوله. فقلت أجل، عرفت هوى الغواني، لكل غاية ولها وسيلة. إذا طالعتني أنسيت جرحي، وأن الحب لم يرحم قتيله. وجاذبني إلى الأشواق قلبي شقي ظل في الدنيا سبيله. وعدت كما ترين أنا الظمآن لم يطفئ غليله. فقالت كيف تضعف؟ قلت ويحي، وكيف أطاع شمشون دليله؟ فقالت ما حياتك؟ قلت حلم من الأشواق أوثر أن أطيله. حياتي قصة بدأت بقلب له غنيت وامرأة جميلة.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: رفاقنا في دروب نور الصباح، نرجو أن نكون قد أفدنا من خلال ما قدمناه لكم في هذه الرحلة العطرة. سعداء أنكم معنا على الدوام على أمواج إذاعة المنستير لنقطف معا أجمل ورود الكلام في هذا الصباح ونستمتع بأعذب الألحان والأنغام. رافقكم منذ الخامسة صباحا لحبيب مرموش في إعدادي وتقديم هذه الحصة، وسافرت معنا في الإخراج نحو البعيد الزميلة سامي أمطاوة. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: السادسة صباحا من إذاعة المونستير.
2: إذاعة المونستير، صوت بلادي وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز الأنباء. كشف المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة نجيب الفحل أن التقديرات الأولية لإصابة الحبوب المنتظرة خلال هذا الموسم تشير إلى إنتاج حوالي 174,325 قنطار على مساحة مبذورة تناهز قرابة 7,000 هكتار. وأشار إلى أن ولاية سوسة تضم 4 مراكز خزن بطاقة استيعاب جملية تقدر بمليون و6,000 قنطار. وقد تم خلال جلسة انتظمت أمس بمقر ولاية سوسة وخصصت لتقييم جاهزية مراكز التجميع، تم اقتراح تحديد 2 جوان موعدا لانطلاق موسم الحصاد بالجهة. قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية أمس إصدار بطاقته داعا بالسجن ضد 4 أشخاص بتهم متعددة تتعلق بالمخدرات. وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة بأن قاضي التحقيق أمر بإطلاق سراح 4 آخرين مع تحجير السفر عن 1 منهم، وأكد أن الأفراد 8 المذكورين كانت النيابة العمومية بالمحكمة قررت الاحتفاظ بهم في هذه القضية بعدما شمل البحث التحقيقي 30 مشتبها فيهم. أعلنت وزارة التربية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 26 من الأخصائيين النفسيين بسلك الأخصائيين النفسيين للإدارات العمومية، وقد حدد تاريخ 29 أوت كتاريخ لإجراء اختبار القبول الأولي بالمعهد الصادق بتونس، وتم تحديد 3 أوت كآخر أجل لقبول الترشحات. أعلن البريد التونسي في بلاغ أمس أنه يمكن لحاملي بطاقة جرايتي من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سينساس سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. انطلقت أمس رحلة جوية على متن الخطوط الجوية التونسية من المحطة الجوية الثانية بمطار تونس قرطاج على متنها 21 فردا من أولي الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة من الذين تكفلت بهم مؤسسة فداء. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
0: إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

يا رب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، نسألك في هذا الصباح الفلاح والسداد وسبل الرشاد. ربنا ألبسنا روح السكينة والفرح، وابعد عنا هموم الدنيا وشرورها. يا رب نسألك السداد لأبنائنا والفلاح، فارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بسم الله نبدأ هذا الصباح، وبنوره نمضي مهما ازدحمت الطرق وتعبت الأرواح. إليك ربي نرفع ما أخفينا من أمنيات، وبك نستعين على يوم جديد نحاول فيه أن نكون أكثر صبرا وأكثر امتنانا وأقرب إلى الطمأنينة. ربنا إن في القلوب حكايات لا يراها أحد سواك، وأحلام تخاف التأخر ولا تفقد الرجاء، فكن معنا حين تضيق الدنيا وخفف عنا ثقل الأيام، وألبسنا الراحة والفرح. اللهم اجعل صباحنا هذا مغمورا برضاك، واحفظ أبناءنا في مقاعد الدراسة والعمل والسفر. يا كريم علمنا أن نطمئن بك دائما، وأن نؤمن أن الخير مهما تأخر آت لا محالة، فما خاب قلب قال يا الله، وما انطفأت روح كانت تستمد منك النور. باسم المحبة التي تجمعنا، وباسم الأمل الذي يولد كل صباح، وباسم الله رب العالمين، نبدأ يومنا وعليه نتوكل.

هو النبي الذي ما انتقم لنفسه وما رد إساءة بإساءة، وكان إذا دخل مكانا امتلأ طمأنينة، وإذا تحدث أصغت له القلوب قبل الأذان. هو النبي الذي أحب الفقراء وجبر الخواطر وربى أمة بالحكمة واللين، فصار أعظم من علم الإنسانية معنى الرحمة. وهو الذي قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، فجعل من البسمة عبادة ومن الكلمة الطيبة طريقا إلى الله. محمد صلى الله عليه وسلم ليس مجرد اسم يقال، بل سكينة إذا ذكر، ودمعة شوق إذا صلي عليه، ونور يهدي التائهين مهما اشتدت العتمة.

18 دقيقة بعد السادسة صباحا، إشارة الوقت في إذاعة المنستير. صباح النور، صباح ألوان الربيع الزاهية، وصباح الشميسة الدافية، والطقس اللي يرد الروح محله طقس الربيع. مرحبا بمستمعينا ومستمعاتنا في استقبال الصباح الجديد على أمواج إذاعة المنستير. زيدا خليني نقول صباح الجد والتعب اللي إن شاء الله ما يمشي شكاكة، خاصة وإحنا نعيش آخر محطات العام الدراسي. صباح النجاح والتميز، الكل تلميذ قاعد يسهر قاعد يحلم، الكل قلب مازال فيه أمل قاعد يقول النجم نوصل. نهاركم مزيان، نهاركم إن شاء الله يكون مليان طاقة تركيز وأخبار تفرح، وخليوا ديما التفاؤل ديما أقوى من التعب، خاطر بعد كل مجهود ثم فرحة تستنى فينا في المنعطف الأول من الطريق. أهلا وسهلا بالجميع مع إذاعة المنستير، كما قلت في استقبال هذا الصباح الجديد، هذه المنوعة الصباحية الأولى، وهذا المشوار الصباحي المنوع اللي يأتيكم على موجاتنا من توا حتى 9 صباحا، وكل عادة يتوفر على مجموعة من الأخبار المتابعات وأحلى الإيقاعات والأغنيات.

أهلا وسهلا ومرحبا نهاركم فل وياسمين، ومتحية لكل مستمعينا ولكل من اختار استقبال الصباح برفقتنا. يتميز الطقس اليوم بظهور سحب قليلة فأحيانا عابرة بأغلب الجهات، وتكون أكثر كثافة بعد ظهر بالمناطق الغربية، مع إمكانية نزول أمطار متفرقة ومحلية مصحوبة أحيانا ببعض الخلايا الرعدية. البحر قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب نسبيا بالسواحل الشرقية. درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى بين 24 إلى 29 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعة، وبين 30 إلى 35 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. في المونستير وسوسة الأجواء مستقرة عموما، مع فترات مشمسة وسحب عابرة، والحرارة في حدود 27 إلى 29 درجة مع رياح بحرية معتدلة.

0: الأسير
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
2: البشرة السارة والكلمة الطيبة نفتح

0: بشائر الصباح، كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، دائما في مرافقتنا عبر مختلف موجاتنا العاملة وحيثما كنتم، حيث يصلكم صوت إذاعة المنستير. دائما وكالعادة نفتح نوافذنا للأمل ونمنح القلب فرصة أخرى ليؤمن بأن الغد أجمل، وأن بعد كل تعب بداية، وبعد كل عثرة طريقا يضيئه الحلم. هنا نحكي للحياة بلغة التفاؤل ونمضي معكم نحو حلم يوم جديد.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: يوم ربيع، نتف من أكمام الزهر، نتف من زهر البرتقال تتساقط على أرض الحديقة. شمس ودفء وصحو تلطفه غيوم سائرة تائهة سابحة. نتف رقيقة من الأزهار تساقط بين الفينة والفينة، البعض يسقط دفعة واحدة خطا مستقيما كالفراشة الصريع تقع هويا، أو القطرة تنفلت من الغصن غب المطر. شذور تنزل في شبه دائرة مديدة القوس، تلامس الأرض في رفق جسا خفيفا كوطأة قدم راقصة الباليه، وتهب نسمة مباغتة، فإذا كتل دفعات تهوي معا تنفح الثرى بمثل ذرات القطن أو الريش الناصع البياض. يا لثراء الطبيعة، تبذر الحسن سرفا، تجرد من بعض كسائها تطرحه وهو لا يزال رفافا جديدا، كمثل الحسناء المترفة لا تني تتبرج في ثياب منوعة مستجدة. وفيما أنت في هذه السبحة الحالمة والنشوة السارحة، إذا رائحة طعام دسمة كثيفة عنود تشق طريقها إلى الأنف فتنشب في الخياشيم وتستقر وتربض، تطردها فلا تريم، تزعجها فلا تفلت، أصوات تنطلق فجأة، صيحات نسوة من حولك دون سياج الحديقة، وإذا في أرض براح بدويات ينحنين بحثا بين الأشواك والأعشاب. هذه قد احتفظت بولدها مشدودا برباط إلى ظهرها، فكأنه الكيس الصغير اندلقت أطرافه وتدلت فوق مطية ذلول. وهذه قد أطلقت حفيدا لها رضيعا يرعى ويتقلب في رفقة الحشرات والفراش والذبان، ينازعن الشمس والدود والبقر أقواتها. فيا رحمة الأعشاب، تباركت أيتها البقول، بل الكنوز البرية، لأنت موسم الأجسام الجرداء وفاكهة البطون العجاف. يجمعن العيدان الهزيلة ثم يضممنها ويضعنها حزما على الرأس أو العاتق، ويؤبن إلى الأكواخ، إلى أنصاف وكسور الخيام، وقد ضمن الوقود والطعام. إلا الطيور ونحن البلديين، إلا الطيور بعافية وخير. وهل ثمة كعشرة الطير، كمثل صداقة الطير والربيع؟ أيتها الطيور، أما عرفت، أما ذقت عرضا لذعة الجوع والقحط؟ أيتها الطيور المرنمة على الدوام، يا أنفاس الربيع، بل يا دقات قلب الربيع، أرض رحيمة صمود والأكواخ في ضواحينا، لعلها كما يقال تقينا أذى العيون، أو لعلها كما يرى أهل الفن للفن ذو الأذواق الترفة عشاق كل طريف غريب النهمون إلى الجمال حيثما وجد. لعل من شأن هذه الأكواخ أن تبرز النعم وتظهر الفروق وتقيس مدى الخيرات، معالم بليغة تنطق بالرقي والتقدم وبضدها تتمايز الأشياء. ألم تكن المرأة عندنا وما العهد ببعيد تلبس طفلها الوضيء الوسيم رذل الثياب تحصنه من العيون الحاسدة والأرواح الشريرة؟ الأكواخ عناق البادية الحار اللهوف، أيد من البادية تصافحنا شدا، فروع منها وجذور تمتد إلينا حنينا، فلنكرم المثوى ولنفسح الصدور. هيهات، لن يطول أجلك أيتها الأكواخ. أمس رأيت أناسا بل معاول وهنات كأنها الدببة من حديد تسطو على بعض من أخواتك، نماذج من فصيلتك تدوسها وتدعسها، فإذا هي أشلاء هشيم كأنها الخنافس وطئتها أظلاف البقر. لا تراعي أيتها الأكواخ، لا تراعي، فإن لكل أجل كتابا. وقري عينا فلن تعدمي شعراء يقفون على الأطلال فحولا يجددون سالف الرسوم والأيام.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
3: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
7: حدث في مثل هذا اليوم.
1: في مثل هذا اليوم 21 ماي تتقاطع صفحات التاريخ بين أحداث غيرت مسير أوطان وولادة شخصيات تركت أثرا في السياسة وفي الفن وفي الفكر عموما، ورحيل أسماء أخرى بقي صداها حيا في ذاكرة الشعوب. ويحمل 21 ماي محطات عربية وعالمية مهمة، منها مرتبة بتاريخ تونس الحديث، ومنها ما شكل منعطفا في مسار الإنسانية. 21 ماي 1502، البحار البرتغالي جو دانوفا يكتشف جزيرة سانتيلانا الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي والتي اشتهرت لاحقا بمنفى نابليون بونابرت. 21 ماي 1881، توقيع معاهدة باردو بين الباي محمد الصادق باي والسلطات الفرنسية، وهي المعاهدة التي فرضت الحماية الفرنسية على تونس وفتحت مرحلة استعمارية امتدت أكثر من 70 عاما، ويعتبر هذا الحدث من أبرز المحطات المفصلية في التاريخ الوطني التونسي. 21 ماي سنة 1904، تم تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة 7 دول أوروبية ليصبح لاحقا أكبر هيئة رياضية في العالم. 21 ماي عام 1927، الطيار الأمريكي تشارلز لينبرغ يصل إلى باريس بعد أول رحلة جوية فردية دون توقف عبر المحيط الأطلسي قادما من نيويورك، في إنجاز استغرق أكثر من 33 ساعة متواصلة. 21 ماي سنة 1932 الطيارة الأمريكية أميليا إيرارت تصبح أول امرأة تعبر المحيط الأطلسي منفردة بطائرة، مؤكدة قدرة المرأة على اقتحام مجالات كانت حكرا على الرجال. 21 ماي سنة 1951 انعقاد المؤتمر العربي الأول للدفاع المشترك في القاهرة في إطار تعزيز التنسيق العسكري والسياسي بين الدول العربية بعد نكبة فلسطين. 21 ماي سنة 1991 اغتيال رئيس الوزراء الهندي السابق غاندي إثر تفجير انتحاري أثناء تجمع انتخابي في ولاية تاميل نادو في حادثة هزت العالم. من مواليد هذا اليوم 21 ماي عام 1471 الرسام الألباني ألبرت ديورر أحد أعلام عصر النهضة الأوروبية. ومن مواليد هذا اليوم أيضا عام 1921 العالم والفيزيائي الروسي أندري شاغاروف الحائز على جائزة نوبل للسلام. وفي مثل هذا اليوم عام 1930 ولد الفنان المصري القدير كمال الشناوي الذي شكل علامة بارزة في تاريخ السينما العربية من خلال عشرات الأعمال الخالدة. في مثل هذا اليوم عام 1948 ولدت الكاتبة الجزائرية آسيا جبار أحد أهم الأصوات الأدبية المغاربية الفرنكفونية آسيا جبار. وفي مثل هذا اليوم عام 1972 ولدت الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي التي استطاعت أن تحجز مكانة مميزة في الساحة الفنية العربية. في مثل هذا اليوم عام 1935 توفيت الناشطة الأمريكية جان أدامز وهي أول امرأة أمريكية تنال جائزة نوبل للسلام. في مثل هذا اليوم عام 1991 وفاة رئيس الوزراء الهندي كما سبق الذكر غاندي في حادثة الاغتيال الشهيرة. وفي مثل هذا اليوم عام 2000 وفاة الممثل البريطاني جون جولد أحد أساطير المسرح الإنجليزي. 21 ماي 2006 توفيت الراقصة والمخرجة الأمريكية المعروفة كاترين دام التي أسهمت في تطوير الرقص الحديث. وفي مثل هذا اليوم من عام 2014 حل الشاعر التونسي الكبير الصغير ولد أحمد صاحب القصائد الوطنية والإنسانية التي حفرت مكانها في الوجدان التونسي والعربي. هكذا يظل التاريخ كتابا مفتوحا صفحاته مليئة بانتصارات البشر وبانكساراتهم أيضا وبأحلامهم التي تحققت وبأسماء رحلت لكن أثرها لم يغب ولن يغب. وفي كل يوم يمر نتعلم أن الزمن لا يقاس بعدد

0: صباح بلا حدود.
1: وتنطلق جولتنا هذه مع العناوين في مختلف المواقع والصحف العربية والعالمية. من قناة العربية حيث نقرأ: ترامب: يمكنني الترشح لمنصب رئيس وزراء إسرائيل بعد انتهاء ولايتي الحالية بالولايات المتحدة. على موقع تلفزيون العربي نقرأ: بن غفير ينكل بمحتجزي أسطول الصمود ويستهزئ بهم، وناشطة تصرخ بوجه الحرية لفلسطين. على قناة الجزيرة مباشر: ترامب: السؤال المطروح هو ما إذا كانت إيران ستوقع وثيقة اتفاق أو نذهب لإكمال

المهمة. على موقع الجزيرة عاجل، رئيس المجلس الأوروبي مصدوم من معاملة الوزير الإسرائيلي بن غفير لأعضاء أسطول الصمود، وندعو للإفراج عنهم فورا. على موقع الجزيرة نت، يبدو أن لقاءنا ترك عبيرا تدويرة الشرع عن ترامب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي. ودائما على ذات الموقع، مراسلة الجزيرة غارة من مسيرة إسرائيلية عن بلدة البرج الشمالي جنوب لبنان. على قناة روسيا اليوم، وثقت مشاهد متداولة فيها اندلاع النيران في مبنى تعرض لغارة إسرائيلية في بلدة حبوش جنوب لبنان وسط تصاعد الدخان من الموقع المستهدف. على قناة العربية الصحفي في شبكة العربية عبد الجليل مسعي، هدوء مريب في مضيق هرمز ومرور 26 سفينة دون رد فعل من جانب القوات الأمريكية، ومصادر تؤكد أن بعض السفن دفعت أتاوال الحرس الثوري. الأكثر تداولا في تونس، على باب نت، كأس تونس لكرة القدم 2025-2026، الترجي الجرجيسي أول المتأهلين إلى نصف النهائي. على موقع المصدر، النيابة العمومية تفتح تحقيقا ضد عصابة تتكون من 30 فردا ومجموعة من التفاصيل الصادمة. وعلى موقع قناة نسمة، البريد التونسي يعلن موعد سحب جرايات متقاعدي ضمان الاجتماعي عبر بطاقة جرايتي. على قناة روسيا اليوم، مصدر عسكري إيراني، طهران ستستخدم أسلحة جديدة لأول مرة في حال تعرضت لهجوم أمريكي. وعلى الجزيرة نت، سؤال: كيف تدار لعبة مضيق هرمز بين إيران وأمريكا؟ على قناة روسيا اليوم، إسرائيل تأسر سفيرا مصريا سابقا. وعلى الجزيرة عاجل، حزب الله استهدفنا بالصواريخ تجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدتي دبل ورشاف. هارتز عن ضباط يقاتلون في لبنان، حالة إحباط في صفوف العسكريين بسبب ارتفاع عدد المصابين جراء مسيرات حزب الله. وعبر موقع تلفزيون العربي، نتابع ونشاهد مشاهد تظهر حجم الدمار في بلدة الكافور جنوبي لبنان جراء القصف الإسرائيلي. وإعلام إيراني يؤكد إعدام شخصين بتهمة زعزعة أمن البلاد. على قناة يوريو نيوز، الجيش الإسرائيلي، حزب الله يتعقب قواتنا بجنوب لبنان بأدوات رصد ومراقبة.

عيشة أحلى. مرحبا بكم ديما في متابعة مختلف فقراتنا في بشائر الصباح، ومن الفقرات الجميلة والقريبة إلى قلبي عيشها أحلى. وقبل الإفصاح عن الموضوع حبيت أقول ألف مبروك النجاح الجميل لصديقتي الغالية اللي تنورنا كل صباح

0: خميس بسمة خليفي على تحقيقها لمعدل مشرف بلغ 16/20 في امتحانات الإجازة في علوم التربية. نجاح ما كانش صدفة، كان ثمرة تعب وإصرار وشغف حقيقي بالعلم وبالتطوير. التميز هذا يليق بروحها التي تؤمن بأن التعلم هي رحلة مستمرة، وبأن الإنسان كلما ارتقى علما ازداد أثرا وازداد نورا في حياة الآخرين. بسمة، صباح النور، ونتمنى لك مزيدا من التألق والنجاحات القادمة، وإن شاء الله تكون هذه الخطوة هي بداية لأحلام أكبر وإنجازات أجمل. مبروك، نقول لك من القلب بسمة.
1: شكرا صديقي الغالية، كلماتك الجميلة لامست قلبي، كل الحب ليك ولكل الأحبة. أهدي هذا النجاح إلى كل إنسان آمن بنفسه وآمن أن الحياة رحلة تستحق أن تعاش كما يجب أن تعاش، ولكل من شجعني، لكل من كان سند لي، وليك صديقتي الغالية لأنك كنت دائما محفزة وقريبة، وكلماتك دائما تعطيني شحنات إيجابية، والحمد لله والشكر لله، والأكيد أن كل إنسان يسعى بجد وبحق يصل إلى مبتغاه بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله يكون هذا الخبر تتلوه أخبار أخرى، وحنا مقبلين على امتحانات آخر السنة اللي عنده مناظرات، سواء بكالوريا ولا نوفيام ولا سيزيام ولا حتى الارتقاء من عام إلى آخر. إن شاء الله يا رب كل المجهودات وكل التعب يتوج بنتيجة تثلج الصدر.
1: أكيد.
0: نعم.
1: أكيد، هو الفرق بين إنسان وإنسان مش الذكاء فقط أو الحظ فقط، الفرق هو في مقدار السعي، مقدار الإيمان، مقدار الحركة، مقدار الرغبة في الشيء. هذاك علاش خلينا ربطوا التهنئة هذه بالموضوع متاع حصتنا، اللي هو هدية لكل إنسان يمكن ضايع، يمكن مازال يطرح في الأسئلة ولم يجد الأجوبة، ممكن قاعد يقارن في نفسه بالآخرين وفي نفسه شعور بالحسرة أو بالإحباط. الحصة هذه أو الهمسة هذه هدية ليك لعلك تجد الإجابة على أسئلتك.
0: نعم.
1: موضوعنا اليوم مش نحكيه على أربع أصناف من الناس، خمسة أصناف من الناس في علاقتهم بتحقيق الأحلام والطموحات. ثم مقولة تقول أنه ربي سبحانه لم يزرع فيك الرغبة في الوصول إلا لأنه يعلم أنك قادر على ذلك.
0: نعم.
1: برشا ناس من اللي هو صغير ثم رغبة داخله في شيء معين، ثم ناس تسلم، ثم ناس تكمل، ثم ناس تضيع في الطريق وبعد تكتشف نفسها. الخلاصة متاع القولة هذه ومتاع فكرتي أنه ثم خمسة أصناف. الصنف الأول هو ثم ناس ترغب بقوة وتؤمن بقوة في الحاجة ترغب فيها، يعني يحلموا يسعوا ويعرفوا في قرارة أنفسهم أنهم باش يحقوا الحاجة هذيك، ما يقولوش كيفاش، ما يقولوش يا أخي نجم ولا لا، يقولوا كيفاش نجم نحقق الحاجة هذيك. الناس هذوما داخلهم إيمان عميق أن الوصول قريب وممكن جدا، وذي الصنف هذا عندهم عقلية النمو، عقلية النمو لو تكتب عليها اكتب، ومحتاجين نعلموها لأبنائنا في المدارس منذ الطفولة المبكرة.
0: نعم.
1: ده الصنف الثاني هو ناس ترغب يمكن بقوة لكن لا تؤمن بقوة.
0: نعم.
1: ناس هذه تحلم،
0: خطر الإيمان هو اللي يمنحنا القوة باش نواصل. أيوة. رغم التعب.
1: أيوة. الناس هذه تحلم أنه هي تستحق مكان أجمل، أنه هي ناس تستحق النجاح، وساعات تقارن نفسها بالآخرين تقول هو شبيه مش خير مني، حتى أنا النجم وحتى أنا نحب، لكن إيمانهم ليس قوي لأنه فما صوت خفي داخل يقول له لست كافيا، ويبدأ يقارن فيه بالآخرين. هذاك علاش يبدأ عندهم ضعف الكفاءة الذاتية، والكفاءة الذاتية هي حاجة كيف كيف، معناها مفهوم كبير برشا تكتب عليه كتب في علم النفس.
0: نعم.
1: إذا إنسان عنده كفاءة ذاتية عالية ينجم يقوم بكل المهام، وإذا كانت منخفضة ما ينجمش يقدم ولو خطوة.
0: نعم الإيمان مهم لكن لا يكفي وحده، لأنه لابد من التحرك، لابد من البدء ولو بخطوة واحدة، بثبات، بصبر، بقلب مطمئن أن الله لا يخذل من سعى.
1: هذا هو، والإيمان بأنك أنت قاعد تبني، أنه عندك بنية تبني فيها خطوة خطوة، مش نجاح مؤقت وإلا سريع اللي هو باش يخليك معناها تعيش المعنى الحقيقي للنجاح.
0: ربما الخوف بس ما يأثر في تعطيل خطواتنا نحو هذه الأهداف.
1: أكيد ربما الخوف، ربما فقدان الشغف،
0: فما عبيد يبدأوا مترددين، عندهم التردد.
1: بالضبط، هذاك علاش ثم نوع ثالث يرغبون لكن يقولوا يوما ما هتو.
0: ولا ساعات نبدأ معناها في البداية هكا متحمسين جدا ثم نفقد الطاقة سريعا.
1: بالضبط بالضبط، هذوما خلينا نزود أنواع نذكره مع بعضهم. نوع لا يرغب أصلا لأنه فقد المعنى وفقد الشغف، ونوع رابع يرغب لكن كما قلت لك يمني، يقول لك أتوا نهار، يعني خايف كما قلت أنت، يأجل في الخطوات الجاية. الزوز أنواع هذوما يتعبوا برشا ويقعدوا ديما يقارنوا في أنفسهم بالآخرين، وبالتالي ما نجموش يقدموا حتى خطوة. بالنسبة للي فقد المعنى والشغف، هو أخطر نوع على الحقيقة، لأنه يحب له برشا وقت باش ينجم يجدد الشغف متاعه ويجد المعنى لحياته. والصنف الرابع اللي هو يمكن يخطط ويحب التخطيط لكن ما ينفذش، وهذا ينتظر الفرص المثالية، ومش ديما باش تجي الفرص المثالية. النوع الخامس اللي هو قد يظهر لنا بين ظفرين، معناها أضعف ولا أخيب نوع، لكنه هو ينجم يكون النوع الأكثر استعدادا لبناء عقلية النمو، اللي هما الناس كانت رغبتهم ضعيفة أو ما عندهمش رغبة لكنهم آمنوا بأنفسهم واكتشفوا قدراتهم. قد تكون أنت صديقي المستمع تسمع فيها توا ما عندكش معناها إيمان قوي بنفسك، لكن قاعد تكتشف بشوية بشوية. يمكن أنت عندك الحظ أكثر من الآخرين الكل أنك تنجم توا تبني عقلية النمو وأنك تحقق خطوات النجاح الحقيقي. هذاك علاش نقول لك لو أنت صديقي المستمع مشروع قابل للتطوير، أنا وإنتي وكلنا مشاريع قابلة للتطوير، ما فماش حاجة نهائية وثابتة، والنجاح عمره ما كان قرار مؤقت وعمره ما كان قرار فجئي زادة. هو تراكم لرغبات وأفكار وأحلام وطموحات وحركة وإيمان وبرشا حاجات أخرين باش نجم يعطينا حصيلة مزيانة.
0: دونك
1: التغيير الحقيقي مش في الحماس المؤقت بل في الخطوات الصغيرة. هذاك علاش نقول لك توا أو اليوم أو الأيام هذية، إذا ما سبتك المداخلة هذية وتحس روحك معناها قاعد تتسائل هل أنا من أنا نوع من الناس هذوما، نقول لك شوف راقب حديثك الداخلي وحاول تغيره. خلي نفسك محاط دائما بأشخاص إيجابيين يشجعوا على النمو. احتفل بالمجهود اللي بذلته، مش بالنتيجة، مش ديما النتيجة مناسبة للي بذلته. ساعات أنا مثلا ربح، أنا توكي جبت ما شاء الله 16 معدل، راني جبت قبلها 12 في السنة الأولى يعني.
0: نعم.
1: لأنه كانت الظروف غير يعني، فمهم نحتفلوا بالمجهود واللي بذلناه.
0: نعم.
1: شنو تعلمت اليوم؟ ديما حاول تقول شنو تعلمت اليوم من الأصغر مني، من الأكبر مني، من تجارب الحياة، من كل شيء. الحياة عمرها ما كانت منافسة مع الآخرين، ريح نفسك وارحم نفسك من المقارنة مع الآخرين، على خطر بيش تعبك أكثر من اللي بيش تفيدك. وآمن أن الإنسان يستطيع دائما أن يعيد بناء نفسه مهما تأخر الوقت ومهما كانت الظروف. إذا
0: نعم.
1: أنت آمن أنك أنت تنجم تغير فأنت
0: نعم
1: تنجم تغير.
0: شكرا جزيلا لك. وفي الختام أقول الحياة لا تمنح لمن يكتفون بالتمني، بل لمن يؤمنون ثم ينهضون كل يوم ليحاولوا من جديد.

0: هارون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أني اسمي سيلين. مش نحكي لكم على باربي. باربي هي شخصية مش حقيقية، أما كلها روز كيكا. ما تفهم بنية تبع في باربي دي، عندها دار بابي، عندها دار روزية، وعندها بيسين روز، هي بيسين أزرق لخيقة أما ردت روز، وعندها كرهبة، وعندها حتى غازها أبيض زادة، وزادة صحة فيها أبيض، وفما الفرج دي الروز زادة، والمكلة أما الحقيقة ماشي روز المكلة دي. ما هي باربي دي احنا كما انا نحبها مثال خاطر لونها الروز، واني زاد لوني المفضل هو الوردي. هذه باربي كان بابا وماما يشري لي باربي، واني نبدا نلعب بها، نعمل لها دار، ونبدا نبدا نلعب بها، نحللها عينيها، نحللها ايديها. وزاد باربي هذه كل نهار تمشي عندها جراج، وجراج روز ما تدارها الكل كان بالأحمر، كان بالوردي والأبيض، وشعرها زادة أصفر، شعرها أصفر، ودي ما تلبس مرايات روز وكل شيء. أما المرايات أما البلارات ما همش روز، البريارات شمس. ونقولكم تا باي باي.

0: الغرور مع ريم الهين.
1: مرحبا بكم ديما مواصلين متابعتنا مع مختلف فقرات بشائر الصباح.
2: شنو رايك؟
3: شنو رايك؟
1: الفلاحة اليوم ما عادش كما قبل، مواسم تتبدل، مناخ يتقلب، مياه تنقص، كلفة إنتاج ترتفع يوم بعد آخر، ورغم كل هالتحديات يبقى سؤال المطروح كيفاش ينجم الفلاح يواصل ويصمد. في شنو رايك اليوم نحكي على مفهوم ولا ضروري أكثر من أي وقت مضى، وهو المرونة في إدارة المستغلات الفلاحية. شنو معناها المرونة؟ هل هي مجرد قدرة على التحمل ولا طريقة تفكير جديدة تنجم تنقذ القطاع الفلاحي وتضمن الاستمرارية متاعه؟ للحديث في الموضوع كالعادة يسعدنا استضافة الدكتورة ريم الخميري ميساوي. دكتورة صباح النور، مرحبا بك.
4: صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح بشائر الصباح لكافة مستمعي إذاعة المنسير ومستمعينا الكرام.
1: شنو المقصود بالمفهوم هذا بطريقة مبسطة، مفهوم المرونة؟
4: هي المرونة فاتت هنا في إدارة المستغلات الفلاحية، هي كيفاش انه الفلاح اليوم كما انت تفضلت وقدمت نجم يواجه كل ما هو صعوبات وتغييرات ويواصل يخدم وينتج بطريقه ذكيه وخاصه مستدامه. ونحن ديما نحكيوا على استدامه الانتاج، حتى نخمو في صغيراتنا غدوه، نخمو في اقتصاد بلادنا. دونك هنا المرونه راهو ما نقصدوش المقاومه فقط يا ربح.
1: نعم،
4: المرونة هي قدرة المستغلة الفلاحية تحديدا.
1: خطر المفهوم ولا متداول اليوم في السياسات الفلاحية العالمية؟
4: المفهوم هذا هو الحقيقة أنه نوصل بالحق، معناها أنه نتأقلم ونتطور نشوفه وأن نلوج على حلول جديدة وقت لتواجهنا الأزمات والتغيرات المناخية. تعرف ربح عشنا فترة معناها صعيبة برشا في البريود اللي فاتت، معناها 7 سنوات كاملة كانت معناها بسبب التساقطات خاصة الأمطار كانت قليلة برشا وتضرت برشا فلاحة. معناها اليوم الفلاح وصل حتى يخمم النوع نتاع الانتاج اللي ولا المنتوجات والا معناها لا برودكسيون والا لي ديسبيس اللي يستعملها يخمم حتى باش يبدل. هذاك علاش اليوم كنقولوا معناها انت مبكري حكيت على التحديات. انا اليوم شو نقول لك، التغيرات المناخيه، السخانه الكبيره، الامطار اللي اقل والا اللي غير منتظمه، نقص الموارد المائيه، تعرف مليح المائده المائيه نتاعنا اليوم ما عادش نحكيوا على شح مائيه ربح. أنا ماليش في كونتكست نيجاتيف، أما باش نقول اليوم نحن نحكيه على إفلاس مائي، معناها خاصة المياه الجوفية، واللي هذا يخلى معناها فريمون اليوم يلزمنا نخمو في سياسات جديدة حتى على مستوى الإنتاج. معناها دونك هنا هذا يخلى زاد النظام الاقتصادي العالمي الجديد فيه ارتفاع، خلى ارتفاع كبير معناها لكلفة الإنتاج من بذور وأسمدة، طاقة، تغير الأسواق والأسعار، وحتى ذوق معناها المستهلك بيدو تبدل. فهمت؟ دونك هنا عنا زادة كيف ظهور الأمراض والأفات الجديدة والمستجدة، والسبب فيها ديما يعود إلى التغيرات المناخية. هي كائنات حية، هي بدها تحاول تتأقلم مع ما هو موجود.
1: نعم،
4: فوالا
1: الفلاح التونسي يلزم يكون واعي بضرورة التأقلم مع هذا الواقع الجديد.
4: أكيد جدا، وراه حتى معناها التغيرات الاجتماعيه، نقص اليد العامله،
1: نعم،
4: مع حتى الوليدات الصغار يقراوا فلاحه، معناها هذا كله يدخل في باب التحديات اللي نحن نعيش فيها اليوم في الميدان الفلاحي. السؤال لهنا كيفاش باش تكون المستغله الفلاحيه نتاعنا مرينه، معناها قادره انها تتكيف مع كل هذا.
1: نعم،
4: اول حاجه ساعة لازمنا نخمو في تنميع الانتاج كما كنت نحكي لك من بكري، خاطر الفلاح اللي يزرع نوع واحد معرض انه يكون معناها في اوفاس ديريكتومون للخساره، والله لا يخسر مو
1: الله يقدر. تنويع زراعات معناها نوع من انواع المرونه.
4: اكيد جدا انك تنوع معناها الانتاج نتاعك، احنا نسموها لاغريكولتور انتغري، معناها انك تكون على نفس الضيعه تكون عندك مثلا انتاج نباتي وانتاج حيواني، يكون عندك شويه دجاج شويه بقر شويه عليش شويه معناها منتوجات فلاحيه اخرى، خضروات وغيرها. هذا ينجم يعاون الفلاح انه ديما يلقى انتاج على طول السنه.
1: نعم،
4: معناها هذا من بين الأشياء اللي تخليه نجم يواجه المخاطر هذه، ومن بين معناها الفرنسيب نتاع مرونة المستغلات الفلاحية. ثاني حاجة يلزم يتحكم في الماء نتاعه بذكاء، معناها قطرة الماء راهي أنا زي ما نقول قطرة الماء هي الحياة.
1: نعم،
4: علاش يلزم الماء اليوم يتكمل بطريقة صحيحة. دونك الري الموضعي كما حكينا قبل اللي هو معناها ما يسمى بالجوتا جوت، جمع مياه الأمطار كان فما الإمكانية معناها تعرف جدودنا قبلش كانوا يعملوا، كانوا يلموا الماء في الماجد. دونك هنا كيف كيف تحسين بنية التربة باش ينجم يحتفظ بالرطوبة، كي نقصوا تحسين بنية التربة هي استعمال المواد العضوية واللي حكينا فيه هذا سابقا ربح كانت تذكر. دونك هنا هذوما مجموعة من التقنيات نقولوا نحن اللي تعاوننا باش نستحفظ على قطرة الماء في الأرض نتاعنا. ثالث حاجة هي العناية بالتربة، وزادة كيف كيف حكينا برشا مرات على الصحة نتاع التربة اللي تخلينا تخلي الأرض نتاعنا تنجم تقاوم الجفاف، الأرض نتاعنا تنجم تحافظ على الإنتاج نتاعها. عندنا حاجة أخرى في المرونة في البرنسيب، هي خاصة المعلومة واتخاذ القرار في الوقت المناسب. هنا المعلومة راهي ماهيش صحيحة، الشيء في أنت تلوج عليه. الفلاح اليوم لازم يكون قريب من المعلومة عن طريق مثلا توقعات الطقس، الإرشاد الفلاحي، التكوين، التكنولوجيا، تبادل الخبرات مع فلاح آخرين. ما لازموش يسكر على روحه الأخ الفلاح، على خاطر يكون منفتح على العالم الخارجي وجميع المتدخلين في المجال نتاعه. التخطيط والتصرف في المخاطر، كما نحن حكينا زاد قبل يا ربح حكينا على التخطيط بصفة عامة، أما اليوم نحب نخصص التصرف في المخاطر أو ما يسمى بإدارة المخاطر بطريقة ذكية.
1: فما بعض الفلاحة دكتورة رامي يخافوا من كلفة التغيير.
4: أي جسمة هي راهو هنا هذه حالة عادية. احنا نعرف اللي مسار التغيير
1: الدولة ومخاطر. الدولة والهياكل المعنية ما هيش معنية معناها بتوفير المرافقة الكافية للفلاح في مسألة التحول نحو الفلاحة هذه الأكثر مرونة.
4: هي الحقيقة أنت اختصت من فمي، معناها كنا مش نحكي في نفس الشيء. راهي المرونة ما هيش مسؤولية فلاح واحد.
1: نعم،
4: المرونة اليوم هي مسؤولية جماعية، هي مسؤولية الناس الكل،
1: خطرها ما تشملش الجانب التقني أكهو تشمل يعني زيادة حتى الجانب النفسي، طريقة التفكير. الإنسان محتاج إلى أنه يتكون من ناس مختصين.
4: أكيد جدا، لذلك علاش نرجع ونقول لك يا ربح للمسؤولية اليوم هي مسؤولية متقاسمة، مسؤولية مشتركة. عندك الإرشاد الفلاحي، عندك البحث العلمي، عندك المجتمع المدني، عندك المؤسسات نتاعنا سواء البيبليك وإلى البريفي معناها خاصة وإلا العامة، عندك كل هذوما عندهم دور باش يرافقوا الفلاح. الفلاح ما نجمش يكون وحده، الفلاح حلقة، سامحني في الكلمة ديما نقولوا نحن الفلاح هو أضعف حلقة في حلقات الإنتاج. هو الحقيقة هو ماهوش أضعف حلقة، هذا القرار يرجع له اللي هو. وأنا نقول لك يا ربح اليوم الفلاح مطالب فقط أنه يبحث عن المعلومة.
1: نعم.
4: يتصل ماذا حق وراءه طالب، أنت اتصلش امشي دور شوف، واللي ما يعونكش هذاك خرج عن حلقة الإنتاج نتاعك. دونك يعني الحقيقة الفلاح التونسي راهو عنده تاريخ طويل برشا في المرونة، وكان نرجع بالتاريخ يا ربح اليوم توا نفهم مليح الجديد لقبل عرفوا كيفاش يتأقلموا مع المناخ.
1: نعم،
4: قبل كما كنت نحكي لك الماء كان يتخزن في الماجد، الاختيار نتاع الأصناف حتى كان اختيار الأصناف المحلية يستغلوا الموارد بحكمة. اليوم نزيدوا على هالمعارف هذه حاجة أخرى أبونوت. نحن اليوم عندنا العلم، عندنا التكنولوجيا، عندنا الغيرات يبدعوا، معناها اللي ستارت اب اللي اخترعوا في ليزابليكاسيون ويعملوا لنا في المعنى في دي سيستم دي ريغاسيون سوفيستيكي والدرون وغيره وغيره وغيره. هذا معناها سي امبونوت لنا نحن اليوم اللي خلينا نزيدوا ندعموا مرونة المستغلات نتاعنا. دونك في الاخر انا نحب ديما نرجع معناها على يونيغ بوزيتيف، نقول اللي المستغلاتنا الفلاحية اليوم المرنة راهي ماهيش اللي ما تواجهش المشاكل. المستغلة الفلاحية المرنة الباهية هي اللي تعرف كيفاش تتعامل مع هالإشكاليات هذه باش ما نقولوش مشاكل، تتعلم منها وتخرج من عنق الزجاجة، تخرج أقوى. الفلاحة اليوم ماهيش فقط إنتاج، احنا في حياتنا اليومية احنا ديما في جياد يا ربح.
1: نعم،
4: حتى فلاحتنا هي بيدها كيف
1: واضح دكتورة. الوقت الآن يكون لزملائنا من الأخبار، شكرا جزيلا ليك، وإن شاء الله الخميس القادم نلتقي مع موضوع جديد.
4: وندعوكم إلى الصمود وأكثر استعداد لتحديات المستقبل فقط.
1: إن شاء الله.
4: موفق لجميع الفلاحة إن شاء الله لنا الكل.

0: من إذاعة المنسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي بأهميتها الإنسانية في إنقاذ العديد من المرضى، يوم تحسيسي اليوم تحت شعار بطاقة تعريف متبرع. حملة لرش المبيدات بالمنستير اليوم وغدا للحد من انتشار الحشرات. ولاية القيروان تتصدر مشهد إنتاج الغلال الصيفية ذات النوى بإصابة تلامس 40 ألف طن، وولاية صفاقس المهدية تسجل في المقابل تراجعا حادا في المردودية. بوتيرة أسبوعية كل يوم خميس، استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين تونس والعراق بداية من اليوم. وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج يشارك اليوم في أشغال اجتماع آلية التشاور الثلاثية حول ليبيا بالقاهرة. نؤمن إذن بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة 8 أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى ذلك الحين بقية متابعة شيقة لبشار الصباح، وإلى اللقاء.
1: دقيقة صحة.
2: عسلامتكم، مرحبا بكم في دقيقة صحة. جيت اليوم باش نحكي لكم على فقر الدم الناتج عن نقص متاع الحديد. هذا نوع من فقر الدم يعد من أكثر أنواع فقر الدم انتشارا، الأسباب متاعه متعدة، ينجم يكون ناتج عن سوء امتصاص، عن نزيف مزمن، أو عن نقص في الماكلة اللي مونك دابور. هذا النوع من فقر الدم يستوجب مباشرة ومتابعة عند طبيب. علاش؟ خاطر يلزمنا نلوجوا على السبب متاع فقر الدم ونداويوه، وثانيا باش نداويو نقص الحديد اللي عنا كما يلزم. فقر الدم الناتج عن نقص في الحديد يستحق دواء متاع حديد. نحب نأكد على أنه دوايات متاع الحديد يزمهم يتاخذوا بعيد على الماكلة. من المنصوح به أنه يتاخذ يا إما ساعة قبل الماكلة يا إما ساعتين بعد الماكلة. كيف دواء الحديد يزمه أن بعدوه على الحليب ومشتقاته وعلى التاي والقهوة، خاطر الحاجات يزمه ينقصوا من امتصاص متاع الحديد، ويزمه يتاخذ بالطبيعة بطريقة منتظمة كما يقول لنا الطبيب متاعنا. بالإضافة لدواء الحديد فما حمية غذائية معينة اللي تعتمد أساسا على البقول الجافة، على الخضرة، على اللحمة الحمراء وعلى الكبدة. مع تحيات الدكتورة إيمان شعبان.
1: دقيقة صحة.
3: ساكن عن موجة 95.7 99 و104.7.
4: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عن نهارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايبك.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى موعدنا الإخبارية الرياضية سبورانفو. البداية بمسابقة كاس تونس دور الرابعة النهائي، وفي إطار الجولة الثانية والدفعة الثانية اليوم مع ماضي 3:30 تتلعب المقابلات واللي هما على البرنامج التالي بعث بوحجلة وجهة الترجي الرياضي، مباراة باش يظفرها نضال الطيف حكم ساحة للمباراة، هيثم قيرات باش يكون في الفار، تقدم ساقيت الدائري وجه شبيبة العمران، مباراة باش يظفرها سيف الورتاني، وفي الفار مجدي بالليغا. نذكروا البارح في الدفعة الأولى النادي الرياضي صفاقس يترشح بعد الانتصار على الملعب الجيبسي 2-1، وترشح جرجيس ترشح بعد الفوز على النادي أرياد البنزرتي بثنائية نظيفة. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو أعلن مباراة المنتخب التونسي من نظيره الياباني ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2026 باش تسجل كل مباراة رقم 1000 في تاريخ نهائي كأس العالم، ومن المنتظر أن تقام المباراة يوم 21 جوان القادم على ملعب مونتيري بداية من الساعة 5 صباحا بتوقيت تونس في حدث تاريخي مميز لنسور قرطاج خلال النسخة التي ستقام في كل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. منتخبنا التونسي باش يستاهل مشاركته في المونديال مواجهة المنتخب السويدي يوم 15 جوان على الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس قبل مواجهة اليابان، ثم يختتم منافسات الدور الأول بملاقاة هولندا يوم 26 جوان عند منتصف الليل. مكتب الرابطة الوطني أعلن عن موعد مباراتي البراج للصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى الاثنين 25 مايو تلقى من الساعة الرابعة بعد الزوال في حمنل في نادي حمنل في وجهة اتحاد طاوين، وفي جيبس الملعب الجيبسي وجهة المستقبل الرياضي بالقصرين. مقابلات هذوما في صورة انتهاء الوقت القانوني بالتعادل بشقة على اللجوء مباشرة إلى ركلة الترجيح. كرة اليد مباراتي دور النصف النهائي من مسابقة كأس تونس باش تكون على نحو التالي بالنسبة للأكبر، يوم الجمعة غدوة في القاعة المتعددة الاختصاصات برادس في 4:30 نادي الإفريقي الترجي الرياضي، وسقيت الزيت نهار السبت يواجه نادي جمعية الحمامات. ذكر أنه لقدر بالعاصمة باش يدور دون حضور الجمهور نادي الإفريقي، دون حضور جمهور الترجي، وبحضور فقط جماهير النادي الإفريقي وبإدارة طاقم تحكيم أوروبي. النادي الإفريقي باش يعقد غدوة ندوة صحفية لتقديم بطل العالم في السباحة أحمد الجوادي، وذلك بمناسبة توقيعه الرسمي وانضمامه إلى عائلة النادي الإفريقي. النادي الإفريقي أيضا باش يتم الإعلان على توقيع شراكة مع الجامعة التونسية للغولف. كرة خارج تونس، الزمالك يتوج بلقب بطولة مصر، وفي آخر الترتيب الأهلي المصري رغم فوز البارحة 2-0 على الأهلي فإنه يتحصل على المرتبة الثالثة وبش يتغيب على كأس رابطة الأبطال الإفريقية. أستون فيلا يفوز بلقب أوروبا ليج بعد الفوز في النهائي على فريبورغ بثلاثية نظيفة. بالتالي أهم وأبرز الأخبار الرياضية في موعدنا الصباح الأول، نعود لقى بكم إن شاء الله مع نص نهار درجين بشائر الصباح، تتواصل مع ربح ولطفي متابعة. طيب

0: إشهار.
1: مرحبا بكم في معرض العيد الكبير في مساكن
2: في ساحة الحرية مقابل المعتمدية.
1: المعرض فيه كل مستلزمات العيد للكبار والصغار والفخار زادة. في انتظاركم عديد المفاجآت وفقرات تنشيطية للصغار. ملا زوروا المعرض كل يوم من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل حتى 26 ماي.
2: وإن شاء الله عيدكم مبروك.

0: مرحبا بكم. 50 دقيقة بعد السابعة إشارة الوقت الآن في إذاعة المونستير وبشائر الصباح. مشيوا للمعهد الوطني للرصد الجوي. صديقنا أنيس ساتوري معنا في المباشر. صباح النور أنيس، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الفل والياسمين مدام ربح، تحية لي كل أوفياء إذاعة المونستير.
0: أحوال الطقس، يبدو طقس ربيعي ممتاز، فما ارتفاع نسبي في درجة الحرارة، وبقية التفاصيل عندك أنت.
1: صحيح اللي قلته مدام ربح، تقريب طقس النجم نقوله في استقرار، حتى درجات الحرارة هي تعتبر في المعادلات العادية للعشر أيامات الأخرى من شهر ماي. حاليا 20 درجة في المنستير وفي المهدية، 19 درجة في سوسة، هي تقريبا على كامل الشريط الساحلي درجة الحرارة بين 19 و20 درجة حاليا، بلغت 24 درجة في توزر، حاليا 16 درجة في المرتفعات الغربية تالا والقصرين حتى سليانة والكاف، 20 درجة في سيدي بوزيد، 22 درجة في جابس، 21 درجة في تطاوين. هذه بعض درجات الحرارة اللي نسجلها حاليا. فيما عدا ذلك اليوم باش تكون سماء صافية إلى قليلة السحب بأغلب المناطق، الريحة من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة، بقية المناطق تتقوى آخر النهار بالجنوب وين تكون مثيرة محليا للرمال والأتربة في أقصى الجنوب الغربي. البحر عموما قليل الاضطراب، يصبح متموج بالسواحل الشرقية، ودرجات الحرارة القصوى اليوم إن شاء الله بتكون بين 24 و 29 درجة بالشمال وجهات الساحلية والمرتفعات، بين 30 و 35 درجة ببقية الجهات. مع العلم كونه يوم أمس سجلنا 26 درجة كحرارة قصوى في المنستير، اليوم أيضا ننتظر 26 درجة كحرارة قصوى. كان ناخذ بعض الأرقام بالنسبة للعشر أيام الأخرى من شهر ماي. معدل الحرارة مثال في سليانة 29 درجة، في القيروان 31 درجة، تالا 35 درجة، القصرين 28 درجة، المنستير 26.5، قفصة 31.5، يمكن مشيو لصفاقس 27 درجة، قبلي وتوزر 33 درجة، تونس العاصمة 28 درجة حرارة قصوى، في نابل 26 درجة، بالنسبة للمهدية 25 درجة، قليبيا 25 درجة أيضا. ممكن أعلى درجة، يعني أعلى معدل نسجله هو في البرمة 35 درجة، لكن عموما درجة الحرارة يعني خلال الأسبوع هذا تعتبر في المعدلات العادية. حتى الليلة يعني باش تكون درجة الحرارة معتدلة، ممكن درجة الحرارة الدنيا تكون بين 17 و 22 درجة على كامل مناطق البلاد، تكون في حدود 15 درجة في المرتفعات الغربية. قلنا تتواصل الاستقرار في درجة الحرارة إلى غاية نهاية الأسبوع، ممكن باش نلاحظ ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة بداية من يوم الثلاثاء المقبل، يعني أيام العيد الأربعاء والخميس أغلب الظن باش نعيشوا درجة حرارة النجم نقوله حتى صيفية، باش تكون ثلاثينية وأعلى من 30 درجة على كامل مناطق البلاد. فيما عدا ذلك يتواصل هيمنة المرتفع السوري، هذا اللي يخلي استقرار على كامل بالنسبة لكامل العناصر الجوية. تتواصل يعني الأيامات القادمة سماء صافية إلى قليلة السحب، البحر باش يكون من قليل الاضطراب إلى متموج، وحتى عنصر الريح يكون معتدل على كامل الجهات. نعم. هذا طقسنا أخت ربح، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا جزيلا لك، إن شاء الله نهارك طيب وإلى اللقاء.

0: Ishar.
1: À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
2: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026 للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: من إذاعة مناسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، أهلا بكم في متابعة أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى عناوين النشرة: لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي بأهميتها الإنسانية في إنقاذ العديد من المرضى، يوم تحسيسي اليوم تحت شعار بطاقة تعريف متبرع. حملة لرش المبيدات بالمنستيرة اليوم وغدا للحد من انتشار الحشرات، وولاية القيروان تتصدر مشهد إنتاج الغلال الصيفية ذات النوى بإصابة تلامس 40,000 طن. وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج يشارك اليوم في أشغال اجتماع آلية التشاور الثلاثية حول ليبيا بالقاهرة. مجددا صباح الخير مستمعينا، وأهلا بكم في متابعة تفاصيل أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. تتواصل إذن اليوم أشغال المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي تنظمه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وفي تصريح له خلال افتتاح أشغال المؤتمر أمس، قال كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان إن تونس تواجه عجزا طاقيا، وأنه من الضروري الانتقال إلى مستقبل طاقي مختلف يعتمد أساسا على تطوير وتسريع مشاريع الطاقات المتجددة وتكريس برامج النجاعة الطاقية التي تشرف عليها الوكالة. ولاحظ أن نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ستتجاوز مع موفى 2026 10%.
5: تونس تواجه عجز طاقي أصبح مهم اليوم، وبالتالي من الضروري اليوم أن ننتقل نحو مستقبل طاقي مختلف يعتمد على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هي بطبيعة الحال تطوير والتسريع في مشاريع الطاقات المتجددة، ولكن الركيزة الثانية التي لا تقل أهمية تكريس برامج النجاعة الطاقية، ومنها التي تشرف عليها الوكالة. وأنا على يقين أن تونس تمتلك الكفاءات والخبرات والمؤسسات الوطنية التي تمكنها من إنجاح هذا الانتقال الطاقي إن شاء الله. اليوم بالأرقام الرسمية، مع انتهاء سنة 2025 نسبة الطاقات المتجددة في النسيج الكهربائي بلغت 6%، ومع دخول عدد من المحطات الجديدة حيز الاستغلال تمر هذه النسبة إلى نسبة 9%، ومن هنا لآخر العام سنتجاوز بقدرة الله 10% في النسيج الكهربائي من الطاقات المتجددة.
4: ينظم المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بالشراكة مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية يوما تحسيسيا تحت شعار بطاقة تعريف متبرع اليوم بتونس العاصمة. ويأتي تنظيم هذا اليوم في إطار دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي المجتمعي بأهميتها الإنسانية في إنقاذ العديد من المرضى. وكانت المنسقة المسؤولة عن التحسيس بثقافة التبرع بالأعضاء بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بتونس بثينة زناد قد كشفت في تصريحات عالمية سابقة أن أكثر من 1500 مريض مدرجون حاليا في قائمات الانتظار لزرع الكلى، مذكرة أن سنة 2025 قد شهدت إجراء 37 عملية زرع للكلى. ولفتت إلى أن عدد المسجلين كمتبرعين في تونس يقدر بنحو 16 ألف شخص فقط، وهو رقم اعتبرته محدودا مقارنة بالاحتياجات، مع إمكانية بلوغ 100 ألف، مؤكدة أن المركز يواصل حملات التوعية والتحسيس بهدف تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء. حقق المشروع الفني لإدارة التصدي لمخاطر الحشرة القرمزية للتين الشوكية المنجز بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة الفاو نتائج هامة، بما من شأنها أن يسهم في حماية المنظومات الفلاحية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وفق ما صرح به رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف. وأبرز وفق بلاغ للوزارة أن النتائج المحققة تمثلت أساسا في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الرصد والتشخيص والمتابعة الميدانية، ودعم برامج المكافحة المتكاملة للحشرة القرمزية، وتوفير التجهيزات والمعدات الفنية. ومن جهتها أكد منسق منظمة الأغذية والزراعة لشمال إفريقيا وممثلها بتونس نبيل عساف، أبرز أن التين الشوكي يمثل اليوم ركيزة أساسية لتعزيز الصمود بالمناطق الجافة وشبه الجافة، ومذكرا بأن الصحة النباتية تمثل رهانا استراتيجيا يرتبط بالأمن الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية وقدرة المنظومات الفلاحية على التكيف مع التغيرات المناخية. في شأن جهوي، تصدرت ولاية القيروان إنتاج الغلال الصيفي ذات النواة للموسم 25 و 2026 بإصابة بلغت 39 ألف طن،

0: فالمندوب الجهوي للفلاحة بالجهة نجيب الفحل أن التقديرات الأولية لإصابة الحبوب المنتظرة خلال الموسم الحالي بالجهة تشير إلى إنتاج حوالي 174,315 قنطارا، مسجلة بذلك تراجعا بنحو 13% مقارنة بالسنة الفارطة.
1: إصابة الحبوب السنة في ولاية سوسة كانت أقل من الموسم الفارط حكم ما شهدناه من غياب الأمطار، خاصة في موسم البذر خلال أشهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر اللي هو موسم البذر بتاع الحبوب. ركزنا كان على الحبوب المروية، تم بذر تقريب 17,000 هكتار من الحبوب المروية في ولاية سوسة، فما حتى شوية بعلي في بعض الأماكن وانصبت بعض الأمطار، سجلنا زاد بعض الأمطار في شهر جانفي وهذه حسنت من الموجود.
0: في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة، أعلن والي المنستير أنه سيتم اليوم وغدا تنفيذ حملة لرش المبيدات بعدد من المناطق بولاية المنستير، وستشمل الحملة المناطق المحاذية للطريق الحزامية خنيس المنستير والمناطق الموجودة بالمنطقة السياحية بالمنستير إلى جانب حماضة خنيس وحماضة بمبلا، فضلا عن ضفاف وادي المالح ووادي بوسيالة. ودعت السلطة الجهوية كافة مربي النحل إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية خلايا النحل خلال فترة الرش، كما دعت مربي الماشية إلى تجنب الرعي بالمناطق المعنية لمدة أسبوع حفاظا على السلامة العامة. تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بتونس بالتعاون مع الجمعية الاسكتلندية الإفريقية للأعمال الندوة الاقتصادية الإلكترونية اليوم، وتمثل هذه الندوة الافتراضية فرصة مميزة لاستكشاف فرص الشراكة والأعمال بين تونس والمملكة المتحدة وخاصة اسكتلندا والتعرف على القطاعات ذات الإمكانية العالية لدى الجانبين. كما سيتيح هذا اللقاء للمشاركين فرصة ملموسة للتعاون والتصدير والاستثمار في عدد من المجالات من أبرزها الطاقات المتجددة والصناعة الزراعية والغذائية والتعليم والتكوين. أيضا في شأن وطني، من المنتظر أن تستأنف اليوم الرحلات الجوية المباشرة بين تونس والعراق بداية من اليوم 21 من مايو الجاري، وفق ما أكده شكري الطيف سفير الجمهورية التونسية لدى بغداد في تصريح سابق له. وبين السفير أن الرحلات نحو تونس ستنطلق أسبوعيا كل يوم خميس من مطار بغداد الدولي نحو مطار تونس قرطاج، وتدوم حوالي 4.5 ساعة، بما من شأنه أن يخفف وطأة رحلات العبور والتنقل بين المطارات على المسافرين. وأشار السفير إلى أن استئناف هذا الخط يتزامن مع موسم العودة الصيفية للجالية التونسية إلى أرض الوطن وانطلاق الموسم السياحي، خاصة في ظل تزايد اهتمام السياح العراقيين بالوجهة التونسية. ولاحظ وجود مؤشرات إيجابية بخصوص الموسم السياحي القادم من خلال إقبال كبير من وكالة الأسفار العراقية على الوجهة التونسية، خاصة بعد قرار تونس إعفاء السياح العراقيين من التأشيرة وفق شروط محددة، ومشيرا إلى إمكانية تعزيز عديد الرحلات مستقبلا لتشمل مطارات عراقية أخرى مثل أربيل والبصرة. تنظم الجمعية التونسية إبصار لترفيه وثقافة ذوي الإعاقة البصرية الدورة 8 للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 23 من مايو الجاري بتونس، بمشاركة حوالي 45 موسيقيا من 8 دول على غرار تونس، الجزائر، المغرب، العراق، إيطاليا، إسبانيا، تركيا وفرنسا، بحسب ما أفاد به رئيس الجمعية محمد المنصوري. وأكد أن هذه المبادرة تهدف لاعتماد الفن والإبداع لكسر الحواجز والعراقيل وتغيير النظرة النمطية تجاه الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة، مضيفا أن البرنامج يتضمن وصلات موسيقية وعدة عروض تمثل الموروث الغنائي للدول المشاركة. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة اليوم، بمعية كل من وزير الخارجية والهجرة والشؤون المصرية بالخارج بجمهورية مصر العربية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويتناول الاجتماع سبل دعم ومعاضدة جهود الأشقاء في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها، وكذلك الجهود الإقليمية والدولية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مواصلة دعم وتشجيع الحوار الليبي للتوصل إلى التسوية المنشودة. أختم بأبرز أخبار العالم هذا الصباح، حين أعلنت إيران أنها تدرس

0: ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع طهران في مفترق طرق بين التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب واستئناف الضربات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وحذرت إيران من أن واشنطن تسعى لبدء حرب جديدة وانتزاع استسلام طهران، وقد جاء إعلان طهران مع استقبالها وزير الداخلية الباكستاني، وذلك للمرة الثانية في أقل من أسبوع. هذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي بأهميتها الإنسانية في إنقاذ العديد من المرضى، يوم تحسيسي اليوم تحت شعار بطاقة تعريف متبرع. في أبرز أخبار الجهات هذا الصباح، حملة لرش المبيدات بالمناستير اليوم وغدا للحد من انتشار الحشرات، وولاية القيروان تتصدر مشهد إنتاج الغلال الصيفية ذات النوى بصابة تلامس 40,000 طن. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، لكم أجمل تحية لطفي المكي وحلمة فيالة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: 18 دقيقة بعد الساعة 8 إشارة الوقت في إذاعة المونستير. أحلى وأجمل تحية لكل من التحق بنا في الاستماع. أجمل تحيات لطفي المكي، نجلة عطية بن محمد علي المنصوري وربح عبد اللوي.
1: خبر وتعليق،
2: خبر وتعليق.
0: وفي التعليق اليوم على مختلف الأخبار التي ننتقيها ككل يوم في خبر وتعليق، الأستاذ صحراوي جمعون، صباح النور وأهلا وسهلا بك.
3: مرحبا، يوم مبارك.
0: نبدأ بالخبر الأول، التقرير الذي تم تداوله على بعض المواقع والصحف العربية والعالمية. إسرائيل حاولت تنصيب أحمدي نجاد لحكم إيران والخطة فشلت.
3: نعم، في الحقيقة هذه آخر تقليعة من أخبار الفيك نيوز التي برعت فيها إسرائيل وبرعت في اختلاقها وبثها في إطار حربها الإعلامية المتواصلة ضد الفلسطينيين وضد العرب بصفة عامة. الملاحظة الأولى البديهية التي يمكن أن نسوقها حول مثل هذا الخبر أن أحمدي نجاد يعتبر من صقور النظام الإيراني، ومن الصعب أن يكون الجواد الذي تراهن عليه إسرائيل في مثل ذلك السيناريو الذي عادة ما يكون من نصيب أحد الحمائم القريب معنا عادة من الخارج ومن القوة العظمى المتحكمة من وراء الكونترول، ويكون هو محور الرهان. فهنا يمكن القول أن إسرائيل فشلت فشلا ذريعا بعد تقديم ابن الشاه السابق كحاكم قادم لإيران، والخطة سقطت رغم الترويج لها وخسائرهم المالية وغيرها. كما فشلت أغلب محاولات إسرائيل توظيف عملاء لها، عملاء مباشرين وغير متخفين في المنطقة وخارجها وفي لبنان بالخصوص، حيث نتذكر أنه في بداية الثمانينات احتلت جنوب لبنان وكونت جيشا لبنانيا مزعوما أطلق عليه جيش لبنان الجنوبي يقوده أنطوان لحد العميد أنطوان لحد، ولكن التجربة كسابقاتها فشلت وانسحبت إسرائيل عام 2000 وتخلت عنه عن عميلها دون أن توفر له حياة رغيدة كما كان يطلب، مما اضطره إلى بيع الفلافل كما تناقلت بعض وسائل الإعلام والمدونين تلك الرواية. وقد اضطر فعلا حسب الصحافة الإسرائيلية إلى العمل في مطعم صغير له يبيع أكلة الفلافل اللبنانية كما ذكرت الرواية سخرية وتحكما من مصير العملاء وباع ضمائرهم للشيطان.
0: نعم، مثل هذه التقارير أستاذ سواء ثبتت صحتها كاملة أو بقيت في إطار التسريبات والتحليلات تؤكد شيئا مهما، أن المنطقة تعيش منذ سنوات على وقع صراعات نفوذ تتجاوز الشعارات المعلنة، وما يحدث في الكواليس أحيانا أخطر مما يقال على المنابر، كما يعكس الخبر حجم التعقيد داخل المشهد الإيراني نفسه، لأنه فما تداخل مراكز القرار، فما صراع التيارات، وتستعمل الشخصيات السياسية أحيانا كورقة ضغط أو كأداة لإعادة ترتيب التوازنات. ويبقى السؤال الأهم، إلى أي مدى أصبحت الدول تدار اليوم عبر التأثير غير المباشر، عبر الحروب الاستخباراتية وعبر صناعة النفوذ من خلف الستار؟ وهل ما نراه من أزمات وصراعات هو فقط الجزء الظاهر من مشهد أكبر بكثير؟
3: نعم.
0: على مستوى وطني، خبر آخر، نقابة أطباء القطاع الخاص تدق ناقوس الخطر وتطالب بإنقاذ العيادات من الإفلاس.
3: نعم، هذا موضوع قديم جديد، وهو مرتبط أولا بالتوازنات المالية للصناديق الاجتماعية التي تشكو عجزا وانخراما متواصل منذ سنوات ولم يقع التطرق إليه أو إيجاد حلوله. وإذا كانت نقابة القطاع الخاص تطالب بمراجعة مقابل الأتعاب والخدمات الطبية سواء العمومية أو التعاقدية، فإنها قامت ونتذكر ذلك خلال السنوات الماضية بزيادات أثقلت كاهل المواطن وصندوق التأمين على المرض كنام الذي هو بمعناه نفسه يشكو من من من من تلك الإشكاليات. وفي الحقيقة يتطلب الأمر مواصلة إصلاح نظام التأمين على المرض بهدف إرساء تغطية شاملة تضمن التكفل بمختلف الأمراض العادية أو المزمنة لفائدة جميع المواطنين، وهو الهدف الاجتماعي العادل الذي وجدت من أجله منظومة الكنام منذ سنوات.
0: نعم.
3: وهي منظومة ناجحة صحيا واجتماعيا وجب الحفاظ عليها، وهنا دور الدولة التي تراهن على إلصاء هذا الجانب الاجتماعي في توجهاتها الكبرى مدعوة إلى إيجاد حلول مالية جذرية للصناديق الاجتماعية وللصيدلية المركزية والمصحات الخاصة، حتى كما نقول تواصل هذه الهياكل الاستشفائية الخاصة المتطورة عملها، وهي التي هي في مناسبات عدة محل إشادة وتنويه سواء داخل تونس أو خارجه من التونسيين والأجانب من العرب وحتى الأوروبيين الذين يأتون للتداوي هنا للعلاقة بين التكاليف وجودة الخدمات.
0: نعم.
3: وتدخل الدولة وإنقاذ المنظومة من الإفلاس كما يسمح لهذه المؤسسات الخاصة بتوسيع نشاطها والاستثمار في الخدمات الراقية والتكنولوجيا الطبية من آخر طراز كما في البلدان المتقدمة، وهي نعم. ليست بعيدة عنها على ذلك المستوى.
0: نعم، فما ارتفاع كلفة، فما أعباء جبائية، فما تدهور القدرة الشرائية.
3: نعم.
0: فما حتى صعوبة التوازن بين الجانب الإنساني والجانب المادي للمهنة، وهذا يهدد استمرارية الخدمات الطبية. طبيب اليوم ما يواجهش فقط مسؤولية علاج المرضى، هو عنده مصاريف تجهيزات، أجور أدوية، تكاليف تشغيل، كلها واللي تثقل كاهل القطاع بأكثر أكمله. وفي المقابل المواطن زادة قاعد يعيش ضغط اقتصادي يخلي الوصول إلى العلاج أكثر صعوبة. الملف إذن لا يجب أن يقرأ كصراع مطالب فئوية فقط، هو إنذار حقيقي حول مستقبل الرعاية الصحية في تونس، وحول ضرورة إيجاد توازن يحفظ كرامة الطبيب ويحفظ أيضا حق المواطن في العلاج.
3: نعم.
0: الخبر الأخير الذي سنعلق عليه هو تصريح السيد رئيس الجمهورية عند قوله بلغ السيل الزباء ولا يمكن السكوت عن الإخلالات، وهذه العبارة كانت حديث مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الأعلام في بلادنا، والتصريح طبعا يحمل نبرة غضب واضحة ورسالة سياسية قوية تعكس حجم الاستياء من تواصل الإخلالات والتجاوزات في عدد من الملفات والقطاعات.
3: فعلا بلغ السيل الزباء أو طفح الكيل كما يقال، فقد بلغت الإخلالات الإدارية درجة تتطلب دقة نداء الخطر قبل اتخاذ الإجراءات الرزعية اللازمة من الجهات المعنية. وتتجلى مظاهر الإخلال حقيقة في جمود الإدارة عن الاستجابة لحاجيات المواطن في العيش الكريم والبيئة النظيفة، ولنركز على جانب البيئة ونحن مقبلون على موسم صيفي سياحي يبشر بكل خير، ولكن النفايات في كل مكان.
0: نعم.
3: والبلديات عاجزة عن التدخل الناجع لعدة أسباب هيكلية وقانونية وأوضاع مختلفة. لقد بلغ السيل الزباء وكررها فعلا في مجال النظافة وتلوث المحيط، ليس فقط لمسؤولية السلطات الوطنية أو المحلية، بل أيضا بسلوك المواطنين غير الواعي وقيامهم بإلقاء الفضلات وتلويث المحيط الذي يعيشون فيه دون اكتراث بالمخاطر، وهو ما يؤثر على صحتهم ومؤمل الحياة الذي تراجع خلال العشرية الأخيرة بسبب التلوث والنفايات وتلوث الهواء والبحر والغابات. إنه في الحقيقة طفح الكيل أيضا بانعدام التوعية من وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والرقمية المدعوة لنحملها المسؤولية مباشرة، وهي مدعوة إلى بث ومضات للمساهمة في وقف هذا الكم المتدفق من تلوث المحيط الذي يحيطنا ويحدق بنا من كل جانب بسبب انعدام الوعي لدى المواطن، فوجب توعيته بواجباته تجاه المحيط والمجتمع، ودور وسائل الإعلام هام ومحوري في هذا الباب.
0: نعم، الأمل يبقى دائما أن تتحول لحظات الغضب السياسي هذه إلى فرص إصلاح فعلي، لأن نعم. الأوطان لا تبنى فقط بالكلمات القوية، بل بالإرادة وبالمتابعة وبالقدرة على التغيير. ولكن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في قوة الخطاب، بل في تحويل هذه الرسائل إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، لأن الناس اليوم لم تعد تكتفي بالشعارات أو بالتشخيص، تنتظر نتائج حقيقية تعيد الثقة وتؤكد أن القانون يطبق على الجميع وبلا استثناء. شكرا نعم. جزيلا لك أستاذ صحراوي جمعون على هذه شكرا. القراءات المعمقة، ونلتقي بإذن الله الخميس المقبل
3: إن شاء الله.
0: إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

ابقوا معنا مستمعينا الكرام بعد الجولة مع معرض الصحف وقراءة أبرز العناوين الصادرة في صحفنا هذا الصباح. سنعود لمواصلة المشوار معكم في الجزء الأخير من بشائر الصباح من خلال الكلمة ليك وأسعار السوق، وأهلا وسهلا دائما بكم في متابعتنا ومرافقتنا.

الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح. وفي الافتتاحية عنوانات: الإدارة التونسية القاطرة المعطلة. وكتبت الصحيفة: لم تتطور الإدارة في تونس بالنسق المأمول في وقت كان يتوقع فيه أن تحدث ثورة في المرفق العمومي تقطع مع السلوكيات القديمة التي عطلت أو التي أثرت سلبا على صورة الإدارة وجعلتها تقترن في ذهن المواطن بالتعطيل والتأخير وعرقلة المواطن. وأضافت الصحيفة: لا يمكن بطبيعة الحال التعميم، فالإدارة في بلادنا تضم كفاءات عالية ويشتغل بها خريجو أفضل الجامعات، لكن تظل العقلية المتوارثة أو ما أسماه رئيس الدولة لدى لقائه برئاسة الحكومة بالقصبة وتقييمه لعمل المرفق العمومي برواسب الماضي حاجزا دون تحقيق الإصلاح المأمول. ونواصل مع صحيفة الصباح، وفي أهم العناوين الواردة فيها: فرصة استراتيجية للانفتاح على الإمكانيات التصديرية، 8 مؤسسات وطنية في معرض أمستردام، وفرصة هامة لإشعاع الصناعات الغذائية التونسية، وانعقاد الدورة الخامسة من المشاورات السياسية خطة التعاون بين تونس وفنلندا للفترة 26-28، ومع اقتراب عيد الإضحى الخضر والغلال تحت المجهر ومراقبة مكثفة لمسالك التوزيع. وفي افتتاح مؤتمر الانتقال الطاقي: رهان سيادي لتأمين مستقبل الاقتصاد الوطني. ووزير التجهيز والأسكان يصرح: نجاح السياسات السكنية يقاس بمدى قدرتها على ضمان الكرامة والأمان والاستقلالية لكل مواطن دون استثناء. وفي أخبار الرياضة عنونت الصحيفة: الدور ربع نهائي لكأس تونس اليوم، غموض يكتنف تنقل الترجي إلى بوحجلة وشبيبة العمران إلى سقيت الدائر. وأمس ترجي جرجيس يقصي البنزرتي وتأهل صعب للصفاقسي على حساب أستيدا. واستعدادا لمونديال 2026، التحاق اسماعيل الغربي بتحضيرات المنتخب الوطني. والاتحاد المونستيري: وضعية مالية حرجة وفيتو أمام تدعيم الهيئة بوجوه جديدة. إلى صحيفة الصحافة، وفي الافتتاحية عنونت: صرف الزيادات في الأجور قبيل عيد الإضحى تكريس للدور الاجتماعي للدولة. وكتبت الصحيفة: قبل أيام قليلة من حلول عيد الإضحى ينتظر صرف الزيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص مع الملاحق للأشهر الأولى للسنة الجارية، وذلك حسب ما أعلنته وزيرة المالية مشكات سلام الخالدي أمس. وأضافت والصحيفة: وتعد هذه الخطوة ترجمة لمبادئ العدالة الاجتماعية التي تسعى الدولة لتكريسها بين الجهات وبين فئات المجتمع، حيث يعتبر الترفيع جزءا من قانون المالية الرامي إلى إعادة توزيع الثروة ودعم استقرار الأجراء في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وفي نبقى مع صحيفة الصحافة، وفي أهم العناوين الواردة فيها: بتكليف من رئيس الدولة وبدعوة من نظيره المصري، وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا في القاهرة. ووزيرة المالية لدى لقائها بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تأكيد مضي الدولة في تعزيز سياساتها الاجتماعية. وفي أخبار العالم: في انتظار مآل الفرصة الأخيرة، حرب التصريحات تتصاعد بين طهران وواشنطن. إلى صحيفة الشروق، وفي أهم العناوين الواردة فيها: انتقادات الرئيس للمسؤولين وللإدارة تتصاعد، والصحيفة تتساءل هل اقترب موعد التحوير الشامل؟ ورئاسة الحكومة تفتح مناظرة خارجية للانتداب، وتفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات، إيقاف 12 متهما وحجز 250 ألف قرص مخدر، والتونسي الرابع عالميا في معدل استهلاك المياه المعدنية، مليارا قارورة سنويا، والحنفية نائمة. وفي أخبار الرياضة عنونت الصحيفة: رفض مصافحة منافسه، بطل كويتي يهين الصهاينة. والنجم الساحلي: فراغ إداري وكابوس بسبب مستحقات اللاعبين. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: الكلمة ليك. الكلمة ليك. تتحول تونس هذه الأيام إلى فضاء علمي إفريقي ودولي مفتوح على قضايا الاقتصاد والتصرف والتنمية المستدامة من خلال احتضانها للمؤتمر الدولي 26 للأكاديمية الإفريقية لإدارة الأعمال والتنمية بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم. حدث علمي يعكس مكانة الجامعة التونسية وقدرتها على الانفتاح على القضايا الكبرى اللي تشغل القارة الإفريقية والعالم، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة وصعود الذكاء الاصطناعي كفاعل أساسي في مستقبل المؤسسات والاقتصاد. للحديث عن أهمية هذا المؤتمر، عن أبرز محاوره، عن رسائله العلمية والتنموية، نستضيف الأستاذة الباحثة بالمدرسة العليا للتجارة بتونس والباحثة بمخبر التفاعلية بين الجامعات والمؤسسات في علوم التصرف والمكلفة بالاتصال في هذا المؤتمر الدولي، الدكتور الأستاذة أمال. مرحبا، أهلا وسهلا بك.
1: حسنا مدام، شكرا على الاستضافة ومرحبا بكم.
0: أهمية احتضان تونس لهذا المؤتمر الدولي الكبير في مجال علوم التصرف وإدارة الأعمال.
1: هذا المؤتمر مهم جدا، هو ملتقى دولي للبحث في علوم التصرف. هو كل سنة تعقد الأكاديمية الإفريقية لإدارة الأعمال والتنمية مؤتمرها الدولي، والسنة هذه اختارت تونس كمحطة علمية للتبادل الفكري حول المؤسسات الإفريقية. وهذا الملتقى تنظم بالشراكة مع جامعة المنوبة ومع مخبر البحوث للتفاعلية في التصرف بين الجامعة والمؤسسات، وكذلك كرسي اليونسكو للتعليم العالي والتنمية المستدامة في إفريقيا، التابعين الكل لجامعة منوبة وكذلك معهد المحاسبة بجامعة منوبة.
0: نعم.
1: هذا الملتقى يدور حول الاضطرابات المحلية والعالمية اللي تواجهها القارة الإفريقية، وباش نخموا مع بعضنا الباحثين والخبراء من العالم الاقتصادي والاجتماعي حول مستقبل هذه المؤسسات الإفريقية، وكذلك باش نخموا زيدا ونحب ونكرسوا السيادة الفكرية للقارة الإفريقية.
0: نعم.
1: معناها كما نقولوا بلغتنا العامية يزينا من نماذج والمنوالات الأوروبية،
0: يزينا من التبعية في كلمة.
1: اكزاكتومون، هذا هو.
0: نعم.
1: يلزم القارة الإفريقية تنهض بروحها وعندها كفاءات علمية وكفاءات،
0: لكن فما تحديات قاعدة تواجه المؤسسات الإفريقية اليوم في ظل الأزمات العالمية والتحولات الاقتصادية اللي نعيشها.
1: بيانسيغ ثم تحديات كبيرة، ثم مشاكل كبيرة بالمشاكل، تقلبات المناخ مثلا.
0: نعم.
1: مشاكل وبائية مثلا كما جينا الكوفيد أثر برشا على المؤسسات الإفريقية، برشا مؤسسات سكروا وهذا انتج عنده بطالة. هذه المحاور الكل قاعدين نخموا فيها ونتبادلوا الآراء، خاصة اللي جاونا باحثين من جميع البلدان الإفريقية وكذلك من أوروبا، جاءوا من كينيا، من كونغو، من غانا، من بوركينا فاسو، من إثيوبيا، وتصير ورشات عمل وتصير تقديم بحوث علمية.
0: نعم.
1: ومرحلات علمية.
0: هي الملفات متعددة الحقيقة، من المالية إلى التسويق إلى التنمية المستدامة إلى الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي نتصور حاضر بقوة في البرنامج. كيفاش تراو تأثيره على علوم التصرف وإدارة المؤسسات في إفريقيا؟ يعني المؤسسات الإفريقية جاهزة فعلا لمواكبة هذه الثورة التكنولوجية؟
1: المؤسسات، السؤال مش هل هي جاهزة، هي يلزمها تجهز روحها، خطر الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية لا مفر منها. يلزمنا نلقاو الآليات باش نواجهوها، ويلزمنا نواكبوا هذه الثورة نتاع الذكاء الاصطناعي، نرسخوها في العادات نتاع المنظمات الإفريقية.
0: نعم.
1: إذا تدخل كحقيقة يومية في حياة المنظمات الإفريقية.
0: نعم. هناك أيضا اهتمام بقضايا إزالة الكربون والتنمية المستدامة، إلى أي مدى أصبحت هذه المواضيع ضرورة وما هيش مجرد رفاه فكري؟
1: هناك ورشة حول إزالة الكربون.
0: نعم.
1: وعملنا هذه الورشة على خاطر توا في المؤسسات الإفريقية والتونسية كي تجي باش تصدر منتوجاتها يطلبوا عليها أمبيلون كربون، معناها يطلبوا عليها البصمة الكربونية متاحة. دونك كان هي البصمة الكربونية متاحة ما تمشيش مع الـ مع الـ مع المطلوب اللي تطلبوا منه الأوروبا، ما تنجمش تصدر منتوجاتها.
0: نعم.
1: دونك هذه حاجة لازمة، معناها يلزمنا نخمو في الإشكالية هذية.
0: نعم. تم تصنيف مجلة الأكاديمية ضمن الربع الأول كعيون في قاعدة سكوبس بالنسبة للباحثين الأفارقة، ونصور هذا مهم، وباش يتم تنظيم يوم خاص بطلبة الدكتوراه والباحثين الشبان، فما نوع من التركيز على الجيل الجديد من الباحثين، وكل هذا أكيد عنده دلالاته.
1: تمت هذا اليوم المخصص للباحثين الشبان لطلبة الماجستير والدكتوراه، تم يوم الاثنين في معهد المحاسبة، وتم مناقشة تقدم البحوث لطلبة الدكتوراه مع باحثين بارزين اللي أعطوهم نصائح ووجهوهم، وكذلك حثوهم على قضية الاستقلالية الفكرية اللي لازمها تكون عند الطالب الإفريقي، معناها كفانا من النماذج الشمالية اللي جينا من الشمال، ويلزم الطالب الإفريقي يكون عنده بعد نقدي في البحوث نتاعو.
0: نعم.
1: ما يستقبلش البحوث الغربية هكيكة، لازم يكون عنده بعد نقدي بالنسبة للمصالح الإفريقية والمستقبل نتاع البحوث في إفريقيا ومستقبل المؤسسات الإفريقية.
0: نعم. مدام أمال، نجموش نقولوا للجامعة التونسية اليوم ولات قادرة على لعب دور إقليمي وإفريقي أكبر في مجال البحث العلمي؟
1: أي بيع ساعة الجامعات التونسية مصنفة من أول الجامعات في إفريقيا.
0: نعم.
1: من الناحية والجامعات متاع جنوب إفريقيا لأفريقيا السود، تونس في الصدارة معناها.
0: نعم.
1: وهذا أعطانا شرعية باش ننظموا مؤتمرات وملتقيات في من هذية، ونرهدوا بالقارة الإفريقية عن طريق منوالات تنمية، عن طريق بيانات قاعدات بيانات، عن طريق معلومات، عن طريق بحوث، باش نرهدوا بالقارة الإفريقية.
0: نعم. بأحد نزل العاصمة إذن ينتظم هذا المؤتمر ويتواصل إلى أي وقت؟
1: يتواصل إلى يوم الجمعة 22 ماي، ويوم 23 ماي سيكون مخصص للسياحة، جاونا زايرين من إفريقيا الباحثين هذوما، وباش نغتنم الفرصة باش نوريه المناظر ونعملوا سياحة في تونس ونطوقوا بلادنا في النطاق في المجال السياحي.
0: نعم.
1: ونوريه المعالم الأثرية التونسية، خاطر تونس محطة علمية.
0: نعم.
1: وكذلك محطة ثقافية وسياحية.
0: مهم جدا. نعم، شكرا لك. وهكا نقول اللي تونس بالحق بهذا الحدث العلمي المهم تتحول إلى منصة تجمع العقول والخبرات الإفريقية والدولية، وهو ما يؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الجامعة ومن البحث ومن الإيمان بأن المعرفة قادرة على تغيير الواقع. كل الشكر والتقدير لك أستاذة أمل بودربيلة على هذه الإضافة العلمية القيمة وهذا التقديم المستفيض لفعاليات هذا المؤتمر. كل التوفيق وإلى اللقاء.
1: شكرا، يعطيكم الصحة. ميرسي.
0: أسعار من المونستير نمضي إلى المهدية، تحديدا إلى ملولش. صديقنا محسن أحسن في الانتظار يعطينا فكرة على أسعار السوق هناك. صباح النور سي محسن، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير مدام، ومرحبا بك ومرحبا في مستمعي إذاعة المونستير.
0: شنو أحوال السوق في ملولش؟
2: إن شاء الله لباس. أنا بالنسبة للأسعار كالعادة، أنا كما الأسبوع اللي فات تقريب، أنا إن شاء الله في تحسن مدة جاية، تحسن ما أعرفش كيف.
0: أي بي
2: فهمتني. بالنسبة للخضر، فلفل الأخضر من 3 دينارات حتى 4 دينارات 500، طماطم من دينارين و200 حتى دينارين 800، صل من دينار 600 حتى دينارين 500، البطاطا دينار 800 حتى دينارين، فنارية دينارين، قرعة دينارين و500، الفول دينار 500، الباذنجان دينارين، الكرنب والبروكلو دينار 800، الخس والليتي دينار 500، معدنوس في السوق 500 ملي مرة. بالنسبة للودي قبرة دينار 500 حتى دينارين 500. بالنسبة للغلال فاز خمسة، أنا من 5000 حتى 6500، الخوخ من 4 دينارات حتى 5 دينارات، مشماش من 3 دينارات 500 حتى 4 دينارات 500، البطيخ 3 دينارات 500 حتى 4 دينارات، والدقلة من 4 دينارات حتى 8 دينارات.
0: نعم.
2: بالنسبة للحوت السردينة من 6 دينارات 7 دينارات 500، نداس من 15 دينار حتى 20 دينار، الشورو 18 دينار، الوراتة 25 دينار، كريفيت من 20 حتى 25 دينار. بالنسبة للحوم الحمراء، لحم العلوش من 52 دينار حتى 55 دينار، بركوس 38 دينار حتى 40 دينار، لحم البقري الهبرة 40 دينار، جنب 29 دينار، ونخلط 32 دينار. بالنسبة للحوم الدواجن من 5 دجاج حي من 5 دينارات 800 حتى 6 دينارات 100، جاج مذبوح 8 دينارات و500، جناحات 7 دينارات و500، سكالوب الدجاج سكالوب دندون 19 دينار، الفخذ الدجاج 11 دينار و800، فخذ دندون 9 دينارات و700، بالنسبة للبيض من دينار حتى دينار و300. بالنسبة لهذه السوق اليومي أنا.
0: نعم، يعطيك الصحة، شكرا لك. شكرا
2: لك.
0: شكرا جزيلا، وإن شاء الله الخميس القادم نلتقي من جديد. شكرا لطفي المكي، شكرا عليا المنصوري، شكرا نجل عطيه بن محمد، شكرا لكل زملائي. ابقوا ديما مع إذاعة المونستير وخليكم في متابعة مختلف فقراتنا وبرمجنا. أنا رب حبد الله، نقولكم إلى اللقاء، ودمتم على محبة وعلى وفاء لإذاعة المونستير. إلى اللقاء.

0: التاسعة إشارة الوقت على موجتنا. ومنها مجددا صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم في متابعة موجز الساعة التاسعة للأخبار. ينظم المركز الوطني النهوذي بزرع الأعضاء بالشراكة مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية يوما تحسيسيا اليوم تحت شعار بطاقة تعريف متبرع بتونس العاصمة. ويأتي تنظيم هذا اليوم في إطار دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي المجتمعي بأهميتها الإنسانية في إنقاذ العديد من المرضى. شرعت اللجنة الجهوية لإسناد رخص استغلال محلات التبغ بولاية المهدية في قبول مطالب الراغبين في الحصول على هذه الرخص، وقد ضبطت اللجنة وفق بلاغ لها تاريخ 17 من جويلية القادم كآخر أجل لقبول المطالب مشفوعة بالوثائق التي ينص عليها القانون، وحددت عدد الرخص المزمع إسناده على مستحقيها ب 436 رخصة بعنوان سنة 26 و2000 موزعة على مختلف معتمديات الجهة. أفاد الكاتب العام لبلدية حمام سوسة بكافة القصابين والمواطنين الراغبين في ذبح أضاحيهم بأنه تقرر فتح المسلخ البلدي بصفة مسترسلة للعموم من يوم الثلاثاء الموافق لي 26 من ماي القادم من الساعة 5 صباحا وإلى غاية يوم الأربعاء الموافق لي 27 من ماي الجاري على الساعة منتصف النهار لذبح الأضاحي. تصدرت ولاية القيروان إنتاج الغلال الصيفية ذات النوى للموسم 2025-2026 بإصابة بلغت 39.353 ألف طن، في حين سجلت ولاية صفاقس والمهدية تراجعا حادا في المردودية. وأوضحت معطيات المجمع المهني المشترك للغلال التي تحصلت عليها وكالة تونس إفريقا الأنباء أن الإنتاج الوطني الجملي من هذه الغلال سيبلغ حوالي 263 ألف طن، أي بزيادة قدرها 4.6% مقارنة بالموسم الفارط. من المنتظر أن تستأنف اليوم الرحلات الجوية المباشرة بين تونس والعراق بداية من اليوم 21 من مايو الجاري، وفق ما أكده سفير الجمهورية التونسية لدى بغداد في تصريح سابق له. وبين السفير أن الرحلات نحو تونس تنطلق أسبوعيا كل يوم خميس من مطار بغداد الدولي نحو مطار تونس قرطاج، وأشار أيضا إلى أن استئناف هذا الخط يتزامن مع موسم العودة الصيفية للجالية التونسية إلى أرض الوطن وانطلاق الموسم السياحي، خاصة في ظل تزايد اهتمام السياح العراقيين بالوجهات التونسية. تكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة اليوم، ويتناول الاجتماع سبل دعم ومعاضدة جهود الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: كل اللي يسمع فينا
1: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا من العشرة نصف النهار في إذاعة المنسير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية. الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الاربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
0: تتعدى صبحيتنا على الكيف
1: مع اللقاءات، الاستضافات، الحوارات والنقاشات. تتعدى صبحيتنا على الكيف. على الكيف.
2: هذا البرنامج برعاية
3: أي تبعني
4: وين؟
3: إن ربحك وتربحني.
4: كيفاش؟
3: مع باغيناج مايقات متاع قات أسيغانس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند قات أسيغانس. وانتي زادة كي تولي كليون وقتها تنجم تبريني أصحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله وزي تتمتع بالضمانات الكل.
5: باش تشارك في الباغيناج مايقات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمل الفورمولير على gat.com.

0: العلاقة بالتأمين. قول صباح الخير صباح النور. وسهلا بك أستاذ محسن كبوج مستشارنا القانوني للبرنامج منورنا برشا.
1: مرحبا رفقة صباح النور وتحية ليك وتحية للفريق العام معنا الصباح. توفي تحية لأوفي إذاعة المنسير ولكل متبعي كل برامجها لا سيما منها البرامج القانونية في التأمين في دائرة القانون. نحب نقول لك شكرا لكم على هذه الاستضافة المتجددة وعلى هذه الثقة، وإن شاء الله كما قلت نقدموا مادة لتفيد وتعطي معلومة صحيحة، وهذا في إطار فريق كامل. ديما نحب نحيي الفريق الكل، فريق كامل متكامل. صحيح احنا نظهر في الصورة لكن هو عمل جماعي تساهم فيه الناس كل، تحية لهم وإن شاء الله نوفق فيما نصب إليه وفيما نقدمه من معلومات في مادة ديما نعتبرها هي مادة تقنية بالأساس، مادة تطلب برشا دراية وبرشا معرفة لأنها قدر أهميتها بقدر ما هي مادة إجرائية بامتياز، ويلزمنا نكون كلنا على بينة من الإجراءات الشكلية التعلق بعقود التأمين حتى نحسن التعامل مع هذه العقود، وإن شاء الله نوفق في ذلك.
0: يعطيك الصحة ودائما شكرا جزيلا أستاذ على الفكرة قبل كل شيء، على خاطر فكرة ممتازة جدا، فكرة من خلالها نجمنا من خلال إذاعة المنسير هذا المرفق العمومي للإعلام نكرسوا ثقافة قانونية في مجال التأمين اللي هو مجال ماهوش سهل ومجال فيه برشا إجراءات معقدة ومجال معناتها يلزم خبرة ويلزم نسيان وقت اللي يمشي يحكي مع شركة التأمين يبدأ عنده باجاج ينطلق منه باش يعرف ما له وما عليه، باعتبار أنه في بعض الأحيان الإنسان راهو يبقى عاجز. احنا صحيح لا يعذر جاهل بجهل القانون في مجالات مختلفة، ولكن كي تدخلوا في مجال إجرائي كما التأمين ونعرفوا أهمية الإجراءات والشكليات في مثل هذه المواد كما مادة التأمين الحقيقة بارك الله فيكم على خاطر فكرة ممتازة، فكرة قاعدة تتواصل، فكرة قاعدة تكرس فينا هذه الثقافة هذه، وفكرة تخلي الإنسان تكون عنده وعي، خاطر احنا أبار انك تحكي قانون راهو بالأساس هو التوعية للسادة المواطنين والمواطنين.
1: هو التوعية ووعي الاثنين مع بعضهم رفقة، لأنه علاش؟ لأنه التأمين اليوم ديما نقول راهو من الضروريات الأساسية في حياة اليوم، ما عادش من الكماليات، ما عادش اللي يحب يأمن يأمن واللي يحب يأمنش، راهو حتى في التأمينات الاختيارية وهو كنا تشوفه بالتجربة وكي ناخذ المواضيع نلقاو أول إنسان أول معنا ضرر يلحق به ولا أول صعوبة تعترضه في حياته أول سؤال تروح عندك شيء تأمين، ولات التأمينات معناها التأمين تخلل في عاداتنا وفي وفي وفي تفكيرنا وفي وفي وفي معناها وفي تصرفاتنا اللي عاديه اليوميه، وبالتالي وهذا حاجه ممتازه جدا راهو كنقولوا راهو التأمين وقت تجي الحوادث العرضيه راهو الناس ما يمكن ما تفيقش معناها ما تتفطنش القيمة التأمين إلا حالة وقوع خطر المؤمن منه، وقتها نلوجوا على عقود التأمين ونلوجوا شنو عنا وشنو ما عناش، ووقتها لنا إذا كان عندك عقد تأمين حاجة باهية ممتازة لكن يلزمك تتعامل تحسن التعامل مع عقود التأمين هذه. وفي هذا الإطار هو تقريبا الأفكار اللي بدينا نخموا فيها كفريق، قلنا احنا بينا برشا حاجات وبرشا مجالات فيها عقود تأمين وفيها يغطيها عقود تأمين، مجالات حياتنا اليومية تقريبا بالكامل ولا حياتنا العملية ولا غيرها، المسؤوليات متعدة والإنسان مسؤول بطبعه عن أفعاله وعن تصرفاته، كي يلقى عقد تأمين حاجة معناها ممتازة وممتازة جدا، لكن زادك في عقود التأمين يلزم يكون عندك عقد تأمين ويلزمك تحسن التعامل معه. شو معناها تحسن؟ معناها تكون مطابق لما تم التعاقد عليه من جهة، وتكون عارف بما لك وما عليك من ناحية قانونية حتى ما يقعش المحظور، حتى ما نسمعوش الشكل العبارة اللي انطلقنا في البرنامج قلنا خاطر برشا ناس تقول لا التأمين حكاية فارغة ما يجي حد شيء وما تاخو حد شيء، لا مش صحيح، راهو العيب فينا وفي الناس نتعاملوا معهم زي ده كيف معناها، كي نقولوا العيب فينا معناها فينا الناس كل كيف كل من له علاقة بالتأمين، لأنه ما احناش قاعدين نعطيوه في حقه القانوني التأمين هذا من حيث كيفاش نتبعوه كيفاش نتعاقدوا مع شكون نتعاقدوا شنو معناها الامتيازات اللي يجيبونها التأمين وكيفاش نضمنوها وشنو الالتزامات المحمولة علينا وكيفاش نقوموا بها، هذا كل كيف باش يخلي سلاسة في التعامل مع عقود التأمين، وقتها بالحق يجي يحكي لي مع عقد التأمين تنقل لك عقد التأمين يغطيك ويغطيك بما يكفي وعلى قد معنى لحافي أمد رجلية كما يقول سيناجي ديما الله يرحمه، معناها أنت تختار معناها الغطاء الكامل اللي يضمن لك التعويض ويغطي لك كل المخاطر، وهذا كل كي كما قلت في قراءة تكون قراءة صحيحة وسليمة، وهذا اللي نحاول ديما من بعضنا كما قلت كأسد فريق مش أنا برك صحيح، يمكن كانت الفكرة لأني مهووس بالفكرة لأنه التأمين مش حاجة خاصة بي.

0: برك ولا بتونس برك هي حاجة عالمية وحكينا على تاريخ التأمين ومنذ عقود، لأنه كي تؤمن بالفكرة وتؤمن بأهمية عقد التأمين وبأهمية وجود التأمين في هذه الكلمية تو تحسن التعامل معه وتو تلقى فيه برشة فائدة وبرشة منفعة، بالعكس هو بكله منافع وبكله فوائد معناها ترجع لنا وقت اللي نكونوا في حاجة لك العقد ده. وفي مقابل ذلك ماذا بينا احنا نكون عنا التأمين يحمينا وماذا بينا إذا ما نسحقوش، معناها ماذا بينا نكونوا في تصرفنا تصرف الراجل العادي تصرف الرجل الحريص على عدم الحاق الضرر به ولا بغيره وفي السلامة أمانة كما يقولوها، ويقعدك التأمين كي يقعد احتياط ويقول لك أنا عملت أسيرانس هاو تو 5 سنين وما صار لي حد شيء، خلي ما يصير لك شوية واصل لك في هذا المجال. ولو أنه بعض مؤسسة التأمين تولى تشجع حتى ونشوفه حتى في التأمين الإنزام العربية البرية ذات محرك النظام المكافأة الميار بالبونيس ماليس ويليت ويليت مؤسسة التأمين تفكر أنها تكافئ كل محور معناها المتعاقدين معها اللي يحسن التعامل مع عقود التأمين واللي ما يسحقوش عقود التأمين عاملين له كوقاية فقط لا أكثر ولا أقل. ديما هذا فيه معناها الدافع وفيه منفعة للتأمين ومنفعة للعباد اللي تعمل بعقود التأمين هذه، وإن شاء الله ديما نكونوا نعطيهم معلومة صحيحة، وإن شاء الله احنا راهو كما قلت نظهر في الصورة أما راهو فريق كامل. ونحب نوجه التحية لكل من يساهم معنا وكل من يعطينا الفكرة وكل من يعطينا المعلومة، شكرا للجميع رفقة.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ. اليوم باش نوصلوا في الموضوع الحصة الفرطة باش نوصلوا الحديث على استثناءات الضمان، ولكن اليوم باش نركزوا على استثناء الضمان وتأثيره على حقوق المتضررين. شو نقصدوا بالكلام هذايا؟ هذا باش نعرفوه بالتفاصيل بعد قليل، وأيضا باش يكون معنا خبيرنا في مجال التأمين سي أشرف الإحيوي. هذا الكل بعد قليل، تنجموا تتفاعلوا معنا مستمعينا الكرام عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير وأيضا عبر الهاتف عبر الرقم 73 460 800.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصلين معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في التأمين. أستاذ محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج، نواصل موضوع كنا بدينا فيه في الحلقات الفارطة، مسألة الاستثناء من الضمان. ولكن اليوم مع الاستثناء من الضمان اللي باش نحاول نذكروا به شنو الاستثناءات هذه، تأثيرها على حقوق المتضررين، وبطبيعه باش ناخذ معنا سي أشرف الأحيوي خبيرنا في التأمين، نستقبله مع بعضنا ثم نذكر بماذا نعني بالاستثناء من الضمان. نقولوا صباح النور، أهلا وسهلا بك سي أشرف الأحيوي، مرحبا، منورنا برشا.
1: صباح النور والسرور أختي رفقة، تحية ليك، تحية لأستاذنا محسن قبوج، وتحية لكل مستمعي إذاعة المنافسين.
0: شكرا جزيلا، بارك الله فيك، وشكرا على قبولكم الدعوة.
2: تحية نفس تحية أشرف،
1: شكرا
2: وصباح مبارك، وشكرا لكم على تلبية دعوة البرنامج، وإن شاء الله نقدموا الإضافة، وإن شاء الله نعطيوا المعلومة الصحيحة كما عودنا كما تعودنا معاك، وإحنا متأكدين من ذلك.
1: شكرا،
0: نعطيكم
1: الصحة،
0: نعيشك أجمعين إن شاء الله. باهي أستاذ،
2: هو الحقيقة رفقة باش الناس تبعتنا ونرجع نحط الأمور في إطارها القانوني صحيح وبعجالة. نذكروا احنا قلنا نحكيه على عقد تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب العربات البرية ذات محرك، يعني نحكيه على التأمين نتاع السيارات نتاع الكراهب. كنا نعرفوا احنا كل صاحب عربة قبل ما يوضعها في الجولان وقبل ما يستعمل العربة نتاعه يزم يأمن المسؤولية المدنية عن الأضرار اللي تمكن تلحق بالغير من جراء استعمال العربة، وهذا النص القانوني، وهذا مجلة التأمين في الفصل 110 شنو هو نصت وشنو أوجبت وألزمت كل صاحب عربة برية ذات محرك وقبل وضعها في الجولان العمومي أن يبرم عقد تأميني وقدم مسؤوليته المدنية عن الأضرار التي يمكن أن تلحقها العربة بالغير من جراء عند استعمال تلك العربة، وسواء كانت تلك الأضرار مادية أو بدنية. هذا مبدأ عام موجود في تونس كما موجود تقريبا في أغلب دول العالم، تأمين المسؤولية العرب المدنية لأصحاب العربات برية المحرك تقريبا في كل دول العالم هو من التأمينات الإلزامية، ونعرف علاش ونفهم علاش. نرجع حتى للمقدمة نتاع البرنامج نتاع اليوم، فهمنا قلنا راهو الإنسان موش في منأ نتاع مخاطر الطريق حتى كي يبدأ من أمهار السائقين، لأنه عوارض الطريق تنجم تكون من السائق نفسه، كان تنجم تكون من الغير، تنجم تكون من أي عارض ومن أي معناه مفاجأة مفاجأة الطريق، وهذاك والأثار نتاعها ديما أثار معناها تكون سلبية وتكون أثار سيئة على صحة الإنسان، على ماله، على ممتلكاته، على السيارة اللي يصطدم بها وغيره من المخاطر. وهذاك علاش التأمين جاي من هنا، ونرجع ديما نفهم المصطلح نتاع مقصد المشرع من هذا بهذا الخصوص. لكن قلنا في بعض الأحيان تكون عندك التأمين ويكون عندك عقد تأمين ساري المفعول صالح في الزمن، معناها متواصل في الزمن، خالص انت خلصت الأسيرونس نتاعك وخلصت التأمين كل، وتلقى روحك في وضعية عقد التأمين هذا لا به يعمل ولا عليه يعول. وهذا تقريبا شو نقصد بحالة استثناء من الضمان بالمفهوم البسيط، أنك الإنسان يكون عنده العقد وعنده الصلاحية نتاعه وخلص كونتراته وكل شيء في باله، أنه كل شيء مريقل، يلقى روحه في وضعية نتاع عدم تأمين. جي شركة التأمين مؤسسة التأمين نتاع معها تقول له لا، وقتاش أنا فما خاصة حالات جاء بها المشرع التونسي، جاء بها القانون، جاءت بها مجلة التأمين، جاء بها الفصل 118 من المجلة هذيك، يقول لك فما حالات يمكن التنصيص فيها على الاستثناء من الضمان، وهي الحالات اللي إذا كان السائق زمن وقوع الحادث ليست له السن القانونية لسياقة العربة، إنسان ما عندوش العمر باش يسوق وتلقاه يسوق. ثاني حاجة إذا كان السائق ما كانش عنده الشهادات الصالحة لسوق العربة، يسوق خاصة قلنا احنا فقه القضاء تقريبا احصرها في رخص السياقة، لأنه رخص السياقة إذا كانت تسوق السياقة سيارة سياحية رخص السياقة سياحية، وإذا كان أكثر بشوي رخص السياقة من الصنف المطلوب للمعبر الوزن الثقيل والنقل العمومي للأشخاص وكيلو البوالور وبوالور ترانسبور وكومان، هذوما كل أنواع نتاع رخص يزم كل إنسان تكون عنده رخص. وثالث حاجة ومهمة جدا وديما نقع فيها الحقيقة والأسف في كل مناسباتنا الدينية والوطنية وحتى المدرسية، أنه يكون نقل أشخاص على عربة غير مهيئة لذلك ولا تحترم فيها شروط السلامة. إنسان إذا كان جي في شاحنة مخصصة لنقل بضاعة وتعبيها بالأشخاص تقول عنا مناسبة باهية ولا عنا مناسبة سعيدة، عنا زفاف، عنا زفاف، عنا موسم الحج توا على الأبواب، شرحوا بالحجاج باش ينهزوا الحجاج في آخر السنة الدراسية، عندك ما يعبر عنه بدخلة البكالوريا، مصطلح تسميته بدخلة البكالوريا. نلقاو هنا برشا حوادث ناتجة على سوء استعمال العربات اللي طالع بالشباك وستة وسبعة نعبيهم فات الكرهبة وناخذوا في الشاحنات في الأصل معدة لنقل الأشخاص ولنقل البضاعة، سامحني البضاعة ونقل حتى الحيوان ونقل كذا، وخاصة توا على أبواب عيد الأضحى كذلك ينقلوا في الأكباش كل وتلقاه يستعملها في نقل الأشخاص. أنا عنده قوة الحث وعنده قوة مضرة، تلقى روحك في وضعية نتاع حالة من حالات السنة الضمان، وقت تسير الضرر ويصير الحادث تمشي للسيبورت نتاعك وتمشي للسيرونس نتاعك، تقول لها راني باش نقدم معناها على التعويض لاني صار لي حادث. اذا كانت تبين من العمل الاستقرائي نتاع الحادث انه فما احدى الوضعيات الثلاثه هذوما اللي كنا نقول عليهم وجابهم المشرف في فصل 118، فانك لا تتحصل على اي تعويض بهذا الخصوص كما هو الشان بالنسبه للغير. وهنا باش ندخل فقط لانه الفصل 120 من نفس المجله، الفصل 120 من مجله التامين يقول لك حالات استثناء من الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 اللي هي ثلاثه حالات اللي كنا عليها: عدم بلوغ السن القانونيه، عدم تحصل على الرخصه المطلوبه، ولا نقل اشخاص في ظروف غير امنه.
0: وهذه الاستثناءات القانونيه،
2: هذوما حاله ثلاثه حالات استثنائيه جابها الفصل 118. الحالات هذوما ثلاثه جاء المشرف في الفصل 120 وقال راه اذا كان فما حاله من حالات هذوما ثلاثه راه المتضرر يعارض باحد الحالات هذه. ما كيش نقوله المتضرر يعارض، معناها الانسان اللي هو غير في عقد التامين ولا هو من الاساس مفروض انه يتمتع بالتغطية من عقد التامين وينتفع بعقد، كيما ينتفع هو ما ابرم عقد التامين كيما جاء المشرقة زاد ما ينتفعش اذا كان معنا فما حاله من حالات استثناء الضمان. لهنا السؤال تطرح لنا وقتك كأسرة فريق، قلنا ما لا اذا كان الانسان متضرر من حادث ويسحق التعويض في الاصل وما يلقاش عقد تامين، معناها الضرر اللي لحقت به وعلى العجز البدني اللي يجي في لحق به والحق والأضرار المادية اللي تنجم تلحق بالعربات، نجم يكون تصادم بين زوج سيارات، نجم يكون معنا الدقاء يكون دقاء ماتريال، تكون أضرار مادية فقط، ونجم الإنسان يصاب بكسر ولا لا قدر الله ولا بمضاعفات جسدية، ونجم يكون الاثنين، وفي بعض الحالات نجم يكون حتى الحادث يؤدي إلى الوفاة. وشفنا ديما المثال اللي ما نحبش نقول عليه ولكن يفرض نفسه العاملات في الأحياء قدر المجهود المبذول بهذا الخصوص وقبل التنقيحات ديما نلقاو الفاجعة كبيرة وقت اللي نقلوك الأشخاص هذوك والعاملات هذوك وقت يتم نقلهم من طرف مؤجرهم ولا من طرف الغير على جرار فلاحي معد العمل في الأحياء وينقلب بهم هذوك الناس نقلوا في ظروف غير آمنة، وهذوك الكل عقود التأمين لا تسري معناها في حقهم وما يتمتعوش بالتأمين. هنا سؤال يطرح، ما لا شنو ذنبهم الأشخاص هذوما؟ مشات فيهم عاش عندهم تعويض ولا فما الإمكانية؟
0: أنا أقول تفصل مع تسهل اللي عمل
2: العمل العمل هو معناه ما عندوش تأمين، معناه عنده تأمين ولكن مش مفعل، وهذوما ناس تضروا ويستحقوا علاج ويستحقوا متابعة ويستحقوا تعويض بالقانون بقانون التأمين. ندرى وقت اللي يصير حالة من حالات استثناء الضمان يعني هم ما عادش يرجعوا على شركات التأمين أو مؤسسة التأمين اللي تأمن الحادث العرب اللي صار به الحادث، يعني هنا وكأنه نفهموه أنه الناس هذوما معناها حقهم ضاع ما يلقاوش حتى تعويضات وما يلقاوش منين باش ياخذوا تعويض. هنا السؤال شنو اللي يلزموا يعملوه الشخص المتضرر اللي يلقوا في وضعيه من الوضعيات هذه؟ ولهنا هذا هو معناها جوهر الموضوع نتاعنا اليوم وباش نحكيوا فيه مع اشرف ومعاكم ومع الناس اللي تحب تتفاعل مع البرنامج هذا، باش نحكيوا على الفصل 172 وما بعده من مجله التامين، لانه الفصل 172 من القانون 86 لسنه 2005 جاب جديد احدث خليني نقول نظام جديد للتعويض في الحالة نتاع حالة استثناء الضمان، وأوكل للصندوق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والذي أصبح بمقتضى القانون المالي لسنة 2026 يسمى بحساب ضمان ضحايا حوادث المرور، ينجم يدخل ينجم يعوض الناس هذوما ولا ما ينجمش. هذوما التفسيرات اللي باش نحكيو فيهم كيفاش نتفاعلوا وكيفاش نتعاملوا في وضعيه كان متضررين، كيفاش نتعاملوا في وضعيه من اذا كان قلنا روحنا في وضعيه من في حاله ولا وضعيه من وضعيات استثناء من الضمان اللي كنت نقول فيها.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك استاذ محسن قبوج. نمشي مباشره لسي اشرف بعد الطوطئه هذه والتذكير بالتفاصيل الخاصه بالاستثناءات من الضمان في علاقه توا بالمتضررين. تفضل سي اشرف.
1: شكرا أخت رفقة، وشكرا للأستاذ محسن دبوج على هذه الطلقة وهذه الخلاصة معناها الحصتين الفريطين بخصوص الاستثناء من الضمان. هنا أنا ساعة في البداية نحب نكون إيجابي برشا ونبشر، معناها نبشر كل مستمعي إذاعة المنستير أنه حتى في صورة وجود استثناء من الضمان فإن وجدان القاضي في حتى لا أقول بنسبة 100% 99% تتجه لمصلحة المتضرر، وهذا هو حتى روح قانون 2005 عندما معناها الباب الخامس من مجلة التأمين عندما تم إضافته معناها لإرساء نظام جديد للتعويض عن ضحايا حوادث المرور، جاء لمصلحة المتضرر لأنه أو يسمع فيها. أنا أتحدث تحت أمرة الأستاذ دبوج أن جاء قانون الجديد نتاع 2005 نظرا للمشاكل والنقائص والسلبيات النظام القديم للتعويض حيث كانت أغلب العباد ما تخلطش. اليوم بالقانون هذا أصبحنا نتحدث على مسؤولية موضوعية، حيث السائق عنده مسؤولية خطائية هذيك حافظ عليها لأنه سيتم خلاصه بحسب نسبة خطائية الحادث، لكن نتحدث بصفة عامة على متضرري حوادث المرور فإنهم يخلصوا بقوة القانون بطبيعة إلا إذا أثبت أنه قد ألحق الضرر بنفسه أو ارتكب خطأ فادحا لا يمكن تبريره. نجيو الاستثناء، احنا نتحدث
0: قبل الاستثناء، قبل ما نحكي عليه ناخذ ممضى ثم نعود لمواصلة اللقاء. تبقى معنا مستمعينا الكرام. وسي أشرف،
3: شنو بروجرامك في الفاكونس؟
4: انا فاكونس بالله، ماني عملت اكسيدون وانا فوتيف، الفلوس الكل مشوفي تصليح الكهرباء.
3: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس، هاني باش نعطيك بون بلان لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيغونس. سوم مش بعيد على سوم لاسيغونس اوتو نتاعك، وزيد معاه لا بريزون شارج، وحتى كان انت فوتيف تنجم ما تصرف شيء. جات اسيغونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء، وعندك لاسيستونس جول روموركاج يهزك وين تحب 7/7 24/24، وهكا ديما مضمن تخلص اقل سوم ظالم ولا مظلوم.
5: Cat Assurance, aujourd'hui pour demain. المكنين قصر هلال على الموجة 95.7
6: 95.7. المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: مواصل معكم اللقاء دائما مستمعينا الكرام. نرجع لك سي أشرف، تفضل.
1: شكرا. في الاستثناء من الضمان هو حالة، وهو حالة من حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور. يلزم الناس كل نعاود ونذكره ديما اللي نتحدث على حالة استثناء، اللي نتحدث على الاستثناءات من الضمان معناها أن هنالك عقد نشأ صحيحا، تم عقد تأمين، عنا عقد تأمين، لكن هذا العقد يتضمن استثناء من الضمان بتوفره تعفى شركة التأمين من التعويض. هنا نتحدث على حالة معينة، حالة من حالات تدخل الصندوق، لأنه كانوا نشوفوا بعض كان تحبوا الصندوق يتدخل في حالات أخرى اللي هي أصعب حتى من حالات التأمين، اللي هي أنه يكون المتسبب في الحادث مجهول أو يكون غير مؤمن، سواء كان التأمين هذا نسبي أو مطلق. هذه الحالات اللي هي موجودة كثرة وهذه هي اللي تستعصى فيها، لكن في حالة الاستثناء من الضمان هنالك عقد تأمين معناها بنسبة 99.99 أن المتضرر سيتم خلاصه لأن هنالك عقد، معناها بلغة أخرى إذا لم يتم إدخال، إذا لم تتولى شركة التأمين حسب اللي قلناه في المدة الأخيرة أن هنالك واجبات محمولة على شركة التأمين حتى يحتمى على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بوصفه ضامنا احتياطيا. الضامن الأساسي هو شركة التأمين، الضامن الاحتياطي هو الصندوق. احنا كنا نتحدث على استثناء من الضمان معناه تم عقد، معناه تم شركة التأمين، لكن هذا العقد معناه فيه يتوفر فيه استثناء من الضمان، تلك الاستثناءات التي ذكرها الأستاذ منذ حين، وهو التي تتعلق بأن السائق ليست له السنة القانونية ولا ليست له الشهادات الصالحة لسياقة العربة، أو أن كانت النقل معناها كان نقل أشخاص في ظروف غير آمنة. هذه الاستثناءات هي القانونية المذكورة في الفصل 118، وهو استثناءات يعارض بها. ديما نعاود ونقول تم نوعين من الاستثناءات، تم استثناءات من الضمان يعارض بها المتضرر اللي هي 118 كنا اخترناها، وثم استثناءات لا يعارض بها المتضرر اللي مذكورة في الفصل 119 و150 والاستثناءات التي يعارض ظاهره المتضرر يلزم يخلص من شركة التأمين، ثم شركة التأمين ترجع على من يجب قانونا. واضح هذه حالات نذكروا بها، لأن تم حتى السادة محامين وتم رجال قانون قاعدين يسمعوا فينا باش يميزوا بالجداء بين الوضعيات، لأنه الصحيح هو موضوع تقني فني بحث، لكن اليوم التجربة والتطبيق اليوم أعطانا اللي لازمنا نفرق ما بين وضعيات الوضعيات، ما بين الاستثناء إذا كان قانوني أو إذا كان اتفاقي تعاقدي، الاستثناءات التي يعارض بها الغير والاستثناءات التي لا يعارض بها الغير. احنا نمشي وقاعدين بشوية بشوية الاستثناءات التي لا يعارض بها الغير المتضرر يخلص من شركة التأمين ثم ترجع على من يشاء. واضح ديما نعاوده
0: مع شركة التأمين هي اللي ترجع
2: لا شركة التأمين بعد ترجع لأنه هذوما استثناءات تعاقدية، ونعرف معنا العقد
0: معناها شريات
2: متعاقدة، والأثار العقدية أثار نسبية لا تتجاوز الطرفين المتعاقدين، معناها تجيش أنت تتعمل كونترات وأنت ولطفي وتقول لي نعارضك بشروط وأنا وأنا كنت غير الغير لا يعارض بالشروط الاتفاقية،
0: ما يهمنيش فيكم أنا ما عنديش دخل
2: فيكم، هذيك من الشروط الاتفاقية. هذاك حاب يقول لك سي
1: أشرف
2: اللي فما عقود فيها شروط تاع استثناء من الضمان متفق عليها، هذه ما تعارضش بها الغير، الغير يخلص من مؤسسة التأمين ثم مؤسسة التأمين ترجع على معاقدها. الحالة شكرا، والحالة اللي يعارض بها الجميع هي حالات استثناءات قانونية، لأنه هذا في لأنه في باب نرجع لك لا يعذر جاهل بجاهل القانون، القاعدة عامة تسري على الجميع وبدون استثناء. وهكذا علاج كما قال سي أشرف ومشكور، قل لك المشرع جاب حاجة جديدة لأول مرة تصير في الفصل 172 من مجلة التأمين، وقت اللي قال أحدثت معناها بمقتضى هذا القانون معناها الصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يعهد له بدفع التعويضات المستحقة لضحايا حوادث المرور التي تسبب فيها أضرار لاحقة بالأشخاص إذا كانت هنالك حالة من حالات استثناء الضمان. يعني لهنا الحالات الأشخاص اللي يضروا من حادث مرور تكون الأضرار بدنية، خليني نقول مش مادية، لأنه الأضرار المادية الأضرار اللاحقة بالعربات تو نرجعوا لهم بعد تو نقرأ قراءة الفصل 172 يقول لك الأضرار المادية أحدثت مؤسسة تسمى صندوق ضمان ضحايا حادث المرور اللي كما قلت تنقح اسمه وتغير اسمه بمقتضى قانون المالية لسنة 2026 وأصبح يسمى حساب ضمان ضحايا حادث المرور، ولا يدير المكلف العام بنزاعات الدولة ويشرف على إدارته وتمثيله لدى المحاكم. هذاك الصندوق يضمن للناس هذوما إمكانية المطالبة بالتعويض بإجراءات خاصة واتباع إجراءات خاصة. هذيك حاجة تنزيد ونشوفوها مع سي أشرف. المهم اللي قاله أشرف ومشكور عليه أنه اليوم الناس ما عادش كما قبل، اليوم الإنسان عنده جهة إدارية جهة معروفة يتعامل معها، ما يقعدش في معنى تحت رحمة كما نقوله المالك العرب ولا مكتب العقد، ونفكروا احنا قبل القانون هذا كانت الناس اللي تلقى روحها في وضعيه نتاع وضعيه استثناء من الضمان، وكانوا اكثر من الحالات هذوما، لانه حتى كانت حاله السياقه تحت تاثير حاله الكحوليه كانت تعتبر من الاستثناءات، ازالها المشرع نحاها وخلى كان الحاجات الضروريه ونفهموها. لهنا ديما رفقه نرجع لمقصد المشرع، علاش عمل الحالات هذوما ثلاثه؟ لانك ما عندكش العمر وما تنجمش السوق، لانك ما عندكش شهاده السياقه ما تعرفش السوق، لانك جاهل بقواعد السياق، ولانك تهز اشخاص على عربه مش مهيئه ما يصيرش ومش معقول، معناها حاجات ما نتفق عليها جميعا. وبالتالي اذا كانت تكون في وضعيه من الوضعيات هذوما ثلاثه تعمد القيام بهذه الوضعيات تي اسي معناها تحمل المسؤوليه. وهنا بين تحميل المسؤوليه هاوك المشرع اش عمل؟ احدث صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور او حساب ضمان ضحايا حوادث المرور باش يحاول يسرع قدر الامكان ديما نحط بين ظفرين باش الناس تاخذ تعويضات، ولكن راهو ما برأش صاحب العربه ولا مكتب عقد التأمين،
0: لانه
2: الصندوق وقت يدفع لك التعويضات اعطى له القانون، اعطاه القانون الحق باش يرجع على صاحب العربه ويقول له راني دفعت في حقك يا سيد
0: صندوق.
2: الصندوق يرجع على صاحب العربه يقول له دفعت في حقك،
1: يرجع
2: المسؤول المدني اللي هو صاحب العربه يقول له راني دفعت في حقك وراك باش تعوض لي. وهنا هوك الشمل المجرى خرج المضرر نسبيا، قالوا هنا عندك جهة إدارية قادرة تمشي للصندوق تتعامل معه ويعوض لك مع شيء من التأخير، وهذا نفهموه تو ديما نحكيوا عليه، فهذا باش تاخذ فلوسك في معناها تعويضاتك في 6 شهور ولا في عام، تقعد لعامين وثلاثة في بعض الحالات أكثر من هذا، والصندوق يمارس حقه في التقاضي في كل درجة التقاضي العادية والاستثنائية، يعني بدائيا واستئنافيا وتعقيبيا، ما يعطيك ما يدخلك في الحساب وفي القائمة تاع الناس لا تنتظر تعويضات إلا بعد استيفاء معناها الإجراءات التقاضي العادية والاستثنائية بدائيا واستئنافيا وتعقيبيا.
0: لكن موجودة لكن عنده فلوس من بعد،
2: لكن في نهاية المطاف تجي الفلوس، في نهاية المطاف تجي.
0: نعرف اللي فما ليست داتونت كبيرة، فما
2: قائمة انتظار تقعد لسنوات، وهذا الغالب هذه كإمكانية الصندوق وإن شاء الله تحسن في المستقبل. لكن الصندوق من هنا يخلص من هنا يرجع على المسؤول المدني،
0: يرجع لهنا على المسؤول المدني لهنا، اللي نعرفوا فما برشا حالات اللي ذمة المالية نتاعهم فارغة
2: وهك علاش المشرع عمل الصندوق، لأنه في بعض الحالات أنت كمتضرر تمشي مباشرة على المسؤول المدني تلقى ذمة تعب مالية فارغة، نهايته عندك الكريه بهذيك باش بيها اللي صار بيها حد، ويمكن تعوض لك ولا ما تعوضكش، وينكور نتاع ولا. وهيك علاش المشرع قال عندي مطالب باش تلقى ذمه ماليه فارغه نتاع مسؤول مدني، هاني نوسع لك ولو على نسبيا نعطيك صندوق، على الاقل صندوق يضمن الديمومه نتاعه وموجود ويعوض بشيء من التاخير ولا شيء من الانتظار في القائمه، وثم الصندوق في نهايه المطاف اللي يحب يلزمه من واجبه زاد يسترجع الاموال نتاعه اللي دفعها والتعويضات اللي دفعها يرجع على صاحب العربه. يعني في نهايه المطاف راه صاحب العربه جايينك جايينك، معناه ما تخليش روحك.
0: إيه سمحني تو هو ذمته فارغه والصندوق رجع عليه وما عندوش باش يخلص، ومن بعد
2: لا هو ذمته ما عندوش يقعد مدين للدوله برا،
0: مدين للصندوق برا، ما فيش احكام جزائيه مثلا بالسجنيه مثلا في صوره ما اذا ما خلصش الصندوق.
2: هو ديما يعتبر دين مدني، والديون المدنيه ديما تبقى معناها على الحاله هذيك معناها ما توصلش فيها جانب جزائي، لانه ما فيهاش تحايل ولا فيهاش ما اوجدش المشرع الحاله دي. لكن الحاجه المهمه اللي تهمني تعنيني في زوج حالات، انا نحب نقول الحاله الوقائيه بالله ما نخليوش رواحنا في وضعيه من الوضعيات، هو وليدها لاباس وهو يتعلم وهو في الحومه وقبل ما يعدي البرمين بدنا نعطيه في السياره نتاعي، ما تعرفش على
0: بلي ساعات استاذ بربي احنا نعرفوا وساعات الاولاد يهزوا
2: السياره
0: مش ولاد بركه وبناتي يهزوا مفتاح
2: الكهرباء
0: وما تعرفش عليه ولا شيء.
2: اي لكن هذاك شو راه خطر عليه وعلى غيره، وإنسان ما يعرفش بدأ السياق ما تقول ليش راهو يعرف. احنا يوم حوات المرور ونشوفوا احنا في من طلعة الدول اللي غالب في ارتكاب حوات المرور كلنا بالرخص نتاعنا، معنا كلنا برمياتنا وبالبرمية وبالحالة بكلها ويجي عليك تأمن.
0: والله سامحني ساعات البعض من الشباب ربي يديهم تقول انت كيفاش خذيه البرمية،
2: ايه مثلا
0: بين قواعد وشي القواعد اللي قاعد ينفذ فيه،
2: ولا ليش خير روح زاد محترف في السياقة ويبدأ يعطي في الدروس وجنجل ويحترم غير خلي غيرك اللي يستعمل طريق على قدر امكانياته وعلى قدر معرفته، وراه في التأني السلامة وراه ديما الوقاية خير من العلاج، ما نعملش حادث خير من نعمل خير من التعويضات، نعمل حادث وعندي تعويضات وعندي سيجورت يودي سيجورت ما تعوضكش ريال ما راه ولا مشى من بدنك ومشى من صحتك، والشخص العز عليك اللي مشى في حادث مرور وتوفى مال الدنيا كما يقولوا
0: بلغتنا الفجعة والعبد ما يبراش منها،
2: ما يبراش منها فجعة كما قلت معنا وتعقدك خلي من، وبالتالي خليه التأمين يجي للحالات العارضية، الحادث المرور العارضي اللي الله غالب ما لقيتش كيف الشهر منه، أما ما تكونش أنت سبب، ثم ما تكونش أنت في وضعية خاصة في حالة من حالات سنة الزمان يودي ما تعطيش الولدك والبنتك الكرهبة وقت اللي هي ما أولا هو ما عندوش البرمين تاعه وما عندوش شخصيق، ما تخليهمش يعملوا هالدخلات نتاع البكالوريا، ما تهزوش عباد باش تفرحوا بيهم جايين من الحج ولا ماشيين الحج، ما تهزوهمش على البشير وسمحني في العبارة اللي هي مخصصة لنقل البضاعة في أفراحنا وفي أعراسنا، كيما نقولوا ما تستعملوش البندقية وما تعملوش العادات اللي مش تخلينا عليهم، لأنه مرة برك تغلط تشوف شنو تكلفك، كيف حادث برك يفسد لك معناها الفرح نتاعك وينكد عليك وغيره، ثم في التأميناتك تشوف التأمين رغم المجهود نتاع المشرع رغم وجود الصندوق رغم كذا، ماذا بينا ما نخلطوش، ماذا بينا نكونوا في سلام، لكن إذا كان صار المحظور وقينا روحنا في وضعية على الأقل هنا لقينا آلية باش ناخذ التعويض. لكن هنا حبيت نقول سي أشرف تحت رقابتك أنه زاد كيف التعويض لهنا ماهوش آلي، مش عبارة دق على الصندوق بإجراءات خاصة وإجراءات شكلية، وهك علاش قلنا قانون شكلي بامتياز قانون التأمين، وهك علاش يزمك تتبع في الملف نتاعك وماذا بيك تتبع قضيتك وتتبع المرجع نتاع قضيتك بالاستعانة بمحامي بهذا الخصوص، لأنه خاصة في الحالات نتاع استثناء الضمان راهو استثناء الضمان تمسك به شركة التأمين راهي عن مطالبة قانونيا باتباع بها اجراءات خاصه واجال خاص. وراه كيف كيف انت كي تقوم على الصندوق راك انت كان متضرر مطالب باتباع اجراءات خاص، الاعلام المسبق، القيام في اجل محدد، ومعنى تقديم كل المؤيدات الضروريه، وعند الاقتضاء القيام لدى المحاكم في اجل محدد مع ابراز وتبيان ان قمت بالاجراءات الشكليه اللي نص عليها القانون في هذا الخصوص، وخاصه منها اعلام المسبق للصندوق باعتزام المقاضاه ومطالبته مباشره. المؤسسه التامين اللي عندها حال محلات استثناء الضمان مطالبه بالثبت اللي هي اشعرت كافه الاطراف اللي عندها معناها علاقه بالحادث بوجود حادث استثناء من ضمان برساله مضمون الوصول مع الاشعار بالبلوغ في اجل نتاع 21 يوم، ما يتجاوزش 21 يوم من تاريخ توصلها بالمحضر الى اخره من الاجراءات الشكليه، لهنا احترام الشكل حتى لا يضيع له الموضوع.
0: يعطيك الصحه سي اشرف.
1: هذاك علاش هنا في الاطار هذا ديما الوضعيه هذه اختي رفقه،
0: ايوه،
1: انه في وضعيه الاستثناء من الضمان في عقود التأمين، معناها الاستثناء من الضمان راه ديما نعاود ونقول بنسبة 99.99 المتضرر سيتوصل بتعويضاته. ليش؟ لأنه عندنا عقد تأمين وعندنا من غادي استثناء من الضمان، شركة التأمين عندها إجراءات صارمة وإجراءات شكلية لابد أجال، هنالك أجال لابد من احترامها وإلا فإنها سيسقط حقها. هذه حاجة. الحاجة الثانية، المشرع التونسي راه ديما في المخيال نتاعو روح القانون قالت لنا اللي صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور هو ضامن احتياط، هذاك علاش المشرع جاء ضيق من مجال تدخل الصندوق في حالات الاستثناء من الضمان. وبالتالي قبل، لأنه شكون قبل ما يجينا قانون 2005 شنو كان يحكم فينا؟ كان يحكم فينا الامر نتاع الامر التطبيقي نتاع 30 جان في 1961. الامر التطبيقي هذايا الاستثناء من الضمان المذكوره اللي ذكرناها احنا، السن ورخصه الشهادات الصالحه والسياقه في ظروف غير امنه، كانت تضاف لها هنالك حاله ذكرها الاستاذ هي السياقه تحت تاثير حاله كحوليه كانت استثناء من الضمان، استثناء من الضمان في التعويض عن الضرر البدني، وكذلك استعمال العربه دون علم المؤمن له او باستعمال هذا العنف او بالسرقه، كانت كذلك حاله من حالات استثناء الضمان. هذاك علاش المشرع في جهة قانون 2005 ألغى هاتين الحالتين اللي هي السياقة تحت تأثير حالة كحولية واستعمال العربة دون علم المؤمن له، هو ده ما محدش يعتبرهم حالات من الاستثناء. ذاك علاش ضيع، والتضييق هذاك هذا التضييق كبله معناه شدده بالإجراءات اللي محمولة على شركة التأمين. إذا كان شركة التأمين أنها لم تحترم معناها الإعلام في أجل 21 يوم ذاك تصبح ضامنة، وإذا كانت شروطها العامة لم تكن مكتوبة ومدرجة بأحرف بارزة جدا بخصوص الاستثناءات من الضمان، معناها بطريقة مغايرة عن بقية الفصول، يلزم الاستثناء من الضمان اليوم فقه القضاء استقر على أن كتابة معناها الأحرف البارزة جدا عرفها، معناها هنالك مشهورين، هنالك فقه القضاء انطلق ثم تدعم بداية من سنة 2020 واتفق على أن الكاركتير، لأن شركة التأمين عندما تتمسك باستثناء من الضمان إلى جانب احترامها لأجل حتى لو كان احترمت أجل 21 يوم القاضي الغسل يقع بالرجوع يتوصل بشروط العامة، وإذا كان ملقاش الاستثناء من الضمان مكتوب بأحرف بارزة جدا معناه بطريقة مغايرة عن بقية الفصول وبقية التنصيصات وبحجم مختلف وبشكل كتابة مختلفة عن بقية الكتابات فإن تكون شركة التأمين ضامنة. هذايا علاش قلنا؟ لأن ديما نحكيه في الاستثناء من الضمان بكل صعوبة، ريت موضوعنا اليوم مدى حقوق مدى أحقية بتوصله بالوقت متى يطرح في حالة عدم التأمين، في حالات عدم التأمين المطلق أو النسبي، ولا في حالة فيه أنه لم يتم التعرف عن المسؤول على الحد، هذيك تطرح وقت تخاف هنا من الحق متاع المتضرر، خاصة أنه اليوم هو سيتجه إلى الصندوق وقت عنده إمكانية واحدة في حالات عدم التأمين وإلى المسؤول عن الحد غير معناها معلوم
2: مجهور.
1: عنده حالة واحدة أنه يلزم يمشي للصندوق، لكن إذا كان هنالك استثناء من الضمان هنا ينجم يقوم على الصندوق كما ينجم يقوم على شركة التأمين كما ينجم يقوم عليهم الزوز ضمان اللي أوفر الحظوظ معناها عادين تفهموا فيها
0: وبراليل معناتا زوز معناتا يرفع عليهم القضية
1: يرفع عليهم الزوز. نعم، والمحكمة لها الخيار في التثبت بالطبيعة إذا كانت شركة التأمين تعهدت بالتزاماتها واحترمت الأجل 21 يوم وكانت شروطها العامة بخصوص الاستثناء من الضمان مكتوبة بأحرف بارزة جدا، وقت سيحكم على الصندوق
2: لأنه تعويض للتعويض انت حالة استثناء الضمان موش آلي معنى الدفع باستثناء الضمان موش آلي يعفي معنى ما يعفيش بطريقة آلية مؤسسة التأمين.
1: لك
2: علاش أشرف ومشكور يعطيك الصحة في اللقطة هذه، أنه الإنسان المتضرر يقوم على يقوم أولا على شركة التأمين لأنه هو غير والمفروض فيه
1: وذلك عقد تأمين،
2: فما عقد تأمين المفروض فيه يفعل عقد التأمين. حتى إذا تمسكت مؤسسة التأمين ودفعت بوجود حالة استثناء من الضمان فهي مطالبة
0: قانوني ولا تعاقدي مع تماما
2: كان قانوني قانوني ديما نحكيو على الغير بالنسبه للقانوني. اذا كان فما حادث استثناء من الضمان وتمسكت به شركه التامين ودفعت بحادث استثناء من الضمان فهي مطالبه بان تثبت اضافه الى توفر حاله استثناء من الضمان ان تثبت بانها قامت ببعض بعدد من الاجراءات القانونيه اللي جابها المشرع، من ان اول حاجه ان اعلمت الاطراف بعزمها التمسك بوجود حادث استثناء من الضمان، وهذا الإعلام يتم بطريقة مكتوبة وبرسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ توجه الأطراف المعنية في أجل ما يفوتش 21 يوم من تاريخ إعلام معناها توصلها بمحضر البحث. وإذا كانت فوت الأجل هذا يسقط حقها في التمسك بالاستثناء من الضمان، وإذا سقط حقها تولي مع وجود حادث استثناء من الضمان تولي شركة التأمين حتى مع وجود حادث استثناء من الضمان تدفع الغرامات تدفع التعويضات لأنها ما احترمتش الأجل الشكلية. وإضافة إلى ذلك أنها تكون عندها في الشروط العامة متاعها ومكتوب بطريقة مغايرة بلون مغاير في الغالب معناها يختاروا لون معناها ملفت النظر كما يكون الخط كله أكحل وتجي في حالة استثناء من الضمان وتنص عليها بلون مغاير أزرق ولا أحمر والكاركتير يكون مش نفس. هذوما إجراءات زادة جابهم المشرع، وهنا معناها شركة التأمين عندما توجد حالة من حالات استثناء الضمان اللي أعطاها المشرع الإمكانية باش تمسك بها وما تعوضش المتضررين يسمى تقوم بالإشارات هذه. إذا كان ما قامتش شكون يراقب قامت ولا ما قامتش؟ هي المحكمة. وهذاك علاش قالك سي أشرف أنه تنجم تقوم عليهم الكل تقوم أساسا على مؤسسة التأمين وعلى المكلف العام لنزاع الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وتطالبهم بالتعويض أو أساسا في مواجهة شركة التأمين، حتى إذا دفعت شركة التأمين باستثناء الضمان وأثبتت أنها قامت بالإجراءات الشكلية وقتها ورأت المحكمة أنه توفر في جانب المؤسسة التأمين ما يخول معنى إخراجها من نطاق التقاضي على أساس وجود حالة استثناء من الضمان، فإن في الحالة ذيك وقتها نمشيه للصندوق ونحكم بالغرامات على الصندوق، وفي الحالة دي الصندوق هو اللي هو مطالب وحل يحل محل معنا المؤسسة التأمين في التعويضات ويمكن المتضرر. هو ما يحلش محل شركة التأمين لكن في الحقيقة هو يحل محل مسؤول مدني لأنه باش يحل محله وباش يعوض في حقه. هذه الحالة نتاع استثناء الضمان. زوج حالات أخرين قال عليهم أشرف هما حالات يدخل فيهم الصندوق إذا كان ما فماش تأمين مطلقا، ولهنا نحكيه خاصة على المعضلة اللي ما حبيت تشوفها في التأمين
0: الدرجات النارية.
2: باقي الإنسان يعمل حادث مرور ويضرب حد ويلحق به أضرار بدنية بالدراجة النارية براه ما فماش التأمين مطلقا، وهنا زاد كيف المشرع قال الصندوق هو اللي يدفع. وهنا نعم سي أشرف
1: أستاذ خاصة المرافق
2: لسائق الدراجة النارية المرافق ولا الغير حتى اللي بيشق شق القياس وتلتخو دراجة نارية خليني نقول بالعبارة شو بيش يعمل بيش ما يبشق أروح في وضعي. وهنا
1: زل موجودة ظاهرة اليوم عليها متوفرة ياسر هي هذوما انحراف الدراجة النارية عن مسارها في العفاج نتاع لي موتوسيكلي.
2: هو شوف هو سي أشرف ديما الحيلة في ترك الحيل، ما عندكش تأمين مهما كانت المعضلة مهما كان سواء أنا ملقاش حتى تفسير وملقاش حتى تبرير وما نجمش لقى حتى تبرير حتى مع سيناجي زبيدي الله يرحمه اختلفنا فيها المسألة دي وقت قال لا يسايس وروح ما فماش مسايسة راهو البلاي ما تعرفش عليه من يتسلط راهو ما عندكش تأمين ما تسوقهاش الدرجة النارية معناها خلي روحك في وضعية قانونية يكون أحسن وأسلق.
1: ما هو مثلا الدراسات سامحوني ومعلومة 46% تم دراسة صارت على عين 3000 سائق دراجة نارية 46% قالوا احنا نعملوا حركات بهلوانية وما نلتزموش معناها بهذاك علاش الموضوع الكل اليوم لابد من الزجر لابد من الزجر حتى نضع حد لصحيح التأمين يقوم على فكرة التضامن زادة يقوم على فكرة التضامن لكن زادة الزجر والردع لأنه
2: لازم
1: هو حاجة تكون نجم تكون أنت محترم قواعد وعندك كل شيء ولا كشهادات ولا كسن في السياقة ومعاك عائلتك وملتزم بقواعد الجولان، لكن للأسف معناها نقوله كما قالوا جدودنا، راح المحرم في جرة المجرم. تلقى طرف مقابل من غادي معناها جاي بالتهور نتاعه بالحركات البهلوانية بكذا يزهق معناها أرواح فقط خمسة معناها عائلة
0: ثانية. احنا شفناهم في برشا مناسبات، هو نوع من الرهاب المروري احنا عبروا عليه، شفناه في رمضان وقت اللي شفنا الحركات البلوانية
2: وتوفى من نوعية انت دراجات نارية
0: وغيرها
2: قسم على الله معناها الوضعية خطيرة جدا بالحق.
0: كيفاش يدوبلو استاذ يمين ويسار وكيفاش يزقزقو وكيفاش
2: هو حالة أخرى تولت ظاهرة تو بدأت تستخها في تونس التروتينات ما عناش الطريق المهيئة لهم. راه ما تقوليش هو في الأوروبا موجودة هو يجيبوا فيهم من الأوروبا،
0: والله كان جيت
2: والله كان جيت الدنيا دنيا
0: من غير التزام والله حقهم ومن غير ممرات ومن غير خوذات ومن غير
2: هذوما التروتينات هذوما حقهم ما يدخلوش في الديوان، مش تعمل لهم تسعيرة وتعمل لهم معنا معلومة
1: من
0: لانه معناش قبل الجامعه
2: سير لانه خاطر يلزم مسارات خاصه في الاوروبا يعملوا له مسارات خاصه يمشيوا. انت تلقاي خارج لك من خارج سياره من كذا الامور هذه
0: في درجات عاديه عندك في لهم مسارات خاصه
2: كيف كيف معناش الحقيقه ويلزمنا ديما نحتاطوا الامور هذه. كما قلت ونرجع الموضوع نحب نقول اللي استثنى من الضمان ودخل الصندوق يتدخل في حاله استثناء الضمان اذا كان ثبتت مؤسسه التامين انها قامت بكل الاجراءات. زوج حالات اخرين قال عليهم سي اشرف في الاستثناء من الضمان راهو في حاله اذا كان المسؤول عن الحادث مجهول، معناها ضربته إنسان ضربته سيارة وهربت لا يعرف نمرها ولا رقم عنده شهود حتى الشهود ما توصلوش لرقم المنجم للسيارة، لكن توصلوا ثبتوا مادية الحادث راه زاد كيف كيف لأن المضر حقه ما يضيعش ويبقى له الحق في التعويض ما من لدن معناها الصندوق. هذيك هذه الحالة اللي يكون فيها المتسبب في الحادث مجهول ولا لم يمكن
1: وينجل يعمل هنا. نأكد بالله معلومة مهمة جدا
2: أي.
1: أنه هنا ينجل يمشي للتسوية الصلحية، هنا راه يترض على المتضرر المشرع ضرورة طلب، لأن هنا طلب التسوية الصلحية إجراء وجوبي في الحالتين نظام إذا كان المتسبب في الحادث مجهول وإذا كان المسؤول عن الحادث غير مؤمن. راهو تنجم تخلص بالتسوية الصلحية وتتخلص معناها من مصاريف التقاضي كل شيء راهو بالقانون هذا زي الإجراء. هنا تسوية صلحية إجراء وجوبي في الحالتين هذوم.
2: التسوية الصلحية مع شكون؟
1: مع المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الصندوق.
2: أيوة معناه
1: ومعمول به
2: لأنه لأنه الصندوق له صفة المؤمن
1: وبالتالي 166
2: وبالتالي تنطبق ولا وبالتالي تنطبق عليه الاجراءات المتعلقه بالتسويه الصلحيه. لكن خلينا
1: كان فقط لكن هنا مع المتضرر اجراء وجوبي في الحالتين هذوما، لكن مع شركه التامين هو اختياري. هذا الفرق ما بين الصندوق وما بين ريت.
2: لا الوجوبيه لهنا سي اشرف جوزها فقه القضاء واعتبر انه ذلك المرور بالتسويه الصلحيه هو اجراء اختياري بالنسبه للمتضرر اذا جاز تمسك به المكلف العام في العديد من القرارات والفقه القضاء مستقر حتى بدوائر محكمة التعقيب بدوائر المجتمع أقرت وأن المرور بالتسوية الصلحية هو إجراء اختياري.
1: لكن ما هو يجب نرجع ديما نروح القانون أصل نص عنده ووضع كان إجراء وجوبي وأنا كخبير في التأمين راه أدعو وعباد الكل باش تلتجئ إلى التسوية الصلحية وتتفادى التسوية القضائية لأن القانون في حد ذاته في جاء جاب آلية مستحدثة اسمها التسوية الصلحية في كل معناه مع أي مؤمن سواء كان صندوق أو كانت شركة تأمين.
2: خليني أقول لك عمليا إضافة إلى قراءتك للنص القانوني عمليا راهو يصعب إتمام الصلح مع المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ذي حالة المرور. وعلاش
1: مش يصعب؟ أما تأخذ شوية وقت
2: تأخذ برشا وقت وهو ما وهو كي تمشي
0: للقضاء أسرع.
2: لا مش القضاء أسرع ما وقت نحطه احنا الموضوع نحطه في إطاره الصحيح.
0: كيفاش
2: كي نمشيه للتسوية الصلحية؟ التسوية الصلحية راهو محدد بآجال يزمك في ظرف 6 شهور في أقصى الحالات باش تخلص المعني بالأمر ولا توظف عليك غرامات وخطايا التأخير وفوائد التأخير والمجرع والمكلف العام بنزاعات الدولة ذي الإمكانيات المادية الموضوع لذمته
1: يستحيل
2: وهك على الجاء فقه القضاء اللي هو يبقى مصدر من مصادر التشريع ومصدر من مصادر القانون واعطاء معناها تدخل بقرارات وكما قلت المبدئية ليجعل النص التشريع التشريعي أكثر تفعيلا. يقول لك إذا كان فما استحالة مادية باش ننفذ ذلك ومن باب أولى أنه ما ننزموش المتضرر
1: بهذا
2: لأنه هو كيفاش عمل دوائر محكمة التعقيب؟ قالت هو دعوة المكلف العام بنزاعات الدولة وتبليغ عارض الاستدعاء إليه المثول أمام القضاء هو هو ضمنيا دعوتي تصلح، إن كانت له رغبة يتفضل يجي هو يبدأ بالصلح. وبالتالي لهنا اللي حاجة اللي حابين نستخلصها في النهاية أنه ما يضيعش حق المتضرر بأضرار مادية بأضرار بدنية إذا كان في حالة من حالة استثناء الضمان يبقى ديما الصندوق هو مكلف بالتعويض. لكن حاجة أخرى، التعويضات المادية راهي لا يتدخل فيها الصندوق،
1: لا يتدخل فيها
2: لهنا. إذا كان صار حادث وجاء فيه دقاء ماتريال معناه أضرار مادية بحتة ما فيش أضرار بدنية وتبين وجود حالة استثناء من الضمان، فإنه صاحب العربة المتضررة ما عندوش مآل إلا باش يرجع على المسؤول المدني مباشرة وينفذ عليه في ممتلكاته الخاصة. هنا لا يدخلوا لا صندوق ولا يدخلوا حتى شيء ولا مؤسسة تأمين، ويلقى روحه إذا توفرت حالة استثناء من الضمان مطالب بالتعويض المباشر. وهذاك علاش قلت بالله ما نقعدوش ما نخليوش أرواحنا تحت
1: وضعيات لا تحصل
2: تحت طائلة المسالة القانونية وغيرها.
0: شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، يعطيك الصحة سي أشرف اليحيوي خبيرنا في مجال التأمين على مداخلتك ومساهمتك في إثراء حصة اليوم.
2: شكرا أشرف، بارك الله فيك،
0: بارك الله فيك، يعيشك. شكرا أستاذ محسن قابوش مستشار قوي البرنامج. نحب نحيي مع بعضنا كل من تفاعل معنا عبر صفحة رسمية، ومصبري حياة بكوش محبوبة وأحلام اللابواب. نتلقى إن شاء الله نهار السبت من خلال البرنامج في دائرة القانون من 10:30 النهار. تحية للجميع على حسن المتابعة، نهاركم زين، إلى اللقاء.
7: هذا البرنامج برعاية
8: شنو هو بروغرامك في الفاكونس؟
4: أنا فاكونس بالله، ماني عملت اكسيدون وأنا فوتيف، الفلوس الكل مشو في تصليح الكهرباء.
3: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس، هاني باش نعطيك بون بلان. لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيغونس، سومو مش بعيد على سوم لاسيغونس أوتو نتاعك، وزيد معاه لا بريزون شارج. وحتى كان أنت فوتيف تنجم ما تصرف شيء، جات اسيغونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء. وعندك لاسيستونس جول، روموركاج يهزك وين تحب 7/7 24/24، وهكا ديما مضمن تخلص أقل سوم ظالم ولا مظلوم.
9: كات اسيورانس aujourd'hui pour demain.
10: في التأمين.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير، صوت بلادي وحب كبير.
0: أعلن والي المونستير عيسى موسى أنه في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة سيتم اليوم وغدا تنفيذ حملة لرش المبيدات بعدد من المناطق بولاية المونستير، وذلك بالتنسيق مع المصالح الجهوية المعنية. وستشمل الحملة المناطق المحاذية للطريق الحزامية خنيس المونستير والمناطق الموجودة بالمنطقة السياحية بالمونستير إلى جانب حماضة خنيس وحماضة منبلة، فضلا عن ضفاف وادي المالح ووادي بوسيالة. تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة، والذي تنظمه جمعية إبصار لترفيه وثقافة ذوي الإعاقة البصرية، وتتواصل أنشطته إلى غاية 23 من الشهر الجاري بمشاركة نحو 45 موسيقيا من 8 دول، وهي تونس والجزائر والمغرب والعراق وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وفرنسا. ومن أهداف التظاهر استخدام الفنون والموسيقى كأداة لكسر الحواجز وإبراز الإبداع دون قيود. ينظم المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بالشراكة مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية يوما تحسيسيا تحت شعار بطاقة تعريف متبرع اليوم بالعاصمة. ويأتي تنظيم هذا اليوم في إطار دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي المجتمع بأهميتها الإنسانية في إنقاذ العديد من المرضى. أكدت صحيفة يدعو تحرانوت الإسرائيلية عن مسؤول كبير بالمؤسسة الأمنية الصهيونية أن الحرب مع إيران طويلة، ومدام النظام لم يسقط فقد تضطر إسرائيل لدخول حروب مستمرة وربما سنويا. وأضاف ذات المصدر أنه قد تشن إسرائيل حروبا بوتيرة أكبر على إيران للتأكد من أن برنامجها النووي وصواريخها الباليستية لا تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل. شكرا على الاهتمام.

الوقت الوقت العشرة متاع الصباح. عناوين متنوعة تجمع بين الخدمة المعلومة والمنوعة. أما بعد تبعوا الموجة تبعوا الموجة

من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا. مرحبا مرحبا جدد جديد، عدد جديد من برنامج مين المجتمع. من الآن حتى نص النهار كما العادة نحكيه مع بعضنا في موضوع مهم. وكي نقول مع بعضنا، بداية بالفريق، كل واحد حسب اختصاصه. طبعا ديما مواضيع جديدة تتعلق بالتوازن النفسي متاعنا، تتعلق بحياتنا ونجاحنا في حياتنا النفسية والاجتماعية مع رواحنا ومع الناس. معناه أستاذة صباح النور ويأم لخويبي،
1: أهلا وسهلا الكل. صباح الخير السادة المستمعين الكل، إن شاء الله الناس كل تكون فرحانة ولباس.
0: مرحبا البسيكولوج نتاع برنامجنا كما العادي، نعاود لكم راهي ديما مبتسمه، الاستاذ في الطب النفسي الدكتور لطفي قحه. اهلا وسهلا دكتور، مرحبا بك. سميتك جوكر البرنامج انت تو تعرف عليه، خاطر ديما كي يعجبوه مواضيع ناس باش يعملوا لي تعليق ايجابي يقولوا لي وك الدكتور، ما شاء الله عليك الدكتور ديما.
2: لو فين عايش، شكرا.
0: صح عليك الدكتور،
2: حسن اخلاقكم، شكرا.
0: عايشك. اهلا وسهلا سهام، صباح النور.
1: النور من احوال، شنو الاحوال سهام؟ دكتور استاذه الحمد لله.
0: حتى سهام الدوري عندها دوره، فما ناس يشيخوا شويه على كل امثال الشعبيه وعلى حكايات وكل فقرات والتسجيل،
1: يجيهم صعيب شويه كلام الطب ولا حاجه يبدلوا شويه.
0: هما يحبوا كلام الطب، ناس كل تحب كلام الطب ونصايح الطب، اما يحبوا شويه جو، يحبوا شكون يفرهدهم وكذا. بما انه احنا برنامج الهدف الاساسي نتاعو انه يعنى بالصحه النفسيه، ما فيها باس نبعثوا هكا

0: برنامج سهل ياسر، تك تك مساج ومن البورتابل، مين وين ما كنتش على، حتى في التاكسي تسمع فينا تنجم تجاوبوا معنا. سهام مكلفه بالتجاوب معاكم ونجاوبوكم. الناس الكل اللي عنده حتى سؤال للدكتور مرحبا به. موضوع اليوم مهم برش، يهم الناس الكل، من الصغير اللي قالوا حتى للراجل الكبير والمراه الكبيره اللي حاجه ويقوم بالفروض نتاعه ويستنى معناه كيما نقولوا في حياه ان شاء الله كريمه. العصبيه واثرها المدمره. الصغير اللي يقول واع، ساعات يجينا صغير الدكتور من الواع متاعه تقولش بيها بتنرفز، هذا تحس بالحق زايد شوية في الدوزة متاع الواع. العباد احنا اللي نعيش وعادة ذاك ما نحكيش أنواع وأشكال، لدرجة أنه كي نلقاو إنسان هذا
1: نستغربوا
0: يا سيه.
1: اي والله نستغرب،
0: نقولوا هذا عايش معنا، نجي فيها الدم البارد يا أخي، هذا عايش معنا. شوية كي تثقف وتطلع على شعوب الأخرى تكتشف وأنه حكاية العصبية ما هيش فرد نسبة عند الشعوب الكلية. دكتور فما ناس والله فما حتى عرب معناها كيفنا في دول عربية من غير ما نسميه يتسموا هكا شوية بالهدوء، كل احنا التوانسة مش كل حد شيء مشي في الشارع كل شيء،
2: وفما اللي أكثر منا زي درا،
0: أو فما اللي أكثر منا فهم صحيح عملي أكثر من ليه لبس علينا ليه النسبة به هي بالنسبة للتوانسة النسبة به هي الحقيقة. الحاصل فما برشا نوادر وبرشا حاجات تقال فيما يخص الموضوع هذا. طيب نشوفوا علاش زادة من شعب لشعب، علاش حكاية العصبية تدخل في الثقافة نتاعنا، تدخل في أساليبنا التربوية، تدخل ربما حتى في موقعنا الجغرافي والمعطيات الطبيعية بما طبيعة فيها الطقس وكذا، والطبيعة يظلي تدخل برشا في الحكاية. أحلى في الشارع التونسي حتى لو كان سكتوا الكراهب والمتوات ما عادش فما موتورات تخدم، يظلي مش تلقى
1: تسمع العيات.
0: نسبة الحس كبيرة برشا. موضوع العصبية وأثارها المدمرة ديما المدخل عندك دكتور، شنو اللي نقصده بالعصبية، شنية المظاهر متاحة، كيفاش تميز بين الغضب الطبيعي كاستجابة معناه إنسانية، خاطر مع البشر في ساعات لازم شي يطلع شوية للتمبيرامون عنده، والعصبية المفرطة اللي تتولي سلوك مؤذي للشخص بيدو زادة حتى الإنسان اللي قدامه اللي يتقبل فك الكم متاع العصبية اللي أكيد باش تأثر عليه. هي العصبية من الحاجات اللي تأثر على الاثنين، صاحبها اللي صادرة من واللي يتقبل فيه الاثنين. تفضل دكتور.
3: بالمجتمع كذلك. هي معناها العصبية نجم نعرفوها بحالة نفسية مزاجية اللي تميز بعض الناس، هالناس اللي عندهم ميل للانفعال اللي هو زايد ومفرط. معناها كما كنا نحكي وتوا لأنه الانفعال طبيعي في البشر معناها وينجم يكون عادي، لكنه كي يبدأ زايد ومفرط وكي يهيئ لنوبات غضب وغش وتنرفيز تجاه ساعات المواقف اليومية البسيطة والمعقدة، معناها مش قال إنسان ساعات معناها لمواقف بسيطة ويشعل الإنسان العصبي في مزاجه ما نلقاه يرد الفعل بتشنج بطريقة نسميها ما هيش مناسبة مع المثير مع الاستيميلوس، معناها الشخص يتنرفز لأتفه الأسباب كيما السيارة اللي تنطلق من مجرد ربع دورة للمفتاح المشغل. الإنسان العصبي هو إنسان يثور وفي سعة ما ينفعل دوب ما تقع استثارته، دوب ما معناها تمسه، معناها يطلع حسه كما يقول بالدرجة، ما يتمكنش باش يسيطر على روحه وما يتمكنش باش يضبط انفعال الغضب متاعه. العصبية موجودة في كل مراحل العمر متاع الإنسان من اللي يتولد حتى اللي وين يتقدم في السن، لكنها بطبيعة المظاهر متاعها مش تختلف حسب هالمراحل العمرية. ناخذ على سبيل المثال عصبية الرضيع، فما رضيع تلقاه عصبي أكثر من هذه الأمهات تعرفوا، تلقاه رضيع إذا عنده نوبات متاع بكاء وصراخ حاد، وكل الأمهات لاحظوا هالنوبات عند صغيره اللي مثلا وقت ما تشبعش غريزة الطعام عنده مثلا تلقاه يعبي الدنيا بالبكاء. العصبية عند الطفل زادة ساعات تظهر، معناها فما عصبية الطفل، هذه حالة معناها سريرية، حالة إكلينيكية موجودة عند الأطفال، اللي بعض الأطفال اللي كذلك تلقى عندهم نوع من الحركات المش منظمة ولا تلقى يميلوا للتكسير وإتلاف الأشياء وإلى الرفس بالسقين والسقوط إلى آخر المظاهر الناتجة على ساعات مضايقات بسيطة ولا دي بتيت كونتراريتي معناها في العائلة، وهو صغير تلقى عنده تبدأ كنوبة متاع عصبية. في طور متقدم من الحياة عصبية الإنسان الكبير تولي مغايرة لعصبية الصغير في مظاهرها اللي تنجم تاخذ أشكال تعبيرية أخرى، معناها تولي تاخذ النوت فيربال من نوع تلفظ بعبارات معناها تشنج من نوع سب وشتم وتهديد وقذف بكلام جارح،

0: عند الكبار، الى جانب اعراض النرفزه من تظهر حتى فيزيولوجيكمون من نوع احمرار في الوجه وتقلص عضلات الجسم واتساع حدقه العين وتسارع في دقات القلب اللي هي ناتجه ونشوف فيما بعد على بعض افرازات الغدد داخل الدم واللي تاشر لامراض نفس جسديه تنشوفوها فيما بعد. هذه بعض الصور لمظاهر العصبيه في مختلف مراحل العمر. تو نجيو من الناحيه النفسيه العصبيه كيفاش نفسروها. العصبية راهي ماهيش مجرد غضب وغش عابر، هي نمط متكرر من استجابة انفعالية حادة ينجم هالنمط هذا يتحول مع الوقت لسلوك دائم وسلوك يؤثر بالسلب على توازن الفرد النفسي والصحي والاجتماعي. الشيء اللي يخلي شخص بيدو يحس بتوتر داخلي هو بيدو راهو كما كنا نقوله طوى حتى كفرد يبدأ ما هوش مرتاح بعد ما تتعدى نوبة الغضب هذيك نوبة الجنون المؤقت، ما هو يبداش مرتاح على خاطره ما هوش قادر يحس أنه ما كانش قادر أنه يتحكم في روحه، ما كانش قادر باش يسيطر على ردود فعله. وبالتالي من ناحية النفسية العصبية تمثل آلية متاع دفاع ميكانيزم ديفانس غريزي وأولي، معنا نسميه كيك ردة الفعل الغريزية الأولية كما الحيوان اللي أنت تستثيره ما عندوش كل مونتاليزاسيون، هو ما يمونتاليزيش، ما تتعديش الفكرة للجهاز العصبي الأعلى، لا هو يرد الفعل بصفة أولية. والآلية هذه يلتج إلى الإنسان وقت ما يشعر بالضغط ولا وقت ما يشعر بالتهديد، سواء كان هالتهديد حقيقي ولا متخيل، هو يتصور أنه فك الموقف هذا أنه أكل الموقف يمثل له تهديدا، وبالتالي الحركة متاعه وكردة الفعل كما رد على سميه بريمير لأنه كما رد أولية كما رد غريزية متاع حيوان، معناه يرد الفعل معناه بصيف هكاكا معناه فهمت، لأنه يعجز وما ينجمش يعبر على مشاعره بالكلام ولا بطريقة صحية. إذن العصبية هي نوع ووسيلة ما هيش واعية متاع تنفيس على التوتر الداخلي، لكن هالتنفيس على التوتر وعلى الضغط الداخلي غير صحي، معناها ما بيظهر في شكل ما هو كما كنا نحكيه معناها شكل متاع غش ومتاع تنرفيز. في هالمقدمة مهم زادة باش نميزوا بين العصبية من ناحية وبين الغضب الطبيعي من ناحية أخرى في المقابل، بما أنه شكون فينا ما تخشش، لأنه هنا زادة ما نبدأوش نحكي والنظر معناه هو الغش هو طبيعي كما قلنا رأوه ما فماش فينا أي إنسان أي بشر هو انفعال طبيعي باش الإنسان يرد الفعل
1: من هر اللي خلقنا في الدنيا وإحنا نتغشوا. ربما الدكتور تو نحكي فيه بعد طريقة التعبير على الغضب بذلك تختلفهم، فما ناس حتى اللي يتخزن
0: معناه مش طريقة عليه. فما ثلاثة مواصفات معناها في الفرق هنا في كمقدم مهم نحط الموضوع في إطار وشنو الفرق ما بين غضب طبيعي انفعال طبيعي كنا عشناه كاستجابة ولا كردة فعل طبيعية وبين العصبية اللي نحكيه عليها معناها شنو فما ثلاثة مواصفات الشدة التكرار وعدم التناسب مع الموقف الشدة التكرار وعدم التناسب مع الموقف معناها هو الشخص العصبي يتكلط وينفجر غضبه وبالتالي هذه شدة معناها من نوعك الغضب نتاعه مع حدوده هكذا
1: اكسيسيف ليميت
0: ما عندوش ليميت ومفرط في ردة الفعل نتاعه هذه فيما يخص الشدة وينفجر معناها غضب لاسباب تافهه ولا بسيطه معناها كيما
1: ساعات يخرج حتى على المعقول الفاظ جارحه ونابيه وكذا هو اكسيم تاع غضب
0: معناها وينفجر غضب لاسباب تافهه ولا بسيطه ويصعب عليه باش يهدي نفسه وهو بيدو تقاهم معناها واعي بهذا انه هو عندوش تحكم عندوش اليات الضبط نسميهم ما ينجمش يضبط معناها الاستجابه نتاعه معناها ينجمش يتحكم في
1: ردود افعاله وهذا اللي ما ينجمش يتحكم هو سهام جابت له الحل فما دورات خاصة بالناس هذا
0: تنشوفوهم
1: بعد يمهم البداية نقولوا راهو فما اللي حبي يشتهد
0: يسميهم لجستيون دلا كولير معناها فما دورات لجستيون دلا كولير هذا يخلينا في الاخر خلينا في المقدمة ساعة وهذا اكيد باش يساهم في تصعيد الخلافات بدل حلها لانه هو بك الطريقة هذيك واذا كان فما خلاف وغير متناسب وحتى الانتنسيتي نتاع الخلاف وانت رد فعل كاكا فبالتالي معناها المشكلة انه اجتماعيا علاش هو معناها قلنا سميناها اثارها مدمره لانه حتى اجتماعيا في عوض مش تحل مش تحل الخلاف يعني هو فما موقف انت خلاك انت رديت الفعل كيك مش تزيد تعقد معناها وتصعد في الخلاف. العصبيه ما تقتصرش زاده على الجانب النفسي والانفعالي كما قلنا تنجم تاخذ اشكال سلوكيه وتخليها عامل متاع خطر وهذا الخطير زاد نزيد هنا ندقوا شوية في المقدمة معناها إنسان كي يولي عنده حركات عنيفة وعدوانية نونسلمون لفظية اللي هي سب وشتم وقذف تنجم تكون مادية جسدية معناها وقت ما تتطور لعنف ولضرب واعتداء فانه تشكل خطر انت حتى ما اقرب الناس ليك هذا فيها في
1: في في في
0: في عائلة معناها والانسان يرد الفعل ويضرب ذا معنى خلاص
1: هذه فما مشاكل في الكوبل تنشوفوا بعد
0: هذا النجم يعطي انعكاسات خطيره اولا على توازن الانسان على صحته الجسديه وانعكاسات على المحيطين به معناها وانعكاسات اجتماعيه في عقله في الكوبل وتكيف مع محيطه مع الناس اللي عايشين معه
1: بتبع.
0: وبالتالي وكحوصله لها المقدمة فهم ظاهره العصبيه ما يقتصرش على وصف مظاهرها كصفة شخصية سلبية بل يتطلب باش نتعمق في النظر فيها باش نتعمق في أسبابها كحالة نفسية وكحالة سلوكية تحتاج للوعي تحتاج للإحاطة تحتاج لتعلم واكتساب مهارات بديلة وهذا هو الغرض من إدراج موضوعنا هالموضوع هذا في حصتنا اليوم
1: هيك أشرت لي فما معناها اللي يحب يجتهد نعم. ويطور نفسه فما حوش الدكتور من البداية لكن احنا بعد باش ندخل في تفاصيل هل من إضافة في تقديم الموضوع من منظور علم النفس أستاذة
2: وإيه أنا حبش نزيد نركز شوية خاطر فما برشا ناس دكتور فهمنا على الصغار مع الكبار وكل مش نركز على العباد العاقلين الواعين اللي نسمعوا فينا دوك برشا ناس تقول اني يعني عصبي بطبيعتي ولا راني ما نتحكمش في عصابي ولا لكن اسكو بالحق معناها هي الطبع بركه والا اسكو نجم نبدلها اسكو هذاك انت هو ما فاك ما يتعمل هو راه هذوما السؤالات كي تطرحهم انت على روحك في حد ذاته تنجم تدخل في الوعي وتنجم تبدل نظرتك لروحك وطريقه الردود الفعل نتاعك حبيت نعاود جوست تاكيدا على الكلام اللي قاله الدكتور هي راهو العصبيه ماهيش مرض في حد ذاتها هي تنجم تكون سيمبتوم ولا تنجم تكون عرض في بعض الامراض لكن هي حاله نتاع سرعه انفعال والاستثاره نتاع العبد هذاك يتفاعل بقوه كبيره وبسرعه الرد الفعل نتاعو مع الموقف يعني كيما واحد عنده فواتور دو كورس واحد عنده فواتور عادي اللي باش ينزل على الاكسيليراتور باش يطلع 100 متر في ثانيه الاخر باش يطلع في عقل عقله هذا هو الفرق انت كيفاش تطلع وثاني حاجه انت كي طلعت هكا كما كنا نحكيه فما مخك باش يهديك العاقل يهدى يبرد يرجع سرعة الرجوع هذيك هي الدوزيام بوان اللي يرترد بالك منه اسكو انت كي تطلع تنجم ترجع وإلا حبت لك وتبطى باش ترجع للواقع متاعك تهدى
3: تحكم في الغضب معناه تحكي
2: كيفاش تنجم ترجع بعد جوستمون وهذه راهو تنجم معناها كيش تنجم تنظم مشاعرك كيفاش تنجم راهو مش معناها انت ما عندكش اراده ولا انت ماكش متربي ولا لا راهو سي با سارا نعرف الكلمه هذه نسمعوه برشا ناس يقولوا
1: نشوفوها على ريزو سوسيو على الاخر هذا راه يقول لك الانسان العصبي اذا اكتشفت انه عصبي ابعد عليه لا تعاشره ولا تتزوج بيه ولا تخدم معاه ولا تشاركه
2: ولا
1: حتى وقت حتى واحد ما عرفش يعرس حتى انا ذاك شنو نقول
3: تقول لك الرجل العصبي ولا المراه العصبيه لا تصلح للزواج هكا
1: حكيتك في ريزو سوسيو فما حاجه اخرى حكايه اللي قلت يقول لك انا هذيك طبيعتي يقول لك هذاك زاد بالذات اللي يجيك يقول لك انا هكا وكفاه هذاك زاد ابعد عليه لا تتزوج به ولا تعاشره ولا تشاركه ولا تصاحبه ولا تخدم معاه ولا تخدم تحت امرته ولا حتى شيء هذاك اهرب منه وهذوما هذوما ياسر ديرجيل سيهم انت تبحث السر القيت
3: شوف شفتهم اكيد
2: شوف هي راه الاشكاليه
0: ترى سامحني بالله جوست راه منهم الاستيريوتيب انت تو في وسيلت عليه
1: هذاك علاش انا نترفيهم عليكم يا دكتور
0: ما يسمى بالاستيريوتيب هذا معناها انت هكا قال انا نعاود فيسبوك هو تو كمش نقولوها وسائل التواصل الاجتماعي ما بين الاسباب شنو نذكروا انه هو وسائل التواصل الاجتماعي وهل الاستيروتيب تحكي فيها رد بالك ما تكرسهاش انت في حصتك احنا هنا تولي
1: انت لا دكتور انت ما فهمتش انت ما فهمتش انا نحكي لك باش انت والاستاذه وئام تجاوبونا من منظور علمي منظور علمي
0: الاسباب نتاع العصبيه
1: ما تتعلقش بشخصي تتعلق بمنتوج قاعد يتعدى على اكثر من ابليكاسيون على الانترنت مش كان فيسبوك وبارشا وبكثافه بالشكل هذا وفي الاتجاه هذا احنا اليوم قاعدين نصحوا خاطر حبينا ولا قعدنا صحيح احنا إعلام رسمي وإعلام يحترم نفسه وإعلام يعرف إيش يعمل ولكن في نفس الوقت الناس اللي نحكيه معهم رأوا إحنا يمكن ولو يسمعونا وفيدهم التليفون وما يدوروا من أبليكاسيون لأبليكاسيون بشي يشوفوا الموضوع
2: هذا هو رأوا إشكالية جستما هي رأوا الفكرة اللي قلتها أنت فيها درجة وعي إسكو أني بالحق إنسان عصبي وإلا مخش معنا جست عندي شوية غش الغش راه محمود ربي خلقنا به يلزم يكون نعم. تصور أنت واحد ما يغارش على مرته ما يحبش بلاده ما يحسش أنه فما خطر جايين
1: تصور واحد ما ينرفزه شيء معناه
2: ما ينجمش يعيش ما ينجمش يعيش يلزم يكون
1: مش طبيعي أصلا أنا عندي بيرد إنسان
2: جست ما قتلي أنت تحس ظلم ولا تحس فما إهانة وإلا تحس فما أنت خسرت حاجة مهمة بالنسبة ليك وإلا تحس بعدم التقدير يلزم تتغشش. اذا ما تغششتش فما اشكاليه ولازمك تمشي تعدي راه ما فيهاش
1: علاه. خاطر هو درجه من درجات الاحساس معناها
2: هي الكيفاش هي هذه هي يعني الفرق ما بين انك تتغشش الغش لحظه اما العصبيه راهو استمرارية في الزمن.
1: قالها الدكتور
2: استمرارية في الزمن مع التكرار هذاك والشدة اللي تجيبها
1: هذاك
2: جوستمون هذاك اللي يخلي الكومبورتمون هذاك راهو ماهوش باهي ويلزمنا نعاولو ونحاولو نصلحو فيه. دونك هذا علاش حبيت
1: اذا كان باش تولي معناها شكون العصب اذا كان باش تولي السيده هذيك العاده اليوميه كما نقولوا احنا نتاع وقتها الفو فير اتونسيون
2: تولي اسلوب دائم في التصرفات نتاعو والرياكسيون نتاعو.
1: هذا هو فما لدرجه انه فما ناس يخدموا مع ناس ولا تقاهم بوهم في العائله ولا حاجه يوليو عايشين يتخذوا في حذرهم من انه هو يتغشش حتى الكلام يبداو ينتقيوا فيه ولو انه انت تشوفوا كلام عادي ويقول لك لا احنا هذي ما نقولوش لا الموضوع هذا ما نجبدوش لا ما تسالوش على المساله الفلانيه
3: اخطانا منه
1: اخطانا. وفما ناس لدرجه انه يقول لك فما خاصه بون يمكن الجيل تو بدات الدنيا تتبدل شويه مع لي بارون اما في جيلنا احنا يقول لك كاري ما احنا بابا ما نحكيوش معاه خاطر تحكي معاه يتنرفز في اي موضوع
2: ايوليو يتفاداو
1: كي يجي نهربوا لبيوتنا
2: هذول ما مش نطرقوا لهم من بعد اما احنا نحكيو انه للي يحب يوعى باش يحاول يصلح يلزم تفهم فما فرق وشنو هو هالفرق هذا
1: بين دكاترة السنين. سؤال موجه ليكم توا في مجتمعاتنا الحاليه نجم نقولوا انه نسبه العصبيه عند الناس لا باس بها ولا
2: سي تري ناتوريل لازم يخير الغش نتاعنا راهو احنا نورمال مش نحكيو فيه توا توا الاسباب هي الضغوطات اللي احنا عايشينها
1: فهمت
2: اول سبب هو الضغوطات اللي احنا عايشينها. يا اخي انت واحد كي باش تغشش علاش راهو البدن قاعد يعبر على ستريس في داخلك قاعد يعبر على ومش نحكي على العنصر الكامل اما راهو اذا كان انت عندك ستريس كرونيك وانت قاعد تضغط على روحك وقاعد تخبي عندك مشاكل ماديه وعندك مشاكل اجتماعيه مشاكل من اي نوع وماكش قاعد تتعبر كونفينابلمون راهو اوتوماتيكمون باش تولي بدنك يعبر عليك
1: كانه واحد يشحن في قنبله بالديناميت باش تنفجر
2: خاطر بطريقه افكتيفمون كيما الكوكوت باش تترشق في اي وقت انت ما يلزم نتعلموا نضبطوا التحكم في الانفعالات نتاعنا ويلزم نعملوا لهم تنظيم خاطر العصبيه يعني هي فما اضطراب في التنظيم هيك الانفعالات هذيك فما حاجه قاعده تفوتنا ما نجمش نجمين نسيطروا عليها.
1: على كل احنا مش نزيدوا نتوسعوا في الموضوع اكيد باش نرجعوا حول الموضوع بعد النغم معاك سيهم باش نحكيوا في الاسباب النفسيه والاجتماعيه اللي تؤدي الى العصبيه معاكم الدكاتره بطبيعه نعاودوا نوجهوا للناس لكل الدعوه 73 460 800 ان شاء الله فهمتوا الموضوع باش تحكيوا معنا اذا كان عندكم شكون عصبي او اللي تشجع حتى اذا كان هو عصبي يحكي على روحه ما نطلبكمش في هوياتكم واسماءكم انتم حرار المهم تعبروا كما يلزمش الدكاتره يفهموكم يعرفوا يجاوبوكم. حكينا وانه سمعتوا واش قالوا الدكاتره العصبية تبدأ من الصغرى معناها حتى إذا عندك صغير تحسوا عصبي مثالش تحكي في الموضوع. هيثم عندك الكلمة تعطينا أول نغم وبعدها نرجع مع سيهام شي حول الموضوع شنو تكتب فيه شنو تقال فيه.

0: 10:30 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، معنا في عدد جديد من برنامج مينا المجتمع العصبية وأثارها المدمرة. كنا قدمنا الموضوع مع الدكاترة باش نمر معاكم لي حول الموضوع مع الزميلة سهام الدرعي. لقيت برشا حاجات
1: الحقيقة، الموضوع نفسي أكثر من أنه اجتماعي. يعني المقالات اللي لقيتها أكثرها طبية نفسية تحليلية. حاولت ننسب معناها
0: أنا الحقيقة الموضوع نتاع اليوم فيما يخص ريزو سوسيو اللي تكتب حول الموضوع، خفت من الغلط خاطر نحس فما ناس يمشيوا في اتجاه في إكسي ضد ولا إكسي معاه ولا يعني أي تحس الدكتور فما الجانب متاع الحكم على الشخص اللي عنده عصبية ولا كذا. يعني هذا اللي خوفني أكثر في موضوع اليوم. علاش احنا اليوم أنا وياك سهام نمشي على الحبل؟
1: أي هنا معنا يصلحونا، معنا يصلحونا كان فما حاجة ولا صلحونا. بطبيعة ديما أهل الذكر وأهل الاختصاص نثقوا فيهم. بطبيعة نبدأ جريدة الشروق كتفت مقال جنون قصير. يتناول المقال لهنا فكرة أنه الغضب يشبه جنون قصير، يجعل الإنسان يتصرف بصورة مختلفة عن حالته العادية، يخرج على طبيعته ولا على سينته، وقد يؤدي إلى كلام أو أفعال يندم عليها لاحقا. في مقال آخر قيت أنه 99% من الناس اللي يرد ويعملوا ردة فعل متاع غضب سريعة وإلا مبالغ فيها يندموا بعد. 99% من الناس اللي يتغشوا أكيد، حتى نحن ساعات نحسها نقولوا لو كان بردت أعصابي ولا لو كان ما تكلمتش ولا لو كان ما قلتش
0: ساعتك هو سيهيما.
1: والله ساعة أنا الحقيقة خاطر كنت نتكلم نبيض معناه ما نحبش
0: لأنتي هدية في طبعك نعرف
1: الأغلبية
0: نحكي على ناس أخرى
1: وبيه والله يبيه. هو المشكلة أنه واحد يندم وبعد يعاود نفس الحاجة مرة أخرى. هذيك المشكلة وين؟ مش في الندم، في أنك تعاود مرة أخرى. يربط لهنا المقال بين ضغوط الحياة اليومية والانفجار السريع للأعصاب. معناه عمل لهنا أهم سبب، طبعا نحكيه في الأسباب بأكثر التفاصيل. أكثر سبب لهنا ركز عليه المقال أنه الضغوطات اليومية اللي تخلي الإنسان يغضب بسرعة، وإلا شدة الغضب متاعه تكون مبالغ فيها. الأفكار لهنا المهمة أنه الغضب يجعل رد الفعل أكبر من السبب الحقيقي، هذه الشدة اللي حكى عليها الدكتور. فقدان السيطرة قد يفسد العلاقات بالطبيعة، تعارك مع حد ولا تقول له كلمة خارجة عن الموضوع ولا ردة فعل ولا حاجة، يتنسى كل شيء وتقعد كأنك العركة ذيك هي اللي ظاهرة. لحظة غضب قصيرة قد تترك أثارا طويلة. ساعات أنت في عركة متاع درج ولا قديش تخسر بها مثلا
0: صديق.
1: صاحبك ولا زميلك ولا ذاك، علاش أغلب الناس تندم؟ معناه يكون ندم كبير. جريدة الصباح كتبت الغضب الساطع،
0: وقبل كل شيء تخسر صورتك عند الناس ساعات،
1: حتى علاقتك مع روحك. ساعات قلت 99% يندموا. يعني حتى مع روحك تبقى ماكش راضي على روحك، على ردة الفعل
2: مع روحك.
1: اي كيفاش تقعد تأنب في روحك؟
2: مع روحك حتى ثقتك تتمس.
1: بعد فيه رغم أنه المقال هنا المقال معناها يحكي في معناها في جزء منه يحكي على الغضب، ووصفه لهنا أنه شعور اجتماعي جماعي ناتج عن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. برسك نفس الفكرة قاعدة تتعاود في المقالات الكل، وكيفاش تتحول التراكمات اليومية إلى توتر وانفعال داخل المجتمع. نكملوا مقال آخر، خلينا نختار، هما برشا مقالات خلينا نختار اللي مش نقوله. لهنا لابخيس كتبت لامتريز دينيرف التحكم في الأعصاب. المقال لهنا يربط بين العصبية اليومية والعنف داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع. كيفاش العصبية والغش ينتقلوا، معناه يتبعوا فينا من الكل، من الأسرة للمدرسة للعمل للمجتمع بصفة عامة. يناقش لهنا كيفاش يتحول فقدان السيطرة على الأعصاب إلى دائرة متكررة. الشخص العصبي يزرع التوتر لدى الأطفال مثلا في الأسرة، لهنا كيفاش البول والدين يأثروا على الصغار، ثم يعيد الأبناء إنتاج سلوك نفسه لاحقا للصغار يهزوهم معهم وين يمشيوا للمدرسة للمجتمع متاعهم. ويأكد لهنا على أهمية الحوار إنه يحد من النتائج المدمرة للعصبية. الأفكار لهنا إنه فما يولي فما عنف أسري، تولي فما مشكلة تربوية، فما يولي انتقال السلوك العدواني بين الأجيال بين بعضهم، وتفكك العلاقات وتفكك المجتمع إلى غير ذلك من النتائج السلبية. نكملوا مقال آخر التوتر والمناعة والجهاز العصبي. المقال لهنا يشرح أن التوتر والعصبية المزمنة المتكررة لديما لا تبقى مجرد حالة مزاجية، ما هيش معناها جات فترة تخشش ومشى على روحه، بل قد تؤثر على الجهاز العصبي والمناعة وعلى التوازن الجسدي والنفسي. يعني نعرف أنه الغش المناعة صحيح. أثار العصبية حسب المقال لهنا أنه فما تولي عنده اضطرابات في النوم، ضعف في التركيز، إرهاق نفسي، تأثيرات جسدية وعصبية، وحتى تراجع جودة الحياة عنده بصفة عامة في علاقاته في خدمته في دينته على الكل. خليني نعطيكم شوية أمثال شعبية. الأمثال الشعبية لهنا فما زوز كما نقولوا احنا دوفوا ولا زوز نظريات ولا اتجاهات. فما اللي يشجعك مش ينظرك للغش، ما معناها ميسالش كي تتغشش ولا تقول كلمتك تطلعها كلمتك، فما شكون يقول لك لا معناها ما تغشش.
3: معناها حرية التعبير أي. تحكي على التعبير وتحكي على العصبية،
1: تعبير وقت الغش كي تتغشش شنو تقول مش وانت في حالتك اي تعبير وقت الغش. لهنا يقول لي اثرك على السكيت، معناها ميسالش تغشش اما ما تردش الفعل. كان الكلام من فضة سكيت من ذهب، مش لازم تقول لك الكلمه الخايبه وقت الغش، هاكا اسكت على روحك تربح. لسانك احصانك اذا صنت وصانك واذا خنت وخانك، لسانك وقت الغش،
0: لسانك صوانك. برشا يقولوا لسانك احصانك وغالطه،
1: فما احصانك لا هات نقول لك قريتها اني راه احصانك، علاش هما يربطوا بها بالحصان العربي الاصيل قبل اللي انت كي تصونه وتحفظه تتلهى بيه وكل يولي لك معناها يبقى صديقك ويبقى ولذا كان يدور عليك انت تهمل
0: يولي يمشي بيك في الاتجاه أي. الباهي فما الحصان كي تربيه بالباهي
1: صحيح، فما حصانك فما
0: صوانك وإذا كان تعاملوا بالخايب
1: علاش اني هزيت حصانك قريت عليها قريت
0: يقولوا حصانك كمان نعرف لسانك صوانك
1: هاني اني كاتبتها الزوز كاتبه صوانك وكاتبه حصانك وقريتها زاد شنو معناها
0: مرجعيات مختلفه ما نعرفوش ينجموا يكونوا اثنين صحاحره
1: كيما المثل نتاع اسال طبيب وما تسالش مجرب، وهو لا اسال أي. اسال طبيب اسال مجرب وما تنساش وما
0: تنساش الطبيب، مش ما تسالش طبيب ما تنساش الطبيب
1: اي هو الشائع ما تسالش فهمت، هما زوز ديما تلقى راهو لسان الحم ويهرس العظم، يهرس العظم كي تقول له كلمه خايبه كلمه وجاعه اي
0: معناها قوي
1: اي
0: اخرقوا من
1: اقوى الكلمه الخايبه تقعد يقول لك ضربه الهبره تزرق وتبره ولا شنيه، والكلمه الوجاعه تقعد تسمع فيها من اطاع غضبه اضاع ادبه، خاطر وقت الغش نتاعك ما تسيطرش وما تعرفش شنو يخرج من فمك.
0: فما غنية تونسية فيها بيتيار والله ما نعرفش لشكون، واحد من كل شعراء التوانسه القدم جماعه تحت السور تقول يبرى الجرح وتبرأ وتتنحى عليه الضميده وكلمه السو تصبح وتمسى جديده.
1: أي مثل هو هذا أي
0: مثل في
1: مثل أي
0: لي لي لي تتغنى هذه
1: نعم معي خرجوها زيادة مثل
0: خرجوها من ولا يقولوها كمثل أي.
1: يقول لك زادة لهنا اللي يقول لك ما تسكتش وما تخليهاش في قلبك، تعدى على ود هرهار وما تعديش على ود سكت، هذا مثال شي يقول لك كل في الكونتكست نتاعنا كل يقول لك مثال هو تغشش هكا قال كلمه ومشى على روحه معناها ما شدش الغش في قلبه ولا ما بقاش دافنها في قلبه وشدها عليك هكا هرهر على روحه شويه خرج الغش نتاعه ومشت على روحه وفات
0: أما أكل بري باش في المقابل
4: هو هذا معنى قوس نفسي هو تنفيس على الضغوطات لكن طريقة التنفيس
1: طريقة التعبير
4: هي اللي نجم تكون باثولوجيك معنى نجم يكون حتى العصبية مقلناها في الآليات في المقدمة هي طريقة متاع تنفيس أما طريقة متاع تنفيس غير واعية ومضرة فقط
3: ولا وزيت التحكم لهنا فما التحكم اسكو أنت قاعد تتحكم فيه وإلا هو اللي يتحكم فيك
0: فما حاجة أخرى الامباكت نتاعها على اللي يتقابل منك سواء صاحبك ولدك زميلك زوجك
2: فهمت
0: ما هو الإنسان ما يعيشش وحده وراحته كي باش يبدا مرتاح لازم هو مرتاح والناس اللي في من حوله مرتاحين زيدا دونك
1: ويقول لك زيد حمورة في الوجه ولا غصة في القلب أما أعرف بالله كيفاش تخرجها معناها انت متغشش من حد مثلا كيفاش مثلا صار اني وياك موقف في الخدمه مثلا ما عجبنيش اليوم مثلا قلت لك الكلمه مش في بلاصتها في الوقت هذاك ولا اني جيت روتار انت مثلا كشيت عليا ولا حاجه هاكا مثلا حموره في الوجه نجيك من بعد نقول لك راهو مدام ثوريه مثلا راهو صار بكري الموقف هذا وهذا علاش خلينا نحكي وميسالش نواجهك ويا حمار وجهي خدمه تقعد في قلبي و... وعندها تراكمات اخرى
4: هو اكثر تعبير التنفيذ والتعبير
1: تعبير على الغش
2: مش غضب مش
1: عصبيه لهنا اي مول بحد ينفس على روحه شويه شويه باش ما يوصلش للتراكمات باش يعمل رده فعل كبيره
0: اي خاطر هو كلي ما يتكلمش ويقعد يغص يغص يغص راه كيما قلنا بعد ترشق انه نهار اللي ترشق قاعد تقولي مش ضامن انت
1: شنو هي رده الفعل اي
0: ما هي كلها تمارين للانسان يعيشها راه
1: مفتاح الشر هو الغضب واذا وان الغضب يجمع كل الشرور فيه الغش هو مفتاح الشرور الكل يدمرك علاقاتك صحتك نفسيتك كلامك صورتك قدام الناس صورتك مع روحك مفتاح كل الشرور الغضب
0: حتى الصحه العضويه نتاع الانسان
1: يعني حتى بعد ما الغش والستريس
0: يعني الامباكت نتاع الانسان اللي يتنرفز ياسر يتغش ياسر هو بيدو قاعد يضر بدنيا
1: نسمع المسامع وفما تعليقات من بعد
0: العناصر هيثم نسمعوهم مع بعضهم يلا تفضل
5: ليش نصرخ وقت الغضب السبب العلمي بسيط الدماغ وقت الغضب بيفقد السيطرة على جزء كبير من التفكير المنطقي بيركز على ردة الفعل فالجسم بيرتفع فيه الأدرينالين وضغط الدم ونصير نتكلم بصوت عالي كطريقة غير واعية لنفرض سيطرتنا بس الغريب أنك بتلاقي ناس بتعصب وتتضايق ولكن مع ذلك بتحكي بهدوء وبنبرة منخفضة طيب بهالطريقة نحن ما عم نسمح للشخص الآخر يفرض سيطرته علينا؟
6: جاء في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فيا أيها الشاب، القوة ليست بالغضب، ليس دليلا على الرجولة والقوة، بل الرجولة والقوة في أن تضبط نفسك.
5: إذن يجب علينا التعود على الهدوء عند الغضب، وهذا هو التصرف الصحيح. وإذا كنت من الناس اللي بترفع صوت وقت الغضب، درب حالك واتبع الخطوات التالية. أول ما تحس حالك عم تغلي، جرب خذ نفس عميق، احكي أقل، اسكت لمدة ثانيتين، وإذا بتقدر اطلع من الموقف. الهدوء مو ضعف، الهدوء فن.
7: لو أنت من الناس اللي بتغضب بسرعة وبتطلع من 0 ل10، البنزين بتاعك بتاع الانفعال والغضب سريع جدا، والغضب ده بيخسرك كتير، بتحس إن أنت بتخسر في العلاقات، حتى بتخسر حقك أحيانا، تبقى أنت صاحب حق بس انفعلت ومعرفتش تسيطر ومتمسكش نفسك، فتلاقي نفسك اتغلطت وفعلا بقيت غلطان وخسرت الحق اللي عندك ده. أو أحيانا الغضب ده بتحس إن هو بيأثر عليك صحيا، تلاقي دماغك بقى مصدعة وتلاقي جسمك مهمد وتلاقي نفسك استنزفت بسبب ان انت على طول منفعل. نفسك تهدى شويه، نفسك تعرف ازاي تدير الغضب بتاعك ده. عندنا كويس اسمه Dealing with Anger، مهم جدا ان انت تحضره معانا، هيساعدك كتير. وعلى فكره الكورس ده مش بس للناس اللي عصبيه اللي غضبها طالع بره ومش عارف ايه بتاع، ده كمان للناس اللي غضبها داخل جوه، الناس اللي عمرهم ما اتعصبوا ولا زعقوا في حد ولا انفعلوا بتاع، بس هم من جواهم في بركان غضب مدفون. البركان ده بيأثر برضه على علاقاتهم، بيأثر على صحتهم النفسية، بيأثر على شغلهم، بيأثر على كل حاجة. سواء انت من الناس الغضوبة اللي عندك براند وعندك الليبل ان انت راجل عندك مشاكل مع غضب، او انت انسان عارف بينك وبين نفسك ان انت ما خدتش فرصتك ولا بتاخد فرصتك في التعبير عن غضبك، بس انت عارف انك من جواك بتبقى محروق، بتبقى من جواك بتغلي، من جواك بتبقى متضايق، وحين بتبقى حاسس انت عايز تعمل تصرفات كده اللي هو ايه، عشان تاخد حقك بس من غير مواجهة. صدقني الكورس ده برضو هيبقى مفيد ليك، لان الغضب نفسه شعور بشري طبيعي كلنا بنعيشه، بس التعبير عنه سواء بالعنف الظاهر او بالعنف الغير ظاهر والكتمان الداخلي، الاتنين طريقتين غلط، محتاجين نفهم انطنا وسلوكياتنا وطريقة تعبيرنا عن الغضب وبيجي ازاي وازاي نتعامل معاه، عشان ننزل بالحتة دي. سواء انا حد بكتم او انا حد بنفعل، محتاج اوصل للحتة المتوسطة في النص الصحية اللي تخلي شعور الغضب فعلا شعور صحي، بيساعدني ان انا اعيش حياة احسن مش بيخسر.
8: يعني دكتور ليث، افهم منك انه يعني طيب هي مشكلة بالنسبة للناس كمان عموما، بس الناس كمان اللي خلقهم ضيق او عصبيين او كذا، هذا الإدمان على هذه المقاطع كمان بيخليهم أسوأ في حياتهم.
9: صحيح. أوكي. صحيح، هو هذا الإدمان يتجه له الشخص لأنه يشعر أنه سيرتاح، يرتاح مؤقتا، ولكن بعد 10 دقائق ربع ساعة بيكون تعبان، فغضبه بيزيد، بالإضافة أنه هو فقد الوسائل الأخرى اللي ممكن كان يستخدمها سابقا عشان يريح من أعصابه ويعني يسترخي. في وهم نقع فيه أنه الفيديوهات السريعة توصلنا أسرع للوقت، للهدف عفوا، توفر علينا الوقت، ولكن لا، حتى لو وفرت الوقت هي خسرتنا حياتنا. إذا بنرجع 1000 سنة للوراء، كان إرسال رسالة واحدة يأخذ أشهر لتوصل. الآن إحنا بنقدر نرسل يعني عشرات الرسائل في دقائق، ولكن نشعر انه مش ملحقين وانه مش منجزين، فشعورنا حتى في الانجاز مع وجود هاي السرعه عم بيكون عامل سلبي اخر علينا.
0: 10:44 نرجعوا لكم اذا بعد ما سمعتوا المقاطع الصوتيه كلها في الاتجاه نتاع انه العصبيه مدمره، العصبيه تضر العلاقات وتضر البدن وتضر برشا حاجات، وفي نفس الوقت زيدا وانه فما الحلول موجوده. احنا بيدنا باش نجيو الحلول معاك دكتور ومعاك استاذ ويام، هذا اكيد. من بين الحلول الحقيقه هي هالتندونس نتاع الدورات التدريبيه هذه، انك تدرب وتطور روحك وكذا. بون انا الحقيقه انا تعجبني كفكره، اما على ارض الواقع مانيش نشوف في حاجه. يمكن بون تجربتي البسيطه، اما على الاقل ماشي ديجا برشا عنا.
1: لا والله بديت قاعدة نشوف يعني بديت
0: في فين لي كلوب تلقاهم في
1: خاطر دورات سريعة
4: اللي ذات وليدو فورماسيون عليهم دراسات تكوينية وفي الخارج راهو حتى المحاكم تحكم بهم راه
0: اي في بيل في تونس
4: يعني انت يلزمك تعمل دورة تكوينية في إدارة تقني في تقنيات إدارة الغضب
0: تتسمى
4: التكنيك
0: في دورة شنو نلقاها مثلا دورة كيما هكا
4: هو مش دورة لا طبيب نفساني ولا مختص نفساني هو معناها فما نجم يعملها ثيرابي دو جروب كيما يعملها انديفيديوال معناها تعملها انديفيديوال لشخص معين والا كاريما كي تبدا دورة تنجم تعملها
0: يمشي يعمل حصص عند بسيكولوج ولا عند
4: مثلا باش يكتسب هالتقنيات اللي باش نحكيهم هي شنو هي تقنيات إدارة الغضب كيفاش تتحكم في روحك فما ناس ما عندهمش قلت لك في المحاكم في الخارج تصير حتى في عركة في كوبل وكذا يحكموا عليك انك ترجع لزوجتك اذا كان انت من النوع معناها ما تحكم الا تعطيني شهادة وجاوني يقبل حتى في الخارج الا يهزمني شهادة على اساس انه هو تبع باش ينظروا في إمكانية العودة في الكوبل
0: باهي ولا يبي علاش حتى كيف يقولوا بيرمي ساعات يقولوا عنده مشاكل هكا نفسية وكذا يبعثوهم الدورات يحكموا عليهم أما هما وين وإحنا مازلنا شوية
1: في تونس يفكوا بيرميات الكل عاد على حساب هكا في تونس
0: في تونس يفكوا لنا
1: الناس كلها الناس الكل بيرميات حتى اللي يطلع لباس عليه نرفزوه
0: ينرزو إذا كان يشوقوا الكياس لي بيتون في رومبوان وإذا كان ندرشنو فهم برشا حاجات تبدأ حتى ما التخطيط أصلا للطريق ولو أنه مش موضوعنا يعني يجيوك في بلاسة فيها ازدحام متاع سير سيارات ويعملوا لك رومبوان وقت اللي يظهر هذه كما يفد فيها كان فروش مثلا اللي هي معاناة نعيشوا فيها في مدينة المنستير مثلا به نمشيوا للأسباب النفسية والاجتماعية اللي أدي للعصبي دكتور طبعا وهذا عصبي وهذا مش عصبي وقلنا وأنه ساعات العبد بيبي ملي يهبط تحسه عصبي
4: أكيد.
0: دونك فما أسباب أشنية باش تكون الأسباب بينها فما الوراثي زعما
4: أكيد فما عوامل مهيئة فاكتور بريديسبوزون الأسباب نتاع العصبية والعوامل اللي تخلي الإنسان كما قلنا من النوع اللي يثور لأتفه مثير ويبدأ سريع الانفعال هي في الواقع متعدة ومتشعبة وفيها تفاعل بين عوامل نسميها داخلية تتعلق بالفرد وعوامل ترتبط بالمحيط وبالبيئة ونجم ونقسموها بصفة عامة لزوز أنواع رئيسية معناها ثم العوامل المهيئة للعصبية اللي هي تهيئ للعصبية واللي تتمثل في سمات متاع شخصية اللي جانب منها وراثي من واحدة الطبعة اللي هي بين خصائص اللي تميز شخص نرفوزي تقاها كطبيعته كيك فما ناس زوز اخوة حتى زوز توامة تقا واحد نرفوزي واحد اقل نرفوزية ولا يكون ساعات الشخص النرفوزي معرض لنوبات انفجار في علاقاته في تفاعلاته ويبدأ طبعه من النوع الحامي وهي عوامل مهيئة للعصبية على هالأرضية هذه ثم زاد كذلك ظروف وعوامل أخرى مسهلة نسميهم بريسيبيتان لفاكتور بريسيبيتان واللي هي النجم تدخل في الخانة متاع الاجتماعية اللي هي مرتبطة بالبيئة وبالظروف الحياة الصعبة وبالمضايقات وبالضغوطات معناه نرجع هنا للضغط الضغط النفسي المزمن من أبرز أسباب العصبية لأنك أنت فما التيران بريديسبوزون معناه اللي هو الأرضية اللي هي تهيئ لك لكن زاد كي تلقى روحك انت في عندك ان تيران كي بريديسبوز او ميم طون معناها عندك معناها كونفرونتي ا دي فاكتور دو ستريس معناها وقت ما يتعرض الشخص لفتره طويله مثلا من التوتر من غير مده كافيه للراحه انت بيدك اي انسان تلاحظ على روحك تولي سريع التهيش وقت اللي انت تبدا مرتحتش على بعض وخدمه على بعضها مثلا وجاتك ظروف ضاغطه في العمل معناها وما قيتش وقت للتفريغ الانفعالي نسميوه ولا باش ترد الطاقه نتاعك وترتاح باش تولي جهازك العصبي في حالة استنفار وأقل شيء يوتره ويجعلك سريع الغضب والانفعال فما زاد الإحباط يلعب دور مهم مثلا وقت اللي أنت تبدأ في خدمتك ولا كذا عندك أهداف تحب تحققهم وتحس روحك ما حققتش الأهداف متاعك وتشعل عندك شعور بالفشل ولا بالعجز هذا يولد طاقة انفعالية مكبوتة وينجم يخرج في شكل عصبية تجاه مواقف ولا تجاه أشخاص ما عندهمش علاقة مباشرة بالمشكلة الأصلية العصبية ترتبط زادة ببعض الاضطرابات النفسية هذا مهم جدا من ناحية الإكلينيكية معنى الأشخاص اللي يبدأوا من النوع مثلا انفعالي القلق وإلا الحالات الاكتئاب راهو عنده ارتباط اللي نسميوهم لي ديبرسيون كوليريك ولا لي ديبرسيون مثلا كاركتيريا نسميوهم هكا حتى لي فورم كلينيك اتيبيك نسميوهم هي حالات لا نمطيه نتاع الاكتئاب. الانسان معناها الاكتئاب ساعات احنا خطر من العلامات نتاعو هو التريستيس معناها الحزن. ساعات الحزن يتغطى بالتهيج وبالعصبي وهذا نعرفوه. تنسى كل تسمع فينا امرأة تقع مثلا تقول لك تجيني حتى في العيادات وتقول لك راني انا وليت نروح مش نتلاها بصغاري ومش نقريهم نولي نضرب ما غير ما نشعر واقل شيء تتنرفز وهي هذيك علامات نتاع اكتئاب معناها نسميهم لي ديبرسيون كاركتيريال. المرأة تولي على صغارها قرب الناس ليها وبعد تشعر بالندم وبالذنب لان هي ما كانتش معناها ما فقدت اعصابها
3: بالرغم ان هي معروفه اكثر عند الرجال والمراهقين.
4: هو حبيت اعطيك مثل بسيط باش الناس اللي يسمعوا فينا
3: خاطر الرجال يبان عليهم اكثر الغش ويبان عليهم اكثر المراهقين.
4: هو كلكو سوا السكس معناها كلكو سوا الجنس نتاع البشر معناها موجوده. ما اعطيت مثل بسيط انه مرأة تقعها تعبه في خدمه وتروح وكذا
0: مسؤوليات متعبه
4: خاطر لو بلو سوفون تتلاها بصغيراتها في العشيه كي تروح باش تلاها بالقرايه وتلاحظ انها تولي تضرب
3: وتشكو
4: وقت احنا ننصح كل ستوب يودي ما حاجتكش باش تقريه تقول لي باش تنفروا بالتعليم زايد ما تقريش
0: هيك باش تولي تسيح وتضرب
4: وتعمل هو هذاك التهيج والعصبيه هو مؤشر نتاع حاله اكتئاب معنا عند بعض الناس وينجم يكون رجل كيف كيف مش مشكل
0: هي تحكي على النسبه وئام يظهري تحكي نسبه موجوده
4: عند جينيرال نسبه الاكتئاب اكثر عند النساء معناها اثنين ولا ثلاثه اكثر عند الرجل معناها معروفه راه ولا هي
0: اون جينيرال
4: معروفه والاكتئاب اكثر عند النساء من الرجال معناها هذا سيتون معناها راجل ابيديميولوجيك معروف معناها نرجعوا زاد للاسباب في ضعف مهارات تنظيم الانفعالات هذا اللي قلنا الناس اللي لازمها تستحق دورات تكوين معنى ناس ما تعلمتش أساليب صحية للتعبير عن الغضب من الطفولة ما تعلمتش الأساليب متاعها تبدأ انفجارية وهذه في تربيتها ماخذات شكل معناها ماخذات شكل أسلوب هذاك وتعتمد العصبية كطريقة للتعامل مع مشاعرها تقعد تنفجر. فما البيئة الأسرية زاد عندها دور من عوامل مؤثرة مهمة معنى وقت تنشأ الإنسان ينشأ في أسرة فيها توتر وتلقى فيها عنف لفظي مثلا ولا عنف جسدي سنتربى أنا وفيها أبوه وأمه يتعاملوا يتسبوا مش يكتسبها ما فماش حوار في بين والديه معناها هذا مش معناها هذا كل آليات تخلي معناها الفرد يكتسب العصبية كنمط سلوكي اخذاه من الموديل نتاعو اللي عايش معاهم في اسرته. فما الضغوطات الاقتصادية كذلك ما ننساوهاش معناها البطالة تدني الدخل غلاء المعيشة هذا يعني انت تو بكري ذكرتها في البدايه قلتها وفي تونس هذاك راه وما ننساوش زاد باش نكونوا
0: عوامل الظروف
4: باش نكونوا دقيقين انت زاد حتى تدني وكذا وعلوش العيد بالزمرين وانا ما نقدرش وانا درا شنو وكذا لغالب معناها هي ضغوط اقتصاديه تنجم تخلق شعور بعدم امان ولا شعور بهكا انسيكوريتي انتيريور وهذا ينعكس في صوره انفعالات حاده وسريعه والانسان يعبر كيف كيما العنف راه احنا مو في انا حكينا على الجريمه حكينا على العنف حكينا على كل شيء نرجعوا للاسباب هذه اللي هي اقتصاديه تدخل في خطر هذا كل احنا خانه نسميوها نتاع الانفعالات الاوليه قلناها الغريزيه كلهم الخانه هذيك نتاع المشاعر هذيك تمشي في نفس الاطار ومن بين الاسباب نتاعها نلقاوها الاسباب الاقتصادية. فما وتيره الحياه السريعه اللي هي نربطوها شويه بكي بالضغط معناها وقت ما تتزايد المتطلبات اليوميه والوقت المخصص للراحه يبدا قليل وما فماش علاقات داعمه اجتماعيه نزيدوا توا تاثير وسائل التواصل الاجتماعي الوسائل نتاع التواصل الاجتماعي عندها تاثير زاد وقت اللي تروج لخطاب الاستفزاز والا تروج لاخبار سلبيه ولا ترفع منسوب التوتر الجمعي انت مادام ولات تابع حياتك وهي بيئه رابعه احنا قلنا الاسباب بيئيه ما ننساوش البيئه هذه ولا هي ولات عندها مهمه جدا
0: ولات مهمه برشا خاصه عند الصغار معناها اون جينيرال اللي صار في العمر نقصد خاصه بون انت تحكي تدعو لكذا واخبار زيفه واشاعات وكذا الى جانب دكتور فما ابليكاسيون كامله تصدر كان في الصور والفيديوهات نتاع الحياه المرفه عند البعض وكذا وكذا الاخر يغزر هي عمرها 25 شوك تعيش وانا عمري 25 فين نعيش.
4: هذا كان مقارنات. اذا كان اذا كان تدعو لمقارنات
3: هو يحكي على عنف.
4: نحكي على عنف وفما مقارنات صحيح.
0: حتى المقارنات راه واحد يولي فاد يولي ما عادش فينا في عقله اصلا.
4: وبالتالي مهم جدا في المحصله معناها وفي الختام نتاع هالاسباب العصبيه راهي ماهيش نتيجه سبب واحد, هي انعكاس لتراكم عوامل نفسيه اجتماعيه بيئيه متداخله مختلفه. فهم هالاسباب وخطوه اساسيه نحو الوقايه من خلال تعزيز الدعم النفسي, من خلال تحسين مهارات التواصل, ومن خلال بناء بيئات. هل كنا نحكي فيهم البيئات هذه اللي هي أسرية ومجتمعية تكون أكثر هدوء وأكثر احتواء, وهذه هي رسائلنا احنا ديما. نعم. ديما ماذا بينا أونيونس حتى كي نذكر الأسباب التوتر ديما نهدي وشوية أراه وإحنا نبنيه حتى كي نذكر الشيء السلبي راهو بنية الوقاية وبنية معناها نعطيه لكونتر معناها
0: في الأسباب. نعم. عندك مضيفة وإيه قبل ما نخرج مع الأخبار
3: فما حالات مرضية زادت نجم تسببنا العصبية. نعم. هذه كما أهم الحالات كما كنا نحكي ويا إما أمراض نفسية, اضطرابات قلق, اكتئاب, اضطراب ثاني القط, ثنائي القط, اضطرابات شخصية, اضطرابات تحكم في الانفعالات, اضطرابات
0: شخصية زادة
4: أكيد لكن السيكوباتية مثلا
3: وسيغتو ما بعد الصدمة هذه حتى من الصغرى راهو تأثر وتقعد على المدى البعيد وتأثر برشا. وأحيانا زاد فما أسباب
1: صدمات الطفولة ما تحكي ولا
3: دي تروماتيزم يعيشون ويقعد التأثير متاحهم المدى البعيد ويخلي العبد خطأ. احنا شكونا العصبية انه تعبير على
0: الأسباب العضوية نمشي أستاذ الوقت
3: والأسباب العضوية كما
0: تحب نرجع بعد الأحداث للأسباب المرضية نرجعوا الغدة الدرقية
3: والاضطرابات العصبية هذا موجودة. الإرهاق المزمن اللي كنا نحكيه على الأسباب بتاعه وبعض الأدوية وحتى فما المواد المنبهة اللي تزيد في العصبية.
0: نرجع أكثر تفاصيل حول الحالات المرضية دكتور والاضطرابات الشخصية خطر مهمة راهو ساعات باش ما نظلموش بعضنا نحط كل شيء في الكادر صحيح. سهام اللي جاتك تعليق يلا في دقيقة ناخذهم ونمشيو لأخبار.
1: جاونا يصبحوا علينا بكري فما مدام مناساسي تصبح علينا, مدام محبوبة محبوبة, مدام نيرة حسانية تصبح علينا وقالت لي معناها تحكي رجلها معناها نرفوزي برشا كي بكري حكيتو نورمالمون على الوراثية وصغارها لا يطلعوا معناها طبعهم هادي
3: هدية كان يلقاو البيئة الداعمة منها هي ينجموا يمنعوا راهو القوة فيها هي
4: جيناتها
1: هي
3: القوة فيها هي راهو عطيك الصحة انت
0: جيناتها غلبت
1: غالبة في كل شيء
3: هي قوة داعمة هي قوة داعمة لصغيرات.
1: مدام أحلب أحلام بواب بتصبح علينا وقالت لنا ان شاء الله ديما موفقين. نكمل شكون عنا اخر مدام ناجي حرزلة كيف كيف تصبح علينا وقالت لنا يعطيكم الصحه على البرنامج الحلو. هذو هما تعالي
0: يعطيكم الصحه صباح الخير الناس الكل ومرحبا بكم جماعه الصفحه ومازلنا نستقبلوا تساؤلاتكم بتبيع على صفحتنا ومرحبا بكم على 73 460 800 نرجو لكم بعض الاخبار.

موجز الحديد عشرة صباحا من إذاعة المونستير. أسعد الله صباحكم بكل خير. دعت الكاتبة والعامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الثانوي جودة دحمان اليوم إلى ضرورة الوعي بمدى خطورة استشراء العنف داخل الفضاء المدرسي ومحيطه، مؤكدة أنه لا يمكن إصلاح المجتمع دون إصلاح المدرسة، مضيفة أن المدرسة اليوم مريضة وتمر بأزمة عامة تهدد كافة مكوناتها. نفى المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور إياد ضغفوس اليوم وجود أي علاقة علمية مباشرة بين لقاح كورونا وأعراض النسيان الشديد والوهن الجسدي. أوضح أن الدراسات العلمية العالمية الكبرى أثبتت غياب أي صلة بين تطعيم ومشاكل الذاكرة أو النسيان. في المقابل أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية أن الإصابة بفيروس كورونا هي التي تترك هذه المخلفات والأثار الجانبية الطويلة، وهما يعرف طبيا بكوفيد طويل الأمد. من المنتظر أن يتم بداية النور التجويلي القادم امتثال بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وإلزامها بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمية بالمحلات، ويندرج الإجراء ضمن جهود وزارة المالية للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. أعلنت وكالة سنا الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يتوجه اليوم إلى طهران في زيارة تأتي استكمالا للمساعي الباكستانية المستمرة في الوساطة بين طهران وواشنطن. وتشير التقارير إلى أن هذا الحراك يهدف إلى احتواء مخاطر الانزلاق نحو مواجهة إقليمية واسعة. صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه لا يمكن حل الأزمة الإيرانية إلا عبر القنوات الدبلوماسية التي تضع مصالح إيران في الحسبان، وأكدت أن طهران وحدها هي من يجب أن تقرر مصير مخزوناتها من اليورانيوم. أعلنت المقاومة اللبنانية أنها هاجمت بالمسيرات والصواريخ تجمعات للجيش الإسرائيلي في بلدات دبل ورشاف ومحيط حداثة جنوب لبنان، فيما شنت قوات العدو غارات على محيط بلدة تولين جنوب البلاد. نلتقي تمام منتصف النهار.

0: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
1: المنستير 104.7. من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
2: إشهار. مرحبا بكم في معرض العيد الكبير في مساكن، في ساحة الحرية مقابل المعتمدية. المعرض فيه كل مستلزمات العيد للكبار والصغار، والفخار زادة في انتظاركم عديد المفاجآت وفقرات تنشيطية للصغار. ملا زوروا المعرض كل يوم من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل حتى 26 ماي، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
3: من المجتمع. من المجتمع، ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية، مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

من جديد مرحبا بالناس الكل في المتابعة. إذن موضوعنا نعود ونذكروا به العصبية وأثارها المدمرة. في الساعة الأولى من البرنامج عرفنا المقصود بموضوعنا العصبية المظاهرها كيفاش نميزوا بين الغضب الطبيعي والغضب اللي ربما يتحول إلى سلوك مؤذي للفرد والمجتمع. كنا توقفنا عند الأسباب النفسية والاجتماعية اللي تؤدي للعصبية، علاش نلقاو إنسان عصبي أكثر من الآخر، وقفنا عن نقطة الأمراض اللي تكون السبب في العصبية. باش ندخل

0: وفي أكثر تفاصيل معاه لأني مهمة مع سهام الدرعي دي. ما تفاعلكم على الصفحة مرحبين بي إذا كان فما تليفون في الموضوع زادة عند مدام عليا منصوري. مرحبا بالمتدخلين معنا. فما حاجة جديدة على الصفحة
1: مازالو
0: ما لنمشيو معك أستاذة وئام القويذي البسيكولوج. هنا توقفنا عند المرأة. ناخذ تليفون قبل هيثم لأنه جاهز به. يلا الفيديو عند هيثم راه شكون يتعدى وشكون يتكلم ديما مع هيثم ومدام عليا. ألو صباح النور ومرحبا.
2: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك.
2: بيك عايشة.
0: تفضلي.
2: حبيت نحكي في الموضوع على نتيجة الضغوطات. معناها حتى يعني نسيت عم تنرفز الصيح أما ساعات نسيت عم نبرد الصيح أما ولات بعد زي كل ولات ساعات تحس عندك كوكتيل متاع حسيس ما عرفت كيفاش. تحس روحك ضغوطات وكل شيء صحيح اما معناها ساعات تجيك احاسيس معناها حاجات اخرى معناها صار الستريس انه تحس روحك مثلا ساعات تنرفزتي ساعات تجيك كما قلت انت معناها كوكتيل نتاعك غص ولا حاجه
0: يطول معاك الاحساس هذايا.
2: والله اني يطول معايا وساعات ما يطولش معايا.
0: اعطي شويه كيفاش مظاهره للدكاتره باش يفهموك. تقعد منرفزه تقعد متوتره لحمك يرقل تحس هكا
2: صحيح. اي نقعد منرفزه هيك اي نقعد
0: فتره طويله
2: ساعات تطول معايا ساعات تيجي على نبر ساعات
0: قلقك في النوم في الليل تقعد ديما متوتره حتى النوم يطير كيما
2: والله
0: لقينا في بعض المقالات ساعات.
2: ساعات.
0: سؤالك بالتحديد شنو تحب تعرف تحب تفهم الحاله هذه
2: مع نتيجة حالة الاكتئاب اللي نعيشها نحب نعرف كيف نخرج منها معناها بالحق معناها ساعات نتنرفز كيس ساعات تطول معايا ما تطولش معايا معناها تحس ساعات حتى عبار الغش في ساعة معناها الحالة العصبية فما حاجات أخرى معناها تحس قلق تحس مرة تفرح مرة معش كيف
0: أحاسيس متضاربة ومتناقضة
2: أحاسيس متضاربة صحيح.
0: أنت قلت حالة اكتئاب حالة اكتئاب كونفيرمي من عند طبيب ولا
2: اي من عند طبيب
0: من عند طبيب تعالج تاخذ دويات
2: ناخذ
0: دويات دونك نحيلوا المكالمه نتاعك للدكتور اولا ومعك استاذه وئام اذا كان عندك ما تنصح المدام حتى عمليا كبسيكولوج كيفاش تنجم تعاون روحها في الحاله هذه دكتور.
3: هو كما كانت تقول السيده المستمعه راهو حالات الاكتئاب في بين العلامات النون سبيسيفيك العلامات اللا نمطيه نتاعها فما سرعه التهيج معنى الانساني واللي الاعصاب معنى قلت لك انا هو الحزن من العلامات الاساسيه والعلامات المميزه وفما علامات غير مميزة من بينها سرعة التهيج. سؤالها هي تقولك شنية كيفاش أنا نتحكم في روحي أولا متابعتك للعلاج معنى وصفه لك طبيبك هذا كمهم جدا أنك معنى وقت اللي تتخلص ماك الأحاسيس الاكتئابية وماك المشاعر الاكتئابية هذا كمهم جدا ثم بعد معنى ما نرجع نقول وإحنا لرود رسمون دوليمر وقت المزاج متاعك يرجع ويرتفع ويرجع متوازن ثم آليات متاع بدائل معنى آليات بدائل من النوع للتنفس من النوع معناها الاسترخاء كل الوسائل الاسترخائية منصوحة باش تبدل نمط عيشك مدام من النوع انك تعمل شوية سبور تمارس رياضة باش تساعدك على تفريغ الطاقة السلبية متاعك تولي تتعلم تعبر على مشاعرك معناها تفكر بطريقة إيجابية تنظم وقتك كمية متاع نوم كافي. هذه كل النصائح اللي هي بديلة باش تسترد النمط الحياة الصحي نسميه لأنه أنت ما دام وصلت للحالة الاكتئابية وقلت أنت في بداية مداخلتك قلت راه الضغوط وضغوط وركزت على كلمة ضغوط ساعات راه لكمل دي فاكتور دو ستريس أو معنى تراكم الضغوطات يخلي الإنسان يوصل لها مرحلة متاع اكتئاب إعيائي يتسمى والعلاج متاع وانت هيك قاعدة تعالج تواصل علاجك ثم ما تنساش الوسائل البديلة بعد مش نقضوا على طول احنا بالدواء بعد مش يجي وقت انك مش تبطل الدواء ما عادش عنده محل من الأعراب ونولي وقتها الوسائل البديلة اللي كنت نحكي فيها اللي هي وسائل استرخائية أنشطة رياضية تبعد على معناها إيفيتو ستريس إيفيتابل معناها الحالات متاع الضغط اللي تراها تنجم تتخلص منها ما تلتجي لهاش والنصائح متاع الحياة ونمط حياتي يكون صحي. نعم
0: نمط الحياة وعمليا المدام شنو تنجم تعمل متعرف سورتون سي سبيسيفيك شوية في حياتنا وريت ما حياتنا تلقى هي مكتئبة وتلقى عندنا مسؤوليات متاع العائلة والصغار وكذا
4: باش نبدأ واقعيين وعمليين. شوف هم راهم حاجات ساعات بسيطة ملها معنى أما راهي عندها تأثير كبير. كما انت قاعده تعبي بحاجات راهم صغار وحاجه ورا حاجه تتعبى، كيف كيف التفريغ راه يجيب نكته بنكته تتفرخ. يعني انت كي تبدا مثلا نحكي واحد وصل صغير ويستنى في الكهرباء، مش لازم يقعد شاد التليفون يسكرولي، ينجم يشد كتيب يتفرهد يقرا به شويه، راه يعاون بالكدا. مثلا انت حطيت صغيرك في اكتيفيتي وباش تقعد تستناه، الانتظار في حد ذاته سي ستريسون، تنجم تعمل اون بتيت مارش وانت تستنى. انت باش طيب تعمل مثلا تشالنج نتاع طيبه، يا جمعه هذه باش نعمل لكم تشالنج اليوم بالمغرفه كهو، ولا تشالنج باش نعملوا مرقي من غير خبز، باش نعملوا تشالنج امتي هكا دي بتي زيكزيرسيس، تحسهم انت دي جو مع صغيراتك يعطيوك دو بليزير ا فيفر، و او ميم طون يخدموا لك مخك في حاجات اخرين غير ستريس، وما ياخذوش منك لا مجهود لا طاقه لا حتى شيء. واهم من هذا الكل التنظيم، كي تنحي من مخك انت الاوفر ثينكينغ، قد باش تقعد تخمم باش مش نطيب باش تقعد تخمم باش الناس صغار، هذا الكل يتحط على ورقه وستيلو، قد ما تفرغ مخك قد ما يرتاح، قد ما يخلي لك اسباس باش تعيش. دونك
0: تعمل جدول وتكتب،
4: جدول وتكتب اسهل طريقه واحسن طريقه وابسط طريقه للنساء الكل، راهو ومجرب وننصحكم به. راهو مش القوه في نهار ليا وما عنديش وقت وما نجمش نعمل، راهو يكفيك 10 دقائق في النهار ليك انت، دخلت دواش تخطيت روحك انت 10 دقائق سي لارجمون سوفيزون لبدنك، نهار كامل سي تفسخ اللي عبيته الكل. حاجات صغيرين معناها، ابدا بحاجات اللي تفرحك، الحاجات اللي تعمل لك بليزير. صبرت نهار كامل نتعدى ناخذ الروح ان شاء الله حتى بوند صغيره تشعر سيدي، سي با اكسيسيف، وحاجات تفرحك دي بتي تروك صغيرين هكا يعاونوها بالكدا.
0: فيما يخص النوم، عند النوم يتشوش
4: بالنسبه للنوم، بالنسبه لي راهو فيكسي الاوقات نتاعنا اهم حاجه. وقت فيكس للنوم تفرضوا على روحك، نشد بيتي نفرض على روحي وقت نتاع نوم افيك دي روتين كلير. ما عرفش اللي يحب يقرا قران، ولا اللي يحب ما يجيش النوم فيسع، والا يحب يشد كتاب،
0: ولا يشد كتاب، ولا
4: انا ما نحبش حاجه تحت الراس، جو بريفير با بالنسبه ليا حتى حتى حس. دونك يغمض عينيه ويسكر الضوء، سورتو يرقص لو مينيموم دو ستيمولوس باش ينجم يرتاح اعصابه لو ماكسيموم. وإذا كان عندها ناس داعمينها، عائلة ترتاح لها، أصحاب تنجم تقعد معاهم،
0: يا حبذا
4: فوالا يعاونوها بالكدا.
0: هو ديما الحقيقة لاتو نتاع ناس محيطين بيك وترتاح
4: لهم يكونوا بوزيتيف، أما مش تكون أصحابها عندها زادة هما ايموشنيلمون ايبويزي، يعني عندي مشكلة نحكي لك على مشكلتي ونزيد على همك، لا لا. ناس اللي تتفرهد معاهم باش تقعد تاخذ ضحكة، تعطي كلمة بمرتاحة تشيخ بيهم.
0: ان شاء الله المدام سمعت النصايح نتاع الدكاتره، ان شاء الله لاباس مدام فتره وتعدي، مؤكد زيدا فتره وتعدي ان شاء الله، تقعد في الذكريات وكهو في خانه الذكريات فقط. هاي المكالمه الثانيه جاهزه. الو صباح النور. صباح النور، على السلامه، مرحبا. على
1: السلامه،
0: شكون معنا مدام؟ ولا مش تحب تقدم روح قدم سينو مستمع، اهلا وسهلا.
1: مش مشكل مستمع.
0: ايه اهلا وسهلا، تفضل.
1: حبيت ان ندخل اليوم باش نعطي نصيحه للزملائي في التعليم. أنا كنت في التعليم ومرضت ومشيت حتى لطفي وتعبت ياسر، كنت ديما معناتها ما ياخذ كل شيء معناتها بجد ياسر أكثر من لازم، حتى كنت
0: لازم تهزش في النار يا معاك أنت مدى للكلاس.
1: أنا خرجت في التقاعد معناتها وخدمت أكثر من لازم معناتها نسيت، مش مشكلة مانيش نادمة، أما معناتها قد ما في التعليم قد ما نتحكموا في أعصابنا خاصة مع الصغار، نقول لهم راهو معناتها ذاك في فائدتك أنت. بعد وقت خدمت على روحي وخدمت على أعصابي، وجاني مرشد قال لي كان باش تواصل هيك راك باش تمشي معناتها في طريق معناتها صعيب ياسر ماكش باش تخرج منه. ولهذا معناتها وقد ما حتى في القسم تتكلم معناتها بهدوء تلميذي واللي يسمعك أكثر من اللي أنت تعيط.
0: أي صحيح،
1: وكل مرة كيف تقع مشكلة نبدأ معناتها مكبوسة وش بيك وعلاش نسيت اللوحة وعلاش، لا لا لا لا مش مشكلة نسيتها مش مشكلة، خذ ورقة اكتب عليها وكها وإن شاء الله غدوة تجيبها. ولقيت روحي معناتها عصابي ركحت والحقيقة وليت نتعامل معناتها تعامل آخر معناتها في صالحي يعني في صالح التلامذة.
0: تجربة هذه مريت بها في حياتك المهنية صحيح؟ فما بعض المهن ندخلوا لها نلقاو فيها أجواء ياسر تتوتر الإنسان إذا كان ما نعرفوش نتعاملوا ونولي ونجيبوها على أعصابنا وحتى الخدمة الحقيقة مدام زادت نفسدوها. ما تعرف النفس تفسد كل شيء.
1: ما عملوناش تكوين في كيفاش نتحكموا في معناتها في الوضعيات هذه اللي تجينا، وحاجه في المنزل زاد كيف كان زوجي مثلا ينرفوزي ياسر مثلا، هو يطلع واني نبدا تلقاني نناقش فيه، هو الراجل ما يحبش شكون يناقش وقت اللي يتنرفز اسكت خليها الفترة هذيك تتعدى وبعد ولي تناقشوا في هدوء أحسن حاجة لقيتها والحقيقة معناتها كهو هذا هو اللي حبيت نقوله.
0: يعطيك صحة مدام والله خلاصة التجربة متاعك مهمة وإن شاء الله رجال التعليم الكل اللي يسمعوا فيك مهم برشا أنه يجي من واحدة منهم وعاشت التجربة خاطر بالحق وراء وتو نحبوا ولا نقدوا مدام راهم الناس اللي خدمتهم فيها تنرفيز هما رجال التعليم ابتدائي وثانوي خاطر تعرف أطفال ومراهقين
1: معناها حتى 42 في القسم بربي كل تلميذ يتعامل معاه يزبط معاه أعصاب من حديد وكما قال في لطفي التنفس المحكم هذاك الحقيقة وليت كي نكون في الصباح معناتها نتنفس احنا ما حناش قاعدين نخدموا برشا على بدننا بصفة عامة الكل قاعدة تجي وضرير هذاك مضيع على الوقت وهي بالعكس والله هيك الربع ساعة ولا حتى درجين صدقني تحكم في نهارك الكل اللي صدقني نلاحظ الفرق بعيد بين نهارك اللي تتنفس ونهارك اللي ما تتنفس وتجبد ذاك الهواء العميق وتركز عليه وتشرب شربة ماء وتكون في عقلك وبعد نهارك تو تشوف كيفاش هي واللي صدقني معناتها عند أهمية كبيرة ياسر احنا معناتها من نعطي واشي حكاية فارغة كل تتنفس في بربي حكاية فارغة خاصة مع عشر جيل لأن مش برشة الحكاية هذه لحظتين مش كما نسي احنا نسمع لك ليه
0: توا مع جينيراسيون جديده تبدلت ولا يمشيوا للي سال دو سبور ولي كوتش يقولوا لهم النصايح هذه راهو خاطر ولا اصلا فما دي سال دو سبور فيهم دي سيكولوج اصلا معناها باش يعاونوا خاطر ما تعرف لي سال دو سبور ولا يمشيوا لهم الناس اللي عنده ديبرسيون اللي عنده حاجات اللي عنده اضطرابات شخصيه اللي عنده كذا ولاو يلقاو ينصحوا يعطيو في برشا نصايح وقاعدين يمشيوا في النصايح هذه بون الحياه المودرن فرضته لما حال فما دي جينيراسيون تاعنا احنا انت تحكي تو دخلت الريتريت عمرنا واحنا قل شويه بيتيتغ منك كما فرد جينيراسيون نجم نقول لك ما كانش عندنا هذه قبل باش ما نكذبوش معناها انت بيدك طورت نفسك بنفسك معناها ما لقيتش شكون يعاونك في الحكايه هذه تو لا متوفر اللي يبحث يلقى يعطيك الصحه مدام وشكرا ليك وان شاء الله تقعد وتعدي في احسن الاوقات معناها وتعدي في الفايده اللي كنتي سختو وقتك تو وقت روحك وقت العائله اذا كان في وقت الخدمه خذيت شويه من وقتها ان شاء الله احسن الاوقات تعيشها في التقاعد نتاعك وبهي نصيحه اللي عديتها اليوم عبر موجتنا شكرا ليك مدام يعطيك الصحه بيه دكتور نصيحة
3: خاطر رجال التربية شهادة حية إنسان عاش تجربة وعاش تجربة التحكم في الغضب متاعها اللي ما تعنيش إخفاء المشاعر لكن التعبير عليها بطريقة صحيحة تحافظ على علاقاتها مع المحيطين بها وتحافظ على صحتها ولا توزنها الداخلي
0: هي ماهيش سهلة صحيح باش تسيطر على كلاس فيه 30 واللي قالت يوصل لكلاس ب 42
4: أنا نقول الشاقة التعليم صنفوها
0: على صعب سورتو ياسر كيش باش تسيطر على الكلاس هذاك كان صغيرين باش تعذرهم كان مراهقين باش تعذرهم وتقعد ديما انت ريسبونسابل الوحيد في المجموعه هذيك وباش تسيطر عليهم ماهوش سهل باش تسيطر عليهم ما شاء الله
4: كان يجوك الاولياء من بعد
0: ما نحكيوش ربي يهديهم هكا الاولياء لازم يحطوا رواحهم ديما الانسان لازم يحط روحه في بلاصه الاخر يحط روحك في بلاصه المعلم ما تنساش المعلم لازم يسيطر عليهم الكل وياخذ بخاطرهم الكل على اختلاف شخصياتهم الصغيرات والظروف اللي يعيشوا فيها وعنده بروجرام لازم يكملوا على خاطر هو على راسه متفقد باش يجي باش يحاسبوا على كملت ولا ما كملتش معناها الحقيقه لي كونترانت برشا عنده على كل يلا احنا نقدموا زاده في الوقت ما عادش عندنا تليفونات نمشيو معاك استاذه ويام وكنا توقفنا عن نقطه الامراض اللي هي سبب في التوتر نمشيو الامراض المعروفه معناها
4: جوستومون هما فما امراض تتسبب في العصبيه هذه كما قلنا الغده الدرقيه وفما بعض الاضطرابات العصبيه الارهاق المزمن ديجا خدينا اكزامبل حتى حيه وكحكيت لنا عليه مدام وبعض الادويه وقلنا زيت المواد المنبه الغده الدرقيه الناس عندنا منهم معناها يعرفوها ويعرفوا تاثيرها على خاطر هي باش تاثر في السيستم دونك بريف اللي هي تاثر في الافرازات
3: اللي هو اللي يبدا انسان عنده هبوط في الغده الدرقيه الميتابوليزم تاعه يبدا لون يعني انت حاطك تعمل لي ريفلكس تبقى لي ريفلكس تبدا ضعف والانسان اللي عنده ايبرتيرويدي وتبدا عنده افرازات كبيره في الغده الدرقيه تلقى الميتابوليزم تاعه حي تلقى هكا يبدا معناها
0: نرفز في سنه
3: نرفز في سنه نعم
0: ايوه ثم اضطرابات شخصيه تدخل
3: نعم
0: في الاسباب
3: نعم كيما حبات شخصيه كيما الشخصيه السيكوباتيه مثلا الشخصيه هذيك اللي هي ما عندهاش ان ديفو دو مونتاليزاسيون الشخصيه هذه الحد فما الشخصيه الحديه وخاصه الشخصيه هذه المضاده للمجتمع نسميها انتي سوسيال ولا بسيكوباتيك اللي ما عندهاش مونتاليزاسيون. هو الانسان اللي ذكرته في المقدمه اي انسان قدام مثير ياخذ وقت باش يمونتاليزي وبعدها تجي ردة فعل. الناس هذوما اللي عندهم اضطرابات شخصية من النوع هذايا وخاصة من النوعية المضادة للمجتمع ولا السيكوباتية ما يمونتاليزيوش معناها عنده ما عندهم شكل في سعير معناها ستيمولير سيبونس معناها إثارة ردة فعل ما يخملش ما هذاك وبالتالي هو سبب. فما كذلك في العصبية المرضية بيسكو ذكرتوها ما حبيتش أن نتعمق فيها ما هو ما يصيرش فرصة. فما قلنا الاضطراب النفسية وذكرنا على الاكتئاب والقلق ولكن زيدوا لهم زادة حالات الإدمان
0: يا
3: حالات الإدمان كذلك لزيتاد مونك يعني الناس تلقاها العصبية ما هذا معلش ما حبيتش أنا نركز عليهم ولو أنا جبدناهم شوية
0: ما ندخلوش في التفاصيل نذكرهم
3: حبيناها قريبة للمواطن العادي معنا ما حبيتش أنا نردها كور
0: حتى المواطن العادي
3: لكن إذا كان بكله إكزوستيف كلام صحيح لأنه هو من الأسباب اللي تذكر باش تكون دقيق اسباب وانا ما حبيتش نركز عليهم لانه مش تولي كور اما ميسالش نذكرهم لانهم بالحق في الواقع موجودين
4: معناها انت حاط الدخان ولا
3: مبطل الدخان نعطيه العصبيه نتاع الكحولي مثلا الكحولي نجم يكون معناها الكحولي معروف معناها الانسان مثلا في حاله كحوليه ولا الانسان والا المحشين الكل الناس كتيح في حاله معناها انقطاع نسميوها احنا ليتاد مونك نتاع الانقطاعات الكل بما فيها القهوة والدخان والكذا يقول فلان أخويا بتحشش علي معنا نشوفوه معنا في بعض
0: الجو بتاع رمضان
3: معنا هذيك زاد حالات اللي هي معنا
0: واضحة هذه أي بيه. احنا بش نحكيه على الأثار النفسية والصحية للعصبية المستمرة على الفرد وعلى علاقاته الاجتماعية والأسرية سورتو الأسرية. اليوم أستاذة ويئم راو كي تشوف المشاكل نتاع الانفصال عند لي كوبل بطبيعة انفصال كوبل معناها
4: تعدى برشا
0: مقياس للعائلة الكل وللي جديد شو خلصوا معنا الفاتورة وكذا. فما برشا منها جي في حكاية هالعنف ذي باش يبدأ العنف يبدأ كيما حكينا إذا كتغشش رد فعل مباشر والآخر يزيد يتغشش
4: وتتكبر الحكاية
0: ولا
4: بيه. هو التأثير العصبي كي ناخذ سنه نبداو بالبدن قبل كل شيء يأثر على بيسكو باش يعمل تاكيكاردي باش يعمل سخانه باش دونك باش يأثر على القلب باش يأثر على النوم باش يأثر على الجهاز الهضمي باش يأثر على المناعه باش يولي عندها برشا امراض برشا دونك باش يولي عندنا هذوما ظاهرين وبديهي
5: معناها صحيح هذيك حكايه كي واحد يتغشش يقول لك معدتي وجعتني هبط لي الغش على معدتي
4: بيان سور اي اذا كان
5: هي نفسها العصب في المعده ولا مش نفسها
4: هي هو راش معنى عصب يعني هو احنا المعده راهي فيها بلاصه المشاعر الكل دونك سي تري ناتوريل انه هو باش يحس بك الاحساس هذاك باش يحس فما سخانه باش يحسها ولا البدن باش يعمل رياكسيون احنا علاش نحكيوا حتى مخه باش يعمل افرازات الغدد باش تعمل افرازات قلبه باش يتحرك بطريقه معينه
5: ساعات يولي يرعش
4: الدم باش يتحرك بطريقه مختلفه دونك البدن الكل باش يعبر دونك
3: هنا كنت حاب ناخذ قوس امور علميه خاطر تابعتني اكثر من تابعت ويام هي هذه معناها الاليات ردت فعل البدن تجاه الضغط لو ستريس معناها هذا حكايه ضغط معناها انت قدام اي مثير المثير هذا كمشي يتنقل الجهاز العصبي المركزي عن طريق ليزورغان دو سونس معناها انت مثلا تسوق مثلا قص عليك حد هذا كمثير يتسمى انت وقت هذيك الصوره تنقل للجهاز العصبي مش يرد الفعل الجهاز العصبي بافرازات والافرازات هذه يعطي تعليمات الجهاز العصبي لبعض الأجهزة منهم الغدد الصماء ومنها غدة ما فوق الكلية لا سورينال اللي فيها الأميدلو ولا كورتيكو سورينال اللي تفرز مواد كما ليكاتيكولامين وتفرض مادة اسمها الكورتيزول معناها باش نبدأ دقيقين معناها اللي اسمعنا أمور علمية هذه المادة هذه متاع الهرمونات الكاتيكولامين هما اللي يفسروا اللي يفسروا انك انت وقت اللي تسوق نعطيك الصوره هذيك ان كيفاش يولي قلبك يدق ووجهك يا يصفار يا يحمار لانه تصير معناها فمها هليكات ايكونومين اجي سو لي فيسو معناها فهمتي عندهم معناها تأثير على الشرايين وتعطي أكل, أكل, أكل, أكل, أكل أعراض هذيك بما فيها ارتفاع ضغط الدم لكل هذا تفسيره بالإفرازات هذه والكورتيزول اللي هي هرمونة هي إيبرغليسيميانت هي تعطي أكثر كمية في السكر في الدم باش تهيئ البدن اللي سكون أبيله فايت أور فلايت معناه لأنك أنت قدام هالوضعية الضاغطة يا باش تهرب يا باش تهجم والبدن هذاك هو الإفرازات نتاعو فيها حكمة هذو مايا كي تتكرر برشا مرات الضغط يعطيو انعكاسات نفس جسدية وبالتالي الأمراض اللي كانت تحكي عليها الكل هذيك بارتباط جوابا على سؤالك علميا وطبيا هاو كيفاش نفسروا علاش الانسان يولي عنده قرح من عدري انه هو يولي معنا فما افرازات نتاع تصير في المعده نتاع ليزاسيد وكذا كي تقعد تتعاود بك الافرازات هذيك اللي ناتج على الضغط يولي الانسان قرحه المعده من امراض النفس الجسديه المرض السكري من امراض النفس الجسديه ضغط الدم والهايبرتنسيون ارتيريال من امراض النفس الجسديه لانه مرتبطه بالستريس من عوامل من بين عوامل الاختطار نتاع الامراض هذه الستريس ما اختار الحياة تبدا ضاغطه امراض القلب والشرايين امراض نفس جسديه ومعروف اطباء القلب يقول لك يبعد على الستريس لانه الستريس هو اللي يهيئ لعامل الاختطار معناها سي ان فاكتور دو ريسك هذا جوابا على سؤالك جوابا على
0: وذلك علاش يقول الغش بولا مراد معناها العامي يقول الغش بولا مراد
3: على اساس ضغط اساس تاع ضغط ستريس
0: مازلت واصل
4: جست باش نزيد فكره اخرى احنا كي نحكيو على التوتر كما كنا نفسروا اللي كيبدا فما توتر المخ نتاعنا مش باش نجم يتجاوب كما يلزمكش تسمع كونفينابلمون مش نجم تتكلم كما العاده دونك هذاك علاش تكون ردات الفعل نتاع الغاضب ماهيش كيما ردات الفعل العاقل دونك الرياكسيون نتاعهم ماهمش كيف كيف ومن بعد هذوما هما اللي باش نخلي الدكتور بعد يفسر باش نحكي على جوست التاثيرات على العلاقات الاجتماعيه باش نركز عليها شويه
0: والاسري اللي تهمنا برشا على خاطر علاش اللي كنت تحكي فيه انت قلت ردات الفعل كي تبدا تغشش ماهيش ردات الفعل نتاعك وانت معناها رايف تدخل فيهم فلسفه يعني الحقيقه طلعت وقت اللي انت تغششت عرفت ولا
4: هذه
0: وركب عليها تهمه
5: اكزاكتو هو فيها مثل راهو يقول لك هذه معناها الانسان كي يبدا غاضب راهو الكلام اللي يخرج راهو هذيك هي الحقيقه
0: وفاش يقول لك الغاضب والمجنون ما تاخذش عليهم
4: مثل هو الفكره نتاعك انت علاش ايش معناها معناها انت عندك حاجات كنت كابتها كي انت تغششت
0: خرجت
4: الدنيا كل ما عادش
0: عندك ظهرت الحقيقه اللي قلتها لك
4: هذه الفكره الحقيقه الفكره الثانيه انه احنا تو كي مش نحكيوا في مجتمع راو احنا باش نجمو نتعايشوا مع المجموعه فما حاجات تحكم فينا علاقات معناها ضوابط حاجات قيم ما نجموش نتسيبوا كاريمو وناخذوا الحريه في كل شيء دونك لازمنا نردوا بالنا كي ما تنجمش انت تسيطر على روحك ماكش باش تنجم تكون العلاقه مع الاخر هاديه متوازنه والتواصل نتاعك باش يتعب
0: وناجحه
4: دونك لهنا باش يولي عندنا ماناش باش نفهموا ردود الفعل الحاده نتاع الشخص اللي مقابلنا وامم طون باش وتسبب عليها بشويه بشويه انه انت الشخص هذاك باش تولي ماخذ منه حذرك انت كي تعرف هذاك مخشاش ما باش كيما قالت ليكزامبل نتاع بكري تولي تتفادى تبعد عليه دونك شنو اللي نخسروا علاقات حتى في الخدمه
0: هو سمحني المقاطعه ويام فما شكون يقول لك انت كي تتحط باش تتعرف على شخص اشتغلت معه علاقه حتى شراكه في خدمه ولا زواج ولا بامبورت شنو بعد لي يقول لك نرفزو تتعرف حقيقته
4: تجي
0: هذوما ما ديزاستوس اللي يتقالوا
4: لي رياكسيوني
0: لا هي قديمه
4: خلينا نبداو نتفاهمي
0: نحكي لك ايام هذه قديمه قبل الريزو سوسيو
4: من خلينا نجاوبك شوف راهو
0: رياكسيوني تتعرف حقيقته
4: راهي مربوطه بسيركونستانس وضعيه الشخص في الوقت هذاك يعني اني وقت نبدا مجهد وعندي 100 مشكله في مخي في الوقت هذاك باش كل رياكسيون تاعي دي ميزوري وقت اللي اني نرجع للهدوء ونرجع للراحتي معناها ناخذ وضعيه اخرى مثلا واحد في وقت اكزامانات باش نجي نغشو باش يكون عنده وضعيه رد فعل اكس كش نجي اني وقت اللي هو ماخذ الجائزه نتاعو فرحان بها باش يكون رده فعله اي دونك سي با لا ميم شوز وراهو احنا قلنا من الاول راهو فما فرق في التحكم متاع العبد، هو كيفاش ينجم يتحكم في عصابه، لكن ظروفنا الواقعية تخلي هيك التحكم هذاك الياتوار يمشي ويجي. دونك احنا هذا على شنو نحكيه. نزيد شوية نواصل في الفكرة متاع الاجتماعية كيفاش التأثير متاعها في بيئات العمل. تأثر برش يبدأ بلاصة فيها غش راهو تخلي العباد الكل متوترة وينقص التركيز وتنقص الانتاجية. دونك ردوا بالنا شوية على الحكاية هذوما، وتخلي انه العباد ما تنجمش تتعاون وباش تنجم تخدم حمل جماعي، خاطر هذاك هو اللي يعطينا البرودكتيفيتي الاكبر. هذا في
0: هنا ميساج قوي حتى للعراف،
4: من عندنا شكون
0: هما ينظموا في الشيء اللي نتاع المسؤولين عن بيرسونيل سورتو. يلزمك تعرف اذا كان انت باش تنرزوا بحاجه راه جات في راس الانتاجيه من بعد.
5: الاشكاليه يختاروا فيهم مصعب وشرقني
4: هما في مخهم
5: باش يحطوهم فن
4: وصعوبة التواصل الهادئ مع العباد يخلينا زادة يعمل برشة سوء تفاهم، ما نفهمش الآخر شنو يحب يقول. خاطر أنت إذا كان مغش يعني النيفو متاع الكنترول متاعي طاح، ما عادش نجم نركز معاك فاش تقول ولا فاش تحكي. دونك باش ينقص كي نطبقوا الحاجة هذه في العائلة. في العائلة أني مجبر ما عادش مخير باش نقعد مع الشخص هذا، دونك علاقة دونك مجبر. لهنا يشتوا لي فما خلافات أسرية، والخلافات الأسرية راهو ما تتنساش، راهو باش تخلي سيكاتريس، باش تخلي لازم التوتر. العلاقة ما بين الزوجين وما بين الأبناء والأباء متاعهم راهي تتأثر وتقعد. سورتو احنا كي نحكيو على العصبية رانا نحكيو على نون سولمون شدة، ونحكيو على التكرر. يعني راهو الإنسان العصبي مش كيما اللي تغشش ومشى، يعني حاجة قاعدة تتكرر وتتوتر، يعني قاعد يضر في الحوار الأسري لهنا. إذا كان بشوي بشوي قاعدين نبعدوا على بعضنا شوي، ما عادش فما حوار، ما عادش فما نقاش، ويولي فما غيابك الهدوء هذاك يخلي التأثير على الصغيرات. الإحساس بالأمان إذا ما نقولش ينقص ينعدم. دونك ما عادش فما إحساس بالأمان فيك العائلة هذيك، فيك الدار هذيك. الخوف متواصل، القلق متواصل، يولي يأثر حتى في ثقة الصغير في روحه. نزيدوا عليها التقليد السلوك متاع الشخص هذاك صغير، راهو
0: يتعلم بيه، يتعلم منه.
4: Exactly. راهو الصغير يتعلم بالقدوة متاع الولي متاعه، الانفعالية. هو باش يتعلم منك كيفاش يسيطر ويضبط انفعالاته. دونك هو باش يعلم كيفاش يتعامل معهم، وانت عطيته سي با ان بون موديل، باش ما نقولوش حاجة اخرى. دونك ما نلقاوش الاستقرار العاطفي في البلاصة اللي احنا عايشين فيها، باش يولي فما برشا قلق في الحياة متاعنا، وتولي بشوية بشوية يا اما باش نصير نوصلوا كما قالت المدام قبيلة، إذا ما تبدلش واحد فينا مش نتبدل الوضعية اللي احنا فيها.
0: هو حتى يمكن بين أزواج للانفصال، ويمكن كيكونوا أولاد ولي بارون تاعهم، ولا واحد من لي بارون عايشهم في مليو في عصبية، هذا باش يأثر حتى على اختياراتهم. يولي يفكر في باكو هجرة، يولي يفكر في هجرة كريمة، يفكر سامحوني في حرقة للأسف. ما هي يقول لك المليو في الدار موبوء، معناها عصبية
4: وهذاك علاش المساج اسمه يكون تريكلير. ننتبهوا بربي، ننتبهوا للتدخل المبكر. اذا انتبهنا انه فما حاجه قاعده تتكرر من نوع هذايا، راهو يلزمنا نقفوا ويلزمنا نحاولوا نصلحوا. اذا ما نجمناش وحدنا رانا باش نمشيو للمختصين.
0: انا جايين مع الدكتور توا العصبيه. الدكتور وقتاش تولي مشكله اعمق وتطلب التدخل
3: قبل هذا
0: ترجع شويه
3: معناها اولا من باب التنسيب. من باب التنسيب ما فيه أيوة. بس نذكروا انه راهو الانفعال وانه الغضب راهم يمثلوا وظيفه نفسيه مرتبطه بالحياه الطبيعيه، وراهم مهمين ويعطيوا نكهه للحياه اذا كانت الامور في حدود معقوله. لانه انعدام الانفعال يعني حياه لا تعملها. من باب التنسيب باش نبدا واضحين، ما نحبوش نعملوا عقد الذنب عند الناس. نعاودوها في النقطه هذه، في الفقره هذه نتاع في الفقره نتاع الاثار. في المقابل هنا في المقابل اون كونتر بارتي، اذا كان زاد الانفعال على مستوى المقبول، وقلنا بلغ من الشده ومن التكرار ومن عدم التناسب مع المثير، وبلغ البلاغ الحد نتاع العصبيه، راهو يولي من سمات الشخصيه اللي معناها تميز سلوك الانسان. وممكن هنا باش تكون اثاره مدمره، وممكن باش يحدث مضاعفات. وهالمضاعفات راهي كما كنا نحكيو توا اجتماعيه ونفسيه وجسديه. الجسدية وأنت وذكرت وركزت على الجانب الاجتماعي ما ليش مش نرجع له أيوة. فما الجانب النفسي نضيف له أنه راه حتى الشخص بيده راه من بين الأثار المدمرة عند النفس بيدو عنده شخص بيدو يعني إنسان اللي كيبدأ لأنه هو واعي ما هوش معنى ولو هي حل جنون مؤقتة لكنه الإنسان واحد واحد يساوي اثنين هو واعي بحالته وهذايا مش يعطيه خلف له صراع والصراع هذايا مش يؤدي إلى عدم الرضا عن نفسه وشعور بالذنب وبرشا ناس يجيوك في العيادات ويقول لك راني أنا يبدأ عملت وخون أعطيت الأمل مثال صغير مع صغاره معناها هي مروحة من ما عمل ومن نعرف شنو متنرفزة وعندها احساس بالواجب باش تقري صغارها وتولي في عوض تقري بقرايه باهيه تولي تضرب في صغارها بالتالي هذا يخلي شعور بالذنب واحساس بالاحباط نتيجه عدم التحكم في ردود الفعل وهذا يضعف من تقدير الشخص لذاته وهذه راهي مضاعفات نفسيه مهمه حبيت نركز عليها إضافة للأمور الاجتماعية منش مش نرجع لها وكذلك للناحية وللآثار الجسدية. نجي توا لسؤالك الموالي اللي هو ذكرني فيه أشنية قلت لي
0: وقتاش العصبية تولي مؤشر المشكلة قوية برشا ويزمنا وقتها نحتاج إلى التدخل شنية العلامات اللي دول أنه الشخص ما عادش قادر باش يتحكم في فعلاته وحده وتولي الأمور فاقت لحد أشارت لها وئام في آخر مداخلتها في المشاكل الأسرية والاجتماعية وقالت يلزم تدخل احنا عنا العنصر هذا شنية العلامات اللي تخلينا نقوله الشخص هذا اللي يعيشه معاه
3: نعم
0: يلزم تدخل كسوا نحكيه على شنو على دورات تدريبية على طبيب على بسيكولوج على
3: ما ندخلوش خلينا ساعة في المؤشرات خلينا نحكيه المؤشر المؤشر الأول هو التكرار الانفعالات خطر تواتيك أنت كما قلت راك بشر تواتيك أنك تجيك بيكين كولير ولا كذا به إذا كان مرة وبيدك رجعت روحك وكذا فهي حبذا إذا كان هلقلي كولير تعاودوا هذا مؤشر تكرار الانفعالات المفرطة وعدم القدرة على التحكم فيها رغم اللي أنت لامبة شعلت وفقت بروحك وندمت شوية وكذا لكنها لا غالب قاعدت ترجع الشخص العصبي اللي يولي ينفجر باستمرار لأسباب بسيطة ولا يظهر استجابة مبالغ فيها لأي موقف صغير ويتعاود هذا رغم المواقف هي صغيرة وباقي أنا تتكرر لي الانفعالات هذا راهو معناها مؤشر متاع أنه المشكلة ولات عميقة وتحتاج لإعانة ولا إحاطة ولا تدخل معناها اختيس متاع مختص واحد التكرار الانفعالات المفرطة ثانيا تأثير العصبية على العلاقات الشخصية والمهنية اللي كنا نحكيه فيها إذا كانك أنت في خدمتك ولا في علاقاتك في عائلتك مع زوجك مع من عرش صغارك مع كذا تخلق لك صراعات مستمرة مع الناس قراب ليك اللي هما ما هموش إنسان بعيد هذه أسرة هذه أصدقاء هذه زملاء وتوليت نهار كل معنى فك كيفاش يقولوها بالدارجة مع
0: فك دي من
3: شوشتك مع زميلك ومع زميلتك ومع معنى هنا ولا مع رؤساك ومرؤوسيك ما عملنا شيء معنى هذا زاد هذا لامبة أخرى شعلت اللي هي التأثير العصبي على العلاقات الشخصية والمهنية يتطلب تدخل لمعالجة السبب الجذري إلى الانفعالات. ثالث مؤشر الأثار الجسدية والنفسية المستمرة انت انديريكتومون ظهرت عليك الاثار انا كنا نحكيوا فيها علاش احنا قلنا مهمه وبدينا بها يا سيدي ظهرت
0: اي
3: اضطرابات نوم وما نعرف شنو المعده وليت انا متقلق راسي سوداء التونسيون طالع وطبيب القلب قال لك كذا واحد باش عملنا واش جاب لي هذا وقت ما يفيق بروحك شنو السبب لانه هو انت مش تمشي له مش يعطيك هو الدواء صحيح لكن احسن الدواء هو التريتمون ايتيولوجيك من العلاج السببي يتسمى معناها ولا معنى قدام الاعراض اللي كنا نذكروا فيها الكل بالتالي معناها هنا تدخل اختصاصي يكون مهم للسبب مش بطبيعة الاختصاصي في مجاله متفقين فيه لكن هو بيده مش يفيقك يقول لك راهو فما عوامل اختطار ومن بين عوامل الاختطار هي الضغوطات وكذا وعلش هذا ثالث. رابعا إذا كان أنت تلاحظ أنك وليت تستخدم العصبية كآلية للتعامل مع الضغوط معناها أنت حسيت أنك أنت مثلا ولا نوع من التراكم الكمي في عمل متاعك أنه كثروا عليك مثلا ولا كذا وليت أنت وليت عصبي
0: نهار كل تسيح وتعيد نهار
3: كل تسيح
0: وتكسر
3: في عوض تلقى الحلول وتقول سامحوني ويجا ويجا نقعد ويجا نعمل في اللي كيف خنتفاهم وشكون اللي مش يخدم في العيد وشكون اللي مش
0: يرتاح
3: إلى آخره معنى الشخص اللي يلجأ للانفجار ولا وصحابه يلاحظوا عليه ولا هو يلاحظ على روحه ولا شيء توا ينفجر مع الناس الكل معناه هو هذا مؤشر زاد كذلك باش تراجع روحك
0: معناه نظم امورك باش تستخدم الوقت الزايد وقتاش تستخدم العطل وبهدوء مع عرفك ومع اذاتك
3: بالانفجار
0: وما تجيش للخدمه وانت مكره وتكش تنش على الزملاء
3: الزملاء مثلا وعلى المال
0: عارف كيفاش تقول ليه دكتور
3: بالضبط لا بحكمه بقى بقى بقعده هاتمش نشوفوها بعدها في الآليات نسميه التكنيك لما تاع التومور معناها هو
0: تقنيه يلا برا على الوقت دكتور
3: تقنيه الوقت المستقطع خلينا ناخذ شويه وقت
0: يلا على الوقت بعد
3: وقت المستقطع ايجا نقعدوا مش نفجروا احنا وكذا ناخذ وقت مستقطع نحكيوا فيه به اخر مؤشر هو الشعور بالذنب زاد وقت اللي انت تبدا تفقد السيطره نتاعك وتولي زادك الضمير كيان فيك شبيني هكا تشبيني عيطت على زميلي ولا شبيني على على ولدي ولا على ما نعرف شكون ولا اقرب الناس هذاك الشعور بالذنب زاد مؤشر اخير وكان ونوقف هنا
0: باش باش نمر معاك مباشره للعنصر الاخير عندنا شخص عصبي صغير كبير ولدي بويا راجلي ليش بيكون راه حتى راجل كبير بوك ولا امك راه ساعات للاسف عارفي في الخدمه اللي هو كيفاش نتعامل معاه خاصه في حاله التشنج والانفعال اللي هي من اصعب لتاش اللي تنجم تمر بها في حياتك الاسريه والاجتماعيه والمهنيه لحظه بركة نرجع معاك سهام اعطينا شنو فهم
5: وصلونا تعليق اخرين فما مدام مدام لحظة مدام راضية هداجي قالت لنا صباحكم معطر بذكر الله تحياتي لكم وشكرا على اختيار الموضوع المفيد لجل العائلات معناه مفيد للعائلات الكل مدام نادرة مرموش صباح الورد والياسمين على أحلى إذاعة مدام نزهة غيم قال تحياتي لكم من متابعتكم الوفية نزهة غيم من ألمانيا شكرا لكم على هذه المعلومات المفيدة تحياتي لكم ولكل أخواتي وأهلي وكل من يعرفني في المسيرة الغالية
0: يعطيهم الصحة جماعة كل مدام محبوبة قالت راه ديما نطلب باش نتعدى التليفونات يا محبوبة راه ولا غالبة عمايلين راه توزيع الوقت الصعيب تليفونات محدودين هيك متشوفوا فينا ولينا في كل حصة ناخذوا تقريبا في حدود زوج ثلاثة تليفونات على أقصى تقدير على خاطر الدكاترة ما شاء الله كان تشوفهم قداش محضرين معلومات يحبوا
5: ما يكفيش الوقت
0: وراني عندي مستمعين يضغطوا عليا يا محبوبة بشكل آخر يقولوا لي يلزم التليفونات والحوار مع المستمعات والمستمعين نتاعك وخلينا نستفادوا من الدكاترة راهو للأسف ما ميسي ان شاء الله مرجعي تتعدى محبوبه ومرحبا بك هذيك هي دكتور ما يصعبها الموازنه هذه به نرجع معاكم في العنصر الاخير وكانت الكلمه عند وي ام الشخص العصبي والتعامل معه وي ام اعطيني عمليه انت بسيكولوج جينيرال مورك تنصح بيه
4: لهنا انت سؤالك في زوج اتجاهات الشخص العصبي شنو يعمل والشخص المقابل شنو ينجم يعمل معاه دونك باش نبدا باش نحاول الطرق مع اللي قدامه الساعه اول حاجه شخص عصبي أول ما نجم نعمل نخفض مستوى التهديد معاه لماكسيموم معناها غزرتك راني مش نحكي باب محلول ولا لا غزراتك نبرة صوتك المسافة اللي ما بينك ما بينه راه هو باش يحسها هجوم يعني باش تزيد عليه دونك سورتو مدام قبيله المستمعة قالت راجلي كان هو زاد عصبي دونك راهو التعامل مع العصبي سي با ايفيدون نحاولوا أول حاجة انت سلامتك قبل كل شيء طيح الصوت ما توقفش قريب برشا ما تستعملش صوابعك وتحكي معاه وتشلوح بيديك ردوا بالكم شفتوا راسي قدام راجلها ردوا بالكم
0: اختصاص تونسي نستعملوا يدينا برشا كي نحكيوا راه سورتو كي نتنرفزوا
4: دونك الخدمه لهنا راهو قد ما تكون انت الموكلي اللي لازمك تسمعه وتركز معاه باش نعطيك كيفاش التفاصيل قد ما تكون انت هادي ولا هاديه قدام الشخص العصبي قد ما انت باش تربح دونك لو ماكسيموم خاطر هو مخه وقتها ما هوش قاعد يخدم انت المخ نتاع الوضعيه هذيك بطريقه اخرى دونك انت اللي باش تحدد الدرجه وين باش تطلع التدخل نتاعك ما ينجمش يكون وقت الصراع وقت العركه وقتها ما تنجمش تقول له اسكت هدي روحك توا حتى مع صغيره راهو هو في البيك نتاعو ما تنجمش تامر راهو ماهوش يسمع فيك اصلا ما يفهمكش تنجم تقول له مثلا ظهر لي انت توا متقلق برشا أتو نرجع لك بعد خلينا نحكي وبعد ما تهدأ ميساج بطريقة ذكية تبعد عليه هاك أنت اعترفت بالمشاعر متاعو احتويتهم لكن ما يعنيش أن أنت موافقة على السلوك هذاك باش ما تخليش يتعاود ويتكرر هذه المساج للأمات أكثر باش ما يتعاودش ولا حتى
0: حتى للزواج
4: شرطو بيه. دونك القوة في انك تعرف كيفاش تسكر هيك البيك وهو طالع, تعرف كيفاش توقفه. اذا حسيت انه خطر انتم مع سختين مرة وتعرفوا بعضكم, ام تعرف ولدها والمرأة تعرف رجلها, وحتى في الخدمة رك عارف عارفك, تحس بيه وقتاش قاعد يبدأ يطلع وتعرف كيفاش قاعد يطلع. دونك القوة في انه انت تعمل اكسيون, جو دي بيان اكسيون, حركة تخلي تكسر هيك التصاعد هذاك المتشنج. مثلا تغير البلاصة متاعك, تبعد كرسيك, تاخذ شريبة ماء, تخليه يقعد تفضل ارتاح, هو تنجم تقول له خذ حتى شريبة ماء وقعد محذانا, وتخلي لو ماكسيموم النفس متاعك مرتاح. انت كي تبدا النفس نتاعك مرتاح وانت هاديه, سافا ريبيركوتي عليه هو ويحاول.
0: والاكسيون اللي كنت تحكي عليها استاذه, ولو الوقت فيه صافي صافي بيان نكملوا, ساعات راهو يزيد يشوفها استفزاز.
4: بالعكس هو راهو يستفز كيف تراك انت تجري ولا انت خفت, هو وقت باش يحس روحه مستفز. انت حاولت وقتها باش تناقشه وتقول له انت غلط واني صحيحه, وقتها باش يزيد يطلع للسماء. الوقت هذاك مش نتاع تناقشوا في حتى شيء, سورتو اذا كان ولا مؤذي, معناها الهدوء راهو ما يلزمكش توصل للاهانه, ويلزمك تحط حدود واضحه باش تبعد, وتحط وما تلوجش وقتها على السبب. دونك خلي من بعد ما تهدى نرجعوا بشويه ونحكي وشنو اللي خلانا وصلنا لهذا, وشنو نجمو نعملو في الوحده ذيك. راهو اون جينيرال راهو الانسان العصبي مش مستحق نصيحه من عند حد, راهو هو يستحق جوست باش يحس بالامان. لو فات انه حس بالامان اك العصبيه هذيك باش تهدى. دونك هو باش يهدى ويرجع له مخه, تنجم تحكي معاه بالكدا بالكدا. التدخل المهني يكون ضروري وقت اللي الحكايه تكون متكرره برشا. احنا لهنا كي نقولوا الحركة العصبية جوست 5 مينوت التدخل
0: لوقت تكون 5 مينوت
4: برشا 30 ثواني. احنا قلنا اللي العصبية تكون متكرره يعني تنجم توصل حتى يومي ولا شبه يومي. المواقف اللي تعمل فيهم علاش تنجم, اذا كان لقيتها بسيطه وانت تعمل فيها برشا مرات, والمشاكل تلقاها متعاونه في برشا, متعوده في برشا بلايص, معناها في الدار في الخدمه, وتلقى روحك انت ما تنجمش تسيطر على روحك وباش ترجع زادة تلقى صعوبة, يلزمك تمشي للإنسان يعاونك وفيسع فيسع باش ينجم يعاون.
0: دكتور نكملوا معك في دقيقتين تعطينا
3: عم ملخص اللي قالته سيدة وئام. هو أولا التحلي قدر الإمكان ببرودة الدم, معناها تحاول قدر الإمكان رغم اللي هو نوعا ما صعيب شوية, لأنك إذا تلقى نفسك أمام شخص هايج وتزيد أنت تشعل هذا أكيدا ويعقد الأمور وما كانش مسيطر على الموقف. مع التحلي ببرودة الدم ما فيها باس كذلك أنك تطلب من الطرف المقابل المتشنج أنه هو بنفسه تطلب منه بلطف أن يبرد دمه, وتستعمل تعرف شنو الكلمات اللي استعملها, معناها كلماتك وعباراتك تساعد على هذا. من نوع أنا فاهم أنك في حالة غش, كي تقول له نوع الكلام هذا تعبر أن أنت راك ما تغشش توا يا سي فلان ولا للفلانة مراك ما تغش توا, معناها وأنا نقدر موقفك لكن من فضلك نطلب منك أن ما تزيدش تصيح, وما لا ما تزيد تصيح ومتى وتنجم أنا فاهمك أن أنت ما تغشش ولا كذا, أما ما تصيحش وأنا معنى ماذا بي نلقى وأرضي التفاهم, وأنا من جيتي باش نحاول إذا تسمح نفسر لك موقفي اللي غشك. ما فيها بس زادة باش الشخص اللي يواجه الإنسان العصبي يعاود هالجمل هذه برشا مرات بنبرة تبدأ مش مرتفعة باش يهدي الجو, باش يحضر الأرضية متاع التواصل. إذا كان ينجح فحبذا, وساعات برشا مرات ما ينجم ما ينجحش وقتها ينسحب. هذا اللي سميته أنا تقنية الوقت المستقطع, معناها يجبد روح طمر, معناها يجبد زيد, معناها ما تجيتش تشعل هو أنت حاولت. أنا علاش قلناك أنا كان مش تبادر أنت كمبادرة كان نجحت, وفي أغرب الحين ما تنجحش خاطر هو شاعل وكذا, تولد تحاول تنسحب وتفسر له علاش انسحبت, خاطر باش ما يأولهاش على أساس أنت معناها يأولها باقي سلبيا. راني أنا باش نرجع نحكي معاك ونوعدك باش نواصلوا الحوار في النقطة الخلافية ما بيناتنا لما يكون الجو أكثر ملائمة, وبشرط أنك تهدي أعصابك وهذا ونرجع راه ما متخافش ما نامش نرجع. هذه بعض الوسائل تسهل التعامل مع شخص عصبي وفي حالة تشنج. نعم.
0: هي التعامل مع الأشخاص وفي حياتنا اليومية والعادية مهنيا وأسريا واجتماعيا وكذا بطبيعة ماشي سهلة, والكوميونيكاسيون من أصعب الحاجات في الحياة في ظرف أنه إنسان منرفز تولي صعيب. عندك تعليق؟
4: نحب نقول كلمة بركة برب راه العصبية راه مش ديما شر, راهو هي وما هيش قلت ربايا عندك برشا عباد, بالعكس راهي ساعات هي صرخة تاع تعب دخلاني مستحقة شكون يعاونها. راهو ساعات العبد التعب ما يعرفش يقول راني تعب ومستحق شكون ياخذ بيدو. دونك راهو
0: معناها هي صرخت نداء هنا،
4: صرخت نداء راهو عندي تعب مانيش قاعد نعرف لا راني ما نجمتش نعبر عليه ولا ما عنديش
3: آلية التنفيس. آلية التنفيس
4: فوالا. دونك والانسان القوي راهو مش هو اللي ديما هو اللي ما يتغشش، لكن هو اللي يعرف يتغشش بذكاء، معناها يتعلم يتعلم، خاطر هي مهارة وتتعلم تنجم تتعلمها، ما يتولدوش بها الناس الكل، لكن وقت اللي تحس بالغضب ما يلزمكش لا تؤذي روحك لا تؤذي الناس اللي دايرين بيك. دونك ردوا بالكم على رواحكم واستحفظوا على رواحكم.
0: وديما صباحا ولما تقوم ديما قول يا ربي قدرني على الباهي، قدرني على الباهي، على خاطر باش تكتم الغضب ساعات راهو تكون شخص قوي، تكون شخص ذكي، مهما تكون انت انسان واحاسيس وتعيش بها. احسن حاجه للعنصر الاخير دكتوره.
3: نعم.
0: كيفاش نتعاملوا مع بعضنا في حالات الغضب؟ ديما حط في بالك وانه كيما عرفك كيما زوجك كيما ولدك كيما امك كيما ابوك كيما زميلك كيما صديقك الصدوق اللي لازم باش يتنرفز نهار وانت باش تلعب دور اللي تمتص شويه لازم. وانا عندي ونهار عندك. شكرا لكم، يعطيك الصحه وامل قويدي. شكرا لك دكتور لطفي قحه. سهام يعطيك الصحه.
4: شكرا.
0: على الريشيرش. تحيه من نجلة. عندك حاجه في
5: اي مدام بسمه غيم قالت لنا امي الله يرحمها علمتنا كيفاش نتعاملوا مع العصبي وراهي تبع فينا من قطر. تحيه لها.
0: تحيه للناس تبع فينا من خارج تونس سورتو. مرحبا بهم، احنا ننسوهم واحنا وهما يفرحوا بينا. علاقه مزيانه بيناتنا. نجلة عطيه تحيه مع عليا منصوري وهيثم والناس. خليكم على موجتنا إذاعة المنستير في تمام منتصف النهار النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.

0: انتصف نهار إذاعتنا الثانية بتوقيت غزة الصامدة. ثاني نشرت الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. ولاية المنستير تبدأ واليوم حملة مقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة عبر رش المبيدات ودعوة لمربي النحل لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الخلايا. تراجع ب 30% في صابة الطماطم بالوطن القبلي، والفلاحون يدعون إلى مراجعة التسعيرة والبحث عن خطوط تمويل جديدة. ودعم ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي المجتمعي بأهميتها الإنسانية في إنقاذ المرضى محور متابعة في نشرتنا. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. انطلقت ولاية المنسير اليوم في تنفيذ برنامج مقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة ورش المبيدات بعدة أماكن بالولاية، وذلك بالتنسيق مع المصالح الجهوية المعنية. وستشمل الحملة المناطق المحاذية للطريق الحزامية خنيس المنستير والمناطق الموجودة بالمنطقة السياحية بالمنستير إلى جانب أحماضة خنيس وأحماضة بمبلة، فضلا عن ضفاف وادي المالح وواد بوسيالة. فاتن الماجري المكلفة بشؤون البلديات بولاية المنستير والتفاصيل.
1: تنطلق اليوم عملية رش الأدوية بالطائرة في كل من حماضة خنيس، حماضة بنبلة، ضفاف وادي المالح، ضفاف وادي بوسيالة. والعملية هذه تقوم بها الوكالة البلدية للخدمات البيئية تابعة لبلدية تونس بالتنسيق طبعا مع وزارة الداخلية، اللي هما جاوا عاينوا أسبوع الفارط المناطق هذه الكل وعملوا التحاليل اللازمة تبين إنه توا الوقت المناسب للمداوات وللقضاء على الحشرات في المهد، يعني في المناطق الواسعة في السيباخ وغيره. علما أن البلديات انطلقت معناها في المداوات والقضاء على الحشرات يعني منذ أوائل شهر مارس. دونك الطائرة هي اليوم هي باش تدخل في المناطق الشافعة في السباخ وفي الحماضات اللي ما تنجمش البلديات بوسائلها الخاصة التدخل فيها.
0: في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان، أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بالهوارية محمد بالحاش خلال ندوة عقدت اليوم بمدينة الهوارية أن قطاع الطماطم بالوطن القبلي يواجه عديد الصعوبات وتراجعا في الصابة قارب 30% مقارنة بالموسم الفارط. إشكاليات عديدة دفعت بالفلاح لزراعة الطماطم في 3 مناسبات متتالية وتكبد مصاريف باهظة، وأشار إلى أن سعر المرجعي بمقدر ب 270 مليم للكيلوغرام لا يغطي مصاريف الفلاح.
2: الطماطم الفلاح عودها تقريبا مرتين وثلاث، فلاح قاعد ينقص الطماطم على 70 طرناطة في الهكتار، شنو قالوا نحكوا على 50 45. هما فلاح زرع من فيفري ومارس وخلطت عليها المسار مشيت بعديش عاودها، وكان عادة جات المطر الاخرين هي ضرتها برشا، خطر هي طماطم معدة للتحويل اللي هي شنعملوا منها طماطم الحكم، الاسعار بتاعها ثابتة اللي هي 270 فرنك الكيلو ما يغطيش التكلفة بتاع الانتاج. تقريبا الكيلو يتكلف على الفلاح 300 فرنك ولا 320 فرنك، وهو يبيع فيه 270. حلول المقترحة يلزمنا أولا معناها نعملوا مراجعة في التسعيرة بتاع كيلو طماطم، ويلزمنا نشوفوا خطوط تمويل، وسناء وقعت مشاكل كبيرة في الديابي وفي اللمونيت.
0: إلى موضوع أيضا جهوي، ونظم اليوم قسم طب النفس الأطفال والمراهقين بالمنسير وبالتعاون مع كلية الطب المنسير تظاهرة للتبادل والتوعية حول الصحة النفسية للطفل والمراهق والأسرة. هذه التظاهرة موجهة إلى الأولياء والمربين والعائلات والطلبة وكل من يهتم بالرفاه النفسي للأطفال والمراهقين. مهر عجمي أخصائية في الطب النفسي بالأطفال بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة تتحدث للزميلة جيهان الذايع.
3: 17% من الصغار اللي يجيوا يباشروا تكون السبب الرئيسي اللي جاوا عليه هو صعوبات في الدراسة. فما زاد دراسة أجريت في المنطقة الوسط لقينا اللي فما نسبة تاع 1% من الأطفال عندهم طيف توحد. 1% هذوما كيف يتفقوا بهم على بكري من الأول وتكون بريزون شارج على بكري كل ما نسبة التحسن تكون خير. وقت اللي ما نعرفوش احنا مثلا بعض الأعراض بعض الأسباب اللي تسبب تأخر في الدراسة. نجم نقعدوا فترة مطولة ما يجيش الصغير يباشر، اللي هو ينجم يأثر على نتائجه الدراسية، نجم بعد أثر على صحته النفسية، تظهر بعض الاضطرابات الأخرى كما الاكتئاب القلق. كل ما نبدأ عنا علم بالأعراض على بكري، كل ما نجم ندخله بكرا نمنع تطور الحال.
0: في سياق متصل، تنطلق اليوم وعلى مدى 3 أيام فعاليات الدورة 8 للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة، والذي تنظمه جمعية إبصار لترفيه وثقافة ذوي الإعاقة البصرية بمشاركة الجزائر والمغرب والعراق وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وفرنسا. وتهدف هذه التظاهرة إلى استخدام الفنون والموسيقى كأداة لكسر الحواجز وإبراز الإبداع دون قيود وتغيير النظرة النمطية تجاه المكفوف. التفاصيل مع رئيس جمعية إبصار ومدير المهرجان محمد المنصورية.
4: هذه الدورة يميزها أنه ثم أنشطة موسيقية موازية داخل مقرات جمعيات للأشخاص ذوي الإعاقة، انطلقت بثم مداخل موسيقية بجمعية قاصين عضويين بسوسة. المهرجان أيضا يشهد أمسية موسيقية تكون فيها اهتمام بالنساء المبدعات من ذوي الإعاقة، مش يكون فيها مداخلات موسيقية من إيطاليا من إسبانيا من تركيا والمغرب وتونس. أيضا المهرج ككل سنة يختار موضوع للتباحث والتدارس. هذه السنة اخترنا موضوع كيف يمكن أن نرسم استراتيجية لثقافة شاملة، كيف يمكن أن نجعل ثقافة للجميع ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة. يشارك في هذه الدورة 7 دول إضافية إلى تونس، هي إيطاليا فرنسا إسبانيا تركيا العراق الجزائر المغرب وتونس.
0: وفي سياق طبي آخر، ينظم اليوم المركز الوطني للنهوض بصرع الأعضاء بشراكة مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية يوما تحسيسيا تحت شعار

0: عملية زرع قلب وكبد. قائمة الانتظار في مجال الكلى هي قائمة طويلة شوية، عندنا أكثر من 1600 إنسان مواطن تونسي يستنى في عملية زرع كلى، فما في الكلى المتبرع الحي اللي هو يساهم باش ينقص في العدد هذا. بالنسبة للإنسان الحي نجم يتبرع كان بحاجة اللي متسببش ضرر لي هو، لازم نقوم بجميع التحاليل اللازمة باش نتأكدوا اللي هو ما عندوش أمراض مزمنة تسبب له نهار آخر في قصور كلوي بار إكزومبل. وشنو الأعضاء اللي نجموا ناخذوها من عند إنسان متبرع حي؟ هو نصف كبد أو كلى. التبرع هذا يعني يكون عنده منظومة خاصة اللي لازم إنسان وافق على التبرع هذا يمشي قدام المحكمة باش يصرح اللي هو متبرع، وكذلك يمشي ديفون الطبيب النفساني باش يتأكد اللي ما فماش ضغوط نفسية عليه، ينجم يتراجع في أي وقت التبرع الحي. بالنسبة للمتبرع متوفي دماغين، القانون التونسي جميع المواطنين هما متبرعين طالما لم يرفضوا ذلك في قائم حياتهم، والعائلة حق الرفض بهذا المجال. المراكز اللي تقوم بعملية زراعة الأعضاء هي مراكز استشفائية حكومية يعني تابعين وزارة الصحة ومرخص لها من طرف وزير الصحة.
1: تتواصل اليوم أشغال المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي تنظمه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وقد كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري عن الأهداف المستقبلية للوكالة، منها كهرباء وسائل النقل للتقليل من استهلاك المحروقات، وكذلك الانطلاق السنة القادمة في مشروع لتعويض أكثر من 350 ألف نقطة ضوئية في مختلف الجهات التونسية.
2: المرحلة الجاية هو بلوغ الأهداف الوطنية اللي محطوطة في غضون 2030-2035 والحياد الكربوني في 2050 من خلال إزالة الكربون في القطاع الصناعي خاصة، هذا نخدم عليه توا في الوكالة كوكالة. عندنا كذلك التنقل الكهربائي اليوم وكهرباء الاستعمالات خاصة في قطاع النقل، اليوم باش نحاولوا نخفضوا في استهلاك القطاع النقل من المحروقات اللي هو أكبر قطاع مستهلك المحروقات في تونس من خلال كهرباء تنقل. زادة باش نشوفوا عن طريق المشاريع في القطاع البناءات تخفيض الاستهلاك في قطاع البناءات عن طريق الإضاءة المخفضة التكلفة وإيكونوميك. التنوير العمومي في المناطق البلدية أكثر من 700 ألف نقطة ضوئية إن شاء الله باش يتعوضوا، وعن هنا عن الانفستيسمون إن شاء الله بالنسبة للبريمير بارتي خذيناها وباش انطلق المشروع إن شاء الله في 2027 بتغيير أكثر من 350 ألف نقطة ضوئية في كافة المناطق البلدية في تونس.
1: إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعين الكرام، والخبر الأبرز فيها: ولاية المنسير تبدأ اليوم حملة مقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة عبر رش المبيدات ودعوة لمربي النحل إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة حماية للخلايا. الموعد القادم على الأخبار يكون في تمام الواحدة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.

لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. الأضحية في الإسلام، تعريفها وقصتها في القرآن الكريم، ما هو حكم الأضحية وما هي شروطها، ما هي الأداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم يوم العيد؟ زاد الطريق الجمعة من العاشرة إلى منتصف النهار.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بمقابلة ربع نهائي كأس تونس، تلعب اليوم الدفعة الثانية من المباريات، وفي البرنامج زوز لقاءات مع مالي 3:30 بعث بوحاجلة يواجه الترجي الرياضي، مباراة شيزافارا نضال طايف كحكم ساحة وهيثم جيرات في الفار، تقدم ساقيت الدير يواجه شبيبة العمران، مباراة شي حكمها سيف الورتيني وفي الفار مجدي بلغة. نذكر البارح نادي صفاقسي ترشح بعد الفوز على ملعب الجيبسي 2-1، وترشح جرجيس ترشح بعد الانتصار 2-2 على النادي الرياضي البنزرتي. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو أعلن أن مباراة المنتخب التونسي من نظير الياباني ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2026 باش تسجل كالمباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم، ومن المنتظر أن تقام المباراة يوم 21 جوان القادم على ملعب مونتي.

بداية من الساعة 5 صباحا بتوقيت تونس في حدث تاريخي مميز لنسور قرطاج خلال النسخة التي ستقام في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. منتخبنا نذكر يستهل مشاركته في المونديال بمواجهة المنتخب السويدي يوم 15 جوان على الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس قبل مواجهة اليابان، ثم يختتم منافسات الدور الأول بملاقاة منتخب هولندا يوم 26 جوان عند منتصف الليل. مكتب الرابطة الوطني لكرة القدم أعلن عن موعد مباراتي البراج للصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى نهار الاثنين 25 ماي انطلاقا من الساعة 4 بعد الزوال في حمام نلف. نادي حمام نلف يواجه اتحاد تطاوين، وفي جيبس الملعب الجيبس يتبارى مع مستقبل القصرين. في صورة انتهاء الوقت القانوني بالتعادل في المقابلات باش يتم اللجوء مباشرة إلى ركلة الترجيح. كرة اليد غدا باش يكون الموعد مع المباراة الأولى ضمن نصف نهائي مسابقة كأس تونس في الأكابر في القاعة المتعددة الاختصاصات برادس 4:30 النادي الإفريقي الترجي الرياضي. تم تحديد طاقم تحكيم من البوسنة رسميا غدا باش يزفروا المباراة، ويوم السبت المباراة الثانية في قاعة ساقية الزيت مع ماضي 3 نادي ساقية الزيت يواجه جمعية الحمامات. فريق النادي الافريقي يعقد غدا مؤتمر صحفي لتقديم بطل العالم في السباحه احمد الجويدي، وذلك بمناسبه توقيعه الرسمي وانضمامه الى عائله النادي الافريقي. كرة خارج تونس، البطولة المصرية، الزمالك يتوج باللقب، سيف الجزيري يمثل أكيد اللاعبين التوينسا اللي شاركوا في البطولة المصرية. بالنسبة للأهلي المصري كمل الثالث رغم الفوز على فريق المصري البورسعيد 2-0، ولكن الأهلي كمل في المرتبة الثالثة وبش يكون في كأس الاتحاد الإفريقي. أستون فيلا يتوج بالأوروبا ليج، الفريق الإنجليزي فاز البارحة 3-0 على فريق فرايبور. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الله يرضى عليك، على الله تعود. يمكن يجي لعنا محمد الجبالي المطرب التونسي اللي نجح، يمكن يجي يغنيها عني شوي.

0: قول ما وقعتاب يا حبيبي، قول ما وقعتاب إذا عارف. يلا الله الله الله بالهول. يلا يلا حبيبي يلا، الله معه العلم العتابة. ده هو شاطر، هو شاطر.
1: على الله تعود بهجتنا والفرح تغمر دارنا البسمة والفرح.
0: عايز سفير لبنان بالعتابة صار الآن بتقول.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة. لغتي، وهل تدري عرائسها التي تبدو فيزهو وجهها الفتان؟ عربية لا شك أن بيانها عذب، ويحلو بحرها الملآن. أم اللغات بلاغة وتألقا، منها يشع النور والبرهان. ملكت من الشرف الرفيع صدارة، وتطلعت لعلوها الأكوان. خير اللغات، لقد أتيتك خاشعا، ويهزني في حبك الإيمان. أهواك في نثر وفي شعر معا، ومن المحبة عزة وكيان.
0: مدخل الحديقة.
1: هل نستطيع أن نكافئ من أهدانا لحظة سعادة؟ ربما يكون أهداها ببساطة شديدة وبسماحة نبيلة، لكنها وقعت على نفوسنا وقع المطر على الأرض الظمأة. ألا نمر أحيانا بلحظات تعب، نحتاج إلى من يأخذ بأيدينا لنتجاوزها. تنتهي لحظات التعب، لكننا حينما نلتفت إلى الوراء تطل علينا وجوه حبيبة تعني لنا الكثير، وعلى جدار قلوبنا كتبنا عنها كلاما حلوا، ووقعنا مواثيق بأننا لن ننساها. ممتلئ أنا برحيق الأحلام، بندى الأمل وبشهد الأمنيات. وإذا أبصر جسدا يرتجف، أنفخ له جمرة قلبي، وحيثما سرت أغرس فسيلتي وأمشي. إن لم يكن من أجل طفل عاصب البطن، فمن أجل أن أطرد بظلالها لفحة هجير عن قدمين حافيتين. همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: ألقيت فوق جناحي موجة تعبي، يا شاطئ السحر، يا رملا من الذهب، يا دفتر الشمس تملي فيه قصتها، على قوام، على قد، على هدب. آمنت بالموجة الزرقاء ما صدحت إلا لتسحرني عصفورة اللهب. يا شاطئ الأزل المسحور، يا بلدي، نحن العطاش، فيا سلاف الهوى انسكبي. أضيع فيك، ألم الضوء في جسدي، فألتقي بجذور الأرض بالنسب. المتعبون هنا، والعاشقون هنا. خذي إذن ليلنا يا بحة القصب، خذي العذاب، خذي ضوضاء رحلتنا، أو فاتركينا، عرفنا روعة التعب. يا شاطئ الأزل المسحور، يا وطني، اسقي المواويل يا شبابة الحقب. أنا الذي سوف يأتي، فانتظر قدمي يا بحر، يا عطش التاريخ، وارتقبي.

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: كثير يخشى الفضيحة وقليل يخشى الضمير. إن طباع النفوس لا تتغير، إنما المجاهدة تكف عملها، فمن ادعى تغير الطباع ادعى المحالة. يا صاحبي، ما أظلم من يعطيك من جيبه ليأخذ من قلبك. يحكم الإنسان اثنان، عقله وهواه. أما الهوى فعاطفة يثيرها الحب، والحب يعمي ويصم. وكثيرا ما يكون مانعا من مشاهدة الحقيقة، وأما العقل فيرشد إلى الحقيقة حيث ترتاح النفس ويطمئن البال. السعيد من عرف أسباب الأشياء. الموهوب يحمل ثراءه في نفسه. غاية الأدب أن يستحي الإنسان من نفسه. لا يوجد أحد بلا رذائل، والكامل من لا يدعها تهيمن عليه. وما من بشر دائم الاتزان في كل حين. ورقة من دفتر قديم. نحن نرحل عن الأشياء، لكنها هي لا ترحل عنا، وهذه حقيقة كبياض الثلج. إنك قد تبتعد بجسدك عمن تحب، لكن تشعر أنه مقيم بين جدران قلبك وضفاف نفسك، لم يرحل أبدا، بل لم يغادر بوابة قلبك لحظة من لحظات العمر. إنك قد تغادر بلدتك، مسقط رأسك، حياتك، ذكرياتك وصباك، لكنك لا تشعر ولو لبضع دقيقة أنك رحلت عنها أو رحلت عنك، وأنى لك ذلك. أليست هي أول أرض مس جلدك ترابها؟ أليس فيها أول رملة عزفت عليها أغنية حبك وترنيمة وجدك؟ لكأن الشاعر فدوى طوقان تعزف على أوتار قلوبنا وهي تنشد. هناك على جدول كم حواك، وكم ضم من ذكريات هواك. تململ قلبي فوق الرمال يعانق ذراتها باعتلالي، ويلثم فيها رسم خطاك. أتراك تنسى ذلك المكان الجميل الذي كان مرتع صباك ومغنى أترابك وميدان ألعابك؟ أم تراك تنسى نومتك الهادئة في سطح دارك، وأنت تستنشق ذلك الهواء العليل وتتطلع إلى عرائس السماء، والقمر عريسهن الباهر بضوئه واستدارته ونصاعة بياضه. إننا نسافر إلى ضوء ماضينا، لماذا؟ لنعتقل لحظة فرح بريئة لا تشوبها مكدرات هذا الزمن المعتل الآخر. إننا نسافر بأشواقنا وذكرياتنا إلى أحضان ماضينا المسيج بجلال الحيطان القديمة وبهاء الطفولة وباهر أيام الصبا.
1: من ألق الشعر:
0: خلي الدموع الغوالي في مآقيها، فمن حقوق اللآلي أن تصونيها، وخبئيها فما عزت نظائرها من الفوائد إلا في تواريها. وأمسكيها فكم في البذل من تلف، وخلة الجود كم أودت بأهليها. وإن للدمع لو تدرين منزلة من الإباء، أرى ألا تذليها. والحسن كالنسر إن هيضت قوادمه هوى، فأوسع تسفيها وتشويها. فما لعينيك غش الدمع سحرهما، ككوة النور غطاها مغطيها.

قد كنت كالروض في إبان نظرته جم الرؤى مونق الأفواف جاليها. فما جرى اليوم حتى جف زاهره وميعة العمر في أسنى مجاليها. تبكينا لا كان ما أبكاك يا أملي ولا شجاك من الأيام شاجيها. فكفك في الدمع فالأيام باسمة والعين تحلو إذا شع السنا فيها.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: نهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.
4: سلامة ومرحبا بكم. ابتكر مبرمج ياباني أداة رقمية جديدة تهدف إلى مساعدة المستخدمين على تقليل وقت بقائهم على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال أسلوب غير مألوف يجمع ما بين الطرافة والتقييد في آن واحد. وتقوم الفكرة على استبدال التنبيهات التقليدية أو أدوات الحظر الصارمة بصورة مفاجئة لصورة قط برتقالي ضخم يملأ الشاشة بالكامل، ما يمنع المستخدم من متابعة التصفح خلال فترة الاستراحة المحددة. وتستهدف هذه الإضافة الجديدة الأشخاص اللي قضي وقت طويل على مواقع التواصل الاجتماعي دون انتباه، إذ تتيح ضبط مدة التصفح المحددة افتراضيا بساعة تليها استراحة لخمس دقائق، وتحمل اسم كات جيت كيبر. وقد طورها مبرمج ياباني لتعمل كأداة تنظيم رقمية تساعد المستخدمين على التحكم في وقت استخدامهم للانترنت. الخاصية هذه متاحة حاليا في متصفح جوجل كروم، وحظيت الأداة باهتمام واسع على منصة اكس بعد تداول مقطع يوضح طريقة عملها، حيث يظهر القط متحركا أمام المحتوى في مشهد يوقف تجربة الاستخدام. وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع هذه الخاصية، ويقول المستخدمين أنها غيرت حياتهم بشكل إيجابي للغاية، وكذلك هي فكرة رائعة لحشب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل تدريجي، وهي كذلك تطبيقة مذهلة لأن هذه القطة السمينة تبدو بجودة عالية قد تستمر في اللعب حتى يستريح الإنسان قليلا. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: الواحدة بعد الزوال ودقيقة واحدة على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أكدت وزارة الصحة اليوم عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بإحدى الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين. نفى المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دخفوس اليوم وجود أي علاقة علمية مباشرة بين لقاح كورونا وأعراض النسيان الشديد والوهن الجسدي، وأوضح أن الدراسات العلمية العالمية الكبرى أثبتت غياب أي صلة بين التطعيم ومشاكل الذاكرة أو النسيان. في المقابل أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية أن الإصابة بفيروس كورونا بي هي التي تترك هذه المخلفات والأثار الجانبية الطويلة، وهو ما يعرف طبيا بكوفيد طويل الأمد. دعت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الثانوي جودة دحمان اليوم إلى ضرورة الوعي بمدى خطورة استشراء العنف داخل الفضاء المدرسي ومحيطه، مؤكدة أنه لا يمكن إصلاح المجتمع دون إصلاح المدرسة، مضيفة أن المدرسة اليوم مريضة وتمر بأزمة عامة تهدد كافة مكوناتها. من المنتظر أن يتم بداية من غرة جويليا القادم امتثال بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وإلزامها بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمية بالمحلات، ويندرج الإجراء ضمن جهود وزارة المالية للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. ختاما، خصص الاجتماع المنعقد بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية لمتابعة مدى جاهزية مختلف الإدارات الجهوية للحماية المدنية بالشريط الساحلي استعدادا للموسم الصيفي وما يقتضيه ذلك من تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير، إذاعة المنستير
5: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
4: في شتى المجالات.
5: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
4: سياسيا
5: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم. لكم
4: من خلال المعلومات اللي تهمكم.
5: ومعانا ما يفوتكم شيء.
3: جهات وشواغل،
6: نرصد الواقع وننقل صوتكم.
3: جهات وشواغل،
6: إذاعة المنستير من الناس وبينهم لنكون الأقرب.
3: جهات وشواغل
6: مع حياة الكوني.
7: مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، تحية لكم وينما كنتم. جهات وشواغل من توا حتى المطلثة بإذن الله باش نكونوا معاكم في مدينة النظور في ولاية زغوان. مرحبا بكل متابعينا وكل مشاهدين على صفحة الفيسبوك لإذاعة المنستير. كالعادة إن شاء الله حصتنا تكون صوت الناس وهذوما ومتساكني النظور، صوت مشاغلهم وتعبر كذلك على نقائص الجهة المدينة. ونحن دخلنا لها اليوم التكبيرات اللي جاية من المآذن تخلي المدينة تعيش في سلام إن شاء الله ربي بقي عليهم الستر، تونس لكل مشكلة المدينة ذي في هدوء رائع جدا. نحكي على مدينة النظور هذا المساء في درجات حرارة تعتبر مرتفعة شوية، ونحن في فصل الربيع مازال الصيف، نتصور رأي درجة الحرارة أكثر من هكا بكثير. إن شاء الله ربي يكون في عون الجميع. النظور مشغلها وطموحات أهليها بعد شوية على موجة إذاعة المنستير. كل الفريق اللي رافقني للنظور، حمدي النقبي، شوقي الحمادي، نجم الدين القريشي، حييكم والتحية توصلكم من هيثم والناس وهيدا بن ساسي في استوديوهاتنا المركزية نغم، وتأتيكم النظور في تفاصيل كثيرة.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكم في الناظور، تحديدا في دار الشباب. شكرا لكل القائمين على دار الشباب بالناظور، شكرا على حفاوة الاستقبال، شكرا للأستاذة سامية العربي وكل الطاقم العامل معها، شكرا لمندوبية الشباب والرياضة بزغوانا لحضورها اليوم في برنامجها. إن شاء الله بعد شوية سي مراد الدراوي كهيئة مدير رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بمندوبية الشباب والرياضة باش يكون حاضر معنا، وأكثر تفاصيل عن خارطة المندوبية وعملها في ولاية زغوان. صراحة استثنائيا الأول مرة نزور مدينة ويغيب من بين الحضور الغايبين والأبرز غيابا اللي هما المجلس المحلي للتنمية. ألف نقطة استفهام نطرحوها رغم تنسيقنا معاهم باش يحضروا، لأنهم هما الهيكل المنتخب باش يعبروا على مشاغل الناس ومشاكلهم في الناظور، إلا أنه تقريبا 5-6 من الناس كلهم عندهم التزامات وكلهم تعذر عليهم الحضور. إن شاء الله المانع خير. شكرا لضيوفنا اللي لبوا الدعوة واللي هما حاضرين معنا، شكرا ولاية زغوان، شكرا للمكلفة الإعلام سيدة فاطمة في زغوان على حسن

0: التنسيق اكيد باش نبداو بضيوفنا الحاضرين معنا. اولهم الكاتب العام لبلديه الناظور الاستاذ عادل السيلي. سي عادل مساء الخير، مرحبا، اهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم في مدينه الناظور، مرحبا بكل مستمعي اذاعه المنستير.
0: يعيشك سيدي، مرحبا بك انت زاده معنا. اليوم كي نحكيو على الناظور نحكيو على المجال البلدي بالارقام، هات اللي نعطيهم معطيات عامه تقدم لنا المدينه.
1: شكرا. مدينة الناظور هي مدينة عريقة، مدينة في أوج النمو، هي مدينة فلاحية بالأساس مع وجود 2 مناطق صناعية نسعى إلى تطويرها. هي المدينة كبلدية أحدثت منذ 1968. مساحتها قبل توسيعة المجال البلدي كانت 1003 هكتار، لكن بعد سنة 2018 تضاعفت 36,000 مرة.
0: 36,000 مرة
1: أصبحت 36,000 هكتار كمجال بلدي، مع نفس الإمكانيات ونفس الأعداد العمل ونفس الميزانية بالنسبة للبلدية. ولكن هذا ما يمنعش أنه البلدية وعامات البلدية وكل موظفي البلدية قاعدين هو بكل معناها مجهوداتهم ومتفانين لخدمة الشأن العام في مدينة الناظور.
0: الإمكانيات قليلة أكيد، ما النقاط السوداء باش تكون موجودة، تراكم الأوسخة باش تكون موجود، لأنه طبيعي جدا المجال متسع جدا والإمكانيات قليلة جدا.
1: لكن هذا ما يمنعش أنه البلدية قاعدة تقوم بمجهودات كبيرة، ولكن نأكد أنه النظافة هي مسؤولية مشتركة بين جميع المتداخلين، مش مسؤولية البلدية فقط. أكيد. هو عمل مشترك لفضاء عمومي، ما نحبه مدينة أفضل مدينة الناظور. احنا اهتمامنا بالشأن البيئي والمشاريع البيئية سواء على سواء المعدات او على العمل والإداريين تم تدعيمها، ومشينا في تأهيل هذا المرفق البلدي الهام، وذلك من خلال انه دعمنا المعدات. سنة 2025 و2026 رصدنا اكثر من 1 مليون دينار، معنا مليار من الاعتمادات لاقتناء معدات نظافة. عندنا اقتناء شاحنة قالبة 3 طن ب 150,000 دينار في إطار صفقة المجمعة الإطارية بوزارة الداخلية، مشكورة، مش يتم تسليمها السنة إن شاء الله. أيضا مش نقتني شاحنة قالبة ضاغطة 16 متر كوب بمبلغ مليار سنة، وهي في مرحلة فرز العروض. أيضا تم اقتناء في سنة 2025 بمبلغ 70,000 دينار أكثر من 40 حاوية سعة 770 لتر، إضافة إلى حاويات حائطية وسلات للمهملات وحاويات كبيرة سعة عرية. أيضا سنة 2026 بمبلغ 69,000 دينار اقتناء أيضا قريب 50 حاوية، وهي توفي مرحلة التسليم، بالإضافة إلى أكثر من 50 مقعد استراحة سيتم معناها تركيزهم بالمدينة وبالحدائق العمومية، إضافة إلى أكثر من 60 سلة مهملات حائطية، وسيتم أيضا تركيزهم بالأنهج والشوارع الرئيسية وبالحدائق العمومية. ما أيضا تم اقتناء آلة لشفط المياه المستعملة بمبلغ 23,000 دينار، باعتبار أن مدينة الناظور وبلدية الناظور غير متبنات من ديوان التطهير، فإن خدمات التطهير هي
0: معناها الناظور. التطهير غايب جميع
1: غايب جملة في انتظار محطة التطهير اللي مشكور السيد ولي زغوان وكل الإطارات على مستوى الولاية قام بحلحلة هذا المشروع. نسوق بشرة لمتساكني مدينة الناظور، تم حلحلة هذا المشروع اللي هو مشروع معطل منذ سنة 2014، وتدخل اللجنة الجهوية لتسريع المشاريع العمومية المعطلة. تم حلحلة هذا المشروع وذلك بتخصيص عقار على ملك الدولة مساحته 8 هكتار بكائن بقصار العقلة، خصص لإنجاز هذه المحطة ثلاثية التصفية بمبلغ 30 مليون دينار، مع طلب البلدية أنه يتم استغلال هذه المحطة لتوسيعة شبكة التطهير لتشمل، باعتبار احنا هي خدمات تطهير خدمات قرب وخدمات مهمة للمواطن وخدمات حياتية،
0: جودة حياة
1: اللي تشمل عن متساكني حي الجنارة، متساكني حي الزيتين، أيضا متساكني زواغة، متساكني إشعاع، ومتساكني بير نظور. وبذلك معنا في الحق
2: جهات وشوابل،
3: نرصد الواقع وننقل صوتكم.
2: جهات وشوابل،
3: إذاعة المنستير من الناس وبينهم لنكون الأقرب.
2: جهات وشواغل
3: مع حياة الكوني.
2: انفذار بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7. إذاعة
3: المنستير 104.7.
0: نعود لكم من جديد مستمعينا، نعتذر لكم عن هذه التقطعات، نرجع نكمل حديثنا مع سي عادل السيلي كاتب عام بلدية النظور. اليوم نحكيه على كل ما هو جديد، مقتنيات جديدة، شبكة تطهير إن شاء الله في القريب، نجم نقول في القريب العاجل وإلا مازال زمانيا
1: في القريب العاجل،
0: في القريب العاجل
1: باعتبار أنه تم النظر فيها في لجنة وزارية لتسريع المشاريع العمومية المعطلة على مستوى رئيس الحكومة.
0: يعني تجاوزت كل العرب
1: عراقيل، وتم تخصيص العقار بصدد تحيين الدراسة في المكان الجديد.
0: في المكان الجديد إن شاء الله تكون طلع خير على متساكني.
1: بالإضافة إلى ذلك، تم التعاقد مع شركة خاصة لخدمات الكنس اليدوي وقلع الأعشاب الطفلية ورفع الأتربة ب 148 ألف دينار تنطلق إن شاء الله مع العيد، لتشمل جزء كبير من مدينة النظور وبعض المناطق الأخرى. وباعتبار أنه سيوفر هذه الشركة ستوفر 18 عامل على نطاق الكنس ورفع الفضلات والعناية وقلع الأعشاب التفالية والعناية بالمناطق الخضراء وبالشوارع الرئيسية، أيضا بمحيط المؤسسات الإدارية والأمنية وبالسوق اليومية والتربوية.
0: عندنا بكالوريا وعندنا مناظرات وطنية زيادة، نتمنى أن مؤسستنا التربوية تكون في أحسن
1: حلة مشمولة بإذن الله بهذا البرنامج.
0: برمجتوها إن شاء الله، راه مهم جدا أنه تكون وسيلة أولى لائقة أثناء المناظرات الوطنية. نحبوا كل يوم ما مسيتش عارف ما دام الإمكانيات قليلة وقت المناظرات الوطنية، بربي يقبل هدايا. وأنت حكيت على العيد ونحن قادمين على عيد أضحى إن شاء الله يكون مبروك على تونس الكل ومسلمين العالم الكل. عندنا مشكلة نظافة فيه للأسف، معناها نحن تونس ما زلنا رغم أنه رانا كنأديو في الأضحية، راه هو واجب ديني ونأديو في شعائر من ديننا ونظافة في ديننا، فنذبحوا بعتلي التفاصيل هذيك الكل يعرفوها الناس اللي تخدم في البلدية ومعاناتهم الكبيرة من الجلود اللي تبدأ ملاوحة. راوكي نحكيه على الجلود، رام نحكيه على ثروة وطنية مهدورة في بلادنا. اليوم نحكيه كذلك على الفضلات اللي تكون محطوطة بطريقة غير لائقة بالمرة، راو لا يتماشى والمسلم اللي يؤدي في شعيرة من شعائر ديننا ويقوم بالسلوكات هذيك. يعني قديش منهم خدمت البلدية، قديش منهم البرامج البلدية. إن شاء الله كل واحد فينا يتحمل مسؤوليته في المجال هذا. فما برمجة خاصة لعيد الأضحى إن شاء الله؟
1: بطبيعة الحال بلدية النظور وضعت برنامج خاص بمناسبة عيد الأضحى بالتنسيق مع ولاية زغوان ومع السيد سيل عجمي بن مبروك رئيس دائرة البلديات. احنا عندنا حتى جلسة عمل غدوة بمقر الولاية لتقديم هذا البرنامج على مستوى كل بلدية مع مناقشته، وأنه سيتم تخصيص اثنين فرق عمل يوم العيد ويوم ثاني عيد، معنا بداية من الساعة الثانية بعد الزوال لرفع كل الجلود مع تدعيم عدد اثنين جرارات وشاحنة.
0: وين تمشي الجلود هذه بربي كذا قارفة؟
1: احنا الجلود سنويا هو يتم التنسيق مع المركز الوطني للجلود لرفع هذه الجلود.
0: واحنا
1: احنا بداية غدوة ان شاء الله في الجلسة في الولاية سيتم وضع اللمسات الأخيرة للتنسيق معه كما
0: كل عام.
1: كل عام هذا ما يمنعش انه المواطنين ملزمين انه يتم اخراج الجلود في وقتها. وضع مادة زياده الملح لتفادي الرواح تفادي الذباب.
0: كي نحكي ولا هذه هي التفاصيل،
1: هو عمل مشترك، هي تفاصيل
0: عمل مشترك وهذا وعي مواطني. راهو تشري للاضحيه، خلينا نقول ربي ان شاء الله يزيد ويبارك، واللي قادر ان شاء الله يشري حتى بثلاثه ملايين خليوا الناس تفرح، اللي مش قادر يشري على قد امكانياته. راهو كل كيلو الملح الزايد اللي باش تحطه للمراه على الجلد راهو ما ينقص لا من صحتك ولا من مالك، راهو يعكس وعي مواطني كبير. اما خير هذاك نستنفع به ويمشي القطاع الجلود، ونعرف قديش فما بلدان فايتتنا اشواط في المجال هذايا، ونحن قديش خسرنا خطوات التالي من جراء تصرفاتنا هذه، رانا نجموا نربحوا بها اقتصاديا وبيئيا، وتقعد انت كاخلاقك كمسلم هي فوق كل الاعتبار ان شاء الله. اللهم ان بلغنا خاصه في مجال الجلود هذا اللي هو موضوع راه مهم جدا، واكيد باش نقعدوا نحكيوا عليها على موجه.
1: حاب نكمل لو تسمح. بالنسبه للنظافه، احنا قلت الأهمية القصوى التي توليها بلدية النظور هي للنظافة باعتبارها خدمة قرب. بالرغم قلت لك من نحب نحيي معناها عملت البلدية متاع النظافة سواء المترسمين أو على الحظائر، بالرغم قلة العدد
0: متاعهم ستة
1: عملاء، هم ثم تسوية الوضعيات في نطاق البرمجة مع رئاسة الحكومة بإذن الله
0: في البرنامج بإذن الله.
1: ثم العمل اليومي اللي هو يوما في النهار وفي الليل، عندنا فريق الرفع الآلي للفضلات، أيضا فريق الكنس اليدوي، عندنا آلة بوب كات مع جرار لرفع الأتربة وفواض المواد البناء وفواض الحدائق، ومشكورين الولاية بالتنسيق مع السيد الوالي وفرونا شركة خاصة قامت برفع فواض المواد البناء في النقاط السوداء على مستوى بلديات الولاية، وبتدخل شخصي من السيد الوالي ومع السيد رئيس دائرة شؤون البلدية مش يتم تكريس، معناه أنه مرة أخرى الشركة مش تعود ترجع لبلدية النظور لمواصلة رفع نقاط أخرى نقاط سوداء،
0: لأنه العبء ثقيل جدا على البلديه اليوم.
1: البلديه الناس ما عندهاش لا تمتلك اله تراكس، ثم تم برمجتها سيتم اقتنائها في بدايه مفتتاح 2027 باذن الله
0: ان شاء الله. باذن الله.
1: ايضا مداوات المخافر البعوض،
0: اي مداوات الوشواشه، طبعا يحكيونا على الوشواشه، على الوشواشه في النظور.
1: عندنا مخفر كبير في مدينه النظور
0: اللي هو مش من المفروض في مارس الدواء.
1: يتم المداوات بطريقتين، المداوات العضويه بجهر الاوديه والمخافر اللي هي في واد الخليفة، وعندنا في بعض المناطق في العمادات اللي نسق فيهم مع الولاية ومصالح الإدارة الجهوية للصحة والإدارة الجهوية للبيئة، ويتم التدخل فيها بالتنسيق مع عمالة الإدارة المحلية للفلاحة وعمالة الغابات، يعاونونا يشرف عليها السيد المعتمد في كل ما نكلموه، معناها يعاوننا بالتنسيق مع السيد مندوب الفلاحة يمكننا بالعمل أنه يتم التدخل في جهر الأودية خاصة في واد الخليفة اللي هو أكبر نقطة لتوارد البعوض. كما يتم معناها المداوات الآلية برش المبيدات في هذا الوقت بالضبط.
0: في هذا الوقت بالضبط.
1: اللي في كل عام ناخذ أدوية اللي يعطوهم لدرجة للصحة، كل عام يتبدل باش من البعوض ما تكتسبش المناعة.
0: مالك كيفاش؟ مسائل مدروسة نعرف ماشي اعتباطية، ماهوش في بالي يداويه في مارس، خاطر الطبيب يبدا في مارس
1: ولا وقتها يتم المداوات هذيك المخافر التوالد، هي تعتبر مداوات عضويه ومعناها اللي هي تعتبر لارفوس في مرحله اليرقه،
0: خاطر تاخر كثيرا
1: في مرحله اليرقه، ثم يتم التدخل بالرش وبالتطبيب الحراري،
0: لانه المعاناه كبيره من الوشواشه ويعرفوها الناس اللي يسمعوا فينا، مش كان عندنا دور نحكيوا على برشا مناطق في تونس الكل. شكرا لك سي عبد السيلي، مازلت تواصل معنا بعض المعطيات، لانه كي يغيب المجلس المحلي للتنميه تقعد يقولوا الحاكم بابا الناس الكل، تقعد المؤسسات الدولة هي اللي تشرف على مشاغل الناس. نتمنى أن بعض العمادات وبحثنا المجتمع المدني زاد الناشط يحكي لنا على مشاغل بعض العمادات ومشاكلهم مع التنقل، مع الصحة، مع كذلك في مجال الدراسة. شكرا لك سي عادل على رحابة الصدر، على حسن الأخلاق، يعطيك الصحة. شكرا جزيلا. نحب نحيي الأستاذة سامية العربي مدير دار الشباب النظور، مرحبا بك. عندك سامية أو عندك ميكرو بحذاك. حبيت نحييك ساعة نعرف اللي المندوبية بعثت لنا شكون, أما نحييك شكرا لك على الجاهزية على الأخلاق على حسن التعامل. شكرا لك. نحكيه على دار الشباب النظورة, تاني فكرة بسيطة ساعة على دار الشباب, وخلي كان فما تفاصيل تسعد الشباب ونحكي عليها بعد إن شاء الله.
4: مدام سامية العربي مدير دار شباب النظور. دار شباب النظور هي فضاء حيوي مفتوح يستقبل شباب ما بين 15-35 سنة, تضم قرابة 250 منخرط ومستفيد من الأنشطة الموجودة بمنطقة النظور وأحوازها. دار شباب النظور أنا نفتخر أني نخدم في المؤسسة هذه العريقة. على الأهداف اللي نخدموا عليها اللي هي تشريك الشاب ومحاولة احتوائه واستيعابه من خلال الأنشطة الموجودة ومن خلال النوادي المتوفرة بالمؤسسة, خاصة نذكر منها نادي الفنون اللي يشمل المسرح والموسيقى والسينما والتعبير الجسماني, نادي التخييم, نادي الرحلات والسياحة الشبابية, النوادي الرياضية المتوفرة بالمؤسسة واللي تساهم بشكل كبير في تهذيب السلوك لدى الشاب. من أبرز الأهداف اللي نحاولوا نخدموا عليها زيادة في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 35, نحاولوا نمكنوا الشاب بطريقة أخرى, معناه ما عادش دور المؤسسة الشبابية كونها توفر له نشاط فقط. الشاب
0: هي مؤسسة حاضنة
4: تستوعب المؤسسة من الإنصات, ثم شباب بيجي بشي يلوج بشي يلقى الفضاء اللي يستوعبه واللي يسمعه واللي احنا نحاول
0: يلقى فيه
4: قدر الإمكان,
0: قدر ما نقوله صعب بالتعامل معه جيل ذي بقدر ما هو لا ممكن انك تتعامل معاه, لانه هما اولاد وجايين من الجينات التونسية, فقط لابد من ايجاد الطريق انه كيفاش نتعاملوا معه.
4: هذا هو
0: هذا هو
4: من خلال الاهداف اللي نخدموا عليها, تمكين الشباب والمشاركة والابد, بما انه هي فضاء للابداع
0: اكيد
4: وصقل المواهب.
0: اكيد برشا شباب تكونوا لهنا, وكان تسأل بارشة يقول لك الموهبة بتاعي
4: عظم الحضور اليوم
0: هم امتحاناتهم العائلة التونسية كلها على إيقاع الامتحانات. إن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله بنجاح. شكرا لك سيدة سامي. بعد شوية باش نرجع نحب نحكي على التخييم, نادي التخييم, خلنا نعطيه فكرة أكثر, لأنه صراحة فما برشة أفكار مغلوطة قاعدة تصير, وفما حتى على مواقع التواصل الاجتماعي قاعدين نروجولها بشكل صراحة لا يليق بأخلاقنا. نقول لكم التخييم كيفاش يصير, كيفاش وزارة كاملة كي تقول كي تعطي للتخييم نادي كامل ولا تحط له برنامج وتصرف عليه
4: أهداف
0: واستراتيجية ومثال شعملوا طلة والدول الأخرى اللي تقولوا معناها دول متقدمة ويتعاملوا أكثر مع شبابهم, شوفوا كيفاش يتعاملوا خاصة مع منطقة التخييم اللي يصنعوا به الإنسان, لأن الناس تصنع في الإنسان. توا بعد شوية نحكي على النادي هذا. مرحبا بكم مستمعين, تبقوا معنا في الاستماع, مازلنا مواصلين معكم في مدينة النظور اللي للأسف غاب تماما المجلس المحلي للتنمية ولا واحد حاضر, على أمل أنه من هنا المطلثة إن شاء الله, وإلا ما نعرفش ربما واخذين موقف من وسائل الإعلام عمومية ما يحضروا لهش, ما نعرفش شنو المانع, أما إن شاء الله واحد فيهم يكون حاضر باش يحكي أقل شيء يكون أمين للناس اللي انتخبته باش يحكي ويوصل مشاغلها للناس. جاتكم الفرصة إذاعة المنسير بحذاكم حتى المطلثة بإذن الله.
2: جهات وشبكات.

0: بكم مستمعينا مواصلين معاكم من دار الشباب الناظور حصة جهات وشواغل. اليوم نحكيوا على مشاغل متساكني مدينة الناظور. مرحبا بكل مستمعين وكل متابعين على صفحة الفيسبوك لإذاعة المنسير. مرحبا كذلك بالمجتمع المدني الناشط سي محمد منصور. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا مرحبا أختي حنان، شكرا على
0: الاستضافة. حياة
1: حياة الكوني أسبق وأني حضرت وتقابلنا سنة 2021 في المقر البلدية، فهمني. كذلك الشكر للأخت أسماء البخاري، هي اللي استدعت اليوم باش نكون حاضر. شكر للحضور معناتها سعادة السيلي.
0: تشكر أسماء البخاري، أنا في بالي سامية العربي. سامية العربي عنده خلطة بتاع أسماء.
1: سامية العربي
0: شريط علوش العيد، مش مشغشبك علوش العيد.
1: لا
0: اسمع سي محمد،
1: نعم
0: مش مشغشبك علوش العيد.
1: لا والله عندي حالة بتاع قريب
0: إن شاء الله،
1: إن شاء الله ربي يشفيك.
0: إن شاء الله ربي يشفيك.
1: بما أنه إحنا في دور شبابي صار مركب شبابي، نثمن الجهود اللي قامت بها الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي بالناظور. وسبق وأن تحدثنا فيه سنة 2021
0: كل الاتحاد الرياضي بالناظور ونسلطة
1: الحمد لله، معناتها نتائج ممتازة. إن شاء الله
0: لصقنا باش يجي معنا حد من الهيئة.
1: إن شاء الله في الموسم المقبل تكون عندنا صنف أكابر، نحاولوا كلنا صفة كبر. نشكر سعادة السيدي وكبلدية كذلك على الدعم.
0: خلينا بالشكر، كلنا نقوموا بواجبنا سي محمد. هات نحن نقوموا بواجبنا باش الناس كي يسمعونا في الناظور يقولوا بالحق حكاو على مشاغلنا.
1: أكيد.
0: اعطيني العمادات واعطيني مشاغل. كي نحكي نقل نحكي صحة نحكي تشغيل نحكي مجالات حيوية كبيرة.
1: أنا بما أني ابن معتمدية الناظور أو من سكان المنطقة مع البلدية، نطالب
0: تفضل.
1: بما اني من سكان عمادة الناظور وبلدية، يعني من سكان البلدية
0: المنطقة
1: البلدية، والله نطالب وزارة التربية او المندوبية الجهوية للتربية، وانه عندنا اشكال، عندنا زوز معاهد في وسط البلاد، زوز معاهد ثانوية.
0: اي هذا اشكال يبدو.
1: انا شو نوصل لك عاد؟ عندنا زوز معاهد ثانوية بالمنطقة البلدية، معهد الغزالي ومعهد ابن شرف، وعندنا زوز مدارس إعدادية تبعد 3 كيلومتر من على المنطقة. عندنا زوز مدارس إعدادية تبعد 3 كيلومتر على المنطقة،
0: يعني الإعداديات البرة
1: وليسيات الزوز وفما عندنا وليدات متعذبين الحقيقة، يعني
0: 3 كيلومتر راهو بعيدة. فماش حفلات؟
1: فما حفلات، لكن فما اقتراح آخر أختي حنان، وأنه نطالبوا لوزارة التربية وإلا حتى المندوبية. عندنا مثلا هنا مش عندنا زوز معاهد، يولي معهد ومدرسة إعدادية
0: وغادي
1: تولي مدرسة. وحتى بما أنه عندنا معهد مدرسة الإعدادية ابن شرف، فحتى مبيت معناتها جايز يولي معهد. وهيك معناتها النقص والتعب على تلامذتنا، تكون احنا المنطقه البلديه يقراوا لنا مدرسه اعداديه ومعهد ثانوي، واهالينا في الشعليل
0: يقراوا
1: الشماليه وبرشاوش، يكون عندهم معهد قريب ليهم زاد غاد، يولي معهد اعداديه قراب الغادي في الشارع الجديد، ولهنا في الناظور يكون معهد وتكون مدرسه اعداديه.
0: هو وجهه نظر.
1: أنا
0: نحن الجيل اللي قرا صحيح يقولوا لنا ما تقارنوش، نحن قرينا بعاد 10 كيلومتر،
1: لكن
0: مش توا مجال علاقاتنا معناها كيفاش يوطد حتى مشكيف. العلاقات بين بين بين الناس راهو يبداو احياء مختلفه ويقراوا
1: مع بعض. بالوضع اللي احنا فيه تو ما نقارنوش بتلامذه السبعينات والثمانينات والتسعينات، تو تبدا خايف على التلامذه كيبدا يساعدني ما نلقاوش نقل، يمشيوا على القدمين 3 كيلومتر واخرج من هنا وشوف كما عند أشجار واحد كذا. صحيح والله في تنوير وفي كذا، لكن بعيد.
0: اي ساعات
1: بعيد
0: ما نحسوش احنا في الناظور نحس سبع
1: اعدادي
0: في شارع امن، معناها امن الشارع ولا
1: والله الشارع
0: يعني فماش مخدرات، فماش يبيع الخمر خلصت. لا يقول شارع امن ولا مش امن، ما فيهاش شيء.
1: هذه امور امنيه، هذه الامن القائم بواجبه في الامور هذه.
0: انت مش نناقش امور امنيه،
1: انا اقتراح
0: يعني شيء ذا موجود ولا يهدد شبابنا ولا لا.
1: امنيين يكون في صالح التلامذة، فهمني، دراسيين وعلميين يكون في صالح التلامذة، فهمني الأمور الأمنية الأخرى هي تكون أمور أمنية في حد ذاتها. إذا نقصوا إحنا من الأعداد التلامذة اللي يمشيوا للنشر الجديد وفي الإعدادية ويقولوا يقرأوا لهنا نقصوا لعبة حتى على الحفلات.
0: وجهة نظر اقترحتوها أنتم عليهم وجهة نظر إن شاء الله.
1: إيه إن شاء الله معناتها إن شاء الله صوتي هذا يوصل وأنت من سنين هيك عن يوم
0: سنين
1: علاش زوز مدارس إعدادية الغادي
0: وزوز معاهد ثانوية
1: وإنه نعاود إنه بعد المدرسة الإعدادية ابن شرف فيها زاد مبيت معناتها سهل معناتها الموضوع تولي لنا عندنا معهد مدرسة إعدادية وفي بير النظور
0: هي وجهة نظر وجهة مقبولة على في انتظار انه يدرسوها لما لا توصل
1: حاجة
0: للولاية
1: أخرى الصحة تنقصنا احنا بحكم وضعنا الجغرافي
0: شنو ثم في الصحة مستوصف
1: عندنا قسم مستعجلي وعندنا مستشفى
0: شنو في الاستعجالي
1: في قسم توليد في قسم توليد وان شاء الله
0: يعني شنو مراقبه ويبعثوها لل
1: لا لا لا لا لا لا لا لا فما مركز توليد هذيك في حالات اللي تستعصى عليهم ولا حاجات
0: باهي
1: اما زاد بحكم وضعنا الجغرافي احنا كان معتمدين الناظور نقرب من سوسة اقل من اللي نمشي لزغوان مثلا
0: اقرب لسوسة منكم لزغوان
1: نطالبوا تقريبا فما بشي تركيز وحدة لتصفية الدم إن شاء الله يكون يكون في البرنامج بتاع وزارة الصحة اللي في بالي بي
0: إن شاء الله يا
1: نطالبوا بسيارة إسعاف مجهزة احنا قراب من الطريق السريع رقم 3 احنا قراب من الطريق الهديه الوطنيه لمسيك رون فيت هذه تربطنا بالقلعه وكذا من الحوادث من الى اخره كذا
0: نستناو
1: ساعات اللي تجينا تكرب علينا زغوان اذا كانت موجوده
0: اذا كان ما خرجش
1: وقعت حاله البارح معناتها لا مستنين لساعتين وثلاثة باش مش نطالبوا زادة صحة باش تعطينا زادة السيارة دي الإسعاف المجهزة حتى بحكم
0: أولوية أولوية مؤكدة
1: للنظور
0: أولوية مؤكدة سيارة إسعاف مجهزة
1: والله هذا فيما يخص
0: حاضرة لكل الطوارئ معناها إن شاء الله ونرجو السلامة للجميع
1: أما
0: تكون حاضرة
1: لكن حتى الوقاية باهية
0: أكيد أكيد كونوا حاضرين أكيد
1: إن شاء الله يا رب
0: النقل الناظور زغوان الناظور سوسة كيفاش حالة النقل
1: موجود النقل فما سيارة أجرة عن فيه زادة موجود موجود
0: موجود النقل فما حتى مشكلة في
1: ما عدا التلامذة هم اللي تعبين النقل
0: نقل التلامذة غير منتظم
1: في 3 كيلومتر يوميا
0: يوميا
1: مره يخلط على الكار مره ما يخلطش مره تتعبى مره يلقى لا هذه زادة واحنا امنين الصغار بحكم الوضع اللي احنا فيه يكون سيح. قريب لك لهنا خير من اللي يمشي
0: خير من اللي يتنقل
1: لنا سيح. احنا ولا حتى الجهه اللي ساكنه من الغادي سواء حماه برشاوش او شعالي الشماليه معناتها
0: ان شاء الله لينا لام مطلب جماعي مرفق بامضاءات الاولياء الكل اللي راغبين
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: لما لا ويتدرس على مستوى جهوي واذا كان لازم انه يكون مركزيا في وزاره التربيه ولما لا
1: واذا فما حاجه
0: مادام المؤسسات حاضره ماكش باش تحدثوها انتم
1: حاضرين حاضرين عندنا حتى للمدرسه الاعداديه ابن شرف ابن شرف فيها مبيت
0: واضح
1: مبيت يولي الغزالي هذا يولي معهد الغادي واحنا يولي هذيك يولي كوليج ما تسهل العملية غير وزارة التربية ما تعمل
0: فرص التشغيل فرص التشغيل في الناظور متاحة صراحة
1: حاليا ناقصة شوي
0: ناقصة
1: شوي ناقصة شوي
0: الزوز مناطق صناعية الموجودين
1: موجودين اشترهم مغلقين
0: اشترهم مغلقين
1: للأسف
0: فين يخدموا شباب النظور وين يتنقلوا
1: معمل البولونات هيك
0: غير ما تسمينا المعامل معناها يتنقلوا معناها
1: فما لا لا لا على عين المكان
0: على عين
1: لكن جاءت تطوروا فما معمل في الفحص الله المستعان معناتها ولو يتنقلوا للفحص
0: يتنقلوا للفحص في حافلات يا رب يعينهم ان شاء الله
1: كان هو المعمل الذي تبنى معمل جديد للفحص ولا فما شوية تنقلات شوية عبر
0: وفي الفلاحة يخدموا نساء في الفلاحة
1: موجودة
0: فلاحة فلاحية بامتياز هي
1: المنطقة حيث ما فلاحة فعالية وزيتين سقوية موجودة فلاحة
0: موجودة السقوية
1: أي منظور منطقة فلاحية
0: ايش تنتج النظور
1: النظور تنتج هذا زيت الزيتون هذا موجود النظور زراعات أخرى زراعات كبرى أنت حسب المناخ وحسب ما تعرف العوامل هذه اللي تبدل والزراعات السقويه الاخرى كما انتاج طماطم وتشريحها ويمشيوا يبعثوا حتى لايطاليا عندنا عده يعني المناشر هذوك بالتشريح ويوصقوا لايطاليا موجوده
0: فلاحه فما
1: موجوده في النادور. مطالبنا الاساسيه تقريبا قلناها بما يخص الصحه فيما يخص التعليم، فمن ان شاء الله المساج بتاع يكون وصل
0: ان شاء الله باذن الله موجود
1: ورب يوفق
0: الجميع موجود عدا في ذات المنسير وتلقاه على صفحه
1: ان شاء الله ان شاء الله بتاعنا. ومشكوره مره اخرى
0: شكرا ليك سي محمد. شفتني ما نغلطش في اللقب نتاعك سي محمد،
1: سامحني
0: منسوخ
1: حياتك تكون
0: عايشك فما حتى
1: مشكلة.
0: شكرا ليك سي محمد، يعطيك صحه على حضورك معنا ان شاء الله لاباس. بالنسبه لقريبك فما ناس تعرف جيدا ايش معناه الالتزام. تاخذ الميكرو سي عادل نكملوا معاك ما تبقى، لانه بعد عندنا التزام مع قسم الاخبار ونرجع بعد. مازال ضيوفنا سي مراد الدراوي، سي مراد الاستاذ مراد الدراوي كهيئة مدير رئيس مكتب الانشطه الشبابيه بمندوبيه الشباب والرياضه، ان شاء الله باش يعطينا اكثر تفاصيل على خريطه الانشطه الشبابيه. كذلك يلتحق بنا سي مروان بن فرج بالقايد هكا، مرحبا به امين مال الاتحاد الرياضي بالناظور، في انتظار ضيوفنا الاخرين يحضروا معنا. نكملوا معاك سي عادل السيلي كاتب عام بلديه الناظور. اليوم التحديات كبيره خاصه على مستوى النظافه، ونحكي وجوده الحياه، نحكي على التنوير، واليوم نحكي على صغيرات يتنقلوا معناها 3 كيلومتر باش يكونوا موجودين في مؤسسات تربويه هي تقريبا نوعا ما بعيده شويه على المدينه.
2: خدمة التنوير العمومي خدمة مهمة بالنسبة لكل المتساكنين، أولتها البلدية عناية مهمة باعتبار أنه منذ سنة 2024 25 26 تم إنجاز عدد 2 مشاريع إنارة عمومية بمبلغ 1,400,000 دينار، شملت أكثر من 800 نقطة إنارة عمومية ضوء معناها مقتصدة للطاقة جاد في كل مناطق التوسع العمراني اللي هي شملت 5 مناطق و5 عمادات. وايضا راسلنا المجلس المحلي للتنميه باعتبار انه برمج المشاريع الجديده
0: راسلتهم كما نحن
2: راسلناهم كتابيا باعتبار انه ارصدنا مبلغ 400,000 دينار كقرض مع صندوق القروض، ايضا لتطهير شبكه التنوير العمومي بمدينه الناظور واضافه نقاط اناره اخرى في عده مناطق معناها تفتقر لهذه الخدمه كما حي الجناره، حي الزيتين، طريق زواغه، عندنا بير الناظور معناها خدام معناها ثلاثه مؤسسات تربويه باش تشملها الاناره، ايضا طريق المقبره نتاع سيدي عمر وسيدي صالح، ايضا البلديه انخرطت في البرنامج الانتقال الطاقي وذلك بتركيز الانخراط في تركيز عدد 3 فوتو ضوئيه للمباني الاداريه واللي هي تشمل القاعة المغطاة، قصر البلدية والمستودع البلدي، واحنا طبعا بصدد استكمال الإجراءات مع صندوق القروض لتمويل الدراسة والحصول على الموافقة المبدئية. أيضا في نطاق تطهير شبكة التنوير العمومي رصدنا منذ سنة 2024 إلى سنة 2026 اقتناء أكثر من 350 نقطة إنارة لتعويض معناها لاد فوانيس مقتصدة للطاقة لتعويضها بالفوانيس الحالية اللي هي صوديوم، وهي تشمل معناها أغلب الأحياء داخل المنطقة البلدية باش يتم تعويض شبكة التنوير العمومي القديمة بشبكة جديدة وتم تطهيرها باش نخفض من الكلفة الطاقية الثقيلة على البلدية، وأيضا لتدعيم نجاعة هذا المرفق التنوير العمومي وليشمل أكثر وجل المتساكنين
0: ان شاء الله باذن الله. في وسط المدينه ربما تغيير الفوانيس والا كل اجتهاد ربما الكلفه نتاعو باش تكون اقل، اما نحكي على توسع المجال معناها هل من حقهم الارياف انه يقول اقل شيء في نقاط معينه قرب المساجد مثلا قرب اماكن يتجمعوا فيها بحذا العطاره القهاوي، عاده ما تكون هذيك النقاط اللي يتجمعوا فيها الناس رغم كما قلنا رغم التوسع الكبير للمجال البلدي من حقهم ولو بعض نقاط الإنارة الأرياف الموجودة.
2: قلت لك يعني رصدنا 1,400,000 دينار وتم صرفهم وانتهت هذه المشاريع وتم قبولها وتم قبولها، حتى نقول لك نعطيك الأماكن اللي انتفعت بهذه الإنارة
0: يعني هذا على مستوى
2: على مستوى خمسة عمادات في مناطق التوسع العمراني يعتبر برنامج في كل آن في كل دو معناها مع صندوق القروض
0: هم يتمتعوا سينتهى
2: يتمتعوا اللي نقولك عليهم عن الشعاليل اللي هي الشعاليل الجنوبية واحد الشعاليل الجنوبية اثنين الشعاليل الجنوبية ثلاثة الشعاليل الشمالية هذه بالنسبة لعمادة النظور عمادة في بير الشاوش سيدي ناجي الضربانية العوالية في عين بطوم عندنا في القليب العالي عندنا في شو اسمه دوار حاج جلول عندنا مفترق الخلاقية عندنا دوار القبة عندنا الحنانية الحنانية الشط عندنا القصيدية أيضا عماد سوغاس سوغاس الشمالية على مستوى المسجد سوغاس الجنوبية على مستوى المستوصف عندنا جعافرية نصورية نصورية واحد ونصورية اثنين الركبة واحد والركبة اثنين عندنا أولاد جبلة عندنا سيدي صالح 9 أفريل وعلى مستوى عماد السوار في زبيدين وسيدي بنور مشكورين على مستوى مدير إقليم ستاغ ومع وبالتنسيق مع السادة أعضاء المجلس المحلي والسيد الوالي تم توفير معناها المحاولات الكهربائية الخاصة بهذا التنوير
0: مهم جدا
2: وهي غاديين يخدموا توا
0: اليوم نحكي وزيادة على مشكل كبير تقريبا الناس كلها حكت عليه في بلادنا نحكي على منح رخص الرابط بالشبكات
2: العمومية.
0: العمومية اليوم صراحة شنو الملف هذا اللي عندكم في النظر
2: هو ملف يشمل تمكين خدمات المواطنين بالربط بالشبكات العمومية سواء الماء صالح للشراب أو التطهير أو الإنارة هي خدمات حتبقى للدستور هي خدمات حياتية
0: مما لا شك فيه إمكانيات التمتع بها
2: احنا أسندنا عدة رخص عن طريق اللجنة المحلية ثم بمصادقة اللجنة الجهوية لإسناد هذه الرخص هي تم إسناد العديد من الرخص لكن الإشكال في مدينة النظور وهو إشكال عام هو إشكال عقاري باعتبار أنه الإسناد يتم للأشخاص أو للمساكن الوضعية العقارية متاعها مساواة أي أنه الملكية ثابتة وكما هو الملكية ثابتة يعني
0: يملك شهادة ملكية
2: أو ما يفيد الملكية اللي هو عقد بيع أو عقد شراء أو هيبة أو عقد تنازل أو عقد مقاسمة لكن شهادة التصرف لا يمكن استعمال شهادة التصرف
0: لا يمكن الاستئناس بها
2: لا يمكن قانونا لا.
0: قانونا لا
2: وهذا هو الإشكال اللي احنا قاعدين نحلو فيه وقاعدين ننسق مع الولاية ومع كل السلطات المعنية لحل حالة هذا الإشكال ولكن برشا حلول وتم الإسناد عديد من الرخص
0: به أما قعد العدد كبير اللي ما زين ما تحصلوش على الرخص
2: مش برشا لا مش برشا احنا برشا قاعدين نسوي لهم في الوضعية متاعهم برشا يتم إبرام عقود بيع أو عقود تنازل خطر برشا يتم مثلا على مستوى الأهالي متاعهم بوه ولا عمه ولا خاله يكتبوا لهم معناها قطعة الأرض أو العقار ويتم تسوية الوضعية متاعه على مستوى قانوني ويوفر الوثيقة المعتمدة ويتم معناها الاستئناس برأي الإدارة الجهوية لأملاك الدولة الشؤون العقارية بزغوال ويتم في الأغلب إسناد هذه الرخص
0: كل ما الملف كان مستوفي الشروط أكيد
2: يتم
0: معناها مش تم الموافقة نحكي على الماء صالح للشراب في الأرياف متوفر ونحن قادمين على فصل صيف فماشي للأسف نقاط ما زالت يعني تعاني من قلة التزود بالماء خاصة صيفا فما ناسة يمت حتى عيد الأضحى فما ناسة تعاني إن شاء الله سنة لا إن شاء الله السيناريو اللي صار عم ناول ما يتكررش السنة وما يتكررش في قادم الأيام
2: هو بيتدخل من السلطات الجهوية ومدير جهوي شركة توزيع المياه بزغوان وتدخل سي فهمي معتمد النظور تم معنا توا قريب 21 يوم تم عقد جلسة على مستوى هنا محلي تخص إشكاليات التنمية بالمدينة وتم التطرق لهذا الموضوع المهم جدا لتفادي معناها كل إشكاليات التي يمكن أن تطرأ في التزود بالماء خلال هذه الصائفة وتم اتخاذ عدة حلول تخص جمعيات مائية أو تجديد قنوات أو توسيعة قنوات أو كهرباء أبار مائية أو أيضا حفر أبار مائية جديدة طبقا لما باعتبار أنه مدينة النظور هي في الخارطة الحمراء هناك أماكن ما يمكنش حفر فيها أبار لكن معناها بتضافر كل الجهود معناها تم حل العديد من الإشكاليات الربط بالتزود بالماء صالح للشراب
0: مهم جدا الاستباقية هذه
2: نعم هذه أهم حاجة، هو تم تفعيل عدة حلول استباقية
0: إن شاء الله. شكرا ليك تكسحة سعد السيلي كتب عام بلدية النظور. ما زلنا مواصلين معكم مستمعين حتى المطلثة بإذن الله في دار الشباب بالنظور. مرحبا بكل ضيوفنا إن شاء الله. بعد شوية توا نسمعوا مندوبية الشباب والرياضة وكذلك الأمين مال الاتحاد الرياضي بالنظور. ما زلنا مواصلين معكم حتى المطلثة. موجز ماضي ساعتين على موجاتنا.

0: الدمام الثانية عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. أكدت وزارة الصحة اليوم عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بأحدى الدول الإفريقية، وأشارت إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة التطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين بالأمر. تنطلق اليوم وعلى مدى 3 أيام فعالية الدورة 8 المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة، والذي تنظمه جمعية إبصار لترفيه وثقافة ذوي الإعاقة البصرية بمشاركة الجزائر والمغرب والعراق وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وفرنسا. وتهدف هذه التظاهرة إلى استخدام الفنون الموسيقية كأداة لكسر الحواجز وإبراز الإبداع دون قيود وتغيير النظرة النمطية تجاه المكفوف. في موضوع آخر، دعا نائب رئيس مجموعة البنك الدولية السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بالحاج إلى إعادة صياغة النموذج التنموي التونسي على أساس ما وصفه بالسيادة الرباعية القائمة على الأبعاد البشرية والغذائية والمالية والطاقية التكنولوجية، معتبرا أن البلاد تقف اليوم أمام لحظة حاسمة تستوجب مراجعة جذرية للخيارات الاقتصادية والاستراتيجية. وفي العالم، أفادت وكالة إسنا بأن قائد الجيش الباكستاني توجه اليوم إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في إطار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. ومن جهته، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع إيران لتجنب مزيد من القتل. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات، تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً. هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
1: جهات وشواغل،
2: نرصد الواقع وننقل صوتكم.
1: جهات وشواغل،
2: إذاعة المنستير من الناس وبينهم لنكون الأقرب.
1: جهات وشواغل
2: مع حياة الكوني.

0: حياه وشوارع
1: اذاعه المنستير من الناس وبينهم لنكون الاقرب
0: جهات وشواغل
1: مع حياة الكوني.
2: كل الفريق من دار الشباب النظور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم، شكرا لاختياركم موجاتنا على صفحتنا على الفيسبوك، تتبعوا الحصه بكل تفاصيلها صوتا وصوره. مرحبا بضيوفنا المازال موجودين معنا. حبيت نسال المحفل هذا، كان شفتوا المجلس المحلي للتنميه نتاع النظور، سلمونا عليه خاطر هما اليوم الغائب الابرز في البرنامج. شكرا لمندوبيه الشباب والرياضه بزغوان، شكرا على الاستجابه لطلبنا على انك الحصه تكون لهنا في دار الشباب في النظور. ومرحبا بسي مراد، وعذرا سي مراد ما نحبش نغلط في اللقب، الدراوي سي مراد الدراوي، الاستاذ مدير كاهيه مدير ورئيس مكتب الانشطه الشبابيه بمندوبيه الشباب والرياضه بزغوان. استاذ مراد اهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بالناس كلهم، ومرحبا بمستمعي اذاعه منستير.
2: يعيشك. نحكيوا على تمثيليه مندوبيه الشباب والرياضه هنا في النظور.
3: بالنسبة لمندوبية شباب الرياضة بزغوان، هنا في معتمدية النظور عندنا دار شباب النظور، عندنا دار شباب زواغة، عندنا دار شباب سيدي ناجي، عندنا نادي شباب ريفي سوار، نادي شباب ريفي سوغاس، ونادي شباب ريفي عين بطوم. هذا بالنسبة للتوزيع للمؤسسات الشبابية في معتمدية النظور
2: عموما وضعيتها صراحة.
3: في كلمة هي أن بالنسبة لدار شباب الزواغة قاعدة تخدم أمورها واضحة، عندنا دار شباب سيدي ناجي تويكا في الصيانة، قاعدة في الصيانة. بالنسبة لدار شباب النظور زاد فيها مشروع قيمته 750,000 دينار، اللي هو باش
2: اللي نحن موجودين فيه،
3: اللي نحن موجودين فيه، اللي هي باش تخدم الجناح الإداري والجناح البيداغوجي، القاعات الجدد. المتوفر فيها تويكا هي قاعة الكبرى، هي قاعة العروض اللي نجم معتها يحضروا فيها 150 قاعة طاقة الاستيعاب نتاعها. عندنا قاعة رياضية، ملعب معشر، وملعب نتاع كرة سلة. هذه من أهم نقطة بالله بالنسبة لدار شباب النظور، هي الوحيدة في الجهة، في جهة زغوان، اللي عندها القاعة الكبرى اللي تستوعب 150 معتها حاضر.
2: شنو اللي باش ينظر وقتاش، وشنو اقصى يعني الاجال باش تتم الاشغال؟
3: بالنسبه للاشغال تويكا هي في مرحله طلب العروض، معناتها تتسمى مراحل متقدمه، على اساس انها في غضون شهرين ثلاثة شهور بحول الله ما نفوتوش، وتنطلق الاشغال
2: بإذن
3: في دار الشباب، اللي هي باش معناتها بارتي كامله نجم نقولوا 50% من الفضاء باش يعاود الكل يتعاود من الاول وجديد.
2: شفت كي الناس تحب تبدا تخدم حتى ب 50%، شوف الروح اللي لقيناها اليوم، والمحبه والتمسك يعني بادارتهم، والمحبه للانشطه اللي هما يقوموا بها، وكذلك ايمانهم بدورهم بالاهداف الساميه اللي هما جايين من اجلها صراحه.
3: هنا بالحق نشكر السيده ساميه العربي
2: والله، تحيه
3: المديره اللي عندها تو مده تخدم في ظروف معناتها ب 50% كما قلت انت من
2: ناس اخرى ب 50% كانت في دين، فماش فضاءات للانشطه،
3: وهذا الكل وقع في اطار البرنامج هذا، زاد وقع في الفتره اللي قاعدين نستناو في الاشغال، في الفتره اللي قاعدين نستناو فيها في الاشغال. وقع معناتها بعث نادي بتاع راديو ويب، كلوب راديو ويب يخدم هنا في النظور، وقع تدعيم للفريق نتاع التأطير اللي هما الزملاء المنشطين، بزوز منشطين من الانتدابات الجديدة. وإن شاء الله الانطلاقة الحقيقية لدار شباب النظور تكون بعد انتهاء الأشغال
2: إن شاء الله باش تكون بداية موفقة إن شاء الله.
3: الروح هذه
2: الشبابية اللي لقيناها موجودة اليوم. نحب نحكي على التخييم، كي نحكيه على زغوان نحكيه على ولاية يليق بها التخييم، لأنه اللي يعطيهولها ربي من جمال الطبيعة يخلينا نحكيه على التخييم. ما يتنقلولوش برشا معناها صغار وفماشي معناها ما مش يتنقلوا كيلومترات كبيرة صراحة. أنتم الأجندة متاعكم في النادي هذا بالذات، وكذلك في كما نقولوا في النشاط هذا بالذات.
3: بالنسبة للنادي، نوادي التخييم تهم جهة زغوان الكل، مش كان معتمدية النظور. الانطلاقة كانت من 2017 2016 كانت الانطلاقة

0: في زغوان ومن المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بزغوان. بصراحة الفكرة كانت بسيطة من الأول، على أساس نشوفوا في شباب قاعدين يخيموا، قاعدين معناتها بطرق
1: فردية، اجتهادات فردية مش منظمة، ماشي أكثر
0: وقع تنظيمها من عن طريق مؤسسات الشباب بالجهة. ومن فميك كانت الانطلاقة اللي وصلنا تويكا في برامج وطنية وفي مخيمات وطنية قاعدة تستوعب، نجيبوا معناتها من كامل تراب الجمهورية في المخيم الأول والثاني والثالث اللي وقعوا في زغوان في مدينة بنت سعيدان من الفحص، وفي سيدي مدين في زغوان، وأخيرا في الفحص مرة أخرى في صد واد الكبير اللي هي كانت الدورة الثالثة. بالنسبة للنشاط هذا هو وسيلة، بالنسبة لنا نحن كمؤسسة شباب وكمندوبية، هو وسيلة للتمرير بعض السلوكات السوية خلينا نقوله،
1: أكيد،
0: واللي لحماية الشباب من السلوكات المحفوفة بالمخاطر
1: مما لا شك
0: في الإطار هذا. كانت كل دورة وكل مخيم ياخذ تيم معين، يخدم عليه، مرة على البيئة، مرة على السينما، مرة على المغامرة وروح المغامرة. هكاك نكونوا نحضروا شباب واعي، شباب يعمل على روحه، شباب ينجم نهار آخر اللي يتعامل عليه واللي بحول الله ما فما كان خير معنا
1: بإذن الله. كي نحكيه على المخيمات نحكيه على مؤطرين معاهم، نحكيه على أخلاق يعني طرق تعامل تربوية، نحكيه على إطار نظيف ومنظم. وأعي جيدا ما أقول إطار نظيف ومنظم، لأنه شفنا برشة تشويه للحركات هذه. صحيح فما برشة شباب يقوموا فيها بمفردهم، أما كي نحكيه على حاجة مأطرة وحاجة في إطار أخلاقنا العامة، ما نش طالبين ربما نحن حاجات أكثر من أكيد.
0: اللي نأكده لك بالنسبة للمخيمات اللي قاعدة تقوم بها مؤسسات شباب في الجهة وإلا خارج الجهة حتى على المستوى الوطني، المخيمات هذه راح تكون مؤطرة من طرف مدير المؤسسة ومع إطارات تربوية منشطين أساتذة شباب وطفولة ناس نخدموا في خدمة معناتها عارفين رواحنا فاش قاعدين نعملوا. شبابنا محمي اللي قاعد يجي معانا ويحضر في البرامج ويواكب في البرامج هذه، محمي من معناتها من التدخلات الخارجية ومحمي حتى من روح.
1: أكيد
0: هنقول لك حاجة اللي لاحظناه في طول المدة، طو كما قلت لك فعليا بدأت 2000 معناتها في مخيمات كبار بعدد كبير معناتها وعدد هام من 2018 اللي لاحظنا انه شبابنا نهار الاول مش كما نهار الثاني مش كما نهار الثالث، نهار الاول والثاني الثالث يخرج كما تخللها البلاصه يخليها انظف من
1: يلقاها،
0: العلاقات اللي قاعده تتربط ما بين الشباب
1: صحيح
0: مهمه جدا، تطورت بهم
1: وانه يعول على روحه ويتعلم برشا مهارات، راه كي يمشي للتخييم راه
0: في كل شيء
1: فماش صغير امي يقوم تخلي العشاء، راه كي نحكي راهي الناس تعمل على رواحها معناها
0: ناس طيب وحدها
1: ايه
0: نوفروا نحن المستلزمات الطبخ معناتها اللي
1: يقوم يلم فرشه زاد وحده مش يخليها كيتو يخرج
0: يلم فرشه ايه يحضر النشاط
1: ينظف البلاصه اللي هو موجود فيها،
0: راه كله مهم زاد حاضر في الوقت ما الحضور. حاجة أخرى المؤطرين بيدهم يخضعوا لدورات تكوينية في الإطار معناتها في فنون التخييم في كيفية التخييم في التعامل مع الشباب في كل شيء
1: ماشيين بها المخيمات الدولية بإذن الله وشركات دولية كبيرة، لأنه
0: إن شاء الله
1: عنا ما شاء الله من المناظر الطبيعية ومن الغابات ومن الإطارات اللي تكون والإطارات اللي ترافق الشيء الكثير. اللي ناقص هي برامج عالمية يحبوا شبابنا الاندماج. أصلا نحن طبيعتنا كتوانسة معناها يقبلوا الآخر بسهولة، شباب يندمج فيه صح حافظ للغات يعرف يتواصل مع جنسيات أخرى، فيا حبذا مخيمات دولية كبيرة تكون في غابة زغوان
0: إن شاء الله. هذا ممكن من هي كما قلت لك الانطلاقة راهي كما كل شيء يبدأ بخطوة نحن عملنا الخطوة الأولى وإن شاء الله نكملوا بقية الميل كما يقولوا فيها بقية الخطوات نتاعنا ونخلطوا للأهداف نتاعنا. أهدافنا كبيرة برشا، نحبوا على مراكز تخييم وسطيات في الجهة. نحب نسمنوا الغابات نتاعنا ونحب نسمنوا المناظر الطبيعية كما قلت أنت بالإعطاء الفرصة لبقية المؤسسات الشبابية وإلا بقية الجمعيات حتى من المجتمع المدني أن نقوموا بشراكات اللي هي من بعد تتبنى عليها واحدة واحدة
1: برامج
0: وإن شاء الله
1: أخرى. برامج تعاون كبيرة
0: برامج دولية تنجسون وعلى الشيء إن شاء الله
1: بإذن الله. شكرا لك صحة سي مراد الدراوي كهيك مدير رئيس مكتب العشرة الشبابية جيتنا من زغوان. شكرا لك
0: صحة.
1: شكرا لك سيدة سامية العربي. سيدة سامية هنيئا لك بهالشباب هذوما وهنيئا لهم بك زاد محظوظين بين اطارات تربويه وكل الطاقم اللي معك راه سيداتي الكل معناها الموجودين لهنا في دار الشباب. ان شاء الله تكتمل البنايه اكيد باش تكون الخدمه على اهداف
2: مستنيه ان شاء الله مادام في دار شباب نموذجيه انا حسب ما نتخيلها وحسب ما
1: إن شاء الله.
2: واحد يسمع ان شاء الله
1: باذن الله
2: توفر فيها كل شيء ساعه حاضره قاعه العروض تيراني باسكيت وفوت الراديو ويب ان شاء الله نزيدو تي في ويب الجيمينج بالموسيقى زيدوا سميه معايا
1: يعني تقريبا كل اللي كل الحاجات اللي يحبها الشباب
2: اللي
1: فنيا موجوده لهنا
2: وهذا هو
1: عنصر العنصر الاناث حاضر لانه تحسها مش نحسها هي من محافظه شويه طبيعي جدا معناها
2: نوريك بعد الفيديوهات تاع نادي الكورال الاولاد البنات
1: البنات اكثر من الاولاد
2: ما شاء الله.
1: عندك حد تحب توصل له من منخرطين ومنخرطات؟ نتمنى ان يكون 1000 لهنا منخرط لهنا.
2: احنا تو عندنا 250 ان شاء الله ما موفر
1: على الاحداث الجديده ان شاء الله.
2: ان شاء الله 500 الواحد يكون واقعي شويه.
1: 500 ان شاء الله. ولما لا حتى
2: اكثر ان شاء الله.
1: شكرا لك
2: استاذ. عندك مدام نعقب على حاجة برك دور المؤسسة الشبابية بصفة عامة والدور المهم نحب نثمن الدور اللي تقوم به واللي مش واعي به أغلبية الناس ممكن اللي أنا نشوفه من منظوري دور المؤسسة الشبابية اليوم حسب ما نشوف أنا وحسب حماسي لخدمتي وحسب ما نحب نزيد للشباب ونحب متوفر له كل شيء نقدم تحية لكل الإطارات الشبابية العاملة في قطاع الشباب للدور اللي يقوموا به سواء من توجيه مرافقة تكوين اللي هو تطور هدف المؤسسة الشبابية تطور ما عادش يقتصر على النشاط اللي من خلاله مش نشاط فقط مدام حياتك كونا باقيين نهذبوا في سلوكاتك العنف التطرف في الانحراف
1: ماهوش
2: مسرح في حد ذاته ولا دورة متاع كرة فقط ولا فيلم باقيين نخدموا على ما أكبر من هكا وتعديل بعض السلوكات المحفوفة من الخط. حاجة أخرى مدام طورت الوظيفة ولا الدور متاع المؤسسة الشبابية كونها تستقطب شباب وتستوعب وتحاول توا دخلنا دورات تنمية المهارات الحياتية
1: مهمة جدا
2: معرفة الشاب لذاته يعرف ذاته يكتسب ثقة بالنفس
1: ينميها مهم جدا
2: هذا هو ويحاول يتواصل أكثر مع مجموعة باش نخلقوا منه شاب فاعل مغير قادر على المشاركة في الحياة سواء الثقافية الاجتماعية وان شاء الله
1: قادر باش غدوة كي نجي ان شاء الله بعد ما نعرفش
2: ان شاء الله كيما
1: نحن من 2021 ما جيناش جينا 2026 ان شاء الله بما زملاء يجيو حتى عام اخر ولا عامين اخرين ان شاء الله نلقاو مجتمع مدني لانه صراحه في النظور ما فماش برشا جمعيات وقوه المجتمع في مجتمع المدني ان شاء الله من هنا تتخلق التنظم في جمعيات اللي تخدم الشأن العام. شكرا لك سيدة سامية العربي يعطيك الصحة. شكرا لك. مازلنا مواصلين مش نحكيو شباب نحكيو رياضة نحكيو الاتحاد الرياضي بالناظور سي أمين المال سي مروان بن فرج بالقايد مرحبا بك وكذلك الأستاذ الأسعد البوكري مرحبا بك أستاذ. نمشي مع أمين المال الفلوس الرياضة والفلوس هذيك هي يلزم الفلوس باش تنجح في الرياضة مما لا شك فيه. نحو الاتحاد الرياضي بالناظور
3: قبل كل شيء مرحبا بكم في الناظور.
1: شكرا
3: شرفتونا
1: يعيشك
3: ونتمنى زيارة هذه تتكرر ومرحبا بكم.
1: شكرا
3: مروان مفرج الكاتب الامين المال الاتحاد الرياضي بالناظور الهيئة الحالية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي بالناظور في الهيئة الفارطة.
1: ما سلمتش في الاتحاد؟
3: لا ما سلمتش كنت موجود في الهيئات الزوز ونبداو من الاول. الاتحاد الاولمبي الناظور تاسس عام 1977، جمعيه مازالت خلقت 49 سنه، عندها ميكوا سيجور مازالنا كحتفلنا 49 سنه.
1: أنا تقريبا 50 سنه ما عندكمش سن في اكابر، ما وصلتوش باش تعملوا؟
3: لا كان عندنا سن
1: كان في اكابر.
3: الاتحاد عاش فتره ذهبيه من اواخر التسعينات حتى بدايه الالفينات، وصل يعني صعد عامين ورا بعضهم وصل ديفيزيون 2. لكن للاسف الجمعيه مر بظروف خاصه في الوقت هذاك، بعد ان في الصعود يعني هو سيب الجمعيه في الصعود لاسباب تخصه هو، وما تقدم حتى حد بشد جمعيه في الوقت هذاك، دونك تحبت لانه ما تعرف ديفيزيون 2 فما برشا صرف برشا فلوس كذا. مع الوقت هذاك الناظور مازالت صغيره الحقيقه، دونك يعني تحدثت الجمعيه في الوقت هذاك. بعد 2004 ولات كالشوك هكا في حياه النواظريه انه ما عندناش جمعيه قداش من عام. رجعنا
1: الروح فيها.
3: رجعنا الروح كيفاش بدينا عن طريق يعني تنسيق مع بلديه الناظور وزاره الشباب والرياضه، عملنا مطلب في تعشيب بالملعب البلدي، وتمكننا بتضافر الجهود نتاع خاصه يعني بلديه الناظور والمندوبيه الجهويه للرياضه بزغوان، مكنونا من تعشير الملعب عام 2020 تقريبا. 2021 ديريكت يعني رجعنا للاتحاد الاولمبي الناظور. كنت انا موجود في الهيئه الاولى، هيئه عاطف التومي، كنت انا نائب رئيس، والامين المالي سي شوقي مسعود وسي رامي رجب كاتب عام. حبيت نذكرهم لانهم الناس هذوما ساهموا في عوده الاتحاد يعني في بدايته، خاصه البدايات تكون صعيبه بعد قداش من عام كانت الجمعيه واقفه. عدنا من الاول بصنف المدارس، صنف الاداني وصنف الاواسط فقط، جست حابين نستنسوا ما تعرف احنا جيل جديد
1: عوده تدريجيه.
3: صحيح مش نفس احنا اللي كنا صغار في 2004 كنا في المدارس، كنا صغار ما يدخلوناش للستار، دونك يعني ما فماش تواصل ما بين الهيئه نتاع 2004 و 2021، دونك ما فماش خبره. حابين ناخذوا الخبره، خدينا الخبره في ثلاث سنين الاولانيين. رجعنا الصنف كما حكيت لك ثلاث اصناف، حققنا البطوله من عامنا الاول على مستوى نابل، بطوله نابل يعني تقريبا 26 جمعيه. الصنف اكبر صنف عندنا كان هو الاول في الترتيب من اول عام، فهمت؟ كانت يعني الحقيقه مفاجاه يعني الناس الكل، وكان شرف للناظور وولاية زغوان يعني في الوقت هذاك. بعتلي الهيئه نفسها الاولى فيهم شكون يعني اعتذر انه يواصل، لكن ما سيبوش الجمعيه الا ما كانت فما موجوده هيئه اخرى. ديجا فما برشا من الهيئه القديمه
1: موجودين، باش ما يتكررش السيناريو اللي فات.
3: موجودين في الهيئه القديمه نفسهم يعني فما برشا عودوا معنا في الهيئه الجديده، فهمتني؟ الهيئه الجديده بدات برئيس الجمعيه السيد بسام زيد، متحصل على ماجستير في التهيئه الترابيه، يعني انسان صاحب شهاده عليا، يعني انسان يعرف باش باقي يعمل. اول ما بدا سي بسام بدا يعني يخدم بالتنسيق مع السلطات المحليه والجهويه، وكان متعاون معاه برشا السيد الوالي، بما انه سياسه الدوله يعني تشجع اصحاب الشهادات العليا انهم باش يقدموا، انهم باش
1: يخدموا مجتمعات.
3: صحيح. ما عادش
1: عقليه،
3: ما عادش عقليه انه لازم يكون رجل اعمال رئيس جمعيه، لا ينجم يكون مش رئيس جمعيه اعمال وتعاونوا السلطات
1: وينجح.
3: يعني الحمد لله
1: ويلقى الدعم والالتفاف من الاهالي، راهو يكفي ما يكفي ما يلزمكمش ما نعرفش يعني معامل نتاع شنو، ما يكفي محبه للجمعيه، وكان كل مواطن يساهم وكل فلاح يساهم بقدر معين توصل الجمعيه يكون فيها اقل شيء، ما نقولش برشا فلوس، اما نجموا يعني تغطيوا بها مصاريفكم.
3: تعقيبا على كلامك سي بسام، كما حكيت لك يعني من الاول بدا، اول ما بدا حاول يعمل موارد للجمعيه من عن طريق بلديه الناظور، هي المورد الاول يعني والاكثر مبلغ يعني باقي يجينا من بلديه الناظور.
1: العبء الكبير على البلديه.
3: الحقيقه تعرف عبء كبير بلديه الناظور، والبلديه باقي اجتهدت حتى تعطينا اكثر مبلغ، لكن هي مداخيلها محدوده الحقيقه نتاع ربي.
1: ما فماش مزاحمه اخرى من جمعيه هكا ولا سي عاد؟
3: فماش تقريبا
1: يظل الجمعيه الوحيده اللي قاعدين توصفوا عليها، فماش هكا برشا جمعيات مقدمين انشطه ويحبوكم تعاونوهم؟
4: لا، بخلاف جمعيه المهرجان الصيفي هناك جمعيات اخرى نتاع العراق، ولكن النصيب الاسد هو جمعيه الاتحاد الرياضي بالناظور.
1: بربي فلاحه الناظور، اصحاب المهن المحبين للرياضه هذه حتى المشاريع الصغيرة ما نشتبهمش طالبين برشا فلوس، أما شوية شوية دعم نتصور
3: نجمو. الحقيقة متاع ربي ما كنش فما دعم إلا من السلطة وإلا من مصنع وحيد في ناظور بتدخل من السيد الوالي. الحقيقة ما كانش فما دعم من المواطنين متاع ناظور بقلة قليلة جدا الموارد متاع الجمعية.
1: إن شاء الله تتغير العقلية، إن شاء الله تتغير العقلية
3: الحقيقة. يعني ومن فما زوج أعضاء في الهيئة المديرة باقيين يعني
1: يعاونوا. قداش فما من مجاز؟
3: ما شاء الله احنا تو في الوقت الحالي انا ما كملتلكش يعني بعد كي جا سيد رئيس جمعية جديد هيئة جديدة رجعوا الصنف الأواسط يعني زاد صنف آخر اللي هو قبل الأكابر صنف الأواسط وكملوا سنين الأولانيين في الترتيب.
1: بيت ما شاء الله
3: من أول عام. يعني مالوريزمون ما صارش بلاي أوف سنين دونك باش نلعبوا على بطولة بحكم كوب دي موند وكذا وقفت يعني البطولة ما كملوش يعني يلعبوا بلاي أوف فهمت. باهي عندك حاجة أخرى حبيت نعلمك بها اللي احنا سنين قدمنا بمطلب إعادة صنف الأكابر بهذه المناسبة. يعني نحب نعلم أهالي ناظور بالمعلومة هذيا لأني مازلت متغيب عليهم لسبب انه احنا قمنا بمطلب مش مضمون انه تصير الموافقه عليه لانه عاده ديما لازم عامين اواسط وبعد يعطيوك سينيور مش سهل يعطيوك سينيور من العام الاول. لكن احنا وفرنا كل الظروف يعني خلينا موافقه من بلديه ناظور وسيد كاتب العام المعتمد من سيد الوالي صححوا لنا اوراق اللي هما موافقين على عوده صنف الاكابر واللي هما باش يحاولوا يدعموا الجمعيه بكل طرق كسواء ماليه كسواء بكل الطرق الاخرى. وان شاء الله يعني خلينا وعد انه باش يعني نرجع سنين صنف الاكابر
1: ان شاء الله.
3: وبهذه المناسبه يعني نطلب من الجامعه التونسيه كره السلم انها تعاوننا في الموضوع هذا لانه كل شيء بيد الجامعه التونسيه ان شاء الله.
1: الملعب اللي تلعبوا فيه شنو وضعيته؟
3: ملعب ممتاز من جميع النواحي، ملعب قادر انه نلعبوا فيه تلعب فيه جمعيه اكابر في ديفيزيون 2 يعني
1: الحمد لله.
3: مش حتى هو يعني ديفيزيون 2 ديجا يلعبوا فيه ماتشات براج جمعيات مجاوره. الملعب تاعنا مازال جديد فيه كل الظروف نتاع العمل وديجا فوق دائما كل بلديه او مخصصه ميزانيه بتزيد تقوينا في الاناره وبتزيد يعني تقوم ببعض الاصلاحات اللي الملعب تاعنا مش موجود
1: فقط.
3: هو
1: كبيره اهتمام كبير معنا لاقين كل الدعم
3: الحقيقة كل الظروف متوفره ناقصه جمعيه شنو انه شويه دعم من رجال الاعمال لاكثر لاقل شويه ما قلناش برشا احنا ماناش طالبين انه رجال الاعمال يعطينا برشا فلوس لا طالبين انه رجال الاعمال يعطينا شويه
1: على المصاريف الكثيره
3: شويه فلوس. لكن اللي نوعد به الجماهير انه الاتحاد الرياضي ناظور باش يرجع صنف الاكابر وراه باش ينجح وكذا اذا دعموه رجال الاعمال راهو باش يقدم اكثر
1: ان شاء الله.
3: اذا ما دعموش راهو صنف الاكابر باش يبقى قايم باذن الله
1: ان شاء الله
3: باذن الله.
1: يعطيك الصحه استاذ سي لسعد البوكري استاذ تربيه مدنيه. استاذ مرحبا بك.
5: اهلا بكم وكل مستمعي اذاعه المستير العريقه.
1: شكرا
5: وبكل الحضور وخاصه من خلالكم مشكورين على الاستضافه السعاديه ومن خلالكم نبلغوا تحيه لكل جماهير جمعيتنا وكل اهالي ناظور.
1: الاتحاد الرياضي بالناظور الجمعيه هذول الوحيده الموجوده برشا امال معلقينها ليه الشباب هذوما لانه حتى كي يبدا عندهم جمعيات كبيره يتبعوا فيها كي تلعب الناظور ما الجمعيه الام تولي بالنسبه ليهم. اليوم الجمعيه باش تكون هي محور اهتمام الشباب او الحاجه ساعة وانت استاذ تربيه بدنيه وتعرف اهميه الماده هذه عند الناس فما بالك معناه اذا كانت تولي لعبه شعبيه بالنسبه لهم.
5: اكيد نكمل التكمله على خاطر انا سعد بكري استاذ تربيه بدنيه نائب رئيس جمعيه الاتحاد الرياضي بالناظور. وبالمناسبه نبلغ اعتذار سيد رئيس الجمعيه لاسباب عائليه نتعذر باش
1: يكون معنا. اعتذار وشكرا لي هو اعتذر فما ناس ما حضرتش وما اعتذرتش.
5: بارك الله فيك. وفي الحقيقه تقبل الكلام سي مروان الحقيقه تعدى على كل الجوانب الموجوده في الجمعيه يعطيه الصحه. نحب اضافه فقط نحب نشكر نشكر من واجبنا كمسؤولين معناتها نشكر كل شكر تقدير لكل الرؤساء والمسؤولين واللاعبين والفنيين والاطار الفني السابق اللي تعدى على معناتها تعدوا على عاقبوا على الجمعيه نتاعنا وخلوا اسم الاتحاد الرياضي بالناظور الحقيقه اسمه ديما موجود وعالي.
1: يزموا برشا خدمة.
5: يزموا برشا خدمة برشا دقيقة. دقيقة نحن فما تكملة زادة أخرى من 2021 معناتها شاركت مع بعضها باش يقوموا عن طريق سيد سيد رئيس البلدية بدعوة إلى انعقاد هيئة تسييرية باش رجعنا للجمعية هذه. والحقيقة تعبنا برشا تعبنا شوية مع تعبنا بشك صغيراتنا ذوك ما يمشوش مع خاطر أكثر أنت طويكة خاطر بتاع الشارع وما خاطر بتاع الحمد لله وصلنا وكما قال لك سيد مروان معناتها صنف الأواسط السنة تحصل على المرتبة الأولى في أول عام معناتها راهو هذا إنجاز بطولة كاملة بهزيمة صنف الأواسط الأصغر مرتبة ثانية ولظروف سنة تاع رابطة الرابطة نابل اني ما عملتش مرحلة البلاي اوف نجموا وتحصلوا نتوجوا سنة خاصة سنة بالمجموعة اللي عندنا ومن خلال هذه نشكروا الإطار الفني بتاعنا.
1: شنو السر في المراتب الأولى؟
5: نعم
1: شنو السر في المراتب الأولى رغم الدعم المالي لقيت 80 الكفاف كبير من أهالي النظور على جمعيتهم هذه ولا 80؟
5: يعطيك صحة سؤال معناتها ياسر الحقيقة العمل كلمة واحدة العلماء العمل عندنا معناتها الجمعية من خلال الأعضاء الموجودة والهيئة ومعناتها وحسن تسييرها إضافة إلى الإطار الفني اللي موجودين عندنا اللي قاعدين يخدموا ويبذلوا في مجهود وتركيزنا المهم علاش لاعبين المادة الخام عندها
1: رينا المادة الخام موجودة والحمد لله
5: ولا الخدمة هي اللي تجيب وتركيزنا أكثر حاجة على قبل التدريب الانضباط من اللاعبين الاحترام داخل او داخل الملعب وخارج الملعب
1: اخلاق الرياضه لا تكون مما لا شك فيه
5: حتى في على المستوى الدراسي نتبعوهم ونكونوا معاهم والحمد لله كلهم متميزين داخل كما نقولوا المؤسسه
1: في الملاعب وفي المؤسسه التربويه الحمد لله بفضل الوجوه هذه المحبه للنظور باذن الله هما بين ايادي امينه ان شاء الله نتمنى لكم برشا تتويجات برشا ربح وان شاء الله ديما متميزين وان شاء الله ما نقولش رجال اعمال لما التفاف اهالي النظور يكون كبير على جمعيتهم وعلى الاتحاد اللي ما يكبر كان بالاهالي مش بالضروره راهو تعطي برشا فلوس يكفي انك تعطي كل حد يعني شويه فلوس نلقاو برشا دعم للجمعيه موافقين ان شاء الله شكرا ليك المجمع النسائي حاضر معنا باش نختم مع سي عادل السيلي كاتب عام بلديه الناظور نعرف الالتزامات كثيره ما هو هاو مازال معنا سي عادل دور الخدمات الرقميه ودورها في تقريب الخدمه من مواطنين تحب نقول لك في مدن اخرى زرتها قالوا لي لا خليني ناخذ انطباعكم انتوما وكيفاش خدمه دور الخدمات الرقميه في الناظور.
4: شكرا احنا بلديه الناظور ايمانها الراسخ هو تقريب الخدمه من المواطن
1: وتكريس خدمه الخدمه ولا صراحه
4: احنا بلديه الناظور كانت من السباقين في الانخراط في البرنامج الوطني لتركيز دور الخدمات الرقميه بالبلديات ومشكور السيد الوالي وممثلي وزاره الداخليه ورئيس الحكومه تم الاشراف على تدشين مقر دار الخدمات الرقميه بالناظور يوم الجمعه 15 ماي 2026.
1: جديده
4: وانطلقت في العمل باعتبار انه اذاعه المستير هي سباقه في الاهتمام بالشان العام فنستغل الفرصه ومصدح اذاعه المستير لنشر معلومه دار الخدمات بالنسبه لمتساكني مدينه الناظور اللي يسمعوا فيها ونحب معنا نحكي لهم حتى شنو هي الخدمات هذه اللي نجموا يخلطوا
1: فيها. الادارات اللي باش يلقوها موجوده في دار الخدمات الرقميه.
4: هو فضاء عصري رقمي يشرف عليه اطار بلدي سائل برجب تقني رئيس وتم تكوينه في هذا الغرض ليوفر كل خدمات الإحاطة والتوجيه لفائدة المواطنين يمكنهم الانفاذ ل 26 خدمة تهم عدة إدارات اللي هي
1: عدنا الإدارات
4: عن 7 هيكل ومؤسسات عمومية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنتس، باعتبار أنه مدينة النظور بعيدة على ولاية زغوان 60 كيلومتر، وعنا شساعة المشي الترابي لمدينة النظور، عنا حتى في جعفرية بعيدة أكثر من 45 كيلومتر على مدينة النظور،
1: يعني مش يعملوا 45 ويعملوا 65،
4: يعني 200 كيلومتر يومين. دونك هذه معناها
1: شهور في السينسيس
4: قربنا لهم الخدمات بإمكانهم يتصلوا ببلدية النظور بمقر الإدارة الخدمات الرقمية. بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمكنهم الحصول على الخدمات التالية: وضعية مساهمات عامل غير أجير، كشف تصريح جرايات من خلال المعرف.
1: اسمعني يا سعاد، نحن نقول لهم يجيو يلقاو سي ان اس اس وهما يقضيو الشغل اللي عندهم
4: في الشركة برشا. نفس الشيء الكنام نفس الشيء سينار بي اس نفس الشيء تيليكوم سوناد وستيك
1: تقريبا الخدمات
4: كل الخدمات الضرورية الحياتية للمواطن.
1: مال دار الخدمات الرقمية راهي موجودة في البلدية
4: في بلدية النظور،
1: توفر لكم برشا خدمات وبرشا إدارات مجمعة. نحكيو على مشاريع البلدية إن شاء الله القادمة. أهم المشاريع، نعرف مشاريع كثيرة وهذه خدمتكم، أما أهم المشاريع سعاد؟
4: أهم المشاريع البلدية احنا رصدنا اعتمادات معناها فاقت 6.7 مليون دينار لإنجاز عدة مشاريع. أهمها عندنا مشروع إنجاز محطة نقل عمومي عصري بكلفة 1,224,000 دينار، وصلت نسبة الإنجاز 15%، وهو مشروع معطل منذ سنة 2017. هو مشروع إنجاز محطة عصرية تمكن من تجميع كل وسائل النقل وتنظيم مرفق النقل بالمدينة، إضافة إلى أنه مش تقضي على ظاهرة الانتصاب الفوضوي، باعتبار أنه سيتم تجميع كل المنتصبين في السوق اليومية والسوق الملاصقة لها اللي هي بناتهم معناها 4 متر مع محطة النقل وتوليك جواد اللوتير على غريابل.
1: أكيد اللي مروح أنا يكمل قضيته الكل يكمل.
4: بالإضافة أنه المحطة هي ستكون مورد مالي إضافي لفئة بلدية النظور لتدعيم الميزانية.
1: وقتاش تبدا حاضرة إن شاء الله؟
4: احنا بإذن الله هي مدة الأشغال 7 أشهر، معنا المتوقع تنتهي الأشغال في موفر شهر ديسمبر 2026.
1: يقع استغلالها باش تكون أكيد مغطاة مهيئة
4: محطة عصرية جدا
1: عصرية. إن شاء الله يستحق.
4: عندنا فضاء ترفيه ببير النظور انتهت الأشغال نتاعو ب 280,000 دينار، وهو سيتم البلدية بصدد إعداد كل الشروط لكراء هذا الفضاء عن طريق بتة عمومية بالمزاد العلني. الأهم شيء بالنسبة لهذا الفضاء أنه سيكون فضاء ترفيهي للعائلات المستغل، يمكن أن يحدث فيه معناها مقهى إضافة إلى مطعم إضافة فضاء على ألعاب للعائلات.
1: ترفيه كان ترفيه في الميكول راهم ما يجيش بليش
4: لفائدة العائلات. أي أيضا البلدية تمت إنجاز قلت لك عليهم بكري آخر من 1,400,000 دينار مشاريع تنور العمومي لمناطق التوسع، مشروع ب 500,000 دينار لطرقات تعبير الطرقات في مناطق التوسع 3 كيلومتر شملة العوالية ومنطقة الشعاليل وفي عين بطوم. أيضا عندنا في بالنسبة للمشاريع الرياضية عندنا 250,000 دينار تمويل من وزارة الشباب والرياضة لصيانة القاعة المغطاة والملعب البلدي المعشب، وإحنا في مرحلة المصادقة على ملف طلب العروض. أيضا تفاعل مع جمعية الاتحاد الرياضي بالنظور ودعم من البلدية لهذه الجمعية على أساس أنه عملنا مشترك لإرجاع صنف الأكابر. البلدية خصصت اعتمادات ذاتية لصيانة العشب بروساج العشب الاصطناعي، أيضا لاقتناء مقاعد احتياط لفائدة الفريق الاتحاد الرياضي بالنظور وفريق الضيف ولطاقم التحكيم، وأيضا رصدنا اعتمادات لصيانة الأدواش وصيانة الشدير التسخين، بالإضافة إلى 50,000 دينار تمويل من وزارة الشباب والرياضة، ونسقنا لتدعيم الإنارة بالملعب باش تكون إنارة معناها تبقى للمواصفات المعمول بها
1: نموذجي.
4: بإذن الله نهار 28 شهر هذا يتم فتح العروض وتكليف المقالب بالإنجاز. أيضا مشاريع شبابية ورياضية أخرى، عندنا ملعب دار شباب إنجاز ملعب صغير بدار شباب سيدي ناجي وهو ملعب معشب بتمويل من وزارة الشباب والرياضة ب 425 دينار بسجل تسجيل الصفقة، ومن المتوقع مع إن شاء الله في الشهر بداية الشهر القادم أن تنطلق الأشغال. أيضا في تفاعلنا الإيجابي مع المجلس المحلي، أن نشكر السيد عضو المجلس المحلي سي بلال بن علي
1: بتدخله، هو
4: تدخل شخصيا مع مواطن في منطقة الضربانية، قام هذا المواطن بالتبرع لفائدة بلدية الناظور في إطار هبة بنصف هكتار أرض وبناية على أساس أنه يتم تخصيصها لإنجاز مشروع رياضي، ملعب معشب وممكن نادي رياضي نادي شبابي
1: إن شاء الله. لما راه مهم جدا زاد راهي ما تكبر البلاد كان بأهاليه، لازم هما يتبرعوا، مش يجيبوا لهم أرض أخرى من بلاد أخرى نحطوها غادي، لازم زاد تكون فما هذايا روح التطوع فينا باش تكبر.
4: أيضا عندنا مشاريع اقتصادية تهم، أرصدنا احنا أكثر من 250 ألف دينار لتهيئة السوق الأسبوعي بمدينة الناظور، نحبوه يكون سوق
1: وقتاش السوق
4: بمدينة الناظور؟ هو بيوم الخميس اليوم.
1: الخميس
4: اي هو
1: نحبوه السوق ولا فاتو
4: اليوم سوق عيد،
1: مازال
4: حركية اقتصادية كبيرة في مدينة الناظور،
1: والعلوش واللي رقم متحدث الحين ماهوش حاضر، ما حركة كبيرة ما دام
4: بيوع
1: العلوش موجود يتحرك السوق
4: والسوق هذا زاد سيكون سوق عصري مجهز بكاميرات. ايضا باش نبنيو السور نتاعو، تم تبليط بقية الأرضية باش يكون معناها لائق لفئات التجار وايضا رواد السوق. ايضا رصدنا 900 الف دينار لصيانه وتوسعه قصر بلديه الناظور، وتو الملف في تم المصادقه على طلب المصادقه على ملف طلب العروض، وهو تم نشر اعلان طلب العروض. ايضا تم رصد اعتمادات تخص اللي هي مشاريع معطله، وتم حل حالاتها كما قلت لك عن طريق اللجنه الجهويه لتصنيع المشاريع المعطلة اللي هي تهم دار الثقافة بمدينة الناظور بشرى للسكان في بير الناظور بكلفة 3 مليون دينار على أرض على ملك الدولة، وبصدد تحيين الدراسة وإعداد الرفع التوبوغرافي اللي هي كان مشروع معطل منذ سنة 2017.
1: يعني المشاريع المعطل ميزانيتها موجودة.
4: موجودة
1: وتم حل حالاتها على مستوى جهوي وطني. ماهيش ميزانية 2026.
4: تم تحيين الكلفة والحمد لله.
1: الحمد لله.
4: أيضا عندنا مشروع اللي هو سكن اجتماعي، أكثر من 200 مسكن اجتماعي في منطقة بير الناظور، في هو من تمت المصادقة عليه وعلى التقسيم وعلى الدراسة منذ سنة 2014. كان هناك إشكال أنه مع مطعم المدرسي تم فض هذا الإشكال باعتبار أنه ثم عقار كان في منطقة التدخل اللي هي إنجاز هذا المشروع، تم أيضا فض هذا الإشكال والمشروع في لدى وزارة التجهيز وقريب تحضر له معناها الملف نتاعه وتم إعلان
1: مشاريع
4: العروض.
1: بالجملة
4: أيضا بلدية الناظور في رغبتها أنها تطور الموارد نتاعها وترفع منسق الاستخلاصات، انه انا باعتبار انه بلديه الناظور هي منطقه انتاج فلاحي، نرغب انه وما فيهاش سوق جمله، احنا رغبتنا قاعدين نسق مع السيد الوالي ومع السيد المدير الجهوي للتجاره بزغوان مشكورين، باش نحبوا نحدثوا سوق انتاج ببير الناظور على ارض على ملك الدوله تمسح 3000 متر مربع، باعتبار تكون سوق انتاج لموسميه ظرفيه تهم مدينة الناظور مشهورة الطماط، الجلبانة، الفلفل، الدلاع والزيتون، هذوما ما عندهمش أماكن قارة لتم البيع فيها أو يتم تزويد الفلاحين أو التجار، وقاعدة تخلق مشكلة للبلدية أنه يتم الانتصاب في مفترقات الطرقات أو في على الشوارع الرئيسية. احنا ستفضلنا برشا إشكاليات يتم تجميعهم في فضاء عصري ومهيئ، وأيضا يكون مورد لفائدة
1: البلدية.
4: أيضا البلدية احنا نفتقد لخدمة الحماية المدنية بمدينة الناظور، كل صيف يتم تركيز مقر وحدة حماية مدنية متقدمة بمدينة الناظور في المعهد الإعدادي في بير الناظور، لكن احنا كبلدية الناظور اقترحنا ورسلنا وزارة السيد الوالي ووزارة الداخلية والديوان الوطني للحماية المدنية حاطين على ذمتهم مسكن وظيفي لقصر البلدية،
1: يكون مقر
4: مسكن وظيفي للبلدية يمسح 1200 متر مربع في شارع حبيب بورقيبة، حبوه يكون مقر دائم لوحدة حماية مدنية بالنظور. ايضا قاعدين ننسقوا مع المجلس المحلي ومع السيد معتمد النظور اللي هو الدينامو، قاعد يحمل فرشة ملفات بخصوص حماية مدينة النظور من الفيضانات مع دهشي إدارة المياه العمرانية، ومشكورين بعث السيد المدير العام فريق تم معاينة النقاط الزرقاء اللي صارت خاطر في الفيضانات الأخيرة ضرت المدينة، خاصة فيضان وادي قعيران أو بحيرة العوجة اللي التهيئة متاحة ستمكن من حماية مدينة النظور من الفيضانات. سيتم تركيز عدة ما معناها مجسمات أو تجهيزات مائية لامتصاص أكثر قدر ممكن من المياه في الشارع الرئيسي في حي الزيتون، لقاط تجميع باش المياه ما عادش تدخل في المساكن وما عادش تضر بالمساكن.
1: نعرف المشاريع كثيرة
4: ومشاريع كثيرة، ولولا إحاطة من السيد الوالي أو كسوى السيد المعتمد الأول أو السيد الكاتب العام الولاية والإدارات الجهوية والمحلية ما يوفرون الظروف المريحة لإنجاز هذه المشاريع. وأيضا عندنا إدارة نشكرهم بالمناسبة، إلى إدارة بلدية النظور اللي هم ممتازين وعندهم لحمة كبيرة وفي نحن في جو عائلي، من قسم المكتب الضبط إلى الحالة المدنية، المسحة الإدارية، المسحة الفنية والمسحة الفنية، شكر لهم ومساحة النظافة.
1: مثلتم أحسن تمثيل، شكرا لك. شكرا. على السيدي موفقين كتب عام بلدية النظور المجمع النسائي بالنظور سيدة سلوى بن فرج أمين مال مجمع النسائي. تدخل ميكرو، أهلا وسهلا، مرحبا بك، تحياتنا لكل النساء في النظور.
6: مرحبا بكم أنتم زادة في النظور، وشكرا على الاستضافة.
1: نعم، نجموا نعرفوا على المجمع؟
6: المجمع النسائي لتنمية الفلاحية النظور تأسس أول مرة عام 2017. احنا انا كسلوى بن فرج امين مال الهيئه الجديده اللي انعقدت في اكتوبر 2025. الهيئه نتاعنا متكونه من 6 عضوات، رئيس مجمع امين مال، وعضوه مكلفه بالتوثيق، عضوه مكلفه بالمعارض، عضوه مكلفه بالتكوين، وعضوه مكلفه بالضيعه الفلاحيه. المجمع متاعنا هو يرتكز بالأساس على تحويل وتثمين المنتوجات الفلاحية. المنتوجات الفلاحية معناتها كما اللي يخطر في بالك
1: الكل،
6: يقع تسويق هذه المنتوجات في المعارف، في نقاط معناتها في نقاط خاصة، في محلات، في ستيرا.
1: المجمع شي يوفر للمرأة في النظور؟ يعني نجم تخدم وحدها وتمشي للمعارض وتشارك وتبيع؟
6: المجمع يوفر معدات، المجمع يعمل تكوين، حلقات تكوينية للمرأة اللي تحب تتمتع بهذه بالمميزات هذية.
1: يسهل لها القروض؟
6: يسهل لها
1: القروض انها تاخذ قرض مثلا باش تكبر مشروعها؟
6: القروض لا، أما معدات، حلقات تكوينيه كيف ما حكيت لك، تبدا هي المراه مثلا تحب تعمل مشروع والا تحب تكون روحها ولا تحب تطور من روحها، نجم تدخل في حلقات تكوينيه. مشكورين في هذا الاطار بلديه النظور ديما يوفرونا القاعه نتاعهم اللي نعملوا فيها الحلقات التكوينيه.
1: ما عندكمش فضاء؟
6: ما عنديش فضاء فور لو مومون، اما ديما في
1: بلديه ما عندهاش عقارات سعاد نعطيهم فضاء ينشطوا فيه، ولما لا حتى كما نقولوا فضاء عرض هكا.
4: احنا نتفاعلوا ايجابيا مع المجمع ونوفروا لهم قاعه الاجتماعات بالنسبه للبلديه، وان شاء الله في القريب العاجل نسقوا مع بعضنا نحاولوا باش نوفروا عقار ان شاء الله.
1: بسرعه عقار قداش توا قداش فيه من سيده تو؟
6: 25 عضوة، 25 سمحني منخرطه،
1: 25 مقابلين اكيد انهم يرتفع العدد.
6: مو في شكل مجموعات، كل مجموعه تخدم في معناتها في تخصص، فما التقطير النباتات العطرية، فما العولة معناها تحويل الحبوب إلى منتوجات معناتها بلغتنا احنا عولة، معناتها كي تعرف أنت المنتوجات
1: أكيد
6: الغذائية كيما الكسكسي وكيما
1: كل الحرف، كل عاداتنا الجميلة، كل العادات الذاتية. شكرا لكم، إن شاء الله موافقين نساء المجمع الكل. شكرا السيدة بهيجة بن مبروك اللي نوجهولها تحية. تفضل
6: السيدة بهيجة بن مبارك، هي مهندسة في الإدارة الهندسة الريفية، زاد نوجه لها تحية كبيرة خاطر هي بالحق كانت من أكثر الناس اللي تدعم فينا واللي بالحق معناتها ديما واقفة معنا واقفة بيا.
1: موافقين إن شاء الله نسألنا دور كل يعطيكم الصحة. باش نختم مع رواد دار الشباب بالنظور اللي نوجه لهم تحية لكل اللي لقيناهم موجودين لهنا، نعرف رغم أنهم توا وقت امتحانات إن شاء الله ربي يوفقهم. مرحبا بيك
7: وبيك عايشة عسلامة. أشكرا بيكم اللي قاعدين نستير في النظور لأول مرة هذه.
1: نحن أول مرة في النظور. لا جيتها وأنت صغير.
7: صغير
1: أنت صغير.
7: اليوم باش نحكيو على بصفة عامة يعني على الشباب كيفاش في النظور. مثلا كيما يحكيو اللي قبلي، مثلا فماش مراكز تكوين في النظور للشباب وهذه حاجة لازم تكون مراكز تكوين مهني.
1: مراكز تكوين مهني ما فماش أكيد راه فما انقطاع عن التعليم مبكر أكيد.
7: ولا فما برشا انقطاع
1: منقطعين وما ينقاوش
7: وين يمشي يكون متوفر مراكز تكوين في النظور. فما زادة فصل أخرى نتاع باش نحكيو على كيفاش يكون الشاب من رواد دار الشباب من أقدم رواد دار الشباب. الأرت بصفة عامة، الفن هو مهمش في النظور بصفة عامة. مثلا باكزومبل معناش كونسيرفاتوار تاع ميزيك، معناش دار ثقافة كيما موجودة في فحص كيما موجودة في
1: أو قريبا باش يكون فما شارة دار ثقافة قريبا إن شاء الله.
7: فما كان دار شباب، احنا باقي نخدم في هذا الشباب، باقي من كل مره نتقابلوا شباب اصحابنا كذا نخدموا. هذا كل من اجتهادنا الخاص. ان شاء الله كوبا نهار اخر نشوفوا كونسيرفاتوار، نشوفوا حاجه في
1: الشارع
7: تتحرك
1: ان شاء الله،
7: نشوفوا مهرجان يكون شبابي كامل.
1: انتم عطيو الافكار، شوف الايادي كل مفتوحه، مندوبيه شباب والرياضه البلديه تعاون معاكم، مدير دار شباب استنبطوا فكره عملوا حاجه معناها هكا تكون باسم النظور وتوا بشوي شويه وتكبر راي بالسنوات.
7: في طور ان بدينا معناها رجعنا الكلوب اللي موجودين كما ميوزيك كما المسرح. سامعني ان شاء الله بعد مده بيه ان شاء الله عندنا مهرجان باش يكون 10 ايام في زغوان
1: ان شاء الله،
7: نهار بعد نهار باش يكون كرة الناظور. والمهرجان هذايا شركة فيها دار شباب الناظور. وان شاء الله نعمل فيه حاجة بيا ومن
1: ان شاء الله نشوفوا فيه ان شاء الله. فما الباسكيت، فما نادي للكرة السلة لهنا تنشطوا فيه.
7: هما راهو ديما راهو فماش معناها نادي قار، ديما فما شباب يجيو وهم اللي يخلقوا نادي، هم يعملوا كرياسيون دو جروب وهم اللي يبداوا.
1: خاطر مش من تقاليد الجهه ما كي تسمع فما باسكيت لهنا
7: وكل احنا
1: هي رياضات جديده هذه والخلاقه.
7: احنا كل مره باقيين نزيدوا حاجه، كل مره نعملوا كرياسيون.
1: موافقين ان شاء الله. موافقين ان شاء الله. شكرا لك. باش ناخذ خاطرك باش نرجع للسعاد في دقيقه لانه ما عادش عندنا وقت. سعاد السي اللي كتب عن بلديه الناظور، مشكله الانتصاب الفوضى، حسيت المدينه واسعة نجم تسترزق نجم تبيع من توما زادة من دوركم منكم تنظموا زادة للمدينة.
4: شكرا. احنا بلدية النظور سارعت الى اتخاذ منذ سنة 2024 قرارات في منع الانتصاب الفوضى بالشوارع الرئيسية والمفترقات المرورية وامام الادارات كل الادارات. هذا اتخذت قرار في منع الاستغلال المفرط للرصيف واتساح الرصيف. ونحب نتوجه بالشكر للسيد مدير اقليم الحرس الوطني بزغوان.
1: طبق الشيء هذايا
4: حرفيه ومهنيه كبيره وحنكه كبيره في مقاومه الانتصاب الفوضوي، في تحرير الرصيف، في مقاومه البناء الفوضوي. ايضا الشكر لكل الساده رؤساء الفرق الامنيه والساده رؤساء المراكز الامنيه، سيد رئيس مركز الحرس البلدي، رئيس مركز الامن العمومي، حرس
1: المتعاونين
4: خدمة نرفعوهم معنا ليل نهار عيد متجاوب معنا تجاوب كلي وبمهنية وحرفية والحمد لله.
1: إن شاء الله موفقين، إن شاء الله ندور ديما وين نجي ونقوها خير من اللي خليناها إن شاء الله بشريعكم البلدية. سلام زلت مشيخ
4: بلدية النظور لو احنا ما نتجاوبوا نتعاملوا مع كل الآراء، نتجاوب ونتفاهم، نتشارك مع كل الإدارات الجهوية والمحلية وكل السلطات المنتخبة عضو السيد وعضو مسؤول السيد حسان بن علي او استاذ اعضاء المجالس المحليه استاذ العمد احنا
1: البلديه
4: مفتوحه للجميع
1: لفائده
4: ما فيه مصلحه مدينه النظور وتنميتها.
1: ونهار اللي تجتمع بالمجلس المحلي للتنميه سلم عليه برشا
4: ان شاء الله.
1: باش نختم زاده عذرا زملائي باش نختم دقيقه فقط باش نعطيوها لسي مراد رئيس مكتب الانشطه الشبابيه بمندوب الشباب والرياضه في دقيقه شنو هو اللي ما تقالش
0: به هو تعقيبا على تدخل الشباب مهرجان الشباب هو تثمينا للمجهودات اللي قاعده تقوم بها دار الشباب والشباب الموجود بمدينه الناظور. وقاعة سدعة ان شاء الله كما قال لك مهرجان للشباب في 10 مناطق مختلفة من الجهة في بقية المعتمديات باش تكون المجموعة الشبابية بتاع الناظور اللي هي مجموعة الرقص والكورال باش يكونوا هما من المجموعات اللي باش تأسس التدخلات اللي باش تقع في البلايص هذه. حاجة أخرى حبيت نضيفها بالنسبة للأنشطة الموجودة على مستوى الجهة وعلى المستوى الوطني اللي هي تهم المناطق الداخلية خاصة في المعتمديات كما الناظور كما الفحص اللي بعيدة على البحر نقولوا نحن بعاد على البحر اللي هو عندنا المخيمات الشاطئية اللي في ان شاء الله باش تتم في مدينة هرقلة
1: ده
0: وزاد عمل الرحلات البحرية اللي هي المدن تسمى المدن الشاطئية
1: وهذايا فقط لرواد دار الشباب
0: لرواد
1: للمنخاتين ولرواد دور الشباب فقط
0: دور الشباب بالجهة
1: فقط
0: الناس المنخاتين في دور الشباب واليوسف في المؤسسة الشبابية
1: إن شاء الله موافقين. شكرا لكل الحضور شكرا لكل الزملاء كان وصلوا لنهاية هذا العدد من جهات والشواغل من الناظور.
8: الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7
9: 104.7
10: راديو المنستير معكم مين؟

0: راديو المنستير معكم وين ما تكونوا.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد وزير التربية نور الدين النوري في افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بباجة اليوم أن هذه المدرسة تعمل بمقاربة تخرج عن مقاربة المدرسة الكلاسيكية لتأهيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة وفق مقاربات علمية ونفسية واجتماعية معنية وهي أو معينة، وهي تهدف إلى إعادة إدماجهم عبر مسالك التكوين أو إدماجهم في المدارس أو في سوق الشغل. خصص الاجتماع المنعقد بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية لمتابعة مدى جاهزية مختلف الإدارات الجهوية للحماية المدنية بالشريط الساحلي استعدادا للموسم الصيفي وما يقتضيه ذلك من تعزيز لإجراءات الوقاية والسلامة وتأمين الشواطئ والمصطفين وفق بلاغ للحماية المدنية نشرته اليوم على صفحتها الرسمية. أفاد مدير عام المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء جلال الدين الزيادي اليوم بأن المركز تمكن منذ بداية السنة الجارية من إنجاز 6 عمليات أخذ أعضاء من أشخاص متوفين دماغيا، مكنت من إجراء أكثر من 8 عمليات زرع كلى و3 عمليات زرع للقلب وكبد. وأضاف الزيادي خلال يوم تحسيسي نظمه المركز بشراكة مع إدارة الشرطة الفنية أن تونس أنجزت خلال سنة 25 و2000 ما مجموعه 45 عملية زرع أعضاء من أشخاص متوفين دماغيا. أكدت وزارة الصحة اليوم عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بأحد الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين. وشددت الوزارة في بلاغ لها على أهمية تعزيز اليقظة الوبائية وتبادل المعطيات في الوقت المناسب ودعم جاهزية المنظومات الصحية، خاصة في إطار التعاون الإفريقي المشترك لمجابهة المخاطر الصحية العابرة للحدود. أفادت سفارة الجمهورية التونسية ببغداد اليوم أنه تم تأجيل انطلاق أول رحلة جوية مباشرة إلى يوم 28 من مايو الجاري بعد الاتفاق بين الخطوط الجوية العراقية والجهات التونسية المعنية. وأوضحت السفارة في بلاغ نشرته على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن قرار التأجيل يعود لأسباب فنية، مشيرة إلى أن الخطوط العراقية تحرص على تذليل جميع العقبات أمام استئناف رحلاتها المباشرة من وإلى تونس. أخيرا، أفادت مصادر إعلامية بأن قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلى طهران اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في إطار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. يأتي هذا في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يأمل إلى التوصل لاتفاق مع إيران لتجنب مزيدا من القتلى. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. الأضحية في الإسلام، تعريفها وقصتها في القرآن الكريم، ما هو حكم الأضحية وما هي شروطها، ما هي الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم يوم العيد؟ زاد الطريق الجمعة من 10 إلى منتصف النهار.
3: دقيقة صحة.
4: عسلامتكم ومرحبا بكم في دقيقة صحة. جيت اليوم باش نحكي لكم على فقر الدم الناتج عن نقص متاع الحديد. هذا نوع من فقر الدم يعد من أكثر أنواع فقر الدم انتشارا. الأسباب متاعه متعددة، ينجم يكون ناتج عن سوء امتصاص، عن نزيف مزمن، أو عن نقص في الماكلة لمونك دابور. هذا النوع من فقر الدم يستوجب مباشرة ومتابعة عند طبيب. علاش؟ خاطر يلزمنا نلوجوا على السبب متاع فقر الدم ونداويوه، وثانيا باش نداويو نقص الحديد اللي عنا كما يلزم. فقر الدم الناتج عن نقص الحديد يستحق دواء متاع حديد. نحب نأكد على إنه دوايات متاع الحديد يلزمهم يتاخذوا بعيد على الماكلة. من منصوح به إنه يتاخذ يا إما ساعة قبل الماكلة يا إما ساعتين بعد الماكلة. كيف دواء الحديد يلزموا إن بعدوه على الحليب ومشتقاته وعلى التاي والقهوة، خاطر الحاجات هذوما ينقصوا من امتصاص متاع الحديد، ويلزموا يتاخذ بطبيعة طريقة منتظمة كما يقول لنا الطبيب متاعنا. بالإضافة لدواء الحديد فما حمية غذائية معينة اللي تعتمد أساسا على البقول الجافة، على الخضرة، على اللحمة الحمراء وعلى الكبدة، مع تحيات الدكتورة إيمان شعبان.
3: دقيقة صحة.

ماضي 3:07 دقائق عبر أثير إذاعة المونستير. يا أهلا وسهلا بكل أحبابنا، كل محبي هذا الرواق الخاص بالتراث المادي ولا مادي، منوعة استهلاك تونسي اللي تعودت بها واللي فيها تشجيع للحرفيين واللي فيها تشجيع للكلمة التونسية واللهجة التونسية المزيانة واللي فيها تشجيع للصنعة التونسية لتراثنا وموروثنا لبلادنا لكل حي لكل ركن في هالبلاد المزيانة لرفع رايتنا، ودائما في بتشجيع منكم لكل من للحضور الكريم اللي يكونوا بطبيعة الحال متواجدين معنا في كل أسبوع. وهذا البرنامج دائما بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية مع سيكا ضمصمودي، مع مدام سماح قالول، مع المجموعة الكل حقيقة اللي قاعدين يتواصلوا، وكل من جهته كل من رؤيته الخاصة بالنسبة لأي اختصاص يحبوه يكون بارز فيما يخص الدورات التدريبية والتكوينية، فيما يخص الحرف والحرفيين والتشجيع وتواصل ومواصلة في كل الحرف اللي كانت سيأكل عليها الدهر وتمحى من الذاكرة، ولكن لولا الحرفيين ولولا ناس أثرت وآثرت فالمنحة هذية وتحب الصناعة التونسية حاولت أن

0: فيستهلاك تونسية. يا مرحبا بكم, نورتونا نورتونا اللي جاوا من تونس واللي جاوا من المكنين واللي جاوا من الوردانيين واللي جاوا من الساحلين واللي جاوا من المستير. مرحبا مرحبا بكم في استهلاك تونسي. محلاكم كيف تتعاضد الايادي الكل وكيف تتعاضد الافكار وكيف تكون فما لما حلوه. جونا المزيغي جونا التونسي مع الماليه, هات لك الماليه المزيانه مع طفله شابه مازالت صغيره ومحلاها البو ومحلاها الام كي تدعم اولادها كي تشجعهم كي تجي من تونس خصيصا باش تقولوا لكم راهي الماليه عندها قيمه وعندها قدرها وعندها تاريخها. شوفوا انا راني مازلت صغيره وشوفوا الماليه هذه لازمنا نستحفظوا عليها. حاجه ورساله هامه جدا, رساله من الاعماق تسوقها فتاه شابه جميله وراقيه جات هي وابوها من تونس العاصمه باش تقول لكم شوفوا الماليه محلاها وراني طورت فيها وعطيت فيها برشا من عندي.
1: ما شاء الله
0: على هذاك نحبكم ديما تحافظوا على منتوجنا التونسي الاصيل اللي نعتزوا به. فرحانه بك برشا والله والله انا كي راه شباب هكا نفرح
1: فرح القلب الحق
0: شيء معناها يثلج الصدر.
2: برافو ميرسي بوكو والله والله.
0: كنت جيت ابعد من البعيد باش نشرح بك انت الاولى. عزيز نعرفك انت قائد الرحله ونعرفك انت ما شاء الله متعود ولد الميكروفون. خليني رحب ترحب خاص خاطر فتاه الحقيقه تستحق كل تشجيع وما شاء الله عليها وان شاء الله شبابنا الكل ينسج على منوالها. انا فرحانه بالشباب الطالبي وباللي متخرجين واللي التاج نتاعهم تكون على حاجه تخص الهويه التونسيه نتاعنا واللي قاعدين يلعبوا ويسعوا للسياحه نتاعنا الثقافيه
1: على تراثنا
0: على تراثنا وأهمية تراثنا. تحية العزيز اللي جينا ولبسنا لبس تونسي من طبعا المدرسة العليا هكا للموضة
1: للموضة للموضة
0: عزيز تعرف وعزيز أكيد ما نعرفش أنت ما قريتوش في نفس مع إيمان سلم مع مدام بوثينة عاشور مع المجموعة الكل يعني أستاذ مجلين بهم ما شاء الله لأنهم محليهم حتى في الديفي ليد مود راهم يعملوا أنشطة وحدهم في المؤسسة نتاعهم التربوية وما تروحت شيء سواء انه على الفيسبوك كيف تشوفوا معناها الكاليتي والنوعيه نتاع القماش اللي تراه تونسي بحت اما فيه معاصرا يعني فيه
1: ريفيزيتي نقولوا احنا شويه معاصر شويه
0: اي تونسي حديث
1: معاصر
0: أي. يعني باش يقول لك راهو رساله حافظ على هويتك اما تنجم تلبس وشوف محلاه
3: اضافه اللمسه العصريه
0: اضافه اللمسه العصريه سي عزيز اهلا وسهلا بيك جيتنا بالمقروض اللي ترشح مقروض اللي خذاه المرتبه الاولى في
1: الجائزه الاولى
3: ان شاء الله. مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة المسير
1: متعودين
3: على إذاعة المسير مادام
0: ولد الدار
1: شرفنا سعد العزيز عمام
0: جيتنا في فن ولينا اليوم في فن اخر
3: كل تابع بعضه هو كل خطر هي جمعية شاملة هي فيها الثقافة فيها الترفيه معناها نحاول نعمل كل شيء كل ما يفيد الواحد من أهداف الجمعية نتاعنا هي المحافظة على التراث من أهداف الجمعية في القانون الأساسي نتاعها هي المحافظة على التراث
1: تراثنا بالطبيعة
0: هذاك علاش جبت لنا السيدة الفاضلة اللي كانت في مهرجانكم اللي كان يوم كنا ننشطوا في لمطة يوم نحب نتوجه لهم بتحية ملا شوية كنت معاهم صراحة نستخدم
1: مراجل لبسيسة
0: ياسر بالحق اللي ريت ونهارتها مش نقول مريتوش في أماكن أخرى ولكن فما برشا حركية وخدمة والناس كل معناها يد واحدة ما شاء الله
1: ربي
0: يوفقهم الناس كل على كل نهارتها أنتم عندكم الافتتاح سي عزيز
3: ولا تم احنا عندنا الافتتاح في مكنين هي الدورة الأولى دورة تأسيسية فما هو مقروض برشا ناس ما تعرفوش والأغلبية ما تعرفش
0: اللي هو
3: لأنه احنا نسميوه في المكنين المقروض المجبر
0: المجبر
3: في بعض مناطق أخرى نسميوه الملبس لكن مختلف على المقروض نتاع المكنين فما لأنه مقروض المكنين وإحنا علاش فكرنا فيه كجمعية باش نحيو لانه بدات تفقد اليد العامله نتاعو بدات تنقص شويه قعدت الناس المغرومه والناس الكبيره
0: قله من النساء اللي يعملوه تو
3: قله من النساء اللي يعملوه والحقيقه حتى في الخبر اللي مش بعثوه خبرنا على اساس انه اموال سنسو صغيرات به الناس تشوفوا ونحيوا الكل كده فاجئنا في المسابقه انه عدد المشاركين كان برشا ومن كل الاعمار فهمت
0: معناه فرحت فما سيروره فما تواصل ما تفقدش هذه حاجه باش تتواصل ان شاء الله
3: ان شاء الله واستحسنت وقنا استحسن حتى المواطنين اللي جات الناس كل كان انه فكرنا فيه وليما لا ونشكر بالمناسبه هذه السي المزرعيسة اللي شجعنا
1: هذيك قائد الكل
0: الحمد لكم في حاجه مزيانه برشا باش تكون لكم مفاجاه السي المزري
3: اللي شجعنا بالحق من الاول شجعنا وقال اليزي وراهو مقروضكم مقروض المكنين موش متواجد في برشا بلايص واللي ملا
0: خلينا نحيوه هو المقروض المجبر أخي خالد ولد الدار أوكا يسند فيك ولد المكنين المقروض المجبر مازال موجود في داركم يا خالد مازال أكيد الحمد لله
3: شجعنا وقلنا نعملوا فيه وعملنا فيه مسابقة. شاركت فيها مجموعة من النساء وكانت أحد المتوجات.
0: قديش من مشاركة كانت؟
3: 13
0: متسابقة من المكنيل كلهم.
3: عنا فما شكون من المسير ومن المدينة.
0: فما شكون يعرف معناها كيفاش كيفية الصنع؟
1: مدينة أقرب مدينة تبقى هي تاع مكنيل
0: هي الأصل.
3: الحقيقة هم حاولوا خاطر هم ممكن يعرفوا كل حاولوا أما عطاهم سلمازي نصايح على أساس أنه راهو البحث نتاعهم مختلف شوية على مقروض المكنين وقعدوا مع المكنين. 13 مشاركة مهرجان وتم اختتام المهرجان بعرض فني كبير فيه 77 تقريبا مشارك. وكنت أنت مدام إيناس صاحبة السبق لأنه جينا قدمنا نماذج منه فعندك أنت لأنك في وقت اللي نعمل في الأعداد متاعه فهم كحضر هو 77 كتشوف 77 لابسين لباس تقليدي زوجة حتى
0: المحفل الخاص باللباس التقليدي
3: كل 77 متلقاش زوز متشابهين يلبسوا كيف كيف سواء الولاد أو البنات.
0: وانتم بعد عندكم متحف كامل ما شاء الله سي عزيز متحف كامل مدام رنجة الدباش
3: قد عنا
0: متحف قاعدين تاخذوا بعين الاعتبار بالأشياء ذيك معنى قاعدين تتعاملوا معهم وقاعدين الخطر الرأي بالحق عطت من روحها عطت من نيلها خاصة عطت من جودة خاطر هي مريضة ربي يشفاها أما بيسمش زادة ننساوها مننساوش المجهود الجبار اللي قامت به مدام رنجة كان مش هي المتحف هذا كان ميكونش موجود
3: ما عمر ما نساوها حقيقة حتى مدام رنجة اللي عنده كل كا عنا نساء أخرين أعطت إضافات ومدلت لنا حاجات
0: هذه باعت اللي وراها ولي قدامها يا سياسة باش تشري قطعة قديمة ودارت الجمهورية التونسية الكل باش تلقى كل
1: لازمها كل عام تتكلم معلش هي الأصل
3: هي قلت لك هي ربي شفاها
1: إن شاء الله مين يا ربي
3: هي توا
0: ما عادتش كيقبل
3: ما عادتش يقبل وحتى الجهد نتاعها وكل كلمة
0: وقات روحوا
3: حدا احنا نتمناه من عائلتها أنا تكمل تحافظ على التراث هذاك وتكمل تواصل به
1: خاطر
3: ما هو تعرف احنا ساعات انسان يتعب ويعمل ذخيرة عنده هو ولكن انت بعده هو ساعاتك الحاجة ذكية ما تلقاش
1: اهتمام
3: ما تلقاش اهتمام من الناس اللي لو تراجع نتاعها خاطر احنا
1: معلش السيرورة باهية هي
0: كنز والله كنز عندها
3: كنز ومحافظة عليه
0: الخيط معمول به والشيء حوايج نادرة راه مش خاص كان بالمكنين راه تراث الجمهورية يعني خذيت قطعات
3: الكنز هذاك اذا كان ما نلقاوش كان حافظ مش حافظ عليه برك باش نخبيوه حافظ عليه باش نعاودوا نبرزوه للناس خاطر هي لمدتهم مدام رنجة وعملت مجهود هذاك الكل مش باش تخبيه الروح
0: هي كانت دارت
3: به جمهورية كاملة الجمهورية كل دور به وتوري فيه للناس كل كيف باش تعرف بالتراث هذاك ان شاء الله ربي يشفاه
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سي عبد العزيز ذاك
1: ان شاء الله يهزوا المشعل معها وراها
0: خلينا نرجع بالله
2: نحب كل حاجة على نساء المكنين بالحق تبارك الله عليهم انا بيدي راني تبع البروجي نتاعي ديما وين ما نبدا نلوج على حاجة معينة ولا تريزة معينة ولا حاجة تبارك الله نلقاهم اغلبيتهم ثم اغلبية كبيرة نساء المكنين
1: ويخدموا
2: بالباهي
1: ديما تبارك الله عليهم
0: انتما شوفوا الخيط بالخيط الخيط زادت هذه الاضافه
2: بالضبط بالضبط
0: هذيك الكل الخيط اللي نعملوا به شكل الكسكسي
1: الليفه
2: خيط صوف وهو خيط صوف اما الطريقه هذيك الميثود هذيك هي القديمه نتاع الماليه
0: امازيغيه
2: امازيغيه اصولها اي بطبيعه امازيغيه
3: كان حضرت مدام في محفل العرس تلقى خمسه انواع من التخليله
0: حبيت نجي اما
3: خمسه انواع من التخليله معناها
0: ياسر
3: يسرق مش ثم حاجات مدتها نساء من عند احنا بدينا تفاجئنا اللي خاطر قلنا لهم مجموعه قلنا
1: سريع برشا
3: كل من عنده كل من عنده حاجه جبان الناس جابت ثم حوايج قلت كانت عباره على ما عادش موجوده بكل كان قالت لهم مراه جابت قالت لك مش جد جدتي
2: غيش فاشه
1: 28 سنه
3: تصورت قاش قالت لهم خبيتها وكل كان مدتها وجابتها وقالت هاكم لبساها يعطيهم الصحة لكل الشجرة اللي كيف كان الاختتام حقيقة اختتام كبير برشا وأنواع المقروض كانت
0: كل موجودة
3: ما شاء الله فهمت
0: والناس كل الذوق وتاكلوا برا
3: ان شاء الله على كل واحد احنا جبناكم ان شاء الله الذوق ويعجبكم
0: تعصروا عصير قارص وتاكلوا كعبة تفاح باش السكر ما يمشيش في الدم برشا تحاولوا تنقصوا عملوا الناس مقروض هيلثي ولا ما يجيش خاطر
4: كل
0: هذاك
4: الشهر
0: ما
4: نقول
0: سكر هذاك ولا
4: شوف
0: عندك كريمه
4: فيها بس كان مجبر اكثر من هكا
3: مليان كان
4: فيه
3: كل مدام ايناس هو راهو
4: تقرقش فيها ما تما نقصنا
3: هو راهو كي تشوف انت القديم جدودنا خموا في اللي عنده سكر وما عندوش سكر
0: كيفاش
3: خاطر المقروض المجبر تشد الكعبة في ذلك وتمسحها تعمل هيك بصوابعك تتنحى السكر كل كوز
1: قشرة قشرة
3: قشرة هي كبيرة هي السكر كان كبيرة مش شبعان هو بالسكر بالداخل ما فيش السكر
0: الحمد لله
3: انا اللي
1: كل شيء
3: هي بصوابعها الكعبة بصوابعها يعمل لها هيك ما هيك تتنحى السكر
0: على كل تبعتنا المحبذ انه اللي يبدا مثلا عنده اشكالية ولا حاجة يحاول يبي صغار مش مشكلة اما الكبار يحاولوا ياخذوا حيطتهم خاطر يبدا بنين بنين برشا ياكل الكعبة الاولى الكعبة الثانية ينسى روحه
4: المغريات المغريات تاع سميد معناها يشو حاجة اللي باش
0: وفاسيسي قالت ربي يهديكم شاهدتوني مستمع قالت شاهدتوني إيش بحذينا مشي المكني يودوك بالخير الكل ما شاء الله
5: وفاسي أنت دشتي وني ناكل لن تقولوا يعني الحق ذقته وبين وما شاء الله حبيت نحضر مهرجين يا أخي هاو جيني المهرجين حتى نستهلك تونسي
0: والله والله المشكلة تعرف شنية المشكلة سي عزيز
6: هو زمن مع مهرجين
0: المهرجينات الكل يا تلقى ديفستيفيتي أنك تحير من شكون مش تمشي في نفس التوقيت يا ما تلقى حتى شيء
1: شهر
0: التراث حتى على المهرجانات الصيفيه ديما نقول يلزم فما توزيع في الاوقات يلزمكم تاخذ بعين الاعتبار العطل المدرسيه اللي يلزمها زاد حتى الصغير والشاب يكون حاضر في تظاهرات كم نكه مش يبدا هو غاطس في الامتحانات وانتم تعملوا معناها هكا
6: تظاهر احنا قبل الامتحانات
0: نحكي ونحكي بصفه عامه انا مش عليكم انتم نحكي بصفه عامه في تونس ديما هل المستوى معناها تنظيم هالتظاهرات هذه ديما يكون متقارب ساعات التظاهره بلا تتحمس يعني قلبك يوجعك تمشي خاطر تقعد معناها بين محكين شكون باش تمشي معناها خاطر الزوز تقام فريمون
1: في نفس النهار
0: وما تنجمش ما تنجمش تواكب الزوز معناها تقعد
3: بين نحب نسال سؤال ونسال فيه الروح كما نسال الناس كلها
0: هل هو
3: هل التراث مربوط في شر
0: لا لا مش
3: في شر شفت معناها حصرناه في شهر التراث يعني بقيت السنه كلنا تلقانا راقدين ما عندناش حتى نشاط فهمت في شهر نلموا النشاط التراث الكل كي معناتها
1: ياسر ياسر فما ازدحام قوي
3: وهذا يعني أنا وحمي شخصيا كجمعية مش اقترح بها في الدورة الجاية
0: استنى ياسر بالله مش نقاطعك بالزغاريت خاطر عنا شكون تخرج وجبنا الحلول العربي فما شكون تخرج وجبلنا الحلول العربي والسوري وهي زميلة لهنا وكانت متربصة
1: ما شاء الله
0: محليها محليها جيتنا بالحلو أي زغرت عليها عاد صحة يا عزة قلوا لها ألف ألف مبروك عليك نجحش ندخل سمعنا صوتك يجي يجي أنت ديما وراء
6: الشاشة
0: في الكواليس هي لأمنة نقل على صفحة الإذاعة العديد من المرات قلوا لها ألف ألف مبروك النجاح هاي يا ريم نستناو فيك يا ريم تفضل هاي مرحبا مرحبا مرحبا ببناتنا اللي منورينا
1: مرحبا
0: مرحبا مرحبا بيك مبروك
1: ألف مبروك يا لالا ألف مبروك
0: فرحنا لك شفتك قولي شعورك ساعة شعوري ناحيتك شعورك
6: فرحانة الحقيقة سرتو بستاج اللي عملته بحذاكم أكبر فرحة والله اللي كيف الكل عايشكم قعدتوا في قلبي وفي بالي الكل ما ننساكمش
1: لزينها
6: وإن شاء الله ربي يخليكم تقرصها فوق الكل لأني نجحت وتخرجت
0: ونجاحك زادا ما وكل لك أنت واجتهادك ولا العائلة اللي مقدرتك
6: صحيح دارنا البابا الماما الخوية ليهم الكل
0: أي شنو تولت معناها شنو عملت بالضبط أنت تكوينك الأكاديمي
6: ديزاين سباس سينوغرافي
0: أي بالعربية
6: تصميم فضاء اختصاص سينوغرافيا هندسة داخلية
0: شيء
1: ما شاء الله
0: تحقق برشا في استوديو
1: جديد
0: تحقق برشا في استوديو جديد ان شاء الله منورتنا وان شاء الله كما بناتنا اللي في المخرجي كلية الطب والهندسة والناس الفرحة اللي كانت عارمة محليهم حتى اللي منجحش راهو ميسالش راهو ما يكون لك حجر عثرة هذاك ما تخليوش يقف
1: هذاك بداية نجاح ان شاء الله
0: ان شاء الله للناس الكل يلا شكرا لك على الحلويات حبينا نحييك ومشكورة جدا لانك امنت العديد من المرات نقل استهلك تونسي زاد شكرا لك شكرا من حسن إلى أحسن إن شاء الله بموسين إذن معاكم في النسق هذية استهلك تونسي معاكم الحرفيين والحرفيات صاحبة المالية دي منش تفاية بالحديث مش متروحش خليني كامل راح بالضيوف الكريم أنا روحك مدام تفضل
6: ليلى مراسي عدوى في جمعية الثقافة والترفيه
0: مرحبا
6: من المؤسسين مع رئيس الجمعية سي عبد العزيز عميمو.
0: مقنية بعنجد
6: بعنجد
0: مرحبا بك لالا نورتنا. ولو اليوم مفروض كلكم تلبسوا عربي اليوم، هي جاتنا بالملية مسي عزيز ما عطاكمش التفاصيل عمل معناها عرس معناها خاص باللباس التقليدي، وما جيناش حتى لبس هكا ملي هكا ولا حاجة هكا تقليدية، عيب عليك عزيز.
6: من بكري
3: حصلنا في
0: جبت 70 وخليت زوز بلاش.
6: لا
0: لا لا مشينا عاد مشينا بالتراث نتاعكم.
5: يشرح فينا يشرح فينا بعد جبد.
0: على كل حال ان شاء الله هكا باش تكون معنا التنسيق من توا ان شاء الله. الحصه خاصه بالمكنين قد ما نعملوا حصص على المكنين وشويه راهو انا نعتبرها العاصمه عاصمه الصناعه التقليديه، لانه حتى من قبل من التاريخ وكل يعرفوا انه كان الخيط يجيو ياخذوا من المكنين، كان الذهب والفخار وكل شيء كل شيء من المكنين.
3: عن كيف كيف الكسي السامشي اللي قبل
0: العولة
1: الكسي السامشي بجنبك العولة
3: تعمل
0: وتفافش لا خصنا عزيز التجار كيجيوا قبل من تونس ويجيوا من حتى من خارج أرض الوطن يعرفوا أنه معناها المكنين معروفة بالشيء ذي كل ما هو كلاسيكي تقليدي. يا
5: لا وإحنا كنا ننغريني
0: لا ستي عمر مش دايسة زيد أموركم
5: ما شاء الله علينا. تونس الكل كانت مطمورة، كانت مطمورة روما وكانت زاخرة وما شاء الله شهر التراث ظهر بالحق انه تونس كلها مزهرة وتونس كلها عندها ما تقدم صدقني اني نتبع فيهم من تونس للمنام العاصمة للجنوب، الناس كل نشطت الناس كل خرجت احلى ما فيها بالحق ما شاء الله. كان شهر مميز
0: الحقيقة. نحيي المندوبية الجهوية بالمناسبة على النشاط المنقطع النظير اللي قامت به بسوسة سواء في الحمامات في نابل في تونس في كل نقطة في تونس في كل حي في كل مدينة كانت معناها حركية جميلة. أما يريد هي فيها خصوصية كي تبدأ شهرك هاو، أما محلها زادة كي تتواصل على مسار عام كامل والله على مدار عام كامل
1: حلوة برشا
0: معناها برشا. إنسان ما يملش وما يكلش من تراثنا راه كل مرة فما جديد كل مرة فما تجديد هكا ولا
2: صحيح.
0: خلي يعطينا صوتك لالا شوف وايدة محلاها بالتقليدي شوف اللبس التقليدي مدام نجيب أصفر زادة نحييها من خلال هذا النص حكا بدأت تلبس فينا من تو هيا بنت تونس لالا قدمنا روحك بالقدا توا وهذه الملية وهيك السفساري الحرير هيك خليني مش
2: وراك
0: السفساري الحرير شوفوا لمساتها محلاها
5: شو بعد هو بالحق
0: قاعدين نشوفوا فيه ولا الخطر لا ما يراوش خطر عالي شوية على الويب كام. انت اخذيت الملية علاش وشنو ولا خليك تتأثر وخليك ترجع للمالية بالأساس خذكم زلت صغيرة هل أنه تربيت هكا هذه اللي تربى في الحوش واللي تربى مع ممات وجدت واللي هي جدة واللي هي ياتي واللي هي كما يقولوها برشا لهجات كيفاش جيت كلمة حبة ولا غرام؟
2: هي بديت من خوف مفيد مش
0: من خوف
2: مش من غرام قديم ولا حاجة خاطر أنا بديت الحكاية من كلها من تصويرة شفتها متعمرها لبسة مالية كحلة قديمة معناها تصويرة قديمة
0: مالية كحلة راهي فيها حكاية راهي تلبسها المراك أنت في حالة حزن هكا فقدت حد
1: لا والله مش بالضروره مش بالضروره حزن
6: توزر ما
1: لك حل افخم ما تلبس
0: لا ما فهمتونيش فما في بلاد ما نعرفش الزرقاء الغامقه في القلعه والحاجكم منك فما ماليه أيوة. تبدا كحله راهي معناها يعرفوا اللي هي فقدت انسان عزيز عليها لكن موجودين معايا وجابوها في الكحل في اللون الاسود ومزيانه راهو مزيانه اما معناها راهو الانسان هذاك فقد عزيز
6: عليه انا نسمع بهم زاد يلبسوا المراه
0: كل بلاد ورطاله
6: ام العروس في قصور السيف بسرداء الأزرق اللي هو دليل اللي هي أم
1: العروس
6: معناها فيه دلالات
0: وفما اللي في المهدية اللي تلبس لك لبس تعرفوا هذيك السبية وهكي
1: هذيك المرة أنا
2: معرفة
0: زادة
2: بيه دونك انا بديت الحكايه كلها بانسبيراسيون حبيت نخدم بالماليه هذيك بالتخليله هذيك مشيت باش نسال عليها في المدينه العربية ايها الناس حبيت ناخوها
0: حبيت تخلي الماليه كهو
2: اي حبيت ناخوها باش نخدمها نخدم بها موديل ولا حاجه يا اخي لي ارتيزان كل غاديكا والتجار كل غاديكا يقولوا لي الماليه راهو يحسر عليها معاش موجوده عندهم كاين هكا الماليه السانتيتيك اللي تتباع هذيك اللي هي ماهيش الأصلانية اللي مش اللي نخدمه فيها صحيحة
0: كلها مش صحيح
2: هي صحيح هذه المالية الأصلية اللي تتخدم بالسدية معناها يخدمها نختزان معناها شغل يدوي كل دقاجز كزيت
0: محليها تلم كم سفساري
2: كبيرة بالبيه
0: وقماشها محلي وتلبسه صيف وشتي
2: أي تتلبس صيف وشتي وهذه كراي مزلت كي خرجت من السدية
0: نجم أنت تبوبها كما تعملها اللي تحب تعملها ترميها رميين تخيطها شدها بالسنتور بالسبتة اللي هي تكون نكش اسمها هذيك الرباط الربطه تتسمى
2: الحزامه
0: صحيح تلبسها بالحزام
1: شمله صحيح صحيح
0: وفي كثر علي انا المصطلحات راهو بالحق راهو فما مصطلحات
3: وفي في بعض اخرى تسمى التخليله
1: تخليله مليئه
3: فما مهرجان كامل مازال الصناع نتاعها
1: زيلو في ماديه بصفه كبيره
5: في بحجار مهرجان تخليله ديجا مؤخرا
3: مازال تصعى يدويا مازال تصعى يدويا
2: اما يتعداو على الصويب كي تجي تشوف باركور القبائل صحيح ورجال كبار كلهم رجال كبار وما تعدى الحكاية ما تعدت الصنعة مالوغوزمون دونك انا هذيك منين جاتني ليدي نتاع المارك نتاعي دونك انا خلينا نعمل تقديم
0: غير ما تسمي الماركة قبل ما نرجع فما فن اخر باش ناخذوه هو فن الرياضة اللي هو فما مباريات وسي حكيم عنده تدخل تفضل سي حكيم في استهلك تونس يلا اخبارنا الكروية في استهلك تونس
7: يعطيك الصحة إيناس ونقعد مع استهلك تونس في مباراة كأس تونس اليوم الدفعة الثانية مباراة الدور الربع النهائي لكأس تونس مباراة بعث بوحجلة والترجي التونسي زميلنا مكرم صولح حاضر على عين المكان نقدم المباراة مرحبا بك مكرم مكرم سولا نذكره في نفس الإطار مباراة زوز مباريات اليوم نتابع مباراة الترجي وبعث بوحجلة والمباراة الثانية باش تجمع تقدم سقي الدار وشبيبة العمران زوز انطلقوا المباراة إلى حد الآن التعادل 0-0 محمد إذا مكرم سولا حاضر على عين المكان في ملعب بوحجلة المباراة إلى حد الآن بعد مرور 7 دقائق منذ انطلاق المباراة في ملعب بوحجلة وأجواء كبيرة برشا اليوم شفناها قبل انطلاق المباراة مكرم مرحبا بك أكيد أنا نرجع له بعد شوية إيناس
0: درجة الحرارة يعطيهم الصحة ولا عينهم دقس برشا اليوم وما زالت درجة الحرارة باش تكون معناها
7: تعرف تعرف إيناس أنه إيناس أنه بعد بوحجلة في الأقسام السفلى أنه وقت يواجه فريق من رابطة المحترفة الأولى بقيمة الترجي تكون أجواء كبيرة في عرس كرة بيعتم معنى الكلمة في مدينة بوحجلة وأكيد اليوم المباراة إلى حد الآن 8 دقائق منذ انطلاق المباراة وتعادل 0-0 شوف حتى الجماهير على الأسطح
0: رغم حراره
7: الصحراء تعرف انه مش ديما تتعاود مثل هذه المباريات مباراه كاس واليوم بعد بوحجلة هون ناخذ زميلنا مكرم مسولة حاضر على عين المكان نقدم المباراه مرحبا بك مكرم
8: مرحبا بكم سيداتي انساتي سادتي على موجات اذاعه المنسير مباشره من الملعب البلدي ببوحجلة حيث تدور مباراة الدور ربع نهائي لكأس تونس لكرة القدم إذ يستقبل البعث الرياضي أو الفرسان الخضر ضيفه الترجي الرياضي بتونس في مواجهة تاريخية بالنسبة للأجواء الطقس ربيعي أرضية الميدان ممتازة الحضور الجماهيري غفير أنه ليوم تاريخي هنا في بوحجلة إذن المباراة تحمل طابعا خاصا لأبناء بوحجلة الذين يوصلون كتابة مغامرتهم المميزة في الكأس أما أحد أكثر الأندية تتويجا أمام أحد أكثر الأندية تتويجا وخبرة في المسابقة إذا يدخل البعث الرياضي ببوحجلة اللقاء بروح عالية ورغبة بتحقيق مفاجأة أمام جماهيره مستفيدا من الحماس الكبير والدعم الجماهيري الحاضر هنا في بوحجلة أما الترجي الرياضي التونسي فيسمح لإنقاذ الموسم بعد خسارة البطولة التي آلت للنادي الإفريقي إذن مواجهة بين الطموح والتاريخ بعد بوحجلة حلم صناعة إنجاز تاريخي وبلوغ نصف النهائي الترجي خبرة كبيرة ورغبة في إضافة لقب جديد إلى خزائنه بالنسبة لتشمر مباشرة لتشكيل تذكير حكيم منذ الدقيقة الأولى هجوم منسق للبعث الرياضي بوحجلة كاد على أثر افتتاح النتيجة إذا نمر مباشرة لتشكيل الفريقين بالنسبة للفريق الضيف الترجي الرياضي التونسي بحراسة المرمى الله من ميش عدد 1 محمد بن علي 2 حمزة جلاسي 6 ياسين مرياح القائد رقم 5 نضال العيفي رقم 12 حسام الطقاء 8 18 معز الحاج علي 24 حمزة رفيعة 31 شهاب الجبالي 28 أمن الله الحميدي 19 أشرف الجبري بالنسبة للاعبون الاحتياطيون محمد الصادق الدبشي كحارس مرمى احتياطي إلياس بوزيان إلياس عرعار محمد أمين القضامي علاء الدين الدربالي خليل القنيشي أرقم الطبوبي هيثم ضو أمن الله التواتي المدرب كريستيان براكوني والترجي يلعب على يسار مدخل حجرات الملابس بألوانه التقليدية الحمراء والصفراء بالنسبة للفرسان الخضر حارس مرمى إبراهيم الصغير علي حمامة محمد السبعي، أسامة نصري، جعفر موسى، محمد النصري، زيدان العبيدي، حازم الميداني، غازي الحجامي، علي الشهيبي، زياد العونلي. اللاعبون الاحتياطيون كحارس مرمى احتياطي بلال عويساوي، زياد زعفوري، ياسين زيدان، أيهم الدربالي، عبد الرحيم العويساوي، سيف الدوزي، عبد القادر النغموشي، محمد الخلوفي، محمد حسان المولهي. يدرب الفريق الأسعد الشريطي بألوان خضراء وبيضاء. البعث الرياضي ببو حجلة
9: في توقيت مكرم
8: مدخل حجرات
9: في توقيت مكرم
8: في توقيت 11 دقيقة لعب.
9: شكرا لك، يعطيك الصحة مكرم. أكيد نرجو لك
8: النتيجة أتعادل صفر من الجانبين.
9: شكرا لك، يعطيك الصحة مكرم، نرجو لك مع تغيير النتيجة. يعطيك الصحة إيناس، العودة لك في دقيقة برنامج استهلك تونسي. شكرا لك،
0: عايشك. شكرا. إذن موصين معكم مع ضيفاتي وضيوفي الكرام، معنا سعيد جينا من المكنين، ومع طبعا سيدات السيدة الفاضلة اللي تحصلت على الجائزة الأولى فيما يخص المقروض المجبر، وكذلك المعنية بالأمر في بخصوص الأمر التنظيمي يظهر لي أكثر حاجة في الجمعية. عزة زادة ناشطة في المجتمع المدني، وبنوتة مزيانة شابة زادة، كلهم مزيانة ترى، وما هي خطرة مزلت صغرونة هكا وتتألق عينيها هكا
1: شباب
0: فيها بريق، فيه برشة طموح، فيه برشة طموح، يعني تحسها ما شاء الله جاتنا بهالملية هذه، يعني لبستها تشوفوا فيها مزيانة ومحلية، قديش حنين بالحق كيف تلبسها، تحس بدفء والله، دف
2: متاعنا
0: حاجة متاعنا. زيد قدمنا روحك بالليل اللي يستمع لينا توا واللي يرجع بالاستماع، ففنانين تحية ليك، تفضلي.
2: أنا زينب علي، الكرياتريس متاع لمارك أليز أتولي، هي اسمها أليز أتولي على خاطر معناها حاجة الأولى اللي تحب تثمنها هي النسيج التونسي. دونك نحنا إن شاء الله يا ربي البروجي متاعنا نحبو نعملو أناتوليي نعلمو فيه دي جون باش يخدمو النسيج التونسي. معناها
0: أنت تخرجت متخرجة في العمل؟
2: أنا متخرجة من فاكولتي دو مود
0: تاع مستير. مدام إيمان سلام كانت تأثر فيك
2: من
0: حبينا تكون حاضرة معنا.
2: سلام خسارة وي
0: ميسالش، مش مشكل تجي بحضينا
2: باغابوغ ساعة على الفاك متاعنا، برشا عباد ما يعرفوهاش، أهالي المستير بالطبيعة يعرفوها المعهد العالي، أما في تونس برشا ما يعرفوش اللي عندنا فاكولتي إتاتيك، معهد العالي إتاتيك
0: بورتون قاعدين معنا نروجوا راهو لل
2: أي في بالي أما باقي راهو شيء ديما وين ما نقول أنا راني متخرجة من فاك دو مود تاع مستير ما يعرفوهاش قليل
0: اللي يعرفوها. تحطوا أنتم في البروفيل نتاعكم أنا ديما نقول خارجي كذا وكذا ولا إتيديون يعني طالب تدرس بكذا وكذا بالكبير بالكبير بالكبير باش يشوفوها
2: سي فري.
0: اما مكانها زاد استراتيجي محلاها على البحر،
2: هي مكانها بيان سور تاع والفورماسيون نتاعها زاد ياسر بيه،
0: الفورماسيون
2: نتاعها قويه برشا سورتو غراس
0: للسيف، فيها برشا ايفازيون، برشا خيال، برشا ابداع، برشا اتقان، يعني عالم قد ما تخوض فيه ما تشبعش،
1: وبرشا جاوا لهنا وجابوا شيء ممتع
0: مع عزيز مع بوفينا كما انت تو تبارك الله مع ايمان
1: شباب شيء
0: ما شاء الله معناها البنات ما شاء الله.
2: هي راهي الخدمه الجباره من عند لسيده سورتو مدام ايمان، نحب نوجهها تحيه كبيره على خاطر الفورماسيون اون فورماسيون دو باز بالحق معناها هي عندها تعمل في مجهود جبار، خاطر كانت نجم تكون استاذه جامعيه تقري على روحها
0: يعني تقري على روحها تكوين اكاديمي وكذا،
2: هو نحن الدوار نتاعنا توت ان بروجي كامل كبير ومعناها ايفينمون كبير كامل، معناها بالحق ثم خدمه جباره من مثل امذا ومن السيده اي سورتو هي مدام بالحق معناها خذينا اون تري بون باز من عندها وقعد دي سوفينير ياسر محليهم.
0: ربي يفضلكم حتى تشكر فيك برشا. وهذه معناها شهادة عرفان ومحبه من تلميذه للاستاذتها.
2: والله الشهاده صحيحه.
0: ربي يفضلك، ربي يفضلك. بهدي المسار هكاك وفما مشروع قاعد يكبر وفما ان شاء الله الاتولي هذا يرى النور ان شاء الله قريبا. هذاك علاش حبيت نقول لك معناها شكون شكون معاك في خاطر العمل هذا ما يجيش وحده.
2: اي
0: وراه برشا ناس.
2: اي هي وهي معايا اختي ومعايا مليك ملولي اللي هي لهيتنا بالسوشيال ميديا، سوشيال ميديا مانجر نسميوها تاع الماركتينغ وكل شيء. دونك اوني تخوا نحنا انا واختي بدينا وبعد صديقتنا مالك بدات معانا
0: في الترويج.
2: اي في الترويج واختي في الفينانس والحاجات هذوكم. وانا
0: شاركتي بعض المعارض ولا مازلت؟
2: انا مازلت ما شاركت، ما نجمش نشارك اصلا
0: خاطر مازلت
2: لا خاطر انا عندي فرصه باش اني نشارك في المعارض الكل وفي خاطر المشكله من الماتيغ كالعاده. انا ديما
0: الماتيغ
2: بريمير مش موجوده، نتعامل مع الناس
0: ياخذ
2: وقت برشا ونخدم ببري كوموند، معناها ما تلقاش مستحيل تلقى عندي معناها ستوك ولا الوحدين العباد يقولوا لي ديما هكا وكشي نقول لهم ليه راهو
0: باش تستنى خاطر كنت تلبي في طلبات اي فوالا مش سهل خاطر الصنع باليد راه يذهب راهي
2: اي بتبيعي
0: وتطلب برشا وقت انت تحبوا معناها في سافيسا ما ينجمش يعملك في سافيسا خاطر فيها اتقان فيها مجهود كبير فيها خاصه النسيج وكل مكتب
2: هو نسيج ويتعدى بالقرنه هذيك
0: يغزرك الزينه شوفك الكرويت معناها قداش تطلب مجهود على مستوى
2: فيزيك الحكايه وكل شيء
0: ياسر
2: وليزارتيزان زيد نتعامل معاهم
0: وربي يقولوا لي القطعه بمليون لا نستخسرها في قطعه معناها من انامل
2: معناها تقعد لك تقعد لك
0: من انامل معناها خدمه باليد عمرك ما تقول شبه غاليه نحشم انا كي نسمع شكون قال غالي يقول غالي على حاجه على حاجه وراها تعب كبير وقطعه منهم راهي باش يعطيها لك خاطر القطعه عمرها ما تتعاود بدي باش تعمل لك كيفها ما تجيش كما الاولى
2: وتقعد لك من جينيراسيون جينيراسيون تو شكون اللي قاعد يخو في قطعه باش تقعد لصغارك ولا باش
0: والله تو لا بالعكس بالعكس فما برشا تو رجعوا بنيات يبدا يلوش في باش مامات وجدت ولا جدت
2: نحكي لك على الجينيراسيون تاع تو انت تو كنت راه بنيت صغار معناها يشريو في حوايج من حمام معناها الحاجات السانتيتيك وكل شيء باش تخمم اسكو انت القطعه هذيك باش تخليها لصغيرك وصغير صغيرك وهذيك
0: ما مازالوا صغار انتم المسؤوليه عند اللي قبلهم اللي وصلوا
2: فوالا ما ثماش ماتيغ اللي تدوم لك ما ثماش ماتيغ ديما معناها كل شيء يمشي معناه يمشي من
1: عام
2: ويطيش وما يقعد لكش الحاجة ما تقعد لكش بار كونتر هذه دورابل الماتير دورابل معناها مخدومة بكتن
0: هذه تنجم تخدمها برشا حاجات هذه تنجم تجيك جبيب تنجم تجيك تعمل
2: لها قفطان انا نحب نخرجها انا وفيت انا ها هو البروجي انا نحب نخرجها من الكادر
0: هذيك الكلاسيكي
2: من الحاجة تراديسيونيل تخدم بها ياما جبة ياما قفطان ياما نحب نخدمها حاجة تلبس حتى كل يوم
0: بونشو مثلا
1: هما ديجا ديماريت عملهم بديو
2: جو بانتور هذه روبا اللي هو فهمت تنجم تخدمها وتنجم تنسقها على اي حاجه اخرى زاده كيف كيف
0: ياسر ماشي حلو ياسر ما في الصيف معناها لا تعرق لا تفد
3: في مكنين دار كامله مولاها الريدوات عمل واحد عندنا نساج موجود قعد يخيط له فيهم تقريبا ثلاثة شهور يخدم على الدم باش عمل ريدوات الدار الكل هو السبب بدا بتخليل انت عجبته لقاها مخبية
0: مخبية كنز
3: انا عملها عمل الدار كل ردوات كاكايا وعمل البيت الصالة كلها مغلفة بالطريقة هذيك حتى من الكوسان تاعها وكل كي تدخل الدار تلقى حاجة غير عادية في اللوح وعمل انواع التخليل بين الردوات والصالة عمل الانواع زوز انواع تقريبا الانواء اللي مفرق ما بين انه الردو والصالة
0: تحفة معناها تحفة معناها تقيه من أشعة الشمس في الشتاء وفي الصيف عفوا وزيدة حتى الهواء ما تكونش دار أي دفية خاطر قماش سبيسيال اللون ما يتبدلش
2: صحيح إيزولون هو هما كانوا يخدموا به عازل صحيح كانوا يخدموا به العباد كانت تعيش به معناها نسيت تلبسها في الخدمة بتاعها في كل شيء
0: في الحر في الفلاحة
2: في المعامل في المعامل كانت كلها لبسها معناها نسيت هكيكا وهي حاجه منا
0: ونسينا انا مستنسه في الاستوديو نتقلق من الكليماتيزر اليوم مرتاح هكا الابسور معناها قاعده تمتص في الهواء البارد مش قاعد معناها يهبط على راسي ولا على كتفي هكا المليه اليوم شيختني اليوم بارك الله فيك توا احنا توا بدينا في المسار هذا مستقبلا شنو انت تستنى في الاتولي ان شاء الله ربي يوفقك شنو
2: هو مستوى الترويج انا الحديمه هي البارتي الاولى ترويج فوالا هي البارتي الاولى ان معناها نحبوا العبيد باش انهم ياخذوا البرودوي مخدوم بالمليه معناها انا هذيك
0: عندك دي ديزاينر تاع مصممين
2: معناها انا المصمم انا اللي نخدم فيها انا نخدم انا المصمم واللي نعمل في كل شيء دو ا جوسكا زيد معناها البرودوي نخدم
0: عملت دو ا وخرجوا
2: اي بالطبيعه
0: شنو عملت
2: عامله انصامبل عامله ان سيت بالمليه هذيك معروف زيد ديجا تلبس بالبي نخدم دي شوميز نخدم دي غاب معناها هكا معناها ديجا
0: نحضر نجيب قماش ولا بيوفا
2: هكا ديما بال بريكوموند ديما نحكي مع النساج
0: نوصي
2: على حاجه مسبق
0: هو كي حاجه خرجت بالطبيعه كي ترى حاجه خرجت انت معناها
2: انا من الاول ديما ننزل عليه مسكين وديما الحاجه معناها اللي نجم يخدمه لي ناخذه هذاك هو نحاول نستغله لو ماكسيموم تبدا ديما بكونتيتي صغيره هذه بارتي الاولى من الميسيون تاعي بارتي الثانيه ساسرا ان شاء الله اني نلقى لها حل خاطر كان هكا مش باش يدوم البروجي مالوغوزمون على خاطر هاني قلت النساجه رجال كبار الاخبار قاعدين يخدموا فيها ما تعديتش كعبتين وكعبه في الجمهوريه كلها. دونك لازمنا نلقاو حل فيها الحكايه, لازمنا نعملوا اناتوليه اللي نفورميو فيه ديجان
0: يخدموا فيها مع المندوبيه الجهويه الصناعه التقليديه, يعملوا دورات تدريبيه وتكوينيه في المجال هذايا. انت تنجم توصل صوتك سي كاظم مدام سماح يسمعوك ويعملوا بدورات خصيصا الا اللي كنتي والمجموعه الشبابيه يجيوكم كنا الساجة الكبار ويعلموكم, يعلموا الشباب باش تتواصل الحرفه هذيا.
2: هذيك ان شاء الله بقدر ربي هذيك دوزيام ايتاب سيغتمون ان شاء الله
0: هذا البولي الثاني
2: نتواصل مع اكثر من عدد
0: والثالث مش ثالث ورابع.
2: ثالث ورابع بيان سور نحبوا نخرجوها الماليه نتاعنا من تونس, نحبوا نسوقوا لها بالباهي, نحبها تكون الماتيغ اللي بالحق معناها نشرفوا بها اختنا مزيانه على الاخر خدمه
0: ياسر مزيانه
2: ياسر لونها اوتنتيك
0: لونها ياسر مزيان
2: زي اي اونيك على الاخر اوتنتيك واصلا هي خرجت انا ديما سورتو المواطنين بالخارج ياسر يحبوها ياخذوا برودوي اللي يلبسوه غادي
0: يفتحوا تلقى بتسالة هكا معموله المخادد وكل معمولين بالقماش هذايا بالحق يحبوه خاطر يبرد وصحي حتى لصغيراتهم مثلا يعمل ما فماش اللي زكريا والكل مش كمان اللي موكيت اللي رمي فيهم كتوى معناها وكل
2: اي والبوليستير اللي نتوفي كلنا كل شيء
1: والسنتيتيك والكل
0: حتى على مستوى الصاغه الكلاسيك انت تلبس الفضه وتحب الفضه كما الامازيغ هكا كما جونا التونسي الاصيل
1: هي كلها مزيغيه
0: مزيغيه كلها
1: هكا مزيغيه
0: الفضه زاده في الاكسسوار مختصه في الشيء هذايا والا لا كان في الماليه
2: اه جوست ديما معناها
0: اما الماليه خمم فيها نعطيك معناها فولي الرابع خمم في الاكسسوار كلاسيك ترجعهم يعني تشوفك تو مثلا عزة كجبت لنا الكتاب خاص بالامازيغ وان شاء الله تكون فما حصة خاصة بالامازيغ بالحق راهو تنهل منهم راهو باللي باش تعرف شيء كبير
2: اللي هو هما الاكسسوار الامازيغ مزيانين برشا
0: ناصر
2: احنا عندهم اهل اختصاصهم هما
0: اي تتعامل معاهم
2: واي نحب نتعامل معاهم بيان سور هذيك ديما نحب نعمل حاجه هذيك
0: تخرج الماليه
2: اي تخرج معاها
0: خلينا نحط قطعه فيها سيني امازيغي معناها حاجه
1: سي ان سامبول حاجه ترمز
0: مزيانه رايك
5: الحروف نتاع التيفينير هذوك اللي يعملوا فيهم في السلاسل ولا في البلالات ولا في اي حكايه فهمت يمشي
0: المراه الفينيقيه هذيك
5: الشغلات
0: تانيت صحيت هذوك هكاش نحكي لك نرجعوا لهم كانوا قبل راه اما ندفروا تو ما عادش نشوفوهم
2: انا ديما في الشوتين نتاعي نلبسهم حاجات
1: شنو رايك في لو كان محليه
0: شوف
1: القماش تاع السلسالي تعمل مزج مرياش نقول احنا ما بين التخليل وما بين السفسافي في في في في الديزاين يعني في نقولوا احنا الشيء اللي باش يطلعوا الباترون تعمل مزج ما بين هذا وذاك يخرج روعه تخيلوا
2: هو ماشي. في ستايلينغ بوتيت يجي مع بعضه معناها تلصق حاجه مع حاجه اما باش يتخيطوا مع بعضهم ما ينجموش خاطر هذاك حرير 100% ديجا ما نحبش ندخل معاهم حتى ماتير نحب كل ماتير تقعد عرفتك اللي تقعد 100% هي سورتو الحرير ياسر ديليكا يتخدم باليد هذاك والفينيسيون نتاعو من الداخل تطلب برشا وقت وكل شيء والسفسيري نتاعنا مزيان برشا كي تجي تركز مع لي ديتاي نتاعو النساجه كيفاش خادمينهم راهو في برشا نواع السفسيري في يقول لك عين حجله وفليه وثم برشا تسميات انت واللي غيوغ اللي موجودين
1: لك الجويده عين حجله وفليه عين حجله وفليه هذيك خدمه النساجه
2: خدمه النساجه
0: عمرها 70 سنه عايشه في الشو البدوي التقليدي المزيان هذا الشيء اللي فرحني به كل ما خذيني بالحق كي جاب حدايا لقيت فيه كل شيء ما شاء الله هي زينة بركة راه كل عندها حكايتها راه وذيك كل تشريفة في السفسيري
1: والبريد والقفيلي حاجة روعة
2: صحيت نتاعو قبل قاعدة تشريفة قديمة طبعا في كل واحد
1: محلي تعمل فيه هذيك استحفظوا عليها كل الفستان هذيك
0: هذيك فريد هذيك قلت لها ذكرتني في الدنجري برشا يعملوا السواري دنجري هكا تو
5: هي تزيد وتنجم ما تزيد لك القيت المراه صحيح تو تلبس على جيب ساتيني مراه مثلا
2: اي صحيح
0: برشا برشا افكار جيش المكنيه نعيش في المكنيه وصياد وفجر كل زاويه من بلادنا كل دينا راهي تعطيك تفاصيل وتعطيك معناها روح باش معناها بالحق تاثث لهالمشروع نتاعك
2: انا في الريشيرش نتاعي ديجا كيك راني تحركت بس على ساقي باش لقيت النساجه اصلا مشيت ندور على ساقي من ولايه لولايه نهبط نسال العباد نشوف نعرف هكي عرفت برشا نسي قاعدة تخدم وكل شيء شفت بالحق تبارك الله عليهم قاعدين يخدموا
5: خدمة
2: كبيرة في الساحل هو راهو
1: في الساحل
2: ساحل معناها مركزين على الاخر في الساحل تبارك الله عليهم يخدموا. اما كالعاده معناها ديما تلقى نساء الكبار ما ثماش كل معناها جنس تلقى معناها كونتيتي صغيره. اما ذاك اش نحبوا نحن نحبوا نزيدوا بديو بشويه بشويه
0: الجنس يحب يخدم القطعه اللي يلقى فلوسها غدو.
2: اي صحيت
0: يحس عندوش حد يستنى حتى تفك القطعه ما قد هو 3 4 شهور ما خذ الفليسات ما وما عصر السرعه قال
3: صحيت اللي وقت في مهرجان لبسيسه التخليل نتاع المسج تاع التخليل العباد واقف الناس
0: قاعدين يحبوا الورشات راهو
3: المراحل مدام انت قلت غالي المراحل نتاع هذيك راه تقريبا 6 او 7 مراحل راهو يجي خيط ابيض والنساج هو اللي يصبغوا والنساج هو اللي يصبغ الالوان هكا الكل كيف باش يعمل الخيط نتاعهم
0: يعني سيروره وعمل كامل مع مجموعه كامله مش شخص برك
3: قد ما تغلى راهي ماشي غاليه
0: صحيح نقول لك
3: انا تشوف كي تحضر على خدمتها كل كي قد ما تغلى تلقاها ماشي غاليه
2: تعبوا يقع نهار كامل وتلقاها في استوديو صغير وسخانه ويخدم عليها وكل شيء
0: تاثيرات جانبيه بعد على صحته على الرويريه خاطر فما مواد معناها تنجم تاثر على صحته
2: حتى الماتيغ البروميير راهي يتعبوا برشا باش يلقاوها راهو قاعدين مش قاعدين يلقاو في الخيوط
3: ليهم صبغه طبيعيه هي صبغه بيضه طبيعيه مش معناتها
2: ماش برشا يستعملوا فيها صبغه طبيعيه توا جينيرال يخدموا في معناها في ياخذوا يدبروا في السيسمهم الخيوط ياما حاجات من ديد ستوك معناها هو جينيرالمون مي بون اما هذيك هي حسيلو ان شاء الله ربي
0: حسيلو بالتوفيق ان شاء الله بالتوفيق ليك عزيزتي ربي يوفقك ويعطيك بالوقت الطيب ويخلي لك ويجيك الساعه اللي هما السند المعنوي والمادي اللي كنتي خاطر مازلت في البروجي معناها مازلت في البدايات ان شاء الله ربي يوفقك هذا شنقول وحاجه اخرى مازال اللقاء معك ان شاء الله ميسيرش ناخذك نزيدوا شويه ونكملوا مع مدام نجيبه والمجموعه الحاضره معنا عزة نحب نحييك زيد على مجهودك بالحق قايمه بمجهود كبير عزة والله لازم نكرمك عزة شرفتنا ونورتنا في كل المحافل الوطنيه ولا يعني تعطي من روحك تجبد حتى من الخزانه بتاع امك تجيب حاجه عربي كلاسيك قديمه من
1: مخرومه مخرومه تبارك الله
6: عليه احنا نشوفوا الشباب هذا اللي قاعد يجي كيفاش يبحث على الاقل احنا نعملوا دورنا اللي ما قمناش به من الاول
0: يعطيكم الصحه لنا عوده والحديث بقيه يلا جونا التونسي 100%
1: قبل الاربعه
10: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
11: 97.3

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. حذر رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان حسن أجدربع اليوم من وجود لحوم خرفان رومانية تروج في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية متأتية من التهريب من بلد مجاور، وأضاف على هامش اجتماع لجنة الصحة للاستماع لاتحاد الفلاحة وممثلين عن كونكت بخصوص منظومة الألبان ومنظومة اللحوم وقطع زيت الزيتون أن ذلك يستدعي التدخل السريع ودق ناقوس الخطر. أكدت وزارة الصحة اليوم عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بأحد الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين. نرفع الآن على حضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: مرحبا بالجميع. ثالث موعد رياضي الموجات إذاعة المونستير. نبدأ بمباراة كأس تونس الدفعة الثانية بدور ربع نهائي لكأس تونس. زوز مباريات بتقدم ساقي دار شبيبة العمران. تقدم شبيبة العمران بهدف مقابل صفر، هدف سامر ثامر المرواني في دقيقة 18. في المقابل مباراة بعث بوحجلة والترجي التونسي. نشوف وصلت المباراة مع زميلنا مكرم. مرحبا بك مكرم مجدد.
1: مرحبا بك حكيم من جديد. مرت قرابة 33 دقيقة لعب على انطلاق المباراة ولا يزال التعادل سلبي بين الجانبين. حقيقة ما نلاحظه أن الفارق غير موجود بين الفريقين، الهجومات من هنا وهناك والفرص المتاحة للتسجيل من الجانبين. ما لاحظته خلال هذه الدقائق تألق الحارس إبراهيم الصغير الذي كان سد منيع أمام تسديدات الجبري وطقاء. كذلك الظهير الأيسر حقيقة محمد السبعي يقدم في عطاء غزير جدا وفنيات عالية. إذن لازالت التعادل إلى حدود الدقيقة 35 سلبي، وهذا هجوم للترجي الرياضي التونسي، لكن تمر الكرة وتخرج سماس يلتحق بها للظهير الأيسر للترجي الرياضي، يراوغ ويوزع على مستوى خط منطقة الجزاء. ما زال الهجوم للترجي الرياضي، يلتحق سيف بقاء ويلتحق على الكرة، لكن كالعادة السبعي يشتت الكرة
0: في توقيت بالضبط مكرم،
1: توقيت 35-36 دقيقة لعب، التعادل السلبي 0-0 بين الفريقين.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة مكرم سولة. أكيد مع التغيير في النتيجة إن شاء الله نرجع لك لملعب بوحجة. نذكره لحد الآن بعد بوحجة لترجى التونسي التعادل 0-0. تقدم ساقي الدير متأخر في النتيجة شبيبة العمران بهدف مقابل صفر. والبارح كان الدفعة الأولى سجلنا ترشح نادي صفاقسي من ملعب الجبسي 2-1، وترشح ترجى الريسة من نادي البنزرتي بهدفين مقابل صفر. في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم نعطيكم تعيينات المباراة. بالنسبة لمباراة البراج بعد ما عانت الرابطة الوطنية لكرة قدم تعيين مباراة البراج مؤهلة لصعود الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم يوم الاثنين 25 مايو الساعة 4 نادي حملان في المستقبل القصرين، والمباراة الثانية بالملعب الجبسي اتحاد تطاوين. أكدت الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة أنه في صورة انتهاء المباراة في الوقت القانوني بالتعادل يقع الهجوم مباشرة لضربات الجزاء لتحديد الفائز، وأكيد كل فائز من المباراة يكون دور نهائي في انتظار الإعلان على موعد المباراة وأيضا مكان المباراة لتحديد فريق وحيد باش يصعد من جملة 4 للرابطة المحترفة الأولى بعد ما سجلنا صعود تقدم ساقي الدير للرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم إلى جانب المراضي بحمام سوسة. ونختم بالسباحة، ورسميا الرحموني يغير التغيير الجنسية متاعه بصفة رسمية من التونسية للسعودية باش يشارك في المسابقات بعد ما كشفت القوائم الرسمية للاتحاد الفرنسي للسباحة عن تغيير السباحة صعد رامي الرحموني 17 سنة لجنسيته الرياضية بشكل رسمي باش يمثل بموجبه المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية والقارية المقبلة وفق البيانات المعتمدة الصادرة على موقع لجنة النتائج والمسابقات التابعة للاتحاد الفرنسي للسباحة. نذكر استهل الرحموني المشوار تحت الهوية الرياضة الجديد المنافسة في 3 مسابقات رئيسية للمسافات المتوسطة، سباق 200 متر، سباحة

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: برامجنا منكم وإليكم
2: بارنا في عينينا ريتروفيزور الحدث جهاد وشواغل نبض الأرض أجندا مرافق الفنون بالتوقيت المحلي حديثنا سبور القضية لقاء مفتوح مشاغل جامعية فارس الكلمة يسامعين الشعر والغناية أنتم وشمس الدين غربة وحكاية محراب الفكر ثنايا الإبداع قناديل الخير في رحاب النظر برامجنا منكم وإليكم

0: كانت خارجه ياسر مزيانه ما كناش برشا ما بجلبنا الانتباه الحقيقه مشينا على ابو جعفر وكنا لابسين سفساري والصيح باهتين شبيهم شنو اللي حفل الابيض اللي متلحفين به هذايا
1: ومحلي قداش مشره السفساري وقداش مشره وكيف تعدينا به حتى في الايام نقولوا احنا في شهر التراث في حومه العريبين في دعوه زاده من دار ثقافه الساحلين قداش محليه وقداش الناس تذكرت وقداش قالوا بالحق معناها احنا اني عندي سفساري نمشي نجيبه باهي نقول له برا جيبه
0: والله والله والصغيرات
2: ما
0: شاء الله الكاليش وكل الكاليش والاجواء اللي تفليك
1: جو صحيت
0: جو الكاليس غنوا عليها الكاليس نجيبه شنحوالك يا نجيبه اسمع على مسمى النجيبه الطفله النجيبه المراه النجيبه
2: عايشك مدام ايناس
0: شنحوالك
2: الحمد لله شنحوال اهل البنين يعطيك الصحه مسلمين عليك الناس كل يستناو فيا وقتاش باش نجيب حداك باش يسمعونا ويدعمونا شكرا على الدعوة وعلى البرنامج الحلو اللي يقدم الدعم للحرفيين والحرفيات ويحافظ على التراث كذلك نشكر المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية اللي على رأسها سي كاظم هذاك بونا الكل
3: سمودي.
2: ومدام سماح ما ننساوهاش بالطبيعة كذلك الحرفيات والحرفيين والمرأة الحرفية بالمنسير اللي هي نجيب أصفر
0: مرحبا بك لاله يعني ضيفتنا الكريمه اللي هي من الجزائر الشقيقه اعطيها الميكرو مرحبا قدم لنا روحك
4: عسلامه
0: خاوه ما باش تحكي لنا تونسي اليوم ترى جرب تحكي تونسي يعني
4: على سلامه سهله تونسي كيفاش نقولوا نتوما ما عرفش كيفاه عسلامه مرحبا بكم بكل ونشكركم على الاستدعاء اللي استدعيتوني هنايا في هذه الوحده اول مره اللي نجي نحضر الاستوديو كيما هكا الاذاعه وفرحتوا بيا والحمد لله عقبت معكم معرض ودرتوا يعني حفله وانتم تحبوا الذهب بطبيعتكم وشطحنا وزهينا
0: والله عندكم زاده لباسكم التقليدي ياسر مزيان في الجزائر عندكم لبس خاص انواع واشكال اما شنو اللي عجبكم في تونس
4: عجبتوني انتم مازلتوا محافظين على التراث ياسر مش كيما
0: اللي احنا محافظين عليه ونحبوه يبقى معناها دائما متوارث من الأجيال بك خير دليل الطفلة
4: لا احنا دخلوا فيه العصري ومنا وكعبروا
3: كعبروا
0: امشي في الثنية امشي بالنية تتكعبر لك في الثنية
1: عايشة كانت حاضرة معنا حتى في دار ثقافة بوذر دار ثقافة الساحلين دار ثقافة وردانين ما شاء الله تولت تونسية بالأساس
0: تونسية
2: هي ضيفتي بالأساس هي ضيفتي ضيفة شرفية استدعيتها حضرت معايا معرض بوذر معرض سحلين معرض وردانين كذلك معرض لمطة وكانت
0: مدن الصغيرة راهو عندها موروث وتراث راهو مستحفظة به وحاجات تبهرك ما تلقاهاش كما معناها فيها خصوصية ماشي كما سيرة معناها المدن الأخرى ساعات تلقاها متشابهين في تفاصيل معناها تراها بالعين أما فم في المدن الصغرى اللي شفناهم في شهر التراث اكتشفنا برشا موروث كان مخفي كما تثبت وتشوف
2: صحيح أنا عجبتني الوردانين
0: وردانين
2: زاخره ياسر بالموروث
0: مش واخده حذر احنا نقرقوا بهم
2: والله عندهم حرفيات ما شاء الله
1: ما شاء الله
2: كذلك راهو حبيت نقول لك اللي مدام عايشه راهي حرفيه في الاصل هي اللباس التقليدي الامازيغي هي تعمل فيه كبار وصغار واليوم لبست لكم الزي التقليدي هو البرنوس ولا شنو اسمها هذه
1: عطاها تحكي
2: القندوره ها باش تقدم لكم هي روحها
4: هذه القندوره قبائليه احنا برشا عندنا احنا الجزائريه عندنا عندنا الكراكو عندنا القندوره سنطينيه وسكيكديه وكل تاعنا تبعتنا الجزائريه عندنا الوهراني عندنا القبائلي هذا ستيل الامازيغ
0: امازيغ ظاهره تسميها شنو احنا نقولوا عزيز هذيك تسمى
3: احنا البرنوس نقولوا
1: البرنوس حتى نقولوا البرنوس
4: قولوا البرنوس حنا تاني كيما
5: نقولوا شبه برشا للجلباب
0: اي شبه هي كيف كاب تسميها
4: كاين لي ستيل بزاف كاين تاع الفوطه وكاين تاع السامبل تاع الدار وكاين تاع البرنوس هذه اكبر وحده فيهم هذه يلبسوها في المناسبات الحفلات
0: اكثر حاجه يلبسوها في المناسبات اي انا نشوف حتى في الفضائيات الجزائريه نشوف معني خصهم في شهر رمضان يلبسوا برشا الاعلاميات والصحفيات على الشاشه معني على الفضائيه يلبسوا برشا اللبس التقليدي الجزائري وياسر مزيان وبهذا الثمن ماهوش رخيص يعني الخيط نتاعو زاد نصور المنقوش باليد وكل هذاك ام عليها بعض اكثر من
4: كيما كان يهضر الاخ بكري كاين الحر وكاين المدرح كاين المليح وكان
5: كما احنا عندنا الفضه زاد.

0: اللامي نقولوا لها لامي هي مش فضه اصليه، وعندنا الفضه اللي ترزوا بها الاصليه يعني فما كيف هذا كيف وهذا كيف كيف. وحتى احنا عندنا البرنوص، البرنوص التونسي على الكحل بالدوري ونلبس اي ونلبسوا تحت نقولوا الجندوره كانت الكلمه هذه كانت مديه لعنا امي ومماتي واخواتنا وخالاتنا وكل في منستير سانترفيل. كانت ما تطلعش عروسها الا وعندها برنوص اكحل ويعني يبدا فيه تريزه بالدوري وتلبس الجندورة بالجندورة من اللوتة اللي هو احنا نقوله يشبه القفتان يعني سامبل كسولة من اللوتة. هذيك كانت عنا في ولاية المستير، احنا متشابهين برشا
1: متشابهين برشا
2: لا ما هيش خطر نعرفه مليح انه انا توأم مع تزيوزو وشو بحثنا باللي بس كل شيء اللي بس تقليدي كما هكا يزيدوا معها
0: يزيدوا معها الممور
1: ماني جبت جبينة لو ماني وقت مش
0: نلبسه حاجة رونق خير لون جزائري بطبيعة الحال
2: مع كان شفت محمدة اللي الواحدة اللي لبسها هي المحرمة كنت كانت التونسي نفس تقريبا
0: وانت احنا كيف كيف لمازيغ متشاركين نحن متشاركين
2: هو اللي يميزوا الألوان الزرقاء والصفراء احنا نعملوا كنا
0: احنا ملتيكولور يعني الالوان الكل
2: يحفظوا الألوان الزرقاء والصفراء لكن انت عندهم العصابة والمحرمة هذيك بالحق معناها تزيد هذيك
3: هذيك تحكي عليها انت القبيليه
1: تجي بالفتول
3: هذيا مش
0: بالفتول
1: هذيا مسكيكديه
0: مسكيكده
2: شوف تشرفوا قبايل احنا قلت جانا اش مدام احنا 2024 جونا من تزويز ومن بجاية من سكيكدا من سكيكدا جمعية سق المواهب الشبابية في سكيكدا على معها تو ما ونمشي ولا بالكو جونا بكل اللباس التقليدي امتاع شرط اشترطنا عليهم يجيونا لتونس مشينا انا معنا زادا ممكن مدام ليلى كنت مشينا احنا بلباس التونسي الحر
0: اي
2: عملنا تورنيه من سكيكدا عملنا مشينا تزويز مشينا لبجاية مشينا الوهران ما الحق معناها قلت لك كان تبادل الثقافات في
0: يسرى يسرى مزيان
4: تشابه
0: زاده تشابه في كل شيء
5: المتصفح للكتاب نتاع سي صالح بن عياد المتصفح للكتاب نتاع سي صالح بن عياد هذا اللي يحكي على التراث الامازيغي لشمال افريقيا باش تشوفوا فيه بالحق برشا برشا تشابه تفاصيل امازيغيه اللي هي تشمل مش تقول انت شبه موجوده في ليبيا وفي تونس في الجزائر في المغرب على خاطر هم معناها كانوا هما يتنقلوا على كامل شمال افريقيا ما كانوش مركزين في بلاصه واحده
0: المغرب
5: علاش نقولوا احنا موجود عندنا لاني موجود
2: وهذايا المغرب كل مازال متواجدين احنا في مناطق
5: امازيغيه
2: في
5: هذا اني اكتشفته في مشاركتي مؤخرا في المهرجان الدولي للتراث والثقافه الامازيغيه اللي تعمل مؤخرا في القنطاوي وكانوا حاضرين بحذانا امازيغ من كامل العالم خاطر الامازيغ وتم تعريف بالعرس التونسي كان فما عرس نتاع حمام سوسه وفما عرس من المكنين وكان الانسجام بين اللبسه والغناء والثقافه بالحق حاجه
0: تشبهين بعضهم
5: الاكلات اللي كانت زاده حاضره اكلات امازيغيه بالاساس معناها الحق وين نغوصوا اكثر في الاعماق نتاعنا ونلقاو معناها تونس زاخره حضارتنا ما شاء الله
4: تحيه من القلب الاستاذ صالح بن عياد بن محمود مدرس اللغه الامازيغيه عملها الكتيب دائما هنا الى العالم
5: هذاك كتيب للاطفال وهذا كتيب
4: هو ساره بن جابر بن تراديت يعني حتى يعطيهم الصحه ياسر مزيان حتى معناها الطريقه الكتيب والطريقه الكل ياسر حلوه معناها
5: مكتوب هذاك بثلاثه لغات عربيه فرنسي
4: والانجليزي ان شاء الله اللغه
1: الامازيغيه موجوده الى حد الان تمزرت
0: تمزرت
1: من خلال البرنامج سي منجي بوراس منجي بوراس هو عنده متحف فيه التقاليد والتراث التقليدي الامازيغي وعندهم احتفال يعملوه كل راس عام العيد الامازيغي نهار 12 جانفي
0: ان شاء الله
4: كل
0: 12
5: شهر هم مؤخرا جاتني دعوه زاده من جمعيه تراث تمزرت اللي مهرجان الجز اللي هو كان فرد وقت مهرجان التراث نتاعنا لهنا ما شاء الله احنا عندنا قرابه 13 دار ثقافه في ولايه مستير تقريبا الكلها وجهوا لي الدعوه ولهنا نحب نحييهم الناس اللي حضرت لهم واللي ما حضرت لهمش
0: يعطيك الصحه يا
5: عز ان شاء الله ان شاء الله يا ربي
4: نورتنا عزيزه انا ذكرت الاجابه هذه اليوم لانك
1: ربي
4: جاتنا
6: تونس
7: ليه أما أفار موضوع
6: شو خذيت اليوم الساعة من حسّتنا شنو خذيت كيف فما تفاعل ومش كن فما تبادل بيناتكم إن شاء الله فيما يخص مش عاونوك إن شاء الله
7: إن شاء الله خدت ربي إن شاء الله باكي نخرج ونحكي
8: ونجي
7: بس مرة
6: مش تعاونا صحيح إن شاء الله ديما هكا مديني ديكم للناس الكل
8: المرأة الحرفية
6: أي والله منسقة
8: ومساعدة للحرفيات
6: ومش جاش هكاك بين عشية وضحاها بين مجهودك
5: يعني حسيت زينب بتحب تقول حاجة
7: انا حكيت على الثقافة الأمازيغية حبيت نحكي على موضوع مهم هو خاطر قاعد يصير برشا على الحرب الإلكترونية اللي قاعدة تصير انا راني وين منهبط حاجة يجيوني دي ميساج ولا دي كومنتير راهو هذية ليبيا ولا هذية جزيرية ولا سورتو معناها هكاك كل مرة حاجة نحب نقول ونيفو تعب زيدا شوي نحب نقول راهي هذوكم ديفو بروفيل راهو مازموش نتيحوا فيهم
6: ما تحلوش
7: راهي العباد تولي تسب في بعضها
6: وتحبوا يصيروا الضغينة والكره بالكراهية بيناتنا
7: وراهو نحن كلنا ثقافتنا متشابة على الأخر تو كنا نحكيوا على حاجة مثلا واضحة تيبيك برشا ظاهرة تونسية هذيك نقول لك واحد يحكي عليها وموروث وثقافته وكل شيء أما كي تبدأ حاجات تم فيها تشابه كبير وكل شيء ليه معناها بالحق لازمنا نعرفوا اللي ما نتيحوش في البيج هذيك خاطر القاعدة تداول لحاجة هذيك ديما برشا وهي مسهلها انك تحبط كومنتير ولا تحكي بكومنتير تقول فيه تسب شعب كامل
6: انت عملية تفاعلك وترويجك لمنتوجك حتى مدام هلاتو اليوم مازال ما راش النور وان شاء الله يرى النور قريبا وان شاء الله تلقى شكون يدعمك مدام الوالدين معاك ورضيت الوالدين وكما نقولوها فما مجهود يشكر فيذكر يذكر فيشكر عفوا يذكر فيشكر هذا هو معناها الأكيد باش تلقى معناها الهدف بتاعك باش تلقى باش يرى النور يعني حلمتك باش ترى النور بإذن الله تعالى ولكن حاجة أخرى هو أنكم الشباب هذي لسكم زاد تسعى تشوفوا شكون ينجم إذا كان عندك شكون كما تحكي أنت مستحقته في المجال هذي خاصة في المالية في قطاع النسيج أنكم بالحق نأكد عليك باش تتواصل بالمندوبية الجهوية الصناعات التقليدية أي مكان معناها سي كادم فما دورة تدريبية في كل أسبوع فما دورة تدريبية في مجال الماء في اختصاص الماء في الصناعات التقليدية كل مرة يكونوا حاضرين معنا من هذه ما كانش دارجة قبل وعنى هذه دقوا عليها السنوات الأخيرة وحاجة ياسر مزيانة أعطت للحرفي وخليت الحرف معناها فيها سيرورة
0: تتواصل
6: فيها سيرورة وتواصل
8: بالنسبة للأرض معناها الدومين اللي هي تبع فيه في التخليل والكل أني ننصحها تتصل بالمندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بالمهدية خاطر الاختصاص متاحة موجود
6: نجم تاخذ من أي مكان
8: تلوج على الفري تلوج على المقلد احنا منزلنا في المهدية محافظين عليه وعنا ديزارتيزون
6: عليش فما في لمطة
0: نسيجة تلقى
8: احنا نحكي على الحاجة
6: هدوية محافظين من خلالك بلين نحي برشا مدام سيدة خليدي زادة قدمت تعرف
0: نسيجة على حرير
6: مراه يلزمها تتكرم بالحق مراه يلزمها تتكرم مدام سيدة خليدي
5: برنامج عملت المحفل التونسي
6: لبس المهدي راهي تولي تحب تتزوج تمشي تلبس اللبس المهدي راه
8: الحق راهو من عندها
6: خلينا نشوف
5: قول
6: اللي تعرف اللبس المهدي
5: نقول اللي تحب
0: شوفوا الجزيرية
5: كل بلاد وردالها وكل عروسه كل
6: عروسه ليش ليه ما يعطوا خصوصيته يا
5: عنده خصوصيته
6: صراحه اللبس المهدي كامل ياسر مزيان
5: صحيح
6: ما تغشش
5: شو كل فخر هو
0: فخر هاي نعطيكم سامح
6: المهدي قيلة وكل قريب البعض هو
0: قريب البعض سامحني مدام الناس تعطيك خلاصة في الموضوع هذايا لأنه كل بقعة في تونس تشبثت بتراثها ولكن في خلل في نقص وشيء زاد وشيء ريفيزيتي شيء مهدية كما هو عنده ألف سنة كيما هو تخرج بالغربة تذهب العروسة تلبس السبع قمايش راهو أنا بالسيرية منش مهدوية ما شفتهم شيء ولا في الخيال ولا في الخيال
8: بنتي
0: فما شوية نحيلكم غربة تذهب نحي العروسة باش تخرج بي مي هي البول مش يخرج مهدوية
6: بحث المهدوية تقع كل مصدرين يعني صورة غير عادية والله مشهد جميل جدا كلهم بكل الأحمر وكل الألوان
0: جدا جدا جدا
6: صورة معناها معبرة على تراث
8: معناها الحفل
6: فيستيفال صحيح
0: المحفل صحيح
8: نحن في المهدية الأولوية للبسين اللي بس تقليدي مهما تكون
6: هذوكم الحذارة
8: الحذارات عندنا نساء ملوطة والبنات والعروسة تبدأ متوسطة والعزوزة عندها لبستها نفس عندها لبستها يا ربي
6: والصبية لبستها باش يعرفوا هاك اختار العروسة اللي تحب عليها
8: ما تحطش حاجة على راسها الصبية باش اللي يجي يخطب تعرف هذيك الصبية معناها المخطوبة تبدأ عندها مشمومها في يدها معروفة هذيك مخطوبة وطهبط كيف طهبط
0: يودي حاجة حاجة منظمة سبحان الله
9: في تراثنا متقربين
8: عنا خصوصياتنا مزلنا التوى مزلنا محافظين عليهم والتو مزلنا متشبتين بالتراث والتقاليد
0: حتى لا سامحوني حتى رجلها متوفي
6: تعرف
0: في الصف الهكي رجلها متوفي
6: من خلال لبسك سمعتها قالت متشبتين
0: متشبتين متشبتين هذيك هي 33
6: يا سيدي يا سيدي يا سيدي عرفتك مهدوية
0: 33
6: ديالك اللهجة تفرق اللهجة الثاء ما ينطقوهاش علاه عندكم مشكلة في الثاء
8: احنا فاطميين
6: 33
0: 33
6: 33
0: ولا فما نقطة أخرى مدام ينيس
8: 33 كيلو
0: تو اي فوالا ولا تقول لك ديت دا دا ضرب دا دا ضرب دا دا طاح في المي هكا
8: هذا ضرب دا وهذاك ضربوا في الركبه
0: وتحوك ركبها يعني فما مصالحات راهو يقتل في الضحك
6: هذيك مزيفه الجزائريه لبست التونسي لبست التونسي ولا
8: مازال
6: قول قول ما لبست
8: هي جات بحكي خلي تقول معناها تلهات في المعارض هي تحكي
6: نجي بحكي تحكي شنو تحب تبسي الحاجه اللي شدتك في اللبس التونسي
8: اللبس هذيك المهدويه هذيك
6: اللي عندك ايوا اش رجعت المهدويه
8: وهذيك الفرمله واش
6: سميتي تحب الفرمله وتحب اللبس المهدوي وشنو اخر سفسيري عجبك ولا تلبسوش سفسيري انتم ولا تلبس
8: سفسيري هذا
0: ملاحظ اه هو
6: تقولوا له السفسيري عندهم لا الحايك حايك وسفسيري سفسيري انتم تسميوه حايك هذايا
8: بالك بكري يقولوا له حايك
6: ما عندكمش في الجزائر
8: كان بكري كان بكري
6: بكري اي انت بكري هو تلبسوا هكا معني القماش هذاك ولا فما نوعي اخرى نتاع قماش
8: حنا كانت عندنا هذيك الملاية الكحلة بسلاج
9: كيما المسار
6: كيما المسار
8: هذيك هذيك اللي يديروها يربطوها هكا ويديروها هكا ويجي يدخلوا يديه هكا ويمشيو
6: كي البونشو هذه هذا عبارة عن بونشو
8: هي عايشة مع احتراماتي لها هي معناها اللبسة التقليدية نتاع قسنطينة تو مازالت عندها سبساري والعروسة كي تجي خارجة تغطي وجهها وتخرج من تحت جناح بوها
6: هذاك البرنوس هذاك
8: لا تتغطى بالسبساري
6: سفساري هكا
8: تتغطى به الكل فما اللي يعمل برنوس كما قالت هي الأغلبية يعملوا سفساري والبو يجي في باب الدار يعمل يده هكا يشيع يده
6: عليهم
8: تقاليد تطلع هي من تحت جناح بوها تمشي لدراجلها وما تكشف عليها حتى واحد
6: هاني سلمتها لك بكل أمانة رد بالك عليها
0: الحمد لله
8: العروسة ما يتكشفش عليها كان كي تخرج وتدخل لدراجلها
6: شنو تديروا آخر
8: هذا واش ندير وتخرج كيما راكي تحكي لك بالبرنوس يجي بابا كريتو هاك تخرج تحت جناحه كيما
6: يقول والاكله المعروفه في الجزائر شنو هي الماكله التراث الغذائي نتاعكم اللي نتاع قبل
8: الكسكسي نديرو
6: كسكسي باش ديرو
8: بالحمله على الوش كيما تقولوا
6: كيفنا بالضبط تطيبوه ازهر لا. ولا حار ما تاكلوش الحار نتوما
8: ماكلوش الاحمر كيما نشوفوا
6: اي نتوما تاكلوا الحلو اكثر حتى
8: الحلو مشوك كيما يقولوا مش حاره مش مش حاره ومش
6: مال السلطه مشويه ما تلعبش لهناك تجي متزي
8: انا بالنسبه لي تونسيه نموت على الحاره
6: هاي السلطه مشويه تحبها
9: احكي لهم احكي لهم على هريسة عزة كيفاش احكي
8: هريسة عزة ما شاء الله بنينة حارة تولول
6: تولول تولول ما تعرف انت الحار الحار اذا كليتو دواء وما شربتش وراه الماء اذا شربت وراه الماء يولي سم قاتل تعرفها ولا فسد كل شيء بالحق يولي جاير ويولي قلق ويولي جيري نجوف
8: سلطه مشويه في داري احنا السلطه المشويه نشويوها وهي هم يقصوها قصال وتعصر عليها الحامض هم
6: القارص كل لبنانيين كل مشارقه
8: وشنو اخر تحط معناها كي تاكلها تلقاها حاره وحامله ومقصوصه قصال احنا
6: باش يفوحوا عندهم كرويه كيفنا وتابل
8: لا يحطوش كرويه
6: تو الفحات اللي جبتهم عزه تروح بهم ما عندهمش لفحات هذوما عندكم البرول والكرويه
9: لا لا لفحات تونسيه ما عندهمش لازمها تروح بالفحات التونسيه مالك يا قهوة ما جبت مكيكة يا عايشة
2: احنا يوم 4 جويلية جمعية خارجة في تبادل في
0: لحظة
2: 4 جويلية الجمعية خارجة في تبادل ثقافي للجزائر خارجين لبجاية توصيلي توصيلي موصين على كنقول لك كان جهزوا كان باش نهزوا ما لا باش نهزوا
6: قرودتكم بربي قرودتكم ما فيش بيه بربي راهي باش
2: كل انواع كل انواع التوابل حبيباتنا مغادي خاطر جاوا بحثنا وصلونا على كل انواع التوابل
0: خاطر الفحات
2: وعلى الهريسه العربي الهريسه العربي
9: نحب نطمن جماعه بجايه اللي يتبعوا فينا
6: اللي يمشي للجزائر ديما مثلا عندها صحابها في الجزائر تقول لها بربي جيب لنا الطن التونسي نتاعك يحبوا الشاميه التونسيه يبداو يلوجوا فيها بانواع يعرفوهم راهو شي يشريو
8: تبعهم خير من نتاعنا والله
6: بالله يا سيد بالله بالله
9: نحي الميكرو نحي الميكرو
6: سعيد
8: نحي الميكرو كليتها انا كليتها وهما يحبوا الحاجه التونسيه يموتوا على حاجه
6: دايما ما نحبوش
2: بدون ذكر بدون ذكر نوعية الشامية هما في الجزائر شو في الجزائر إذا كان هما هو قبل نهزوا احنا كادو واحدة شامية
9: نهزوا شامية
2: واحدة شامية يمدها الجيران ويفرق على جيران ويقول لهم جاتني كادو من تونس
9: ان شاء الله
2: عندك هي وعندك الهريسة العربي احنا مازلنا الطن
6: الهريسة العربي بدون الهريسة العربي الطن خاصة الطن يسألوا بارش
2: ايوه الطن عطينا في النص الطن الهريسة العربي كيقول لك اقل شيء يفرقهم بالمغرفة يدور يفرق على البرسون
9: ما شاء الله
2: قال المرة الجاية يجيب لنا اي معناها هم برغم الحر
0: حبوا الحاجة التونسية اي
2: برغم الحر
6: ياكلوا ياكلوا انت
0: ما تشربش الماء قالك
6: كما احنا كان عندنا ام قصنات وعندهم كتاب زاده خاص بالاكلات الشعبيه نتاعهم التقليديه يحطوا لك عين سبانيوريه يبدا فيها مثلا يبدا معناها صوص وفوقه فيها كل لوز وكل كيف السوريين كيف المشارقه طاجين الحلو صحيح يحطوا الحلو والمالح مع بعضه انا ما نجمش يعني فما برشا يحبوها الماكله هذه كما في التراث
0: نتاعنا عندكم عندكم شتيت حديد عندكم شتيت
9: حمرا
6: شرمولة مش
0: المرقة هو ممرقة شوية
6: شرمولة شخشوخة
8: شخشوخة
0: بنينة شخشوخة بنينة
6: شخشوخة ايش تعملوا بالقراء
2: شخشوخة
6: شخشوخة انت قلت لي شخشوخة بكريرة
0: لا شخشوخة
9: شخشوخة قتلك
8: شخشوخة هذه تقصها كيما النواصرة ما هي أضرب شوية وطيبها كيما النواصرة الفرن بالضبط كيف كيف
6: باش ديروها
0: بالفرن بالفرن قصوك
8: نقرصوها رقيق هي يقولوا لها شخشوخة
9: يروح
8: بالفرن
0: يعني قصوها مربعة
9: كيما نعملوا احنا الحلال مذهل
2: كيما نعملوا الحلال احنا مو
8: يعملوا صحية تتفر تجي أبن تتفر تجي أبن مش القص
6: تشويها بقرص تتفر معناها تجي أبن من
0: كيما النواصر كيما النواصر
8: لا كيما نعملوا فيها لاصوص
6: النواصر نعملوها هكا احنا
0: لا النواصر
6: مربعة
0: والله
9: عاد كلمة صغيرة ناس نحب نطمن الجماعة اللي تبعوا فينا توا في سهلك تونسي ونقول لهم راهو قريبا جدا إن شاء الله باش تلقونا في الجزائر بدعوة من الأصدقاء والإخوة الجزائريين ولا تحبون نجيبوه لكم ولا يهمك
8: عندنا مشاركة عندنا مشاركة استدعاء في مناسبة
6: عاد أنت نجيبت برك الله الجزائر ديما ما شاء الله
8: مناسبة 5 جويلية عيد الاستقلال بتاعهم جمعية استدعتنا من قسنطينة باش نعملوا تشارك في الأكلات التقليدية واللباس التقليدي والأزياء وكل شيء معناها خاص تونسي جزائري
6: مازو معكم فنانين عاد شجعوا كل أصوات الشابة اللي غنيوا التونسي
8: أنا بصراحة
6: والله اللي غنيوا التونسي
8: أنا حب نهز ملوف تونسي بصراحة
6: نعم ملوف كما محمود فريح كما
9: أي ما شاء
6: الله أصوات المستير معنا عندكم برشا أصوات الرشيدية خذوا مرشيدية بتاعنا
0: أي بشير مزالي
8: حكيت معاه فرق الشباب إن شاء الله
6: إن شاء الله أي عنا هو لمحالة شرقا شوية
0: كلمة السيدة
7: عنا حاجة أخرى زادة اسمها دار العود التونسي اللي أنا دي
6: نقرأ دار العود غرسة دار العود زياد المهدي تو زياد المهدي وفما
9: حمدي شلغمي
6: فيه
7: حمدي شلغمي
6: فيه
7: زينو كي اختتموا ديجا في صفيقس
6: المعلم المقامات الكبيرة اللي كان في سوسة في المعهد العالي للموسيقى جاء علم أصول العود لهنا في سوسة مؤخرا نسيت اسمه ضاع عليا مع زياد هذاك هو السياري
7: هذاك بروفي
6: برافو نحب نقدم تحيه كبيره لتونسي وقد من راهو بدا يحكي في الموسوعه نتاعو عنده ما نعرفش هو بجوده موسوعه ما شاء الله عليه
9: سامحني ناس زاد كانت عدى من قدام عينينا مهرجان اسمه اسمعان في ولايه قروان زاد مس قلوب عديده بصراحه يعطيهم الصحه
6: انا الحقيقه استغفر لي ولكن هاك تشوفوا الظروف العمليه ما نجمش نكون حاضره معنا في
5: يكونوا حاضرين
6: في كل شيء. علاش قلتين علاش التظاهرات الكل قريبة في
0: المواعيد؟ إذا
6: فما تباعد في الأوقات.
5: تحية للناس اللي استدعانا وما نجمناش نحضروا بالحق. أما والله تبعنا
6: كنا شغلونا معكم
5: ما شاء الله. أما يعطيهم الصحة على التميز.
8: نوجه نداء للسلطة الجهوية باش كيف يعملوا البرامج هذيا، يخليوا وقت ما بين
6: هذا هو
0: شيء. هذا هو
8: انا توا انا والله قداش من مهرجان ما نجمش نمشي هذاك
6: والله.
0: هذا هو
6: علاش معليش كل تعملوا فرد وقت معناها لدرجه انه احنا بجودنا معناها نقضوا
8: في رمضان
6: لا حتى تو شهر
5: التراث
6: بالحق تحرمنا برشا عروض تحرمنا
5: من برشا عروض
8: في التوقيت لازم ينظموا التوقيت باش الناس كل تنجم.
6: هي خليني بلا نقدم تحيه بجاه ربي للناس اللي قاعدين متفاعلين معنا على صفحه الاذاعه ورؤوف خضيره نحيه برشا اللي قاعد يساهم زاد في نقل هالاجواء حيت بكوش تقول مساء الجمال محلاكم اني بابا يرحمه ينسج التخليله والانواع الكل من الحرير سعيفه والقطارش وحب الرمان وبرشا انواع. اخواتي تعلموا ينسجوا واخواتها ينسجوا تنجم تتفاعل معنا ينسجوا بيه وحياته باش تتفاعل معك ان شاء الله زينوبه ان شاء الله. خليك برمشه ما عادش تقول ممنوع الاشهار لهنا ممنوع عايش كنت مبتدئه ما نجمش نقول لك احنا نشجعوا فيك. صوفيا الضيفه وتقول محلاكم لبستكم مزيانه يعيشك يا صوفيا جن لبسوك مرحبا بيك. منيره حسني العويتي تقول يا مامي البرنوس نلبسه
0: فوق الفوطه والبلوزه
6: فوالا تكون على السكنتي
0: على السكنتي وفما
6: قلتك منيره شكرا ليك
0: يعيشك منيره. اي
6: يعطيهم الصحه الناس اللي متفاعلين راه انا نفرح كيف راه الناس بالحق تحب منتوجنا وتشجع على منتوجنا وهذا بطبيعه خلينا نزيد نقدمه.
5: نقدم تحيه زاد الأسماء الحطاب
6: أسومتي وين البنو تصغرونا يا أسومة
5: وجولكم دعوة
0: مجلة تحية كبيرة أسماء صديقتي صحبتي
5: مدام وسيلة زيدة دنيا أبو عزة برشا وجلو بعض خلاو الإسلام في رقبتي
0: مجلين بيهم
6: وفاساسي تحية ليك
5: أحلى ألفة فنانين بربي وبوسة كبيرة بالحق يعطي الصحة ديما تشجع في الحرفيين
6: ديما تصور
5: وتصور فينا وما شاء الله تقنحنا مش وقت للتصوير وهي تصورنا توثقنا وكشيخات
0: ديما مواكبتنا
5: يعطي الصحة.
6: حياة بكوش وصوفية الضيفاوي وليلى لزعر ومنيرة شكرا لكم على تشجيعكم الحرفيين معنا سعزي استجيكم بالمحفل مكني إن شاء الله
0: إن شاء الله
6: علاش لا والله علاش لا نعملوا محفل مزيان ان شاء الله مدام السيده خليتي كما وعدتني زادة باش تجيب التراث وتجيب اللبس التقليدي المهدوي ونعملوا عشويه مزيانه ان شاء الله باذنه تعالى طبعا بالتوافق مع الاداره
5: وكل ونعملوا قاعده في البهو زادة
6: ان شاء الله هذا اش حبينا نعملوا احنا
5: نقولوا احنا بالبلبيات وبالجماعه الهنديه
6: وكل ما يكونش حكر على شهر التراث ولكن اي تو خرج شهر التراث مش عارف يوم الصحه
5: هذيك الدعوه الحرفي الاولى والاخيره بربي ما تخليوناش في العام تعطيونا شهر اكهو
0: راح نخدموا عبد العزيز
5: احنا نخدموا وزدنا نسالك تونسي كل يوم
2: كي تشوف الشهر
6: سيتعدى
2: ما تنجمش تجي تعمل مهرجان في
0: كل شيء اي في الجمعه
2: بالضبط الناس كلها تركز على
0: الشهر عند السبت
2: واحد الجمعه السبت واحد على الثلاثه ماكم ليه تلقى الناس كل كيف
6: فترة امتحانات
2: واحد
6: لا هذاك هو
5: ورمضان زي ما
6: رمضان زي ما رمضان مقبلين توا على البكالوريا وامتحانات البكالوريا الناس
5: ربينا جاخذ
6: وساق زينوبة ما تبهتش برشا زينوبة مازلت صغيرة مازلت ثنية قدامك طويلة
5: ان شاء الله
6: صبر وطول نفس تفضل
10: مدام نشكركم ونشكر نجيبة صفر هي زميلتي وصحبتي واختي وحبيبتي وكل شيء نشكرها على الاستدعاء اللي استدعتني في دارها ونقدرها برشا نجيبة
6: قلبها كبير والله قلبها كبير
10: نجيب كاملين وعزة
0: مرحبا بيك
10: على التيتاح اللي طيبة
6: تايو الهريسة لما وقتك
10: تايو الهريسة وهدو مش سميتها مادة جواب
5: واني زادة نحب نشكرك برشا على الخدمات اللي
6: قدمتها خلوقة جدا والله مرحبا
5: وزي
6: عملها وكل عليها
5: ونحب نزيد الرهن نعرج على العرض متاع الوردانيين اللي هو كان عرض السامور وكان فيه بيت شعر وكان فيه الغني متاع الشعر الملحون عرض مزيان الحق حذرنا دار شقفة
6: كان ياخذوا فيه كل مرة ناخذوا من مكان هكا ناخذوا حتى شوية من التراث متاعهم نحكيوا عليه خير من أنه ما يكونش موجود يكونوا حتى موجودين بقلة خير ما يكونش معناها مش مذكور جملة لأنه كل مدينة وكل حي نقول حتى الحي تلقى فيه كل تركينة كل ناحية راهو عندها حكاية فيه خصوصية كل ناس متعرفش تعرفش الحي هذاك ما تعرفش الناس هذوك منين جاوا منين موقع جغرافي منين مدينه منين حي تلقاهم من الجنوب تلقى محلاهم محلاها كل الاجواء اللي نتاع يتبادلوا فيها الثقافات يتبادلوا فيها جونا التونسي يغيروا على بعضهم تشم ريحه الكسكسي على بعد كيلومتر معناها حي كامل تشم كسكسيها من الدار تقول كي جذوق وتخرج الصحن وتود جارتها وتود جيرانها وتود
5: ما نقولوش هذاك التونسي مش باش مفوحين خاطر
2: معروف تفضل هي الورشات الحية اللي كان نحبوا نغرموا صغارنا وشبابنا بالواحد الورشات الحية اللي تكون موجودة على البلاصة لأنه الورشة الحية احنا جربناها في المقروف كما جربها جماعة في التخليلة الورشة الحية تخلي الصغير يشوف والشباب
6: ترى في مارسوس الصناعة التقليدية جابوا من مكنينك الوليد اللي عم في الفخار ما شاء الله
2: شوف احنا نحكيو طول احنا نحكيو طول الفخار راهي ولات حاجات ولات متداولة احنا كاول حاجات بدات تفقد
0: كما نسيج كما نسيج نسيج اهم شيء
2: راه كي نعمل له ورشه اني نجيب أي. مجموعه ونعمل
6: له
2: حماس زي نعرف الورشة كي تجي أنا نجيب صغير وشوفه كيش تخدم راه هو بيدو مش عامل كيف كي مشي راه الراجل كيش مش حب يجربها
6: تقعد في ذاكرته
2: ومش حب يجربها يشوفك فني كي عامة المقروض
0: تتداول تتداول عند الصغار
2: كل مرة تطرس راه الورشات الحية هي اللي تغرم خاطر أنا نجيب له نقول له ها لبستنا محلاها وهي تعمل معرض وكل كيف ما عطيتوش الفكرة شنو المتعة نتاعها في الخدمة شنو المتعة كي نحط أنا نجيب هي تخدم فيها ونجيب شكون يطل عليها
7: وعليهم
2: ضمان وريني ايوا صادق ولا كيف تعمل هذه ما
6: يحب يجرب على الشيء هذايا احنا حبينا انه يكون الشيء هذايا ورشات وكل ان شاء الله ان شاء الله في قادم الايام ان شاء الله باش تكون عندنا اعمال ان شاء الله يا ربي تنور
2: في
6: الناس في وتنور
2: الحرفيه
6: موجوده موجوده يا زايد موجود انت ماكش قاعده تشوف راه والله فما برشا ورشات صارت والله
2: موجوده
5: احنا بيتنا في مهرجان التراث الغربي عملنا ورشه
6: في ساحه الفنون قد فيها سيد فاضل حرفي بيجي ويوري كيفاش الاقفاف
2: يعملوا كل شوف الناس اللي تقهموا قبل يعني
6: خاصه الورا خاصه الصيام
2: تشوف الخدمه هذا هو
5: احنا سامحني توا هو احنا كي احنا نعملوا شهر التراث كحرفيين فما في اتجاه اخر انه الروضات يعملوا زاده في
6: رياض
5: الاطفال يعملوا في شهر التراث ويعملوا فك الايقاظ الحسي لكن الحاجه ذيك نتاعنا معناها كيفاش تعود برنوسك كيفاش تعمل كيفاش تعمل الرقصات الاغاني القديمه التونسيه محلاها قداش نحب نحييهم خاطر عاملين مجهود باش يوصلوا الفكره
2: المشكلة مش في عرض المشكله في شنو نعملوا المشكله في توري شو كيفاش تعمل فهمت انا حكيت على قلت لك في الورشه نتاع المقروض الحي عملت ورشه حيه قدام الناس
5: تحس متفرج فرحان
2: والناس تحب تشوف
6: وكيف المقروض
2: لا مش ياكلوا لانه
6: شكون ما يحبش المقروض في حنين لك الصغر فيه امي انا كي تبدا تتعجن تتفسميد وتحط فيه عود القرنفل وتحط فيه من عرفش شنو تغزر شكو شنو لك حنين ما كنتش نعرف عود القرنفل انا صغيره
7: قرفه لان عملت لهم ورشه حيه في المهرجان
0: يعطيك الصحه
7: وريتهم كيفاش بالضبط
6: تفاصيل
7: كل
6: هي تعطينا ترى في ساعة كيفاش تبدا ترى
7: اول حاجه
6: لما سميد حطيت سميد النوعيه نتاعو شنو
7: هي هي من عز سميد هو ثلاثه يسي من مش متوفر نعملو خمسه يسي وعملت معاه الفارينه وفاح المقروض وزيت زيتونه
6: شو فاح المقروض
7: فاح المقروض هو اللي متكون من القرفه وشوش ورد وشويه قشور لي
6: تحطوش عاد قرنفله
7: لا
6: تحطوش فيها كل بلاد ورطة كل بلاد ورطة
7: وبطبيعة الحال بعد ما نخلطه كل نقلي ونحضر له
6: بالقوالب عاد فما قوالب قبل باللوح
7: عندي القالب
6: قالبك اللوح مازال موجود محلاه
7: محضرة مر زادة مفوحته باللفاح بتاع المقروف
6: وبعد نفس لفاح
7: اي نفس لفاح هذاك هو نحطه شوي جلجلان شوي لوز الهروش
6: انا راهي توجعني المقروضه كي راها صفره يا اختي بك الكركم
7: لا ما نحطش كركم
6: وتبدا مفوج
7: وين نعمل بالزيت
6: نقول لك كل وذوق لا منك
7: وين ما نعملش بالزيت السخون نعمل بالزيت البارد المقروضه نتاعي
6: كلها تقطعها بالكركم كله يمشي
0: بالزيت
6: يعطيك الصحه هذا لاستيس نتاعك
7: والشحور نتاعنا يكون من غير قارص كيلو سكر عليه
0: اي خاطر مجبر هو
7: في تريمي
11: ويبدا بجبر معناها دوبا ما تراه بياض معناها
0: سيء
6: بلا شباب المقروض نهار تلام
11: والله انا عملت الكل على بلاصه
6: ما شاء الله عليك تسلم الايادي وانت مساهمتك في الجمعيه الاكيد عندك الفضل في اختياراتك في يرجع بالنظر لك انت في كل امورهم يعني سي عزيزك ولا
12: هي رئيس
6: الجمعيه عندك
12: اكيد
6: يستشيرك عزيز راه ما يمشيش وحده لو نعرف
12: اكيد
6: ديما يستشير حتى الصغيره للكبيره كل انسان
12: الهيئه الكل حقيقه نتواجدوا نعملوا نعقدوا اجتماعات نحكيوا في المواضيع خاطر مرجين عاد شهر التراث الغذائي هذا الكل كان كانت مبادرة حلوة هي وناجحة الحمد لله تعدت ناجحة المشاركات زادة كانت يعطيهم الصحة 13 مشاركة هيك بلاتيز ولا 13 مشارك حبوا برشا ناس يزيدوا يشاركوا لكن احنا وقتها وقفنا
2: خاطر تم غلق خاطر ممكن مثل ما اسمها تعرفهاش برشا خليني نقولها تو السيد رئيس لجنة التحكيم سي الماز العيس فهمت يقول لي بل واحد يقول لي راه المقروض لازم يبات عنا اخر اجل احنا المسابقه النتائج ولجنه التحكيم مش تحضر نهار الاحد باش تتذوق يقول لي اخر وقت راه نهار السبت العشيه والمقروض يكون حاضر باش لا الناس تكون عندها نفس الحظوظ والمقروض ما يجيبه لك شكايه مشحر سخون وقتها تبدل طعمه باش كي يبرد يذوق الطعم الكل كي
12: طعمه هو
2: يبرد
12: من
2: طعمه فما صحيح احنا قمنا بالحقيقه كما تعرف احنا دوره اولى ما عندناش قلت لك تعاوننا برشا كي لا اللي قلنا نهار السبت الاربعاء نهار السبت الاربعاء احنا علنا على ثم ناس جات بعد وقتها ما نجموش كنا سابقين مع ارواحنا ومع الناس الاربعاء سكرنا الباب خبينا مفتحه لسي المازري
0: الفتحه هذاك ربي ان شاء الله
2: الوقت وقت الناس فقط انه خاطر كانت ملوت تتسائل راه شنو مهرجان المقروض في مكنين اول دوره ومش فاهمين حتى شيء ومقروض المجبر ثم اسم فهمتش حتى كلمه المجبر
0: اي المجبر
2: كان جماعه المكنين في وقتها هذا هو ما الناس كل كي مرة على الذكر واحدة قلت لك أني هي عملت ورشة شفت ورشة الخلالة اللي في محجر شفت الذيلات الصغار اللي طالعين فوق والوري فيهم كاش يعمل
0: في دخلوا كل نزق
2: معناها أكيد قلت عليها بكري كي العملية اللي راهي الورشة الحية تغرم الصغير
12: تغرم
2: هوك الصغيرات يحب يطلع يجربها كيفاش يدز النص كيما هذه يحب شد الصغار يحبوا يضربوا هوك المقروضة
0: مقروضة باش يقصوها اي
2: هذا هو اش قلت ورشة الحية ديما
0: ومشكورة زادة معكم الأخت المساندة مريم السخيري اللي باش تدخل لنا للاستديو ربي يعطيها الصحة وإن شاء الله تكون مساندة إن شاء الله للجمعية الكل يعطيك الصحة يا مريومة يا غالية
11: نعرج على البرنامج الورشات الحية
6: وقتاش هذي
11: المرأة الحرفية بالمونستير عندها برنامج باش بعد الامتحانات إن شاء الله باش تقوم بعدة ورشات للفيت الصغار والكبار الصغار باش نعملو لهم الورشات نهار لحد والكبار باش نعملو لهم نهار السبت بحكم المرأة نهار لحد تبدأ لها في قضيتها عنا الليزاكسسوار الحلي
0: الحلي
11: وعنا الكروشيه وعنا التريزه وعنا الحلو
0: يعطيكم الصحه
11: برشا حاجات اخرى في الانتظار ان شاء الله نكونوا نلبيو دعوات الحرفيين والحرفيات والصغار والكبار اللي
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
6: يعطيكم الصحة زاد جمعية فيليس نحب نشكرهم زاد
0: يعطيهم
6: الصحة والله زاد قاعدين يقدموا
0: ما شاء الله
6: كل مرة هكا يعملوا عرض مزيان زاد حافل بالمتميز وفي أثري الحقيقة كل إنسان من خلال هذا الموقع نشكره على كل حاجة كل عمل قدموا فيه مجهود صغير ولا كبير المفيد يخص تراثنا ويخص معناها موروثنا اللي نعتز به بلا نحب نحيي من أمام هذا المصدح صديق نحبه برشا من القلعة اللي هو توا عايش خارج أرض الوطن واللي بالرغم من الغربة متاعك وتشوفوا فيه بعث لنا فيديو حيني ويسلم علينا سفيان الفقي شكرا لك سفيان من القلعة ولد القلعة الأبية ولد القلعة اللي يحب بلاده حتى النخاع قدم الكثير الكثير للتراث التونسي وجينا وحكينا برشا لهنا في استوديو إذاعة المنستير في استوديو في ستالك تونسي نحييك سفيان ويعطيك الصحة شوف كيفاش قاعد يأثر ويعلم في الصغيرات ويوري فيهم في موروثنا التونسي خارج أرض الوطن في ألمانيا دولة في ألمانيا كما تكونيش الذكرى الجمعية متاعه معناها أسس جمعية متواجدة هناك تثمن في التراث التونسي خارج أرض وطن. شكرا
0: كلمة صغيرة بالله نحبه نقوله للشباب كل شاب وكل شاب اللي يحب يتعرف على العمل ويحب يقول ما فماش خدم راهو الخدم موجودة راهو عنا عمل قيم جدا جدا هالحد يبدأ 10:30 في نزل الحبيب يحب يجي مرحبا به وإن شاء الله يتعرض للعمل عمل يعني قيم جدا ويلقى الناس اللي تحويه والناس اللي تقوم به والناس اللي تأثروا وتحطوا في في في, في مكانه. مرحبا بالناس كل اللي يحبوا يجيوا يتصلوا بي على 94-969-434 مرحبا بالناس الكل.
6: يعطيك الصحة من عيمة شكرا عليك به. كلمة الختام بالنسبة
5: الناس اللي تسأل الناس اللي تسأل على بيت العز وقل لهم رحنا باش نكونوا موجودين غدوة كان عايشنا في مارينا مستير عودة للنشاط إن شاء الله الله يرحمه سيمونير مستيري عودة لنشاط جمعية الرباط الموروث الغذائي باش نكونوا حاضرين في أمسية في صبحية إن شاء الله وزاد باش تلقونا ليلة العيد موجودين كيف العادة والعوايد في سيدي عامر مرحبا بكم زيارة ونيارة وتجيو تاخذوا مقتضيات العيد الكل إن شاء الله.
6: يعطيكم الصحة وخاصة فنك الزيتون بلي خذوا المغرفة المعمولة بال بال بال بلوح الزيتون المهريس بلي فك لوك القرضة القرضة اللي تقصوا عليها زيتون تحمل برشة جراثيم ردوا بيكم تاخذوش كيكة برا راهو كل لوح زيتون راهو فيه فيه فيه معناها ما نعرفش صحة للناس الكل
0: صحة للناس الكل
6: وسيسر ويحكم إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل
5: شجعوا الفلاح شجعوا الحرفي استهلك تونسي
6: خليني ساعة سفيان بن فقيه يقول لي من كندا سامحني سفيان نبعثك لألمانيا متي في كندا شكرا لك عمل شخصي خارجي ترجمة يا زيد معك شكرا لك ربي يفضلك سفيان الفقيه وربي يخليك لينا ودمت وفي لبلادك ورافع رايت بلادك ديما إن شاء الله بيه بقالي كان زينب أقول لك زينب علي شكرا لك على حضورك محلك ومحل مليتك وإن شاء الله يا ربي جينا مرة أخرى أنت والوالد ربي يفضله ومشروعك معناها حلمتك ترى كما أقول ترى النور المجموعة الحاضرة معاي الكل بنت تزاير السمحة
0: مرحبا بها عايشة
6: السمحة عايشوشة نغني لك عايشة كم سيج نكزيستي با كالشاب خالد غنى عليك شكرا لك على حضورك النهار اليوم نورتنا والله أنت ومدام نجيب أسفر مدى سي عزيز محلي مجموعة الكل نورتنا
5: مشكورين على المخروض لبنين
6: محليكم بنات المكنين محليكم يعيشك ساكو تونسي كودة بار 619 بلي سي عبد الكريم شفنا الملاحظة متاعك احنا نتكلم الكل مع بعضنا الله غالب هذه لما تونسية وسمحنا كان قلقناك يعيشك ميسالش مش مرحبا بيك على كل في الاستماعك تسمع فينا وبقيت حتى لاخر لحظة هذا دليل على انك تحب البرنامج شكرا لكم وإلى اللقاء.
13: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
14: منكم وإليكم
13: بارنافعين ريتروفيزور الحدث جهات وشواغل نبض الأرض أجندا مرافق الفنون بالتوقيت المحلي ديتنا سبور القضية لقاء مفتوح مشاغل جامعية فارس الكلمة يسامعين الشعر والغناية أنتم وشمس الدين غربة وحكاية محراب الفكر ثنايا الإبداع قناديل الخير في رحاب النظر برامجنا منكم وإليكم عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع
15: تحية طيبة لكم مستمعينا مرحبا بكم إلى موجز أخباري وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 من مايو الجاري إلى حدود يوم الاثنين غرة الجمعة القادم في إطار تأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف ومهنية القطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وضعت برنامجا استثنائيا لفائدة المواطنين. وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم بأنه تم الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على طرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها
14: وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، فقد تم ترخيص لسيارات الأجرة الواجب بصفة استثنائية القيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 من مايو الجاري إلى غاية يوم الاثنين غرتجوان القادمة. حذر رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان حسن الجربوع اليوم من وجود لحوم خرفان رومانية تروج في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية متأتية من التهريب من بلد مجاور، وأضاف على هامش اجتماع لجنة الصحة للاستماع لاتحاد الفلاحة وممثلين عن كونكت بخصوص منظومة الألبان ومنظومة اللحوم وقطاع زيت الزيتون أن ذلك يستدعي التدخل السريع ودق ناقوس الخطر وفق تعبيره. أكدت وزارة الصحة اليوم عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بأحد الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن المصالح المختصة توصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع شركاء الدوليين والإقليميين المعنيين. من المنتظر أن يتم بداية من غرة جويليا القادم امتثال بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وإلزامها بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمية بالمحلات، ويندرج الإجراء ضمن جهود وزارة المالية لتصدي التهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. أكد الوفد التونسي المشارك في أشغال دورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا بجنيف، أكد تضامن تونس مع الشعب الفلسطيني وحقه الكامل في بيئة صحية سليمة تحفظ الأمن لكافة أفراد الشعب الفلسطيني، وذلك وفق بلاغ نشرته البعثة الدائمة لتونس بجنيف اليوم على صفحتها الرسمية. وأكدت البعثة على حق الشعب الفلسطيني في الرعاية اللازمة لمواجهة تبعات الكارثة الصحية التي تسببت فيها القوات القائمة بالاحتلال، وذلك وفقا للمعايير الدولية الواردة في دستور منظمة الصحة العالمية. أخيرا نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني رافع المستوى أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم نقل مخزون إيران من اليورانيوم على تخصيب القريب من درجة النقاء المستخدمة في تصنيع الأسلحة النووية إلى خارج البلاد. وصف مراقبون هذه الخطوة بأنها متشددة في الموقف الإيراني تجاه أحد المطالب الأمريكية الرئيسية في محادثات السلام. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السادسة ونشر أخبارية مفصلة.
16: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: مرحبا بالجميع، نواصل في متابعة زوز مباراة الدورة ربع النهائي لكأس تونس، المباراة الأولى بين الترجي التونسي وبعث بوحجلة. زميلنا مكرم حاضر على عين المكان، ناخذ أكثر جديد معك مكرم، مرحبا بك مجددا. أكيد في انتظار أكيد يكون معنا مكرم حاضر. مباراة الترجي التونسي وبعث بوحجلة، نذكر المباراة الثانية اللي تجمع فريق الشبيبة العمران وتقدم سقي الدير، أكيد فيها الأهداف المباراة هذه، مباراة تقدم سقي الدير وبعث بوحجلة بعد ما تقدم شبيبة العمران بهدف مقابل صفر، يعدل تقدم سقي الدير هدف مقابل هدف عن طريق الأسعد براي في دقيقة 37 الشوط الأول، انتهى بالتعادل 1-1. الترجي التونسي قدم إلى حد الآن هدف مقابل صفر في دقيقة 38، سجل الهدف الأول لفريق الترجي التونسي مع إقصاء لاعب حازم الميداني لاعب بعث بوحجلة، نلعب في توقيت 72 دقيقة لعب في مباراة الدور ربع النهائي لكأس تونس، الدفعة الثانية من المباراة بعد دفعة أولى البارح كان الدفعة الأولى سجلنا ترشح النادي الصفاقسي أمام ملعب الجيبسي 2-1. مرحبا بك مكرم مجددا.
1: ملعب بوحجلة إذن منذ دقيقة 38 من الشوط الأول افتتح بن علي التسجيل بتسديدة رأسية أسكن الكرة في الشباك في الزاوية السفلى يسار الحارس إبراهيم الصغير. إذن وصلنا حاليا
0: في توقيت
1: 74 دقيقة لعب ولا يزال الترجي الرياضي متقدم بهدف مقابل صفر. شاهد اللقاء إقصاء للاعب البعث الرياضي بوحجلة حازم الميداني في الدقيقة 69.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة مكرم. أكيد نرجع وانت تغير النتيجة في مباراة بعث بوحجلة والترجي، الترجي متقدم هدف مقابل صفر، ونذكره في المباراة الثانية تقدم سقيدر دير وشبيبة العمران تعادل 1-1 في نفس التوقيت، التوقيت 74 دقيقة لعب. بالتوقيت المحلي الساعة 5:08 بعد شوية يجيكم زميلنا شمس الدين أهلين. شكرا لك.
2: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش. بالتوقيت المحلي،
3: عند الإشارة تكون الساعة.
2: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجموسي، تقديم شمس الدين هلال. بالتوقيت المحلي.

أجمل التحايا لكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الذي سيجمع بين الثقافة، المتابعات والرياضة. كما فهمتم حكيم اسطنبولي يبقى بيننا في الكواليس لنواصل رفقة محمد صدية مخرج هذه الفترة الإذاعية، وكذلك معنا رؤوف غديرة في نقل التفاصيل عبر شبكة الويب. نواصل قلت فقرات برنامجنا بالتوقيت المحلي. بعد قليل سيكون معي العزيز محمد الإسخي ليحدثكم في عنوان جميل: ماذا بين النص واللص؟

دون أن أنسى أن أشير أن هويدا ساسي من ستسهر على تفاصيل هذه الفقرات الرياضية الثقافية والمتابعة المختلفة.

0: خارطة وطن.
1: نعود مع سادة المستمعين والمستمعات في فقرة خريطة وطن. قلت اليوم لعنوان شيكون بين النص واللص. معك سي محمد الإسخيري، مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي شمس، ومرحبا بكل سادة المستمعين والمستمعات وفريق العمل هذا المساء.
1: وفي تفاصيل الفقرة باش تحدثنا عن التعديلات المقترحة نحو التجديد للنصوص في تعطيها مع قضايا البركاج، عفى الله سادة المستمعين منها.
2: إن شاء الله يحمينا منها البركاج. صحيح، هو تعقدت لجنة التشريع العام بمجلس النواب مؤخرا جلسة استماع لخبراء القانون حول زوز مواضيع. أولا القانون عدد 52 متعلق بالمخدرات، والثاني ثلاثة تحوير ثلاثة فصول من المجلة الجزائية قصد تجديد العقوبات السجنية لظاهرة السلب والاعتداء بالعنف اللي نقوله احنا براكاش هذا. وهذوما جديد موضوع اللي يفرض نفسه حسب المشاكل اللي قاعدين نشوفوا فيها على في البركاج، في حكاية البركاجات، سواء كان من ناحية العدد، سواء كان من ناحية خطورة العملية والجريمة، توصل للقتل، توصل للشلل، توصل للإعاقة، توصل حتى للتشوه في الجسم إلى غير ذلك. لكن هنا أنا عندي ثلاثة ملاحظات نحب نبدأ بها لو تسمح الموضوع. أولا، رغم أهمية الظاهرة اللي تو كنا نحكي فيها، هذا البركاج اللي هي تهدد سلامة المواطن ويمكن تؤدي حتى إلى الموت في بعض الحالات والإعاقات الدائمة، لكن عدد نواب الممضين على العريضة هذه تقريبا 18، يعتبر قليلا من 317. نحن نقول إن شاء الله هذا ما يأثرش على التصويت في الجلسة العامة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو مصطلح البركاج راهو غير موجود في القانون التونسي. عاد كان تشوف توا القوانين ما تلقاش مصطلح براكاش.
1: السرقه باستعمال العنف،
2: ايه ولا هما خذاو ولا هكا علاش هو هنا توا وهكا علاش هو توا العنوان هذاك، ما هي العلاقه النص باللص دونك هذيك هي دونك. هنا البراكاج غير موجود قانون، هو مصطلح شعبي من اصل فرنسي خذوه، وحيث وقع تكييف قانون جريمه السرقه هنا جات حكايه اللص دونك. هنا تكييف جريمه السرقه حتى تطبق على جريمه البراكاج. احنا ما عندناش، خذوا القانون نتاع السرقه وقاعدين يكيفوا فيه وقاعدين يعملوا على القياس كما نقولوها ويطوعوا فيه باش يعاقبوا البراكاج. هذه الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه هي احنا تو نعرفوا المشاكل اللي صارت في البلاكاج وفي البراكاجات هذوما اللي صارت. كان عوضا نقدموا احنا تنقيح فصول ثلاثة فصول، كان ما عندناش قانون نحن متاع براكاج، كان من الأجر نقدمه نص قانوني، نص نقص قانوني يحكي على البراكاج الظروف والعقوبات والكل، وندخلوه في أي حاجة باش ناخذوها. دونك احنا هما وقع معناتها أي حاجة باش ناخذوها على الأقل نسمي الأسماء الأشياء بمسميات.
1: ما فهمتكش
2: هاولا أنا احنا شنو قلنا تو؟ قلنا ما عندناش في القانون فماش براكاج.
1: يا راجل براكاج كلمة فرنسية في بلاد الدستور
2: العربية. ايش في العربية؟ ايش قلت لي؟ هذا ايش قلت؟ كان ترجع قلت راهي ماهيش موجودة.
1: هي مصطلح انت تطلب باش نحطوا براكاج في
2: لا او تعطيك عاد نختاروا لها اسم.
1: قول لي
2: مثلا هي سرقه باستعمال العنف
1: مثلا
2: وقال هنا مش قلت كان يحطوا كلمه براكاج. لا البراكاج هذيك قلنا راهي مصطلح ماهوش موجود في القانون واصلها فرنسويه، لكن احنا ولات مصطلح شعبي يستعمل الشعب التونسي اكثر ولا اقل. دونك هكا علاش فما سطو المصلح نجم نختاروا
1: كل حرقه
2: مثلا الهجره غير النظاميه. احنا طورناها نقولوا الهجره الغير النظاميه. دونك هذوك الحاجات وهنا تولي احنا نعطيه ونسميه كل شيء. علاش هذه ونقول علاش هي جات هالتنقيح؟ أهمية التنقيح هذا خلفية التنقيح هذا يجي على خلفية ازدياد المقلق هذا واليومي وأكثر خطورة خاصة على الضحية. نلاحظ مثلا حتى قبل كان معروف في مناطق شعبية معينة، توا انتشر في تونس الكل دونك هذا معناتها خطر وليت توا في المدن الكل في الجهات الكل في الليل في النهار. فما كما نقولوها تصير في نوفمبر 2025 في اسبوع زوز من الناس توفاو ازهاق ارواح. دونك حاجه كبيره
1: في مدينه المنستير في العاصمه.
2: لا في العاصمه في تونس. في تونس وهنا دونك وهنا شو ولا دونك ولينا في الشوارع ولات في وسائل النقل في وسائل النقل في الفضاءات العامه. وهنا احنا وتطور بعد استعمال الاسلحه البيضاء ولات الالات الحاده ولات يستعملوا السيوف وحتى الغاز المشل راهو الحركه. دونك هنا تطور الامور واحقاقا للحق. دونك هنا

0: يولي تقريب الاعمال الجريمه هذه كانوا ما عمل حتى شيء. دونك هنا حاله تجي لهنا القاع مع في كل شيء العمليه تمس شد حتى عنف ما فيهاش عنف شديد يعدي كما نقولوا 3 شهور 4 شهور ويخش. وهنا وربما هي الحاجه اللي ركزوا عليها السادة النواب اللي قدموا هذايا هو الفصل 53 من المجلة الجزائية. علاش فصل هذايا 53؟ هو الناس كل لاحظت أن يحث القاضي على تطبيق ظروف التخفيف. أنا دون هنا حتى كان نشوفه يقولوا إذا اقتضت الفصل هذا يقولوا إذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله أتتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب وكان القانون غير مانع من ذلك فللمحكمة مع بيان ذلك الظروف بحكمها أن تحط العقاب إلى ما دون أدنى مع النقص مش في المينيموم النقص على المينيموم فهمت دون أدنى القانوني بالنزول به درجة أو درجتين في سلم العقوبات وهذا لكن مع الأسف هو القانون ما عطاشني ظروف التخفيف اللي يزمنا نطبقوها. دونك جات هنا محكمة التعقيب وعطاتها على سبيل الذكر وليس الحصر. دونك قالت هي كما قلوها الظروف هذه شعور باطني هو ناشئ عن أحوال توجب التخفيف منها مثلا نقاوة سوابق المتهم ما عندوش سوابق مسجلة في بطاقة عدد 3 مش ما تشدش ينجم يقول لك ما عندوش حاجة مسجلة في بطاقة عدد 3 ينجم هو تشد مرة ولا اثنين وسيبوه. دونك ما اليوم تشد من عرش يعني في المستير غدوة يتشد في تونس غدوة كذا. دونك هذاك علاش هما جات هنا التركيز حداثة سنه إذا كانوا صغير وقاصر كيف نطبق عليه معناتها التخفيف البواعث اللي دعت والدوافع لارتكاب هذا واستفزاز المجني على الجاني. دونك هنا نجم نقول واحنا القانون والفصل هذايا أوجب على القاضي اتباع هذه سياسة التخفيف مما خلات الناس تتضجر وتشوف الناس حتى الشرطة
1: في الفصل 53 مجلة جزائية
0: مجلة جزائية
1: واللي كنت تقول فيه هي ما مشيت لمحكمة التعقيب
0: هي اللي اخترت مع بينت محكمة التعقيب
1: مازال عندك طرح ولا خلاص بتحاور
0: نزيد ممكن نزيدوا شويه هنا اذا لهنا الخطوره انه الناس لاحظت انه كما نقولوها العقاب ما يتمشاش مع الجريمه وبرشا ناس حتى في الامن تلقاه يشدوا اليوم وبعد 3 شهور 6 شهور يرجع. فما ناس حاجه اخرى حتى ظروف التخفيف تجي تقول مثلا انه هي السيد مثلا اللي قام بالعملية يمشي يتصل إذا كان ما صارش فيها نقول عنف شديد ولا حاجة يتصل بأهل الضحية على أساس أنهم يتنازلوا على القضية زي كيف وتحت التهديد يقول في شاخوته 6 شهور يتنازل على القضية وخير من لنا يعاود يرجع الكريسيديفيست إلى غير ذلك
1: والحق العام وقت اللي هو
0: يتخلى إذا كان هو القاضي والقانون يطلب هذيك.
1: هل وقت اللي العائلة تتصل بالضحية والضحية يتخلى ترى اللي الحق العام في تونس قاعد يتخلى على القضية
0: وقت اللي تبدا اذا كان هو طلب من القاضي ظروف التخفيف وقالوا نحيها ادو ديغري من الادنى وقت احنا عندنا كانوا 5 سنوات
1: هذه الادنى في المره الاولى فهمت قصدي في مسائل اخرى
0: هذيك هنا تول ما نهدي واحنا المقترحات جديده تنقيحات جديده التنقيحات هو او تجديد العقوبه ولو السجنيه تبدا ما بين 12 و20 سنه مع عدم تطبيق مقتضيات الفصل 53 بظروف التخفيف على بعض الجرائم. ايش نبداو احنا الساعه هو كان في القانون الجديد هذا فما 3 فصول اللي نقحوهم الفصل 201 شو يقول عقوبات سجنيه تتراوح بين 15 و20 سنة جديدة ذايا في حالات السرقة المشددة استعمال العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له سرقة أو لأقاربه استعمال التسول يعني التسلق للجدران أو جعل منافذ تحت الأرض أو خلع أو استعمال مفاتيح مفتعلة وكسر الأختام وذلك بمحل مشكوك أو التلبس
1: ما يسمى سابقا في القانون القديم بالسرقة الموصوفة
0: أو التلبس
1: اللي تولي من جنحة جيني
0: أو هذا بقي يقعد لنا التلبس بلقب يختار لقب اللي معروف أو بزي موظف عمومي يلبس كما نقولوها زي حرس ولا متاع شرطة ويمشي قولان
1: لكن هذا من القانون الجديد ماشيين فيه في 20 سنة
0: هذه توهلها هذوما ما بين 12 و20 سنة في القانون القديم ما يعطيش المينيموم دونك يقول لك مثلا تحت الى مثلا 5 سنين
1: لا القانون القديم يحدد بالمينيموم على خاطر وقت من يعمل حقوق على خاطر في وقت اللي السارق يتسلق البيت ويدخل في جناية يولي اكثر من 5 سنين يعطي المينيموم القانون القديم ما كناش في الخمسة خلينا نناقشك من خلال طرحك انا فهمت ان انت ترى اللي فما اللي نهتك
0: خويا موضوع
1: من خلال طرحك سي محمد علي والناس كلنا نشوفوا البركاج موجود بدليل عندي أثاره وما قام بالعملية لم يحاسب علي أنا تحاسب في قضايا أخرى

0: نمشي خطوة خطوة معك. يعني أنا مدرك جدا لوجود هذه الظاهرة واللي تفشيها، لكن أنا رأى الظاهرة هذه يعملوا فيها سكان المناطق المنكوبة في بلادنا وحتى سكان المناطق الغنية زد.
1: كل
0: أنا فهمت لي مجموعات ونوعية وفاهمين احنا الخطر عايشين في تونس ينقصوا على مترو يبركاجيو ناس واقفة في ستوبات اليوم هذا اللي كثر جديد، لكن الحقيقة السارق زاد اللي يعمل في البركاج هو إنسان يلوج على جرام بودرة من الأغنية
1: صحيح
0: ويعمل بركاج للفقراء. يعني هي ملت مسألة متفشية على كل المجتمعات. طبعا حابب نمشي معك أنا لمسائل عمل لنا قوانين بعد الثورة وحتى بعد 25 جويلية وخسرنا فيها وقت في وقت لقوانين حاجات أخرى خطر غير منظمة، لأنه صحيح. عندنا حاجات تستحق التنظيم، لكن رأيي أنا اللي الباب هذا منظم، السرقة اسمها السرقة الموصوفة بالعنف وتهديد بالسلاح وفي قوانين ودرسناهم لسنوات ويتنفذوا ولا يتنفذوش. سؤالي احنا عملنا مثلا قانون شددنا فيه العقوبات على سرقة المحاصيل الفلاحية والآلات
1: الحارية
0: فهمت يا سي محمد علي. كان الأجدر أن ننفذ القوانين اللي صعبنا فيهم الحكم شكل من أن نعمل قوانين أخرى لم تنفذ لهي للي قبلها. وانت أشرت في حديثك أنه قلت تحط عليهم الجريمة لأنهم يتمتعوا أو العقوبة لأنهم يتمتعوا بأنهم بظروف تخفيف، وأهم اللي ذكرت سيادتك لأنهم لأول مرة يقوموا بالعملية، وأشرت لنا أو أدخلتها في ذهننا اللي هم تلقاهم عملوا برشا عمليات أخرين وتعدوا للبحث وروحوا إما أطلقهم السيد الوكيل أو السيد القاضي. يعني عنا مشكلة أخرى مش في الفصول مش في النصوص، عنا مشكلة في تفعيل وتنفيذ هذه النصوص. الإنسان اللي قاه هو مجرم وقلت شدوه بعد ريته بعد أسبوع البرة، فما مشكلة مش في مجلس النواب،
1: لا مش
0: في النواب، فأنا كنت شجعان ما لو نشيروا لها بشكل واضح ما هيش في القانون ما هيش موافقة تفضل ناقش
1: هذا حقيقته في تونس. احنا عندنا ترسانة من القوانين في كل شيء، اكثر بلاد فيها قوانين هي تونس، لكن عندنا قوانين نطبقوها على ارض الواقع وقوانين نطبقوها ونحطوها في الرفوف. هذا اللي معروف احنا في تونس،
0: واحدة نطبقوها بمعنى نفذوها نطبقوها بمعنى نثنيها
1: ويقعد في القوانين المهجورة مثلا ولا حاجة تقعد
0: وغير مفعلة
1: وغير مفعلة. هنا احنا طول هنا هذا السادة القضاة وقت اللي اخذوا القانون بتاع التخفيف راهو مش ما طبقوش القانون، بالعكس هما طبقوا القانون الفصل 53 اللي يقولوا يدزوا للقاضي اذا كان فما بصيص نتاع تخفيف يلزمك تدخل في التخفيف. مش هو ما طبقش القانون، هنا لازمنا نوضحوا حاجه هيك علاش قلنا القاضي راهو مش ما طبقش القانون، هو عمل تخفيف حسب اللي يفرض عليه القانون الفصل 53 هذا.
0: انت وراي سادة النواب اللي امضاه اللي نحيوها التخفيف
1: التخفيف التخفيف ما يصيرش مثلا في الفصل 261
0: احنا كنا نحكي فيه. نعطيك مثال
1: كله هو عنف
0: شاب عرضني اسحاب منقلتي اصليه مش فالسو ومد عليا سلاح ابيض وانا اعطيته المنقله تعرفت عليه سي محمد علي بالنسبه ليك وبالنسبه للقانون الجديد اقل 12 سنه ويزم ياخذ 20 سنه
1: لا
0: تفضل
1: لا في هذايا انا توف علاش تدخل هذايا هاو شو تدخل
0: هو اللي حكينا فيه اللي كنت تقول فيه ايه؟ راهو رؤوف غديره يبث فيه وفي قوه
1: هذا فصل اللي نقرا فيه
0: يعني هو هنا غلط وغلط شديد ونقول لك حاجه اخرى سي محمد علي للاسف الشديد كان تعرف قداش اولادنا صغار في المدرسه وفي الليسي يبركيهم صديقهم ويفك كلهم أقلامهم واستيلواتهم ولا يعاقب لا مدرسيا ولا كذا، لكن أنا اللي طالبوا اللي الأطفال هذوكم يعاقبون بأشياء عمرها.
1: هاو جايين احنا في الحلول احنا توا كما نقولوها راهو هلا كنت نحكي فيه هاني توا الفصل 61 جديد اللي يحكي استعمال العنف الشديد والتهديد والتسلق وهذوك الكل هذوك انا حسب رايي وحسب هذه زاد كيف المبادره ما يصلحش التخفيف
0: توا التهديد وطلج بالدموس هددني نعطيك المثال
1: الشديد التهديد
0: انا خارج من محطه ظلمه للاسف الشديد كما برشا محطاتنا عرضني شخص وهددني بموس وقال لي هات المنقاله وكستوش وك التليفون انا عرفته من صوته وبعد طلعوا العوان الامن بالكاميرا اللي هو الشاب فلان الفلاني عمره 13 سنه يقرا مثلا بكالوريا. سيادتك ترى انت والنواب لهذا يزمو يا اخوي يا 12 يا 20
1: لا مش ب 112 هذا يطلع في الخامس في, في, في, في الفصل 264 ما يدخلش في هذا يدخل في 264 اللي هي معناتها ينجم يوصل خمس سنين معناتها وهذا راهو
0: كيقولوها المكس
1: دونك هنا معناتها النجم يصير فيه ويصير فيه التخفيض الفصل هذا 264 يصير فيه التخفيض.
0: انا موافقك وحس بيك في اللي تقول فيه لانه هذا خطر يهددنا جميعا
1: وابنائنا,
0: لكن هل برفع الفصول باش يطلع على 15 من الناس استقدار حياتهم وإلا في تنفيذ كل ترسانة قوانيننا على الناس الكل سواسية سواء كان هو من عائلة إجرامية قديمة
1: ولا باش نحكيه فيه توا انت سبقتني
0: حكيم عندك الوقت تقدر تفضل
1: شوف لهنا نحكيه في الحلول طب شو احنا الحلول
0: اثر قانون مش حل
1: لا مازال هذه عنصر منه خاطر هو بنفسه حتى في النص القانوني فما زوز مراحل فما توا الحل الآني والردعي اللي هو تشديد العقوبة لكنه بعد فما يقول لك مقاربة شاملة اللي هو باش نحكيه أكلها. نشوف الدوافع وعلاش وشكونهم الناس هذوما شنو الظروف اللي عايش فيها الظروف العائلية متاعه المخدرات كيف في نجم 80%
0: أنا في طال المقاربة الشاملة عندي حكيم عنده نتائج رياضية
1: تفضل
2: يعطيك الصحة شكرا لك شمس تعرفنا على الفريق الثالث اللي ترشح للدور النصف النهائي فريق الترجة التونسي باش ناخذ أكثر تفاصيل مع زميلنا مكرم مسؤول مباشرة من ملعب بوحجلة
3: هذا ملعب بوحجلة إذا أزل الستار على هذه المقابلة بين البعث الرياضي ببوحجلة والترجي الرياضي بتونس بثلاثية نظيفة لصالح الفريق الضيف محمد بن علي في الدقيقة 38 يفتتح النتيجة ثم البديل هيثم ضو في الدقيقة 86 يسجل الهدف الثاني ويثلث النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت البديل إذا نهاية المباراة بترشح الترجي الرياضي تونسي إلى الدور النصف النهائي
2: شكرا لك يعطيك الصحة
3: البعث الرياضي إلى اللقاء زميلي حكيم
2: شكرا لك يعطيك الصحة مكرم ترشح الترجي للدور النصف النهائي لكأس تونس في المقابل المباراة الرابعة بين التقدم السقية دير شبيبة العمران التعادل 1-1 عودة لك شمس
0: تك صحة حكيم توا واحد تسكر كيف كنت نظيف ماشي الاستاد في دورة استاد وتسكر في ديك فرحان ونجم يكون معها صغار هو ويعرضك مجموعة من حرفين بيصلح بيضاء يقول لك تسكر
2: هو شنو نعرفوا الجواب
0: باهين فيها 12 سنه حسب رايك
1: لا 5 سنين اذا كان هنا الرابي
2: بل... نتصور يلزم لا ردع
0: الردع انت مع لا وفما 20 شنو
1: فما هذاك في العنف الشديد والتهديد الشديد والحاجات هذوك راهو ال 20
0: قانون يقول راهو التهديد بسلاح هو اللي موجود
1: اي فما شديد راهو ثاني وقت اللي يشد يعطيو تريحه
0: انا تو نخليه
1: اضرار في بدنه
0: وشوف انا متاكد الكلام اللي تقول فيه سيادتك معظم مستمعينا موافقينك 99 95 أما أنا دوري أني أنا أقول عكس ضيفي مش هذا موقفي ثم دوري كذلك باش نفطن اللي يعمل البركاج للأسف الشديد للأسف الشديد مأساتي نجم يكون ولدي أخويا وآخر ذلك هذه أخطاء أنت أشرت لنا للمقاربة الشاملة ترى المقاربة الشاملة من دور البرلمان ولا من دور الحكومة أو المجتمع
1: الحكومة والمجتمع المدني والسلطات الدولة برلمان لا هو عنده مهمة تشريعية ورقابية
0: طيب مثلا في الزطلة حشاك وحشا سيدة المستمعين مش قالونا بشيو شبابنا للأطباء ويتعالجوا قاعد تشوف في عملية أشب
1: فما مراكز سكرت بتاع
0: مش حلت
1: ولا فما
0: مراكز قانون
1: هو في القانون الجديد فما قانون
0: تتخيل انت باش تمشي لطبيب نفساني باش تقول له راني تعبت في الخدمة نحب كونجي مثلا كي الناس كلها باش تلقى صف متاع هذوما اللي جايين بالسد القضاة وين مشكلتنا يا سي محمد علي من وجدانك باش كنا في النص كما قلت في اللص في المجتمع في التناغم
1: هو هي جامعة وشاملة فما العائلة فما المجتمع فما الماس ميديا والصفحات التواصل الاجتماعي الإنسان راه بعض ساعات يعيش مذبذب بين هذا وذاك وخاصة الشبيب وخاصة نقاو أن الأسرة تخلات على دورها التربوي
0: متفقين ما في هذا
1: دوك لهنا البيئة الثانية هي قاعدة تعوض في البيئة الأولى أو في التربية
0: فما عصابات ولا ما نعرفش شكون أصدرها كان عرفت والله راني قلت أما تراهم نفس المنحرفين ما يتوقفش ديما حر طليق ديما هو اللي تلقاه شاد ديما تلقاه دي مينور ديما تلقاه معناها قصر ديما اللي واحد شد الحجر يكسر في كيران جدد
1: صحيح.
0: أنا مغروم باش نتبع حتى من الأصدقاء شكون المجموعة اللي شديتوها في حرق القطار الفلاني يقول لك هذا ما اللي عملوا بركاش في شنية النوعية هذه اللي ولدت لنا
1: احنا في تونس مع الأسف الحيتان الكبيرة هربت على الدولة وما نجبناش نشدوهم قلت 2011 انا هذا رايي الخاص دونك تو نشوفوا فما ناس حتى في الزطله في الكونترا في كل شيء تلقى ناس تتسوق ويمكن حتى تستهلك، لكن إلى حد الآن الرأس الكبير ولا الروس الكبار ما نجمناش نتشد، الدولة ما نجمش تحصل عليهم. دونك هكا علاش اللي يجي في الساقين هو اللي يخلص الفاتورة.
0: بما وصلك من أصدقائك، كي إنسان يتعرض للبركاج يلقى معاملة أمنية تليق بروعه وبفتح محضر وتثبيته والبحث اللي قام بالبركاج لخطر اليوم بالتكنولوجيا، نعرفه نعرفه في السقاق هذاك في الوقت هذاك شكون تليفونه موجود بجنبك. التقنيات هذه موجودة في كل بلاد في كل أمة، وانا نأكد اللي انا متأكد من خلال برامج الرقمية والتقنية اللي نستعملها اللي هذا ممكن، ودليل ذلك اللي احنا نلجأ لهذا في جرائم القتل الكبرى. اي صحيح. نجيبه شكون تخلوه
1: في البلاصة هذه
0: ومطاق زادة نجيبوها الى اخر ذلك. لكن يقعد السؤال لماذا نستصغر مثل هذه الجرائم؟ خطر لو كانت تهبط لها الفرق الخاصة تجيبه
1: صحيح،
0: لكن ساعات انت تمشي تجي تسأل على محضر بركاجك تقعد في الأرشيف محظوظ لو وجدته. بتبيع الحالة لخاطر كيف نقصوا محاضر البركاج تولي المدينة مدينة سعيدة، وكل ما كثرت ما البركاجات تولي المدينة فيها مشكليات. أنت فهمني جيدا، كنت أنت عضو مخضر في جمعية سيادة المدينة السعيدة على سبيل المثال.
1: صحيح.
0: وإحنا سعداء بذلك.
1: شوف هو
0: سؤالي وفهم مستمعين فهم بعض
1: فهم كان يدجا. شوف هو بعض ساعات وقت اللي كثرت البركاجات وكثرت العمليات هذية، وإحنا تواني بعض ساعات نمشي بشتطلع أنت حتى ضيع في المركز ويقول لك ما عنديش الاعوان الكافيه ما تعدوش احنا البراكيز.
0: انا نعطيك حاجه اخرى اليوم بالذكاء الاصطناعي، كان حط ذكاء اصطناعي نقول له في الجرائم الفلانيه اعطيني الهواتف اللي توجدت في معظم الشكاوى في النص ساعه اللي سبقت لي
1: نجم يطلع هو تو الذكاء الاصطناعي الجمعه هذه نقرا فيه سمعت انه باش يخلي الانسان يعيش 120 سنه الذكاء الاصطناعي باش يدخل. وهذه اخر الاخبار كما قلت
0: هذه قالها بوتين الرئيس الصين جيت بحث ذا الكاميرا يسمعهم يحكيوا قالوا توصلت التكنولوجيا ل 150 سنه معناها مش نسمع. طلعوا حتى المعلمين قطعوا يريشوا في المواضيع هذه يحبوا يعيشوا
1: الكرسي
0: يحبون اكثر. هو شيء رئيس مدى الحياة بوتين ربي يعطيه الصحة
1: كيف كيف هم مازال ما طلعش حتى حد. دونك لهنا هو علاش اللي حبيت ديما نركز نقول راهو صحيح الردع ما هوش الحل الاخرين، اما هي هالمقاربة الشاملة هذه وخاصة فما بريبة هنا فما ملاحظة هامة ويزمنا نركزوا عليها. راهو الانقطاع المدرسي عندنا 100,000 انقطاع في السنة يلزم نعرف الظروف علاش وكيفاش.
0: انت هدفك باش تطرح افكارك وانا هدفي باش ننقل حيرة افكارك للمستمعين باش نخليهم يتناقشوا مع محيطهم.
1: صحيح.
0: فاللي كنا نتناقشوا فيه ان شاء الله ما نوصلوا الفكرة تجمعنا وتخلينا نقضيه على كل هذه الظواهر المختلفة. ان شاء الله ديما فرحانين وسعداء وان شاء الله بلادنا كلها تولي من اسعد الدول. على كل خلينا نبدأ هذا بنغم
1: ان شاء الله غدوة خير احنا
0: ان شاء الله يا امين يا رب العالمين وان شاء الله الفقرة الجاية زادة تكون مناسبة لزاد المستمعين.

0: عين على الجهات.
1: عين على الجهات.
2: وعيننا لهذا المساء نستعيرها من يسرى خلف الله عن المركب الشبابي بسوسة. مرحبا بك.
3: عسلمة ومرحبا بك سي شمس الدين. بكيف مسامعي إذاعة المنستير؟
2: نورتنا يا لله. شو علاش مش تحكينا وماذا رصدتي في جهاتنا اليوم؟
3: نعم اليوم في فقرة عين عن المكان حبينا نسلط الضوء على تدشين مشروع جديد بولاية سوسة قامت فيه الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS أكودا، ألا وهو تدشين مكتب تنمية الموارد الجديد و SOS ستور. إن شاء الله بعد شوية باش نحكيوا عليه. هذا المقر يعني موجود بشارع الصادق مقدم بسهلول، وهذا التدشين صار تحت شعار وصلنا بحذاكم اللي فيه يعني كذلك أسواس الثور المخصص لبيع منتوجات العائلات المنتفعة من برنامج دعم الأسرة اللي باش تحكينا عليه أكثر الأخصائية الاجتماعية بقرية الأطفال أسواس أكودا سيدة زينب شمشي. مرحبا بك يا زينب.
4: عسلامة. مرحبا بك ومرحبا بك سيدة المستمعين.
3: مرحبا بك، مبروك عليكم مقبل كل شيء تدشين المكتب بسهلول.
4: عايشة كبيرك سيد مدام، شكرا.
3: كنت حكينا أكثر شنية الخدمات قبل كل شيء اللي وفرها هذا المكتب أو مكتب تنمية الموارد وفضاء سويس الصور اللي بعد شوي إن شاء الله باش نسلط عليها.
4: بالنسبة للمكتب تنمية الموارد اللي تم معناها تدشين البارح هو SOS الدار، هو يمثل معناها مكتب خاص بجمع تبرعات في الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، وهو عبارة على همزة وصل بين أي شخص عادي وإلا مؤسسة تحب تعمل خير، تحب تجي تتعرف على قرى الأطفال SOS وعلى خدماتها وعلى البرامج اللي تقدمها اللي معناها تقدمها كما برنامج دعم الأسرة لأوقات الأطفال من الإهمال وإلا المنازل المندمجة. احنا نحاول من خلال المكتب هذه ان نقرب اكثر للناس، يتعرفوا علينا اكثر كجمعيه، يتعرفوا على خدماتنا، على طرق الدعم، كيف على المواقع الخاصه بالدعم. حاولنا معناها نكونوا اكثر متواجدين مع نقرب اكثر للمواطنين. كيف بالنسبه لإسواس الدار، هو جيت فكره معناها جديده انه احنا نحاولوا معناها العائلات هذوما اللي يحطوا في المنتوجات نتاعهم في SOS ستار، قلنا هما عائلات من برنامج دعم الأسرة، احنا ما نخدموش معهم فقط على انه معناها نعمل التكوين والمرافقة والمشروع والبناء الفكرة نتاع المشروع ونطوره كهو، ليه ما نقفوش غادي بركة. احنا نحاول حتى ولينا نحاولوا باش نعاونوهم باش يلقاو فضائيات كيف نهكية باش يعرضوا فيها المنتوجات نتاعهم وسوقوها، على خاطر النجاح نتاع المشروع فعليا راهو ما يقفش كان عند الانتاج، اما زادة في القدرة بتاع العائلات هذوما باش يوصلوا للحرفية وباش يعرفوا اكثر بالمنتوجات نتاعهم باش يتعرفوا اكثر، وبالتالي هما بيدهم باش يحاولوا اكثر انهم يزيدوا يطوروا في المداخل العائلية نتاعهم ويزيدوا يكونوا قادرين اكثر انهم يلبيوا الاحتياجات نتاعهم. وهذاك علاش جيت فكرة اتويستر
3: هو موجود يعني SOS ستور الفضاء هذا موجود في نفس الفرع
4: موجود في نفس المكتب اللي هو موجود في شارع مصدق. احنا حاولنا من خلال SOS ستور انه تكون معناها عبارة حلقة تواصل بين الحرفيات وبين المجتمع، فضاء هذا يعطي قيمة اكثر للمنتوجات اللي تقوم بهم الحرفيات اللي معناها تابعين البرنامج دعم الأسرة وأوقات الأطفال من الإهمال، يخلي الناس تتعرف عليهم اكثر وعلى قصص النجاح نتاعهم، على خاطر المنتوجات اللي موجودين في SOS ستور راهم ما همش فقط معناها سلعة موجودة للبيع، لا هما تحديات نتاع كل عائلة.
3: هما منتوجات
4: هما كل ما هو حاجات تونسية تقليدية، نلقاو الحلفة، نلقاو حاجات مطروزة، نلقاو العبايات، نلقاو الفضة، نلقاو معناها بتابلو نتاع رسومات، في برشا حاجات تونسية محليهم، برشا حاجات بالحق معناها اللي راهم من بعيد يقول منتوجات، لكن هما راهم قصة نتاع تضحيات ونتاع تعب ونتاع كل عائلة، راهم قصص معناها بتاع نجاح وتحديات. راهو وقت هما يلقاو العائلات هذوما معناها فضاء منظم هكا ومهيكل يبيعوا فيه السلع نتاعهم باش يتعرفوا اكثر ويبيعوا اكثر منتوجات، راهو هذه حاجه تزيد تقوي لهم وتنميهم اكثر وتخليهم اكثر فخورين برواحهم، وخاصه انه احنا معناها كجمعيه كيف عطينا فيهم الثقه معناها تبنيت ما بيناتنا علاقة ثقة، على خاطر العائلات هذوما من الأول هما يكونوا عائلات معناها تكون عندها الفكرة وإلا عندها الصنعة وما عندها الشهادة، لكن احنا مع بعضنا مع المرافقة نتاعنا مع الخدمة نتاعنا مع بعضنا مع العائلة هذيك نخليوها شريكة ونخليوها هي بيدها، ماذا بها انها تحقق الاستقلالية الاقتصادية نتاعها، ماذا بها انها تطور من روحها، تخرج من دائرة الفقر اللي هي فيها، تحاول هي معناها تكون قادرة انها تعاون عائلتها، معناها هي وحدها معني تكون هي عندها القدرة، خطر احنا نخدم برشا على تمكين بتاع العائلات هذوما، مش هي وحدها كل شيء ينبع منها، هي اللي تخدم، هي اللي تختار المنتوج، هي اللي معنيها تتفنن فيه، هي اللي معنيها تختار حتى السوم اللي باش تحطه، خطر احنا بعض مش ناخذوا قبل ما هما يعرضوا معنيها المنتوجات هذوما، احنا ناخذوهم من عندهم، ناخذوهم من عندهم وليكن بنفس السوم راهو اللي مش نعرضوهم به، مش معنيها احنا ناخذوا بعض لا احنا ناخذوهم من عندهم نفس السوم اللي هما قرروا هما شافوه مناسب معنيها للتعب نتاعهم لخدمتهم لمجهوداتهم، احنا معهم باش نحاولوا نسمنوا لهم خدمتهم، نحاولوا نعطيوها بعد اكثر معنيها على خاطر الحاجات هذوكم مصنوعين برشا برشا حب، برشا معنيها
3: كل قطعه وراها قصه، يعني كل منتوج وراها قصه، وهذه فرصه حتى للمواطنين، يعني الرائج انه الناس كيف تجيبش تعاون الكرة في الاسواس انها تعطي فقط يعني مبلغ مالي، فهذه فرصة انهم يشجعوا هذه العائلات اللي هي تتبع برنامج دعم الاسرة لوقاية الاطفال من الاهمال انه تشري منتوج، تشجع اول حاجة المنتوج التونسي وكذلك تساهم في انه العائلات هذه تبدا عندها كسب مورد رزق محترم.
4: اي بالطبع احنا قلنا كل قطعة عندها قصة، يعني حتى كي يمشي اي واحد من الحرف باش يشري مثلا اي حاجة موجودة في من المنتوجات نتاع SOS ستار راهو باش يلقى معاها هكية ورقة مكتوب فيها القصة نتاع العائلة هذيك كيفاش هي صحت ونافت باش هي توصل معناها تبدل حياتها كاملة، وراهو الاتويستر هذية قلنا هو فضاء يخلي انه المجتمع هو في حد ذاته يدعم معناها مباشرة معناها العائلات باش هما يحسنوا من حياتهم ويكون عندهم دخل.
3: كما قلنا هذية اسوس ستور موجودة بمكتب تنمية الموارد بسهلول شارع صادق مقدم، هو جميل زينب في مشاريع اسوس انه دائما دائما هنالك يعني تلوج وتبحث عن توفير حلول افضل لقرى لاطفال القريه، كما المنازل المندمجه اللي عندها بضعه اعوام انها تخدم عليها، كان نحكيوا عليها شويه ربما بسمع شويه ناس يعرفوا شنية قصة المنازل المندمجة هذه، وربما ثم شكون ما يعرفش، فكما قلت لك أسويس أكودة وغيرها دائما ما تسعى إنها تعطي حلول باهية باش تخلي الطفل يعيش في محيط باهي ومحيط متكافئ.
4: بالنسبة للإسويس احنا اخترنا انه ننهج نخرج صغيرات يعيشوا في المجتمع، يعيشوا كيفهم كيف اي عائلة تونسية، معناها تكون مش في السوار متاع معناها في القرية وكل شيء، ويقعدوا معناها فما ديما تقعد الناس تقول انهم هذوما صغار القرية وكل اللي حاولنا نخرجهم اكثر للمجتمع، حاولنا كل معناها نلقاو 4-5 صغيرات ومعهم امهم اللي هي بيهم لمدة 3 جمعات وجيت بدل عليهم الخالة، حابين الصغار يعيشوا كأنهم في حالة معناها عادية حاجة طبيعية كيفهم كيف اي عبيد معناها كيف اي عائلة تونسية، الصغير هكاكا ينجم انه يندمج معناها مباشرة في المجتمع، يولي يتعامل يوميا مع الجيران مع المدرسة مع الحومة، يكون معناها عنده الاحساس بالاندماج وبالانتماء، تكون عنده ثقته معناها عالية في روحه، كيف معناها من خلال معناها المنازل المندمجة هذي حاولنا انه نعاونوا الصغيرات باش هما بيدهم تكون عندهم المسؤولية والاستقلالية تدريجيا باش يعيشوا في عائلات واجواء عائلية قريبة من الحياة العادية ما همش معزولين عن المجتمع، وهذا اللي سهل عليهم فيما بعد انه يكونوا يبنيوا علاقات معناها عائلية معناها عادية، وانهم كيف يكبروا حتى يعيشوا كمعناها عائلة عادية.
3: شو تحب تضيف الختام زينب؟
4: بالنسبة لنا نحبوا الرسالة اللي نحبوا نوصلوها للناس انهم مرحبا بكم ساعة بحذينا في مكتب تنمية الموارد اللي هو بتلقاو فيه برشا برشا منتوجات وراها برشا حكايات عظيمة وتعب وإرادة متاع كل عائلة حبت معناها تستقلب روحها وحبت انها تخرج بتغيراتها الواقع أفضل، راهو بدعمكم لينا انتم تنجموا تساهموا في دعم متاع برشا عائلات وتكونوا لهم فرصة باش يكونوا مستقلين وينجموا وحدهم يعملوا على رواحهم ويتكفلوا بتغيراتهم، احنا هكيكا معناها معاكم انتم نجموا نحاول نعاون العائلات هذوكم، وعليش ليه معناها نشوفوا عائلات اخرى اللي تكون مستحقه نعم. بعد ما يخرجوا هذوكم يحقوا الاستقلاليه نتاعهم.
3: شكرا ليك زينب سميشي اخصائيه اجتماعيه بقريه تونس اكودا. شكرا عليك ليك لهذه المداخله.
4: شكرا ربي يحفظك.
2: مع الشكر الجزيل لك يسرى خلف الله عن المركب الشبابي بسوسة، لأنك قلت لنا هذه العيلة الإنسانية في هذه الأيام الطيبة. نذكر الناس اللي نجم تحب تعاون هذه المشاريع المميزة لقرى سواس، بإمكانكم التبرع أما بصفة ظرفية أو بصفة مستدامة على مدى الحياة كصدقة جارية، وبإمكانكم كذلك حتى أن تتبرعوا بزياراتكم وبإنسانية وبعطفكم على كل هذه الأطفال التي لابد أن تنمو في مجتمع سليم وسوي.

0: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
1: مساء الخير. كشفت أبحاث علمية حديثة أن تعريض جزء صغير من الجسم للهواء البارد مثل القدمين يساعد على تسريع الوصول إلى مراحل النوم العميق الذي يحتاجه الإنسان. وأفاد بحث نشر في مجلة طب الطيران والفضاء والبيئة الأمريكية بأن تبريد القدمين يعد وسيلة فعالة لخفض درجة حرارة الجسم الكلية، مما يسهل الشعور بالراحة حتى مع وجود بطانية ثقيلة تغطي باقي الجسم. وصرحت ناتالي داوتوفيتش أستاذة علم النفس الأمريكية في هذا الصدد قائلة: تقع أقدامنا في أقصى طرفي الجسم، ولها وصلات خاصة تسمى الوصلات الشريانية الوريدية التي تربط الشرايين والأوردة، وعندما يكون الجو حارا تتسع هذه الوصلات، مما يسمح بتدفق المزيد من الدم إلى الجلد. هذا الأمر يبرد الجسم، ويرتبط النوم ودرجة الحرارة ارتباطا وثيقا قبل النوم مباشرة، إذ تنخفض درجة حرارة الجسم بشكل طبيعي، ويصل هذا التبريد إلى أدنى مستوياته خلال مرحلة النوم العميق. لأجل ذلك ينصح خبراء النوم بأخذ حمام دافئ قبل النوم، فعند الخروج منه تنخفض درجة حرارة الجسم محاكيا التبريد الطبيعي الذي يحدث قبل النوم، مما يجعلك تشعر بالنعاس حسب موقع أميري سليب. وبالنسبة للبعض يضفي إخراج إحدى القدمين من تحت الغطاء شعورا هادئا بالسيطرة على بيئة نومهم. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التعرق الليلي، يمكن أن يساعد ترك إحدى القدمين مكشوفة على منع ارتفاع درجة حرارة الجسم والشعور بالرطوبة المزعجة. وبما أن القدمين تحتويان على العديد من الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد، فإنهما تساعدان على التخلص من الحرارة الزائدة بفعالية. وإلى ذلك يعاني البعض من مشكلة مزعجة تسمى متلازمة تململ الساقين، وهي شعور بعدم الراحة في الساقين خاصة في الليل. ويتفق الخبراء على أن الحفاظ على درجات حرارة منخفضة نسبيا يساعد الجسم على الوصول إلى نوم أعمق.
0: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.

0: السادسة مساء على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: معتقدم نشرة الأخبار وهذه العناوين. وزارة النقل تعلن عن برنامج استثنائي لتأمين التنقلات بمناسبة عيد الأضحى. في إطار يوم الأبواب المفتوحة لقسم طب نفس الأطفال والمراهقين بالمنستير، 17% من أبنائنا يعانون من صعوبات في التعلم و1% من طيف التوحد. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تنظم في سوسة يوما تضامنيا مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وتدعو إلى رفع التجميد المفروض عليها. رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان يحذر من وجود لحوم خرفان رومانية تروج في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية متأتية من التهريب من بلد مجاور. مساء الخير. من المقدمة إلى التفاصيل، وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 من شهر ماي إلى غرة جوان القادم في إطار تأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري. وأفادت الوزارة أنه تم الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب. أما على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية، ستتولى الشركة تدعيم تركيبة القطارات ب32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة. وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، فقد تم الترخيص لسيارات اللواج بصفة استثنائية بالقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال نفس الفترة الممتدة من الجمعة 22 ماي إلى غرة جوان يوم الاثنين. نظم قسم طب نفس الأطفال والمراهقين بالمنستير اليوم في إطار يوم الأبواب المفتوحة بالتعاون مع كلية الطب لقاء علميا للتبادل والتوعية حول الصحة النفسية للطفل والمراهق والأسرة. تظاهرة توجهت إلى الأولياء والطلبة والمربين وكل من يهتم بالرفاه النفسي للأطفال والمراهقين، وكبتها جهن الذيع.
2: 17% من الأطفال المباشرين بقسم طب نفس الأطفال بالمنستير يعانون من صعوبات التعلم، و1% من الأطفال بكل من ولايات المنستير وسوسة والمهدية والقيروان تم تشخيصهم كحالات طيف التوحد حسب ما أكدته لنا الدكتورة مها العجمية أخصائية في الطب النفسي للأطفال.
3: 17% من الصغار اللي يجيوا يباشروا تكون السبب الرئيسي اللي جاوا عليه هو صعوبات في الدراسة. فما زاد دراسة أجريت في المنطقة الوسط اللي هي مستير سوسة القروان المهدية، واللي لقينا اللي فما نسبة متاع 1% من الأطفال عندهم طيف توحد. 1% نجم ما تظهرش عدد ياسر كبير، لكن راهو 1% هذوما تفيقوا بهم على بكري ملول وتكون بريزون شارج على بكري، كل ما نسبة التحسن تكون خير.
2: لماذا أصبحت التربية أكثر صعوبة اليوم؟ سؤال طرحته الأستاذة رماح الحناشي أخصائية العلاج النفسي خلال مداخلتها اليوم، وحاولت الإجابة عليها.
4: تربية الأطفال ولات أصعب على خاطر الأولياء ما عندهمش الفرصة باش يعطيوا الوقت لصغيراتهم كما يجب، ما عادش عندهم الوقت هما باش يرتاحوا زيادة، ما عادش ثم وقت كافي الروابط الأسرية، الوقت خذيته مشاغل الحياة في جانب كبير ياسر، وقعد تركيز على التمدرس على القراية، وضيعنا جوانب أساسية لنمو طفل سليم هي العاطفة الأوقات الباهية اللي نعملوها مع بعضنا.
2: عدد من المشاركين أكدوا على أهمية هذا اللقاء من خلال إبراز دور الأم والأب على حد السواء في تربية الأطفال منذ اتخاذ القرار بإنجاب الطفل أساسا.
5: نقولوا أسرة يجم الأب والأم، اليوم نلقاو روحنا كان الأمهات. تربية صعيبة على خطر الأولياء زوج ساعة يخدموا، ما فماش يكون يشغل الطفل كيف يروح يلقى أمل بو ولا الأم.
6: لاحظت اللي فما برشا استفادات كذا، كان نراو مواضيع المطروحة بدينا بالطفل في وسط الأسرة. إذا كان احنا في يوم من الأيام قررنا باش ننجبوا طفل، يلزمنا تكون الأسرة هي الحاضن الأول والأخير لهذا الطفل، لخاطر الطفل ما هو جسد، الطفل هو جسد، هو روح، هو نفسية. دونك الجانب النفسي مهم جدا في خلق إنسان آخر متوازن لهذا المجتمع.
0: نظم فرع سوسة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يوما تضامنيا مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، دعت من خلاله إلى رفع التجميد المفروض على الرابطة. فتحي الحزم رئيسة فرع سوسة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تحدثت في ميكروفون فتحي سار.
7: رابطة تونسية اللي عمرها 50 سنة واللي هي أول رابطة في الوطن العربي، أول رابطة في إفريقيا تدافع على حقوق الإنسان. رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت ديما تقف مع الناس المنتهكة حقوقهم. اليوم تتضرب الرابطة، يعني مش كان الرابطة ضربت، ضربوا الناس هذوما الكل لأنهم تحرموا من حقهم في أنهم يلقاوا السند يقف معهم. هذه من ناحية. من ناحية أخرى مسألة حرية التعبير وحرية التنظم، المشكلة أنه كل يوم نسمع فما جمعية تعلق النشاط متاعها، رغم أنه الجمعيات في أغلب الأحيان، مش إذا كان ما قولش في كل الأحيان، الجمعيات تعارض دور الدولة في تربية المواطن وتكوينه على قيم المواطنة. أنت دولة ما تحبش تتفاعل مع المجتمع المدني وتحب تسكر كل تلجم كل فم ينجم يقول كلمة ضد السياسات العمومية اللي هي مايش في خدمة الصالح العام. نعتبر أنه ما فماش حتى مبرر لعدم رفع هذا القرار. هكم رفعتوا قرارات متاع منظمة الأطباء الشبان، هكم رفعتوا قرار التعليق متاع محامين بلا حدود، علاش ما يتمش رفع قرار التعليق فيما يتعلق بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان؟
0: أحضر رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان حسن الجربوعي اليوم من وجود لحوم خرفان رومانية تروج في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية متأتية من التهريب وفق قوله. وأضاف على هامش اجتماع لجنة الصحة للاستماع لاتحاد الفلاحة وممثلين عن كونكت بخصوص منظومة الألبان واللحوم وقطاع زيت الزيتون، أضاف أن ذلك يستدعي التدخل السريع ودق نقوص الخطر وفق تقديره.
8: اليوم كي نشوفوا الأضاحي، وحكينا عديد المرات في مجلس نواب الشعب كيما ما عندها 3 شهور كانت وزارة التجارة تحكي على 15,000 أضاحية مش تدخل البلد التونسية ومش يجيبوا اللحوم للشعب التونسي. لليوم ما صار حتى شيء، بقات وعود واهية، تطبيق على أرض الواقع مش موجود. وأمس نكتشف حقيقة شيء يوجع القلب، إذا كان أنا نلقى اليوم ثم الحم قاعد يدخل لتونس كونترا، مانيش نحكي على العنلوش اللي يدخل من الجزائر، اليوم الحم رومانيا موجود في تونس ويتباع بطريقة غير قانونية. مش معقول اليوم وينها مؤسسة الدولة، وينها وزارة التجارة، وينها رقابة؟ مش معناتها اليوم علوش رومانيا يدخل الجزائر ومن الجزائر يتعدى لتونس كونترا، قاعد يتباع للدوس الوكيل، شكون مسؤول على صحة الشعب التونسي؟ اليوم راه القانون، إذا كان نحكيه بالقانون القانون موجود. اليوم كي نحكي على ترقيم القطيع ونحكي على إعادة الهيكلة، اليوم القوانين موجودة لكن ما فماش إرادة لتطبيق على أرض الواقع. اليوم القرارات والقوانين ما تطبقش. اليوم في تونس ما فماش رؤية، ما فماش استراتيجية مبنية على مرحلية، والمسؤولية هذه يتحملها رأسا الوظيفة التنفيذية. لأن احنا في مجلس النواب كنا نطمحوا اللي كونها الحكومة باش تجيب لنا تشاريع، باش تجيب لنا مجلة المياه، مجلة الاستثمار.
0: أكدت وزارة الصحة اليوم عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بعدد من الدول الأفريقية، مشيرة إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين. وأكد المختص في علم الفيروسات الدكتور محجوب بالعوني أن كل الوافدين من بؤري فيروس إيبولا هم تحت المتابعة والمراقبة الصحية.
9: هو من نوع الأكثر خطورة، ما عندوش تلقيح، ما عندوش فماش دواء خاص به، بالمقارنة مع 3 فيروسات الأخرين اللي هما يقوموا بنفس الأعراض، فيروس إيبولا، فيروس سودا. هذوما 3 فيروسات اللي تحت المراقبة وتحت المتابعة، وخاصة في الفترة هذه اللي تسمى معناتها عدد مرتفع في الكونغو الديمقراطية، وكذلك وقع إعلان على حالات في أوغندا. بالنسبة تونس ما عدناش احنا حتى حالة ديكلاري انتا ايبولا منذ سنوات، ولكن الحيطة موجودة والمتابعة لكل الوافدين ولا لكل اللي راجعين من البؤر هذه تحت الرقابة وتحت المتابعة الصحية.
0: حقق الترجي الرياضي فوزا مستحقا على مضيفه بعث بوحجل بثلاثية نظيفة ليلتقي لحساب الدور النصف النهائي المقرر في 24 من شهر مايو الجاري. الفائز في لقاء تقدم ساقيت الدير وشبيبة العمران الذي انتهى في حصصه الإضافية بهدف لمثله بعد أن كان انتهى في وقته القانوني بنفس النتيجة، وسيلاقي في نصف النهائي الثاني نادي صفاقس الترجي الرياضي الجرجيسي على أرضية ملعب الطيب المهيري وفق القرعة الموجهة. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز في إطار يوم الأبواب المفتوحة لقسم طب نفس الأطفال والمراهقين بالمنستير. 17% من أبنائنا يعانون من صعوبات في التعلم و1% من طيف التوحد. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي، متواصل في ساعته الثانية مع شمس الدين هلال.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. الأضحية في الإسلام، تعريفها وقصتها في القرآن الكريم، ما هو حكم الأضحية وما هي شروطها، ما هي الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم يوم العيد؟ زاد الطريق الجمعة من 10 إلى منتصف النهار.
11: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
12: عند الإشارة تكون الساعة.
11: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجموسي، تقديم شمس الدين هلال.

0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. أثارت استقالة رئيسة البرلمان النرويجي السابقة إيفا كريستين هانسن موجة واسعة من التعليقات الساخرة والمندهشة بعد أن قررت مغادرة منصبها والاعتذار للشعب، لا بسبب فضيحة فساد بملايين الدولارات ولا إثر تهرب ضريبي، بل لأنها استفادت من شقة حكومية صغيرة لم يكن من حقها

0: السياسية تقوم على المحاسبة الصارمة واحترام المال العام، حتى في بلد يملك واحدا من أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 1.3 تريليون دولار. ولأن النرويجيين شعب غريب الأطوار في نظرنا، لم يقل أحد هناك اترك المرأة تعمل، أو هناك مؤامرة تستهدف الاستقرار الديمقراطي، أو البلاد ليست في حاجة إلى هذه المعارك الجانبية. بالعكس، لم تنجو المسؤولة من المحاسبة. القصة في ظاهرها قد تبدو بسيطة، لكن جوهر المسألة في الدول الأسكندنافية لا يتعلق بحجم الخسارة المالية، بل بمبدأ الثقة بين المسؤول والدولة. فهناك ينظر إلى أي امتياز عمومي باعتباره حقا مضبوطا بالقانون، لا مساحة رمادية للتأويل أو التحايل أو التسهيلات. في المقابل، تكشف مثل هذه الحوادث حجم الفارق في الثقافة السياسية والإدارية بين كثير من الدول الغربية وعدد من بلداننا العربية. ففي حين يجبر مسؤول في النرويج على الاستقالة بسبب مخالفة إدارية بسيطة، نجد في عالمنا العربي أن قضايا أكثر خطورة تتعلق أحياناً بسوء التصرف في المال العام، أو تضارب المصالح، أو استغلال النفوذ، تمر دون محاسبة جدية، بل قد تقابل بالتبرير أو الصمت. الفرق لا يكمن فقط في القوانين، فالكثير من الدول تمتلك نصوصاً قانونية صارمة، بل في طبيعة العقلية السائدة. فالمسؤول الغربي يدرك أن المنصب تكليف مؤقت، وأن صورته الأخلاقية جزء أساسي من شرعيته السياسية، لذلك قد يستقيل بسبب فاتورة سفر أو هدية أو تصريح مضلل. أما في واقعنا، فغالبا ما ينظر إلى المنصب باعتباره امتيازا دائما يفتح أبواب النفوذ والمكاسب، فيما تصبح المساءلة استثناء لا قاعدة. كما أن المسؤول في تلك الدول يعتبر المال العام ماله الشخصي، لذلك يتابع تفاصيل الإنفاق العمومي بحساسية كبيرة، بينما ترسخت في مجتمعاتنا عبر عقود حالة من التطبيع مع الهدر والامتيازات، حتى أصبح كثيرون يرون التجاوزات الصغيرة أموراً عادية لا تستحق النقاش. لا يمكن اختزال الحادثة النرويجية في شقة صغيرة أو مخالفة إدارية محدودة، بل هي تكشف الفارق العميق بين ثقافتين في إدارة الشأن العام. ثقافة ترى أن المسؤولية السياسية ترتبط بالأخلاق والشفافية واحترام القانون حتى في أبسط التفاصيل، وثقافة أخرى اعتادت التعايش مع التجاوزات إلى درجة فقدان الحساسية تجاهها. ففي الدول التي ترسخت فيها قيم المحاسبة، يدرك المسؤول أن ثقة المواطنين أهم من المنصب نفسه، وأن أي استغلال الامتيازات العمومية قد يكلفه مستقبله السياسي. أما في كثير من بلداننا، فما يزال البعض يتعامل مع الدولة وكأنها مساحة مفتوحة للنفوذ والمكاسب، أو وكأنها ضيعة خاصة. وربما لهذا السبب تحديداً تبدو استقالة مسؤول بسبب خطأ إداري بسيط عندهم أمراً عادياً، بينما تبدو عندنا أقرب إلى مشهد من الخيال العلمي.
1: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
0: تحية طيبة.

مطلوب منك السكوت، تكون إنسان بديل، مطلوب تسكت تموت أو تعيش أسير، عايش في أكبر سجن بس من جوايا حر. حاضر هتعجب، تكفى عني كل الشر.

0: واضح مستورين من جوانا لو جسمنا اتكشف فاللي ينطق بالحقيقة بالخيانة اتوصف انهزامي وانهزم لكن انتصاري واتسرق الحقيقة فبركوها بحزن على كتاب اتحرق أنا اللي ماتوا من سنة واللي قاتل ما اتشنق أنا السطور على الورق أنا اللي من جوه اتحرق أنا اللي شعري شاب بموت وهو طالب مدرسة أنا اللي ثابت مهما قالوا مهما زودوا الأسف
1: كلامك ما بيتفهم
0: مطلوب منك السكوت تكون إنسان بديل
1: إحساسك ما بيتوصل
0: مطلوب تسكت تموت أو تعيش أسير
1: كلامك ما بيتفهم
0: مطلوب منك السكوت تكون إنسان بديل
1: إحساسك ما بيتوصل
0: مطلوب تسكت تموت

0: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: راديو المستير معكم.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكونوا. أسماء ومسميات، أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
1: مرحبا بكم. نسلط الضوء اليوم على الفن السابع أو ما يعرف بالسينما، ذلك الفن الذي جمع بين الصورة والحركة والصوت ليصبح وسيلة قوية للتعبير الإنساني. نشأت السينما في أواخر القرن التاسع عشر عندما اكتشف في فرنسا عام 1899 جهاز لعرض الصور المتحركة أمام جمهور واسع، وسريعا ما تحولت السينما من تجربة تقنية إلى فن شامل يجمع بين الأدب والموسيقى والفنون البصرية لتصبح أداة لسرد قصص متكاملة. يطلق على السينما اسم الفن السابع لأنها جاءت بعد الستة فنون تقليدية، العمارة والنحت والرسم والموسيقى والشعر والرقص، لتكون السابعة في سلسلة الفنون الإنسانية. خلال القرن العشرين برزت مدارس سينمائية مختلفة مثل السينما الصامتة والسينما التعبيرية الألمانية والسينما الواقعية الإيطالية بعد الحرب العالمية الثانية، وصولا إلى الحركات الحديثة مثل السينما الفرنسية الجديدة في ستينات القرن العشرين التي حررت اللغة السينمائية وأدخلت تقنيات جديدة في التصوير والسرد. ولا يقتصر تأثير السينما على الفن والتسلية فقط، بل أصبح لها دور ثقافي واجتماعي كبير، فهي مرآة المجتمع، تعكس القيم والتغيرات السياسية، وتساعد على نشر الثقافة بين الشعوب من هوليود إلى آسيا وأوروبا. واليوم أصبح الفن السابع مجالا أكاديميا يدرس في جامعات العالم ضمن دراسات الفنون المرئية والسمعية، حيث يجمع بين التحليل النقدي والإبداع الفني ليبقى وسيلة لفهم العالم والإنسان.
0: أسماء ومسميات، أسماء ومسميات مع غادة العياشي.

0: 49 دقيقة بعد الساعة السادسة بالتوقيت المحلي في فقرتنا الموالية يسعى الزميل محمد وليد الجاموسي جاهدا إلى أن يعرف بالطاقات التونسية المبدعة أين كانت في العالم ومهما كانت الصعوبات.
1: تحت المجهر
2: تحت المجهر
1: تحت المجهر, تحت المجهر.
0: وفي حلقة هذا المساء وفي فقرة هذا المساء من تحت المجهر سنحاول رجلا مبتكرا ومنتميا لوطنه ومنتوج وطنه, قصدت بذلك السيد رؤوف شوكات. وسيد رؤوف شوكات هو مهندس ورائد أعمال تونسي ويشغل الآن منصب رئيس المجموعة العالمية لمسابقات زيت الزيتون, ويعد من أبرز الشخصيات اللي تساهم في الترويج لجودة زيت الزيتون التونسي والعالمي في الأسواق. مرحبا بك أستاذ رؤوف شوكات.
3: مرحبا, أهلا وسهلا, شكرا لك على الاستضافة وشكرا أيضا.
0: نحن نعتذر على هذا التأخير فعلا الخارج على نطاقنا البشري كعاملين في هذه المؤسسة. خلينا نتحدث على الانطلاقات وإطلاقكم لمنصة الأعمال الدولية المتخصصة لعالم زيت الزيتون البكر والممتاز, زيتنا اللي يستحق منا الكثير من الأفكار والمبادرات. كيف جاءت هذه المبادرة وماذا حققتم على الأرض؟
3: والله المبادرة هذه بدأت عندها فترة, بدأت مع إطلاقنا لمجموعة جي أورك Global International Olive Oil Competition اللي هي مؤسسة سويدية تعنى بتنظيم مسابقات على المستوى القاري والبين قاري, مجموعة 4 مسابقات دولية. هي المسابقة الأفرو آسيوية الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز, كان مقرها تعقد بأبو ظبي لكن نظرا للظروف اللي موجودة في المنطقة أقيمت في تونس منذ حوالي شهر ونصف. أيضا ننظم مسابقة أوروبية, المسابقة الأوروبية الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز European International Olive Oil Competition مقرها جنيف. أيضا أقمناها منذ الآن حوالي 3 أسابيع. الآن إحنا أقمنا المسابقة الإسكندنافية الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز. نحن الأسبوع هذا إن شاء الله نكمل نخرج النتائج الكل, وإن شاء الله يتكلم عليها الإعلام التونسي كما يتكلم في كل مرة, على خاطر المرة هذه أيضا زيت الزيتون التونسي في أكبر عدد من الجمهوريات. وأخيرا وليس آخرا نظم أيضا المسابقة الأمريكية
0: نعم. حدثنا على نقطة لم أعد لها أسئلة لكن كانت ملفتة في حديثك, يعني كان المفروض أن يكون المقر هو أبو ظبي, ونظرا للوضع في الإقليم والمنطقة تمكنت من إقناع الجميع بالانتقال إلى تونس العاصمة أو تونس كدولة, هذا هو المهم. كان ذلك سهلا؟
3: والله احنا تقريبا في اخر لحظه كان مقرر في اخر لحظه, تقريبا عملنا معنا اجتماعات كبيره وحاولنا خلال 3 اسابيع اني ننقلوا التظاهرة. معنا كانت حجم اكيد ربما شفتوه, تكلمت عليه جل الاذاعات في تونس, كان بحضور 14 صحفي تقريبا, كان ايضا بحضور سعادة سفيرة الامارات الدكتور ايمان السلامي نوجه لها تحية. ايضا سعادة سفير الاردن تحية لي, وتحية ايضا سعادة سفير جمهورية تركيا ايضا كان حاضر. وكانت الغرفة التجارية التونسية السويسرية حاضرة, والغرفة التونسية التجارية التونسية السويدية ايضا كانت حاضرة, واكيد كان ثم زاد رجال اعمال توانسة اللي هم اصحاب الشركات اللي تنتج زيت الزيتون المعلب. نوجه لهم تحية فردا فردا. وبعض كان عندنا بعض من الضيوف ايضا من من من ليبيا ومن السعودية ومن المغرب ومن ايطاليا ايضا, نوجه لهم التحية. بطبيعة الحال كانوا الخبراء اللي معانا ايضا, كان عندنا خبراء من اسبانيا ومن ايطاليا ومن اليونان ومن المملكة الهاشمية الأردنية ومن المغرب.
0: أنت بالإضافة إلى أنك تونسي أصيل وصميم تحمل الجنسية السويدية, هذا البلد اللي تميز بالمسابقات وبلجان التحكيم الدقيقة, كان بإمكانك أن تفكر في مسابقات مختلفة معايير مختلفة؟ توجهك للزيت والزيتون ما هي أصوله؟
3: والله أصوله ربما المنطقة اللي أحضر منها أنا في ولاية فاقط معتمد بير علي بن خليفة. دونك احنا تربينا مع جار الزيتون, أيضا التكوين الأكاديمي، أنا مهندس في صناعة غذائية مدرسة الوطنية المهندسين بتونس، ثم عملت ماجستير في البوليتكنيك في الكيميكال انجينيرينج، وبعدين وصلت المشوار الدراسي أيضا في السويد من خلال دراستي للماركتينج اللي هو التسويق للاقتصاد الكلي الماكرو إيكونومي، ولإدارة المشاريع ميثودولوجي دي بروجي.
0: نعم، أمام هذا النجاح اللي حققتموه في هذه المسابقة اللي أصبحت لها اسم كبير ورنان، هل يمكن التوجه إلى منتوجات أخرى تونسية أصيلة، طماطم وغيرها وغيرها بما أنه هذا اختصاصك؟
3: والله الفكرة أنه نحب توا العالم كل متوجه للميكرو سبيشاليتي، معناها الإنسان يعني يتميز في حاجة بشكل خاص.
0: نعم.
3: فبعد المسابقات عملنا 4 مسابقات اللي حكيت لك عليهم، الحمد لله أيضا عندنا موافقة مبدئية لإقامة كأس العالم زيت الزيتون بكل ممتاز، غير نتمنى باش يكون أكبر حدث في العالم زيت الزيتون، نتوقع باش تحضر فيه 1000 شركة على تونس تتميز فيه كيف العادة.
0: اخترتوا الدولة المكان؟
3: والله احنا لازم تكون الدولة هي اللي تدعم المشروع هذا. احنا لقينا دولة تدعم المشروع هذا، بنوا الفكرة في مرحلة الأولى اللي هي المملكة العربية السعودية.
0: نعم.
3: عن طريق إمارة منطقة الجوف، منطقة الجوف هذه منطقة منتجة زيت الزيتون في شمال السعودية.
0: وفي استثمارات كبرى اليوم في لحية.
3: نعم وأيضا مكتب الرؤية 2030، فاحنا عندنا موافقة من سمو أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف آل سعود.
0: نعم.
3: وتحية ليهم وتحية للناس اللي أيضا اللي يحبوا يجيبوا حدث عالمي ويحبوا أيضا يبرزوا، لأن باش تكون أكثر من مسابقة، باش تكون مهرجان دولي لزيت الزيتون، يحبوا يبرزوا الثقافة متاع المملكة العربية السعودية، أيضا التطور متاع القطاع في المملكة،
0: تطور كبير استعمالهم لتقنيات حتى جمع الزيتون عبر آليات ضخمة ومكلفة، لكن فيها تكنولوجيا فيها فكر، وقد تغير السعودية من خريطة هذا المنتوج. انت حدثنا على الدقة سيد رؤوف شوكات في المحترفة في عالم الزيت، لكن حقيقة الزيت هو كما تحدثت انت حتى عن طفولتك وتعلقك، هو الشجرة، هو الشتلة. لماذا لا نرى مسابقات للشتلات بكل؟ بحثت طويلا قبل لقاء بك.
3: والله الشتلات هي أذواق في نهاية المطاف، لأنه زيت الزيتون هو عصير ثمرة، والعصير هذا يختلف باختلاف أصل الثمرة، يعني من أنا وصنف تكون الثمرة هذه. دونك زيت الشمالي يختلف على زيت الشتوي، والشتوي يختلف على السيالي، والسيالي يختلف على الشمشالي. في كل شتلة عندها مذاق خاص بها.
0: لكن هناك حرب كبيرة على ما يتسمى بالسلعة ولا بالكوب في العالم بكله، منعوا دول تغتصب أراضي لتحصل على هذه الشجرة الألفية، مش هكا أستاذ رؤوف؟
3: سمعني سؤال، ممكن
0: يعني فما نوع متاع شتلات اللي نسميهم احنا الكوب وإلا نسميوها سلعة، يعني الشجرة الرومانية التاريخية القديمة أليست مهددة؟
3: فما يكون فما احتباس حراري وفما تغير مناخي يصيب بعض المناطق. احنا شفنا في ساقط مثلا وفي الجنوب مدة 3 سنوات، يعني في سنوات الجفاف في تونس شفنا انه الهنشير متاع الشعال كان مهدد بانه الزيتون متاعه يموت. احنا شفنا برشة زيتون مات،
0: صحيح يتحرق اصلا
3: وصل الريفرتيبل، معناه ما عادش عاود طلع، فهمت؟ فالتهديد هذا متاع المناخ موجود، لكن إذا كان ثم نظرة تقنية للموضوع فما سياسة الدولة في الرأي وفي الرأي التكميلي وفي
0: تنمية
3: خطر أصبحت ثروة المياه،
0: نعم، ونوعيتها ونسبة الملوحة إلى آخر ذلك. اسمح لي في خاتمة الوقت ويهدهمني أختم معك بسؤال شخصي للغاية، وأنت صاحب هذه المؤسسة وهذه المسابقة، منين تشري عولتك؟
3: عولتي تجيني من العالم الكل، تجيني كهدايا من البرازيل وتونس وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وتركيا.
0: فأنت مرتح العائلة من مشكلة الوسق للزيت ليك. في السويد.
3: عندي كونيكسيون من العالم الكل.
0: صحة وبشفاء وإن شاء الله في دواء يسير أو في شوكات. نذكر سيادتك مهندس ورائد أعمال تونسي وتشغل منصب رئيس المجموعة العالمية لمسابقة الزيت الزيتون جيوك، وإن شاء الله بالتوفيق في كل ما توجهت له، وإن شاء الله ديما تونسي أول من يشبع بزيت الزيتون اللي يعرف قيمته ثم العالم يعرف قيمة هذا الزيت ويدفع فيه مبلغا مناسبا. علي جلاصي الآن وموجز الأخبار.
1: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش. بالتوقيت المحلي،
2: عند الإشارة تكون الساعة.
1: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم شمس الدين هلال. بالتوقيت
4: المحلي، 7 مساء على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. مساء الخير. أكملت شبيبة العمران عقد الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم إثر فوزها اليوم على تقدم سقيط الدائرة الصاعدة إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى بضربات الجزاء الترجيحية 4-3، وذلك بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي على نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله. وسيستضيف شبيبة العمران في الدور نصف النهائي المقرر الأحد القادم الترجي الرياضي الذي فاز في وقت سابق على بعث بوحجلة بثلاثية نظيفة، فيما يلاقي في النصف النهائي الثاني نادي صفاقسي الترجي الجرجيسي على أرضية الطيب المهيري وفق القرعة الموجهة. أكدت وزارة الدفاع الوطني على أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام من لقوانين الدولة والتراتيب العسكرية. وأوضحت الوزارة في بلاغ نصدرته اليوم أن ذلك جاء على خلفية تواتر محاولة الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بالهوارية محمد بالحاج أن قطاع طماطم بالوطن القبلي يواجه عديد الصعوبات وتراجعا في الصابة بما يقارب 30% مقارنة بالموسم الفارط. إشكالية دفعت بالفلاح لزراعة الطماطم في 3 مناسبات متتالية وتكبد مصاريف باهظة وفق قوله. وأشار بالحاج في تصريح للأخبار إلى أن السعر المرجعي المقدر ب 270 مليما للكيلوغرام الواحد لا يغطي مصاريف الفلاح، خاصة وأن تكلفة الهكتار ارتفعت إلى 21,000 دينار مقابل مردودية تقدر ب 70 طنا من الطماطم في الهكتار الواحد، مقترحا تحديد هامش ربح للفلاح مجزٍ وحل مشكل غلاء الأسمدة. أفادت وزارة النقل في بلاغنا اليوم بأنه تم الترخيص للشركة العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضي الطلب. وعلى مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ستتولى الشركة تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة. وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، تم الترخيص لسيارات الأجرة الواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم غد الجمعة إلى غاية يوم الاثنين غرة جوان. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا. بعد قليل يأتيكم حاكم اسطنبولي بجديد أخبار رياضة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: إذاعة المنستير
4: 97.3.

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: حديثنا
2: سبور. حديثنا سبور.
3: مرحبا بالجميع. حديثنا سبور كما تعودتوا في يوم الخميس الحديث على الرياضة الفردية. إن شاء الله بعد شوي يكون معنا سفيان خليل للحديث على البطولة الإفريقية للمبارزة والمدير الفني للمبارزة سفيان خليل. أيضا ملتقى حامل الإعاقة باش يصير في سويسرا باش يكون معنا المستشار الفني سي عبد الباسط بصح إن شاء الله بعد شوية. لكن البداية بكرة قدم والبداية بالدور الربع النهائي لكأس تونس في دفعة ثانية من المباريات. اليوم تعرفنا على بقية الفرق اللي ترشحت للدور النصف النهائي. مباراة أولى جمعت بين بعث بوحجلة وفريق الترجي التونسي، والفوز للترشح كان لفريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل صفر. أهداف محمد بن علي في الدقيقة 38، هيثم ضو في الدقيقة 86، ومن الله تواتي في الدقيقة 93 أهداف الترشح لفريق الترجي التونسي، مع إقصاء لعب حازم الميداني لعب فريق بعث بوحجلة في الدقيقة 69. المدرب الفريق الرياضي بعث بوحجلة أسعد الشريتي، كيف شاف المباراة؟ أكيد الإقصاء أثر على فريق بعث بوحجلة.
4: صحيح، ما عندناش مناش ناخذوا، احنا عملنا مقابله ممتازه الشوط الاول، كنا عارفين الاسبيرانس باش تعبت بكل الثقل نتاعها، كنا واقفين مليح، بقى الاخطاء قبلنا بونتو هدف فيه وعليه، فما فار فما فوت معناها على العناني معناها في 16 متر، الله غالب راح حكم الفار اللي هو معناها ما فيها الشارج، دخلنا الزيمي تون خذينا اللعبه في يدينا، عملنا معناها شانجمون في الوقفه معناها تغييرات في الوقفه نتاعنا، خذينا اللعبه في يدينا وقت اللي احنا ولينا معناها لي بوين فور نتاعنا واضحه وكنا نسجلوا ونعدلوا، جات ورقه حمراء مجانيه، بالله غالب الحكم راكيك، برافو للوليد نتاعي اللي عملوا مقابله ممتازه، ومبروك مره اخرى لاسبيرانس جمعيه كبيره، وان شاء الله معناها تهز البطوله هذه تسحق باش تهز.
3: من بين الحضور أيضا شكري الوعر اللي سجل حضوره في مباراة اليوم. شكري الوعر اللي أصبح المدير الرياضي لفريق الترجي التونسي. نسمع شكري الوعر إشقال على المهام الجديدة في فريق الترجي التونسي، وأكيد غياب خاصة حمدي المدى في المدة الأخيرة. شكري الوعر يوضح.
5: بارك الله في كل من عنده ثقة في شكري، كنت جور ديما متمتع بثقة الجماهير وثقة فريقي ككل. إن شاء الله شكري ديما كاريري كامل ديما حاضر للإسبيرانس وديما مضحي على خاطر الإسبيرانس. مش مشكل اليوم سيد حمدي المدى بتطلب مني باش نكون معاه، جماهير الترجي الرياضي التونسي كل ناديت بشكري، لبيت الواجب ومش يعني دارنا مستحقت لي جيت. شوف اليوم عندنا مقابلات كاس نتعاملوا معها اليوم، اليوم مانيش باش نحكيوا في الحديث الكبير، لكن فما دي ميساج صغار ميسالش، فما برامج جديده، فما نوعيه جديده من التعامل، الباب مفتوح كل ترجيين، واللي باش يتقمص الكنه ولا الترجي باش نضخوا دماء جديده باش نضخوا برنامج جديد، وان شاء الله يدينا مفتوحة للترجيين الكل، وعودة إن شاء الله الترجيين في المقابلات الجاية إن شاء الله ناس كل يد واحدة، جمهور إدارة وعلى رأسهم سوتيان الكبير السيد حمدي المدب. في حالة اليوم منرفز شوية وكل شيء، لكن حمدي المدب رباح كيفي أنا كيما أي سبورتيف، إن شاء الله بالجمهور متاعنا وإن شاء الله مسؤولينا وإن شاء الله بتضافر كل الجهود تكون الناس كل جاهزة يا ربي، والعام الجاي حديث آخر.
3: قلت الترجي ترشح على حساب فريق بعث بوحجلة في ملعب بوحجلة بثلاث هدف مقابل صفر. في المقابل تعرفنا أيضا على الفريق الثاني في دفعة ثانية من المباريات، فريق شبيبة العمران اللي أزاح اليوم تقدم سقيدير بعد ما انتهت المباراة بالتعادل 1-1 في الوقت القانوني والوقت الإضافي. ثامر مرواني كان مفتاح نتيجة شبيبة العمران في دقيقة 18، ثم لسعد بوراوي عدل النتيجة لتقدم سقيدير في دقيقة 37 شوط أول ينتهي بالتعادل 1-1. 90 دقيقة 1-1، ثم الحصص الإضافية 1-1، يتم اللجوء لضربة الجزاء، وترشح كان لشبيبة العمران 4-3. شاب الزغلامي كان سجل لشبيبة العمران، أدم بن فرجية كان أخفق لفريق تقدم سقيدير، ثم أنور جويني كان أخفق لشبيبة العمران، مصعب العجيلي كان أخفق لتقدم سقيدير، ثم هارون الكوكي سجل ضربة جزاء الثانية لشبيبة العمران، حازم حمزة الربعي سجل أول ضربة جزاء لتقدم سقيدير، ثم عمر الزواغي سجل ضربة الجزاء الرابعة لشبيبة العمران، الفادي دقش كان سجل ضربة جزاء الرابعة لتقدم سقيدير، ثم عدي بالحاج كان سجل ضربة جزاء الخامسة، قبلها كان هارون بن عامر سجل ضربة جزاء الخامسة، تنتهي في الأخير بترشح شبيبة العمران 4-3. وهكذا شبيبة العمران أكمل عقد الفرق المتأهل للدور نصف نهائي لكأس تونس بعد فوزه كما قلت اليوم على مضيفه تقدم سقيدير، صعد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بضربة جزاء 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي والوقت الإضافي بالتعادل 1-1. يستضيف شبيبة العمران في الدور النصف النهائي المقرر المباراة هذه بتكون يوم 24 مايو فريق الترجي التونسي اللي فاز في وقت سابق كما قلت على بعث أبو حجلة، وتعرفنا على الدور النصف النهائي الأول أمس، النادي الصفاقسي ترجي الرجيسة، النادي الصفاقسي لازاح الملعب الجابسي 2-1. في المقابل فريق الترجي الرجيسة كان نازح نادي البنزرتي 2-0، والأربع فرق اللي موجودين في الدور النصف النهائي لكأس تونس الترجي شبيبة العمران وأيضا النادي الصفاقسي ترجي الرجيسة، بنذكره يوم الأحد 31 مايو الجاري باش يكون الموعد مع الدور النهائي لكأس تونس، من خلالها باش نتعرفوا على صاحب الأميرة في هذا الموسم. في كرة اليد أكيد نتحدث أيضا على كرة اليد والقائمات بالنسبة اللي باش تترشح للانتخابات الجامعة التونسية. عفيف الكيلاني رجل أعمال ورئيس الجامعة من 91 حتى 95 قائمة انتخابية تحمل اسم قائمة الصدق والأخلاص لخوض غمار انتخابات المكتب الجامعي المقرر كما قلت يوم 6 جوان باش يقدم الكيلاني قائمته رسميا غدوة الجمعة. تضم القائمة عفيف الكيلاني رئيس القائمة، فوزي صبابتي نائب رئيس، محمود بالحاج فتحي شريف، رؤوف بن سمير، محمد علي بوعزيز، لسعد الوحيشي، سامي سخاب، توفيق بن حسين، مفيد الجيزاني، سامي الشنوفي، شكري بالحاج، نبيها البجاوي، نور الدين بن رزوقة، منذر رجلوز، وعلي درمول. مبدئيا كما قلت فما قائمة أيضا قائمة كريم الهلالي وقائمة كمال السنوسي باش ترشحوا، قائمة كمال كريم الهلالي فيها رئيس القائمة كريم الهلالي، ليلى الزراع، حلم الدريدي، زياد النطاط، هيثم السويسي، عدنان العويان، سامي حمرون، هالة الشمساوي، أيمن الجابسي، حازم المنصوري، ماهر العثمان، هناء الجناوي، لطفي المكني، محمد علي زياني، أحمد المبروك، ومروان علولو. من جهة أخرى رئيس السابق للملعب التونسي ورجل أعمال كمال السنوسي كمل تحضيراته لتقديم قائمة انتخابية تضم ثلة من الأسماء المعروفة لخوض غمار انتخابات جامعة كرة اليد، منافسة بتكون يوم 6 جوان كما قلت، تضم القائمة كمال السنوسي اللي يحمل اسم قائمة إعادة بناء كل أيضا عبد القادر بودريجا، عادل عثمان، علي العيادي، حمادي والناس، محمد عميرة، شكري الرويس، محسن الماطري، نعيم إبراهيم، فهيمة بن شريفة، الهام الغريسي، نجيب التهامي، نجيب الشريف، رياض حامد، ودكتور رضا المكني كما قلت. والقائمة السنوسي بيتم إيداعها أيضا يوم الجمعة آخر أجل لإيداع الترشحات. نذكر إمكانية بشكون ثلاثة قائمات مبدئيا وغدوة آخر أجل لتقديم الترشحات، والمقرر انتخابات المكتب الجامعي لكرة اليد المقامة المقرر بشكون يوم 6 أجوان القادم. مبدئيا باش نحكيو على باش نبداو برياضة المبارزة، وأكيد بعد هذه الومضة.
6: الرياضات الفردية،
7: ألعاب القوى،
6: الجيدو،
7: الملاكمة،
6: السباحة،
7: الكاراتيه،
6: المصارعة،
7: رفع الأثقال،
6: الجمباز،
7: المبارزة،
6: الكرة الحديدية،
7: التنس،
6: كرة الطاولة،
7: رياضة المعوقين،
6: الشطرنج،
7: الغوص،
6: التجديد،
7: الفروسية،
6: الرقص،
7: الجولف،
6: الأشرعة،
7: التايكواندو،
6: الدراجات،
7: البريتش،
6: الكانوي كاياك،
7: كمال الأجسام.
3: باش نحكيو على رياضة المبارزة والمنتخب الوطني التونسي يستعد للمشاركة في البطولة الإفريقية للمبارزة بمشاركة 4 رياضيين. سعيد جدا مشكون معايا سي سفيان خليل المدير الفني. مرحبا بك سي سفيان.
8: مرحبا بك سي حكيم ومرحبا بكافة المستمعين.
3: شكرا لك سي سفيان على قبولك الدعوة وناخذ فكرة على المشاركة التونسية في البطولة الإفريقية للمبارزة.
8: شكرا ساعة حاجة تفرحنا برشا وإن شاء الله ديما تتبعونا وتتبعوا الإنجازات المبارزة التونسية. هذا معناتها مشكورين على المجهود اللي قاعدين تعملوا فيه معنا باش تعرفوا أكثر برياضة المبارزة وتبعوا نشاطات المنتخب متاعنا والأبطال متاعنا. كما تعرفوا إن شاء الله البطولة الأفريقية باش المنتخب التونسي باش يكون ممثل بأربع لاعبين اللي هما فارس الفرجاني، ياسمين سوسي، نور الإسلام شارك وياسمين دخوس في زوز اختصاصات اللي هما اختصاص الفلوري واختصاص الصابر.
3: كيفاش كانت الاستعدادات للمشاركين سيسفين؟
8: التحضيرات نتاعهم موقفناش على عام كامل. اللاعبين نتاعنا يعني حاضرين باذن الله، فارس في كل المسابقات نتاعه اللي تعدات واللي كانت اخرها في سيول وتحصل على الميداليه البرونزيه في الجائزه الكبرى. كيف ياسمين سوسي نور الاسلام شارك زاد مشاركاتهم خلال كأس العالم اللي صارت في تونس، البطولة الأفريقية للوسطيات والبطولة العالم للوسطيات، وهم كاملين التمارين بتاعهم على نسق عالي إن شاء الله باش يكونوا حاضرين. اللعبة ياسمين دخفوس كيف عندها توا شهرين تتمرن في إيطاليا في الأكاديمية باوير وعملت كيف مشاركات في كأس العالم وفي الجائزة الكبرى في سيول مشاركات طيبة. إن شاء الله يكون فيرمي ونكلهم المشاركة هذه في البطولة الإفريقية ونعملوا ميداليات ونعملوا إنجاز طيب إن شاء الله.
3: تعرف سي سفيان أن رياضة المبارزة من الرياضات الصعبة، وأكيد المكتب الجامعي والإدارة الفنية قاعد تشتغل من أجل إنجاح رياضة المبارزة.
8: في الحقيقة كما تعرفوا رياضة المبارزة هي مهيش رياضة سهلة، يعني لا ديتكسيون دي تالون مهيش سهلة، سيرتو أنه اللاعب يلزم يكون معناتها متفرغ بالباهي أنه يمارس رياضة المبارزة باش ينجم يلاكي معناتها برشا معارف وبرشا تكنيك وبرشا تكتيك في اللعبة. دونك مش سهل ان نديتكسيو التالون. دونك لنا الاستراتيجي دو لا فيديراسيون معناتها اللي هي إن شاء الله معناتها نوصل بها معناتها المرحلة أنه ديتكسيون بتاعنا تكون معناتها فيابل أكثر من هكا ونوصله معناتها أكثر لاعبين المستوى عالي. نحن توا عنا برنامج خاصة مع ليجون تالون اللي طالعين عنا كما ياسمين سوسي كما ياسمين نوران والإسلام شارك ياسمين رزقي، عنا عديد الأسماء اللي هما توا على المستوى العالمي وعلى المستوى الإفريقي هما من المتميزين. دونك السويفين تاعهم إن شاء الله باش يكون نسبة علمية كبيرة معناتها توجه علمي باش نمثلوا أكثر لديتاي متاع اللعبة لديتاي حتى مونتو متاع اللاعبين. دونك عنا ستاف كامل لهي بالموضوع هذا وفي إعداد برنامج كامل باش نتبعوا اللاعبين هذوملي وان شاء الله كم نطبقوه على لي جون اللي اصغر منهم باش نحاولوا ديما سويفي يكون موجود.
3: شكرا لك سي سفيان. مش خليل كلمة الختام تفضل.
8: والله كما قلت لك سعيد جدا انكم تتابعوا في رياضة المبارزة. رياضة المبارزة كما تعرفوا هي رياضة اولمبية. المبارزة التونسية على مستوى العالم توا بيان كونيو، يعني الناس كل العالم الكل يعرف تونس ويعرف المبارزة التونسية. هذا ما جاش من لا شيء الحقيقة، جي برشا مجهود جي برشا خدمة ونشكر

0: الجمباز،
1: المبارزة،
0: الكرة الحديدية،
1: التنس،
0: كرة الطاولة،
1: رياضة المعوقين،
0: الشطرنج،
1: الغوص،
0: التجديف،
1: الفروسية،
0: الرقص،
1: الجولف،
0: الأشرعة،
1: التايكواندو،
0: الدراجات،
1: البريتش،
0: الكانوي كاياك،
1: كمال الأجسام.
2: باش نحكيوا على الجائزة الكبرى لألعاب القوى الذوية لاحتياجات الخصوصية قاعدة تصير في سويسرا، وأنهى البطل العالمي البارالمبي ياسين الغربي سباق تي 54 800 متر في المركز السابع، محقق رقم شخصي جديد بدقيقة 30.54 ثانية. برافو لياسين الغربي وحظ موافق في قدم المسابقات. في المقابل أيضا في نفس الإطار في الجائزة الكبرى ألعاب القوى الذوية لاحتياجات الخصوصية في سويسرا، تمكن البطل التونسي محمد ضل الخليفي من تتويج بالميدالية البرونزية تي 53 800 متر، محقق توقيت دقيقة 37.20 ثانية. مبروك لمحمد نضال الخليفي بهذا التتويج الغالي. أيضا البطل العالمي والبارالمبي وليد كتيلة يتألق يتوج بالميدالية البرونزية لسباق 800 متر تي 34 وتي 33، محقق توقيت دقيقة 37.71%. مبروك لوليد كتيلة هذا التتويج الغالي بالنسبة للجائزة الكبرى للألعاب القوى ذوي الاحتياجات الخصوصية. باش نرجعوا إن شاء الله بعد رفع الأذان باش نرجعوا نحكيوا أيضا على رياضة جديدة بالنسبة للملتقى حامل الإعاقة في سويسرا. بشكون معنا إن شاء الله المستشار الفني سي عبد الباسط بوصلح.
3: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: محلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: الرياضات الفردية،
2: ألعاب القوى،
1: الجيدو،
2: الملاكمة،
1: السباحة،
2: الكاراتيه،
1: المصارعة،
2: رفع الأثقال،
1: الجمباز،
2: المبارزة،
1: الكرة الحديدية،
2: التنس،
1: كرة الطاولة،
2: رياضة المعوقين،
1: الشطرنج،
2: الغوص،
1: التجديف،
2: الفروسية،
1: الرقص،
2: الجولف،
1: الأشرعة،
2: التايكواندو،
1: الدراجات،
2: البريتش،
1: الكانوي كاياك،
2: كمال الأجسام.
3: نرجو ونواصلوا اكيد برنامج حديثنا سبور. تحدثنا على الجائزة الكبرى لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخصوصية اللي قاعدة سايرة في سويسرا، وتحدثنا أيضا على الأبطال. سعيد جدا باش نشوفوا الأمور الفنية، سعيد جدا باش نستقبل المستشار الفني سي عبد الباسط بوصلاح. مرحبا بك سي عبد الباسط.
4: مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة المنسير، شكرا على الاستضافة ومرحبا بالمستمعين الكل.
3: أكيد في متابعة للمشاركة التونسية مع الأبطال كما ياسين الغربي، كما وليد دكتيلة، كما محمد نضال الخليفي. كمستشار فني كيف تشوف المشاركة إلى حد الآن؟
4: المشاركة ناجحة على في جميع المستويات. بالنسبة للأولاد اللي عنا في الكراسي المتحركة من يعتبروا معناها بارزين في العالم، من أقوى زاد الرياضيين الموجودين في العالم. إحنا عنا جروب قوية ياسر ويخافوا منها في العالم الكل، معناها المنافسين في العالم الكل يخافوا منها. يسترسوا في سويسرا، سويسرا متسمية على الكراسي المتحركة، متسمية بحكم عندها البطل المعروف مارسيل هوك، معناها الناس كل تعرفه، ما نصورش ما سماش واحد معناها في معروف على الصعيد العالمي مارسيل هوك. ذاك علاش سويسرا متميزه برشا في النوع نتاع الرياضه هذه، فهمتني؟ بالنسبه لاولادنا، اولادنا زاد متميزين يخدموا، الدعم زاد ان شاء الله معناها باش يلقوا دعم زاد في على مستوى الماتريال نتاعهم في الكراسي، خاطر السيال شويه هي الفوتاي رولون. هي إن شاء الله معناها في الأيام القادمة سلطة إشراف متفاعلة في الموضوع، لجنة البارالمبية زادة متفاعلة في الموضوع، مكتب التسييري زادة قاعد يخدم بالكذاب على الموضوع هذا، وإن شاء الله يا ربي يوفروا لهم معناها احتياجاتهم بكل إن شاء الله.
3: بالنسبة للمشاركة، هل أنه إلى جانب محمد إيدال الخليفي والياسين الغربي وليد كتيلة، هل أنه فهم مشاركين أخرين؟
4: أكيد ثم، أكيد ثم مشاركين أخرين. لكن ديما نرجع نقول لك، خاطر احنا الأولاد نتاعنا يسموا من برمي المير معناها في العالم. ذاك علاش هو قاعدين ديما أنتم توا معناها شافوا تحبط نتائج معناها ديما متلسة الولا معناها في أي منافسة يهبطوا فيها، تلقى نزال، تلقى وليد، تلقى ياسين ديما بداية معناها. سواء فضية، ميدالية ذهبية أو برونزية، هذا يدل على أن الخدمة معناها يخدموا، قاعدين يخدموا، قاعدين يحسنوا ديجا معناها. حتى كان نشوفوا توا في الملتقى الأول لعبوه نهار 14 دانييلا جوزيلير، الأوقات مش كيف نهار 16-15، زاد تحت الأوقات معناها، زاد تحسنت برفورمانس، زاد توا إن شاء الله تتحسن. زاد توا لعبوا بالنسبة اليوم، لعب وليد ولعب وليد الفيلة ونزال الخليفي، ياسين ما زال ملعبش، زاد تحسنت أكثر، فهمني؟ كانت صدي مثلاً نحو مثلاً 800 متر، كان نزال الخليفي عمل دقيقة 40-10، بالنسبة اليوم عمل دقيقة 37-10، تحسن الوقت.
3: ثم تحسين
4: حاجة ثم تحسن معناها، وثم لو قطعة قاعدة تحسن بالكدا، وهذا ما يدل على نتيجة انتع خدمة ونتيجة انتع مجهود انتع إطار فني انتع مدرب معناها وانتع مكتب تسييري انتع الناس كل معناها حقيقة الحقيقة.
3: مشكور جدا، يعطيك صح، شكرا لك سي عبد الباسط بوصلاح المستشار الفني، مشكور جدا. نحب نشكر كل زملائنا يمنوا هذا النقل المباشر، تحيات حسام قدريه، معاذ الحديد، حكم اسطنبولي، تصبحون على محبه والى اللقاء.
5: حديثنا سبورت.
2: موسيقى

0: موسيقى وألحان،
1: موسيقى لكل الأذواق.
0: موسيقى وألحان، موسيقى لكل الأذواق.
2: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لعلى نغمة
0: موسيقى وألحان.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
0: تمام الثامنة في إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. حذر رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان حسن الجربوعي اليوم من وجود لحوم خرفان رومانية تروج في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية متأتية من التهريب من بلد مجاورة. وأضاف على هامش اجتماع لجنة الصحة للاستماع لاتحاد الفلاحة وممثلين عن كونكت بخصوص منظومة الألبان ومنظومة اللحوم وقطاع زيت الزيتون أن ذلك يستدعي التدخل السريع ودق ناقوس الخطر وفق قوله. قال عماد الباي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري اليوم على هامش ندوة جهوية حول قطاع الطماطم المعدة للتحويل بأحد نزل الهورية، قال إن القطاع رغم ما يعيشه من صعوبات لازال محافظا على استقرار منتوجيته وتأمين حاجيات السوق الوطنية. وكشف الباي أن تقديرات الإنتاج على المستوى الوطني تناهز 900 ألف طن على مساحات تقدر ب 15 ألف هكتار. وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 من ماي إلى يوم الاثنين غرة جوان 26 و2000 برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الإضحى، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وستعمل الوزارة على تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف ومهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف خاصة مع دخول الحافلات الجديدة المقتناة حيز الاستغلال. أغلق الجيش الإسرائيلي اليوم مقر لجنة زكاة جنين المركزية في مدينة جنين الشمالية الضفة الغربية المحتلة بعد اقتحامه وتحطيم محتوياته والاستيلاء على بعض مقتنياته. وقال رئيس اللجنة سمير السوقي إن الموظفين فوجئوا اليوم صباحا عند توجههم إلى مقر العمل بإغلاق المكتب ووضع إشارات على أبوابه باللغتين العربية والإنجليزية تفيد بأن اللجنة تدعم الإرهاب. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: إذاعة المنستير.
5: سمر ومؤانسة. سهرات إذاعة المنستير. سمر ومؤانسة. يومياً
6: تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى.
5: فن
6: موسيقى ولكل أذواقكم.
5: محطة
6: من محطات السهر.
5: عناوين
6: تحلي السهرية في إذاعة المنستير.
7: مشاغل جامعية.
8: مشاغل جامعية.
7: مشاغل جامعية مع أحمد موسى.
9: مساء الخير مساء النور لكل من يسمع فينا في الوقت هذا. مشاغل الجامعية من توا حتى العشرة متاع الليل كالعادة، حديثنا على جديد الجامعات، المؤسسات الجامعية، وأيضا التظاهرات الخاصة بالطلبة والجامعيين. سعداء كالعادة بتجديد اللقاء بكم، وديما نتمنى التوفيق للطلبة متاعنا في فترة امتحانات، خاصة اللي عندهم مشاريع التخرج لـ PFE، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح والتألق في مجال الدراسة والتعليم العالي. اليوم في مشاغل جامعية باش كنا استضافة بعد شوية لسي رياض بن عزيز، مدير القطب التكنولوجي بالمنستير، فما هاكاتون مهم الفترة القادمة، هاكاتون SST في مجال النسيج والملابس، ونخضع لي أكثر تفاصيل بطبيعة إن شاء الله من خلال استضافة سي رياض. أول ضيوفنا في حصة اليوم سي يوسف بن عمار، مدير الحي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، بعد شوية باش يكون معنا أيضا في المباشر، وباش نحكيه على عمل الحي الجامعي فاطمة بورقيبة المنستير، الحياة الجامعية بصفة عامة داخل الحي، فما الأنشطة، فما المسابقات، فما حياة كاملة الحقيقة، باش نرجعوا لها بأكثر تفاصيل ونعملوا ريكاب زادة للموسم الجامعي كيفاش كان في الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. في ساعتنا الثانية ضيفتنا زادة باش تكون مدام ليليا شنيتي بالقاضي، أستاذة محاضرة في هندسة وعلوم الكمبيوتر بجامعة سوسة، باش نحكيو على التظاهرة الافتتاحية لكرسي اليونسكو اللي صارت الأسبوع هذايا في سوسة، باش نرجعوا التفاصيل للتظاهرة هذية وشنو باش تقدموا خاصة من خدمات للطلبة والأساتذة في المستقبل. وكل عادة الفريق حاضر معاكم اليوم، مريم حرز الله الأستاذة المتميزة، دكتور فوادو، دكتور سيانور بالطيب الجلب، شكون حاضر بحضنا أيضا بعد شوية في فريق البرنامج، مع تحية حسام قدرية في الإخراج التقني حصة اليوم، ومعاذ الحديد استقبل مكالمات الهاتفية، وأحمد موسى في التقديم. كالعادة شوية موزيكا وبعد نستقبله أول ضيوفنا لليوم.

0: تحية لكل من التحق بنا في الاستماع مشاغل جامعي حتى العشرة متاع الليل كالعادة سعداء بتجديد اللقاء بكم متابعين مستمعين ونستقبلك العادة أستاذة مريم حرزالة. مريم مرحبا.
1: مرحبا مرحبا سيد أحمد، مرحبا بضيفنا، مرحبا بالفريق التقني اللي معانا، مرحبا بالمستمعين الكل. إن شاء الله نعديو أمسية طيبة وإن شاء الله يكونوا ما نطولوش عليهم ويكونوا في الاستماع ومنتبهين لنا
0: إن شاء الله. زميلك وين أستاذ؟
1: والله يا حمد
0: عندك شي معلوم؟ ما زلنا ما نعرفوش، إن شاء الله من أخير هو وجينا شوية روتار ده يخلط بعد شوية إن شاء الله. دكتور أنور بالطيب مش نحكي وحكاية الدكتورة جديدة ذي تبدل الناس كيفاش
1: تبدلوا حياته
0: أطلقا إن شاء الله يخلط علينا الدكتور بطبيعة مع الاستضافة الأولى وفي إطار دعم الابتكار وتشجيع الشباب على الإبداع وربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي تحت ظن ولاية المنسير تظاهر مميزة تجمع بين التكنولوجيا والاستدامة في قطاع يعد أهم القطاعات الاقتصادية في تونس وقطاع النسيج والملابس SST هاكاتون ماهوش مجرد مسابقة بل تجربة متكاملة فيها تكوين تأطير مع ورشات تطبيقية ومرافقة للشباب والطلبة باش يحولوا أفكارهم إلى مشاريع وحلول عملية تخدم مستقبل الصناعة النسيجية سواء عبر الرقمنة والذكاء الاصطناعي أو من خلال الاقتصاد الدائري والتصميم الإيكولوجي. باش نحكيوا أكثر على أهداف التظاهرة هذه، أهم المحاور، كيفاش نجم تكون فرصة حقيقية للشباب. معنا سرياض بن عزيز مدير القطب التكنولوجي بالمنستير، وباش نحكيه على الايفينمون هذا اللي هو مهم ظهلي فيه وقت متاع تسجيل وكل شيء وتفاصيل باش ناخذوها معك. سرياض مرحبا بك.
2: شكرا على الاستضافة. دونك رياض بن عزيز مدير القطب التكنولوجي بالمنستير اللي هو ينتمي لشركة القطب التنموي المنستير الفجة، ونحن كما تعرفوا موجودين في المنستير وفي الفجة ولاية منوبة تقريبا تهيئة متاع 388 هكتار من ليزيسباس اندستريال. وبالنسبة للمنستير هو قطب تكنولوجي وكما تعرفوا دونك يلزم فيه كل ما هو تجديد، كل ما هو تكوين، كل ما هو إحاطة بالباعثين الشبان. واليوم الهاكاتون كما تفضلت سيادتك وذكرته دونك يندرج في إطار الإحاطة بالباعثين و لي بورتور ديدي اللي هما عندهم افكار مجدده وخصوصا الطلبه والمتخرجين الجدد من الكليات.
0: فوالا يمكن هذوما هما الاكثر سيبل نتاع باش نحكيوا عليهم واللي باش نوجهوا لهم يمكن الدعوه للمشاركه في الهاكاتون اللي هما الطلبه اللي باش يتخرجوا بروشينمون خاصه والا تخرجوا ديجا وعندهم افكار نتاع اكيد عمل في المجال هذايا وحسب مجال القطب التكنولوجي بالمنستير المجالات اللي معناها اكيد انتم تحكيوا عليها وتوفروا لها تغطيه خاصه وعمل خاص. دونك نحكيوا شويه على المسابقه هذه، الفكره الرئيسيه كيفاش كانت سي رياض وشويه تفاصيل بطبيعه باش نفهموا الايفينمون بالضبط.
2: نحن الانطلاق للهاكاتون هو يندرج في إطار الاحتفالات السنة إن شاء الله بالعشرينية متاع بعث الشركة القطب التنموي المؤسسي الفجة. ونحن من الخدمات اللي يقدمها القطب التكنولوجي هي الإحاطة بالصناعيين في إطار كل ما هو اقتصاد الأخضر و هالباساج هذايا ولا الادابتاسيون للاندستري 4.0. دونك وهذا الخدمه معناها التشخيص صار على مده 3 و4 سنوات الفارطه والحقيقه تقريب 90 شركه وقع فيها الدياغنوستيك هذايا واعطى انه فما افكار مشاريع وممكن أنه تساهم في تطور النسيج، نجم نقوله قطاع النسيج ولا الشركات في قطاع النسيج على مستوى وطني. من هنا جاءت الفكرة أنه علاش لا ما نعملوش لدو هاكاتون. هو أن سول هاكاتون
0: في
2: زوز مسارات، مسار إيكولوجي واقتصاد أخضر ومسار الاندستري 4.0. من هنا دونك جات الفكره وعندنا لي تيم اللي خرجوا توا للعلن ولا وقعت عليهم الببليكاسيون دونك هما مطالب حقيقيه للشركات الصناعيه اللي موجوده في تونس في قطاع النسيج ديما نقولوا وهذاك علاش قلنا علاش لا الطلبه وهذه الشريحه اللي هي معناها السيبل نتاع
0: المستهدفه
2: نتاع الهاكاتون هما طلبه موجودين حاليا في الكليات على مستوى جهوي او وطني والمتخرجين اللي ما فاتوش سنتين والمتخرجين حديثا وكما تعرفوا في المنستير مختصة في النسيج حتى الجامعات فيهم كل ما معناه البرانش الوحيدين الموجودين في الجمهورية كما المسار المهندس في النسيج موجود كان في المدرسة
0: الوطنية
2: المهندسية بالمنستير الانستيتو دو مود موجود كان في المنستير سنتر سيكتوريال
0: حتى في ليزيت في فوالا ليزيت
2: دونك من هنايا جات الفكره وبطبيعه الفكره ما تنجم تنجح ونحن متعودين في القطب التكنولوجي ديما نخدموا مع الشركاء الكل اليوم معنا الجامعه التونسيه للنسيج والملابس
0: اللي هما كشريك في
2: يمثلوا الصناعيين والحقيقه المره هذه فتحنا معناها التعاون مع الكليات الببليك
0: العمومية
2: وكذلك شركاء من القطاع الخاص اللي هما زاد قاعدين يخدموا اللي هما قاعدين يقدموا في إضافة في مستوى التكوين الطلبة متاعهم دونك من هنا جات الفكرة وانطلقنا والحمد لله دونك مع الشركاء الكليكية تقريبا احنا 12 وهذا بدعم من البروغرام جي تاكس اللي هو ممول من سويسرا والسويد واسبانيا اللي هما يدعمونا في المراحل الكل والهاكاتون هذا باش يمتد من ماي نقولوا حتى سبتمبر وباش يكون فيه الحقيقه من المصلحه نتاعكم نحبوا نشجعوا الطلبه انهم يشاركوا لانه راهو ماهوش هاكاتون عادي راهو فيه باركور كامل على لمدة 3 أشهر في كل ما هو دي فورماسيون ودي كوتشينج على السوفت سكيلز يقعدوا لهم حتى بعد الهاكاتون ومهارات خاصة وضعنا نحن كقطب زادة
0: البرنامج حاضر تاع الإيفينمون معناها ولا مازال شوية يمكن لمسات أخيرة خاطر نعرف مازالت الفترة القادمة باش تخدموا على الهاكاتون أكثر
2: نحن حضرنا كل شيء. لي زيتاب الكل نعرفوهم وقتاش مع الشركاء اللي قلت عليهم وبالحق فرصة للطلبة وللمتخرجين الجدد أنهم يتعدوا بالباركور هذا لأنه كما قلت فبش يكونوا فما مكونين من طراز عالي مع الخبرات اللي موجودة في الجامعة عنا في المنستير وفي القطاع الخاص كل هذا بش يتحط على ذمة الطلبة اللي بش يكونوا موجودين في الهاكاتون ولا هما بش يكون عندهم معناها نجم نقولوا accompagnement one to one الجديد زادة هو أنه من هنا لسبتمبر بش يكونوا فما نماذج نتاع حلول

0: ممكن أن نحطوها في المصانع مع الجامعة التونسية للنسيج والملابس، مع دور القطب كمساهم في الترانسفير تكنولوجيك ما بين الجامعات والمصانع، باش يكون القدام دونك إن شاء الله باش نكملوا حتى مع الطلبة اللي باش يفوزوا في أكتوبر بالجائزات، باش نكملوا معهم باش نحاولوا نوصلهم انه يخرجوا الستارت اب نتاعهم.
1: باش وهذايا في الاصل دور القطب التكنولوجي، معناها بالاساس دعم الطلبه اللي عندهم افكار والى المتخرجين حديثا باش يكونوا عندهم شركاتهم الخاصه وينتصبوا على الحساب الخاص، مع الدعم المعنوي فما الجانب المالي اكيد تعاونوا فيه برشا انتم في القطب التكنولوجي. سيرياف دونك نرجعوا لهذا في ختام ان شاء الله المصافحه، نحكيوا اكثر على اختصاصات القطب في المونستير على خاطر يختلف من جهه لجهه ومن قطب القطب. وحكيت لي على المسارات في الهاكاثون، نحب نرجع شويه للمسارات هذه، زوج مسارات هالي ديجي تيكس وإيكوتكس كما قلت، معناها الجانب التكنولوجي والجانب الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، بشكون علاش لا اليوم غدوة بأفكار جديدة تكستيل صديقة للبيئة، النسيج يمكن هذه من المعضلات الكبيرة يمكن في ولاية المونستير وفي الساحل وتشكيات متاع المشاكل البيئية من جراء مصانع النسيج. هذا إن شاء الله كي نلقاو معناها تظاهرات تحكي على الموضوع هذا وتطرح الإشكاليات هذه باش تلقى حلول، منجم نقول كان حاجة تبشر بخير وحاجة ممتازة جدا. دونك كيفاش نجمو نفسرهم أكثر مسارات هذو مزوز سيريا؟
0: باهي كما قلت دونك فما زوز مسارات في الهاكاثون، فما ليكوتكس دونك فما دو تيم ولا دو تشالنج الكبار اللي هما دونك جيستيون اوبتيميزي دي ريسورس. وتعرف أنه قبل ما نوصلوا للديشي دونك فما بروسيس كامل قبل اللي هو ماذا بينا نخدموا عليه باش نقلوا من الديشي ديجا.
1: أنا التصرف في الموارد،
0: التصرف في الموارد ولا هو اليوم دونك فما كونسبت جديد ولا هو حتى يخدموا عليه عالم كامل توا حتى الماركات العالمية اللي هو ليكو كونسبسيون. دونك يقولوا ايكو كونسيبسيون يبدا من اختيار القماش، شنو ما لي اكسسوار اللي باش تستعملهم، كيفاش يقص، حتى الكومبوزيسيون. اليوم بما انه نعرفوا انه في الريسيكلاج المشكله والمعضله الكبيره انه كي يبدا فما قماش فيه كومبوزيسيون مشكله، انه مثلا ناخذوا بوليستر كوتون مشكله انه باش نفصلوا القطن على البوليستر. دونك توا في الجديد ليكو ديزاين والا برودوي ولا حاجه صديقه للبيئه من المستحسن ان تكون 100% من كومبوزيسيون، معناها 100% تسهل بعد تريتمون تاع الديشي. فما زاد لي اكسسوار كيف كيف، فما دي اكسسوار نجموا إعادة رسكلتهم وإعادة استعمالهم، وفما دي اكسسوار اللي هو اليوم ما نجموش. دونك اليوم ليكو كونسيبسيون ماشية في إطار أنه لوبتيميزاسيون تاع الباركور كامل في الشواء في الماتير في الكمية متاع الديشي. وفما زادة اليوم حتى ولات فما براندات قاعده تخدم في السكند هاند، تعاود تريكوبيري الماركه نتاعها لي زارتيكل نتاعها، تعاود تعملهم تريتمون تنظفهم
1: روفيزيتي احنا نقول
0: ولا تعملهم تعملهم روفيزيتاج تزيدهم شويه سيريغرافي شويه فعلا. حاجه وتعاود تكسبوزيهم في المجازان تاع البرودوي نوف.
1: دونك هذايا وسوم اغلى
0: وسوم اغلى
1: برشا زيد.
0: دونك هذايا هذايا اللي ماشيين فيه اليوم
1: صحيح.
0: ومن المفروض علينا اليوم في تونس انه بما انه 80% تصدير دونك انه نتبع توندونس انترناسيونال ولا هو معناها حاجه ولا اوبليغاتوار اليوم الحقيقه
1: مفروض علينا مفروض علينا اقتصاديا على الاقل في مكانتنا.
0: فما الشالنج الثاني في الايكو ديزاين اللي هو
1: افليكو
0: من مديشي شنو نجمو نخرجوا منه كبرودوي. وهذاك علاش اليوم الشريك معنا اللي هو الديوان الوطني للصناعات التقليدية فرع المنستير، لأنه فما بارتي كبيرة مديشي قاعد ماشي للصناعات التقليدية، معناها فالوريزاسيون صايرة في

0: في هذا. قلنا علاش لا، انه ما تجيناش افكار مجدده. والحقيقه راهو الشركات قاعده تحاول انه تنقص من لومبرانت كربون، خاطر في الاخر معناها هذا هو الاوبجكتيف، تنقص في لومبرانت كربون، وقاعده تحاول، لكن ديما يقعد انه لي زيتيديون يكون عندهم اطلاع خير يمكن على ما هو موجود، يمكن عندهم تجربتهم الخاصه انه ينجموا يجيبوا افكار جديده اللي هي كما قلنا دونك الباركور من بعد انه باش يكون فيها فالوريزاسيون، كو سوا في الهاكاتون والا ما بعد الهاكاتون، باش يكون معناها باش نبروبوزيوهم الشركات اللي هما ديجا عندهم ان بزوان
1: فوالا كي افكارهم زاد تكون مميزه للطلبه والى المشاركين في الهاكاتون، اكيد باش يكونوا معناها باش يلقاو حظهم مع الشركات اللي باش تكون مشاركه، وهي فرصه للناس الكل. دونك باش الطلبه يوريو افكارهم ويوريو لي ريشيرش نتاعهم زاد في الهاكاتون هذا، والصناعيين زاد باش يجيبوا ينتدبوا يستقطبوا الطلبه الجدد، خاصه الطلبه اللي كملوا الدراسه نتاعهم مؤخرا. به هذا بالنسبه
0: للليكوتكس. طبعا نتعداو للديجيتكس اللي هو كل ما هو باساج ولا او ديجيتال، اللي هو
1: تكنولوجيا. احنا
0: هو شنو ديما راهو نجمو نحطو في اطار تراسابيليتي نتاع ولا الكوليكت داتا، كو سوسوا من البروسيس تاع الفابريكاسيون والا ما بعد، لانه اليوم زاد كيف كيف فما اكزيجونس الانترناسيونال انه باش يجي بعد عام ولا عامين باش يولي كل منتج عنده جواز السفر نتاع في تراسابيليتي، منين خرج، منين نقولوا صار انتاج القطن حتى لين وصل للمجازان
1: في المراحل الكل.
0: مراحل الكل معناها فما باش يبدا فما دي كيور كود على البرودوي، كي تحط على السمارت فون يعطيك تراسابيليتي
1: ديسكريبسيون كامله.
0: هذه حاجه. حاجه ثانيه انه في وسط المصنع كيف الشركات مطالبه اني تنقص في الامبرانت كربون نتاعها. كيفاش؟ بالافيسيونس انرجيتيك، معناها التحكم في الـ في الـ في الطاقه نتاعها، تنقص في البروسيس بتاع الفابريكاسيون نتاعها. جبت انت بكري على التلوث، دونك فما مصانع اللي هي قاعده تعمل في دي زيفور بور لو تريتمون دي زون نتاعهم. احنا تو معروفين في المناستير بالجين، عندنا شركات استثمرت في محطات تطهير اللي هي اليوم نجم نقوله معناها في معايير دولية، واللي هي تحترم في كل ما هو بيئة، وتنجموا تشوفوا حتى أنه الماء يرجع كأنه ماء الشركة التونسية، شركة التوزيع عند المياه في تونس، وهما يعودوا يستعملوه الماء هذا في المصانع نتاعهم، وهذا ينقص في الامبرانت كربون ويحافظ على البيئه ويعطي ان بونوس للشركات، لانه هي بطبيعتها باش تاخذ ان بونوس نهار اخر في الامبرانت كربون. دونك هذا الكل يتطلب كوليكت تاع دي دوني. لي دوني هذوما دونك الطلبه مطالبين انهم يجيبوا افكار كونكتي دي ماشين، كونكتي كونسوماسيون دا الماء، كونسوماسيون دا الضوء. الداتا هذه يلزمها تتلم، وبعد بيان سور فما الفوليوم تاع الانتليجنس ارتيفيسيال اللي هو باش يعمل تريتمون تاع الداتا هذه الكل. دونك باش ما نطولش عليكم، دونك لي تيماتيك هما سته. كونكتيفيتي دي ماشين، معناها هذا اللي كنا نحكيو فيه،
1: ترابط الادوات
0: بتولي نيميريك معناها بالديجيتال. فما الاوتوماتيزاسيون دو كونترول كاليتي بالانتيليجنس ارتيفيسيال، لانه اليوم فما دي كاميرا نجمو يتحطوا على التابل دو فيزيت، وهما اللي يعطيو انه فما ديفو ولا لا. التيماتيك الثالثه كيما قلنا دونك تراسابيليتي ترانسبارونس دي برودوي. الرابعه هي الافيسيونس انرجيتيك، والخامس هو الداتا اي سمارت داشبورد، لانه كيما قلنا المعطيات كي باش نجمعها يلزمها تمشي على داشبورد اللي هو السيد ينجم ينجم. وفما خلينا كمان أنه قلنا بوتاتر فما طلبة يبدأ عندهم أفكار غير اللي قلناه، دونك خلينا
1: مجال مفتوح لهم زادة نجموا حتيوا أفكار جديدة. بيك فيش تشوفوا دور الجامعة سيرياض ومراكز البحث في تطوير هذا القطاع، قطاع نسيج اللي هو قطاع حيوي مهم جدا خاصة في ولاية المنستير؟
0: هو أكيد جدا أنه الجامعة عندها دور كبير، لأن هي تكون اللي جاء في الطلب اللي هو باش يخرج من غدوة انجينيور ولا ستيليست ولا موديليست. ثانيا عنا دي لابوراتوار دو ريشيرش موجودين وعلى قيمة عالية الحقيقة، في كيما المدرسة الوطنية المهندسين بالمنستير، كيما كلية العلوم، كيما ليزات قصر هلال، عندهم دو لابوراتوار الحقيقة معناها حتى او نيفو انوفاسيون عندهم اختراعات موجودين.
1: بتواصل معهم انتم في القطب التكنولوجي؟
0: اكيد نحن ذوما شركائنا عندنا ما لا تجد القطب التكنولوجي ديما معنا في الاكتيفيتي الكل. داير الفابلاب اللي هو موضوع زاد على ذمة الأخيين والطلبة، وموضوع على ذمة الجامعات يجيوا فما يعملوا دي سيسيون دو فورماسيون نتاع لي ستوديون نتاعهم. هذا مثلا الفابلاب عن طريق مشروع انيسي بسيماد متوسطي، وكانوا معنا مثلا ليزات هم اللي اختاروا ليكيبون، هم اللي نصحونا، واليوم موجود على ذمة الإيكوسيستيم الكليكية متاع الجامعة. الحقيقة نحن كقطب أكيد هما زاد معنا في الجامعة بمختلف ليزيتابليسمون متاعها، معنا في ليزاكتيفيتي متاع القطب، لكن معنا زاد في الإحاطة بالباحثين الشبان، هما موجودين معنا لأنه نحن مهما يكون معناش الخبرات الكافية كي تبدأ اكسبرتيز بوينتو على حاجة معينة تكنيك، دونك نكلموا الجامعات وهما اللي يوفرونا أستاذ ولا معناها في
1: مختص
0: في البزوان ده السيد هذا اللي قاعد يلقى في مشاكل في باش يعمل البروتوتيب ده.
1: واضح به تفعلوا شوية مثال
2: نبدأ
1: بمريم بلاي خرحب بالدكتور خاطر ما قلتلوش عسلامة دكتور دكتور
3: عسلامة
1: دك شحويل
3: عسلامة سي أحمد.
1: أسبوع وانتي بالدكتورة الثانية كش تعدس
3: أسبوع أسبوع متميز أسبوع يعني ما هوش كيما الأسابيع السابقة
1: صحيح.
3: أسبوع ليكونوا يعني نحب نشكر كافة الأخيان والمؤسسات الجامعية واللي يتفاعلوا اللي هنوني، يعني نحب نشكرهم شكر خاص، وكان على وبرشا ناس بارتاجيت، وخاصة الحاجة الباهية يا مريم اللي يكونوا يكلموك ناس يقول لك أخي راني أنا أخذيت كإكزامبل، حكيت لصغيراتي، حكيت للناس
1: صحيح.
3: وهذا هو يعني
1: مش وحدك، مش وحدهم، حتى احنا كيف كيف راهو قاعدين نحكي وقولوا راهو عنا دكتور مفتخرين به وعمل بالحق إنجاز كبير ويستحق باش نحكيوا عليه الإنجاز هذا.
3: وتعرف شنو
1: بالنواجه
3: الدولة دي، الدولة متاعنا تونس العزيزة الغالية تستحق باش احنا نعطيوها ونبتكروا ونبدعوا ونضحيوا، وكذلك زاد باش يعني نرجعوا لها الجميل نتاعها شكل من اشكال. يعني رانا راهي تونس متقدمه، راهي الناس ضحات علينا قبل، ولزمنا نرجعوا الاجيال القادمه بنماذج كيما هكا بدراسات نضحيوا شويه. واذا كان العلم معناته ما يكونش في خدمه الاجيال القادمه، لانه السيل كابيتال اللي يدوم وديرابل هو السافوار، وريان يفو السافوار. ونحب نشكر الناس كليكا سواء كان معناتها الطلبة متاعي، نحب نشكرهم شكر جزيل أسبوع كامل، وهما مستر دبل دي مستر دبل دي
1: دبل دي
3: يعني دوك فرحت لهم برشا. ونحب نشكر الناس كل مرة أخرى، وخاصة اللي يكونوا راهو الطلبة متاعنا اليوم يهديوا الورد سبيسيالمون البرنامج مشاغل طلابية
1: صح.
3: يعني أولا يعرفوه وكذلك يبلغوا التحية الكليات وخاصة اللي يكونوا عنده مشاريع تخرج واحتفالات كبيرة، والمعهد العالي الإنسانية المطبقة الإنسانيات في المهدية يعني قاعد يعمل في ختام السنة الجامعية بكل جودة ونوعية واحتفالات كبيرة برشا أجواء بيئية ونحكي فيها بعدالي. أخوي مرحبا بضيفنا العزيز، وقت اللي نقاو معناتها تواصل مع الطلبة وانفتاح المؤسسة متاعكم على محيطها الجامعي، هذا اللي يبيه في نظام التعليم العالي، لأنه بدون قطب وبدون مشاركات وبدون الانفتاح حتى على المؤسسات الخارجية وخاصة موضوع البيئة بكري نسمع فيه بعدك الصحة على ليدي تايه زملية، وأنا متأكد اللي يكونوا عنا طلبة اللي يكونوا عندهم المستوى وخاصة على المستوى اللغة الإنجليزية يراهم متمكنين باش حتى إذا كان الدروس باش تكون بلغة إنجليزية أو أجنبية هما حاضرين. ولكن أنا زيت قبل أن ننسى سؤال، هو كونوا وقت اللي باش تحلوا أنتم المسابقة هذه، هل هي عندها معايير وعندها شروط أو مفتوحة للطلبة الكليكة أو فما معناتها بري سيليكسيون أو كونوا معناتها اللو باش يصعب الناس كليكة
1: والاختصاصات زادة
3: حسب الاختصاصات سي نورمال، ولكن زادة في الاختصاص باش تلقى يعني مستويات مختلفة، فماشي معايير، فماشي دي بريتيس، فماشي منصة باش يعملوا عليها، هسك الحضور اون بريزونسيال ولا ا ديستانس، دونك هذه ملي الطلبة ينجموا
1: نبداو بعد نرجعوا لك مريم ديما على غالب دبل دي دبل دي
0: هو شكرا دكتور شالو مبروك
3: يعيشك يعيشك.
0: نحن اكيد حسب معناها شنو باش يجينا طلبات معناها باش يشاركوا في الهاكاطون، لكن حبيت نقول لك انه اليوم ما فماش حاجه مونو ديسيبلينير، دونك نحن علاش خرجنا الهاكاطون بالطريقه هذه لانه مقتنعين انه يلزم بلوري ديسيبلينيريتي في الهاكاطون، ومشينا اكثر من هكا انه اذا كان باش نلقاو حسب الترشحات اللي باش تجينا، اذا كان باش نلقاو كما نقولوا سبيسياليتي انجينيوري تكستيل ميكانيك كذا، باش نحاولوا نعملوا دي جروب دو 4-5 ايتوديون ديجا ما يعرفوش بعضهم، باش نحطوهم يكونوا مشتركين في انهم باش يخدموا على نفس التيم
1: مسار،
0: وهذا دونك يتطلب انه نعملوا لهم كل سيونس دو تيم بيلدينغ باش تخلق هكا الكويزيون ما بين الجروب بلوري ديسيبلينير، ولا هو باش يمشي في أنهم ينجموا يخلطوا يعملوا حاجة، بما أنه الجروب باش تلقى فيه تكستيليان باش تلقى فيه ميكانيسيان إلكتروسيان باش تلقى فيه انجينيور من الانستيتو دو مود، وباش تلقى فيه زادة انجستيونير اللي هو باش يحضر هما الكلهم مي برانسيبالمون لو جور جي نهار اللي باش يقدم المشروع نتاعو. دونك فما قبل هذا دي فورماسيون على البيتش على ديزاين ثينكينغ على خمسة ولا ستة ايديشن، دونك هذا الكوليكيه قرينا له حسابه، وهذاك علاش نعاود نقول انه فرصه للطلبه انهم راو الباركور اللي باش يعملوه راو باش يصلح لهم حتى بعد الهاكاطون.
1: فوالا معناها فورماسيون كامله هي مرافقه وتاطير ما قبل الهاكاطون ما بعد الهاكاطون، وهذا عمل اللي يمكن القطب زاده معناها
0: مرافقه كامله من نهار اللي باش يجيو الى ان نكملوا، وبعد الهاكاطون فما انا كومبانيومون مع شركائنا الكل، ديما نقول نحن ماناش وحدنا، معنا مختلف الكليات الخاصه والبيبليك باش نحاولوا ان نخلطوا المره هذه نقولوا افكار مشاريع تتجسد بعد الهاكاطون.
1: واللقاءات مع المشاركين باش تكون في القطب ولا ا ديستانس؟ هذا سؤال اعتبره مهم.
0: لا في القطب، ومخصصين ليزي سباس نتاعنا، مخصصين لحتى الاعاشه زاده، خاطر فما الهاكاطون فما على اسبوعين اثنين في اثنين معناها نهارين ونهارين، دونك فما هذا الكوليكية بحول الله قارين له حسابه مي اون بريزونسيال.
1: مريم سامحنا.
2: لا لا سمح، انا خاطر عندي فكره على البروغرام. دونك انا شنو نقول؟ نقول راهي بالحق البدره هذه رائعه للطلبه اللي تخرجوا كما قال سرياض عندهم عامين ينجموا يشاركوا في لاكاتون هذا، هي بالحق بادرة تجمع بين الابتكار والاستدامة في قطاع النسيج، وكما قال سرياض هذا كيف كيف، وهي بادرة مفتوحة، ما فماش حاجة غالطة، ما فماش فكرة غالطة، معناها بالحق هذا حاجة معناها ميزة ياسر خاصة باللاكاتون هذا. وهو لو كونسيبت سي ان اكاتون، لاكاتون احنا نقولوا ان جينيرال انتر 24 و 48 اور، مي هذه هذه نمشيو اكثر حاجه تتجه للانكوباسيون، محظنا معناها باش نحتضنوا باش يحتضنوا الطلبه اي المشاركين، باش يحتضنوهم على الفتره ما بين شهر ماي حتى الشهر سبتمبر ولا اكتوبر باش يصير البيتش فينال، خاطر تتعدى بمراحل، فما الانكوباسيون باش تتعدى بمراحل كما قالك، تتعدى من الاول بسيشن الاولى اللي هي باش تعمل تكوين، ومن بعد يعمل بيتش الاول الثاني كان انا صحيحه سيرياض، دونك البيتش مع بلوتو بيتش الاول باش يعمل شكون باش في ايفالواسيون، سي كما قلت فما غري وكل شيء كي تدخل باش ناخذوا اون سيليكسيوني، معناها باش ياخذوا المجموعه اللي هي تلبي طلبات الشركاء نتاعهم في التكستيل في النسيج، ومن بعد نمشيو للبيتش الاخر اللي باش يصير زاد هكا التكنيسيتي، فما كما قال سيرياض المرافقين لي كوتش نتاعهم لي توتور نتاعهم من الاساتذه الجامعيين، من زاد كيف كيف من لي تكنيسيان اي لي انجينيور اللي موجودين في في في في الشركات اي في الشركات، معنى هذا الكل راهو بالحق راهو انا نقول لهم الطلبه راهو ما صارتش مش، وزيد يمشيو معاهم اكثر من بعد لانكوباسيون باش تفهم كيما نقولوا احنا فاز داكسيليراسيون، لا هي نمشيو للليفي دو فون، نمشيو لللابيل ستارت اب كي راهي راهو هذوما في دي احنا فما دي ستارت اب بلوتو في دي لابو في دانكوباسيون اي داكسيليراسيون موجودين، كاين لا ماجوريتي لا بلوبار موجوده في تونس العاصمه، خاطر احنا تو باغ اكزومبل فما نعرفوا فما تو كما في الياشو في انكوباتور دو دو بروجي وكل شيء، مي ما نجموش بالامكانيات
1: اوبورتونيتي voilà. مهمه معناها
2: اوبورتونيتي اللي تلم كما نحن ديما نقولوا معناها ديما تلم المهنيين والطلبه، بالعكس انت طالبه باش تلقى حلول مهنيين، وفما كل التبادل نتاع الافكار وتبادل الخبرات، معناها هذه حاجه
1: فرصه وتربح الوقت خاصه اللي انت
2: ما صارتش راه بالحق نقولوا حاجه ما صارتش في الامبلور هذه، ونحييهم بالحق نحيي كافه اطارات التكنوبول مستير وعلى راسهم سرياض على هالتميز، وديما هما راهم الحقيقه ديما يدهم مفتوحه للطلبه للجامعيين للجامعات بالحق، معناها يسون دودون مع الطلبه، وما عمرهم ما يقولوا الكلام، مثلا باش تهز لي ستوديون للمحزنه ولا باش يعملوا انيسياسيون ولا باش ما فماش بالحق، يعطيكم الصحه سرياض ماهوش رامي قرود، مي كيما نقول عاود نقولها، مي راهو فما خدمه، فما هذا راهو لا يعرف ديغيغ سا راه فما خدمة، فما دي ريونيون، فما شراكات، فما ناس تحب تخدم، تحب تقدم بالدولة هذه، تحب تقدم بالشباب هذا، عطيته فرصة، ومن فضلكم بربي من نداء نداء راهي فرصة يا طلبة يلي تسمعوا فيها، راهي فرصة ما يفو با لا غاتي، حتى كان ما وصلتش للاخر راهو باش تقعد لك في السي في نتاعك، راهي حاجة مهمة هيك لي زاتولي اللي باش تخدم فيهم، راهم هذوكم الكلهم باش تاخذ سيرتي بيان سور، راهو حاجة تقعد لك في السي في نتاعك موثقة، حتى كي باش تمشي نهار اخر بتبادر باش تهز السي في نتاعك باش تخدم هذاك سي اون بونيفيكاسيون ليك انت.
1: في الورشات فما سيرتيفيكاسيون بالنسبه للورشات اللي باش يحضروا
0: ان شاء الله باش يبدا فما، وباقي نحن على هذا راهو دور القطب من نهار توجدنا وعلى راسهم حتى الاداره العامه، دونك نحن كقطب تكنولوجي موجودين بور فيديري لي زيفور تاع ليكو سيستيم، ما نخدموش حاجه نتاع الناس، مي رانا لهنايا باش نعملوا توليفة نقولوا نحن بالواحد بور كريد ولا سينرجي، وناس كله خيان، وراو كيما قلت انت فضاءاتنا راهي ديما مفتوحة للطلبة وللأساتذة وصاروا
2: دي
0: كونفيرانس والفابلاب يجيوا هراو من لينيم جاوهم حتى من كليات خاصة عطيناهم الأكسي وما عنا حتى مزية وهذه كما يقولوا بلادنا وماذا بينا يقعد لشعاع متاع ولاية المنستير لأني رأي جاذبة في الأخر جاذبة للاستثمار الخارجي ولا هي كلاسيرة الثانية بعد الجراند تونيس هذا مش جاي من فراغ أكيد القطب عنده دوره لكن أكيد زاد الإدارات الجهوية أكيد مختلف الخيان رأوا الناس كل كي قادرين نخدموا ونحاولوا نذلوا صعوبات قدام الناس كل إن شاء الله
1: هاي دكتورة كلمة أخيرة
3: أنا باش اخترت الموكلي سيريات بارك الله عليك لومو سينرجي سينرجي سانغلوب توت ان بروسيسوس اللي باش فيه لا سانتيز والانتيغراسيون دو بليزيور اكتور اللي باش يدخلوا وكي نعملوا توليفة حلوة برشا بين الأكاديميك بين القطب بين الإيكوسيستيم كامل بين الصناعيين والطالب اللي باش يجي يشارك والله اوكازيون اونور خليني نقولها ولا ما يبدرش وما يسرعش وما يسمعش الابيل هذايا لا كاكا وقتها فهمت لا عاد حاجه اخرى دونك سي كيف يعطيكم الصحه الى سيتا ايدي بها وربي عين
1: سرياض اخر وقت نجموا شاركوا فيه الطلبه زاد اللي تخرجوا من المرحله الجامعيه عندهم عامين نجموا يكونوا مشاركين زاد في التظاهره هذه وقتش في بالنا عندنا دات 24 ماي ظهر لي فما جديد في الموضوع ها
0: صحيح هو يعني هو خرج الانطلاق من اول ماي وعلى اساس انه باش يكون اخر ديلي هو نهار 24 ماي لكن بما انه فتره امتحانات بما انه ان شاء الله العيد مبروك علينا الناس كل كي دونك جاي اسبوع نتاع العيد ان شاء الله باش نمدوا في الاجال الى اخر اول اسبوع في جوان وهذا نزيد نقول أنه رانا مناش مربوطين بعدد من المشاركات راو إذا كان نلقاو أكثر راو باش ناخذوهم الكل المفيد أنه تكون فكرة مجددة فكرة جديدة وفكرة أني عندها قابلية لأنه يكون فيها أنموذج اللي هو مطالبين به الطلبة باش يتعداو به للمرحلة ما بعد الهاكاطون.
1: تخيبيا ممتاز
2: سيرياض جوست حبيت نعرج على وين مش يلقاو وين نجمو يسجلوا يدخلوا الباش
1: طريقة
2: فيسبوك أي يدخلوا الباش فيسبوك بول دو كومبيتيتيفيتي
0: بول دو كومبيتيتيفيتي منسير الفجة بش يلقاو لليام تاع لاسكريبسيون بش يلقاو الباركور لي دو باركور دونك بش يدخلوا يلقى يختاروا الباركور اللي بش يشاركوا فيه وان شاء الله فما دي بتيت فيديو باش يخرجوا توا بيانتو باش يزيدوا يفسروا لهم
1: شويه
0: ويعاودوا يذكروهم بالتيماتيك
1: في دقيقتين سيرياض عمل القطب التكنولوجي بالمنستير امور القطب توا الحركيه في القطب عندكم شويه تحديات زاده نعرف شويه وقت باش تحكي لنا خاطر يمكن الاستضافه على الهاكاتون اكثر لكن ما يسالش على الاقل نجموا نوصلوا الفكره في شويه وقت
0: هو أكيد ككل المشاريع وبالقيمة المضافة المطالب بها القطب كجاذب للاستثمارات الخارجية بعد اليوم الحقيقة فما شوط كبير بما أنه فضائيات القطب اليوم قاعدة تستقطب في شركات عالمية بقيمة مضافة عالية معناها في حتى في المنتوجات خرجنا من المنتوجات الكلاسيكية ذات قيمة نبرا نقوله عادية اليوم عنا شركات ذات قيمة معناها فالور اجوتي نتاع لي برودوي كي تسمع عنه في أغلى السيارات في العالم اليوم عنا شركة إيطالية تصنع في دي كومبوزون اوتوموبيل يركبوا في سيارات بثلاثة مليارات سومها معناها تقول أنه اختيار المكان واختيار زاد الجهة لأنهم هما راو المستثمرين هذوما يقعدوا يدرسوا في في في في تونس كدولة لكن كي ياخذوا القرار انهم يستثمروا في تونس يوليوا ينظروا للجهات والحقيقة مقومات جهة المنستير معروفة جامعية سياحية وصناعية وهذا اللي خلى أنه الفضاءات اليوم تشهد إقبال. ونجم نقول لك أنه إن شاء الله على 3 ولا 4 سنوات القادمة باش يكون عندنا تقريبا 20 مصنع جديد. دونك هذا الكل أكيد فما ثقة متاع مساهمين في رأس مال الشركة اللي هم قاعدين معناها إلى بوي لزينيسياتيف، حرص من الإدارة العامة متاع الشركة لتنفيذ البرامج وكرس شروط اللي هو يربطنا بوزارة الصناعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لكن والإدارات الجهوية أكيد زادة، لأنه تعرف أنه مستثمر باش ينتصب عنده تراخيص وعنده لي ريزو ستاك سوناد انسيت سويت. دونك هذا الكوليكي نحن نرافقوهم من نهار اللي ياخذ القرار انه ينتصب حتى لين يدخل في الانتاج. لكن هذا بطبيعه ديما فما تحديات. نحن مثلا فما عائق اللي هو توا اليوم اللي هو النقل العمومي، مشكلة من المشاكل
1: بعيدة شوية يمكن على
0: مازلنا ما لقينا لهاش حل. عنا مشكلة التطهير، لأنه عنا منطقة كاملة اليوم اللي باش تحد من التلوث في خليج المنستير، فما محطة تطهير جماعية للمنطقة الصناعية اللي هي باش تخاول المستثمرين أنهم ينتصبوا في المنطقة والماء متاعهم يعاد معناها يقع التريتمون نتاعو. والتحديات انه نحن اليوم زاد كقطب زاد كمنطقه صناعيه قاعدين نحاولوا انه نقصوا من البصمه الكربونيه نتاع المنطقه، وبالطبيعه ينعكس على الصناعيين نتاعنا عن طريق انه ان شاء الله اذا كانت تتعمل المحطه باش يقع رسكله المياه واعاده استعمالها في المنطقه عن طريق الانسلاسيون فوتوفولتايك، كل ما هو اكليراج بيبليك. قاعد بدينا في ليكيبمون نتاع البنيات اللي عندنا توا، محضنه المؤسسات مثلا توا ليكيبي، وعندنا برنامج على مدى سنه ولا سنتين كل ما هو تنوير عمومي داخل القطب باش يولي بالفوتوفولتايك. قاعدين نخدموا على دي سيت، مشروع كبير هو هذايا، وبدينا نخدم عليه انه باش تقع انتاج الطاقه هذه الايكولوجيك ولا معناها
1: في الطاقات البديله.
0: الطاقات البديله باش يكون انتاج في الجنوب. نحن 3 ولا 4 أقطاب تكنولوجيه باش نشاركوا في السيت، ولا هو باش يمكن الشركات اللي موجوده في المناطق الصناعيه في القطب انهم يستنفعوا من تعريفة أقل وينقصوا في الامبرانت كربون نتاعها.
1: أعطيك الصحة سي رياض بن عزيز، فرحنا بالاستضافة هذه، وماذا بينا ناخذ أكثر وقت الحقيقة مع الغالب مربوطين بفقرة البرنامج ووقت البرنامج، لكن فسرتنا بالقدال هكاتون، أعطيتنا بصفة عامة تحديات وعمل القطب التكنولوجي بالمنسين. إن شاء الله ديما موافقين، إن شاء الله ديما تحتضنوا المؤسسات وخاصة المتخرجين جدد من الجامعات وأصحاب الأفكار، وتعاونوهم بالمرافقة والدعم المعنوي والمالي، وتحضروا لهم المناخ الملائم لنجاح أفكارهم على أرض الواقع. مشكور سريا، هاتك صح،
0: بارك الله فيكم على الاستضافة. وشكرا
1: مريم. طول عندك 3 دقائق كافية و4 دقائق.
2: أنا اليوم اخترت سريع في الفقرة متعوجهني، اخترت حاجة تكمل اللي كنا نحكيه فيه. اليوم اخترت مش نحكيه على المهندس النسيج في تونس. اليوم برشا اليوم باش نحكيو دونك على اختصاص مهم برشا في تونس، اختصاص عنده علاقه بالصناعه بالتكنولوجيا بالموضه وحتى بالاقتصاد الوطني. نحكيو على مهندس النسيج. برشا تلامذة وقت يوصلوا للباك يحتاروا شنو الاختصاصات اللي عندها مستقبل، شنو المجالات اللي تنجم تخدم فيها وتطور في المهنة متاعك. ومن بين المجالات اللي ما ياخذوش حقهم في التعريف هو مهندس النسيج. شنو يعني هندسة النسيج؟ هندسة النسيج مش كان خياطة ولا تصميم حوايج كيف ما يظنوا بعض الناس، لا، الاختصاص هذا علم كامل فيه هندسة، تكنولوجيا، كيمياء إعلامية وتصرف صناعي. مهندس النسيج هو العقل اللي يكون وراء صناعة القماش والمنتوجات النسيجية من البداية للنهاية، يعني في اختيار المادة الأولية كيف القطن ولا الصوف ولا الألياف الصناعية، حتى التصنيع والصباغة والجودة والتسويق. علاش القطاع مهم في تونس؟ تونس تعتبر من الدول المعروفة في الصناعات النسيجية، خاصة مع أوروبا وعلاقتها الوطيدة بأوروبا. برشا شركات تونسية تخدم مع ماركات عالمية في الملابس والمنتوجات النسيجية، اللي احنا بالحق عنا في مستير، في جهة المستير شركات مرموقة
1: عالمية
2: عالمية وتخدم للماركات العالمية واللي كيف كيف عندها الستاسيون ديبوراسيون دول، معناها في جودة عالية. القطاع هذا يساهم برشا في التصدير، يوفر مواطن الشغل ويدخل العملة الصعبة للبلاد. لهذا الدولة والشركات ديما يطلبوا كفاءات ومهندسين مختصين. شنو يقرأ الطالب في الاختصاص هذا؟ الطالب يقرأ الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء الصناعية، دراسة الألياف والأقمشة، تقنيات الغزل والنسيج، تقنيات الصباغة، مراقبة الجودة، الإعلامية الصناعية، الميكانيك، إدارة الإنتاج، السلامة الصناعية، التنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة. واليوم زاد دخل الذكاء الاصطناعي والرقمة بقوة للمصانع الحديثة، يعني الطالب لازم يكون عنده عقلية علمية ويحب التطور والتكنولوجيا. شنو وين ينجم يقرا الطالب في الاختصاص هذا؟
1: سبقنا
2: كما قال سيرياد، دونك ينجم يقرا في المدرسه الوطنيه للهندسه بالمنستير اللي هي فيها الاختصاص الوحيد في تونس. دونك ومن بعدها شنو باش يخدم؟ باش ينجم يخدم في مصانع النسيج، في شركات ملابس الجاهزه، في وحدات التصدير، في شركات الجوده والمراقبه، في التصميم والتطوير، في شركات الأقمشة الطبية اللي هو اختصاص
1: وحده،
2: أي والبحث العلمي زاد كيف كيف، وحتى التدريس والتكوين. دونك أكيد الاختصاص هذا عنده مستقبل، خاطر العالم الكل اليوم قاعد يتجه نحو النسيج الذكي، الأقمشة المضادة للبكتيريا، الملابس الرياضية المتطورة، المواد الصديقة للبيئة، والرقمنة داخل المصانع. وفي النهاية مهندس النسيج هو شخص يساهم في تطوير الصناعة التونسية ويدخل التكنولوجيا والإبداع لعالم النسيج والموضة.
1: تك صح يا مريم. سريال عنده تفاعل صغير،
0: تفاعل صغير أنه اليوم رأوا المهندس النسيج رأوا ما هوش كان خياطة وإلا صنع أقمشة. اليوم رأوا القطاع يشهد تغير كبير، فما صناعة مكونات السيارات، مكونات الطائرات، برسنتاج كبير من السيارة ولا من الطائرة راو فيه تكستيل. اليوم تكستيل ميديكال راو فما حتى ديفان معمولين من دي كومبوزون تكستيل. دونك كيما قلت، دونك اليوم المهندس النسيج والتكوين مداعو في تونس مطلوب حتى خارج تونس، دونك يهزوا فيه. واليوم راو مهندس نسيج راو ينجم يخدم في برشا مجالات، فما لي فيتمون ديماج اللي هما نتاع الجيش والشرطه والحمايه المدنيه، لانه صناعه قماش نتاع
1: خاص بالمهن
0: فيه مواصفات معينه. دونك اليوم فما نحن تو مثلا حتى في القطب فما شركه من كوريا الجنوبيه تصنع في سياجوتو. دونك هذوما قطاعات جديدة اليوم قاعدة تجي لتونس وبقيمة مضافة عالية وفيهم برشا ريسيرش ديفلوبمون.
1: يعطيكم الصحة.
0: دونك هذاك علاش راهو مهندس النسيج مش معناها باش يخدم في الخياطة.
1: يعطيكم الصحة. اليوم برشا معلومات الحقيقة مفيدة ومهمة، وعرفنا زاد عمل القطب. دونك سرياض مشكور مرة أخرى، مريم والدكتور أنور بعد شوية إن شاء الله باش نحكيو على الحي الجامعي فاطمة بورقيبة من المنستير. شكرناه برشا في البرنامج على الحي هذايا الحقيقة عمل متاعه. سي يوسف بن عمار مدير الحي الجامعي فاطمة بورقيبة المنستير باش يكون حاضر بحثنا باش يعطينا اكثر تفاصيل لعمل المؤسسه الجامعيه المتميزه. واليوم ظهر لي حصه المتميزين، وما احنا كل ضيف يجينا يكون متميز. اليوم سبيسيالمون زاده اللي جاونا متميزين في خاصه الاعمال متاعهم في مسؤولياتهم في القطب التكنولوجي بالمنستير وفي الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. باش نحكيو زاده على متميزه اخرى في جامعه سوسه ان شاء الله في ساعتنا الثانيه.
4: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
5: راديو المنستير معكم.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون. معكم وين ما تكونوا.
1: تمام التاسعة في إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكدت وزارة الدفاع الوطني أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله وحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والتراتيب العسكرية. وذكرت الوزارة في بلاغ نصدرته اليوم أن هذا التأكيد جاء إثر تواتر محاولات للزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. أعلنت هيئة والصمود التونسية مساء اليوم على صفحتها الرسمية بما يقع التواصل الاجتماعي عن الإفراج عن 8 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمية لفك الحصار على قطاع غزة والذين تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيونية إلى جانب نشطاء من جنسية مختلفة. ونشرت الهيئة صور التونسيين المفرج عنهم وهم مهاب سنوسي وصابر الماجري وحمزة بوزويدة وصفا الشابي وحسن بوسن وجهان بالحاج مبارك وخليل العبيدي وحسين بوبكر. أعربت الوزيرة المعتمدة لدى وزيرة الشؤون الاجتماعية المكلفة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بجمهورية كونغو الديمقراطية عن رغبة بلادها في تعزيز التعاون مع تونس في عدد من المجالات الاجتماعية، وذلك خلال جلسة عمل جمعتها اليوم بوزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري. تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن تحصل واشنطن في نهاية المطاف على مخزون إيران ميلاً اليورانيوم عالي التخصيبة، على الرغم من تصريحات إيران بأنها لن تسلم هذا اليورانيوم. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: سنحصل عليه رغم أننا لسنا بحاجة إليه ولا نريده. وقال مصدران إيرانيان أن الزعيم الأعلى الإيراني أصدر توجيها يقضي بعدم نقل اليورانيوم الذي يصل إلى درجة نقاء تقترب من مستويات صنع أسلحة نووية إلى الخارج. لكم على حسن الانتباه.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
3: مشاغل جامعية،
4: مشاغل جامعية،
3: مشاغل جامعية مع أحمد موسى.
5: مشاغل جامعية حتى للعشرة متاع الليل، وكالعادة مع الفريق حسام قدرية في الإخراج التقني، وعلى الحداد في استقبال المكالمات الهاتفية والتنسيق، مريم حرز الله ودكتور أنور بالطيب في الفريق. والدكتور عنده ديما افتتاحية لازم يعطينا ملاحظات، خاصة في آخر العام توا حركية زادة كبيرة برشا في المؤسسات الجامعية، وأجواء متاع فرح،
6: أجواء متاع فرحة حركية وديناميكية كبيرة، لأنه قاعدين في تقديم يعني مشاريع التخرج، وخاصة احنا في المعهد العالي للإنسانيات في المهدية في شعبة التربية والتعليم، على مدى 3 أيام قاعدين معناتها كان لجان تشتغل في الاختصاصات الكليكة ويقدموا في المشاريع متاعهم. ويعني الحاجة الباية اللي يكونوا مشاريع ذات نوعية من الناحية الأكاديمية، وناس قاعدة تقدم في حاجة اللي تنفع النظام التربوي التونسي في الانيوفاسيون، وسيرتو أجواء احتفالية كبيرة برشا. يعني نهنيوهم بالتخرج متاعهم والفاليداسيون للبروجي دي فان دوتود، وسيرتو معناتها العائلات كل تلمت وتخصص فضاء، الإدارة خصت لهم فضاء كامل معناتها في ينجموا يعملوا احتفالية متاعهم وتفقي المشروبات وكذا. يعني أجواء رائعة ما تشجع كان على الإنتاج العلمي وتشجع على القبول على الجامعة. وتحية إلى كافة الإدارة اللي تعبين والأساتذة اللي خدموا معناتها في التظاهرة هذه الأكاديمية اللي هي تظاهرة تقديم عروض ومشاريع التخرج.
5: يعطيك صحة دكتور. في إطار حديث على الحياة الجامعية وظروف إقامة الطلبة أيضا والخدمات الموجهة داخل المؤسسات الجامعية، نستضيف اليوم مدير الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بن منستير سي يوسف بن عمار، اللي يشرف على هذه المؤسسة المتميزة، للحديث عن الخدمات والتحديات والمشاريع الهادفة لتحسين ظروف إقامة الطلبة وتوفير مناخ ملائم للدراسة والنجاح. سي يوسف مرحبا بك.
7: شكرا أستاذ أحمد على الدعوة اللطيفة. تحياتي للدكتورة مريم والدكتورة أنور من المتابعين الأوفياء للحصة متاعكم، إن شاء الله ديما متألقين، إن شاء الله خلال هذه الاستضافة إن شاء الله نعطيكم فكرة على خدمات الجامعية، على الجهد المبذول ونحن على الذمة.
5: وإحنا الجهد الحقيقة ريناه وشفنا المجهود متاع كل الناس اللي تخدم في الحياة الجامعية فاطمة بورقيبة. زاد تفاعل الطلبة الإيجابي، كنا في قبل رمضان بشوية حكينا على سونداج متاع خاصة الريستورون اونيفرسيتي في الحياة الجامعية فاطمة بورقيبة، وكيفاش شاركتوا الطلبة باش يختاروا وجبة معناها الإفطار، وتفاعل ريناه إيجابي. والحقيقة حاجات كيما هكا تفرح تفرح الأولياء قبل كل شيء، يتهنئوا أكثر على أبنائهم، وتفرح الطلبة اللي يحسوا رواحهم ما مش بعاد على عائلاتهم. وبكري نحكيه شوية في الأوف سيوس، قلت راهي حياة كاملة معناها مدينة كاملة الحي الجامعي في كل شيء، في كل تركينة يمكن فيها دي سوفونير بالنسبة للطلبة اللي في الحي الجامعي، فما معناها نظام كامل وحياة كاملة داخل المؤسسة داخل الحي. دونك نحكيو شوية على الحي كتعريف عام، طاقة استيعابه وشو نجمو نعرفه من خلال هذه المؤسسة والتعريف بها.
7: شكرا. لو سمحت قبل من جوابك نحب نعمل ديديكاس صغير لإيماني العميق، وأنه العمل هو عمل جماعي مش عمل فردي. دونك أنا بالفرصة هذه معناها نشكر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ديوان الخدمات الجامعية الوسط، لدرجة والخدمات الجامعية المنستير، أعوان خاصة أعوان الحي الجامعي فطومة برقيبة المنستير، والطلبة، خاطر احنا طلبة شركاء معنا، ترك طالب شريك معنا في العملية التربوية في الخدمات الجامعية. دونك نتمنى لهم الصحة والعافية، ان شاء الله مجهوداتهم خلال السنة الجامعية هذه تكلل بالنجاح. ان شاء الله عيد مبروك لكم انتوما وللطلبة والأولياء متاعهم وللتوانسة الكل. وكما تعرف سيادتك وانه التونسي يستثمر برشا معنا في التربية وفي التعليم الصغار، ودونك ان شاء الله النتائج تكون كما يتمنوا التوانسة الكل.
5: طاقة استيعاب الحي الجامعي، الخدمات اللي تقدموها.
7: دونك بالنسبة للحي الجامعي فطومة بورقيبة انوغيري عام 1986، افتتحوا الزعيم الحبيب بورقيبة. فيه دو كومبارتيمون، فيه مطعم جامعي طاقة الاستيعاب نتاعو يقدم 1000 أكلة يوميا. دونك صارت فيه تحسينات معناها في 3 سنين التالي، دونك تجديد كامل للمطعم الجامعي.
5: وطاقة استيعابه زادت من خلال التجديد هذا تقريبا هي بدا.
7: طاقة الاستيعاب سي احمد راه سي تيرم تكنيك، طاقة الاستيعاب وقت اللي تحسن في الأكلة يقبلوا الطلبة. دونك انا خاطر كيفاش نجاوبك ونقول لك معناها بالنسبة لي أنا الكراسي ما يعني لي حتى شيء، عدد الشاز اللي في القاعة كي يبدا معناها البرودوي معناها اتيرون، دونك نولي نحكيو على طاقة استيعاب، والطالب ينجم يستنى ويشد الصف كي يلقى حاجة اللي
5: هو
7: يستنى فيها.
5: هو وذكرتني معناها هذيك ثنيتي تقريبا كل يوم ما شاء الله على الصف اللي موجود، معناها حتى في الفترة اللي كنت نقرا فيها وكنا نمشي وزاد في اوقات خاصة المصروف يوفى شوية، معناها لازم ريستورون يونيفرسيتير تجربة مهمة ياسر معناها بالحق. ما نلقاوش الصفوف اللي راهو فيها في قدام ريستورون يونيفرسيتير في الحي الجامعي فاطمة بورقيبة. دونك هذه في حد ذاتها يمكن شهادة نتاع جودة وحسن التعامل والخدمات الممتازة في الريستورون.
7: مشكور جدا. نكمل نعرف بالحي الجامعي فاطمة بورقيبة، كما قلت لك فيه مطعم جامعي توا يأمن في 1000 أكلة. الرواد متاعه طلبة طب الأسنان، تقنيات الصحة والمحيطين لفوية 3 أوت، والمبيت متاع فطومة بورقيبة زادة، وعندنا مبيت جامعي طاقة الاستيعاب متاعه 450. دونك دو كومبارتيمون، مطعم ومبيت جامعي.
5: به مازلت قداش الاكله غادي
7: 200 مليم
5: كي العاده ما تبدل شيء.
6: معناتها انا قريت السنه الاولى جامعه عندي 1983 200 فرنك
5: هيك
6: قد كيك 200 فرنك
5: خليها كيك.
6: برافو،
8: خلينا تونس.
6: برافو، بربي خلي تقعد ان شاء الله تقعد سوفينير ما تزيدش. ربي ربي ربي اجيال شبيك واجيال.
7: هو مسعد اجتماعي معناها قاعد
6: باريكسلونس
7: باريكسلونس. احنا نثمنوا مجهودات الوزاره ونثمنوا مجهودات الدوله نتاعنا وفي مصلحة الطالب احنا قاعدين نخرج في رجال الغد ونساء الغد، هما اللي باش ياخذوا المشعل وهما اللي باش ينوروا
6: يا ودي. حتى احنا كأساتذة جامعيين في بالك ناكلوا في المطعم الجامعي.
7: مرحبا.
6: ليه اليوم انا افطرت في المطعم الجامعي؟
5: انت استاذ كبير
6: فهمني داكوردو احنا
5: بابني
6: ها. لا كنا الأساتذة كل نمشيو معناته قتلي تقريب لانه يبدا جدول الاوقات معناتها نمشيو فهمت لي واكله نظيفه وهايله وممتازه بصراحه يعني شيء يعمل كيف.
5: يبدا واحد عنده زوز دكتورات يفطر مرتين
6: والله ما خلصوش على
5: نرجع لسي يوسف. الفوي
7: طاقة الاستيعاب نتاعه 448 طالبة كما قلت لك، طلبة الطب المؤسسات الجامعية المحيطة بالحي الجامعي.
5: تخي بيان. الحاجة اللي تميز الحي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، وهذا اللي نلاحظه حتى في متابعتنا للصفحة الرسمية للمؤسسة الجامعية هذه المتميزة، الأنشطة والبرامج الثقافية. نتصور فما برامج اللي تكون منظمة من أول العام بنظام خاص موجه بطبيعة للطلبة في فترات معينة في إطار التنشيط معناها في الحياة الجامعية وفي السنة الجامعية. وفما زاد ظهر اجتهادات خاصة من إدارة الحي الجامعي فاطمة بورقيبة بالمونستير. دونك نحكي شوية على التحضير للأنشطة الثقافية، تفاعل الطلبة اللي هما فاعلين الرو، حتى فما ديزانترفيو اليوم تخموا حتى في الجانب الإعلامي، معناها كل مرة تشاركوا طالبة باش تعمل ديزانترفيو، تعمل تقديم صغير، تعمل فيديو، هذه حاجة حلوة برشا. فما الرحلات اللي ما يمكن نراوهاش، فما اللي ماراثون غرمتهم بهم انت
7: غرمتهم وتبارك الله، معناها التينا نتاعهم معناها طلبه مبدعين. رام احنا في وقت في بدايه السنه الجامعيه نوزعوا معناها بطاقه ارشادات، اترافير بطاقه الارشادات نلقاو الطالب اللي جاي ب 19 و 18 و 17، دونك هو بيدوك يعزف، عنده آله موسيقيه يعزف فيها، عنده رياضه يمارس فيها، دونك احنا معناها اون ريكولت على ضوء بطاقه الارشادات هذيك، ونفتحوا نوادي تستجيب للرغبات نتاعهم هما، دونك ما نفرضوش عليهم النادي.
8: اترافير بطاقه محظوظ
5: الكاليتي نتاع زاد الطلبه تعاون شويه
8: في الكاليتي نتاع الطلبه بيان سور. اي كي تخطي تبارك الله اللي جيب 19 و 18 لازم يكون
5: هذوما جمع تعطيتهم دويبي انشطه ثقافيه. اما زاد انت
7: والله دكتور حتى الطلبه نتاعنا الكل معناها باهين. انا اشرفت في 11 مؤسسه، اشرفت على 7 مؤسسات بين المستير والناديه. دونك الطالب وين ما يلقى عنايه، وين ما يلقى فما جهد، وين فما قبول،
6: وين
7: فما جديه، وين يعطيك.
5: ومسهل انت زاد الطالب كان بنسق معين وكان عنده النوادي متاعه وعنده ريتويل متاعه، ومعناها هو شيخ عامل كيف، معناها هو في دارهم ويلقى نفس الخدمات ويمكن خير، معناها في التحدي في حد ذاته زاد الإدارة. دونك يعطيكم الصحة سي يوسف. مدام نحكيه على التحديات، أبرز التحديات اللي تواجه الإدارة يوميا،
7: أبرز التحديات وأنك أنت وصلت ليفل معين تحافظ عليه وسي با فاسيل دو تو سي أحمد. دونك تنجم تخلط أما باش تبقى. دونك حاجة أخرى هي كسب ثقة الطالب، راهو الطالب كي تكسب الثقة متاعو دونك تسهل العملية خسرتو الخدمات الجامعية. والنشاط متاعنا يومي، أنا قريب ليهم دونك يلزم معناها أنا في بلاست بوهم لهنا خوهم الكبير، دونك الولي يلزم كتابة يحس اللي فما جدية فما إحاطة، خطر احنا نقدموا برشا خدمات، فما خدمات اللي سيادتك ذكرتهم وفما خدمات اللي انت ما ذكرتهم شورا موجودين في المؤسسات الكل. عندنا خدمة الإعاشة اللي هي يومية، راهو نستقبلوا معناها الماتير بريمير من 6:30 تلقى المدير البرة باش يعاين البضاعة اللي جاية وتكون تتوفر فيها شروط الصحة باش لا مارش افون تمشي وباش نطيبوها. طريقة الحفظ المواد الغذائية دونك سي با فاسيل، وانك باش تطيب الالف يعني معناها يلزم زيرو ريسك الحقيقه شك جور، معناها هذا التحدي معناها الكبير كل يوم. دونك
6: سلام انتيسيباسيون زاد على الافكتيف.
7: دونك هذا الدكتور يعطيك الصحه، هو البرانسيب هذا يتسمى لو برانسيب هاش اس سي بي، يعني المدير عنده عين خبير وانه
6: الهاي كريتيسايزين كنترول بوينت
7: فوالا، دونك يعمل بلاياج يشوف المناطق اللي فيها ثغرات باش يغطيها باش تنجم الأكلة توصل. راهو الطبق اللي تشوفه هذاك في التصويرة راهو يبدأ من 6:30 متاع الصباح، وراه معناها أعوان تنظيف، أعوان مطبخ، أعوان سيرتو اللي يغسل في الأطباق، برودوي سبيسيفيك معناها اللي مش موجود في ديارنا نوفروه باش نعقبوا الطبق. راهو مش بسهل طبق 300 طبق يدوروا باش يخلط الطالب بعد ساعتين، يلزم يكون معقم وفي شروط صحة قصوى دكوردو. هذه بالنسبه للاطعام
5: باش تعرف زاد العدد تولي بالاكسبيريونس، تعرف الفترات اللي تكثر فيها يمكن عدد الطلبه
6: والتايمينغ والتايمينغ باش يتسرب السخون في التايمينغ هذاك.
7: وعندنا خدمات الايواء استاذ احمد يوميا، فما صيانه، فما متابعه، فما لهوه، عندنا طبيب اللي يراقب في الطلبه، يجينا يعمل عيادات طبيه مجانيه مرتين في الاسبوع، ثلاثه والجمعه. عندنا زاد فهمتني معناها احاطه نفسيه، دونك عندنا اخصائي نفساني يجينا من الاداره الجهويه، فما بلاتفورم عملتها وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، ينجم الطالب ما يحضرش بريزونس فيزيك مي اترافير لو كود تيل يحكي مشكلته. دونك فما عديد الخدمات اللي نوفروها للطالب، خاطر هو تقريبا نحي 6 سوايع 7 سوايع اللي عاديين في الكليه بقيت الوقت الكل عندك انت.
5: صحيح. وقداش تمثل مساله الاحاطه النفسيه، خاطر مهمه جدا الاحاطه النفسيه والاجتماعيه بالطلبه اولويه بالنسبه لكم في اداره الحي الجامعي فاطمه بورقيبه سي يوسف.
9: احنا عندنا خليه نتاع ايواء دونك تبع الطلبه نرصدوا الطلبه. عندنا لي فام دو ميناج اذا كان لاحظوا تغيب نتاع طالب ولا طالبه نبحثوا في جرتهم نعيطوا له نسهلوه نشوفوا

0: ما تمنوش كذا. دونك انت كمدير يلزم تكون خبير. معنا عجبتني الكلمة متاع المدير العام ديال الخدمة الجمعية الوسط يقول اللي بالنسبة لي المديرين نسميهم خبراء.
1: خبراء صحيح.
0: دونك يتعمل بلاياج تعمل دورة انت تشوف تقول ممكن مدير قاعد يمشي ويجي في الشي عمل. هو عنده عين خبير وانه يرصد المكان كامل باش يشوف كسوة للأكلة ولا للإقامة ولا الجو العام. أراه كتحل أنت البيبان الكل محلولة ما بين أبنائنا والطلبة اللي يجوا يراجعوا في اللي سال دولكتور متاعنا والمطعم تلقى 2000 والمدير في وسطهم من 11 الماضي ساعتين لين يخرجوا ويدوشوا ويمشوا يقرأوا. دونك زاد الماء سخون زاد حاجة هي بسيطة ما حاجة كبيرة وأنه 24/24 ينجم الطالب يدوش ينجمش يحب يدوش مرتين ثلاثة في النهار يلفو يتفضل.
1: فوالا هو هذا التحدي الكبير والخبره لهنا معناها حتى مع ارتفاع عدد الطلبه في معناها الفويه والا حتى في الريستوران يونيفرسيتير معناها تلقى الجوده نتاع الخدمات في الاقامه وفي الخدمات مضمونه. هذه اهم حاجه وهذا التحدي اللي يكون عند الاداره في كل مره وهذا اللي يميز مؤسسه جامعيه على مؤسسه اخرى معناها حي جامعي على حي جامعي. الإمكانيات نتصورها والتحديات موجودة عند الناس كل لكن لابون جيستيون هي اللي تفرق.
2: فما جانب
1: التصرف والطلب زاد التفاعل متاعهم زاد مهم جد.
2: فما جانب آخر هام جدا اللي يكون زاد هو السلامة لا سيكوريتي ولا سيكوريتي معناتها في الميرات في الـ في الـ في البيت في يعني في المحيط فضاء عام ستانس باسكوما دونك ما هيش سهلة وهذاك علاش اللي يكونوا راهي متعديتة الحوايج ونرجع ديما الاستباق قبل ما
0: يصير
1: مشكلة
2: خدراش سي اون جروب سي تري امبورطون دونك يعني عمل
1: مريم تنعطيك الكلمة تختم بعد ديما متعصفين عليها مريم. بيه نكمل معك سي يوسف خاطر عندنا زاد مدام ليليا باش تكون حاضرة بحضينا شنيتي إن شاء الله باش نحكيو على تظاهرة مهمة في جامعة سوسة. دونك مشاريع صيانة تطوير الخدمات عندكم برنامج في الموضوع هذا يا سي يوسف في الفترة القادمة إن شاء الله خاطر نعرف ديما ماذا بكم تجدوا ماذا بكم تطلبوا زاد أنتم كحي جامعي باش تطوروا حاجات باش تزيدوا حاجات.
0: صدقا وأنه بالنسبة لنا العودة الجامعية 2026-2027 بدأت عندي
1: بدأت أيوه كيفاش
0: مش نفس للكتور كيما المواطن العادي كيما مدير حي جامعي. احنا طبعا إن شاء الله أبنائنا الكل وبناتنا معناها هم الفخر متاعنا يعني النتائج متاعهم يعني تكاد تكون 99% ناس كنا
1: شايفين.
0: احنا الصيانة متاعنا تبدأ من بعد العيد من قبل العيد نبدأ بالفضاءات العامة البرة بالمساحات الخضراء إزالة الأعشاب الطفيلية الدهن دونك إذا كان فما ما يتبدل ما يتصلح في ماتريال دو كويزين ومن بعد كي تفرغ لشامبر كاريمون نطلعوا الفوق باش يعملوا معناها اعوان الصيانه باش يدهنوا باش يبدلوا الانستالاسيون كان فما تبدل ما ضو ايراسيون نتفقدوا شامبر بار شامبر نحاول وان نكونوا جاهزين في اواخر شهر اوت خاطر سويفون لا ديسيبلين نتاع الطلبه احنا الطلبه نتاعنا يرجعوا لي برومي معناها داكوردو دونك هما رجعوا من هنا احنا تلقانا يد في الترسيم ويد في الاكله دونك معناها نبداو ستاند باي المارشي نتاعنا مريقل فيه لي ديسلو اللي معناها مطالبين باش نحضرهم باش نقدموا اكله لائقه بالطلبه. دونك في نهايه الامر احنا يسعدنا وانه كنقدموا المجهود هذا الطالب كي يروح لدارهم يا خويا كيما جبته لي ولدك ولا بنتك مصلي يعني بيه روح نجح نجح مريقل نجح ومريقل وكي تسهل يقول لك المستير خرق العاده والناس اللي عشت معهم خرق العاده
2: هذا يجل وجود البطوله معناتها الاحياء الجامعيه الانتر فويه كان فما شامبيونات قبل احنا عندنا سبور يونيفرسيتير وحده لا في الجامعه واللي فويه عندهم انيماسيون سبورتيف في الليل وعندهم لي تورنوا انتر فويه وشامبيونات ناسيونال سيكتوريال
0: ابار وانه كل مؤسسه عندها الانشطه الداخليه نتاعها احنا عندنا مهرجان الديوان في شهر افريل وانه يصير تنافس هو مهرجان ثقافي رياضي دونك بالنسبه للثقافه للمسرح وكذا احسن الانتاجات يتلموا باش يقدموها ولا احسن العروض الموسيقيه ويصير الافتتاح والاختتام في زوج ولايات خاطر مكونات ديوان الجمعية الوسط هو 6 ولايات
2: بربي بالنسبة للرياضة الرياضي كان قبل راهو فما أساتذة متاع الرياضة في الفوي
0: لا الحقيقة
2: نحات نعرف مع الجامعة لأنه خاطر حاولوا كيفاش فما 190 أستاذ شقع توزيعهم حاولوا خذوا بايكم
3: أي. فما حاجة ما قلتيش قبيلة أحمد هي كومبيتيشن تاع أحسن غرفة
1: كنت مش كامل بيها كامل بيها
3: بالحق هذه مريتهاش في حتى حي جامعي في حتى أونيفرسيتي الحقيقة وحتى دخلت للباج وقعدت نتصفح ونشوف ونختار فحتى أنا من بعيد معناها

0: من بعيد وما عندي حتى علاقة معناها قريبة بالحي الجامعي، لكن تستهويني باش نشوف وباش نختار
1: خاطر في مشاغل طلابية.
0: لا والله لا، خاطر ليزاكتيفيتي الأباغ المشاغل الطلابية أي ليزاكتيفيتي من أول العام وحنا نتبعوا فيهم معناها بالحق حاجات إنوفاتريس، وفما حاجات هكا ابتكارات، وكما هذه المسابقة هذه ماذا بينا نشوفوا شكون مش يربح، حتى احنا نحبوا نشوفوا شكون مش
2: يربح.
3: الفكره هو انه انا بالنسبه لي انا نعتبر الطالب شريك. اش معناها شريك؟ انا نحبه فما انتيميتي في الغرفه، انتيميتي في المحيط، راهو كي يحافظ على الغرفه نتاعه ما عادش نلقى فانداليزم وتكسير. دونك انا كون كله باش تحب الغرفه نتاعك لا مواندر دي شوز، اذا كان ما يعملهاش كيما العروض اللي شفناها على الباج او موان رست انتاكت باش خوه ولد خوه المرفق العمومي يقعد صالح للي بعده. دونك احنا ندخلوا اترافير المسابقه باش نمسوا خير من اللي اني نكتب اعلان، خاطر المدير زاد احبابنا مكرمنا يلزم يطور روحه، يطور من شأنه، خاطر الملكات مش بركة في الكونتابيليتي، مش بركة في الوقوف، مش بركة في الهاش اسي سي بي، مش دونك يلزم يعرف كيفاش يوصل الميساج ويغرم الطلبة ما غير ما يحرجهم ولا يقعد النهار كامل
1: تكويلو لابارتنونس.
3: اكزاكتومون،
2: المكان اللي هو فيه الساعة معناها محيطه هذاك اللي لازم يحبه بعد يولي حتى في الخدمة متاعه نفس الشيء وفي حياته زاد من بعد.
3: استاذ اذا كان الطالب جديد احنا البيت اللي هذيك معناها تعب عليها تقعد له
2: قعد له. طيب يعطيكم الصحه، يعطيك الصحه سي يوسف. طيب والكربونات ولا
3: لا؟ لا
2: راهي اشاعات،
3: اشاعات. احنا الماتريال نتاعنا سوفيستيكي، معناش لازمه ولا ما نحتاجوش باش نطيب الكربونات وقبل ما كانش موجود. اون بلوس احنا نعملوا في كل مناسبه فما مذكرات تجينا من وزاره التعليم العالي وتجينا من ديوان الخدمات الجمعيه الوسط ومن الاداره الجهويه، ننظموا سكنابيل لي بورتو فيرت ويحظوا بتغطيه اعلاميه، تجينا تلفزه تصور. احنا الطالب الجديد اللي واخذ ان بريجوجي على الاكله الجامعيه نتاعنا يجي اخويا احضر من اللي نقبلوا سلعه، يعمل طلع على المجازان، يعمل طلع على المارشون افون، راهو لي برودوي سان فري كيما اللي يشريهم بو من السوق، ويحضر معانا من الشراءات لقبول السلع، يطلع محضر قبول السلع، عمليه طهي ومن بعد التوزيع.
2: خلينا نسالك ساعه باش نكونوا بكل شفافيه ونكملوا بالسؤال هذا. المنيو لغدوه شنو؟ ولا اليوم مثال شتي تتذكروا اليوم الطالب اللي جاي بحذاكم في الريستورون شنو المنيو اللي تقدم له؟
3: اليوم اليوم
2: الطالب شنو نوعيه الاكلات؟
3: اي اليوم الطالب هاي الاكله نتاعو، عندنا بوم سوتي، عندنا كمونيه، وعندنا سلطه، وعندنا ياغورت. احنا راهو الطبق اللي نطيبوه نهبطوه فيكو. علاش اجا نقول لك استاذ احمد، اذا كان ما فماش اذا كان ما فماش مصداقيه راهو الطالب يحط لك كومونتير يقول لك ما خلطتش عليا احنا. وهذا زيد ناكد لك، انت قلت وقت اللي نتعدى نلقى الصف للاخر بالكل. اش معناها الطالب يقعد في الصف ويتحمل الصف؟ علاش؟ خاطر عارف روحه اللي باش يخلط الاول ولا الاخر باش ياخذ
2: نفس في زون كل هذه فاست فود ودي ريستورون. نزيد ناكل الحي السادس. هذيك صحة سي يوسف،
3: شكرا،
2: شرفتنا وفرحانين احنا اللي حكينا على مؤسسه جامعيه متميزه كما الحي الجامعي فاطمه بورقيبه بالمونستير. ان شاء الله الجوده نتاع الخدمات تتواصل، هذه أهم حاجة، لخاطر الوصول للقمة صعيب، الأصعب هو البقاء في الجودة هذيك والتفاعل يكون باهي والأنشطة تكون كالعادة تفاعلية مع الطلبة، خاطر بالحق في ردود فعل وانطباعات إيجابية جدا من الطلبة القدم وإلا جدد، لكن خاصة في الفترة هذه وفي العام هذا. دونك يعطيكم الصحة سي يوسف، موفقين، وتحياتنا لكل الأعوان والإطارات في الحي الجامعي، خاطر بلا بيهم بلا العمل نتاعهم ما تنجمش يكون فما خدمات وفما المستوى هذا من الجودة ومن العمل.
3: شكرا، خليها تجي من عندي أنا نقول عيدكم مبروك أعوان الحي الجامعي فاطمة بورقيبة، زملائي في قطاع الخدمات الجامعية، الناس كل الجامعات الطلبة، إن شاء الله سنة دراسية والجامعية تفرح فيها توانسة الكل.
2: إن شاء الله
3: كل عام أنتم حين بخير.
1: باش نختم، اللي تعملوه أنتم راهو عنده أمباكت. وقت اللي احنا يجينا الطالب متغذي يراقب بالكدي إنرجي بالكدي يولي يستوعب ويفهم وليفايم دا وللانتباه والتركيز واليقظة تبدأ متوفرة، وبالتالي راهو دوركم مهم جدا. ويعطيك الصحة وتحياتنا إلى كافة يعني الخيان والعاملين والإداريين في فاطمة بورقيبة.
0: برافو. إن شاء الله تواصلوا إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن.
2: يعطيك الصحة سي يوسف. الدكتورة ليليا شنيتي بالقاضي بعد شوية باش تكون حاضرة بحذنا باش نحكيو على التظاهرة الافتتاحية لكرسي اليونسكو اللي كانت يوم 18 ماي، التعليم المفتوح من أجل تعليم مبتكر ذكي وشامل.

0: تحية مجدد لكل المتابعين والمتابعات، الطلبة الجامعيين، لكل المهتمين ببرنامج مشاغل جامعية. أكيد ديما نحكيو على التظاهرات الخاصة بالجامعات التونسية، من الجامعات زادة الناشطة برشا في الحياة الجامعية، جامعة سوسة. وباش نحكيو على التظاهرة الافتتاحية لكورس اليونسكو التعليم المفتوح من أجل تعليم مبتكر ذكي وشامل، واللي كانت يوم 18 ماي من تنظيم كما قلنا جامعة سوسة، مبادرة أكاديمية كانت بالشراكة مع منظمة اليونسكو وعدد من الفاعلين في مجال التعليم والابتكار الرقمي. تظاهرة تعتبر خطوة مهمة نحو بناء منظومة معرفية أكثر انفتاحا وشمولية، وتطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل التعليم، خاصة في ظل التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتطور أساليب التعليم الحديث. معنا السيدة ليليا شنيتي بالقاضي، دكتورة محاضرة في هندسة وعلوم الكمبيوتر بجامعة سوسة، وباحثة في تقنية التعليم والذكاء الاصطناعي، ونائبة رئيس الشبكة الدولية للابتكار التربوي وتدريب المدربين المسؤولة عن التعليم العالي. باش نحكيو معها في البداية على التظاهرة هذه، وفرحانين اللي بحضرنا مدام ليليا. مرحبا بك.
1: عايشك، ميرسي بوكو، بارك الله فيكم على الدعوة، وإن شاء الله معناها
0: تحصل
1: الإفادة للمستمعين الكل وللناس الكل
0: إن شاء الله. دونك إذا بينا نعرف شنو هو كورس اليونسكو هذا، شنو هي الأهداف من أحداثه، نحطوا الموضوع في إطاره باش الناس اللي يسمعوا فينا يعرفوا قيمة التظاهرة هذه والشراكة خاصة مع منظمة اليونسكو وجامعة سوسة.
1: أي شكرا. هو الحقيقة نجم نعتبر اللي كورس اليونسكو هذا جاء ثمرة للعديد من الجهود اللي قمنا بها السنوات الفارطة في جامعة سوسة. في جامعة سوسة عنا بالتحديد خلية للابتكار البيداغوجي والرقمي اللي هي وقع أحداثها من 2018، وعنا العديد من المشاريع والعديد من دورات تكوين المكونين تخص الابتكار البيداغوجي والتعليم الرقمي وكذلك التعليم المفتوح. فمعناها نعتبره اللي احنا اعتراف للمجهودات اللي قمنا بها بالكرسي اليونسكو هذايا. الكرسي اليونسكو هذايا باش يسمح لنا انه معناها يولي عنا اطار اخر لوضع البرامج اللي نحبوا نقوموا بها في اطار الابتكار البيداغوجي. نعرف الكل اللي توا بالانتليجنس ارتيفيسيال، طريقة التدريس، احنا كأساتذة نتسائلوا كيفاش باش ندرسوا في السنوات المقبلة. الطلبة الكل يستغلوا في الادوات الذكاء الاصطناعي، الأساتذة كذلك، فما معناه ريفليكسيون على طريقة التقييم، على طريقة التدريس، شنو هو الموديل نتاع الجامعة اللي باش يكون عندنا في السنوات المقبلة. والتعليم المفتوح يفرض نفسه، على خاطر كان نقول تعليم مفتوح نقول تعليم يخلي الطالب عنده طرق للولوج للموارد التعليمية. إذا ما زاد ناخذ بعين الاعتبار كما كان شفت الاسم نتاع الكرسي يونسكو، نقولوا تعليم مبتكر ذكي وشامل. مبتكر يعني نعتبره اللي الابتكار البيداغوجي باش يكون هو معناها الحافز باش نقدمه في التعليم ذو جودة، ولكن كذلك باش نعطيه أكسي للموارد التعليمية مختلفة. ثانيا كنقول تعليم ذكي، نعتبر اللي فما إطار متاع استغلال الذكاء الاصطناعي في بطرق معناها مسؤولة وأخلاقية كما نقوله احنا. وثالثا كنقول شامل، معناها زادة ناخذ بعين الاعتبار فما العديد من الطلبة ذوي الاحتياجات الخصوصية اللي هما يستحقوا انهم يكون عندهم أكسي الموارد التعليمية. والرقمنا تحل البرشة مشاكل، خاطر فما كن نشوف طلبة اللي عندهم معناها مالفويان يستغلوا برشة تليفون باش يقراو، الغسوخس نوميريك، الموارد المراقبنا تنجم تعاونهم في التعليم. هذا معناها أسبي من جملة الأسبي اللي عندنا في المشروع هذا كرسي يونسكو. احنا فرحانين ياسر اللي معناها المشروع بتاعنا قبل من اليونسكو، هذا يعطينا معناها اعتراف وطني ودولي. عندنا شركاء على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي في الشركاء معانا في الأنشطة، لكن هذا ما يعنيش انه احنا اون فادريسي معناها يعني كل معناها المتطلبات اللي تخلينا باش نحطوا ديزاكتيفيتي للتعليم المفتوح. مش كان الجامعة كذلك، زاد نحبوا نمشي مجالات التربية بصفة عامة. دونك عندنا مثلا جامعة جندوبة معانا في المشروع هذايا. جامعة جندوبة عندها باركور للتعليم للسيونس دو ليدوكاسيون في المنستير زي ذولي فما باركور على سيونس دو ليدوكاسيون. دونك معناها نفكروا انه نوسعوا في الشركاء متاعنا ونحاولوا معناها باش نحطوا اكثر امباكت
0: في الابتكار البيداغوجي. بدا معاكم ظهر لي حتى مع ليفينمون تاع ايديو جيم اللي انت فعلا فيه ونسقة فيه ليفينمون هذا حكينا عليه في اكثر من مره. حتى الدكتور زاد ينجم يتفاعل معنا فيما يخص كل ما هو بيداغوجي وطريقه التعليم والتعلميه بحكم الاختصاص. لكن تو نعطيك كلمه بعد شويه دكتور مثال سلم الافكار الكل نجم نفهموا اكثر المؤتمر على خاطر نبي نعرف محاور اهم المحاور اللي تم زاد تقديمها في المؤتمر الافتتاح اللي كان يوم 18 ماي.
1: بالضبط. هو كان تسمح لي بعد في الاخر باش نحكي على مشروع اخر جديد اللي هو مرتبط شويه باللي كنتوا تحكيوا فيه في الساعه الاولى واللي هو جامعه المنستير معانا فيه في المشروع هذا. تو نحكيوا عليه بعد شويه خاطر عنده علاقه
0: ذكرنا
1: بالرقمنه والديفلوبمون ديورابل.
0: تري بيان. دونك اهم جه في المؤتمر الافتتاحي التفاعل الناس اللي حضرت كان ناخذوا بفكره معناها
1: هما اللي حضروا معانا معناها بيان سور زملائنا من الجامعة وكذلك طلبة في مستويات مختلفة كذلك استدعينا المسؤولين على المكتبات نعتبروا الموارد التعليمية أول حاجة لازم طالب نورمالمون يكون عنده ريفليكس إنه أول حاجة يمشي للمكتبة اللي عنده في
0: يحصل
1: بالضبط. لكن نجم نفكروا زادة إنه المكتبة المراقبنا تولي زادة
0: حل
1: بديل وزادة نشوفوا طريقة مبتكرة باش نشجع الطالب انه يلاكسيد سي ريسورس. دونك سدينا زاد المسؤولين على المكتبات الاساتذه والطلبه شركائنا فما بعض الزملاء من الخارج جاوا من جامعه ليدز في انجلترا من جامعه في كندا ومن زميلتنا هي تونسيه اما من جامعه في كندا وتو في العربيه السعوديه وتشتغل زاد برشا على التعليم المفتوح هذوما اللي كيون في لو ديبلاسمون من الخارج في تونس كما قلت لك معناها كانوا زملائنا. لكن عندنا زادة حاجة ياسر محلها في سوسة انه مدينة سوسة وليت عضوة في غزو جديد غزو دي فيل ابرونونت المدن التي تتعلم. فكانت فما ممثلة على بلدية سوسة معانا اللي بتكون معانا شريكة في دورات التكوين.
0: دكتور
2: دكتورة مرحبا بك.
1: يعيشك.
2: أنا فرحان ياسر في مشاغل طلابية اللي يكونوا هالثراء وتناولنا عديد المشاغل لدى الطلبة في مخص نوعية وجودة التكوين الجامعي ودور الاي في التكوين. ولكن عجبتني تعليم مفتوح كرسي اليونسكو مفتوح وشامل وعندكم سلوغان ثالث كلمة ثالثة
1: ذكي ومبتكر
2: ذكي ومبتكر وانا نحب نضيف وواعي واعي لان كلمت انت على الاخلاقيات والليتيك دو ليتيليزاسيون تاع
1: الاي
2: ولكن كي يبدأ واعي عملية التكوين والتدريس احنا كمدرسين حلوة برشا ولكن راهي التعب الأستاذ إذا كان ما يشدش في النسق والطلبة متاعهم يجريوش نسق التعلم مثل هكذا وسائل لأنه من ناحية التفاعل يكون بالقداء اثنين يلزم نوعيوه يكون يستعمل وسائل الذكاء الاصطناعي للكونستركشن إلى ريكونستركشن أوتور دين بروبلماتيك بين ديترميني والناس كليكا لهنا يلزم زادة الأكتور الآخر اللي هو الانسانيان زادة كيف يكون هو بيدو يحذق ووعي بالعملية ذيك ويكون زادة معناتها الريتم اللي يكون هو ديفيرون لا بيداغوجي ديفيرونسي وني فاس دي ستوديون تري زيتروجين لا كولتور لونغاجير نو با لو ميم واستعمال لهنا نحبوا الناس كليكا تعمل وعي ودما قراتت استعمال هذه الوسائل
1: بالضبط.
2: لجميع الطلبة باش يكون عنصر من العناصر اللي لي زاكتور لونسينيون وكذلك زاد لا كاليتي دو سافوار اما راهو الذكاء الاصطناعي ساعات كي يقى انت باش تعمل معاه وتخدم معاه وما يقاش اون كونتر بارتي انت طالبني في سافوار معناتها دو نيفو يولي ما يجاوبش. دونك لهنا لي زاكتور ملتيب اي لادمينستراسيون اي لوجيستيك اي دي بي انترنت اي لونسينيون اي ليتيديون يكونوا معناتها في سينرجي توتال فير اون كونسيبسيون دون بيداغوجي دي كاليتي بور اسيري سيت سونتي ايديوكاتيف اكتويلمون اون بارل دي لا سونتي ايديوكاتيف اوتور دو سافوار بيان ديتيرميني افيكاس افيسيون يوتيل ان فيابل فيفابل اي دورابل مدام.
1: Tout à fait. نشكرك ياسر على السؤال هذايا وانا باش نجاوب عليه à deux niveaux. Le premier niveau, بالنسبة للكورسي يونسكو للتعليم المفتوح, احنا من ضمن الاهداف اللي حطيناهم في المشروع متاعنا انه باش يكون باش نحاولوا نغيروا او نساعدوا على تغيير دور الطالب في العملية التربوية, انه هو يكون au centre du processus d'apprentissage, وانه بالطريقة هذه معناها نمشيوا في جودة التعليم والتعلم. فهذا من اهدافنا, وكي نقول ابتكار بيداغوجي نقول زادة الطريقة الترانسميسيف مازمهاش تكون موجودة, لازم سد لي زابروش اكتيف انه الطالب يكون هو انجاجي دون لو بروسيس دابرونتيساج. دونك هذا جو بو معناها لو كونفيرمي انه عندنا بوكو داكتيفيتي في الموضوع هذا. هذا من ناحية. من ناحية اخرى نحب جو بارتاج افيك فو معناها حاجة اللي هي على ايشيل وطنية على ايشيل ناسيونال, فما مشروع جديد في وزارة التعليم العالي وبش ينطلق يعني الامبليمونتاسيون بتاعه من الغونتخي الجاية. وزارة التعليم العالي والإدارة إدارة التجديد الجامعي شافت انه فما المهارات الأفقية اللي كومبيتانس ترانسفيرسال لازمهم تفكير جديد. فاشتغلوا على مشروع سافوار اجير, وفي مشروع سافوار اجير فما لي كومبيتانس تاع لي لانك, فما لي كومبيتانس تاع سوفت سكيلز, وفما حاجه جديده اللي هي اول مره في تونس باش تتقرا نسميوهم لي ستادي سكيلز. لي ستادي سكيلز هما لي كومبيتانس دابرانتيساج. طالب اللي يقرا عربيه ما يقراش دو لا ميم مانيير باش يحضر لي ماتير نتاعو كيما طالب يقرا في الماتيماتيك ولا في الانجينيور ولا في سيونس سوسيال. يعني ستادي سكيلز تكون عندها علاقه مباشره بالديسيبلين دابرانتيساج.
2: يسمى عندنا لي ديداكتيسيان لا لوجيك انترن دو لا ديسيبلين, المنطق الداخلي.
1: بالضبط بالضبط. انا تشرفت اني نكون معناها في على راس الفريق اللي اشتغل على ريفيرونسيال دو كومبيتونس في ستادي سكيلز مع ثلاثه زملاء معايا, وقمنا بتكوين المكونين وتكوين الاساتذه, وان شاء الله من سبتمبر باش يكونوا فما دو موديول جدد, واحد في السمستر الاول واحد في السمستر الثاني اسمه ستادي سكيلز.
0: شو اللي تقدم للطالبه؟ وما هنا الطالب يسال يقول شنو ستادي سكيلز, شنو نقرا فيها؟
1: باش نقراو فيها لي كومبيتونس دابرانتيساج. الطالب باش يتعلم كيفاش يبحث على المعلومه, كيفاش يستعمل الذكاء الاصطناعي بالبونسي كريتيك بالتفكير النقدي. معناها انا الذكاء الاصطناعي يجيب لي معلومه, اسكو المعلومه هذيك صحيحه ولا غلطه, لازم يكون عندي لا كاباسيتي باش نقدم لي زارغومون نيسيسير.
2: هذا شنو نقصد به هو وعي
1: كريتيك. بالضبط هيك, علاش انت فكرتني في الموضوع الاسبري كريتيك. اكزاكتومون البريز دينيشاتيف فما كومبيتونس ياسر مهم ونحن نلاحظوها كأساتذة وقت اللي ناخذوا طلبه في التأطير. لا ريزوليسيون دو بروبليم, طالب لازم يكون عنده لا كاباسيتي انه قدام مشكل ينجم يقدم منهجيه للحل. دونك لا ريزوليسيون دو بروبليم, لا ريشيرش دانفورماسيون, لوتونومي دون لابرانتيساج, طالب لازم يولي عنده اون سيرتين اوتونومي, وزاد لوتو ايفالواسيون انه يقيم نفسه اسكو هو قاعد يقرا ويقدم في الباركور نتاعو صحيح ولا لا. هذم دي كومبيتونس ان شاء الله من سبتمبر باش يكونوا في البلاكيت دو فورماسيون.
0: تري بيان
2: مدام, نحب نتفاعل معاك. لي كومبيتونس هذوليا عندهم ترانسفير يوليو دي كومبيتونس دي في بور لا في.
1: تو تافي.
2: واحنا في التربيه والتعليم في الماديه قعدنا ماتير اسمها معناتها اللي ابار لي كومبيتونس بروفيسيونيل انسينيونت اللي باش يدرس بها كيف كيف, زاد المواد يبرمجها والدرس يبرمجه مهما تكون الماده حول الكفاءه والمهارات
1: الحياتيه
2: اللي نحكي لها. وبالتالي
0: مش حاولوا نزربوا شوية خاطر ما عادش عنا برشا وقت, وأكيد برشا مواضيع الحقيقة ماذا بينا نحكيوا فيهم مع مدام ليليا, واللي احنا سعداء اللي هي جات بحثينا من سوسة. تلك صحة مدام ليليا. دونك أبرز تحديات اللي تواجه تطوير منظومة التعليم الذكي. نحكي برشا على التعليم الذكي وهذا الكل مبني على التطور والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لكن أكيد فما شوية تحديات تواجهكم وتواجه المنظومة التعليمية باش نجموا نطبقوا ما هو معناها نحكي عليه وعملنا له دي فورماسيون كل شيء على أرض الواقع في معظم الجامعات التونسية.
1: أنا أقول التحديات هما معناها توا نحكيو على التحديات في عصر الذكاء الاصطناعي، التحديات هذوما خذوا أمبلور أكبر شوية، أما هما نفس التحديات في الرقمنة. أول ما دخلنا الرقمنة في تونس تحدثنا على نفس السوجي، توا خذا بعد أكبر شوية لكن هما نفس التحديات. باش نجم أي واحد يقول لك المشكل هو الانترنت، لا كونيكسيون، لا أما أنا نعتبره بعد إذنكم فوق ستان فوق بروبليم. وقت إذا كنا نحبوا نمشيوا للقدمه نجموا نمشيوا للمعلومة. دونك أنا نعتبر اللي حان الوقت أنه نخمو في موديل إبريد تابرانتيساج، معناها التعليم المدمج. للأسف الشديد تحدثنا عليه برشا دوما وفي الكوفيد، دوما وفي الكوفيد بدينا نحكيه عليه وقلنا هذا هو الموديل، خاطر الناس تعرفت على كيفاش نقريه شوية أونليني والبلندد معناها ظهر، لكن
3: بعد
0: رجعنا للريتم القديم.
3: مدام ليليا هما سامحني
0: قدام الميكرو مريم،
3: فما شويه فما قوانين يقول لك فما بورسنتاج هيك فما مضبوطه هيك، علاش معناه من جهه ماذا بينا ننفتحوا وماذا بينا نتطوروا كل شيء صحيح. وفما ساعات تلقى قوانين تقول لك راك لازمك تقري هكا، لازم الفوليوم غير كذا،
1: صحيح
3: معناه هذيك هي الاشكاليات، هي لازم إعادة طرح.
1: أنا عندي جملة كنت اسمح لي مدام مريم نقولها ديما وقت اللي نحكي على الرقمنة، نقولهم ديما نفضل الموديل لو ديستانسييل او سيرفيس دو بريزونسييل. يعني انت طالب شنو اللي منعني ان انا نعطيه يشوف اون فيديو في الدار ولا يخدم ان كويز في الدار وبعد في القسم نستغل لك الوقت اللي عطيته له. دونك انا ديما نقول مانيش باش نعوض انا ساعه التدريس نتاعي، اما نستعمل الرقم ندعمها بالضبط.
2: مدام لا بيداغوجي دو لا كلاس انفيرسي
1: بالضبط
2: بالضبط، يعني نتناقش شوها ونطوروا نطلعوا بدي بيرفورمانس كونيتيف
0: ونطرحوا دي بروبليماتيك
2: ونشوفوا شنو البسيمولوجيا الاستاذ والطالب حول مشكله معينه
1: بالضبط.
2: مي التحدي اللي باش تلقوه مدام بيول شويه خبره سي لا ريزيستونس او شانجمون،
1: هي موجوده. اما انا نقول لا ريزيستونس او شانجمون باش تقعد ديما موجود، لكن للاسف الشديد ما عادش عندنا حتى حل اخر. توا لازمنا نطوروا في طريقه التدريس نتاعنا ونخمو كما قلت ملول في ان نوفو موديل دو يونيفرسيتي دونسينيمون دو مانيير جينيرال. راهو طالب اللي جاي وحضر راهو يستنى في بلو فالو، يستنى في الفالور اجوتي، يستنى في حاجه مختلفه، خاطر المعلومه نجم يوصل له
0: صحيح.
1: لكن كيفاش انا باش نوصل له
0: المعلومه وترسخ له وتحبه في الماده هذيك،
1: كيفاش نجم نعمل الربط ما بين التدريس نتاعي وسوق الشغل؟ هذو حوايج انا نعتبرهم اهم حاجه اللي نجموا الامباكت نوتر مانيير دانسيني
0: صحيح. مدام نحكيو في الجانب هذا مدام ليليا، دونك دور الجامعه التونسيه اليوم في دعم الابتكار البيداغوجي ظهر لي دعم كبير. حكينا شوية على التحديات، قلنا يمكن التحديات ما تكونش عائق باش نوصل ونطور المنظومة التعليمية، لكن في طريقة على الأقل الابتكار البيداغوجي الأفكار موجودة، التكوين صار، ليزيفينمون بداو. أكيد مش الجامعات الكل ينجموا يمشيوا بنفس النسق، لكن اليوم دور كبير للجامعة التونسية باش تدعم الابتكار البيداغوجي.
1: صحيح، الجامعة التونسية لازمها تعاون أكثر في الابتكار البيداغوجي. أما أنا متفائلة برشا، علاش؟ خاطر الدنيا بدأت تتبدل شوية. ها باش نقول لك علاش. أنا أستاذة جامعية باش نقدم في الكاريير متاعي أول حاجة البحث العلمي، لكن توا لي غري نتاع ديفالواسيون ولا ياخذوا بعين الاعتبار لي برودكسيون بيداغوجيك ما كانتش قبل، راهو ولاو توا عندهم قيمة
0: فوالا
1: ماهيش كبيرة برشا، ما نقول
0: قيمة
1: قبل هذول 30% كمان معناه. دونك فما برشا أساتذة ولاو يسانتيغيس للتكوين المكونين للبرودكسيون بيداغوجيك للرقمنة. أنا يظهر لي التحفيز هذا هو اللي باش يخلينا نقدموا أكثر في الابتكار البيداغوجي، لكن لازم ديما لا موتيفاسيون بيرسونيل، لازم الشخص يكون مقتنع انه كي يمشي للقسم نتاعو للانفي راهو لازم يدرس اوترومون
0: صحيح. هو تحدي معناه شخصي
2: وسيني اوترمون ابروندر اوترمون ايفالوي اوترمون هذا راهو يلزمو عندها انفورماسيون
1: تو تشانجمون
2: انا التيز الاولانيه نتاعي عملتها على سيستم ال ام دي لي تروا كونسيبت هذوما هما كانوا كلي والريزولتا ايتي معناتها بوبلي ولكن بتطور معناتها البيداغوجي ماهمش يخدموا فيها برشا ناس في الابتكار البيداغوجي برشا ناس تخدم كان على البحث العلمي باش يرتقي من جراد لجراد اي دوماج اللي يكونوا احنا راهو ما نجمو نوصلوا عندك بحث علمي وموجود في التيروار وما يقرا حتى حد واللي انت ليتيون الي لا لا كاليتي دو لونسينمون والطلبه راهم ذكيين ولا سونتي
1: ايديكاتيف
2: تبدا من لا كاليتي دو كور تري امبورطون بالتالي لازمنا داخل القسم نركزوا اكثر ونيفالو اكثر في المخص لا كاليتي دو لونسينمون.
0: مدام ليليا نكملوا معك قلت فما بروجي تخدموا عليه ظهري مع جامعة المؤسسة أيضا
1: أجري هاب هو بروجي لي كيفاش نستغلوا النفايات الزراعية لريادة الأعمال والابتكار البيداغوجي فهو محليه البروجي هذايا جديد مازال كي بدا اليوم بركة مازال كي كملنا وركشوب أون ليني من تونس جامعة المنسير وجامعة سوسة هو تنسيق عن جامعة الإسكندرية في مصر وفما برشا جامعات مصرية معانا أربع جامعات مصرية جامعتين من اليونان جامعة من إيطاليا وجامعة من إسبانيا الهدف متاعو أنه نحطو حاضنة لريادة الأعمال الخضراء في سوسة مثلا في منسير باش يحطو ليفينج لاب اللي هو يساعد على رسكلة النفايات الزراعية وباش نقومو بوضع معناها مسار تعليمي معناها مبتكر بيداغوجيا مرقما وفيه طرق جديدة للتدريس معناها يلم برشا حوايج البروجي هذايا ديفلوبمون دورابل لينوفاسيون بيداغوجيك لوفيرتور ليدوكاسيون اوفيرت دونك ان شاء الله يا ربي بالتوفيق لينا الكل
0: صح مريم يمكن عندك حاجه ما تسالش تكلم برشا الدكتور باش نعطي الدكتور
3: سامحني والله لا لا ما شاء الله معناها
0: مداخلاته ممتازه الدكتور انور بالطيب دكتوره ليليا شنيتي بالقاضي استاذه محاضره في هندسه وعلوم الكمبيوتر بجامعه سوسة وباحثه في تقنيه التعليم والذكاء الاصطناعي مشكورة على الحضور استفدنا برشا
1: شكرا دعوتكم بارك الله فيكم
0: الشركة الدولية موجودة إن شاء الله بعد كرسي
1: إن شاء الله حول الله إن شاء الله
0: تحية للفريق الكل مريم حرز الله دكتور أنور بالطيب دبل دي سي حسام قدرية في الإخراج التقني كيف كيف معرض الحادث واستقبال المكالمات الهاتفية زميلتك قدم لها تحية مهندسة هذا اللقاء مع حرز الله تريكي قدم لها تحية كبيرة زادة
1: وكل ضيوف
0: تبع فينا ديجا مهي إبراهيم جراح ضيفنا الأسبوع الفارط من منصة الفكر ومؤسس منصة الفكر يتبع فينا زادة يعطيكم صحة للدعم المعنوي على الأفكار متاعكم اللي تقدموها من خلال مشاغل جامعية في شوية وقت تحاولوا توصلوا برشا حاجات تحاولوا تحفزوا زاد الطلبة باش يواصلوا ببرشا جدية وبرشا محبة للي يعملوا فيه في قرايتهم وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق للناس الكل للطلبة وللأساتذة زاد حتى الأستاذ عنده هدف ولازم يكون ناجح بعد آخر الموسم الدراسي الجامعي كان معكم في الإعداد وتقديم أحمد موسى ليتكم زينة وإلى اللقاء
4: مشاغل جامعية
5: مشاغل جامعية
4: مشاغل جامعية مع أحمد موسى
5: مع أحمد موسى
6: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
7: 97.3

0: تمام العاشرة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: وزارة الدفاع الوطني تؤكد حياد الجيش الوطني واستقلاله عن كل التجاذبات. لجنة الفلاحة بالبرلمان تحذر من لحوم رومانية مهربة تروج في تونس. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تسعى مستقبلاً إلى كهربة وسائل النقل لتقليل من استهلاك المحروقات. أهلا بكم مع جميعاً إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية. أكدت وزارة الدفاع الوطني أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله وحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقانون الدولة والترتيب العسكرية. وذكرت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم أن هذا التأكيد جاء إثر تواتر محاولات للزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. وجددت الوزارة التأكيد على أن الجيش الوطني سيظل ملتزما بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا حسب نص البيان. إلى شأننا الدبلوماسي، أكد وزراء خارجي تونس ومصر والجزائر في بيانهما الختامي عقب اجتماعهما في مصر بشأن ليبيا في إطار آلية دول الجوار الثلاثية، أكدوا على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع دولهم بليبيا الشقيقة وما يربطها من علاقات جوار ومصير مشتركة، وجددوا التزامهم بمواصلة التنسيق والتشاور في إطار آلية دول الجوار الثلاثية بما يسهم في الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ومساعدة الأشقاء الليبيين على رأب الصدعية وإنهاء الأزمة وحفظ مقدرات بلادهم وبما يحقق الرخاء والتنمية المستدامة التي يتطلع إليها الشعب الليبي الشقيق. وشددوا على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدين أهمية الدفاع أو الدفع بالعملية السياسية قدما تحت رعاية الأمم المتحدة بما يفضي إلى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسة الدولة الليبية وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن استجابة لتطلعات الشعب الليبي. حذر رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان حسن الجربوعي اليوم من وجود لحوم خرفان رومانية تروج في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية متأتية من التهريب من بلد مجاورة، وأضاف على هامش اجتماع لجنة الصحة للاستماع لاتحاد الفلاحة ومثلين عن كونكتا بخصوص منظومة الألبان ومنظومة اللحوم وقطاع زيت الزيتون أن ذلك يستدعي التدخل ودق ناقوس الخطر وفق قوله.
2: اليوم كي نشوفوا الأضاحي وحكينا عديد المرات في مجلس نواب الشعب كيما ما عندهاش 3 شهور كانت وزارة التجارة تحكي على 15,000 أضحية مش تدخل البلد التونسية ومش يجيبوا اللحوم للشعب التونسي، لليوم ما صار حتى شيء، بقات وعود واهية، تطبيق على أرض الواقع مش موجود. وأمس نكتشف حقيقة شيء يوجع القلب، إذا كان أنا نلقى اليوم ثم الحم قاعد يدخل لتونس كونترا، مانيش نحكي على العنلوش اللي يدخل من الجزائر، اليوم الحم رومانيا موجود في تونس ويتباع بطريقة غير قانونية، مش معقول اليوم وينها مؤسسة الدولة، وينها وزارة التجارة، وينها رقابة، مش معناتها اليوم علوش رومانيا يدخل الجزائر ومن الجزائر يتعدى لتونس كونترا قاعد يتباع للتونسي الوكيل، شكون مسؤول على صحة الشعب التونسي؟ اليوم راه القانون، إذا كان نحكيه بالقانون القانون موجود، اليوم كي نحكي على ترقيم القطيع ونحكي على إعادة الهيكلة، اليوم القوانين موجودة لكن ما فماش إرادة لتطبيق على أرض الواقع، اليوم القرارات والقوانين ما تطبقش، اليوم في تونس ما فماش رؤية، ما فماش استراتيجية مبنية على مرحلية، والمسؤولية هذه يتحملها رأسا الوظيفة التنفيذية، لأن احنا في مجلس النواب كنا نطمحوا اللي كونها الحكومة تجيب لنا تشاريع، تجيب لنا مجلة المياه، مجلة الاستثمار.
0: في شأننا الصحي، أكدت وزارة الصحة اليوم عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بإحدى الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيقية مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين. وشددت الوزارة في بلاغ لها على أهمية تعزيز اليقظة الوبائية وتبادل المعطيات في الوقت المناسب ودعم جاهزية المنظومات الصحية، خاصة في إطار التعاون الإفريقي المشترك لمجابهة المخاطر الصحية العابرة للحدود. من جهته أكد المختص في علم الفيروسات الدكتور محجوب العوني أن كل الوافدين من بؤر فيروس إيبولا هم تحت المتابعة والمراقبة الصحية.
3: هو من نوع الأكثر خطورة، ما عندوش تلقيح، ما عندوش فماش دواء خاص به، بالمقارنة مع ثلاثة فيروسات الأخرين اللي هما يقوموا بنفس الأعراض، فيروس إيبولا، فيروس السودان. هذوما ثلاثة فيروسات اللي تحت المراقبة وتحت المتابعة، وخاصة في الفترة هذه اللي تسمى معناتها عدد مرتفع في الكونغو الديمقراطية، وكذلك وقع إعلان على حالات في أوغندا. بالنسبة تونس، ما عدناش احنا حتى حالة ديكلاري انتع ايبولا منذ سنوات، ولكن الحيطة موجودة والمتابعة لكل الوافدين ولا لكل اللي راجعين من البؤر هذه تحت الرقابة وتحت المتابعة الصحية.
0: ينظم اليوم المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بالشراكة مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية يوما تحسيسيا تحت شعار بطاقة التعريف متبرع بتونس العاصمة، وذلك في إطار دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي المجتمعي بأهميتها الإنسانية في إنقاذ العديد من المرضى. الدكتور جلال اللازيدي مدير عام المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء.
4: سنة العملية زرع أعضاء قمنا بست عمليات أخذ أعضاء من عند إنسان متبرع متوفي دماغيا، مكنتنا بالقيام بالعديد من العمليات، منهم أكثر من 8 عمليات زرع كلى و3 عمليات زرع قلب وكبد. قائمة الانتظار في مجال الكلى هي قائمة طويلة شوية، عندنا أكثر من 1600 إنسان مواطن تونسي يستنى في عملية زرع كلى، فما في الكلى المتبرع الحي اللي هو يساهم بشي نقص في العدد هذا. بالنسبة للإنسان الحي نجم يتبرع كان بحاجة اللي متسببش ضرر لي هو، لازم نقوم بجميع التحاليل اللازمة باش نتأكد اللي هو ما عندوش امراض مزمنه تسبب له نهار ياخذ في قصور كلوي بار اكزامبل. وشنو الاعضاء اللي نجمو ناخذوها من عند انسان متبرع حي؟ هو نصف كبد او كلى. التبرع هذا يعني يكون عنده منظومه خاصه اللي لازم انسان يوافق على التبرع هذا، يمشي قدام المحكمه باش يصرح اللي هو متبرع، وكذلك يمشي ديفون الطبيب النفساني باش يتاكد اللي ما فماش ضغوط نفسيه عليه، ينجم يتراجع في اي وقت التبرع الحي. بالنسبه للمتبرع المتوفي دماغيا، القانون التونسي جميع المواطنين هم متبرعين طالما لم يرفضوا ذلك في قائم حياتهم، العائلة حق الرفض بهذا المشيء. المراكز اللي تقوم بعملية زراعة الأعضاء هي مراكز استشفائية حكومية يعني تابعين وزارة الصحة ومرخص لها من طرف وزير الصحة.
0: تمنى لهذه البانوراما الإخبارية. تتواصل اليوم أشغال المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي نظمته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وقد كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري عن الأهداف المستقبلية للوكالة، منها كهربة وسائل النقل للتقليل من استهلاك المحروقات، وكذلك انطلاق مشروع في 27 2000 لتعويض أكثر من 350 ألف نقطة ضوئية في مختلف الجهات.
5: المرحلة الجاية هو بلوغ الأهداف الوطنية المحطوطة في غضون 2030-2035 والحياد الكربوني في 2050 من خلال إزالة الكربون في القطاع الصناعي خاصة. هذه نخدم عليه في الوكالة كوكالة. عندنا كذلك التنقل الكهربائي اليوم وكهربة الاستعمالات خاصة في قطاع النقل اليوم، باش نحاولوا نخفضوا في استهلاك القطاع النقل من المحروقات اللي هو أكبر قطاع مستهلك المحروقات في تونس من خلال كهرباء تنقل. زادة باش نشوفوا عن طريق المشاريع في القطاع البناءات تخفيض الاستهلاك في قطاع البناءات عن طريق الإضاءة المخفضة التكلفة وإيكونوميك. التنوير العمومي في المناطق البلدية أكثر من 700 ألف نقطة ضوئية إن شاء الله باش يتعوضوا، وعنا هنا عنا الانفستيسمون إن شاء الله بالنسبة للبريمير بارتي خذيناها باش نطلق المشروع إن شاء الله في 2027 بتغيير أكثر من 350 ألف نقطة ضوئية في كافة المناطق البلدية في تونس.
0: وبهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. لجنة الفلاحة بالبرلمان تحذر من لحوم رومانية مهربة تروج في تونس. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: أحنا الموجة.
2: الموجة.

0: shape. ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل من مسرح الحياة؟
1: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة.
0: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
1: من مسرح الحياة. إعداد وتقديم
0: شكر السكري.
2: العشرة وثلاثة دقيقة على موجات إذاعة المنستير. أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج من مسرح الحياة. كما تعودت بنا في سهرة الخميس، دائما نقضيها مع السادة المستمعين من خلال قصة من الواقع اليومي، بطبيعة قصة واقعية، ثم نستقبل مكالمات السادة المستمعين لمدنا بآرائهم حول هذه القصة. أكيد تعودت على هذا الموعد وهذا اللقاء. اليوم الخميس 2 ماي 2006، اليوم الخميس اليوم 21 ماي المعذرة، مازلت في 2 ماي، يعني تقريبا وقتي متأخر متاع 19 يوم. على كل حال، اليوم 21 ماي 2026، بطبيعة موعدنا متواصل في سهرة الخميس مع من مسرح الحياة، القصة رقم 59 بطبيعة باش نقدموها بعد شوية من هذا الموعد الإذاعي. مرحبا بكم، مرحبا بمكالماتكم الهاتفية على الرقم 73 460 800. شكرا لكم دائما على المتابعة لإذاعة المنستير وإبداء آراءكم والمشاركة في مختلف المساحات، وخاصة السهرة الليلية وهذه السهرة اللي نقضيها كما قلت مع قصة من الواقع. طريقة تقديم القصة بطبيعة حاول نقدمها بأسلوبي الخاص وكذلك كتابتها وصياغتها، لكن القصة دائما أكد أنهم قصص واقعية وصايرة في مجتمعنا. هذه قصتنا رقم 59 هي الآتية. القصة تقول: في إحدى الليالي الصيفية الهادئة خرج مروان رفقة زوجته ريم، يعني عروس جديد تزوج منذ شهر تقريبا، مروان وزوجته ريم، ليقوم بجولة على الدراجة النارية الجديدة التي اشتراها مروان. كان يعشق الدراجات النارية منذ يعني نعومة أطفاله، منذ الشباب متاعه، ويعتبرها حلم حياته. كان مغروم بالدراجات النارية الكبيرة هذيك الموتوات كما نقولوا احنا، وشراء موتو جديدة وحب يعمل جولة مع زوجته يعني الجديدة العروس ريم اسمها. ركبت ريم خلف زوجها وهي في قمة السرور، بينما كان مروان يقود دراجته وسط الشوارع الفارغة بنشوة كبيرة، يشعر كأنه دخل أخيرا عالم الرجال الناجحين. كانت ريم تضحك وتخبره أن هذه الليلة ستظل من أجمل الذكريات، تعرفوا عريس الجد يعني فرحانين وجولة على دراجة نارية وما إلى ذلك، لكنه لم يكن يعلم أن دقائق قليلة فقط ستقلب حياته رأسا على عقب. عندما دخل طريقا، دخل يعني الاثنين يعني مروان وريم زوجته طريقا جانبية شبه مظلم، ظهرت فجأة سيارة سوداء قديمة أغلقت الطريق أمامهما، ثم نزل منها ثلاثة شبان بوجوه مخيفة ومسلحين. تجمد الدم في عروق ريم بينما حاول مروان التراجع بالدراجة، لكن أحد المجرمين أخرج سكينا طويلة وصاح بصوت غاضب: إما الدراجة أو المرأة. عملية يعني قطع طريق، عملية براكاش، الموقف صعب لمحالة، إما الدراجة أو المرأة. ساد الصمت للحظات، نظرت ريم إلى زوجها بخوف، تنتظر منه أن يحميها أو على الأقل أن يصرخ في وجههم. أما مروان فقد ارتبك بشدة وبدأ يتصبب عرقا. كانت الدراجة جيدة وثمنها باهظ، وقد استدان نصف المبلغ من أجل شرائها. تعرفوا الدراجات النارية يعني توصل حتى 50,000 دينار في بعض الأحيان، يعني الدراجات تبدأ كبيرة. كرر أحد المجرمين تهديده بعنف أكبر: أمامك ثواني فقط. وفي لحظة صادمة لم يتوقعها أحد، دفع مروان زوجته من فوق الدراجة، ثم استدار بسرعة وهرب تاركا ريم وحدها في منتصف الطريق المظلم. صدم المجرمون أنفسهم من هول ما حدث، نظروا إلى بعضهم البعض غير مصدقين، بينما كانت ريم تبكي بانهيار كامل. قال أحدهم باستهزاء: معقول هذا عريس؟ أما زعيمهم فقد ظل يحدق في الطريق التي هرب منها مروان، ثم قال: حتى نحن لم نفعل ما فعله بها. ساد بينهم صمت غريب، وكأنهم فقدوا رغبتهم في السرقة أصلا، وبعد دقائق من النقاش قرروا ترك ريم دون أن يمسوها بسوء، بل إن أحدهم أوقف سيارة أجرة وطلب من السائق أن يوصلها إلى منزل أهلها. وصلت ريم وهي في حالة انهيار هستيري، فاجتمع أهلها حولها، وعندما أخبرتهم بما حدث تحولت صدمة إلى غضب عارم. لم يصدق إخوتها أن زوجها تخلى عنها بهذه الطريقة الجبانة، خاصة في أيام زواجها الأولى. في صباح اليوم التالي انتشر الخبر بسرعة مذهلة في الحي. الناس لم يتحدثوا عن البركاج بقدر ما تحدثوا عن العريس الذي هرب وترك عروسه. أصبحت القصة مادة للسخرية في المقاهي، حتى أن بعض البعض أطلق عليه لقب العريس الهارب. أما مروان العريس يعني، فقد حاول تبرير فعلته قائلا أنه كان خائفا وأنه خطط للعودة مع الشرطة، لكن لا أحد صدقه، حتى والدته شعرت بالخجل من تصرفه. بعد يومين ذهب شقيقا ريم إلى منزل مروان، كان الغضب يسيطر عليهما بشكل كامل، وما إن رأياه حتى انهال عليه ضربا أمام الجيران واتهموه بالجبن والخيانة وعدم الرجولة. حاول الدفاع عن نفسه، لكن الضرب كان عنيفا لدرجة أنه نقل إلى المستشفى مصابا بكدمات وكسور خفيفة. ظن الجميع أن الأمر انتهى عند هذا الحد، لكن مروان فاجأ الجميع مرة أخرى، فبدل محاولة الصلح أو الاعتذار رفع قضية ضد شقيقي زوجته بتهمة الاعتداء الجسدي. عندما وصلت الاستدعاءات القضائية إلى منزل عائلة ريم انفجر الوضع أكثر، واعتبر والدها أن مروان لم يكتفي بهانة ابنته، بل أراد أيضا إدخال إخوتها إلى السجن. تحولت القضية إلى فضيحة عائلية كبرى، الصحف المحلية الصغيرة تناولت الخبر، والناس انقسموا بين من رأى أن شقيقي العروس أخطأ باستعمال العنف، ومن رأى أن ما فعله كان رد فعل طبيعي لرجل تخلى عن زوجته في لحظة خطر. أما ريم فكانت الضحية الحقيقية وسط كل هذا، فقد تحولت من عروس تحلم بحياة سعيدة إلى امرأة تعيش انهيارا نفسيا واجتماعيا، لم تعد قادرة على الخروج من المنزل بسبب نظرات الناس وكلامهم، وانتهى به الأمر إلى طلب الطلاق بعد أقل من شهر على الزواج. هذه قصتنا، قصة غريبة نوعا ما، الحقيقة قصة واقعية. سيد خلى زوجته الجيدة وقصد ربي، بتالي قال مشيت باش نجيب الشرطة، والله أعلم على كل حال، لأنه ما جاتش الشرطة، لكن المجرمين يعني رق حالهم للعروسة هذه وسيبوها وركبوها في سيارة تاكسي باش وصل دارهم، لكن بعد أخوتها اعتدوا عليه ويلقوا رواحهم في السجن. قصتنا غريبة نوعا ما لكن واقعية، وتنجموا تتصلوا معنا وتتصلوا بينا على الرقم 73-468-8 مشاركة معنا آرائكم حول هذه القصة والمواقف الكل اللي وردت في هذا في هذه القصة الجديدة في برنامج مسرحيات. تحيات فريق البث المباشر المصاحب ليلى حسام قدرية ومعاذ الحداد. بطبيعة تتخلل المشاركات المستمعين معنا أنغام مختارة هذا النغم الأول في الحصة، ثم نستقبل بإذن الله دفعة أولى من المكالمات الهاتفية.

0: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل من مسرح الحياة؟
1: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة
0: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
1: من مسرح الحياة إعداد وتقديم
0: شكري السكري.

0: أكيد بس نستقبل إن شاء الله بإذن الله دفعة من المكالمات الهاتفية الأولى في خصوص قصة الليلة من برنامج مسرح الحياة، قصة العريس الذي تعرض صحبة عروسة لقطع الطريق ففر وتركها بمفردها. يعني ملخص القصة، لكن من حسن حظها أنه المنحرفين أخلاوا طريقها، سيبوها يعني لتم الاعتداء عليه بعد ذلك من شقيقيها زوج أخواتها، ورصت لهم في الأخير يعني في المحكومين في السجن. قصة غريبة نوعا ما، لكن قصة من الواقع. على بركة الله باش نستقبل المكالمات التي فيها وننطلق مع الأخت هادية من زغوان. مرحبا بك يا هادية.
1: عايشك، شكرا. مرحبا،
0: شني الصحة لباس عليك؟
1: الحمد لله. الحمد
0: مرحبا بك.
1: الحمد لله سيدي
0: رب. الحمد لله. سمعت القصة يا هادية؟ أكيد.
1: والله ما نكتبش عليك، سمعت في الاخر شويه خاطر عطلني التليفون نطلب برشا باش حصلت عليك.
0: اي لكن توا لخصت لك القصه، اني سمعتني في التلخيص توا.
1: اي معناها البنيه معناها ما عرفتش، ومن بعد معناها كان مش ياخذها مروان يا اخي.
0: لا انت ما سمعتش القصه. على كل حال هادي، ما دامك ما سمعتش القصه ما نجمش نقعد نعاود لك القصه. تبقينا عاود من خلال الساده المستمعين تعاود تطلبنا بربي، يعني التاكيد للمستمعين نسمعوا الساعه القصه ومن بعد ثاني نشاركوا. اذا خاطر القصه نجم تكون تناسب، يعني عندي راي فيها، ما عنديش قصه تهمني مش نطلب من غير ما نعرف القصه. لا مش معقول هذا، يعني من الاحسن نسمعوا القصه جيدا باش نجموا نشاركوا. تبدا ما عندكش فكره على القصه وتبدأ تشارك معايا، مش حل. نبدأ متفاهمين من البداية بربي سادة المستمعين، نكونوا يعني هنقول جديين شوية في التعامل مع البرامج، لأنه كيف كنا يعني احنا تو نجتهدوا ونقدموا الحكاية ونحاولوا نميزوش سادة المستمعين الكل على قدم المساواة، وبعد تقولي ما سمعتش القصة مش معقول. به ناخذ مكالمة الثانية معنا الأخت مبروكة. مساء الخير يا مبروكة.
2: عسلامة سي صقري،
0: مرحبا بك. منين تكلم فينا يا مبروكة؟
2: من تونس.
0: من تونس، مرحبا. سمعت القصة وسمعت البرنامج؟
2: سمعت القصة وسمعت البرنامج، والله اكتشفت عندي مدة شهر في حنين وفي المسلسل وفي هذا
0: من مسرح الحياة البرنامج اسمه.
2: اي وهذا مسرح الحياة والزوج سبقك معه.
0: مرحبا بك يا مبروكة. أيوة وسمعت عليك. قصتنا وكيفاش نجم تعلق، يعني ما نعرفش ما وقف كيفاش تقراها.
2: والله العظيم شيء دوخ يا المحالة. اي قصة بصراحة والحمد لله اللي هما هي فقط معناها ربي عمل لك الحاجة هذيك
0: سبحان الله
2: المنحرفين باش هي تعرف الحقيقة بتاعه.
0: سبحان الله، يعني هو
2: ما يعملهاش ما نصورش راجل معناها قيمته كل شيء يرمي مرته اللي هي شرفه اللي هي عزه اللي هي حب حياته لو في يوم ما
0: على الأقل هو على الأقل نتصور أنت إيد لكلامك كي أنت جبان بربي وخواف مثلا ومجمش دافع عليه وخفت ثلاثة مسلحين مثلا، على الأقل تخلي الموتون تصور تخلي الدراجة وتهز مريتك خير ملا بكلام. هذا مش معقول يعني. أي هذا هو
2: مش معقول. انا موتور، انا دار، انا كهرباء كلها ما تسويت حتى صر من منصرها. اي هما المنحرفين اللي هما منحرفين معناها بقوبتي وسي وخافوا على المراه وبعثوها في كهرباء معناها ابسط حاجه.
0: والله ما نعرفش منين جاهم هالموقف هذايا في الاخير، ممكن رجعوا على ارواحهم، ممكن اللحظه ذيك ربي يقذفها في صدورهم لحظه كما نعرفش متاع تسامح، الله أعلم. يعني الحاجة غريبة، هي
2: غريبة برشا صراحة، ما يعملهاش راجل راجل كراجل ما انت... ولا هي تم أزمة بتاع أخلاق وأخلاقيات ما نصورش رجال قبل ما نصورش حتى بالجار وحتى مرجال وحتى
0: هو ممكن زاد التربيه بالنسبه نتصور قبل كانت شيء وتوا شيء ما نعرفش قبل يوصل لل يعني يوصل للاخر، يعني ناس يقول لك شرف وعرض وما الى ذلك، تو تبدلت شويه الحقيقه الشبان تو اللوم يعني اقل كحد تجاه المواقف هذه. ما نعرفش حتى الحقيقه، ما نعرفش حكايه التربيه نتاع الاباء والامهات تو تغيرت
2: ما في كل شيء
0: كل شيء
2: في التربيه في كل شيء في كل شيء. حتى خاصة الموقف هذا أنا بيت أنا نستنى في النهاية عملوا أكسيدون عملوا حاجة وبعكي كي هو لوحها هي وهرب الموتور مخي أنا بقيت نخمو فيها
0: لحظي ما تجيش بطبيعة ما يقبل أحد، لكن خنقدموا القدام شوية نقولوا توا أخواتها كي اعتدوا عليه وتحاكموا لو
2: والله أنا نعذرهم تعرفش عليه خطر انت اخواتها شنية هما انسان معناها عبد. شوف اخته فك هو صار ربي اللي هما ما عملوا لها شيء ينجموا يقتلوها ينجموا يعملوا فيها ما يعمل في ثلاثة.
0: وهذا ايش قلنا احنا قلنا استر ربي ما نعرفش اللحظة ذيك كيف هو يعني جايل بالخاطر متاعهم ولا ما نعرفش كيف
2: ايه سبحان الله اللحظة ذيك ينجموا يعمل ينجموا يعملوا كل شيء. انا نعذره هو صحيح العنف وهو العنف ما هوش اما ما يقولش حتى
0: حتى حل هم منحرفين لكن مرة في عمرها ما قاموا بموقف يعني هقول رجولي لربما وربما بالرغم من انهم منحرفين
2: اي انا شوف انت خسيسة اللي يعملها رجلها اكثر من خسيسة ما هم منحرفين حسوا
0: انه ما موقف ما يتعملش هم ممكن كانوا يتصوروا انهم شي يسلم لهم في الدراجة النارية باي بعتالي قلت لك اخوات وقلت تعذرتهم انت الموقف لكن هورا ستلهم يعني في الاخر ما اهلهم السجن
2: اي فكر الوقت هذاك فكر الحدث هذاك أي إنسان أخته معناها صارلها كما هكاك أي لازم يعمل
0: ردت فعل طبيعية ترى
2: أي
0: إيه في الأخر أنا تحمله للأسف يعني في عضلة هو يتحاسب هما ولو في في
2: السجن مش ندمين حتى دخلوا السجن وما هم مش ندمين المهم بردوا على قلوبهم
0: نقولوا نحن باي يعطيك صحة مبروك على التدخل متاعك وعلى رأيك وربي يهدينا ان شاء الله وان شاء الله ما نشوفوش الحاجات هذه في مجتمعنا مشكوره يا امين ان شاء الله يعيشك مبروك ومرحبا بك معنا في برنامج مسرح حياتي الى اللقاء كانت معنا مبروكه من تونس ناخذ المكالمه الهاتفيه المواليه الو مساء الخير اسمعنا من الهاتف مش من الراديو تنقص الراديو شويه بعيد صوتي رجع لي شكون معايا يف قاسم يا قاسم قلت لك سكر الراديو اسمعنا من التليفون
3: حاضر
0: مو باش نبداو خاطر رجع لي الصوت نتاعي نسمع فيه
3: والله لاباس خويا شكرا
0: الحمد لله بخير يا عايشك قاسم منين تكلم فيه انت قاسم
3: من الجم
0: من الجم انت كلمت المره فاتت في حنين هكا
3: إيه.
0: مرحبا بك خويا قاسم مرحبا
3: والله لاباس عليك وكيف
0: والله بخير يا عايش خويا عايشك
3: بالنسبه لسي شكري هو ترن هو قتل راه مكاكا ينجم مثلا هو ينجم يخلي الموتير ويهز المراه نتاعه ويمشي كاكا حل البيت كاكا خير
0: مش خير هذا اكثر من خير هذا مش حل هذا هو يلزم يكون هذا اقل شيء يضعف الايمان اللي كانت
3: وزيد هو قتل معناها كما نقولوا راهو هو كل شيء معناها كي جاو كي الصدمه معناها ما فاقش بيهم وصل
0: متفاهمين ما فاقش بيهم انا مش راه نعطي في تبر اني ناخذ موقفكم توما انت تشوف انه كيفاش كان ينجم يتصرف
3: ينجم يتصرف ممكن الحل هذاك هو الحل اللي نجم كما يقولوا يخليه الموتير ويزبرت ويمشي
0: الحل ويزبرت ويمشي اقل شيء يعني
3: اي اقل شيء باش ينجم يفك روحه شويه معناها وكل شيء هذاك الحل اللي نجم
0: والموقف نتاع ذوما المنحرفين اللي في الاخر سيبوها العروس يعني وما نعرفش جاتهم كل رجع لهم
3: مو شكري جاو شوفوا فما اللي رجع لي اصل ويقول لك مثلا كما يقولوا يجي يخمم كل شيء
0: سبحان الله
3: بالهذا يقول لك نسيبوا هذا اللي احسن وكل شيء
0: وربي يسترها يعني
3: وربي سبحانه ديما معناها ديما يستر
0: خاطري ما ممكن ماش اهل السيد هذايا اللي هرب ربي معناها يعني كنا عامله خير ويعني وعرض لها ولكن كيما يقولوا عمل الخير ولقاتو
3: موجود بالحق هذيك كيما يقولوا ديما الواحد ممكن هي تلقى عمل الخير قبل انا لقاتو
0: بالنسبه لموقفك مع اخواتها يعني اللي مشاو اعتداوا عليهم بعد
3: هما صحيح ما حسوا من بختهم وكل شيء هما بالتي احسن كان منها حله بأمور مناك يقولوا سلمي يحبوا يبعد ظل خير من الكاج خطر يضربوهم ويزيدهم ويضربوا منها ولو في قضية واحد
0: ولو مطلوبين يعني
3: ولو مطلوبين كان حلوها منها خطر هو كيف يقولوا لغالب منها جات منها كيف يقولوا جاي هو منها هم في وجههم هذاك هو برا ذاك الكتب برا ولباس هي لا محاله من انا ربي في الوجود انا منها
0: اما هي دروس وعبر لا محاله سي قاسم باش على الاقل المجتمع فيه كل شيء راهو فيه
3: موجود
0: في غرايب وعجائب احنا مسرحيه عباره نعيشوا فيها والحمد لله هي استربي يا ربي، أما يعني درس لمحالة وعبر ناخذوها من هذه القصص اللي قاعدين قدموا فيها. سي قاسم مرحبا بك، مشكور جدا على الاتصال.
3: شكرا يا
0: ربي فضلك، مرحبا بك ونلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة. إلى اللقاء. ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية. سي فوزي مساء الخير.
4: عسلامة أخويا، شكري، مرحبا بك سيدي ومرحبا بالمستمعين.
0: يعايشك سي فوزي، مرحبا بك. مرحبا بك
4: من غرايب ومن هاي
0: غرايب وعجايب.
4: وليش ولا وش المجرم وحشيك ثلاثة ذوك خير من رجلها.
0: والله ما نعرف،
4: والله العظيم. انت ما ضيقت عليك الدنيا، مدخلها للغابة مش تدور بيها مثلا.
0: لا مش الغابة، مشي طريق مظلم شوية، ما تطرف شوية فقدت، ممكن تبعوها ممكن. باي انت خلينا نبداو من البدايه. يعني انت ترى انه ساعه انت هاك ذكرت الحكايه هذه انه ممكن هو مغروم باللي موتو ذوم، مغروم بالدرجات الناريه الكبيره سيخينا، ومازال مخه ممكن فيه طي شويه طيش، شاف الليل ما صح له باش يحوس. يعني كان في الليل ما نعرفش مع عروسه جديده،
4: ما قلت لك مثلا قمر عقب الليل
0: وخلاص كي تورى
4: الليل بعد. مش نقول لك لو انت كي قالوا لك معناها يا جوزتك يا الموتور، انت تولي لي معناها جوزتك غير من الموتور. انا موتور
0: في طبيعي،
4: بس ما هو الا غالب مازال صغير ومازال ما يعرفش القيمه نتاع الجواز
0: والعشره،
4: مازال في طيش.
0: طيش والله، طيش ويا له من طيش، لانه انسان يتصرف كما كيك للاسف.
4: طيش معناها ما طيش. وحاجة أخرى معناها مش يقول مش نمشي للحاكم، إيه مش تمشي للحاكم تخلي جوزتك وحدها كيكا.
0: والله العظيم شفت كيف
4: هو ظهره في المستوى خير منه هو ذوما.
0: ما يتقالش الكلام أنه كنش نمشي للحاكم، يعني خلي زوجته غديك ما وصلت أنت ما جيت ما. والله غريب والله.
4: ودع يرحمهم ودع الرية في كرومة القطوس حشيك.
0: بالضبط كينو كيكا، يعني مو مقاش ما يقول، يعني ربما مقاش حجة
4: زي ما يجيش كيكا ما يتصنفيش. واخواتها معناها ما حقهمش يعملوا كيكا، مش ما حقهمش معناها ينغروا، مش ما ينغروش، لكن ردوا الغلط بالغلط،
0: ردوا الغلط بالغلط.
4: على الأقل يمشيوا يلوموا عليه مثلا، احنا الغلطين اللي يعطيناك، احنا مثلا مشنا شنية ما استناش عليك، مش كم تاع ماخذه، مش كم تاع شنو، يلوموا عليه يسخسوا
0: يبخوا ويطلقوه منها يعني وينفصلوا
4: ويمشوا على رواحهم وهم مش يقعد عارف هكا البلاد هذيك.
0: يعني لربما هما يعني تصرفوا زاد ما نعرفش من يعني جراء الغضب هكاك غير ما
4: يا سيدي هاك انا واحد يضربني وانا نضرب، حتى القاضي مش يقول انت رجعت
0: لتبادل العنف، يعني
4: ولا تبديل العنف معناها الضارب والمضروب.
0: ما تجيش هكاك
4: والغلطه منه هو، انا الغلطه منه هو، كيف يخلي معناها مرته هكاك معناها ويمشي.
0: كلامك صحيح، هو تو فهم بربي نداء من خلالك سي فوزي انت، ولا فكرتني ساعات ما هو الحديث ذو شجون يجيب بعضه. اي تو فما بعض الفتيات المقبلنا على الزواج ياسر بنات، تو تلقاها ما نعرفش تتغرم بشاب هكاك، ممكن على شكله وعلى طريقه، يلزم يشوف الجوهر نتاعه وشوف اخلاقه وشوف مبادئه وشوف تو السيد ممكن لا اعلم كيفاش تعرف عليها وتزوجها وطلع خفيف كما يقولوا، طلع يعني ما هوش راسين وما يعني يقدرش كيف المراه كيفاش كلام هذا، يلزم تريثوا الفتيات، مش تعجب بيها كاو يعني يولي غرام يولي لا لا بشويه في عقلكم سيدي.
4: سيدي تو ولي قال لك شنية الام تمشي تخطب ولا تدق على الباب، تو في الفيسبوك لا يعرفوا لا يعرفوا لقب لا يعرفوا كيفاش لا يعرفوا حاله، تو ما عادش وتجي وما يعرفش والله حتى.
0: لا يلزم مسؤول يكون السيد،
4: ما يعرفش
0: يلزم يكون قد المسؤولية، يلزم يكون إنسان مسؤول. ولا تحكي غريبة والله العظيم.
4: والله فما غنية متاع بالغيث السيدي هذه تنطبق عليه من سبت شرشي عليها الليلة وتجيبها حن شوية حن عطف ورجة حن شوية حن هذيك معناك الغنية
0: مناسبة للقصة صحيح.
4: مناسبة يغني فيها الله يرحمه عاطف ورجع حن وحن شوية حن معناه عليه هو معناه عاطف ورجع حن عليا ورجع معناه شبيك خليتني كيكة وفلت مش في المستوى.
0: هذا هذا هذا هذا ما يفيدش فيه لا نداء ولا يفيد فيه يعني استجداء ولا فيه يفيد فيه شيء شيء. هذا هذا مش قد المسؤولية.
4: مش نسمى وكل يخدم الفيسبوك
0: سيدي ولا الترنيت. يلزم التروي ويلزم واحد ياخو وقته بفترة الخطوبة زاد يتعرف بالباهي عن الطرف المقابل.
4: بالطبيعه والله يوم مش نشر روحي ولا غالب خلي مال غالب تو انا البنيات تهنيت عليهم اللي يجي مش هو نقول ولا غالب راه متكلم عليها ولد عمي
0: مثلا حجه تلقى حجه
4: ما نقولوش بيك ولا
0: تخلق اعذار على الاقل
4: اي نعرف كيفاش ولا غالب راه متكلم عليها ولد عمها راهو عندي وهذا مش متكلم عليه خاطر هو مش في المستوى حشيك
0: منك باش ما توجعوش ومنك في نفس الوقت ماش تحس بيه ماش الزوج المناسب
4: نعرف ليش نخرج من المسؤوليه علاش على خاطر علاش بنتك معناها لو جلها وولدك معناها كيفاش يقولوا فيها
0: يعني معناها واحد يربي سنين ويوصل وما إلى ذلك وطفلة تلقاي صاحبة مبادئ وقيم ومضحية معاه والسيد يسلم فيها ويخليها
4: والله العظيم غريب والله سي شكري والله يبدأ معناها بتتعرفوا على بعضهم لهم تبدأ من تالي وهم يبدأوا من قديه معناها والأم تقول لرجلها تقول لها مش تمشي لدار أختي ولا لدار أختك ولا الأغلبية لدار أختها ما تسميلوش أختها وتقرأ مثلا نمشي ما يجيش يكي والله
0: لا حول ولا قوة
4: إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله وكهو والله العظيم ربي بقي الستر
0: أمين
4: والله ما يطلع منا لا شقي لا شقية وربي يصيح بينا من يرفق بينا
0: أمين خويا فوزي يعطيك الصحة على المشاركة مرحبا بك دائما معنا في إذاعة المنستير يعيشك إلى اللقاء وليلتك سعيدة خويا فوزي
4: على خير
0: على خير نواصلوا مع المكالمات الهاتفية المكالمة الموالية ألو مساء الخير
5: منظر شعرك شكري
0: سي منظر مرحبا بك خويا منظر مرحبا غيبة شن أحوالك خويا منظر من تونس
5: ما هو احنا نحبوا هكا خفيف ظل عليك
0: خفيف ظل لا لا تبارك الله عليك نحبوك يا منظر توحشناك
5: والله عايشك هكا خفيف ظل ومداخلة خفيفة وظريفة هكا
0: لا مرحبا مرحبا بك في كل وقت خويا منظر مرحبا بك
5: حي ليك والفريق المصاحب ليك
0: يا عايشك يا منظر مرحبا
5: يعيشك وربي ديما يفضلك لينا وسي شكري راك انت بالحق راك عز الناس
0: العفو سيدي العفو هذا من حسن ذوقك سيدي
5: نحبوك برشا ما تبدا بيدك تكون في كل سهرية موجود ما مشكلة
0: شيء متبادل عايشك يا منظر مرحبا بكون صديق الكل صديق إذاعة المسير الكل يحبوك
5: اخوتي الكل
0: يعيشك يا منظر
5: الاولاد الكلكم زيد حسين قدري يعطيكم الصحة
0: يعيشك ربي يفضلك يا منظر
5: وربي يعطيكم الوقت الطيب وربي يعطيكم ما تتمنوه في حياتكم
0: اجمعين ان شاء الله اخويا منظر
5: عليكم الستر عليكم على سيدنا محمد
0: يعيشك يا منظر ربي يفضلك سيدي
5: انت باش تفهم ديريكتومون باش خلي تليفونات اخرين
0: لا مرحبا بك تفضل خذ وقتك
5: لا لا ماشي انا نقول ولله في خلقي شؤون
0: هكا طبيعة هذا ما ولله في خلقي شؤون متفاهمين معاك على طول
5: اي بالحق خاطر الدنيا تبدلت ياسر ياسر والعبيد وليت يزمه كما تقيس قالك
0: تقيس
5: قبل كل اي فوالا القديس كما دونك يزمنا نوزنوا روحنا مال تريثوا تريثوا تريثوا راهي بنات الناس راهي هذيك امانه نجم تكون امك نجم تكون اختك نجم تكون حد من العائله بتاعك
0: فهمت
5: احنا المشكله ديما ما نحطوش سمعني بكلمة فرنسية on se met pas à la place des
0: autres ما نحطوش رواحنا مكان الآخر اي
5: فوالا ما نحطوش مكان الآخر نحط رواحنا احنا ديما احنا الفيزي احنا
0: صحيح
5: راهو عنا اخوات رانا عنا بنات كل واحد حتى في الدار وما عنده يا اما اختي اما عمي اما خالي اما مامي ما حد من المقربين علاش بنت ناس معناتها العبيد ولاو شجعان معناتها اللي نقولوا احنا سامحني بالكلمة من دفرين قطاع هكا
0: قطاع الطريق
5: فوالا هما اللي يحافظوا على بنت
0: والله العظيم قلبة المفاهيم يعني ولو عندهم مبادئ أكثر من الزوج في حد ذاته
5: أخلاقي وتصور أنت في عز الظلام
0: شفت كذا
5: يشتي وكل شيء
0: يمرعب تقعد لها عقدة رأي الفتاة
5: ألذي معتها حتى كان معتها ربي يجيبها مكتوب فيها حد آخر وكل شيء وهو ود الناس عليش معتها خطر هو كخذي هذيك رأي هم يحلفون ديما حتى معتها معاد الإشاد وكل شيء يقول كذيك البو يقولوا هذيك يزمك تأمن على بنتي
0: صحيح
5: بنتي هذيك رأي هذيك كما تقول أنت حاجة في رقبتك
0: بالطبيعة أمانة أمانة أمانة
5: ما نجموش نقولوا بنت الناس من إذن نتعفوا عليها بنت الناس هما كانوا شجعان أنت الحاجة اللي احنا توا الدم راهو دم تونسي شنو كانوا دم تونسي هكا ديما قوي شوية
0: حامي شوية يعني
5: الرب بالرد وهي اللي ما تجيش في كل شيء ما تجيش راهي الرد بالرد خاطر كان باش نبيو الرد بالرد ونعملوا لوحنا الرد بالرد
0: تولي فوضى
5: تولي فوضى اي سي فري باش تحامي على روحك اما تنجم تحامي على روحك بطرق اخرى
0: صحيح مش فما قانون يعني تحب تقول يا منذر
5: فوالا اي ما الدنيا مش مصيبة مش مصيبة معناتها سامحني انا تو خاطر انا منفعل شويه اليوم علاش خاطر ولينا نشوفوا كل شيء حتى هنا في تونس ولا في العاصمه كل شيء مش حتى في البرة معناتها من العاصمه معناتها يضربوا معناتها وما مش معناتها نحكيو فاسون جينيرال نعموش معناتها نحكيو بصفه عامه يضربك ويعتبوني
0: ويعتدي عليك
5: ويعتدي عليك وكل شيء ولعبت تدوي يقفى
0: للاسف صحيح صحيح
5: شنو هذايا شنو معناتها كان باش نمشيو لقدام هكا تشوف انت انا عندي صاحبي اخر مره والله مش نقول لك على الحادث تاع البراكاج وسامحني كان تطورت عليك
0: لا مرحبا بك تفضل خذ وقتك
5: يعني خذ عندي برشا ما
0: لا لا هكا انا خلصوا القديم وجديد اليوم
5: لا لا
0: لا لا مرحبا بك لا مرحبا لا انت المكالمه انت يا منذر من حظك انك المكالمه الاخيره قبل الاخبار يعني بعد بتبيش نسمعوا اغنيه ومن بعد تالي نعدي الاخبار تفضل
5: دونك نحيي صاحبي احمد العيساوي اللي نحب نحيي في الاخبار
0: تحياتنا ليه هاي باهي
5: عندي انسى حاجه صارت الجمعه اللي فاتت اللي قبلها عندي صاحب يخدم في اذاعه من الاذاعات الوالد بتاعه تعرض للبراكاج منين من الافارقه
0: لا حول ولا قوه الا بالله موضوع اخر ان شاء الله ان شاء الله نلقاو قصه هكاك النجم ونحكيو على الظاهره هذه اللي انتشرت في بالي
5: معناتها الافارقه معناتها قال لي كلمته انا قلت شنو قال لي بابا راه صار فيها هكا
0: بايس
5: مع الصوت البراكاج وفي مدينة معناتها تكون دي فيها برشا عبيد وكل شيء وما تتعادلش على بنات الناس بنات الناس أمانة في جيكم الرجال مش يعرفوا اللي
0: والله العظيم
5: خويتهم وكل شيء أمانة في جيكم هذوكم أما الرد بالرد لي أما نحاول نمشيو للعائلات نحكيو معاهم ونقولوا له راه ولدك ما حق يطلقوا كما تكون انت على ميابل معناتها وكل شيء أكهو أو مش اليوم نضربوا ضرب ومضروب وتولي الدنيا هكاك
0: واضح
5: وش راه عيدكم مبروك
0: يعيشك يا بندر
5: ليت سعيد عاد موجود عاد
0: ان شاء الله ان شاء الله ليت سعيد ان شاء الله باذن الله اكتب في البرمجه قد خد يا منذر مرحبا بك اي نهار ثلاثه ان شاء الله موجود ان شاء الله باذن الله
5: موجود في ليت ان شاء الله عيدك مبروك
0: سن دائما
5: وان شاء الله نتلاقاو في ليت العيد ان شاء
0: الله بارك الله فيك يا منذر
5: مبارك لكم في العواشر هذه ان شاء الله
0: شكرا خويا منذر
5: وتراوحوا سالمين من دياركم
0: امين ان شاء الله اجمعين خويا منذر ربي يفضلك ومرحبا بك ديما معنا يعيشك صديقنا يعيشك خويا منذر الى اللقاء الحقيقه يعطي الصحه منذر انا حوصل يعني تقريبا ونصح اكثر منه يعني مداخله يعني على اساس انه يقول لك يعني مش اي كان يلزم يتحمل مسؤوليته وما تلوحوش بناتكم وخاصه يعني الرجال اللي زوجوا من بعض النساء والفتيات يحافظوا عليهم كما كانوا محافظين يعني اهلهم عليهم مش هكاك وبرا الزواج راه مسؤوليه كبيره ياسر احنا باش نواصلوا ان شاء الله مسرح الحياه بعد اخبار الحادية عشر ليلا وهذا النغم ثم نرجع من جديد باذن الله مع الساده المستمعين

0: تتمم 11 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوة قانونية هامة بتصويتها لفائدة القرار الذي يجعل من الالتزامات المتعلقة بالمناخ لالتزامات قانونية دولية، وحظي النص بأغلبية ساحقة وصوتت لصالحه 141 دولة، فيما اختارت تونس الامتناع عن التصويت، واصطفت تونس طبعا لذلك إلى كتلة تكونت من 28 بلدا من بينها 9 دول عربية أخرى. وتعلق الأمر بكل من الجزائر والبحرين والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسودان وسوريا. أعرب مدير مكتب المغرب العربي للمؤسسة المالية الدولية التابعة لمجموعة البنك العالمية دانييل تينالو الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس حاليا عن استعداد مؤسسته لمواصلة مساندة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق أهدافها التنموية. واستعرض المسؤول خلال لقاء جمعه بوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظة عددا من المشاريع والبرامج التي يتم تمويلها لفائدة القطاع الخاص، كما نوه بالتقدم الذي سجلته تونس الفترة الأخيرة في مسار الانتقال الطاقية الذي يمثل اليوم أحد أهم الرهانات في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتقلبة. عادت أزمة منظومات الألبان واللحوم الحمراء والزراعات الكبرى إلى واجهة النقاش تحت قبة البرلمان، وذلك خلال جلسات استماع عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائية والصيد البحري بمجلس نواب الشعب بحضور ممثلين عن منظمة كونكت. وخصصت الجلسة لبحث رؤية استباقية لإصلاح القطاع وإعادة هيكلة القطيع في ظل تواصل الضغوطات الاقتصادية التي يعيشها الفلاح والمواطن على حد سواء. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فرض عقوبات على 9 مسؤولين مرتبطين بحزب الله بسبب سعيهم للحفاظ على نفوذ الحزب في لبنان وعرقلتهم لعملية نزع سلاح الحزب. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.
1: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار

0: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل؟ من مسرح الحياة.
1: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة.
0: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
1: من مسرح الحياة، إعداد وتقديم
0: شكري السكري.

0: نواصل من مسرح الحياة على موجات إذاعة المونستير. بتبيع قاعدين نستقبلوا في مكالمات سادة المستمعين في خصوص قصة الليلة، قصة العريس اللي تعرض صحبة العروس متاعه، قطع طريق على الدراجة النارية، خلها وتركها وفر تركها بمفردها، لكن من حسن حظها أنه المنحرفين يعني سيبوها وأخلاوا طريقها، بل بالعكس يعني خذوا لها سيارة تاكسي وصلتها للمنزل متاعها، بتبيع منزل بوها مش منزل، مش بشارج على العريس هذايا. وبالتالي الحقيقة تم الاعتداء عليه بعد فترة قصيرة من طرف شقيقيها. قصة غريبة نوعا ما، وممكن أغلب المستمعين استهجنوا واستغربوا من طريقة تصرف العريس هذا اللي اسمه مروان. نواصل مع السادة المستمعين مكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مساء الخير.
1: ألو عصام،
0: مرحبا بيك.
1: أهلا بيك، شكرا، تحية
0: سي ليك. كريم، سي كريم من المهدية، مرحبا.
1: عايشك، شكرا.
0: شو هو الكريم، لباس؟
1: الله يلباس، هاك مسموع برشا هنا، يحبوك
0: ناس. العفو سيدي، سلمنا على الجماعة كل، عايش خويا.
1: ربي يخليك، في شكرا.
0: ربي يفضلك.
1: والله سي شكري، شو نقول لك، هي تو هو قوس صغير في الحكايه هذه. الشارع الى اين يعني، فهمت؟
0: الشارع الى اين، اي هذا اول حاجه. ساعه بالاساس احنا ماناش قبل، انت حبيت قبل ما توصل للحكايه يعني سي مروان هذايا، ولا احنا الحكايه الظاهره نتاع البركاجات والقطع الطريق وما الى ذلك، تحب تبدا بها يعني؟
1: لا يا اخوي شكري، هي اذا اقول لك حاجه، روح حتى بخلاف حتى البركاجات. انا والله كانت لي زياره نهار السبت، خرجت الى مدينه القيروان الى مرا بلايفك. والله بالحق الواحد يحس يروح ما عادش يحب يخرج، لانه والله ساعات تسمع كلام زايد قدام العام، حاجات ينبغي لها الجبين يعني، وين المبادئ، وين الاخلاق، العباد ما عادش تحترم. والله يعني في محطه كبيره هكا ناس وبنات ونساء وكذا، وناس تقول في كلام زايد بطريقه.
0: لا، ملاحظتك في مكان، لان عانى ازمه اخلاق بصراحه، ويعني وقلة أدب كبيرة ياسر قاعد يشوفوا في الشوارع متاعنا، خاصة من الشباب، ومع احترامي يعني لبعض الشباب العاقل، للأسف الظاهرة دي عمال تتفشع وعمال تكبر، كلام خايب يعني، سب، شتم، تحدي، عدم احترام إشارات المرور، انحرافات، غريب غريب غريب جدا الأمر ذي في بلادنا.
1: الله العظيم، يا ربي يبقى يشتر.
0: أمين يا ربي، أمين.
1: هو اخوي شكري، الحكايه هذه انا باش نعقب عليها حاجه.
0: تفضل.
1: ما نقول الموقف هو سليم ولا مش سليم. الانسان هذا متهور يعني، هو ترى اخوي شكري ساعات احنا هو في وقتنا توا في النهار، وما يبعدش بالموتور الكبيره في النهار.
0: صحيح، ويزمو يحاضر يعني، تبي تقول.
1: اي نعم، وصارت بركجات في النهار،
0: فما بالك في ساعه متاخره.
1: انت هذا زوجتك، معناها شو التهور هذا، كنت تنجم تعمل ترهيدة بطريقه معناها امنه في مكان امن، مكان عمومي، زوجتك يعني تتباهى بها بالموتور يعني. اي دليل يكون الشخص هذايا مش انت مسؤوليه،
0: غير مسؤوليه. صحيح،
1: مسؤول يعني قبل ما يهرب. صح، الموقف نتاعه معناها فهمني. ثاني حاجه، حتى لو باش نلقاو له تبرير مثلا، يقول باش يمشي يعلم الامن، لكن تعرف عليه من الناس هذوما شنو مستخدمين، شنو شاربين، شنو عاملين، شنو
0: والوقت ما يسمحش زادك كذلك. شنو تمشي الامن، تخلي زوجتك غادي وتقول لي نمشي الامن، بشكون ضامن وانا وقت اللي باش توصل به الامن وترجع يعني؟ مش حجه، هذه حجه واهيه.
1: اي لانه النفس البشريه قبل كل شيء.
0: بالضبط، تك صح.
1: فهمتني، إذا حكاية بدون تعليق يعني إنسان حقيقة غير مسؤول. وهي توا الحكاية يعطيك الصح خويا شكري، بس بنات زادت ترزن شوية خويا، راه مش فايدة في المظاهر والموتورات، فايدة في العقلية، لأنه احنا ما مشكلتنا توا نحكوا كان بالمظاهر. شي شكري خويا، الإنسان ما فيها باس زاد خويا، وقت اللي أنت باش تراقب الزوج شوف خو تفكيره وين شنو يعني، هذا ماهوش
0: مش أهل المسؤولية. معك على طول أنا يعني، وإحنا نداء ديما للفتيات المقبلات على الزواج يعني، بصراحة تريثوا، مش خطر يعني، منعرفش قيت إعجاب ولا كما يقولوا يعني ملت للشخص هذاك ولا شفت فيه حاجة يعني معينة اللي جلبتك ليه؟ لا لا، في عقلك، في عقلك فما أخلاق وفما أداب وفما دين وفما وفما وفما وفما يعني يلزم الإنسان تدرسه بالكده بالكده، والعكس وبالعكس هذا نفس الشيء بالنسبة للشبان اللي مقبلين على الزواج باش يختار الفتاة اللي باش ترافقوا، مش سهلة يعني باش يبنيوا عش، يبنيوا زوجية وصغار بيناتهم، مسؤوليات وما إلى ذلك، مش لعبة الحكاية يعني.
1: أي نعم، كلكم راع وكلكم مسؤول
0: عن رعيته. يعطيك صحة يا كريم. في الأخير حبيت نوصل بربي سامحني يا كريم، حبيت نوصل موقف شقيقيها اللي اعتدوا عليه في الأخير سي مروان هذا.
1: يعني أنت تعرف بالخطأ، بالخطأ معناها العنف باش يولد حل، هو ما نتصورش أنا ضد العنف معناها في كل الحال. كنت تنجم مثلا ما عاش تأدبوا بطريقة أخرى، يا أخوي أنت راكش مسؤول على الطفلة هذه، يرش نظم روحك يا لا نعطي ما لا يعني حاجات ما. أما يعني بشتحل المشكل بالعنفة ما نسويش معنا فني كلهم خاطئين في اعتقادي، أنا مش أكون سلبي شوية، كلهم
0: لا مش سلبي بالعكس إيجابي. أنت حبيت يعني ذاك الأمر الصحيح أنه كل واحد شنو الخطأ متاعه، وخاصة الخطأ الأكبر اللي يتحمله الزوجة ذا سي مروان والبقية كل واحد بطبيعة المنحرفين حماش من الانحراف صحيح رجع لهم شاهد العقل في لأنهم سيبوه من حسن حظها، ما عرفش شنو اللي صار وقت ذاك رجعوا رجع عليه وبنعرفش، قالت منذ حين بعض الأخت مبروك رجع أصلهم، ولو أنه إنسان منحرف ما عندوش أصل، أما أقول ربما أحماها ربي من براثن هالمجموعة المنحرفة. ونفس الشيء بالنسبة هي زادت تهورت شوية كيفاش تخرج، كانت تعقله تقوله في عقاب ليل وعلى موتو كما تحكي أنت، وممكن ما اختارش الزوج المناسب. كريم مدخلتك محترمة ياسر،
1: عايشك يرحموك ويشكر ان شاء الله بتعلق ديما،
0: عايشك ربي فضلك ومرحبا بيك وسلمنا على جماعه كل في المادية، عايشك ليتك سعيده يا كريم. ناخذ مكالمه التي في المواليه. الو مساء الخير.
2: الو السلامه سي شكري،
0: مرحبا بيك.
2: اهلا بولدي.
0: مرحبا بيك سيده حياه.
2: نعيمه.
0: نعيمه مرحبا، صوتكم متشبه لبعض. مرحبا
2: نعيمه من الحمامات.
0: مرحبا سيده نعيمه، مرحبا بيك.
2: عايش ولدي الغالي،
0: عايشك ربي فضلك.
2: هو صراحه ما مش معقول يعطي روحه وما يعطيش مرته. أيوة. هذه أول بداية.
0: أيوة.
2: وهو كان استرجل. أيوة. استرجل. كان رجولي.
0: بهي كلمة استرجل.
2: خذوني خذوني ناولة تأخذ الموبيلات ولا تأخذ المرأة.
0: لا ولا يلا منه الموتو حديد كما قال الراجل، باهي ما يحبش يلقي بنفسه للتهلك ولا هو للزوج، الموتو سمح فيها وممكن بعد تاني نجم نوصلوا لها يعني، ونجم يعطي أوصافهم الأمن
2: ونجم حتى ولدي يخليه لهم الموبيلات ويهز مرته ويمشي للحاكم يعلم الحاكم
0: مثلا ايه
2: الفلانية وقعب براكاج مثلا شدوا لي موبيلاتي
0: ويجيبوهم في الأخير عنا رجال أمن يعني بصراحة مخلصين
2: يسلم أولادنا ربي بقيهم بخير وتبارك الله عليهم
0: ربي يبارك لهم.
2: هو ما عملش، هو بصراحة ما عملش
0: جبان هو.
2: وبالنسبة للأولاد ما يعنفوش
0: أخواتها يعني
2: صحيت ما يعنفوش العنف ما هوش باهي وما عادش يرجعوا له أخته واللي يشدوه يا مقطوع عامين ثلاثة يعذبوه ينفق عليها ويصرف عليها باش يتربى ويجي راجل وما يرجعوه لما يجيبوه للثنية.
0: يعني انت مازلت عاتي امل ليه باش يرجعوه يعني تشوف انه يعطيه فرصة؟ انا والله موقفك
2: هي عرست وبربي تطلق ترجع دربوها. ما المجتمع ما يرحمش، ما يقولوش شدوه مبركزيت ما يقولوش شدوه مجمع وخير الموبيلات ولا مرته
0: لكن
2: مرض.
0: لكن هي سمحني سيدة نعيمة، طب كيفاش تنجم ترجع تنجم تعيش معها راجل ما تحسش معه بالأمن والأمان؟ راو صعيبة ياسر الحكاية، راو مش سهل انه يعني باش تولي تتهنى معاه ولا تطمعنا معاه ولا ترتاح له، وتعرف صعيبة تقعد في بالها. ما عادش انت تشوف هذا هذا هذا هذا النقش فيك فقط، انت رايك راو محترم.
2: اسمعني سي شكري، وراك ولدي ممكن يتربى وممكن يكون في المستوى بالقدا بالقدا وتقول له تريحة التوبة يلقوه بيه يلقوه بيه ما ضاع شيء ما ضاع شيء.
0: يعني تحب تقول انت نعطيه فرصة أخرى؟
2: يعطوه فرصة أخرى إذا كان جاء في الفرصة الثانية ما هوش يبيه
0: عند وقتش عملنا جمليح
2: لازم موش لازم الساعات الناس معاها والعباد معاها، أما هي مازالت عروسة جديدة
0: واضح،
2: والمجتمع ما يرحمش ما يقولوش شدهم بركاجيات
0: فهمتك
2: ينمو حاجات أخرى. فهمتك
0: واضح، فهمتك
2: ينمو حاجات أخرى
0: لا راي راي راي راي رايك نحترمه ونحترم اراء السادة المستمعين الكل المشاركين معنا في البرنامج سيد نعيم. لا بطبيعة محترم رايك ما نناقشوكش، اما فقط انا راه نتكلم معك ونسال باش نثري الحوار فقط، يعني مش معناه مش عجبني رايك، لا لا بالعكس بالعكس، هي تختلف الاراء وهذيك الغايه معنا متاعنا من البرنامج، انه كل واحد عنده راي، كل واحد عنده موقف، وكل واحد عنده زاويه منين خلينا نقول ياخذ الموضوع، والكل اراء محترمه، وفي الاخير المستمع اللي ما نعرفش قاعد يسمع فينا ولربما يقول لك انا كان جي مثل ما شاركش معاني، نجم يختار الراي المناسب، كل حال نحترموا رايك سيده نعيمه.
2: هي مثلا الانسان ولدي يكون رحيم يرحم الله،
0: فهمتك،
2: هما كيرحموه ويؤدبوه ويعطوه درس وهاك المره غلطت مالا انت، وكان خليت اختي وهو كان استرجل استرجل يقول لهم خذوا الموبيلات
0: مثلا،
2: وما نعطيش واضح واضح عمري الموبيلات تتعود
0: معاك على طول، هو غلط لمحال
2: لربما لربما يرجع لمشاهد الأقل وربي يوقف معاه ويقولوا له أنت كنت راجل هز موبيلات كبر هز مرة
0: تو هذا اللي صار، لكن أنت حبيت تقول يعني كان هو ينجم يتصرف تصرف آخر، ونفس الشيء يعني إخواتها ما كانوش يعنفوه وكانوا يعطيه فرصة أخرى تقول أنت،
2: وهو ما استرجلش
0: معك.
2: هو ما يخليش مرته،
0: واضح واضح،
2: يخلي الموبيلات ترجع واضح. ونجم يشلي مثل منها،
0: وصلت الفكرة، واضح سيدة نعيم، يعطيك صحة على رأيك ومشاركتك معنا، مرحبا بيك، شكرا ليك، وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله، إلى اللقاء،
2: شكرا، مبروك
0: سنين دايما
2: والجماعة الكل
0: يعيش،
2: والجماعة اللي معك عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير، عايش
0: وانت كذلك يعيشك سيدة نعيم، إلى اللقاء، كل عام وانت حي بخير إن شاء الله. نواصلوا مع المشاركين، مشاركة الموالي، ألو مساء الخير.
3: على عسلامة أخ شكر،
0: مرحبا بيك
3: وبيك عايش، دوجة معك،
0: دوجة مرحبا يا دوجة،
3: بيك عايش
0: مرحبا، شاركت معنا مرة منعش دوجة ولا أول مرة؟
3: أول مرة
0: في البرنامج هذا، شاركت معنا في برنامج آخر؟
3: لا،
0: من يتكلم فين أنت يا دوجة؟
3: من بني خيار،
0: من بني خيار، مرحبا بيك وبكل المستمعين في الوطن القبلي وفي بني خيار تحديدا،
3: إن شاء الله ما لم تم

0: حكيت ما تفسع
1: اي غرايب وعجايب كما يقول
0: غرايب. هو كيف كدار بيها هنا على عرف مشانا كده في الموضوع سارح بيها دي شراها بخصي مليون ولا عرف ومرت عزيزك طميها بنتاك على خوارا من الشابين سعنين وتهرب بتخليها. هذا إنسان جبان ما عنده حتى مروءة. هذا إنسان يود تتوكي تاخو مارتك وتخلي لهم المطو وتهربوا لأي قريب مركز وتخب بعض.
1: الله العظيم
0: هذا كل من مش يشدوهم الثلاثة وهذا كل البنت نحن نقول لك حاجة واحدة والديها راضين عليها
1: والديها راضين عليها صحيح صحيح صحيح
0: والديها راضين عليها وله ما شابين عاملين بالعمل بسكت بأي حاجة راهو شقوها رحمه وهو احتمالك يزبطوها هكا وقالوا لها قالوا لي يا ماتك
1: يا الموتو
0: دراجة يسهل استغربوا يعني
1: استغربوا هم ما كانوش يصدقوا هم ممكن
0: هم احتمالك عاملة كيك حبوا يشوفوه
1: لربما زاد طمعوا في الموتو بتبيعة والدراجة يقول لك طيب خلينا الدراجة ويهز زوجته ويمشي على روحه لربما هكا هو عمل العكس
0: هو حق خذلهم الدراج
1: هذا هو المنطق
0: يشد المركز
1: هي على الأقل على الأقل يبحثوا عليهم ويعطي أوصافهم ويوصلوا لهم مش يخلي زوجته صحيح كلامك صحيح
0: أما هي وديها
1: راضين
0: عليها
1: لما لا شك فيه وبالنسبة لأخواتها يعني
0: أنهم اعتدوا عليه أنا نقتله يا أخوي
1: يعني
0: ونأخذ
1: الحلف
0: على خطر
1: أخي والله كل واحد
0: يا أخوي
1: هي مولا غلبة صحيح
0: غضب شيطان أنا خلتي موقف مش كما هكاك أختي مش شريف كلام الناس أختي مش شمز بنفسيتها أختي مش شمز ما عاد تأخو حتى راسي
1: فعلا أنت وليلة صدمة عقدة
0: ما عاد يولي عندها
1: حتى ثقة في حد
0: حتى ثقة في حد
1: صحيح
0: يا ناس بخمسة ستة سنين مخطوبين
1: أي
0: تعرف سنهارين عرس تقعد قدام المحكمة
1: يلزمنا ناخذ وقتنا الحقيقة ونثبته في رواحنا ونعرفه بعضنا قبل العرس وقبل الزواج قبل بالباهي
0: إذا قلت قداش عندها هي مثلا ومخطوبة
1: تخوت لي
0: معناتها قداش محسوب هي
1: والله ما نعرفش بالضبط فترة الخطوبة قداش دامت
0: خطوب
1: أما ظاهرة لما دامتش ياسر هذه
0: ولا أبوها وأخواتها ما يعرفوش كيفاش ياسروا
1: شفت كيف هي غلطه علاش غلطه مشتركه هي من الكل صحيح حتى اهلها
0: غلطه مشتركه اما والله يا خويا رضيت ولدي فرحوها رغم ما تدوا عليها رغم عاتبوها رغم فرحوها
1: شفت
0: أسنعنا.
1: الحمد لله الحمد لله استرها ربي لما حالها كما قلت انت ورضيت والدين وهو وهو ما يستحقش المسؤوليه وما يستحقش باش يكون زوجة هذا يا سي
0: مش راس
1: قالتها مو منفعلة شويه اختنا دوجة وغضعت اثرت حست بالقصه ومشكوره جدا سيده دوجة يعطيك صحه على المشاركه وربي يفضلك ومرحبا بك ديما معنا في اذاعه المنسير وان شاء الله ما تكونش المره الاولى والاخرى يعيشك الى اللقاء. فقط تلاحظوا قاعدين يعني شو الاختلاف يعني المواقف توا نعيمه رانا حمامات وابن خيار مش بعد ياسر في نفس الجهه في الوطن القبلي نعيمه قالت نعطيه فرصه اخرى صحيح ماش موقف مش رجولي اما نعطيه فرصه على اساس انه يتصلحش وما حقهمش اخواته اعتدوا عليه بينما دوجة تقول لك هذا يستحق القتل استغفر الله انا ما عاش بالقتل يعني تعبير فقط مجازي يعني يستحق عقوبه وفي نفس الوقت يعني تقول لك ما يجيش ما نعطيه حتى فرصة هذا ما يستحقش أنه يكون شو المواقف يعني تختلف وهذا هو يعني غاية البرنامج وهذه هي وهذا أساس البرنامج أنه كل واحد ومواقفه كل واحد ورايه. نأخذ مكالمة فيها أخرى. ألو مساء الخير.
2: أهلا وسهلا
1: مرحبا
2: وبيك عايشك
1: مشكون معنا الليلة
2: معك حياة
1: حياة سمحني يا حياة ما الصوت تبدل عليه شوية
2: ما مستبرده شويه
1: لا ان شاء الله لا بد حياتنا من الفحص ولا من جمال
2: من جمال
1: اختنا حياه من جمال مرحبا بك هاي تفضل

0: أي شيء
1: سيدة حياة.
0: عايشني أحوالك.
1: لا بأس بخير عايشك نسر عليك عايشك مرحبا بك.
0: والله كلهم مستهترين.
1: كل مستهترين يعني.
0: مستهترين كطفل كطفلة. وإلا معناها تو أنت نزلت عروسة جديدة متاع التهتار متاع الموبيلاتات اللي يتجرعوا بها في الليل ويعملوا بها في حس وضوضة وحالة حليلة برشة هكا برشة
1: عطي الأمان هي ما تقولك زوجة ذايش يحميها وزوج يعني شهر عرس ومزالوا في شهر العسل.
0: هو قالك هذه هي عملها هو قالك في رجلي ولا في الصبات معناها في مرت ولا في الموبيلات
1: عمر الموقف هذا الحق مواش رجولي مواش لا فيه مروءة ولا رجولة ولا من الدين ولا من
0: وكان جاء عبد الساعة ينحي الزوز ينموت الزوز
1: هذه والله هذه
0: والله تو أنت على شقف الموبيلات ولا موتو ولا مهما كان سومها قالك المال يغدى ورجال تجيبه
1: صحيح
0: سيجب عليك الكافي
1: هو ظهر زاد مادي شوية يعني
0: اللي شدوه حطهم بالموبيلات
1: حطهم بالموبيلات بتبيع مش بالزوجة لا أكيد
0: حاجة زوجة ما حطهمش بالزوجة أما هلم هو ما يشوفوا فيه
1: وهك علاش هما لربما سيبوها بعد لأنهم استغربوا من موقفه يعني الزوجة
0: هم حطهم بالموبيلات يندبوا بها المرأة
1: أي
0: كما قلوا فيها وهي بقى عليها ربي ستره وروحت سلامات وما حقهمش اخوتها يعملوا كيما هكاك
1: عليه
0: معناه ما حقهمش يضربوا
1: انا يعني خنقول مشى على الروح وبرا كاو اسمع
0: لا مش مشى معناه توبيخ بالكلام اكثر من ضرب راه
1: اي ويعطيه فرصه اخرى باش يرجع لها ولا لا
0: لا انا بالناحيتها هي ما عادش ترجع له
1: واضح
0: هذيك توا هذيك تولي لها
1: عقدة
0: صدمة وحب لها طبيب نفساني باش
1: تتجاوز الفترة هذه وتتجاوز الصدمة هذه صحيح
0: مش لازم منه قالك صندق مسكر ولا كريم شوم
1: هكا قالوا ناس بك صحيح
0: والله أنا خير ولا هي ما لقتش معاها من أول وهلة
1: والله العظيم
0: معناها في
1: في شهر هلول أما من الأحسن احنا نداء ونصيحة بصراحة للوالدين وللفتيات وحتى للشبان المقبلين على الزواج بربي يتريثوا شوية واختاروا شريك المناسب
0: الوقت الحاضر يا شكري يا أخويا الناس معاش يسهلوا على الدين
1: للأسف
0: يسهلوا
1: عندكش
0: ويسهلوا عندكش كرهبة ويسهلوا عندكش أهداء وعندك شي رصيد في البنك
1: وشني خدمتك وشني مسوارك وشني فلوسك وشني شهريتك
0: على عفته وعلى دينه وعلى معناه الإنسان كيخ ومرأة يتقي فيها ربي سبحانه
1: والعكس والعكس زادة نفس الشيء زادة للشاب باش يختار فتاة زادة
0: هي تتقي ربي فيه زادة
1: صحيح يعني حتى الراجل اللي الشاب اللي مقبل على الزواج يلزم زاد يختار الفتاة الرصينة اللي مجتمع فيه اللي بالحق باش يكون معها عائلة وباش يكون شريكة عمر ويكملوا مع بعضهم حياتهم هي مش سهل
0: هما يكتبوا الزيق فما آية قرآنية تتحط هي الأولانية
1: هذا جعلنا بينهم مودة ورحمة يقول لك ربي مودة ورحمة
0: ولدي
1: صحيح
0: برش عباد مش قادر تمشي
1: للأسف هي ولدت على مصالح وضيقة والزواج مبني على لا حول ولا قوة إلا بالله وذيك النتائج في الأخير يعني للأسف
0: ربي يهديهم وربي
1: أمين.
0: يدلهم
1: أمين
0: عندي قصة تشبه لها طانا
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مرة أخرى باهي مرحبا بك سيدة حياة ربي فضلك شكرا لك على المشاركة
0: بالله سلمتنيش على سيد
1: وصل على سيدنا الشيخ منور مداني يوصل ومسلم عليك وعلى كل الأحبة مش كان انت بارك راه ياسر وخيان مسلمين عليه يعيشك سيدة حياة بارك الله فيك
0: إن شاء الله عيدك مبروك
1: سنين دايما لنا وجميع
0: أنا عارف سمع بعضنا لما حالنا إن شاء الله
1: مرحبا بك
0: خلاتنا الموت
1: وليدي. لا إن شاء الله إن شاء الله بعد أمر طويل وإن شاء الله ربي يعطيك الصحة والعافية مرحبا بك
0: ويرحم والدي
1: يعيشك يرحم والدي والدي
0: ويرحم الزوف اللي تخبط فيها والدي بجاني
1: شكرا وربي يبارك لك إن شاء الله ونلتقي إن شاء الله سيدة حياة في موعد قادمة بإذن الله ليلتك سعيدة باش نستمع لنغم آخر وبعد نستقبل دفعة أخيرة من المكالمات التي فيها بإذن الله.

0: نواصل من مسرح الحياة على موجات إذاعة المونستير. بطبيعة باش نكملوا مع دفعة أخيرة من المكالمات التي فيه زوز ثلاثة مكالمات على أقصى تقدير، لأنه الوقت ضبطنا شوية باش نسمعوا في الأخر غناية أكيد نكملوا بها الحصة. قصتنا غريبة نوعا ما والحقيقة مثيرة، وجمع كل أجمعوا أنه الرجل غير مناسب وهو غير مسؤول باش يتزوج هذا، لأنه سلم في زوجته بطبيعة مع المنحرفين هذوما، ومشى بالهرب بالدراجة النارية متاعه. للأسف ديما قول احنا نذكروا أنه ماذا بينا يتريثوا شوية ويتحرى، وبالنسبة ليش يتزوجوا ما ينبهروش، خاطر الانبهار للأسف هذه هي الظاهرة الموجودة، يعني أغلب الشبان ينبهروا بعضهم، ولا يعني من الجنسين، يعني الفتاة تنبهر بالرجل والشاب ينبهر بالفتاة، وما يعرفوش يعني حتى ما يتعرفوش على بعضهم بالكدا بالكدا، ويقعدوا يخبيوا على بعضهم، وين في الأخير توصل حاجات غريبة بعد الزواج. المكالمة التي فيه الموالية، ألو مساء الخير.
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا بيك.
1: عسلامة، والله فرحانة برشا اللي طلبتكم.
0: يعيشك، مرحبا.
1: نحكي معاكم. حبيبة من بني خيار.
0: حبيبة من بني خيار، كانت معانا منذ حين. دوجة.
1: سمعت.
0: تعرفها دوجة ولا ما تعرفهاش؟
1: لا ما نعرفهاش، بنت بلادي ما
0: نعرفهاش. بنت بلادك، من حظنا أن زوز مكالمات من بني خيار. مرحبا بكم على كل حال يا حبيبة.
1: عايشك في الذكرى، عايشك.
0: تفضل. يا حبيبة مرحبا، أول مرة تشارك معنا.
1: أول مرة إن شاء الله ديما نسمع فيك.
0: تسمع ما أول مرة، أو فرحانة تبارك الله عليك.
1: فرحانة على الأخر والله.
0: إحنا فرحانين أكثر يا حبيبة، مرحبا بك.
1: عايشك أسي شكري.
0: هاي تفضل.
1: والله سمعتها الحكاية. الحقيقة هو حتى هي عندها نسبة من الغلط. أنا تعروسة وطالع على الموتور حتى كي سافته ماشي ياكل البلاصة ظل ماشي قدام شوية، نجم تقولوا لا معناها أنا عندها نسبة شوية من الغلط. أما الغلط الأكثرية هو هو معناها
0: هي في بالها يعني شعرة بالأمانة معاه، وتقولك زوجي ومحبة خاصة، تقولك يهزني وين يهزني نمشي معاه.
1: إذا كان هو ما عرفش
0: هي ممكن هو الغلط، ممكن هي أكثر لأنه قيادة عنده هو. هي
1: بالضبط، وهي معناتها الحقيقة احنا ننسى ليش ياخذوا راجل، هما ياخذوا المرأة تعرف خاطر تحس تحب واحد يشعر بالامان.
0: بالضبط هذا الاساس، امان.
1: معناتها يحن عليها يحفظها يراعيها، اما هما ذا هو هذا كله ما معناتها ما مريناش ما عملوش معناتها اول فرصه ظهر العكس الحقيقه. واخواته كيف ضربوه والله الحقيقه انا معاهم شويه، خاطر هما عطوه برامة ما عطوهش معناتها كيما نقولوا احنا شكرد بطاطا.
0: صحيح. مش بضاعة يعني مرا وعندها حسيس وتربيت في دار بوها يعني
1: بالضبط. نغرة ذكم هما النغرة عليه أختهم.
0: معناها ردة الفعل تراها أنت يا حبيبة طبيعية، ردة الفعل متاعها.
1: والله الحقيقة هو أن ردة طبيعية خطر طورت لها حاجة معناها أخواتها.
0: ما غير ما يشعروا هما عملوا شيء.
1: ما غير ما يشعروا من نغرة كيكا ما حفظش عليها دونك ضربوه. وكما قلت انت في شكري لازم الطفله ديما كيف معناتها يقدموا لعباد لخطبتها الحقيقه لازم نسهلوا على المعدن الراجل الذيك وعلى اخلاقه الحقيقه.
0: اي بطبيعه هذا الاهم يعني. انت بربي يا حبيبه مع انها ترجع له بعد ولا لا؟
1: الحقيقه لا. انا كنت مستحيل
0: مع ترجوع
1: مستحيل، خاطر اللي عملوا هذا مش شكل أغلاطك اللي تصير ما بين المرأة وراجل اللي باش ترجع له وتوقع عليه أغلاط بين المرأة وراجل تتصلح. هذه الحقيقة الغلطة هذية
0: لا تغتفر،
1: عندي أنا لا تغتفر الحقيقة.
0: هذاك الصحيح
1: الحقيقة، بلاشي منه خير معناه إذا كان راجل هكاية بلاشي منه
0: مانا
1: خير.
0: مانا حبيت نقول ما نعطيوش فرصة أخرى يعني فماش ما يتصلح. لا
1: غلطة من غلطة يا سي شكري.
0: صحيح
1: فما غلطة من غلطة الحقيقة.
0: واضح.
1: لا غالب ما كاروش يعمل هكا معناتها هو مرا بج الموتور ولا فلوت ولا هو خاف على روحه ولا هو خاف من التريحة يقول كاملو في حاجة
0: خاف على روحه قبل الموتور قبل زوجته قبل كل شيء.
1: خاف على روحه اي خاطر
0: أما للأسف كان ينجم يخلي الموتور على الأقل حل وسط مش يعني أما التصرف هذا تصرف جبان قام به. أنت يعطيك صحة يا حبيبة، مداخلتك يعني محترمة وفي الموضوع قد وحتى موقفك سليم اللي قلت. وانت
1: والله سليم على ذلك أنت... نسمعكم علاش فرحانه خاطر نسهر معاكم حتى معايا بنتي تقول يا ماما بدات الحكايه ومزعف حتى بنتي تسمع فيكم.
0: سلمنا عليها وانت يعطيك الصحه وان شاء الله بنتك تلقى باذن الله يتيح بها الرجل المناسب يعني والشاب المناسب اللي يرعاها ويحطها في عينيه كما يقولوا
1: ان شاء الله يا ربي. شكرا
0: يا عايشك يا اختي حبيبه
1: ما عندك
0: ومرحبا بك وفرصه طيبه واحنا كذلك فرحانين وان شاء الله في مرات اخرى وديما برنامجنا نهار الخميس ان شاء الله باذن الله ديما ان شاء الله تكون حاضره معنا اختي حبيبه ومرحبا بك.
1: اكيد اكيد شكري شكرا
0: وربي يفضلك ويعيشك ربي يفضلك انت وليلتك سعيده يعيشك. الى اللقاء اختي حبيبه مرحبا بك. ناخذ المكالمه التي فيها العاشره في حصه الليله. الو مساء الخير.
2: اهلا بيك انت شكري.
0: مرحبا
2: مينا.
0: مرحبا اختي مينا من صفاقس. مرحبا بك
2: نهار خميس ان شاء الله معاكم.
0: مرحبا نتشرفوا بيك. مرحبا بيك اختي مينا.
2: والله محليه والله محليه البرنامج بتاعك.
0: يعيشك ربي يستر. مرحبا
2: والله
0: بيك.
2: والله تاثرنا والله تاثرنا شويه مؤثره شويه الحكايه مؤثره
0: صحيح موقف والله غريب
2: والله
0: غريب الموقف هذا
2: من شنو غريب تو انت ما هوش معقول ما الفعل اللي عمله هو ما هوش سمحني ما هوش بتاع معناها واحد هكا
0: مسؤول
2: على رعية احنا نقوله واخو امرأة وما زالت جديدة كيفاش معناها ما يصيرش والله
0: صحيح صحيح والكل استغربوا استغربنا الكل يعني من القصة هذه
2: والله وانت تزيد هكا تشوقنا يا شيخ والله معناها حقيقية بالفعل.
0: لا وهي حقيقية القصة هي ما بتبيعها حقيقية ما نزيد نعملها لها شوية نشوقها شوية نعرف شوية تشويق ان اخواتها انه اعتدوا عليه بربي هذا مروان
2: هو تجي ترى الصراحه هو مش يتعاقب ومش يتحاسب هما ما كرهمش يستعجلوا اهو قال لك بيش ما معناها يقعدوا بالقدر عرفوا فجعوا على وخيتهم تعاملوا عليها لكن من غير اللي ضرب لا عنف
0: فهمتك يعني يطلبوا الانفصال وبالتالي وكل واحد يمشي على روحه
2: صحيح المهم البنيه اللي بيه عليها وما جرى لها حتى شيء افرحوا انتم
0: فهمتك
2: ما فيش العنف هذا وبعد تولي وكي الحكايه كبرت ولا حكيت
0: ممكن مش نلقى تبريرات اما ممكن مخير ما يشعروا يعني قاموا بالتصرف هذا تعرف كما قالت منذ حين حبيبه لكن نغره
2: هكا العنف يجي راهو الواحد ماهوش في عقله
0: فهمتك هي
2: هما عندهم حق اللي روى هما الشيء اللي روى يعمل حتى مكثر والله لو كان جا قديم ممكن قتلوا فيك الساعة هيك
0: اي صحيح
2: انا معناها الله غالب
0: الانسان يعني يحكم العقل ساعات خاطر يخاف بتالي من العواقب
2: والله
0: بالنسبة للرجوع لها هذا مستحيل تخمم انها باش ترجع له
2: لا ابدا والله لو كان شي فيه المره هذه هكا المره اخرى يقتلها
0: لا
2: إي إي إي إي هو اللي يوريك سو حاجه اخرى اللي يورينا سو ما يقتل فيها هو يغدر بعينيه
0: والله العظيم للاسف يعني كيفاش غريبه بالحق ما مش ما تمت للمسؤوليه وللرجوله والمروءه
2: ما تدخلش العقل
0: ما تدخلش العقل مين يعطيك الصحه على المشاركه ربي فضلك
2: تحيه الهدى
0: هدى اختنا هدى من خنيس تحياتنا لها وشكرا لك انت يا مينا وربي يفضلك ومرحبا بك ديما معنا في من مسرحيات عايش الى اللقاء ليلتك سعيده
2: اللقاء.
0: المكالمه التي فيها الاخيره في حصه اليوم. الو مساء الخير.
3: نور
0: اهلا وسهلا مرحبا بك.
3: سلامه شكرا لك
0: الحمد لله بخير يعيشك
3: ربي يفضلك شكرا
0: يعيشك فكرني الصوت مش غريب اما
3: الاسم اخوك سمير ابن مقروان.
0: اهلا بخوي سمير مرحبا بك اي تفكرتك
3: تو شكرا لي ما تفكر كنت نسيني شكرا
0: لا ما ننساكش لا ما تنساك الموت ان شاء الله. لا خويا سمير مو تعرف تو قبليه له ونكملوا السهره بدات يعني الامور تترخف يعيشك سمير مرحبا بك تفضل
3: شكرا والله يعز اللسان على الكلام
0: صحيح
3: الحقيقة.
0: صحيح
3: والله هو هما الرجال اللي قبل قلوا على قبل
0: اي للاسف
3: الرجال تاع قبل الشهامه تاع قبل الرجوليه تاع قبل
0: اي
3: فهمني انا بالخطه ونحل قوس على الموتورات الكبار شكري
0: اي
3: انا توريت قدامي تو قلت لي والله نحن اربعه جلوا ترتص هو لا عجله برك
0: حول
3: على عجله برك روشي
0: هذه الظاهره كبرت ياسر وكثرت اي
3: ظاهرة كبيرة
0: لو يقولوها بمعنى بلغة أخرى يقولوا كبري والشباب ولا كيف
3: الحكاية تطور كبير أما بالنسبة لشكري للقصة هذه أما تهور من الطرفين
0: الطرفين
3: تهور من الطرفين كره المرأة تو عروسة جديدة كيفاش تمشي معاه في في في بلاصه
0: مو, مو معذوره هي ساعات يقول لك اعطيت تعطي لمان للزوجه وموتو وشباب وعراسي جد نعرف انت فهمتك معك النقش فيك فقط مش هي
3: هي عاد شكري معك مش بالكيفيه زي شكري نقول له زعما ما نطولش عليك شكري ربي
0: ربي يادي بالحق واحد يقول ربي يادي
3: والله ربي يادي
0: في الاخير سي سمير ترجع له ولا ما ترجعلوش
3: مستحيل مسؤوليه
0: يعطيك صحه خويا سمير تفضل
3: مشكروك شكرا على اختيارات الاغاني هذيا مشكروك
0: ياسر في
3: متالق وديما متفوق شكرا
0: يعيشك سمير
3: نوم بسيطه شكرا
0: تفضل
3: ضيفني للقائم تحايا شكرا
0: تحايا نتاع هذوكم في حنين هذوكم ان شاء الله
3: حنين
0: ديما تفكرني دلل سيدي دلل سيدي سمير يعيشك مرحبا بك اجمعين ربي يفضلك بارك الله فيك وعليكم السلام خويا سمير وليلتك سعيده مشكور جدا خويا سمير القير المستمع وفي ان شاء الله بتبيع شي نضاف لعائله حنين خاطر ما شاركش معنا في حنين ياسر اما في برنامج مسرح الحياه ديما يعطينا رايه مشكور صديقي حبيت نحيي الاخت مونيا برحال تحياتنا ليك يا مونيا شكرا ليك على الاتصال وعلى المتابعة مش على الاتصالي المتابعة العفو كذلك مونيا تحياتنا تحيي راضي الهداجي كذلك تفاعلت معنا دليلة من جمال سي سالم بن القاسم بالحاج أختنا مونيا عبد الرحمن فتحية سفينة نيرة حسين العويتي سي حاتم بن حمود أخونا جمال مرحبا بكم الكل بعض التعليق فما بعض دليلة تقول بالنسبة للقصة أنا أصف مروان بالجبن لأنه خير الدراجة نارية على العروسة متاعو أنا أقول لو أنه سلمهم الدراجة وكان يمشي يقدم قضية الأمن بطبيعة هذا هو الموقف السليم فتحية مساء الورد والتوفيق تحياتي لكامل الفريق سي حاتم بن حمودة تحياتنا ليك الله يرحم سيد بخاري بن صالح الله يرحمه وينعمه صوته مازال معنا في برنامج مسرح حياة في الجينيريك وآخر لحن مميز وآخر جينيريك قدمه الإذاعة الحقيقة كان برغم أنه يعني غلب نفسه وتحامل على المرض وقدم لي جينيريك هذا الله يرحمه وينعمه سي البخاري ديما في بالنا مساء الخير الجميع يقول حاتم بن حمودة منيرة حساني العويتي تقول ما عادش رجولة روحي روحي كان جاي يحب ويخاف عليها يتصدى كان الكل خطر ويحميها من الأشرار هو ريشة في مهب الريح العقلة ولا كان باص صحيح منيرة راضية مساء الخير وسعادة مرة أخرى والهناء مساء الخير موني عبد الرحمن تقول بالنسبة للقصة غريبة شيء أسف موش قد المسؤولية إنسان متهور ما يعملش لا يعمل عليه ربي يلطف بعباده بالحق ربي يلطف بينا جميعا وربي يحفظنا جميعا وإحنا نأخذ العبر من خلال القصص هذه اللي نقدمه فيها تحياتنا لكمل الفريق اللي رافقنا حسام قدرية كذلك تحية لمعاذ الحداد هذه كانت قصتنا الليلة إن شاء الله خذيتوا منها العبر ونصيحة في الأخير لكل الأزواج القادمين على الزواج سواء كان من الفتيات أو من الشبان يجب تختاروا الرجل المناسب والمرأة المناسبة واللي تحمل العشرة واللي تحمل مسؤولياتها تحياتنا إن شاء الله غدوة من 9 إلى 10 متاع الصباح مع سيدنا الشيخ منور المداني في أنوار من الكتاب والسنة أجمل تحياتي شكر السكري إن شاء الله نلتقي في موعد إذاعي قادم إلى اللقاء وتصبحون على خير

0: تمام منتصف الليل في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحبك بيه.
0: أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بسجن شوقي طبيب مدة 10 أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلسة، وفقا لما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وشغل الطبيب وهو محام وعميد سابق للمحامين منصب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتمت إقالته في أوت 2020 من قبل رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ. عبرت الإطارات والنقابية للفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين عن استيائها لما اعتبرته تعطيل المسار التفاوضي بالقطاع، محملة المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركة التأمين مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع. وأكدت الإطارات النقابية في بيان صدر عقب ندوة عقدتها بمقر الاتحاد الجوي للشغل بتونس بإشراف الاتحاد العام التونسي للشغل أن المفاوضات القطاعية شهدت تعطيلا للمسار التفاوضي من قبل الهياكل المهنية المشغلة، رغم ما وصفته بالأرباح والامتيازات التي تحققها البنوك وشركات التأمين. أكد رئيس اتحاد المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة وسام بن عمر أن المؤسسات التونسية المصدرة وخاصة الصغرى والمتوسطة منها تواجه اليوم تحديات متزايدة تهدد قدرتها على المنافسة والتوسع في الأسواق الخارجية. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
2: بعد حجب الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على الفيسبوك، يمكن لمستمعينا الكرام متابعة برامجنا على الصفحة الجديدة راديو منستير لايف.

0: وجع.
1: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
2: غدا ألقاك
3: بلاش العتاب.
1: إذاعة المنستير.